0: إطار إدارة الخدمات البحرية بمضيق هرمز مستقبلا. في الشأن اللبناني، قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي هنأه فيه على توقيع اتفاق الإطار مع إسرائيل، وأعرب فيه عون عن أمله في أن تسهم واشنطن في منع أي خرق للاتفاق. وأضافت الرئاسة اللبنانية أن عون عرب لترامب عن أمله في أن تضغط واشنطن على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب. أما الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم فقال إن الاتفاق مذلة وعار وتنازل عن السيادة وهو منعدم الوجود. حركة أمل من جانبها قالت إن الاتفاق غير مقبول لأنه غير متوازن ويكرس وقائعة لمصلحة العدو. من ناحيتها قالت قيادة الجيش اللبناني أنها تحترم حرية التعبير عن الرأي ولن تسمح بأي إخلال بالأمن عبر تحركات غير محسوبة النتائج. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الولايات المتحدة ولبنان وافقا على بقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية جنوبية لبنان. أضاف أن حكومة لبنان بتوقيعها اتفاقا مع إسرائيل تقول لإيران وحزب الله دعوا لبنان وشأنه. أكد نتنياهو أن إسرائيل ستبدأ بالانسحاب من المناطق التجريبية في زوطر الغربية وفي فرون في جنوب لبنان. مشاهدينا، نتابع كل هذه التطورات بمزيد من التفاصيل والتحديثات من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. مراد، أبرز التصريحات إن كانت تلك الصادرة عن ترامب أو عن القيادة المركزية الأمريكية.
1: محمد، الأبرز بطبيعة الحال ما صدر عن الرئيس دونالد ترامب قبل نحو ساعة من الآن في منشور على منصة تروث سوشيال، والتي من الواضح أنه يصعد فيها في الخطاب على مستوى الخطاب إزاء إيران من الاستياء الذي عبر عنه يوم أمس بسبب الهجوم على سفينة شحن يوم الخميس من قبل إيران كانت تحمل علم سنغافورة. إلى هذه اللغة التي سمعناها في هذه أو تابعناها في هذا المنشور، والتي تحمل لهجة تهديد وتحذير واضحة، وإن كانت مضمنة حرص على تمسك واشنطن بمذكرة التفاهم وباتفاق وقف إطلاق النار. الرئيس ترامب يعلن في هذا المنشور عن هذه الضربات، موجة الضربات الثانية التي وجهت إلى أهداف في إيران، ولكنه يشير أيضا إلى أن الهجوم إيران على الآخر أو الثاني يوم السبت على سفينة نفط يمثل انتهاكا لوقف إطلاق النار. وقال إنه من المحتمل أنهم قد لا يتعلموا، وأن الولايات المتحدة قد تصل إلى مرحلة أو نقطة قد لا تتمكن أو تستطيع من ضبط النفس والتصرف بتعقل، وأنها قد تضطر أو تدفع بفعل ذلك إلى الرد عسكريا واستكمال العمل العسكري الذي قال إنها كانت عملية عسكرية ناجحة. لكنه قال إذا حدث ذلك فلن يكون هناك وجود للجمهورية الإسلامية الإيرانية. إذن لهجة تهديد واضحة هذه المرة، وفيها تصعيد في مستوى الخطاب، ولكن ضمنيا هناك إشارة إلى الرغبة في البقاء ضمن حالة وقف الأعمال العدائية وحالة التفاوض حول إبرام اتفاق نهائي. على مستوى الفعل والإجراءات الأمر أقل من ذلك بكثير، إذ أن هناك ضربة ثانية وجهت اليوم لأهداف إيرانية، ولكن أعلن بوضوح أنها اكتملت وأنها كانت ضربة إضافية، في إشارة أيضا إلى أن الأمر محسوب ومحدود ويأتي ردا على عدوان، كما قالت القيادة المركزية في بيان أعلنت فيه هذه الضربات، وقالت إنها جاءت ردا على عدوان إيراني استهدف سفينة نفط كانت تحمل مليوني برميل نفط وتعبر المضيق واستهدفت من قبل إيران، وأن هذه الضربات جاءت بأوامر من الرئيس ترامب، واستهدفت فيها البنية التحتية لبنية المراقبة العسكرية الإيرانية ومنشآت الدفاع الجوي، مواقع الدفاع الجوي ومنشآت تخزين المسيرات وكذلك منشآت الاتصالات وقدرات زراعة الألغام. القيادة المركزية أيضا في هذا البيان أشارت إلى أن الملاحة سوف تتواصل في مضيق هرمز، وأن جاهزية القوات الأمريكية أيضا سوف تبقى على أهبة الاستعداد، في إشارة بطبيعة الحال ضمنية إلى إمكانات الرد على أي هجمات إضافية. وكانت يوم أمس أيضا في بيان حينما شنت ضربات على أهداف إيرانية أشارت أيضا إلى أن القوات الأمريكية ستواصل العمل وكذلك البقاء في جاهزية عالية من أجل ضمان تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. إذن هو تأطير تماما، تأطير واضح لهذه الضربات من أنها تأتي في سياق دفاعي وللرد على ما يعتبر عدوان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على الملاحة، ما يشكل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار أو مذكرة التفاهم وانتهاكا للقوانين التي تحكم وتنظم الملاحة في المضايق الدولية. هذا الإجراء بطبيعة الحال الأمريكي يأتي من أجل ضمان استمرار هذا الممر الملاحي الذي تنسق وتقدم فيه الولايات المتحدة خدمات التنسيق والإرشاد والدعم في محاولة بطبيعة الحال إلى إعادة الملاحة كما كانت عليه في هذا المضيق، ولا سيما أن هناك البند الخامس في مذكرة التفاهم يشير إلى ضرورة عودة الملاحة في المضيق إلى سابق عهدها قبل الحرب في غضون 30 يوما، بما في ذلك إزالة الألغام. الولايات المتحدة بطبيعة الحال ما تزال تؤكد على مسألة أن تمسك إيران أو حديث إيران عن فرض رسوم فيما يتعلق بالمرحلة اللاحقة للستين يوما المحددة في مذكرة التفاهم أمر غير مقبول، ولا وكذلك يناقض ما هو معمول به وفقا للقوانين الدولية. محمد، الملاحظة للأرقام التي تشير إلى تراجع حركة السفن في المضيق وفي هذا الممر الذي تشرف عليه الولايات المتحدة، يفسر هذا الرد من قبل الولايات المتحدة ولمرتين بشكل عسكري؟ محمد،
0: شكرا. مراد هاشم من واشنطن. عمر هواش، نتابع تفاصيل عن تلك الانفجارات التي جاءت إذن في مناطق بجنوب إيران بناء على ما قامت به القيادة المركزية الأمريكية من استهداف لمواقع في إيران، إضافة إلى التصريحات الرسمية بشأن ذلك وردود الفعل.
2: نعم محمد، عند الساعة الواحدة تقريبا بعد منتصف الليل دوت عدة انفجارات في مناطق جنوب إيران. في البداية جرى الحديث عبر التلفزيون الرسمي الإيراني عن انفجارات في مدينة سيريك، تحديدا منطقة طاهرية في جنوب إيران، وبعد ذلك جرى الحديث عن انفجارات في جزيرة قشم، ثم في مدينة لينجا الواقع أيضا قرب مدينة سيريك. وبالتالي نتحدث عن انفجارات في ثلاثة مناطق رئيسية، كلها تقع في السواحل الجنوبية لإيران وكلها مطلة على مضيق هرمز. إذا ما تحدثنا عن الاستهدافات وفق ما ذكر التلفزيون الإيراني، فإن برج الاتصالات تعرض لاستهداف عبر ثلاثة مقذوفات وفق ما قال مصدر عسكري للتلفزيون الإيراني. كذلك في ميناء بندرلينجي قال التلفزيون إن أربع مقذوفات سقطت في هذه المدينة من دون إشارة إلى الموقع المستهدف، إضافة إلى أن قرية ميسن في جزيرة قشم أيضا تعرضت للاستهداف كذلك، هناك لم يذكر ما هو الموقع المستهدف. هذه المناطق هي مناطق استراتيجية بالنسبة لإيران، تقع في مضيق هرمز. جزيرة قشم هي تقع في قلب المضيق إلى الشمال منه، ميناء لينجي أو بندر لينجي، إضافة إلى مدينة سيريك تقعان إلى الشرق من مضيق هرمز وتبعدان نحو 200 كيلومتر عن عمق ووسط مضيق هرمز. وكل هذه المناطق بطبيعة الحال يمكن القول أن الحرس الثوري الإيراني يستخدمها في عملية إحكام السيطرة على المضيق منذ بداية الحرب، وهناك محاولات أمريكية واضحة لأجل إضعاف سيطرة الحرس الثوري على المضيق عبر استهداف الرادارات، مخازن الصواريخ كما تقول أو كما يقول الرئيس الأمريكي ترامب، فضلا عن أبراج الاتصالات. وإذا ما قررنا هجوم هذه الليلة بهجوم يوم أمس تم استهداف أيضا سيريك وقشم، لكن هذه الليلة أضيفت مدينة بندر لينجا، لذلك يمكن القول أن هجوم هذه الليلة هو أوسع نطاقا مقارنة بهجوم ليلة أمس، مع التأكيد على أن الهجومين يبدوان على أنهما محدودا النطاق، لا يوجد استهدافات في عمق الأراضي الإيرانية، التركيز واضح على الحدود الجنوبية الساحلية الإيرانية قرب مضيق هرمز. وهذا يقرأ هنا في طهران عسكريا على أن واشنطن لا تريد التصعيد أكثر، لا تريد الخروج من مرحلة توقف إطلاق النار التي يعيشها الطرفان، لا تريد الخروج من مذكرة التفاهم، على الرغم من أن الإيرانيين عبر هذه الاستهدافات العسكرية يتهمون الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تنتهك البند الأول من مذكرة التفاهم الموقع بين الطرفين، لأن البند الأول يؤكد انتهاء العمليات العسكرية بين الطرفين وتنفيذ عمل عسكري أمريكي داخل الأراضي الإيرانية، ولو كان في المناطق الجنوبية يعتبر هنا انتهاكا للبند وكذلك انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة، كما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية بعد هجوم ليلة أمس. وبالتالي إذا ما تحدثنا عن المناطق المستهدفة أكدنا أنها تقع في محيط مضيق هرمز، لذلك هناك محاولة أمريكية واضحة لنزع أو إضعاف ورقة هرمز.
0: اسمح لي عمر، تمت تحديث إخباري مهم يجب أن أنوه إليه. الجيش الكويتي يقول بأن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. إذن ننوه من جديد بهذا الخبر العاجل الذي ننقله عن الجيش الكويتي الذي يقول بأن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. أيضا ثمة تحديث إخباري آخر في منطقة أخرى، وزارة الداخلية البحرينية تعلن بأن صفارات الإنذار انطلقت في هذه الأثناء. إذن إطلاق صفارات الإنذار في البحرين بناء على هذا البيان لوزارة الداخلية الإيرانية. أما فيما يتعلق وزارة الداخلية البحرينية مثلما أشرنا قبل قليل، هناك أيضا في الكويت بحسب مراسلي الجزيرة فإن صفارات الإنذار انطلقت أيضا في الكويت، والجيش الكويتي يتحدث بالفعل عن عملية التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. عمر هواش، يبدو أن هذا رد فعل إيراني على الضربات الأمريكية الأحدث التي كنا نشير إليها والتي أعلن عنها ترامب وأيضا القيادة المركزية الأمريكية.
2: نعم، يبدو أن الأمر هكذا، لكن لابد محمد من انتظار البيانات الرسمية بالتأكيد من قبل الجانب الإيراني. قبل نحو ساعة، نعم بالتأكيد نحو قبل ساعة، ذكر التلفزيون الإيراني بأن القوات البحرية سوف تنفذ ردا وأن الأخبار سوف تتعاقب على ذلك، لكن حتى اللحظة ونحن نتكلم لا توجد أي بيانات رسمية للحرس الثوري الإيراني. يوم أمس عندما استهدفت إيران في المناطق الجنوبية ردت إيران عبر ما قالت إنه استهداف لتمركز القوات الأمريكية في المنطقة، ويبدو أن الأمر كان في البحرين لأن الداخلية البحرينية يوم أمس أكدت أنها تصدت لمسيرات إيرانية. الآن هل الإيرانيون وسعوا نطاق استهدافاتهم ليشمل البحرين إضافة إلى الكويت؟ هذا ربما يتضح خلال الساعات المقبلة مع البيانات الرسمية الإيرانية. لكن إذا ما تمعنا في بيان الحرس الثوري يوم أمس عندما استهدف مراكز تجمع القوات الجيش الأمريكي في المنطقة، قال إنه في حال عادت الولايات المتحدة الأمريكية وكرت ما وصفه بالعدوان على الأراضي الإيرانية، وهذا ما حدث فعلا هذه الليلة، قال الحرس الثوري إنه سوف يوجه ردا جديدا أوسع نطاقا وأشد وطأة من هجوم أمس. لذلك يمكن محمود أن نتوقع أن يكون الرد الإيراني هذه الليلة أكبر من رد ليلة أمس، لا سيما أن العمليات العسكرية الأمريكية كانت هذه الليلة أيضا أوسع نطاقا. يوم أمس كما ذكرت كانت تقتصر على جزيرة قشم ومدينة سيريك، هذه الليلة كانت إضافة إلى قشم وسيريك كان هناك انفجارات في بندر أو ميناء لينجا قرب سيريك. العمل العسكري الأمريكي توسع، وبالتالي نتوقع أن يتوسع العمل العسكري المضاد الإيراني. الإيرانيون يقولون أن هذه العمليات هي ضد المصالح الأمريكية في المنطقة. طهران دائما تتحدث عما تصنفه مصالح أمريكية وتدعو دول الجوار، وهذا أيضا كررته يوم أمس بيان الخارجية، تدعو دول الجوار إلى عدم فتح أراضيها لأن تكون مصدرا للنيران وأي عمليات عسكرية ضد الأراضي الإيرانية. هل هذه العمليات العسكرية المتقابلة والمتبادلة بين الطرفين تعني أن الطرفان أو الطرفين عادا إلى الحرب؟ بطبيعة الحال لا، هناك تأكيدات في القراءات السياسية والعسكرية هنا في طهران على أن كل من طهران وواشنطن تتمسكان بوقف إطلاق النار بمذكرة التفاهم، لكن هناك ضغط وضغط متبادل، وهذا كان أمر متوقع على طاولة المفاوضات لأن كل طرف لا يريد أن يخسر أي أوراق. طهران متمسكة بورقة مضيق هرمز، والولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنها تحاول نزع هذه الورقة من اليد الإيرانية أو إضعافها بالحد الأدنى.
0: شكرا عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. بالتأكيد نعود إليك بحول الله في حال ورود أي معطيات جديدة حول هذه النقاط التي أشرنا إليها فيما يتعلق ببيان الجيش الكويتي الذي أشار فيه بأن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. كانت فيه تصريحات أخرى للجيش الكويتي دائما يقول فيها بأن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة لاعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. كل هذه النقاط وهذه الأخبار المتعاقبة نتابعها بمزيد من التفاصيل خلال هذه التغطية المستمرة بحول الله. يعد ملف الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة أحد أبرز بنود مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، وذلك لارتباطه المباشر بتخفيف الضغوط الاقتصادية على إيران والتقدم مسار المفاوضات بين الجانبين. ويتراوح إجمالي الأموال والأصول الإيرانية المجمدة بين 100 إلى 120 مليار دولار على مدى 47 عاما بحسب تقديرات لبلومبرغ.
3: ليست القضية فقط هي كم ستفرج عنه واشنطن من أموال إيرانية مجمدة، بل الأهم من يملك قرار إنفاقها ولأي غرض وتحت أي رقابة. فالأموال التي ظلت عالقة في بنوك وحسابات خارجية العقود تحولت الآن إلى أحد أكثر بنود التفاهم بين طهران وواشنطن حساسية. الرواية الأمريكية تقدم الأموال باعتبارها مساراً إنسانياً خاضعاً للضبط الكامل. الرئيس دونالد ترامب قال إن جزءاً من الأصول الإيرانية المفرج عنها سيستخدم لشراء القمح والذرة وفول الصويا من المزارعين الأمريكيين، بحيث تصل السلع إلى الشعب الإيراني لا الأموال إلى الحكومة الإيرانية مباشرة. نائب الرئيس جيدي فانس شرح الآلية بمزيد من التفصيل، حيث أوضح أن الخطة تقوم على موافقة مشتركة على عمليات الصرف ثم دفع الأموال لموردين معتمدين خارج إيران. بهذا المعنى تريد واشنطن تحويل الأصول المجمدة من ورقة ضغط مالية إلى زيادة في طلب مباشر على منتجات الزراعة الأمريكية، لكن طهران تعترض على هذه القراءة. محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي قال إن بلاده قد تستخدم الأموال المفرج عنها لشراء منتجات زراعية أمريكية، لكنه نفى أن تكون ملزمة بحصر إنفاقها في الصادرات الأمريكية. الموقف الإيراني ينطلق من أن هذه الأموال مملوكة لإيران، وأن الإفراج عنها لا يعني انتقال حق القرار بشأنها إلى واشنطن. هنا يتجسد جوهر الخلاف. واشنطن تتحدث عن أموال محررة بشروط، وطهران تتحدث عن أموال مستعادة بحق السيادة، وبين الروايتين توجد طبقة ثالثة من التعقيد، وهي البنوك والوسطاء والعقوبات الثانوية التي تجعل الوصول إلى المال مختلفاً تماماً عن امتلاكه على الورق. أين إذن تتركز الأموال؟ التقارير والمصادر المتاحة تقول إن الأصول الإيرانية تتوزع كالتالي: 20 مليار دولار في بنوك صينية، و15 ملياراً في العراق، و7 مليارات دولار في كوريا الجنوبية ومثلها في الهند، و6 مليارات في قطر، وعشرة مليارات دولار في دول أوروبية واليابان والولايات المتحدة مجتمعة. هذه الخريطة لا تعني أن جميع الأموال قابلة للتحويل فوراً، فجزء منها عالق بسبب العقوبات، وجزء آخر بسبب نزاعات قانونية أو قيود مصرفية أو تفاهمات ثنائية مع الدول التي تحتفظ بالحسابات. ولذلك فإن الرقم المتداول للأموال المجمدة ليس بالضرورة مبلغاً واحداً جاهزاً للسحب، والرهان الآن ليس على الإفراج الكامل دفعة واحدة، بل على آلية تدريجية مرتبطة بتنفيذ التفاهم خلال مهلة 60 يوماً. طهران تريد سيولة تساعدها على تمويل الواردات الأساسية ودعم الاقتصاد، فيما تريد واشنطن الاحتفاظ بمفاتيح الصرف بيدها، وأن تربط الانفراج المالي بالالتزام السياسي والأمني. لذلك فإن المعركة حول الأموال الإيرانية المجمدة ليست محاسبية فقط، إنها اختبار مبكر للاتفاق نفسه. هل تتحول الأصول إلى نافذة إنسانية منضبطة، أم إلى خلاف جديد بين حق إيران في أموالها ورغبة واشنطن في فرض شروط الإفراج عنها؟
0: من واشنطن ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، ومن طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. مرحبا بكما سيد ماركو. لماذا استهداف ثان يوصف بأوسع نطاقا لإيران من قبل واشنطن؟
4: أولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوة الكريمة. هذا استهداف تاني بعد تاني استهداف لإيراني لسفن، بعد السفينة التجارية اللي تحدث عنها ناقلة نفط. فبكل هذا يحدث بعد مذكرة التفاهم، وبدأت من الطرف الإيراني، والطرف الأمريكي يقول نحن بدأنا مذكرة التفاهم لكي نفتح مضيق هرمز ونكسر حصار البحري، ثم نجلس لمدة 60 يوماً لبحث القضايا الخلافية والمتعلقة بالملف النووي الإيراني والأموال إلى ما آخره. ولكن حتى الآن في اعتقادي النظام الإيراني لا يريد أن يعني يتخلى عن ورقة مضيق هرمز، ويريد أن يعني يرفع التكلفة على الجانب الأمريكي، أو على الأقل يصل إلى أكبر قدر ممكن من المكاسب خلال المفاوضات. لذلك يقوم بهكذا تصرفات، سواء كان لاستهداف السفينة التجارية أو استهداف سفينة ناقلات النفط. وفي اعتقاد الجانب الأمريكي لا يمكن أن يتهاون مع ذلك، ليس فقط لأن هو بالفعل يريد إنجاح المفاوضات خلال هذه الفترة، ولكن باعتقادي كل هذه التطورات التي تحدث بها يعني من مضايقة السفن دعنا نقول بمحاولات إيرانية لبحث فرض رسوم، سواء كان الاعتبارات بيئية وكما قال النظام الإيراني بأن هناك اتفاق مع سلطنة عمان، أو يعني إن فشلت هذه الرؤية، فإذا هناك اعتبارات أمنية يجب على السفن يعني مشاركة معلوماتها مع النظام الإيراني. فكل هذه المحاولات تعطي رسائل يعني لنا بأن النظام الإيراني لا يريد التخلي عن ورقة المضيق، ولا يريد يعني دعنا نقول الانتهاء من هذه المسألة، ثم بحث قضايا أخرى متعلقة بالملف النووي ومتعلقة أيضا بجدوى الاتفاق لمدة 60 يوماً. وفي اعتقادي دونالد ترامب يعلم ذلك وراء ذلك، ولكن في اعتقادي هناك يعني خطوات إيرانية لا يمكن يعني التغاضي عنها، خاصة عندما نتحدث بهذه المضايقات العسكرية من إيران للسفن البحرية، خاصة بعد التزام إيران بفتح مضيق هرمز دون قيود ودون شروط.
0: هل تعتقد بأن هذا الرد الأمريكي محسوب؟
4: اعتقد ان هو محسوب، والتهديد الامريكي او تهديد دونالد ترامب في اعتقادي ايضا ياتي بانه يريد ان يعطي الجانب الايراني رساله تحذير بان هذا ما يحدث خلال اليومين الماضيين غير مقبول على الاطلاق، يجب على الاطراف دعنا نقول الطرف الامريكي والطرف الايراني ان يتفاوض بحسن نوايا وان يقدم كل شيء او على الاقل يلتزموا بالمسؤوليات ويفوا بهذه المسؤوليات كما نص مذكره التفاهم او على الاقل الوصول الى اتفاق نهائي. ولكن اعتقد الرئيس دونالد ترامب ما يحدث هو قالوا بان العمليه العسكريه انتهت، وايضا العمليه العسكريه بالامس انتهت، والتاكيد على ان العمليه العسكريه انتهت في اعتقادي هذا يعطي رسائل من الطرف الامريكي للاطراف جميعا بان الولايات المتحده الامريكيه تعطي رسائل تحذيريه سياسيه اكثر منها عسكريا، لان كان دونالد ترامب يريد استخدام القوه العسكريه بشكل مفرط
0: طيب.
4: او على الاقل من غير قيود لكن قد فعل ذلك خلال الايام او الاسابيع الماضيه.
0: استاذ مختار، كيف تفهم ايران هذه الرسائل التحذيريه؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة هناك مذكرة التفاهم البند الخامس واضح، يعني هو مسؤولية إيران بأن تعلن مسارات آمنة من أجل عبور السفن، وذلك من أجل تفادي مثلا موضوع الألغام وكذلك خلق يعني أجواء آمنة. وهناك واضح في المستقبل يتم بحث موضوع مضيق هرمز مع الدول المتشاطئة، يعني سلطنة عمان وبقية دول المنطقة. ولكن هناك الرئيس الأمريكي يعني لديه هدف واضح، هو يريد أن يتدخل في هذا الموضوع. هو أصلا قبل أسابيع نتذكر عندما قال أمريكا ممكن تفكر بالموضوع بأنه هي التي تسيطر على مضيق هرمز وتفرض الرسوم. يعني إيران ترى أصلا الآن لماذا الولايات المتحدة تتدخل في هذا الموضوع؟ كانت العملية سلسة، الأيام الأولى إيران أعلنت مسارات السفن تمر، ولكن سرعان ما تدخلت أمريكا وتعلن أنها هي تريد أن تفتح مسارات جديدة وتخلق هذه المشكلة. الرئيس الأمريكي لديه عدة أهداف، أولا هو يريد ما زال يريد أن يفرض ضغطا على إيران، ويظن بأنه يستطيع أن يقوم مثلا من مثل هذه الإجراءات وحتى الإجراءات العسكرية ومثل هذه العمليات أن ينتزع شيئا من إيران مثلا في هذه المفاوضات، وخاصة التهديدات التي يطلقها يعني رئيس النظام الأمريكي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى يعني هو يريد كذلك أن يفرض واقع بأنه هو لديه دور في إدارة مضيق هرمز في الوقت الذي وليس يعني إيران تقول وليس شرط المنطقة والمسؤول على المنطقة لكي يعني يأتي ويتدخل ويقول أن هناك مثلا يكون للولايات المتحدة دور في تحديد مسارات. هذا شأن إيران وشأن دول المنطقة، وفي المستقبل سيتم بحثه. والآن بالفعل هناك توجد مباحثات بين إيران وسلطنة عمان، وأنا باعتقادي يعني حتى ستشارك فيه مستقبلا بعد التوصل الى اتفاق بقيه دول المنطقه. من ناحيه اخرى اساسا الان هذه ليست المشكله، اساسا لن ينفذ حتى الان الرئيس الامريكي معظم بنود يعني مذكره التفاهم، يعني بقيت حبر على ورق، لم يفرج عن الاموال الايرانيه المجمده، يعرقل في موضوع العقوبات العمليه، يعني هناك يعني لن يقوم بمهامي في موضوع مسؤوليتي في تنفيذ البند الأول وهو إنهاء الحرب في جميع الجبهات. يعني نرى اليوم تصريحات نتنياهو وكذلك يعني إجراءات الكيان الصهيوني في لبنان، والجانب الأمريكي يعني فقط يتحدث ولن ينفذ أي شيء. فلذلك من يعرقل هذه العملية، من يعني يزعزع الآن الاستقرار، من لا يريد أن هذه العملية تسير بشكل إيجابي واضح هي الولايات المتحدة الأمريكية. يعني ماذا الآن تأتي وتتدخل في موضوع مضيق هرمز في الوقت الذي كان واضح يعني في البند الخامس ما هو الذي كانت تقوم به إيران؟
0: سيد ماركو، هل تعتقد بأن ثمة بالفعل اختلاف في تفسير البند الخامس من مذكرات التفاهم؟
4: أنا حابب أعلق على المادة الخامسة من هذا الاتفاق والبند الخامس. يعني البند الخامس كما تراه إيران تقول بأن البند الخامس يفرض على إيران أو هي المسؤولة عن توفير مسار آمن، إذن توفير مسار آمن خوفا من إيران على سلامة السفن. إذن عند عدم استماع هذه السفن للأوامر الإيرانية تقوم إيران بضربها، يعني هذا أمر غير منطقي. فإذن في اعتقادي ما تحاول إيران أن تفعله بأنها تريد أن تفسر هذا البند لمصلحتها فقط، الممر الآمن أو العبور الآمن يعني أمر مختلف عليه قانونيا، وفي اعتقادي هذا البند موجود في هذه مذكرة التفاهم بأن يلزم إيران بأن توفر كل المعلومات المتاحة بأماكن زرع الألغام، وإن لم تكن تعرف هذه المعلومات فمن غير المنتظر أن تقوم إيران بقصف السفن التي لا تستمع للأوامر الإيرانية لأنها خائفة عليها من الألغام. فإذا هذا أمر اعتقادي أمر بعيد. البند الخامس بيقول بأن هناك أمر أو ممر آمن يجب على إيران أن تتعاون بهذا الشأن، وإن لم تقدر أن تتعاون تقنيا فيجب عليها أن توفر المعلومات تشاركها مع الدول المتشاطئة. هذا من ناحية البند الخامس. ومن ناحية الجانب العماني، يعني الجانب العماني مع الدول الخليجية أتوا وجلسوا مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا دعنا نقول المؤتمر الخليجي الأمريكي منذ يومين أو ثلاثة، وأتوا بيان. فلماذا الجانب الإيراني يتمسك بأن هناك مباحثات مع الجانب العماني، في حين أن الجانب العماني وكل دول التعاون مجلس التعاون الخليجي رفضوا بأن يتم فرض رسوم؟ فإذا إلى أي يعني إلى ماذا يعول النظام الإيراني على التمسك بورقة مضيق هرمز؟ ما يحدث الآن ليس له علاقة بالممر الآمن ومضيق هرمز، ولا له علاقة بفرض رسوم لاعتبارات بيئية. ما يحدث الآن من النظام الإيراني هو محاولة الوصول إلى أكبر قدر ممكن من المكاسب. هم لا يريدون التخلي عن ورقة مضيق هرمز، ويحاولون إرسال رسائل من هنا وهناك بأن ورقة مضيق مدارة إيرانية وسوف تبقى إيرانية، وهذا أمر مرفوض من قبل الأمريكيين والدول الخليجية بشكل طبيعي.
0: في هذا الإطار أستاذ مختار حداد، يبدو أن ترامب في تصريحاته بدا غاضبا بالفعل، وهو الذي كان متفائلا فيما يتعلق بمستقبل ليس فقط الاتفاق إنما العلاقات مع إيران مستقبلا. يقول في تصريحاته الأحدث: من المرجح للغاية بأن الإيرانيين لن يتعلموا أبدا. الموقف الإيراني المرتقب بعد هذا التصعيد بسبب تباين في تفسير البند الخامس.
5: توقف بعض النقاط الضيق من الولايات المتحدة. أمريكا هل هي المسؤولة عن أمن المنطقة؟ أو هي التي اختلقت هذه الأزمة من أجل أمن الكيان الصهيوني والحفاظ أو التدخل من أجل الكيان الصهيوني في هذه الحرب، وقامت بالحرب من أجل طموحات نتنياهو والكيان الصهيوني؟ يعني هل هذه مسؤولية الولايات المتحدة أن تزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة؟ يعني من زعزع الأمن والاستقرار في المنطقة واختلق هذه المشكلة هي الولايات المتحدة الأمريكية من أجل طموحات نتنياهو. هذه من ناحية، وهي جاءت من وراء البحار، هي مسؤولة عن أمن مضيق هرمز؟ وهل هو نسى أن نفس هذا الرئيس الأمريكي هدد سلطنة عمان؟ أين كان يعني في تلك الفترة وزير الخارجية الأمريكي؟ يعني واضح الولايات المتحدة لديها أهداف واضحة، وهذه الأهداف يعني لم تكن خفية على أحد. يعني الولايات المتحدة يهمها فقط ما يقوله نتنياهو والكيان الصهيوني، ومستمرة في هذه الحرب من أجل طموحات نتنياهو والكيان الصهيوني، وهي مستمرة بهذه التهديدات كذلك تماشيا مع تهديدات الكيان الصهيوني واستمرار هذا السلوك الصهيوني المزعزع للأمن والاستقرار في المنطقة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، يعني تهديدات الرئيس الأمريكي لم تكن جديدة، وهي أنا باعتقادي يعني هو إذا كان يستطيع أن يقوم بمثل هذا الإجراء كان يقوم به منذ اليوم الأول. وواضح يعني حتى يوم الأول عندما تحدث ببدء العدوان على إيران قال يريد أن يعني يسقط النظام في إيران، فلذلك هذا لم يكن تصريح جديد، ولكن هذا أنا باعتقادي كذلك لن يخيف الجانب الإيراني. الجانب الإيراني بعد تدخلت في هذه الحرب مع الولايات المتحدة، وأنا أقول لكم إيران لم ترى بأن الحرب انتهت مع الولايات المتحدة، وهذا أبعد من ذلك. هناك إيران حتى ترى يعني بعد هذه الفترة ممكن الولايات المتحدة بعد انتهاء الانتخابات النصفية أن تقوم بعدوان جديد على إيران.
0: أسف على المقاطعة، انتهى الوقت المخصص لهذه المقابلة، شكرا جزيلا لكما. في الملف اللبناني، وصف الرئيس اللبناني جوزيف عون الاتفاق الإطاري بأنه الطريق لعودة السكان إلى أرضهم المحررة في ظل سيادة لبنان على أرضه دون وجود شريك له.
6: سجال في الداخل اللبناني أعقب التوقيع على اتفاق إطار في واشنطن بدأ بتوسيع الهوة بين رؤيتين متناقضتين لمستقبل البلاد. لبنان الرسمي يرى أن الاتفاق مع إسرائيل حقق هدفين: بدء استعادة السيادة وفصل المسار اللبناني عن الاتفاق الأمريكي الإيراني. واعتبر الرئيس اللبناني أن الاتفاق يعبر الطريق لعودة السكان إلى منازلهم في ظل سيادة كاملة للدولة اللبنانية على أرضها وشعبها دون أي شريك لها.
7: واضح اليوم أن الدولة اللبنانية كرست الانفصال عن المحور الإيراني وذهبت نحو مسار سياسي حقق إنجاز هو اعتراف وقبول إسرائيلي بالانسحاب. بتقديري إذا كان حزب الله اليوم يريد أن ينسف أو ينقلب على هذا الاتفاق بده يتحمل مسؤوليته أمام الشعب اللبناني وأمام التاريخ.
6: وفي الجهة الأخرى نظم مناصرو حزب الله تحركات احتجاجية في الشارع جاءت بعد تشكيك الحزب في الاتفاق، إذ يعتبر أن أي تفاوض مباشر مع إسرائيل هو بمثابة خيانة على حد وصفه. ويؤكد النائب عن كتلة حزب الله البرلمانية أمين شري للجزيرة أن الموافقة على نشر الجيش جنوبي الليطاني تستوجب انسحابا إسرائيليا كاملا، وأن إسرائيل تسعى إلى إشعال حرب بين اللبنانيين.
8: الحزب لن يلتزم بما تريده الدولة، لأنه هو يرى أن هذه السلطة ذهبت إلى التنازل الكامل، وبالتالي هذا المسار هو ضد المصلحة اللبنانية، لن يقبل به حزب الله. ما هو أمام حزب الله الآن هو التأكيد على ضرورة المسار الإيراني أن يحمل الدولة مسؤولية الانسحاب الإسرائيلي، لأنه لا يمكن أن نثق بالإسرائيلي.
6: هذا التباين في المواقف السياسية يأتي في ظل قراءات داخلية معارضة للواقع الإقليمي في أعقاب المواجهة الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، إذ يقول المسؤولون اللبنانيون إنهم لا يريدون أن تبقى بلادهم منصة لما يصفونها بحروب الآخرين، بينما يرى حزب الله أنه في موقع قوي لأن المشروع الأمريكي الإسرائيلي برأيه قد كسر. مع توقيع اتفاق الإطار بات لبنان يتأرجح بين جهود التهدئة الدولية ومخاوف التصدع الداخلي في ظل استمرار تباعد الرؤى والخلافات بين من يملك السلطة ومن يحمل السلاح. إيهاب العقدي، الجزيرة، بيروت.
0: في الوقت الذي سيبدأ فيه تطبيق الاتفاق اللبناني الإسرائيلي تتجه الأنظار إلى الواقع الميداني والجغرافي الذي أوجده الاحتلال الإسرائيلي. في هذا التحقيق الخاص تتتبع سلام خضر خيوط العمليات العسكرية الإسرائيلية.
9: هذه ساحة الضيعة كان كل العالم يقعد فيها.
10: إنه 16 من يونيو ونحن في الساعات الأولى التي تلت إعلان طهران وواشنطن التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بما يشمل لبنان. وهذه هي الصور الأولى الملتقطة في بلدة برج قلوي في جنوب لبنان منذ 3 مارس الماضي. حينها أجبر تهديد مباشر جميع سكان البلدة البالغ عددهم قرابة 3000 شخص على النزوح.
11: هذا إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان، انتبهوا إليه بعناية.
10: كانت الساعة تقترب من 3:30 فجراً في ذلك اليوم عندما تلقت البلدة تهديداً من الجيش الإسرائيلي.
11: نواجه تحذيراً عاجلاً.
10: صاحب هذا المنزل كان بين الذين رحلوا عن البلدة في تلك الليلة.
9: ناس قعدت من الجنوب اللي هي بدك ساعة لبيروت، ساعة وربع، قعدت 25 ساعة، أنا قعدت 18 ساعة، لا 12 ساعة أنا، اخترت طرقات جبلية تانية يعني ووصلت، في ناس بقيت 25 ساعة الطريق.
10: بعد 48 ساعة امتد التهديد ليشمل كامل المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، بعدما حولت إسرائيل قرابة 8% من مساحة لبنان إلى نطاق عسكري لعملياتها ومنعت السكان من العودة إلى ديارهم.
11: عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال شمالاً إلى ما وراء نهر الليطاني.
10: تمر أيام قليلة ويتسع نطاق التهديد ليصل إلى مجرى نهر الزهران. باتت قرابة 10% من مساحة لبنان التي يسكن فيها نحو 800,000 نسمة خاضعة لأوامر بعدم العودة تحت طائلة الاستهداف. في هذا التحقيق تتبعنا 135 أمر إخلاء نشرها الجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الأعمال القتالية مع حزب الله في مارس الماضي.
12: أمرت أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجيش بتدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.
10: وقارن تلك الإنذارات بتصريحات لوزراء في الحكومة الإسرائيلية.
13: أمرت بالإسراع في تدمير المنازل اللبنانية في القرى الحدودية.
10: عند تلك المرحلة بدأ خبراء في القانون الدولي يتلمسون في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين قرائن قانونية تدل على نية ارتكاب فعل جرمي يتمثل في جريمة التهجير القسري.
14: هذا التصريح هو العنصر المعنوي الحاسم على جريمة التهجير القسري.
15: تابعنا أيضا الأوامر الإخلاء والتهجير التي شملت مناطق واسعة من لبنان تصل في بعض الأحيان إلى 14% من مساحة لبنان، وهي يعني أوامر بطبيعتها وبالظروف التي أصدرت فيها يمكن أن ترقى إلى التهجير القسري.
10: إلا أن التهجير القسري لم يكن هدفا منفصلا عن مجريات الميدان.
15: التحليل المتوفر لدينا في مفوضية حقوق الإنسان يشير إلى حالات تم فيها الهجوم على المدنيين من قبل القوات الإسرائيلية، والعمليات العسكرية التي أدت إلى تدمير أحياء بأكملها وقرى بأكملها وبنى تحتية مهمة وضرورية لاستدامة حياة المدنيين في لبنان.
10: في هذا التحقيق لاحقنا عمليات تغيير جغرافي ميداني ينفذها الجيش الإسرائيلي في قرى حدودية، إما عبر عمليات تفجير متحكم بها أو من خلال غارات وقصف مكثف ومتكرر. تباعاً أفضت العمليات الإسرائيلية إلى إلحاق دمار هائل وصل في حالات عديدة حد الإخفاء الكامل لجغرافيا قرى حدودية. تكشف صور الأقمار الصناعية عن مستويات التدمير التي لحقت بعشرات القرى.

0: بدا ذلك تمهيداً لإعلان سيصدر في 17 أبريل. إسرائيل تنشر خريطة ما سمته خط الدفاع المتقدم، يقطم ذلك الخط نحو 60 بلدة ومزرعة لبنانية، ويمتد من المياه البحرية اللبنانية قبالة الناقورة غرباً حتى سلسلة جبال لبنان الشرقية بمساحة تقدر بأكثر من 600 كيلومتر مربع.
1: ما تقوم به إسرائيل في جنوب لبنان مع عدد من القرى يمكن أن يندرج في إطار الإبادة الجماعية بهذا المصطلح بكل تفاصيله ودقائقه، لكن المنصوص عليه في إطار المادة 7، ليس الإبادة الجماعية المنصوص عليها في الاتفاقية الخاصة. فبالتالي هذه المادة تعطي تفصيل لمعنى الإبادة الجماعية والتي يدخل ضمنها هذه الإبادة الحضارية السكانية وغيرها.
0: وما قد يرقى وفق القانون الدولي إلى جريمة إبادة جماعية حضرية وسكانية بدا أن له بعداً أعمق وأشد أثراً على الجغرافيا السكانية.
2: في مجموعة كبيرة من القرى الحدودية، حوالي 73 قرية من الناقورة حتى المنطقة الشرقية الخيام ووادي الحصباني وغيرها، الهدف هو إفراغ نهائيا من السكان.
0: الجغرافيا السياسية بدورها لم تسلم. وفق ترسيم الأمم المتحدة للحدود بين لبنان وإسرائيل عام 2000، يمثل ما يعرف اصطلاحا بالخط الأزرق حدودا دولية، غير أن الخط الأصفر يتجاوزه بعمق يراوح بين 5 و10 كيلومترات. داخل هذه المنطقة تنفذ إسرائيل عمليات ميدانية تصبح بموجبها التفرقة الجغرافية بين حدود الدولتين هلامية.
2: تم تغيير الحدود بجنوب لبنان قبل ما ينعم 1949 خط الهدنة، أكثر من 30 قرية، بعدين القرى 7، وهلأ بالفترة الأخيرة بال 1967 مزارع شبعة.
0: نعود إلى برج قلوي. أثناء إعداد هذا التقرير كنا ننتظر من السيد حسان أن يرسل صوراً إضافية لبلدته عند عودته إليها.
3: والله يا مدام هلأ الضيعة كلهم هربوا، يعني الوضع لأنه سيء كتير وعم تنضرب. أنا هلأ صرت بلبنان، كنت أنا طالع أساس اليوم، فبلغتنا البلدية أنه ما حدا يطلع على الجنوب.
4: إلى محمود مراد وفقرة تحليلية للتطورات الميدانية في جنوب لبنان.
5: أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية. عسكريا يدخل الجنوب اللبناني مرحلة جديدة بعد إعلان لبنان وإسرائيل توقيع اتفاق إطاري برعاية أمريكية. فهيئة البث الإسرائيلية قالت إن الجيش الإسرائيلي يستعد للانسحاب من المنطقتين التجريبيتين جنوبية لبنان بالتوازي مع بدء ترتيبات ميدانية تسمح للجيش اللبناني بتولي المسؤولية تدريجيا في منطقتين تجريبيتين، بينما تؤكد تل أبيب أنها ستبقي على وجودها في الحزام الأمني إلى حين إزالة ما تصفه بالتهديدات الأمنية. سياسيا، فجر الاتفاق انقساما حادا داخل لبنان، فبينما تصفه الحكومة بأنه انتصار للدبلوماسية وترسيخ لسلطة الدولة واحتكارها للسلاح، يرفضه حزب الله بشكل قاطع ويعده تنازلا عن السيادة وإقرارا بالشروط الإسرائيلية، معلنا أنه لن يغادر الميدان في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من تداعيات الانقسام الداخلي على الاستقرار اللبناني. إذن سرعان ما ترك مشهد الاحتفال بتوقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل مكانه لتصريحات ومواقف من الأطراف أحاطت بالاتفاق بالعديد من الأسئلة. الاتفاق ركز في أبرز بنوده كما كشف عنها في موقع إكسيوس، ركز على عملية متبادلة ومشروطة لبسط سيطرة الجيش اللبناني وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي. تدرج تفاصيل تلك العملية أو تدرج في ملحق أمني يطور بدعم أمريكي كامل. الاتفاق تحدث كذلك عما سماه مناطق تجريبية يتولى الجيش اللبناني تدريجيا مسؤولية تأمينها لضمان احتكار الدولة للسلاح، كما ربط عودة النازحين اللبنانيين وإعادة الإعمار باكتمال التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة وتأكيد السيطرة الأمنية للدولة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتبر الاتفاق إنجازا كبيرا لإسرائيل، وأكد البقاء في الحزام الأمني لحين تجريد حزب الله من سلاحه، وشدد على عدم السماح بعودة السكان اللبنانيين أو حزب الله لمنطقة الحزام الأمني التي يسيطر عليها جيش الاحتلال. الرئاسة اللبنانية من جانبها رأت في الاتفاق خطوة أولى نحو استعادة السيادة، وقال رئيس الحكومة نواف سلام إن الاتفاق يهدف لاكتمال الانسحاب الإسرائيلي واستعادة السيادة على الأراضي اللبنانية وعودة النازحين، وأنه متماهٍ مع اتفاق الطائف. لكن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم وصف الاتفاق بالمذلة والعار والتنازل عن السيادة، وعده منعدم الوجود، وطالب بالتمسك بمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، معتبرا ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة تجاوزا لكل الخطوط الحمر، ومتعهدا بعدم ترك الميدان. وفي أحدث ردود الفعل اللبنانية، قال وليد جنبلاط الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي إن الاتفاق الثلاثي شكلا والأحادية مضمونا يغيب اتفاق الهدنة بشكل كامل، في إشارة منه لاتفاق الهدنة الموقع عام 1949. ويبدو أن أجواء الجدال الداخلي المتصاعد في لبنان دفعت رئيس البرلمان نبيه بري إلى تحذير اللبنانيين في كل لبنان مما وصفه بالفتنة. حركة أمل التي يتزعمها نبيه بري اعتبرت الاتفاق غير متوازن ولا يمكن القبول به، لأنه وفق الحركة يكرس وقائع لمصلحة العدو، مؤكدة على دعوة اللبنانيين لعدم الانجرار لما وصفته بمشاريع الفتنة. نتحول إلى خارطة تفاعلية لفهم أبعاد ما يحدث في لبنان وموقعه على جغرافية المنطقة مع الزميل صهيب العاصم.
6: محمود، نحن الآن نتحدث عن معلومات واضحة فيما يتعلق بالمناطق التجريبية أو المناطق النموذجية. نتحدث عن المنطقتين اللتين أعلن عنهما بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم في مؤتمره الصحفي. أعلن عن المناطق التجريبية أو المناطق النموذجية والواقعة في منطقة النبطية في المنطقة الجنوبية من لبنان. بالمجمل نحن نتحدث عن الشريط الأصفر، هذا هو الشريط الذي ورسمته إسرائيل خلال الفترة الماضية، والذي تحدث عنه بنيامين نتنياهو الليلة، والذي يقول بأن إسرائيل لن تنسحب منه خلال الفترة المقبلة حتى يتم نزع سلاح حزب الله من كل المنطقة. ولكن هذه الخريطة تغيرت بعض الشيء. قبل أسبوعين نشر الجيش الإسرائيلي هذه الخريطة التي أدخل فيها منطقة مرتفعات علي الطاهر، كفر تبنيت، والتجاوز نحو غرب زوطر الشرقية في المنطقة الجنوبية، تجاوز البياضة إلى الشمال، أدخل أطراف زبقين تقريبا والوصول إلى الغندورية. بمعنى أن هذه المنطقة توسعت، هذه المنطقة الأولى ولا ومرتفعات علي الطاهر خارجها، منطقة زوطر الغربية خارجها. الأهم الآن أننا نتحدث عن هاتين المنطقتين. الاحتلال الإسرائيلي الآن موجود في قلعة شقيف وفي يحمر شقيف، في زوطر الشرقية وفي القصير، وصولا إلى الغندورية. يقول بنيامين نتنياهو إن قواته ستنسحب من منطقتي فرون وزوطر الغربية، رغم أن مجلس بلدي فرون يقول أن الجيش الاحتلال الإسرائيلي غير موجود فيها. بمعنى أننا الآن أصبحنا نتحدث عن روايات فيما يتعلق بأين هي موجودة قوات الاحتلال الإسرائيلي. هل هي بالفعل موجودة في فرون وستنسحب منها؟ وهل هي بالفعل موجودة في زوطر الغربية وستنسحب منها؟ بنيامين نتنياهو يقول أن القوات الإسرائيلية موجودة هناك وستنسحب.

تنسحب، ولكن في الوقت نفسه يؤكد بأن هذه القوات لن تنسحب مثلا من قلعة الشقيف. بمعنى أو بآخر، هناك مساحة للتحرك والمناورة، مساحة صغيرة للغاية. نتحدث عن قريتين صغيرتين للغاية، إذا ما تحدثنا عن فرون وزوطر الغربية في هذه المنطقة فنحن نتحدث عن قرى صغيرة للغاية شمال نهر الليطاني وجنوب نهر الليطاني. ولكن الآن إسرائيل على ما يبدو تريد التحرك وفق

0: تهجير لعدد كبير من اللبنانيين من كامل هذه المنطقة الجنوبية لنهر الليطاني. نتحدث عن أكثر من 1,000,000 مواطن لبناني مهجرين، وفي المنطقة الصفراء نتحدث عن أكثر أو حوالي 60 قرية وبلدة لبنانية مخلى بشكل كامل أو شبه كامل. وبالتالي محمود، نحن نتحدث عن الآن عن اتفاق إطار وتحرك إسرائيلي عسكري بطيء ضمن هذا الاتفاق، بحيث تكون العملية بطيئة للغاية من الجانب الإسرائيلي.
1: سنناقش الأبعاد الاستراتيجية والعسكرية صهيب مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة العميد، ما الذي تعنيه مصطلح المناطق التجريبية من الناحية العسكرية وما واقعها؟
2: محمود، المناطق التجريبية هي تجرب فيها عملية عسكرية معينة تنفيذية، إن كانت على صعيد التنفيذ العملي، وبالتالي إذا نجحت تعمم على مناطق أخرى. ولكن كما قال صهيب، نتحدث عن المنطقة الصفراء وهي المنطقة العازلة. هذا أمر لن ينسحب منه جيش الاحتلال، وبالتالي عندما أتى إطار التفاهم هو حدد أيضا ملحق عسكري للتنفيذ على أرض الميدان. فإذا دائما كانت الفكر العسكري الإسرائيلي هو الحفاظ على هذه المنطقة، وبالتالي إذا كان هناك من مناطق تجريبية يجب أن تكون في الداخل اللبناني، وبالتالي تؤمن عمق أمني أكثر لقوات جيش الاحتلال. وأتت هذه العملية كما قال عنها نتنياهو إلى عملية أساسية، زوتر الغربية وبالتالي فرون، وهي ليست بتلك الأهمية. ما المقصود بذلك محمود؟ يعني اليوم لا تناسب هذا الإطار السياسي الكبير والمخاطرة السياسية اللبنانية لم تأتي على أرض الواقع بشيء فعلا يؤدي إلى انتشار الجيش اللبناني بشكل كبير، وبالتالي فصل المسارين، مسار إسلام أباد أو جنيف، عن المسار اللبناني. فإذا أنت أمام معضلة أساسية. ولكن كل ما أتى يتحدث عنه نتنياهو على أنه يعني علي الطاهر يبقى فيها أو على في كفر تبنيت لأنه لم يدخل إليها. اثنين، علي الطاهر تخدم قلعة الشقيف أمنيا، وبالتالي من علي الطاهر إلى قلعة الشقيف تحمي قوات جيش الاحتلال المتواجدة في الشريط الأصفر، وبالتالي أيضا تحمي إصبع الجليل. فإذا هي من ضمن منظومة أمنية محمود لحماية جيش الاحتلال، ويبقى مكانه تأتي زوتر الغربية وفرون الغير محتلة لا يتواجد فيها جيش الاحتلال، لتكون هي المنطقة التجريبية. يعني لم يأتي الاتفاق السياسي الذي وقع عليه في واشنطن وزارة الخارجية بشيء كبير جدا على صعيد أرض الواقع كمناطق تجريبية.
1: دعنا نشرك معنا الكاتب والمحلل السياسي من بيروت السيد أمين قمورية لاستكشاف الأبعاد السياسية لهذا الاتفاق. سيد أمين، مرحبا بك أولا. ما قراءتك لهذا الاتفاق من الناحية السياسية، وما يعكسه من موازين القوى داخل لبنان وفي الإقليم ودوليا؟
3: طبعا عندما تكون إسرائيل سعيدة جدا بهذا الاتفاق وتعتبره إنجازا أمنيا وسياسيا، معنى ذلك أن هناك علامات استفهام كثيرة تطرح في شأنه. طبعا بالنسبة للجانب الإسرائيلي يعتبر أنه حقق مكسب كبير بأنه استطاع أن ينتزع نقطة من إيران أو أن يحاول أن يخرج إيران من الموضوع اللبناني. لكن الشروط التي يضعها هذا الاتفاق الإطار صعبة للغاية. يعني حزب الله أو بالأحرى إسرائيل تشترط قبل الانسحاب الذي يسمى إعادة انتشار، تشترط أن ينزع سلاح حزب الله بالكامل، وفي المقابل حزب الله يرفض أن يسلم سلاحه قبل أن يكون هناك انسحاب، ويصر مرة أخرى على أن أي تطور قد يحصل سيعود مرة أخرى ربطا بالمسار الكبير الذي يجري على المستوى الإقليمي. السؤال الكبير هنا، هل أن الولايات المتحدة فعلا تريد أن تنزع ورقة لبنان من يد إيران؟ أم أنها تضغط على إيران لتحقيق مكاسب ما فيما يتعلق بموضوع هرمز؟ في النهاية نحن أمام اتفاق مثير للريبة. هل هذا الاتفاق خلق كما لاحظ انقسامات لبنانية حادة وصعبة للغاية؟ في الأمس كان هناك نزول إلى الشارع، كان هناك توتر، ومن شأن ذلك أن يزيد

0: انقسامات أكثر وأكثر في الشارع اللبناني.
1: طيب قد أعود إليك سيد أمين، قد أعود إليك إذا سمح الوقت بذلك، ولكن سيادة العميد الاتفاق ينص على أن الذي يبسط سيطرته على تلك المناطق والجيش اللبناني واستبعاد كل الجماعات المسلحة، طبعا المعني بذلك حزب الله. هل يستطيع الجيش اللبناني في ظل التركيبة الحالية أن يوفي بهذا البند؟
2: محمود، الخطير جدا في هذا الاتفاق أن من يقيس النجاح هو الإسرائيلي، يعني هو يعطيك منطقة ليست بتلك الأهمية، وبالتالي هي أصلا في فرون ليست محتلة كما قالت بلدية فرون، فإذا هو يعطيك منطقة بسيطة وبالتالي يضع عليك شروط هو يقيس النجاح فيها، وإذا تم فعلا قال نعم تنتشر إلى مناطق أخرى. مثلا ماذا لو كانت بنت جبيل هي المنطقة التجريبية، أو كانت مرج عيون، أو كانت الخيام منطقة تجريبية؟ سيكون الواقع مختلف تماما. يقوى بذلك الاتفاق وتقوى فعلا إمكانية فصل المسارات عن بعضها البعض.
1: سياسيا أيضا سيد أمين، ماذا تتوقع أن يكون رد فعل حزب الله على هذا الاتفاق؟ هو قال إنه يرفضه، بل قال ذهب إلى أبعد من ذلك أنه منعدم شكلا وموضوعا وباطل دستوريا وقانونا، لكن ما الذي سيفعله إزاء هذا التقييم؟
0: أولا، حزب الله باعتقادي في الفترة التجريبية أو فترة الهدنة التي تستمر 60 يوما، التي مضى منها 10 أيام، التي حدثت بين الولايات المتحدة وإيران، باعتقادي هو سينتظر مرور هذه الفترة لكي يربط نفسه أكثر بالمسار الإقليمي، وبالتالي هو لن يقوم بأي تحركات عسكرية مثلا إطلاق محلقات أو صواريخ وما إلى ذلك. قد يكون هناك نوع من العمليات التي لا يعلن عنها لكي يقول أو لكي يظهر أنه لا يزال مرتبط بالمسار الأكبر، على المسار الأكبر أن يأتي بنتيجة ما لصالح لبنان إذا ما حدث اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. في هذا الوقت أعتقد أنه سيكون هناك في داخل اللبناني نوع من المساكنة المحرورة أو المساكنة المشحونة بين الدولة اللبنانية وحزب الله.
1: سيد أمين قمورية الكاتب والمحلل السياسي كان معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، وأشكر كذلك ضيفنا هنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة إلى غرفة الأخبار.
3: ومن غرفة الأخبار أحييكم من جديد وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطية الجزيرة المستمرة للتطورات في مضيق هرمز وما بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. في أحدث المستجدات أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين، ردا على استهداف الجيش الأمريكي ل5 مواقع ساحلية جنوبية البلاد بحجة مواجهة البحرية الإيرانية لسفينة مخالفة في مضيق هرمز. وقال إن الترتيبات اللازمة للسيطرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز بيد إيران وفق مذكرة التفاهم. وأضاف الحرس الثوري الإيراني أن انتهاك وقت إطلاق النار يخالف المادة الأولى من مذكرة التفاهم وسيؤدي لتوقف كامل للمسار. وكانت صفارات الإنذار أطلقت في الكويت، وقال الجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وفي البحرين أعلنت وزارة الداخلية إطلاق صفارات الإنذار وطلبت من السكان التوجه لأقرب مكان آمن. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن طائرات أمريكية قصفت مواقع تخزين صواريخ ومسيرات إيرانية ومحطات رادار ساحلية فجر اليوم الأحد. وحذر طهران بأن واشنطن قد تصل إلى وقت لن تكون فيه قادرة على التصرف بعقلانية وسوف تجبر على إكمال المهمة عسكريا. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنها نفذت ضربات إضافية ضد 10 أهداف متعددة في إيران بعد رفض طهران احترام وقف إطلاق النار وبعد استهدافها لناقلة النفط كيكو بمسيرة. وأضافت أن حركة عبور السفن التجارية في مضيق هرمز مستمرة وبأن القوات الأمريكية تظل على أهبة الاستعداد. إلى ذلك قالت الحكومة الإيرانية إنها ستجري مع سلطنة عمان محادثات لتحديد إطار إدارة الخدمات البحرية بمضيق هرمز مستقبلا. في الشأن اللبناني، قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي هنأه فيه على توقيع اتفاق الإطار مع إسرائيل، وعرب فيه عون عن أمله في أن تسهم واشنطن في منع أي خرق للاتفاق. وأضافت الرئاسة اللبنانية أن عون أعرب لترامب عن أمله في أن تضغط واشنطن على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب. أما الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم فقال إن الاتفاق مذلة وعار وتنازل عن السيادة وهو منعدم الوجود. حركة أمل من جهتها قالت إن الاتفاق غير مقبول لأنه غير متوازن ويكرس وقائع لمصلحة العدو. من ناحيتها قالت قيادة الجيش اللبناني إنها تحترم حرية التعبير عن الرأي ولن تسمح بأي إخلال بالأمن عبر تحركات غير محسوبة النتائج. في الجهة المقابلة قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الولايات المتحدة ولبنان وافقا على بقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية جنوبية لبنان. أضاف أن حكومة لبنان بتوقيعها اتفاقا مع إسرائيل تقول لإيران وحزب الله دعوا لبنان وشأنه. وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستبدأ بالانسحاب من المناطق التجريبية في زوطر الغربية وفرون في جنوب لبنان. مشاهدينا نتابع معكم المزيد من التفاصيل والتحديثات فيما يتعلق بهذه التطورات مع مراسلي الجزيرة من طهران عمر هواش ومن الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي، كما ينضم إلينا من واشنطن مراد هاشم. مرحبا بكم عمر هواش، نتابع معك مزيدا من التفاصيل فيما يتعلق برد الفعل الإيراني وبيان الحرس الثوري.
4: نعم، بالفعل الحرس الثوري الإيراني تبنى عمليات عسكرية ضد قواعد أمريكية في المنطقة، قال إنه استهدف 8 مواقع بنى تحتية تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت وفي مقر الأسطول الأمريكي 5 في مملكة البحرين، وقال إنه دمر الأهداف تلك باستخدام صواريخ باليستية ومسيرات، وأن هذه العمليات كانت ما بين الساعة 2 و3 فجرا بالتوقيت المحلي. وأضاف أن هذا يأتي كرد وصفه بالحازم على استهداف القوات الأمريكية لـ5 مناطق أو مقار ساحلية في جنوب إيران. إذا نتحدث عن أن طهران الحرس الثوري تتحدث عن أنها استهدفت 8 مواقع تابعة للجيش الأمريكي في الكويت والبحرين مقابل 5 مواقع استهدفتها القوات الأمريكية على السواحل الإيرانية. أضاف الحرس الثوري أن ما وصفه بالعدوان الأمريكي هذه الليلة على إيران يأتي تحت ذريعة وصفها بالواهية، وهي أن إيران كانت قد حذرت سفينة مخالفة في مضيق هرمز، وأوضح بأنه وفق البند 5 فإن الترتيبات لأجل المياه البحرية في مضيق هرمز هي تقع في يد إيران. وبالتالي هنا يفسر الحرس الثوري الإيراني استهدافه أو إطلاقه عيارات تحذيرية بالحد الأدنى ضد سفن في المضيق التي كانت تحاول العبور ربما من الممرات الجنوبية لمضيق هرمز، على عكس الممرات التي يعلنها الحرس الثوري وهي الممرات الشمالية. إضافة لذلك يحذر أيضا الحرس الثوري بأنه في حال عادت سفن وخالفت التعليمات الإيرانية في المضيق فإنها سوف تواجه برد وصفه بالساحق. أيضا هناك تحذير مهم في نهاية البيان للحرس الثوري الإيراني، حيث قال إن العمليات العسكرية الأمريكية خلال اليومين الماضيين هي انتهاك للبند رقم 1 في مذكرة التفاهم، وفي حال تكرر هذا الأمر فإن ذلك سوف يهدد المسار بأكمله، وهنا المقصود هو المسار الدبلوماسي، بمعنى أن إيران الآن باتت تعتبر تكرار الهجمات الأمريكية عليها انتهاك لمذكرة توقف إطلاق النار، وهذا يهدد العملية التفاوضية. نعرف أن الجانبين سوف يبدأان عملية سياسية يوم 2 أو 3 المقبل على مستوى الخبراء، لذلك الآن هناك تهديدات بوقف هذا العمل الدبلوماسي السياسي بين الطرفين في حال استمرت العمليات العسكرية الأمريكية. قبل قليل أيضا كان هناك بيان منفصل للقوات البحرية في الحرس الثوري، قالت فيه أن الاستهداف العشوائي الأمريكي لمدينة سيريك لن يضعف رمز السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز وفق تعبير البيان، وأضاف أن حساب القواعد الأمريكية سيكون مختلفا في حال تكرر العدوان، وأنها سوف تكون في حالة يرثى لها خلال الأيام المقبلة أيضا في حال تم تكرار العدوان. لكن إذا ما تحدثنا محمود عن المواقع التي هجمت في إيران، الحرس الثوري تحدث عن 5 مواقع ساحلية، وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد تحدث عن استهداف لمدينة سيريك، استهدف برجا للاتصالات ب3 مقذوفات، إضافة إلى استهداف منطقة قروية في قرية ميسين في جزيرة قشم، واستهدافات ب4 مقذوفات في مدينة بندر لانجي أيضا جنوب إيران. كل هذه المواقع هي تقع في المناطق الجنوبية الساحلية الإيرانية، وجميعها قريبة ومطلة على مضيق هرمز، وتقرأ هذه العمليات العسكرية الأمريكية محاولة لإضعاف سيطرة الجانب الإيراني على مضيق هرمز، وهذا ما أشارت إليه القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني في بيانها قبل قليل. بالتالي الآن نتحدث عن عمليات متبادلة. إذا ما قررنا ما حدث هذا الليلة من الجانبين بما حدث ليلة أمس، الهجمات الأمريكية كانت أوسع نطاقا بشكل قليل، حيث أنه يوم أمس استهدفت فقط سيريك وقشم، الليلة كان هناك استهداف إضافة لسيريك وقشم، ميناء لانجي في الجنوب الإيراني. أما عن الرد الفعل الإيراني فيبدو أنه كان أوسع نطاقا أيضا، يوم أمس كان هناك استهداف لمواقع تابعة للجيش الأمريكي في مملكة البحرين بالمسيرات، لكن هذه الليلة نتحدث عن توسيع إيراني لنطاق عملياته. استخدم الصواريخ البالستية، يوم أمس لم تستخدم الصواريخ البالستية، اليوم كان هناك استهداف لمواقع مهمة حسب تعبيره في البحرين، الأسطول الأمريكي 5، إضافة إلى قاعدة علي السالم في الكويت. لكن على الرغم من توسيع نطاق العمليات من قبل الطرفين، لا أحد منهما يتحدث عن عودة العمليات العسكرية الواسعة بين الجانبين مثل ما كانت الحرب حرب 40 يوما. لا يزال الطرفان يتمسكان بوقف إطلاق النار بمذكرة التفاهم على الرغم من التهديدات المتبادلة، لكن يقرأ ذلك أيضا على أنه محاولة من كل طرف لنزع أوراق قوة الطرف الآخر. بات معروفا أن مضيق هرمز ربما هو الورقة الأقوى بيد الإيرانيين، ويبدو أن الأمريكيين يحاولون إضعاف هذه الورقة بالحد الأدنى على طاولة المفاوضات التي سوف تستأنف يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبل. وهذه المحاولات تقول طهران أنها سوف تفشل، الأمريكيون لن يتمكنوا من ذلك، الأمريكيون في المقابل يبدو أنهم مصرين على ذلك. وعندما نتحدث عن مضيق هرمز تقول طهران أنه وفق البند 5، وهذا ما أشار إليه بوضوح الحرس الثوري الإيراني في بيانه هذه الليلة، بأنه ينص على أن إيران هي من تتحكم بإدارة الملاحة في المضيق، وهذا في الواقع ما جاء في البند 5. لكن التفسيرات المتناقضة بين الطرفين هي بشأن المسارات البحرية. إيران تفسر ما جاء في البند على أنه يحق لها تحديد المسارات التي لابد للسفن أن تعبر منها، وفي المقابل أمريكا ترفض ذلك. الإيرانيون يؤكدون أنهم سوف يتصدون لأي مسارات تتناقض مساراتهم، وهذا كان واضح في بيان الحرس الثوري الإيراني هذه الليلة.
3: نعم، شكرا عمر هواش من طهران. مراد هاشم، نتابع معك أبرز التصريحات القادمة من الولايات المتحدة والقيادة المركزية الأمريكية، كان لها بيان قبل دقائق من الآن.
5: بالفعل محمد، وآخر المواقف صدر بالفعل عن القيادة المركزية الأمريكية التي شنت هذه الضربات في منشور جديد على منصة إكس، أرفقته بصور فيديو توضح هذه الضربات الجديدة التي نفذت بعد ظهر السبت في بالتوقيت المحلي بطبيعة الحال هنا لواشنطن. تشير القيادة إلى أن هذه الضربات استهدفت 10 أهداف داخل مضيق هرمز وفي محيط مضيق هرمز، وأنها شنت بطائرات تابعة للبحرية الأمريكية وكذلك لسلاح الجو الأمريكي ردا على الهجوم الذي استهدف سفينة أو ناقلة نفط كانت تعبر المضيق. كان مسؤول أمريكي وصفته شبكة فوكس نيوز بأنه مسؤول كبير، قال للشبكة من أن جزء من هذه الضربات استهدف مواقع كانت استهدفت سابقا خلال الحرب، وعادت إيران بناءها بعد دخول بعد سريان واتفاق وقف إطلاق النار، ولا سيما فيما يتعلق بالدفاعات الجوية، مواقع الدفاع الجوي في جزيرتي سيرك وكذلك قشم كما قال هذا المسؤول. البيان الجديد أو المنشور الجديد للقيادة المركزية يكشف في الواقع عن توسع بنك الأهداف هذه المرة مقارنة بالضربات التي تمت يوم أمس. هناك 10 أهداف استهدفت اليوم في مقابل 4 أهداف يوم أمس استهدفتها ضربات الجمعة. القيادة المركزية في بيان سابق حينما أعلنت عن هذه الضربات قالت إن الأهداف تحديدا شملت المواقع المراقبة العسكرية الإيرانية وكذلك منشآت تابعة للاتصالات وكذلك الدفاع الجوي وأيضا قدرات المسيرات وأيضا مخازن هذه المسيرات. كان أيضا ترامب أشار في منشور إلى أيضا استهداف مخازن للصواريخ. بطبيعة الحال وضعت القيادة المركزية هذه الضربات كما فعلت يوم أمس في سياق الرد على عدوان إيراني ينتهك وقف إطلاق النار وكذلك حق المرور في حق الملاحة الدولية في هذا المضيق. الرئيس ترامب صعد أيضا من لهجة الخطاب إزاء إيران هذه المرة مقارنة بموقفه الجمعة والذي كان توقف عند مستوى الاستياء من قيام إيران باستهداف سفينة يوم الخميس تحمل علم سنغافورة وما أدى إلى إلحاق أضرار بها سفينة شحن، وتجنب فيه أن يبدي أي موقف أو تهديد أو أن يطلق أي تهديد على عكس ما فعل اليوم، إذ أنه حينما أيضا أعلن عن هذه الضربات قال إن الهجوم الإيراني على سفينة النفط يوم السبت يشكل انتهاكا لوقف إطلاق النار، ومن أن هؤلاء من المحتمل لن يتعلموا أبدا، في إشارة إلى أنها الضربة الثانية، ومن أن إيران منحت فرصة لكنها لم تفعل لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار كما قالت القيادة المركزية. الرئيس ترامب قال إنه قد نصل إلى مرحلة أو نقطة يصعب فيها ضبط النفس أو التصرف بعقلانية، وأنه قد ندفع ونضطر إلى الرد عسكريا واستكمال العملية العسكرية التي كانت ناجحة كما قال. وفي هذه الحالة فإنه لن يكون هناك وجود للجمهورية الإسلامية الإيرانية، تهديد واضح ورسالة واضحة، ولكنها في المضمون إشارة ورغبة أو تعكس رغبة في التمسك باتفاق وقف الأعمال العدائية وكذلك بهذه المذكرة التي تؤسس العملية مفاوضات. وهذا المسار قائم ولا تأثير، وكذلك هذه العملية ما زال التأكيد أمريكيا عبر المسؤولين الأمريكيين من أن هذه الضربات محدودة وتأتي ردا على الاعتداءات الإيرانية. كان هذا بطبيعة الحال الولايات المتحدة تنظر على أن هذه الموجات من الضربات والضربات المتبادلة أو الرسائل الخشنة بدأتها إيران بالهجوم بمسيرة على ناقلة أو سفينة شحن يوم الخميس ما أدى إلى تضررها، ثم تاليا قامت الولايات المتحدة بالرد بضربات عبر 6 طائرات استهدفت 4 أهداف كما هو معروف يوم الجمعة بعد حدوث هجوم جديد كما هو مشار أيضا في بيان القيادة المركزية اللي استهدف شاحنة أو سفينة النفط. تأتي هذه الموجة الجديدة من الضربات ولكنها أيضا موجة أوسع وقال المسؤول الأمريكي بطبيعة الحال مسؤول الأمريكي لشبكة نيوز من أن هذه الضربات جاءت أوسع من السابق لها، لأن إيران لم أو أن الرسالة لم أن إيران لم لم لم لم تحترم اتفاق وقف إطلاق النار رغم الفرصة التي منحت لها في إشارة إلى الضربة السابقة التي قامت بها الولايات المتحدة الجمعة. محمد،
3: شكرا مراد هاشم في الكويت. سعد السعيدي، الحرس الثوري الإيراني قال بأنه استهدف ما قال إنها مواقع للجيش الكويتي للجيش الأمريكي في الكويت. نتابع معك مزيدا من التفاصيل عما حدث بحسب بيان الجيش الكويتي.
6: نعم محمد، بالفعل قبل أقل من ساعة بقليل حقيقة يعني استمعنا إلى صوت صافرة إنذار كانت متكررة حقيقة. هذه الصافرة، كان هناك صافرتا إنذار انطلقت في الكويت وبشكل مفاجئ، وكانت آخر صافرة إنذار انطلقت هنا في الكويت يوم 11 من هذا الشهر، بمعنى منذ أكثر أو منذ قرابة 17 يوما كان هناك هدوء حقيقة في الكويت. لذلك هذه الصافرة الإنذار المتكررة التي جاءت قبل أقل من ساعة أيضا تزامنت مع صوت انفجارين استمعت إليهما أنا بهذه الأصوات، ولكن بالتأكيد هذه الأصوات هي عائدة إلى تعامل منظومة الدفاع الجوي الكويتي مع صواريخ معادية. ما يعني هذا محمد؟ يعني بأن الكويت كانت قبل ساعة كانت تتعرض إلى هجوم خارجي تفاعلت معه منظومة الدفاع الجوي الكويتي، وأيضا أصدر الجيش الكويتي بشكل سريع حقا بيانا ذكر فيه بأن منظومة الدفاع الجوي تتصدى إلى أهداف معادية. لم يحدد هذه الأهداف إذا ما كانت صواريخ أو كانت طائرات عبارة عن طائرات مسيرة، ولكنه أيضا أكد ودائما ما يشدد في بيانات الجيش الكويتي بأن سماع أي أصوات انفجارات إنما هي عائدة إلى تعامل منظومة الدفاع الجوي مع هذه الأهداف المعادية. محمد، حقيقة الجيش الكويتي حتى الآن لم يذكر أين كانت هذه الأهداف ولم يذكر هذه الجهة.
3: طيب، في هذه الأثناء نبوته على شاشة الجزيرة ما قاله الجيش الكويتي من أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية فجر اليوم.
6: صحيح، هذا ما ذكرته بأن الجيش الكويتي بالفعل كان يتصدى لأهداف جوية قبل ساعة، وكانت هذه الأهداف الجوية لم يحدد ماهية هذه الأهداف الجوية إذا ما كانت صواريخ أو كانت طائرات مسيرة، ولم يذكر حتى العدد لهذه الطائرات المسيرة. لكن محمد، هذا الاعتداء الإيراني على الكويت هو الأول له منذ توقيع مذكرة التفاهم أو الاتفاق أو التمهيدية أو الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران. هذا يعطي مؤشر بأن مهما كان هناك من اتفاقات ستبقى دائما يعني الكويت ضمن دائرة الاشتباك أو معادلة الاشتباك في إيران. كان هناك توقعات منذ ليلة أمس حقيقة، منذ أن استهدف الجيش الأمريكي والقوات الأمريكية الجزر الإيرانية، كان هناك توقعات أو ارتفعت حقيقة توقعات أن الكويت قد تتعرض إلى هجوم. ليلة البارحة حقيقة لم تتعرض الكويت إلى هجوم، كان هذا من نصيب مملكة البحرين حقيقة، إنما اليوم أيضا شاركت أيضا الكويت شقيقتها مملكة البحرين بهذا الاستهداف من إيران. ما يعني أيضا بأن الكويت ما تزال هي ضمن دائرة الاشتباك وضمن المعادلة. إذا ما تعرضت إيران أو جزرها إلى اعتداءات من الجيش الأمريكي ستكون أيضا الكويت محطة تفريق دائما للجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني بداعي بأن أو بمبرر بأنها تستهدف قواعد أمريكية هنا في الكويت. محمد، أريد أن أذكرك بأن آخر اعتداء كان يوم 11 من يونيو لم يكن متوجها إلى قاعدة أمريكية هنا في الكويت من ضمن الحرس الثوري الإيراني، بل كان متوجها إلى مطار الكويت وألحق أضرارا جسيمة في رادار مطار الكويت، وأوقف أيضا حركة الطيران هنا في الكويت وعطل حركة الطيران أكثر من 5 ساعات هنا في الكويت. وأيضا قامت هيئة الطيران المدني الكويتية بإرسال رسالة احتجاج، وهي الثالثة بالمناسبة، إلى المنظمة الطيران المدني الدولي إيكاو، أيضا تؤكد فيها بأن تؤكد فيها بأن هناك أضرار تعرض لها مطار الكويت ورادار الكويت، وكانت هناك أيضا إصابات بشرية إضافة بالطبع إلى الخسائر المادية. مطار الكويت يتعرض منذ بدء الاعتداءات إلى أكثر من 10 اعتداءات، أو هذا يوم الاعتداء الأخير كان هو الاعتداء العاشر حقا لمطار الكويت بمنظوماتها المختلفة، إذا ما كان رادار أو كان مباني. أحد يعني في خلال هذا الشهر، في يوم السادس من هذا الشهر، أيضا تعرض مطار الكويت إلى استهداف، وكان استهداف خطير حقيقة جدا، والذي أيضا كانت الشركة أو كانت هيئة الطيران المدني بيّنت كيف تم الاستهداف عبر طائرة مسيرة إيرانية استهدفته بشكل مباشر حقيقة. هذه الطائرة أدت إلى مقتل أحد المسافرين، وأيضا إصابة أعداد كبيرة حقيقة من المسافرين ومن العاملين في مطار الكويت. إذا نحن نتحدث الآن عن أن هذا الاستهداف اليوم الذي جرى للكويت هو الاستهداف السادس خلال هذا الشهر فقط، والكويت أيضا تتعرض منذ بدء الأحداث، منذ بداية هذه الحرب، منذ 28 من فبراير الماضي وحتى اليوم، إلى قرابة 1300 هدف جوي ما بين صاروخ وطائرة مسيرة، وإذا استطعنا أن نقول أيضا الصواريخ، كانت أيضا هناك صواريخ مجنحة الكروز أو غيرها. لكن محمد، هذه الاستهداف المتكرر دائما ما تخلق حقيقة تساؤل مهم، إلى متى أو متى ستتوقف هذه الاعتداءات الإيرانية تجاه الكويت، ومتى ستخرج الكويت من المعادلة أو معادلة معادلة الاشتباك في قواعد الاشتباك في إذا ما تعرضت إيران إلى هذه البلاد. الخارجية الكويتية، ومتوقع حقيقة أن يتم إصدار بيان، يعني نتوقع خلال الساعات القادمة بداية العمل، نحن الآن في ساعات الفجر الأولى، لكن نتوقع خلال الساعات القادمة سيصدر بيان من وزارة الخارجية الكويتية. الخارجية الكويتية دائما ما تؤكد بأنها الكويت ليست ممرا ولن تكون ممرا للإعتداء على أي دولة، وأيضا دائما ما تؤكد بأن تحمل المسؤولية لإيران في أي عمل تجاه الكويت، وتحتفظ أيضا الكويت بحقها الذي يكفله القانون الدولي.
3: شكرا جزيلا لك سعد السعيدي، مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من الكويت. يعد ملف الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة أحد أبرز بنود مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، وذلك لارتباطه المباشر بتخفيف الضغوط الاقتصادية على إيران وتقدم مسار المفاوضات بين الجانبين. ويتراوح إجمالي الأموال والأصول الإيرانية المجمدة بين 100 إلى 120 مليار دولار على مدى 47 عاما، وذلك بحسب تقديرات لبلومبرغ.
7: ليست القضية فقط هي كم ستفرج عنه واشنطن من أموال إيرانية مجمدة، بل الأهم من يملك قرار إنفاقها ولأي غرض وتحت أي رقابة. فالأموال التي ظلت عالقة في بنوك وحسابات خارجية العقود تحولت الآن إلى أحد أكثر بنود التفاهم بين طهران وواشنطن حساسية. الرواية الأمريكية تقدم الأموال باعتبارها مساراً إنسانياً خاضعاً للضبط الكامل. الرئيس دونالد ترامب قال إن جزءاً من الأصول الإيرانية المفرج عنها سيستخدم لشراء القمح والذرة وفول الصويا من المزارعين الأمريكيين، بحيث تصل السلع إلى الشعب الإيراني لا الأموال إلى الحكومة الإيرانية مباشرةً. نائب الرئيس جيدي فانس شرح الآلية بمزيد من التفصيل، حيث أوضح أن الخطة تقوم على موافقة مشتركة على عمليات الصرف ثم دفع الأموال لموردين معتمدين خارج إيران. بهذا المعنى تريد واشنطن تحويل الأصول المجمدة من ورقة ضغط مالية إلى زيادة في طلب مباشر على منتجات الزراعة الأمريكية، لكن طهران تعترض على هذه القراءة. محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي قال إن بلاده قد تستخدم الأموال المفرج عنها لشراء منتجات زراعية أمريكية، لكنه نفى أن تكون ملزمة بحصر إنفاقها في الصادرات الأمريكية. الموقف الإيراني ينطلق من أن هذه الأموال مملوكة لإيران، وأن الإفراج عنها لا يعني انتقال حق القرار بشأنها إلى واشنطن. هنا يتجسد جوهر الخلاف. واشنطن تتحدث عن أموال محررة بشروط، وطهران تتحدث عن أموال مستعادة بحق السيادة، وبين الروايتين توجد طبقة ثالثة من التعقيد، وهي البنوك والوسطاء والعقوبات الثانوية التي تجعل الوصول إلى المال مختلفاً تماماً عن امتلاكه على الورق. أين إذن تتركز الأموال؟ التقارير والمصادر المتاحة تقول إن الأصول الإيرانية تتوزع كالتالي: 20 مليار دولار في بنوك صينية، و15 مليارا في العراق و7 مليارات دولار في كوريا الجنوبية ومثلها في الهند و6 مليارات في قطر و10 مليارات دولار في دول أوروبية واليابان والولايات المتحدة مجتمعة. هذه الخريطة لا تعني أن جميع الأموال قابلة للتحويل فوراً، فجزء منها عالق بسبب العقوبات وجزء آخر بسبب نزاعات قانونية أو قيود مصرفية أو تفاهمات ثنائية مع الدول التي تحتفظ بالحسابات. ولذلك فإن الرقم المتداول للأموال المجمدة ليس بالضرورة مبلغاً واحداً جاهزاً للسحب، والرهان الآن ليس على الإفراج الكامل دفعة واحدة، بل على آلية تدريجية مرتبطة بتنفيذ التفاهم خلال مهلة 60 يوماً. طهران تريد سيولة تساعدها على تمويل الواردات الأساسية ودعم الاقتصاد، فيما تريد واشنطن الاحتفاظ بمفاتيح الصرف بيدها وأن تربط الانفراج المالي بالالتزام السياسي والأمني. لذلك فإن المعركة حول الأموال الإيرانية المجمدة ليست محاسبية فقط، إنها اختبار مبكر للاتفاق نفسه. هل تتحول الأصول إلى نافذة إنسانية منضبطة أم إلى خلاف جديد بين حق إيران في أموالها ورغبة واشنطن في فرض شروط الإفراج عنها؟
3: من نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية لرئيس ترامب سابقا، ومن طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. مرحبا بكما أستاذ مختار. لا شك أنك تابعت تصريحات الحرس الثوري الإيراني، من بين ما قاله بأن انتهاك وقف إطلاق النار يخالف المادة الأولى من مذكرة التفاهم وسيؤدي لتوقف كامل للمسار. ما الذي يريد إيصاله من رسائل الحرس الثوري؟
8: تحية لكم والمشاهدين الكرام. نعم، هذا الموضوع يعني قانونيا يأتي انطلاقا من انتهاك المادة 5 من جانب الولايات المتحدة. يعني كان من المفترض أن إيران تحدد المسارات، وخلال هذه الفترة 60 يوما قبل أن تدخل إيران في مفاوضات مع دول المنطقة وسلطنة عمان، هناك كان يعني إيران تحدد المسارات والسفن تتحرك وفق تلك المسارات. أنا هذا وفق هذه القراءة، وعلى أساس ذلك الولايات المتحدة بعد أن تلك السفن بعد أن الولايات المتحدة تدخلت وتلك السفن انتهكت يعني هذه الجزئية، الولايات المتحدة تدخلت وقامت بهجمات على إيران طيلة يعني 48 ساعة الأخيرة. فلذلك على أساس ذلك هي كذلك تنتهك مرة أخرى البند الأول من الاتفاق. لماذا أقول مرة أخرى؟ لأنه هذا البند تم انتهاكه كذلك بعد أن هناك الكيان الصهيوني استمر بعملياته داخل لبنان. فلذلك يعني إيران توصي أو ترسل رسالة عبر يعني القوات المسلحة الإيرانية. تعرفون يعني كل هذه البيانات، كل هذه الإجراءات، هذه يعني تتم بالتنسيق يعني بين الجانب السياسي والعسكري، وهم أعضاء في المجلس الأمن القومي. إيران اليوم ترسل رسالة عبر هذا البيان بأنه إذا الولايات المتحدة تريد أن تستمر بهذا السلوك، نعم ممكن هناك الأسبوع القادم لن نرى استمرار المفاوضات، وممكن نرى أي تطور جديد يعني بشأن مذكرة التفاهم، وهذا التطور لن يكون يعني من المؤكد إيجابي، بل نرى يعني هناك ممكن وقف سير عملية المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن أمريكا يعني مصرة بانتهاك بنود هذه المذكرة، وليس فقط هذين البندين، يعني خاصة البند الخاص كذلك يعني برفع العقوبات، هناك لن ينفذ بشكل كامل. البند الخاص برفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة لن يتم يعني تنفيذه حتى هذه اللحظة. فلذلك يعني حتى الآن المذكرة لن تنفذ بشكل كامل، بل هناك يعني إيران ترى بأن الولايات المتحدة تقوم بانتهاكات في هذا المجال.
3: دكتور جابرييل، الولايات المتحدة استهدفت إيران قبل حوالي 3 ساعات أو ربما أقل من ذلك بقليل، استهدفت إيران بضربات أوسع نطاقا من تلك التي كانت في الليلة الماضية. ما رسائل الولايات المتحدة لإيران؟
9: أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. الولايات المتحدة تريد أن يكون هناك هدوء في المنطقة، لا تريد أن تتسبب بتعقيد الأمور، ولكن يبدو بأن إيران تنتهك القانون الدولي بمحاولة ضرب سفن تجارية تمر في مضيق هرمز ومحاولة توقيف بعض السفن في المنطقة. إذن هذه المخالفات الولايات المتحدة لن ترضى بها، ونجد كيف أن الطيران الأمريكي يقصف من وقت إلى آخر مواقع إيرانية. الهدف الرئيسي منها هو منع إيران من القيام بأي عمل عسكري في منطقة الخليج.
3: طيب، عندما يقول دونالد ترامب ويوجه رسالة لإيران يقول فيها بأن واشنطن قد تصل إلى وقت لن تكون فيه قادرة على التصرف بعقلانية، وبأن الولايات المتحدة ستجبر على إنهاء مهمتها عسكريا، إلى أي مدى تعتقد بأن منسوب التهديد عاد ليرتفع بعد أن قال ترامب وقالت الولايات المتحدة بأن الوقت الآن هو للتفاوض بعد الأجواء الإيجابية التي رافقت التوقيع على مذكرة التفاهم؟
9: فعل الرئيس ترامب يريد أن يحل هذا النزاع بالطرق الدبلوماسية عبر اتفاقيات دولية مع إيران، ولكن يبدو بأن إيران لا تهتم بهذا الموضوع مثل الولايات المتحدة. إيران تخالف القانون الدولي، إيران تتعرض للسفن التجارية التي لا علاقة لها بالنزاع القائم في منطقة الخليج. إذن كل هذه الأمور تتسبب بمخالفات للقانون الدولي، والولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التعرضات الإيرانية للسفن التجارية وللدول الأخرى. يعني تصور أنه إيران تضرب الكويت، ماذا الكويت فيما يجري في الوقت الحاضر؟ الكويت ليست سبب بالنزاع القائم في بين إيران والولايات المتحدة، إذن لماذا تضرب إيران تستهدف الكويت؟ فإذا هناك مشكلة كبيرة في المستقبل قد تستهدف دولا أخرى في منطقة الخليج العربي. الرئيس ترامب في الوقت الحاضر يدرس إمكانية القيام بعمل معين ضد إيران لردعها من القيام بهذه الأعمال العسكرية.
3: أستاذ مختار، لماذا تستهدف إيران سفن تجارية، سفينة تجارية تحمل علم سنغافورة وسفينة نفط، ناقلة نفط تحمل علم بنما؟
8: يعني إيران لم تعلن بأنها استهدفت تلك السفن. نعم، إيران ممكن أطلقت طلقات تحذيرية، ولكن الآن المشكلة هنا فيما تقلق الولايات المتحدة في هذا المجال. يعني هناك الأمور كانت خلال أسبوع أو أسبوعين تسير بشكل عادي، يعني إيران حددت مسارات، كانت السفن تمر وكانت ستخرج كل تلك السفن من منطقة الخليج الفارسي عبر مضيق هرمز. ولكن الولايات المتحدة أقحمت نفسها في هذا الموضوع، يعني تدخلت، قالت أنا سأفتح مسارات جديدة، وتقول أنا أريد أن ألعب دورا في هذا المجال. وواضح الولايات المتحدة لديها هدف أساسي، الولايات المتحدة تريد أولا أن تبقي حضورها العسكري في المنطقة، تريد أن يكون لديها دور في إدارة مضيق هرمز في الجولة الأولى من المفاوضات وفي الكواليس. اقترحوا على الجانب الإيراني، اقترحوا بأن يأتوا ومع الجانب الإيراني وحتى يفرضوا رسوم، وإيران رفضت ذلك. ورئيس الوفد الإيراني المفاوض قال لنائب الرئيس الأمريكي بأن هذا الشأن إيران ودول المنطقة، هذا من ناحية. حتى نتذكر يعني بشكل علني قبل أيام الرئيس الأمريكي قال ممكن نحن سنسيطر على مضيق هرمز ونفرض رسوم. فلذلك الإدارة الأمريكية تريد أن يعني يكون لديها دور في موضوع إدارة مضيق هرمز، وترى أن فيها مصالح اقتصادية اللي في هذا الموضوع، وكذلك تواجدها العسكري، ومعروف يعني تواجدها الأمني والعسكري الذي طيلة هذه الفترة استخدمته من أجل طموحات إسرائيل والكيان الصهيوني.
3: طيب، هل هناك نتنياهو هواجس نعم. في إيران من أن تسلب منها ورقة مضيق هرمز إذا فتح مسار آخر غير ذلك الذي تفرضه إيران وهو الأقرب إلى شواطئها؟
8: هو ليس إيران لديها هواجس، يعني إيران هي التي أثبتت تستطيع أن تسيطر على مضيق هرمز بشكل كامل هو 100%، ولكن ليس موضوع هواجس. إيران تقول يجب تنفيذ البند الخامس بدقة. الولايات المتحدة لا تريد تنفذ لا البند الخامس لا البند الأول، لا تريد تنفذ لا من البند الأول لا من إلى بند الرابع الرابع عشر في هذا الاتفاق أو هذه مذكرة التفاهم. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى إيران تقول أن هذا الشأن شأن إيران ودول المنطقة، شأن إيران وسلطنة عمان، شأن إيران ودول المنطقة
3: الخليج الفارسي. هذا ما وقعت عليه إيران بالفعل، ولكن لو تابعت ربما التصريح الذي جاء في البيان المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي مع الولايات المتحدة خلال زيارة ماركو روبيو وذلك المؤتمر الذي عقد في المنامة العاصمة البحرينية، كان هناك موقف خليجي واضح في هذا الشأن.
8: يعني هذا الموقف كذلك كان يفتقر إلى نقطة مهمة، لماذا هو كذلك هذا الموقف لم يندد بهذا الدور الأمريكي المزعزع للأمن والاستقرار في المنطقة؟ واضح هو لم يندد، لأنه أصلا هذا كان اجتماع أمريكي مع دول مجلس التعاون، ولكن في نهاية المطاف،
3: ولكن في نهاية المطاف هذه الدول هي مسؤولة عن نفسها وتقول ما تريده وتندد بما تشاء وتطالب بما تشاء أيضا. يعني لا يمكن أن نقول بأن هذا البيان كان يفتقر للشيء، هي ربما لا تراه بأنه يهدد بالفعل الأمن كما تصفه أنت.
8: يعني في نهاية المطاف هناك الولايات المتحدة الأمريكية واضح موقفها وواضح إجراءاتها. يعني هذه نفس هذه الولايات المتحدة الذي رئيسها قبل فترة يهدد سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، فلذلك يعني الولايات المتحدة لم تأتي إلى هذه المنطقة حفاظا على أمن واستقرار المنطقة. وهذه الحرب الأخيرة أثبتت شيئا وحيدا، وأنه الولايات المتحدة تقوم بكل هذه الإجراءات ليس من أجل أمن المنطقة بل من أجل الكيان الصهيوني ونتنياهو. يعني هذا أمر معروف وليس خفيا على أحد، يعني وأشعلت هذه الحرب في المنطقة، والمنطقة كانت هادئة ومضيق هرمز كانت في وضع عادي. ولكن في نهاية المطاف إيران لا يهمها البيانات، إيران يهمها تنفيذ البند الخامس من مذكرة التفاهم. وما هو يقول هذا البند الخامس؟ بأنه بعد 60 يوما يتم بحث هذا الموضوع بين إيران والدول المنطقة بعيدا عن هذه المواقف السياسية التي تأتي أحيانا بسبب يعني تدخل أمريكا في المنطقة.
3: دكتور جابرييل، إلى أي مدى تعتقد بأن الرد الأمريكي سواء الليلة الماضية أو هذه الليلة كان محسوبا؟
9: الولايات المتحدة كما ذكرت لك لا تريد حربا مع إيران ولا تريد يعني توسيع نطاق هذا النزاع. أمريكا تريد حل هذا النزاع بالطرق الدبلوماسية، ولكن يبدو بأن إيران لا تميل إلى حل دبلوماسي لهذه المشكلة. أمريكا قضت على الطيران الإيراني، أمريكا قضت على السفن الإيرانية، قضت على المواقع الصواريخ الإيرانية، قضت على معظم الأماكن الاستراتيجية الإيرانية. واليوم إذا نظرنا إلى الوضع الاقتصادي في إيران تجد بأن الوضع الاقتصادي أيضا منهار. انظر إلى العملة الإيرانية ماذا حصل بها، انهارت العملة الإيرانية، الاقتصاد الإيراني في انهيار. فإذا ماذا تريد إيران؟ الأمور يعني تدور في نطاق سلبي جدا ضد مصلحة إيران. فإذا لماذا ما زالت إيران تصر على نزاع عسكري مع دول الجوار ومع الولايات المتحدة؟ المنطق يقول بأن إيران عليها أن تتفاوض مع الولايات المتحدة لحل هذا النزاع، ولكن يبدو بأن إيران لا تريد حل هذا النزاع. فإذا ماذا سوف يحصل؟ أمريكا سوف تظل تضع ضغوطا عسكرية وضغوط اقتصادية وضغوط مالية على إيران حتى تصل إلى نتيجة إيجابية بموجبها تعود إيران إلى طاولة المفاوضات.
3: أستاذ مختار، هل بالفعل إيران تصر على الخيار العسكري رغم ما تقدمه لها الولايات المتحدة من حلول لمشاكلها؟
8: من أشعل الحرب ومن خلق هذه المشكلة؟ يعني هذه الولايات المتحدة الأمريكية. أنا استغرب يعني عندما الآن يبدو وكأنه إيران هي التي أشعلت الحرب وهي التي قامت بهذا العدوان وهي التي خلقت هذه المشكلة. يعني واضح من قام هذه المشكلة الولايات، وإيران كانت في مفاوضات، ومن نسف طاولة المفاوضات مرتين هي الولايات المتحدة الأمريكية التي كذلك طعنت تلك الدول الوسيطة التي كانت تلعب دورا أساسيا في المفاوضات، والآن تلعب نفس الدور وهي ليست جادة. يعني أنا أقول لكم لن تنفذ أي بند من مذكرة التفاهم، فعن أي يعني حلول وأي دبلوماسية يتحدث الجانب الأمريكي؟ يعني هناك أمريكا حتى الآن لم تنفذ بندا واحدا إلا موضوع رفع الحصار على الموانئ، وهذا كذلك يعني هو لن يتم تنفيذه بشكل كامل فيما يخص الجزئية التي تكون برفع العقوبات أو مثلا رفع الأموال التجميد على الأموال الإيرانية المجمدة. الولايات المتحدة هي تريد استمرار هذه المشكلة. يعني من الآن كان واضح إيران كان من المفترض تفتح مسارات وبعد 60 يوما يتم بحث الموضوع مع دول المنطقة. لماذا أمريكا تقحم نفسها في الموضوع وتخلق مشكلة جديدة في المنطقة؟
3: شكرا جزيلا لك من طهران مختار حداد، رئيس التحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. وشكر موصول لضيفنا من نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية لرئيس ترامب سابقا. إلى الملف اللبناني، حيث وصف الرئيس اللبناني جوزيف عون الاتفاق الإطاري بأنه الطريق لعودة السكان إلى أرضهم المحررة في ظل سيادة لبنان على أرضه دون وجود شريك له. في المقابل رأى نواب من حزب الله أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح الحزب رأوه خطوة في اتجاه تصادم داخلي.
10: سجال في الداخل اللبناني أعقب التوقيع على اتفاق إطار في واشنطن، بدأ بتوسيع الهوة بين رؤيتين متناقضتين لمستقبل البلاد. لبنان الرسمي يرى أن الاتفاق مع إسرائيل حقق هدفين: بدء استعادة السيادة وفصل المسار اللبناني عن الاتفاق الأمريكي الإيراني. واعتبر الرئيس اللبناني أن الاتفاق يعبد الطريق لعودة السكان إلى منازلهم في ظل سيادة كاملة للدولة اللبنانية على أرضها وشعبها دون أي شريك لها.
11: واضح اليوم أن الدولة اللبنانية كرست الانفصال عن المحور الإيراني وذهبت نحو مسار سياسي حقق إنجاز هو اعتراف وقبول إسرائيلي بالانسحاب. بتقديري إذا كان حزب الله اليوم يريد أن ينسف أو ينقلب على هذا الاتفاق بده يتحمل مسؤوليته أمام الشعب اللبناني وأمام التاريخ.
10: وفي الجهة الأخرى، نظم مناصرو حزب الله تحركات احتجاجية في الشارع جاءت بعد تشكيك الحزب في الاتفاق، إذ يعتبر أن أي تفاوض مباشر مع إسرائيل هو بمثابة خيانة على حد وصفه. ويؤكد النائب عن كتلة حزب الله البرلماني أمين شري للجزيرة أن الموافقة على نشر الجيش جنوبي الليطاني تستوجب انسحابا إسرائيليا كاملا، وأن إسرائيل تسعى إلى إشعال حرب بين اللبنانيين.
12: الحزب لن يلتزم بما تريده الدولة، لأنه هو يرى أن هذه السلطة ذهبت إلى التنازل الكامل، وبالتالي هذا المسار هو ضد المصلحة اللبنانية، لن يقبل به حزب الله. ما هو أمام حزب الله الآن هو التأكيد على ضرورة المسار الإيراني أن يحمل الدولة مسؤولية الانسحاب الإسرائيلي، لأنه لا يمكن أن نثق بالإسرائيلي.
10: هذا التباين في المواقف السياسية يأتي في ظل قراءات داخلية معارضة للواقع الإقليمي في أعقاب المواجهة الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، إذ يقول المسؤولون اللبنانيون إنهم لا يريدون أن تبقى بلادهم منصة لما يصفونها بحروب الآخرين، بينما يرى حزب الله أنه في موقع قوي لأن المشروع الأمريكي الإسرائيلي برأيه قد كسر. مع توقيع اتفاق الإطار بات لبنان يتأرجح بين جهود التهدئة الدولية ومخاوف التصدع الداخلي في ظل استمرار تباعد الرؤى والخلافات بين من يملك السلطة ومن يحمل السلاح. إيهاب العقدي، الجزيرة، بيروت.
3: مشاهدينا الكرام، الآن إلى آخر التطورات والمواقف بشأن وضع مضيق هرمز. سهام أشطو تصحبنا في فقرة سياق الحدث التي تقرأ فيها التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران.
13: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. نناقش الليلة جولة التصعيد اللافت في مضيق هرمز ميدانيا وسياسيا بعد الضربات الأمريكية التي استهدفت مدينة سيريك وما أعقبها من رد إيراني باستهداف مواقع في البحرين على خلفية التوترات المتعلقة باستهداف سفن عابرة في مضيق هرمز. وفي خضم هذا التصعيد أفادت شبكة CNN بأن البحرية الأمريكية رفعت مستوى التهديد في مضيق هرمز إلى مستوى مرتفع بشكل كبير، كما أنها وسعت ممر الملاحة قرب السواحل العمانية داخل المضيق في خطوة اعتبرت مؤشراً على سعي واشنطن للحد من قدرة إيران على التأثير في حركة الملاحة. في المقابل أعلنت طهران أن على جميع السفن الراغبة في الدخول إلى مضيق هرمز أو الخروج منه التنسيق مع بحرية الحرس الثوري، بينما أعلنت الحكومة الإيرانية أنها عازمة على إدارة المضيق وتبادل وجهات النظر مع دول الجوار. أما واشنطن فتؤكد أن أي خلاف لدى إيران بشأن تطبيق مذكرة التفاهم يجب أن يحل عبر قنوات التواصل. فهل نحن أمام إعادة رسم لقواعد الملاحة في المضيق أم أمام مواجهة جديدة تتجاوز حدود الممر البحري إلى صراع أوسع على النفوذ وأمن الطاقة في المنطقة؟ فاعلان أساسيان في هذا الملف ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وهما إيران والولايات المتحدة الأمريكية. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين العيبين، أهمها ما قاله عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام بإيران محسن رضائي الذي اتهم واشنطن بانتهاك البند الأول من مذكرة التفاهم بين البلدين بمواصلتها إثارة التوتر بمضيق هرمز. وفيما بدأ أنه ربط لهذا التصعيد بالجبهة اللبنانية، قال رضائي إن واشنطن انتهكت البند الأول من المذكرة بدعمها إجراءات وكيلها الإسرائيلي، ولوح بأن الرد على انتهاك أي بند من بنود المذكرة سيكون سريعاً وساحقاً. الجانب الأمريكي بدا صارماً في رده، إذ قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إنه إذا كانت لدى إيران مآخذ بشأن تطبيق مذكرة التفاهم فيمكنها التواصل مع واشنطن، لكن العنف سيقابل بالعنف. نائب الرئيس الأمريكي أشار إلى أن إيران وقعت اتفاقاً لوقف إطلاق النار وإن بلاده ملتزمة به. للتعرف أكثر على أبرز التطورات الميدانية في مضيق هرمز وما رافق ذلك من ضربات أمريكية في مدينة سيريك ورد إيران على ذلك، معنا الزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية.
14: سهام، لازلنا نتحدث عن تصعيد مسقوف بوقف إطلاق النار بهذا الاتفاق، لم يتم تجاوز الاتفاق، ومسؤولون أمريكيون يقولون أنه لم يتم العودة للحرب المفتوحة، ولكننا لازلنا نتحدث عن التصعيد في مضيق هرمز. لم نعد نتحدث عن الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية، ولكن نتحدث عن حركة الملاحة في المضيق وفتح المسارات. بمعنى أو بآخر، الولايات المتحدة الأمريكية تحاول بسط أو سحب الورقة، ورقة مضيق هرمز، من الأيدي الإيرانية، أو على الأقل تخفيف القبضة الإيرانية بفتح المسار. هذا المسار الذي نتحدث عنه هو المسار الذي يتحرك بقرب الأراضي العمانية في مقابل المسارات التي حددتها إيران، وهي المسارات التي تمر بالقرب من أراضيها مباشرة وتحذر أو يحذر الحرس الثوري الإيراني أي سفينة تحاول استخدام المسارات غير المسارات التي حددها الحرس ستكون عرضة للخطر. بكل الأحوال، نحن يوم أمس تحدثنا عن ترتيب زمني للأحداث. يوم أمس الأول تعرضت سفينة شحن في هذه المنطقة لهجوم، لم تعلن إيران مسؤوليتها عن هذا الهجوم، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية اتهمت إيران بهذا الهجوم. ردت الولايات المتحدة الأمريكية كما قالت القيادة المركزية بضربات على مدينة سيريك. قالت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات استهدفت منصات إطلاق صواريخ، منصات إطلاق مسيرات، مخازن صواريخ ورادارات. في المقابل اليوم يقول الإيرانيون بأنهم ردوا على هذه الضربة باستهدافات في البحرين، لما قالوا بأنها مواقع تابعة أو مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية. بكل الأحوال، نحن نازلنا نتحدث عن مسألتين أساسيتين. المسألة الأولى هي مسألة المسارات البحرية التي حددتها الولايات المتحدة الأمريكية أو عمان بالتنسيق مع وكالة الملاحة الدولية والمسارات التي تتمسك بها إيران، هذا من جانب. الجانب الآخر هو مسألة الضربات المتبادلة التي حتى هذه اللحظة لم تخرج عن السيطرة إن صح التعبير، ولكن من الممكن أن تراكم هذه الضربات قد يؤدي في الأمور في لحظة ما إلى الخروج عن السيطرة.
13: شكرا لك صهيب العصا على هذه التفاصيل. إذن تطورات ميدانية متلاحقة في مضيق هرمز تترافق مع تصريحات سياسية للطرفين، وهو ما سنبحثه مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. لكن قبل النقاش معك دكتور، دعنا نستعرض أولويات الطرفين والتحديات التي يواجهانها. إيران تريد فرض دورها في تنظيم المرور عبر هرمز استباقا للمفاوضات بشأن مستقبل إدارة المضيق، كما ترغب في إظهار قدرة الحرس الثوري على الردع والسيطرة البحرية والتموضع الإقليمي حتى في هذه المرحلة، إضافة إلى أنها تربط إجراءاتها في هرمز بمذكرة التفاهم مع واشنطن وتعتبرها أساسا قانونيا لتحركاتها، غير أنها تواجه عقبات في الحفاظ على شرعية إجراءاتها أمام المجتمع الدولي، كما أنها لا ترغب في أن يتحول التصعيد إلى مواجهة واسعة مع الولايات المتحدة الأمريكية. أما واشنطن فلديها أولوية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وحماية السفن التجارية وفرض قواعد للردع والحيلولة دون عودة إيران لاستخدام المضيق أداة للضغط، مع التأكيد على الالتزام بمذكرة التفاهم وحفظ حقها في الرد العسكري، وهي أيضا تريد احتواء التصعيد مع إيران، وذلك بحيث لا يؤدي إلى انهيار وقف إطلاق

0: في جبال من عدم الثقة والعدائية عمرها أكثر من 50 عاما. مذكرة تفاهم صيغت في ربما في بضع أسابيع لن تحل هذه الأزمة. المشكلة الثانية تكمن في أن مذكرة التفاهم في حد ذاتها رغم كل الآليات التي تم صياغتها ورغم كل اللجان التي تم وضعها لكنها لم تطور آلية لحل مثل هذه المعضلات بشكل سريع. عادة في مثل هذه الحالة يكون في خط ساخن معلن عنه معروف أعلن عنه لكن إيران قالت أنه غير موجود وبالتالي أعلن عنه من جي دي فانس حرس الثوري قال لا يوجد مثل هذا الأمر وبالتالي نحن أمام روايتين مختلفتين لطرفين منخرطين في نفس المعادلات التفاهم. مع ذلك هناك إشكال كبير بين الطرفين حتى في وضع الآليات التي يعرفون أنها ضرورية لتفكيك أي أزمات. المسألة المهمة في اعتقادي هو التفسير الأمريكي والإيراني لقضية المضيق. إيران بالنسبة لها المضيق لم يعد ورقة ضغط من أجل الحرب، هو ورقة ضغط لإعادة ترتيب أوضاعها الداخلية والسياسية والأمنية والإقليمية وحتى صورتها في العالم. وهذه رسالة أمس واليوم، رسالة إيران واضحة على العالم أن يعرف أن مضيق هرمز لن يعود كما كان وأن أي تدابير يجب أن تكون بالانخراط مع إيران. وهذا في حد ذاته قد لا يبدو دقيق قانونيا بالنظر إلى أن نعرف سهام أن هناك اتفاقا للسيادة البحرية موقع بين عمان وبين إيران عام 74 يحفظ لعمان حقها في مياه شاطئية. كيف إيران تفعل ذلك؟ منطق القوة والردع.
1: بالتالي هل كل طرف يحاول فرض أمر واقع جديد في المضيق؟ وما هو شكل هذا الوضع الذي يريد كل طرف أن يفعل؟
0: الأمر الواقع الولايات المتحدة تريد أن تستغل وضع المذكرة التفاهم من أجل أن تقطع يد إيران عن المضيق وبالتالي تسحب منها ورقة المضيق بالكامل وتستطيع فرض عليها ما تشاء. ها هو التلقي الإيراني. الإيرانيون يقولون هذا لا يمكن أن يسمح والإيرانيون يستحضرون تجربتين مهمتين سهام. يستحضرون ما فعلت أمريكا بعد أحداث سبتمبر، كيف بطشت في العالم كله وتجاهلت القانون الدولي والمؤسسات الدولية وفعلت كل ذلك دون مساءلة وفرضت قواعد القوة التي تريدها، وما فعلته إسرائيل في 7 أكتوبر من فرض قواعد القوة معينة في المنطقة. إيران تكرر ما فعلوه هذين الطرفين بشكل أساسي عبر ورقة المضيق وتريد أن تقول من يستطيع أن يردعها فليقدم بعد حربين فشلت فيها الولايات المتحدة وإسرائيل.
1: طيب هل يستطيع الطرفان احتواء المشهد التصعيدي بحيث لا يؤدي إلى انهيار الاتفاق؟ أم أن الاحتمالات مفتوحة على كل شيء في النهاية؟
0: هذا تصعيد إلى حد ما منضبط. منضبط بعدم لقناعتنا وفق ما هو موجود أن الطرفين لا يريدون الذهاب العودة والحرب على الإطلاق. لأنهم يعرفون التكلفة الكبيرة بالنسبة لهم وأن الأطراف في العالم لا تريد العودة للحرب. لكن لا نعرف سهام أي شرارة إلى ماذا يمكن أن تؤدي. يعني أو حادثة أمس من القصف والقصف المتبادل وسبقها حالات سابقة، إلى أي مدى يمكن ضبط الإيقاع في مثل هذه الحركات. ثم المسألة الثانية، نحن عمليا اتفاق مذكرة تفاهم مجمدة لم يجري فيها إلا أن إيران باعت أكثر من 50 مليون برميل من النفط فقط. لا موضوع لبنان حل وفق مذكرة التفاهم، لا موضوع الأموال المجمدة ثم نظر فيه أو تنفيذه. بمعنى آخر نحن لدينا الآن أيام ضاعت من 60 يوما دون إجراء إلا شيء واحد، مزيد من التصعيد.
1: ما دللت رب طهران ما وصفته بخرق مذكرة التفاهم بالساحة اللبنانية أيضا؟
0: أنت تعرفين سهام من المادة الأولى من 14 مادة التي وقعت بين الأمريكي والإيراني تركز على موضوع ما يسميه الإيراني ربط الساحات، وإيران أو الولايات المتحدة قبلت بذلك وقبلت أن يكون هناك لجنة خاصة لهذا الأمر، لكن ذهبت إلى مسار الإسرائيلي اللبناني بوساطة أمريكية. باعتقاد الإيراني استشعروا أن هناك محاورة لسحب ورقة المضيق عبر ما فعلته سلطنة عمان، ثم أيضا الاتفاق الإسرائيلي اللبناني الذي حصل أعلن عنه أمس ب14 مادة ملفت للانتباه، مذكرة تفاهم لبنانية إسرائيلية 14 مادة ومذكرة إيرانية أمريكية 14 مادة، ملفت للانتباه الرقم. وبالتالي هناك واضح تماما أن إيران تستشعر أن هناك محاولة لسحب كل أوراق قوتها منها، وذلك تتفاعل مع المشهد بنبرة عدائية ومتحدية بالقول أنه يمكن أن تذهب إلى أقصى ما يمكن أن تستدعيه الحالة.
1: طيب كرد فعل على موقف إيران، الولايات المتحدة اختارت توسيع ممر قريب من سواحل عمان، هل سينجح هذا الإجراء؟ يعني هل ستتمكن بالفعل السفن من المرور عبر هذا الممر بأمان؟
0: واضح حتى الآن أنه لن ينجح. هذا أنا سميته مشروع الحرية 3، لأنه مشروع الحرية 1 و2 فشل.

0: الى التي حاولت الولايات المتحده فرضهما. المفترض ان المسار العماني ان يسير بشكل طبيعي نظرا لانه ضمن المياه الاقليميه العمانيه، لكن ايران بسبب الحضور الامريكي وربما ترى ان فيه تنسيقا امريكيا قامت بكل ما قامت به، وباعتقادي عمان غير معنيه باخذ المشهد الى صدام مع ايران، لذلك بعد ان قامت اطراف معينه بالقصف على السفينه التي تحمل العلم السنغافوري توقفت الحركه الى حد ما، والامريكيين حتى امتثلوا الى هذا الامر. بعباره واضحه سهام، ايران تريد ان تقول المضيق ب 33 كيلومتر عرض ممنوع الحركه فيه الا بالتنسيق معها وبالتنفيذ ذلك وفق ما تراه هي من تفسير المادة الخامسة.
1: طيب إذا استمر التصعيد حتى بالشكل المنضبط كما تصفه، كيف سينعكس على أمن الطاقة والتجارة العالمية؟
0: حالة عدم اليقين وهذه خطيرة جدا، تذبذب في الأسعار، تأثير على سلاسل الإمداد، ارتفاع وانخفاض في أسعار المواد الغذائية في العالم، ملايين سيواجهون خطر الفقر، صناعات التكنولوجيا ستواجه خطر كبير بسبب مادة الهيليوم التي تأتي من منطقة الخليج. نحن أمام مخاضات سيئة الحقيقة مع حالة عدم اليقين. المشكلة سهام أن حالات عدم اليقين أخطر من ثبات الوضع. ثبات الوضع تتأقلم معه الأسواق، لكن عدم اليقين كما يقال يوم فوق ويوم تحت، الأسواق تصبح غير قادرة على تحمل هذا.
1: شكرا لك دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط، وبهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: ومشاهدينا مرحبا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في مضيق هرمز وما بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. نحن على رأس الساعة وهذه أحدث المستجدات. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة عدد السالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين، وذلك ردا على استهداف الجيش الأمريكي 5 مواقع ساحلية جنوبية البلاد بحجة مواجهة البحرية الإيرانية لسفينة مخالفة في مضيق هرمز. وقال إن الترتيبات اللازمة للسيطرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز بيد إيران وفق مذكرة التفاهم. وأضاف الحرس الثوري الإيراني أن انتهاك وقف إطلاق النار يخالف المادة الأولى من مذكرة التفاهم وسيؤدي لتوقف لكامل المسارات. وكانت صفارات الإنذار أطلقت في الكويت، وقال الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وفي البحرين أعلنت وزارة الداخلية إطلاق صفارات الإنذار وطلبت من السكان التوجه لأقرب مكان آمن. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن طائرات أمريكية قصفت مواقع تخزين صواريخ ومسيرات إيرانية ومحطات رادار ساحلية فجر اليوم الأحد. وحذر طهران بأن واشنطن قد تصل إلى وقت لن تكون فيه قادرة على التصرف بعقلانية وسوف تجبر على إكمال المهمة عسكريا. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنها نفذت ضربات إضافية منذ 10 أهداف ضد 10 أهداف متعددة في إيران بعد رفض طهران احترام وقف إطلاق النار واستهدافها ناقلة النفط كيكو بمسيرة. وأضافت أن حركة عبور السفن التجارية في مضيق هرمز مستمرة والقوات الأمريكية تظل على أهبة الاستعداد. إلى ذلك قالت الحكومة الإيرانية أنها ستجري مع سلطنة عمان محادثات لتحديد إطار إدارة الخدمات البحرية بمضيق هرمز مستقبلا. بالشأن اللبناني قالت الرئاسة اللبنانية أن رئيس جوزيف عون تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي هنأه فيه على توقيع اتفاقية الإطار مع إسرائيل، وأعرب فيه عون عن أمله أن تسهم واشنطن في منع أي خرق للاتفاق. أضافت الرئاسة اللبنانية أن عون أعرب لترامب عن أمله أن تضغط واشنطن على إسرائيل الانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب. أما الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم فقال إن الاتفاق مذلة وعار وتنازل عن السيادة وهو منعدم الوجود. حركة أمل من جانبها قالت إن الاتفاق غير مقبول لأنه غير متوازن ويكرس وقائع لمصلحة العدو. ناحيتها قالت قيادة الجيش اللبناني أنها تحترم حرية التعبير عن الرأي ولن تسمح بأي إخلال بالأمن عبر تحركات غير محسوبة النتائج. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الولايات المتحدة ولبنان وافقا على بقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية جنوبية لبنان. وأضاف أن حكومة لبنان بتوقيعها اتفاقا مع إسرائيل تقول لإيران وحزب الله دعوا لبنان وشأنه. وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستبدأ بالانسحاب من المناطق التجريبية في زوتر الغربية وفرون في جنوب لبنان.

0: ينضم الينا من واشنطن مراسل الجزيره مراد هاشم. مراد مرحبا بك. اذا لنبدا بالاهداف التي قصفتها الولايات المتحده جنوبية ايران، اعلن عنها الرئيس الامريكي وهدد بالمزيد. اذا
1: مرحبا محمد. نعم، ولكن اللافت حتى هذه اللحظه ورغم مضي اكثر من ساعه على ما اعتبرته ايران ردا على الهجمات الأمريكية بشن هجمات على الكويت والبحرين، حتى اللحظة لا يوجد أي رد فعل أمريكي إزاء هذا الأمر. المجمل التصريحات الأمريكية فيما يتعلق بالضربات الأمريكية الجديدة تشير إلى شن ضربات عبر طائرات تابعة للبحرية الأمريكية ولسلاح الجو الأمريكي، واستهداف 10 أهداف في مضيق هرمز وفي محيط مضيق هرمز، وذلك ردا على استهداف إيران مجددا لسفينة، وهذه المرة سفينة تنقل أكثر من 2 مليون برميل من النفط كانت تحاول العبور من المضيق. هذه الأهداف كما قالت القيادة المركزية شملت القدرات الرقابة العسكرية الإيرانية، إضافة إلى مواقع الدفاع الجوي وكذلك منشآت الاتصالات ومنشآت تخزين المسيرات وأيضا قدرات زرع الألغام. القيادة المركزية الأمريكية أشارت إلى أن القوات الأمريكية ستبقى في جاهزية عالية من أجل الرد، وأكدت مجددا أن الملاحة في هذا المضيق مستمرة ومتواصلة. بطبيعة الحال كان لافتا إشارة مسؤول أمريكي في تصريحات لفوكس نيوز من أن إيران لم تلتقط الفرصة التي منحت لها وقامت بهجوم جديد، ما يفسر هذه الضربة التي قال إنها أوسع من تلك التي نفذت الجمعة. وهنا الإشارة إلى الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة يوم الجمعة، أيضا ردا على الهجوم الإيراني بمسيرة على سفينة شحن تحمل علم سنغافورة الخميس، ما أدى إلى إصابتها، وأدى أيضا إلى رد أمريكي بضربات استهدفت 4 مواقع في على امتداد مضيق هرمز وكذلك في جزيرة قشم، استخدمت فيها طائرات حربية من طراز F-35 و F-16. الرئيس ترامب اعتبر الهجوم الأول الإيراني الأول على أنه انتهاك لوقف إطلاق النار، وأيضا الهجوم الإيراني الثاني على السفينة أو ناقلة النفط السبت قال إنه يشكل أيضا انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار، ولكنه صعد هذه المرة من حدة خطابه إذ هدد إيران بشكل واضح، وإن بدا من كلماته أيضا أنه ما يزال يتمسك باتفاق وقف إطلاق النار بمذكرة التفاهم وما يزال لا يسعى إلى استئناف هذه الحرب مجددا مع إيران، حينما يقول من أن هؤلاء لا يتعلمون، بالإشارة إلى أن هذه الضربة الثانية أو هذه الضربات هي الثانية التي توجه إلى إيران، ومن أن الولايات المتحدة قد تصل إلى نقطة أو مرحلة قد تجد نفسها لا تستطيع ضبط النفس أو التصرف بعقلانية. وقال إنه قد يضطر أو يدفع إلى الرد عسكريا، ما يعني استكمال المهمة التي كانت ناجحة كما أشار، وإذا تم ذلك فإنه لن يكون هناك وجود لجمهورية إيران الإسلامية. وهذه كلمات الرئيس ترامب في منشور، من الواضح أنه يصعد على مستوى الخطاب هنا على الأقل، إذ كان اكتفى بالتعبير عن الاستياء في منشور الجمعة إزاء الهجوم الإيراني الأول على السفينة. في المجمل هذه الضربات هي وفقا للمسؤولين الأمريكيين ضربات محدودة وتأتي للرد على عدوان إيراني ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار وكذلك القوانين الدولية التي تنظم حرية وتكفل حرية الملاحة في الممرات الدولية، يعقبها دائما تأكيد أمريكي من أنها اكتملت، في إشارة إلى أيضا إلى أن هذا

0: هذا الرد محدود ومحسوب، ومن أن الولايات المتحدة لا ترغب بالعودة مجددا إلى العمليات العسكرية إلا إذا دفعت ذلك. وكان نائب الرئيس يوم أمس جيدي فانس الذي وقع مذكرة التفاهم كما هو معروف مع إيران قال إن العنف سوف يقابل بالعنف، وكان يقول ذلك بعد أن قال إنه إذا كانت لدى إيران أي مآخذ بشأن تطبيق مذكرة التفاهم فإنه يمكنها أن ترفع الهاتف وتتواصل، أي أن باب الدبلوماسية مفتوح لتسوية أي تباينات واختلافات أو خلافات بشأن كيفية تطبيق مذكرة التفاهم، لكن الرد بالعنف سوف يقابل بالعنف. محمد
1: مراد هاشم مراسل الجزيرة من واشنطن، شكرا جزيلا لك. ويعد ملف الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة أحد أبرز بنود مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن لارتباطه المباشر بتخفيف الضغوط الاقتصادية على إيران وتقدم مسار المفاوضات بين الجانبين. ويتراوح إجمالي الأموال والأصول الإيرانية المجمدة بين 100 إلى 120 مليار دولار على مدى 47 عاما بحسب تقديرات بلومبرغ.
2: ليست القضية فقط هي كم ستفرج عنه واشنطن من أموال إيرانية مجمدة، بل الأهم من يملك قرار إنفاقها ولأي غرض وتحت أي رقابة. فالأموال التي ظلت عالقة في بنوك وحسابات خارجية لعقود تحولت الآن إلى أحد أكثر بنود التفاهم بين طهران وواشنطن حساسية. الرواية الأمريكية تقدم الأموال باعتبارها مساراً إنسانياً خاضعاً للضبط الكامل. الرئيس دونالد ترامب قال إن جزءاً من الأصول الإيرانية المفرج عنها سيستخدم لشراء القمح والذرة وفول الصويا من المزارعين الأمريكيين، بحيث تصل السلع إلى الشعب الإيراني لا الأموال إلى الحكومة الإيرانية مباشرة. نائب الرئيس جيدي فانس شرح الآلية بمزيد من التفصيل، حيث أوضح أن الخطة تقوم على موافقة مشتركة على عمليات الصرف ثم دفع الأموال لموردين معتمدين خارج إيران. بهذا المعنى تريد واشنطن تحويل الأصول المجمدة من ورقة ضغط مالية إلى زيادة في طلب مباشر على منتجات الزراعة الأمريكية، لكن طهران تعترض على هذه القراءة. محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي قال إن بلاده قد تستخدم الأموال المفرج عنها لشراء منتجات زراعية أمريكية، لكنه نفى أن تكون ملزمة بحصر إنفاقها في الصادرات الأمريكية. الموقف الإيراني ينطلق من أن هذه الأموال مملوكة لإيران، وأن الإفراج عنها لا يعني انتقال حق القرار بشأنها إلى واشنطن. هنا يتجسد جوهر الخلاف. واشنطن تتحدث عن أموال محررة بشروط، وطهران تتحدث عن أموال مستعادة بحق السيادة، وبين الروايتين توجد طبقة ثالثة من التعقيد، وهي البنوك والوسطاء والعقوبات الثانوية التي تجعل الوصول إلى المال مختلفاً تماماً عن امتلاكه على الورق. أين إذن تتركز الأموال؟ التقارير والمصادر المتاحة تقول إن الأصول الإيرانية تتوزع كالتالي: 20 مليار دولار في بنوك صينية، و15 ملياراً في العراق، و7 مليارات دولار في كوريا الجنوبية ومثلها في الهند، و6 مليارات في قطر، وعشرة مليارات دولار في دول أوروبية واليابان والولايات المتحدة مجتمعة. هذه الخريطة لا تعني أن جميع الأموال قابلة للتحويل فوراً، فجزء منها عالق بسبب العقوبات، وجزء آخر بسبب نزاعات قانونية أو قيود مصرفية أو تفاهمات ثنائية مع الدول التي تحتفظ بالحسابات. ولذلك فإن الرقم المتداول للأموال المجمدة ليس بالضرورة مبلغاً واحداً جاهزاً للسحب. والرهان الآن ليس على الإفراج الكامل دفعة واحدة، بل على آلية تدريجية مرتبطة بتنفيذ التفاهم خلال مهلة 60 يوماً. طهران تريد سيولة تساعدها على تمويل الواردات الأساسية ودعم الاقتصاد، فيما تريد واشنطن الاحتفاظ بمفاتيح الصرف بيدها وأن تربط الانفراج المالي بالالتزام السياسي والأمني. لذلك فإن المعركة حول الأموال الإيرانية المجمدة ليست محاسبية فقط، إنها اختبار مبكر للاتفاق نفسه. هل تتحول الأصول إلى نافذة إنسانية منضبطة أم إلى خلاف جديد بين حق إيران في أموالها ورغبة واشنطن في فرض شروط الإفراج عنها؟

0: معنا من طهران دكتور حسين نريوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. من واشنطن الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج. مرحبا بكما دكتور حسين. أبدأ معك في شكل الردود الإيرانية حينما تستهدف من جديد الدول الخليجية، ألا يماثل ذلك حالة ما قبل مذكرة التفاهم التي وقعت، أي أن إيران وكأنها تعيد أجواء الحرب في مثل هذه الردود؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني ما تقوله بيانات الحرس أن الاستهداف أتى لقواعد أمريكية فقط، وهذا يأتي كرد يعني على العدوان الأمريكي ضد بعض المواقع الإيرانية التي تم استهدافها من قبل القوة الجوية الأمريكية. يعني إيران تقول أنها لا زالت في موقع الدفاع عن النفس، وأمريكا هي التي يعني تمارس البلطجة من خلال مهاجمة مواقع عسكرية ومدنية في ذات الوقت في الجزر الإيرانية في مضيق هرمز. من هنا إيران لا تقول أنها تستهدف الدول الخليجية، تقول أنها لا زالت ترد على العدوان الأمريكي بعمليات أو قصف ضد القواعد الأمريكية.
0: وهذه نفس المبررات التي كانت تساق، من جديد أذكرك، في مرحلة ما قبل مذكرة التفاهم. على العموم هذا التصعيد دكتور حسين ماذا يمثل في النهاية بهذه الردود وبهذه الاستهدافات الأمريكية، ماذا يمثل بالنسبة لمسار مذكرة التفاهم؟
1: يعني في تصوري أن مضيق هرمز هو ورقة بيد إيران، وإيران تريد الاحتفاظ بهذه الورقة حتى الوصول إلى اتفاق مع الطرف الآخر، أي إلى 60 يوما. إيران ترفض أن يفتح المضيق بشكل حر الآن لعدة أسباب. يعني أحد الأسباب هي تقول أن في أجزاء من المضيق هناك عملية جمع للألغام، ومن هنا هناك بعض الطرق يعني خطرة، وهناك عمليات لإزالة الألغام فيها. من هنا إيران من خلال تحديد مسارات معينة هي تحاول أن تتحكم وتستمر في التحكم بطرق الملاحة والمضيق، باعتبار أن المضيق هو ورقة مهمة بيد إيران كضمانة لتنفيذ يعني مذكرة التفاهم. يعني لحد الآن نعم هناك عدم التزام أمريكي بورقة التفاهم، من موضوع وقف إطلاق النار في لبنان إلى يعني موضوع الأموال المجمدة الإيرانية التي يجب أن تقوم بها أمريكا في مقابل فتح مضيق هرمز. لحد الآن لم تقم أمريكا بذلك، أو الآن تطرح اشتراطات معينة على الأموال الإيرانية المجمدة، وهذا ما لا يمكن أن تقبل به إيران باعتبار أن هذه مواضيع سيادية غير قابلة للنقاش لا في مذكرة التفاهم ولا خارج عنه.
0: طيب دكتور باترسون، تهديدات الرئيس الأمريكي بمزيد من الأعمال العسكرية كما قال بإهمال إكمال المهمة، هذا التوتر ألا يلغي المكاسب التي روج لها الرئيس من انخفاض الأسعار وخروج ناقلات النفط، تدفق النفط إذن، ومحاولة ترويج هذا الاتفاق كانتصار للولايات المتحدة؟ هذا التهديد الآن ألا يعيدنا إلى حالة الحرب؟
2: في الواقع أنا أتفق معك، تحياتي لك ولضيفك. نعم أنا أتفق معك، هناك تصعيد حصل، ولكن علينا طبعا أن نرى كيف بدأ هذا التصعيد. كان هناك سفينة تمر عبر المياه الإقليمية الخاضعة للسيادة العمانية يوم الجمعة، والجانب الإيراني وجه ضربة لتلك السفينة، وذلك لأنه بحسب الجانب الإيراني فإن تلك السفينة لم تكن تبحر في المسارات المسافات التي حددتها إيران عبر مضيق هرمز. أنا لا أعرف ما إذا كانت إيران زرعت ألغاما في الممرات المحاذية لعمان. لو كانت فعلت ذلك فإن هذا يمثل انتهاكا لسيادة عمان ولمذكرة التفاهم. واليوم قامت إيران بمهاجمة سفينة أخرى وقامت أيضا بمهاجمة البحرين. وطبعا الجانب الإيراني يقول إنه يستهدف قواعد أمريكية، ولكن هذا يمثل انتهاكا لوقف إطلاق النار ولمذكرة التفاهم. حاليا ما يجب أن يحصل هو في الواقع مفاوضات بين جميع الأطراف، ومن شأن هذه المفاوضات أن تؤدي إلى إنهاء شبح التصعيد العسكري والعمل العسكري. ولكن بالنظر إلى ما حصل اليوم وبالنظر إلى الذرائع التي يتحجج بها الإيرانيون لا سيما فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، يتهيأ لي أنهم ربما غير مطلعين على محتوى ونص الوثيقة التي وقعها وزير خارجيتهم والوثيقة التي وافق عليها والتي تنص على وقف إطلاق النار والتدفق الحر للنفط عبر مضيق هرمز بالإضافة إلى المفاوضات. وهذه الأمور لا تحصل اليوم لهذا السبب. فهناك تصعيد يحصل اليوم، والرئيس ترامب بالإضافة إلى نائب الرئيس فانس يؤكدان أن العنف سوف يقابل بالعنف. في كل مرة توجه فيها إيران ضربة عليها أن تتوقع ضربة مقابلة من الولايات المتحدة. وبالنسبة للوضع في لبنان فإن الوضع في لبنان غير مرتبط إطلاقا بمذكرة التفاهم. إن حزب الله لا يمتلك أي شرعية في لبنان، والسياسة الداخلية والخارجية اللبنانية يحددها اللبنانيون وليس طهران أو الحرس الثوري الإيراني. إن لبنان دخل في اتفاق مع إسرائيل ويحق له طبعا أن يفعل ذلك، وسنرى كيف ستسير هذه الآلية في المستقبل. ولكن برأيي فإن المشكلة هنا تتمثل في أنه في مذكرة التفاهم. فسر الإيرانيون محتوى مذكرة التفاهم على أنها تمنحهم السيطرة على جنوب لبنان، وبناء على هذا التفسير فهم أيضا فسروا مذكرة التفاهم على أنها تمنحهم السيطرة على مضيق هرمز وعلى المياه الإقليمية العمانية وعلى أي دولة أخرى يختارون أن يفرضوا سيطرتهم عليها. وبالتالي
0: طيب دكتور، في هذه النقطة وباختصار يعني هل لك أن توضح وجهة النظر الأمريكية لماذا استعجلت الولايات المتحدة إذن فرض مسارات جديدة غير المسارات المتفق عليها في مذكرة التفاهم وفق البند الخامس، حيث تشرف إيران على هذه المسارات إلى حين توصل الاتفاق النهائي أو مهلة يعني ما بعد الشهر؟ لماذا بهذه السرعة؟ هل تسعى الولايات المتحدة لسحب أيضا كما تتحدث عن لبنان، سحب ورقة المضيق أيضا من طهران؟
2: إن المنظمة البحرية الدولية هي في الواقع التي طالبت السفن بالمرور عبر المياه الإقليمية العمانية. وطبعا هذا من حقوق السفن وهذا من حقوق سلطنة عمان، وهذا المسار هو من المسارات المعروفة. بالإضافة إلى ذلك فإن إيران لا سيطرة لديها على هذه المياه.
0: طيب ابقى معي دكتور حسين، إذن هذه ليست مسارات جديدة تخترعها الولايات المتحدة، يقول ضيفنا هي مسارات قديمة وموجودة، من حق أيضا عمان أن تشرف عليها وبشكل يعني شبه الحالة التي كانت هي عليها سابقا. فلماذا استفزت طهران وهاجمت السفن وقالت إن هذه رسالة لباقي السفن أيضا؟
1: أنا أولا مذكرة التفاهم هي تنص يعني على أن إيران تدير يعني فتح المضيق، وهي الآن تقوم بذلك. هذا أولا. ثانيا يعني هذا التناقض واضح عندما يعني يكون الأمر بهذا الشكل، أن إيران استهدفت سفينة في المياه الإقليمية العمانية. عندما يكون موضوع بهذا الشكل تكون هناك مياه إقليمية عمانية، وعندما تقول إيران إذن هناك مياه إقليمية إيرانية يقولون لا، هذا مضيق دولي، ليست هناك مياه إقليمية، لا عمانية ولا إيرانية. يعني هذا الكلام يعني يفسر حسب الحاجة أمريكيا. وموضوع المضيق، نعم إيران تقول أنها في حالة حرب تسيطر على المضيق يعني حسب معاهدة جامايكا، باعتبار أن هناك تهديدا يهدد إيران، وأن ما هو موجود هو فقط وقف لإطلاق النار. من هنا إيران بحكم الواقع العسكري هي تسيطر على كل المضيق، إنه وهي لا تنكر ذلك، وتقول أن هذا الوضع سيتغير عندما يكون هناك اتفاق.
0: طيب، لكن وفق مذكرة التفاهم، يعني هي عن هذه النقطة الخلافية والبدن الخامس، هل هناك ما يمنع أن تمر سفن من المياه الإقليمية العمانية أو ما تسميه طبعا طهران مسارات غير آمنة؟
1: يعني إيران تقول أن إيران حسب المذكرة هي المسؤولة عن المضيق، ودخول أطراف أخرى هو خارج إطار المذكرة. خروج دخول أطراف أخرى في موضوع الملاحة في هذا المضيق هو إيران تقول خارج إطار المذكرة وغير مسموح. يعني الضيف من أمريكا يتجاهل المذكرة بالكامل. يعني موضوع وقف إطلاق النار موجود في البند الأول، ولبنان مذكور فيه 3 مرات. هو يقول ما علاقة لبنان؟ يعني إذن أمريكا أخطأت عندما وقعت المذكرة. هذه المذكرة موقعة من قبل الرئيس الأمريكي ونائب الرئيس الأمريكي. من هنا موضوع وقف إطلاق النار في كل الجبهات موجود في المذكرة، أن لا علاقة بالموضوع بلبنان إلى آخره. المذكرة واضحة، يعني في سواء كان في موضوع المضيق تعطي لإيران الحق في تنظيم عملية المرور لمدة 60 يوما حتى يتم هناك الوصول إلى اتفاق. هذا التدخل الأمريكي أو الدولي هو من وجهة نظر إيران غير مسموح، لأنه يعني ينقض تحكم إيران في المضيق كضمانة. الآن إيران ترى المضيق ضمانة لها لتنفيذ مذكرة التفاهم،
0: وهذه الضمانة تخشى من تهديدات الرئيس ترامب باختصار لأن تقوم الولايات المتحدة بسحبها منها بعودة العمل العسكري كما يقول ترامب.
1: يعني ما جاء بالرئيس الأمريكي إلى طاولة التفاوض وتوقيع مذكرة التفاهم هو مضيق هرمز، وإيران تقول أن هذا المضيق سيبقى ورقة بيدها حتى توقيع الاتفاق النهائي. طيب، وعند ذلك لن تقوم إيران بالتحكم بالمضيق، ستتعامل معه ضمن إطار القانون.
0: شكرا دكتور حسين ريوران، وشكرا دكتور جيمس باترسون. والآن مشاهدينا إلى الملف اللبناني، حيث وصف الرئيس اللبناني جوزيف عون الاتفاق الإطاري بأنه الطريق لعودة السكان إلى أرضهم المحررة في ظل سيادة لبنان على أرضه دون وجود شريك له. في المقابل رأى نواب من حزب الله أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح الحزب خطوة في اتجاه التصادم الداخلي.
3: سجال في الداخل اللبناني أعقب التوقيع على اتفاق إطار في واشنطن، بدأ بتوسيع الهوة بين رؤيتين متناقضتين لمستقبل البلاد. لبنان الرسمي يرى أن الاتفاق مع إسرائيل حقق هدفين: بدء استعادة السيادة وفصل المسار اللبناني عن الاتفاق الأمريكي الإيراني. واعتبر الرئيس اللبناني أن الاتفاق يعبر الطريق لعودة السكان إلى منازلهم في ظل سيادة كاملة للدولة اللبنانية على أرضها وشعبها دون أي شريك لها.
4: واضح اليوم أن الدولة اللبنانية كرست الانفصال عن المحور الإيراني وذهبت نحو مسار سياسي حقق إنجاز هو اعتراف وقبول إسرائيلي بالانسحاب. بتقديري إذا كان حزب الله اليوم يريد أن ينسف أو ينقلب على هذا الاتفاق بده يتحمل مسؤوليته أمام الشعب اللبناني وأمام التاريخ.
3: وفي الجهة الأخرى نظم مناصرو حزب الله تحركات احتجاجية في الشارع جاءت بعد تشكيك الحزب في الاتفاق، إذ يعتبر أن أي تفاوض مباشر مع إسرائيل هو بمثابة خيانة على حد وصفه. ويؤكد النائب عن كتلة حزب

0: بالله البرلمانية أمين شري للجزيرة أن الموافقة على نشر الجيش جنوبي الليطاني تستوجب انسحابا إسرائيليا كاملا، وأن إسرائيل تسعى إلى إشعال حرب بين اللبنانيين.
1: الحزب لن يلتزم بما تريده الدولة، لأنه هو يرى أن هذه السلطة ذهبت إلى التنازل الكامل، وبالتالي هذا المسار هو ضد المصلحة اللبنانية، لن يقبل به حزب الله. ما هو أمام حزب الله الآن هو التأكيد على ضرورة المسار الإيراني أن يحمل الدولة مسؤولية الانسحاب الإسرائيلي، لأنه لا يمكن أن نثق بالإسرائيلي.
0: هذا التباين في المواقف السياسية يأتي في ظل قراءات داخلية معارضة للواقع الإقليمي في أعقاب المواجهة الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، إذ يقول المسؤولون اللبنانيون إنهم لا يريدون أن تبقى بلادهم منصة لما يصفونها بحروب الآخرين، بينما يرى حزب الله أنه في موقع قوي لأن المشروع الأمريكي الإسرائيلي برأيه قد كسر. مع توقيع اتفاق الإطار بات لبنان يتأرجح بين جهود التهدئة الدولية ومخاوف التصدع الداخلي، في ظل استمرار تباعد الرؤى والخلافات بين من يملك السلطة ومن يحمل السلاح. إيهاب العقدي، الجزيرة، بيروت.
2: أبرز بنود الاتفاق الموقع بين لبنان وإسرائيل يستعرضها الزميل هيثم أبو صالح في هذا التقرير.
3: اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية أبصر النور بعد جولة خامسة من المفاوضات. التوقيع تم بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وسفيري لبنان وإسرائيل لدى الولايات المتحدة. ويتألف الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ولبنان من 14 بنداً نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية، أولها أن إسرائيل ولبنان يؤكدان على حق كل دولة في الوجود بسلام ورغبتهما المشتركة في العيش بأمان كدولتين سياديتين متجاورتين، وتعلن إسرائيل ولبنان عزمهما على إنهاء الصراع بشكل نهائي ومعالجة أسبابه الجذرية، وبالتالي إنهاء أي حالة حرب بينهما بشكل رسمي. تلتزم حكومتا إسرائيل ولبنان بعملية متبادلة ومتسلسلة بشروط واضحة يقوم بموجبها الجيش اللبناني باستعادة سيادته الفعلية على كامل الأراضي اللبنانية، ريثما يتم التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك البنية التحتية المرتبطة بها، مما يمكن الجيش الإسرائيلي من إعادة الانتشار تدريجيا خارج الأراضي اللبنانية. سيتولى الجيش اللبناني تدريجياً المسؤولية الأمنية الكاملة والفعالة في مناطق تجريبية، والتي ستكون بمثابة آلية لإعادة انتشار الجيش الإسرائيلي ونشر الجيش اللبناني على مراحل وبشكل مدقق. وقد اتفق الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني مبدئياً على منطقتين، وسيتم الاتفاق على مناطق تجريبية مستقبلية بالتراضي، تمهيداً لبدء جهود إعادة الأعمار المدعومة دولياً وعودة المدنيين بأمان. تقوم الحكومة اللبنانية على إعادة بناء احتكار الدولة لاستخدام القوة وتحقيق نزع السلاح الكامل والموثق لجميع الجماعات المسلحة غير الحكومية بدعم دولي وأمريكي وعربي. الحكومة الإسرائيلية تؤكد أن عملياتها العسكرية في لبنان هي نتيجة مباشرة للهجمات والتهديدات والنوايا العدائية للجماعات المسلحة غير الحكومية ولا سيما حزب الله، ويقول الاتفاق أن إنهاء هذا سينهي أي حاجة مستقبلية للعمل والوجود العسكري. تؤكد كل من الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية أن لا شيء في هذا الإطار يمنعهما من ممارسة حقهما الأصيل في الدفاع عن النفس، ولا يجوز لأي طرف ثالث ممارسة هذا الحق نيابة عنهما، وتلتزم الحكومتان بإنشاء مجموعة تنسيق عسكري بدعم أمريكي. تلتزم الحكومة اللبنانية ببرنامج صارم قائم على الأداء لتمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته العسكرية والأمنية الكاملة داخل لبنان وفقاً للترتيبات الأمنية المتفق عليها في إطار المفاوضات، ولنزع سلاح جميع الجماعات المسلحة. وفي مسار منفصل ومتزامن يقول الاتفاق أن الولايات المتحدة ستحشد الشركاء الدوليين لدعم الحكومة اللبنانية بفعالية في إعادة بناء البلاد والتعافي الاقتصادي. فور توقيع هذا الإطار سيعمل البلدان على تشكيل مجموعات عمل لصياغة الاتفاقية الشاملة والكاملة للسلام والأمن.
2: في الوقت الذي سيبدأ فيه تطبيق الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، تتجه الأنظار إلى الأمر الواقع الميداني والديمغرافي الذي أوجده الاحتلال الإسرائيلي طيلة الأسابيع الماضية، والذي كان يهدف إلى جعل مناطق كثيرة في جنوب لبنان غير صالحة للعيش. في هذا التحقيق الخاص تتبع سلام خضر خيوط العمليات العسكرية الإسرائيلية وتقرأ أبعادها من منظور القانون الدولي.
4: هيدي ساحة الضيعة كان كل العالم بيقعد فيها.
5: إنه 16 من يونيو ونحن في الساعات الأولى التي تلت إعلان طهران وواشنطن التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بما يشمل لبنان. وهذه هي الصور الأولى الملتقطة في بلدة برج قلوي في جنوب لبنان منذ 3 مارس الماضي. حينها أجبر تهديد مباشر جميع سكان البلدة البالغ عددهم قرابة 3000 شخص على النزوح.
6: هذا إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان، انتبهوا إليه بعناية.
5: كانت الساعة تقترب من 3:30 فجراً في ذلك اليوم عندما تلقت البلدة تهديداً من الجيش الإسرائيلي.
6: نواجه تحذيراً عاجلاً.
5: صاحب هذا المنزل كان بين الذين رحلوا عن البلدة في تلك الليلة.
4: ناس قعدت من الجنوب اللي هي بدك ساعة لبيروت، ساعة وربع، قعدت 25 ساعة، أنا قعدت 18 ساعة، لا 12 ساعة. أنا اخترت طرقات جبلية تانية يعني ووصلت، في ناس بقيت 25 ساعة الطريق.
5: بعد 48 ساعة امتد التهديد ليشمل كامل المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، بعدما حولت إسرائيل قرابة 8% من مساحة لبنان إلى نطاق عسكري لعملياتها ومنعت السكان من العودة إلى ديارهم.
6: عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال شمالاً إلى ما وراء نهر الليطاني.
5: تمر أيام قليلة ويتسع نطاق التهديد ليصل إلى مجرى نهر الزهران. باتت قرابة 10% من مساحة لبنان التي يسكن فيها نحو 800,000 نسمة خاضعة لأوامر بعدم العودة تحت طائلة الاستهداف. في هذا التحقيق تتبعنا 135 أمر إخلاء نشرها الجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الأعمال القتالية مع حزب الله في مارس الماضي.
7: أمرت أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجيش بتدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.
5: وقارنا تلك الإنذارات بتصريحات لوزراء في الحكومة الإسرائيلية.
7: أمرت بالإسراع في تدمير المنازل اللبنانية في القرى الحدودية.
5: عند تلك المرحلة بدأ خبراء في القانون الدولي يتلمسون في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين قرائن قانونية تدل على نية ارتكاب فعل جرمي يتمثل في جريمة التهجير القسري.
8: هذا التصريح هو العنصر المعنوي الحاسم على جريمة التهجير القسري.
9: تابعنا أيضا الأوامر الإخلاء والتهجير التي شملت مناطق واسعة من لبنان تصل في بعض الأحيان إلى 14% من مساحة لبنان، وهي يعني أوامر بطبيعتها وبالظروف التي أصدرت فيها يمكن أن ترقى إلى التهجير القسري.
5: إلا أن التهجير القسري لم يكن هدفا منفصلا عن مجريات الميدان.
9: التحليل المتوفر لدينا في مفوضية حقوق الإنسان يشير إلى حالات تم فيها الهجوم على المدنيين من قبل القوات الإسرائيلية، والعمليات العسكرية التي أدت إلى تدمير أحياء بأكملها وقرى بأكملها وبنى تحتية مهمة وضرورية لاستدامة حياة المدنيين في لبنان.
5: في هذا التحقيق لاحقنا عمليات تغيير جغرافي ميداني ينفذها الجيش الإسرائيلي في قرى حدودية، إما عبر عمليات تفجير متحكم بها أو من خلال غارات وقصف مكثف ومتكرر. تباعاً أفضت العمليات الإسرائيلية إلى إلحاق دمار هائل وصل في حالات عديدة حد الإخفاء الكامل لجغرافيا قرى حدودية. تكشف صور الأقمار الصناعية عن مستويات التدمير التي لحقت بعشرات القرى.

0: بدأ ذلك تمهيداً لإعلان سيصدر في 17 من أبريل. إسرائيل تنشر خريطة ما سمته خط الدفاع المتقدم، يقطم ذلك الخط نحو 60 بلدة ومزرعة لبنانية، ويمتد من المياه البحرية اللبنانية قبالة الناقورة غرباً حتى سلسلة جبال لبنان الشرقية بمساحة تقدر بأكثر من 600 كيلومتر مربع.
1: ما تقوم به إسرائيل في جنوب لبنان مع عدد من القرى يمكن أن يندرج في إطار الإبادة الجماعية بهذا المصطلح بكل تفاصيله ودقائقه، لكن المنصوص عليه في إطار المادة 7، ليس الإبادة الجماعية المنصوص عليها في الاتفاقية الخاصة. فبالتالي هذه المادة تعطي تفصيل لمعنى الإبادة الجماعية، والتي يدخل ضمنها هذه الإبادة الحضارية السكانية وغيرها.
0: وما قد يرقى وفق القانون الدولي إلى جريمة إبادة جماعية حضرية وسكانية، بدا أن له بعداً أعمق وأشد أثراً على الجغرافيا السكانية.
2: في مجموعة كبيرة من القرى الحدودية، حوالي 73 قرية من الناقورة حتى المنطقة الشرقية الخيام ووادي الحصباني وغيرها، الهدف هو إفراغه نهائيا من السكان.
0: الجغرافيا السياسية بدورها لم تسلم. وفق ترسيم الأمم المتحدة للحدود بين لبنان وإسرائيل عام 2000، يمثل ما يعرف اصطلاحا بالخط الأزرق حدودا دولية، غير أن الخط الأصفر يتجاوزه بعمق يراوح بين 5 و10 كيلومترات. داخل هذه المنطقة تنفذ إسرائيل عمليات ميدانية تصبح بموجبها التفرقة الجغرافية بين حدود الدولتين هلامية.
2: تم تغيير الحدود بجنوب لبنان قبل ما ينعم 1949 خط الهدنة، أكثر من 30 قرية، بعدين القرى 7، وهلأ بالفترة الأخيرة بال 1967 مزارع شبعة.
0: نعود إلى برج قلوي. أثناء إعداد هذا التقرير كنا ننتظر من السيد حسان أن يرسل صوراً إضافية لبلدته عند عودته إليها.
3: والله يا مدام هلأ الضيعة كلهم هربوا، يعني الوضع لأنه سيء كتير وعم تنضرب. أنا هلأ صرت بلبنان، كنت أنا طالع أساس اليوم، فبلغتنا البلدية أنه ما حدا يطلع على الجنوب.
4: نواصل فيها الشأن اللبناني الإنساني منه تحديدا، حيث سببت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان أضرارا بالغة في البنى التحتية ولا سيما في المناطق الجنوبية، وشملت الخسائر شبكات الكهرباء والمياه والإنترنت وما يرتبط بها، بالإضافة إلى الأضرار في الطرقات. ومع عودة الهدوء النسبي باشرت السلطات المحلية في بلدات بقضاء صور بإصلاح الأعطال في انتظار تطبيق الخطط الحكومية لإعادة الإعمار.
5: تضررت شبكة المياه داخل منزل محمد في قضاء صور جنوبية لبنان بسبب الغارات الإسرائيلية.
6: صعبة من زمان، صعبة وهلا زادت.
5: قرر تنفيذ التصليحات بنفسه بما تيسر من إمكانات مادية. يسعى محمد لتأمين الخدمات الأساسية قبل العودة للعيش هنا مع عائلته بعد رحلة نزوح شاقة.
6: المنظر هو بيحكي لحاله، المنظر اللي بتشوفه هو بيقول لك شو صاير. لما الضربة على بعد مئات الأمتار عملت خراب، نحن فيش 20 متر بعيدين عن الضربة، نزل شي 6-7 صواريخ هوني، فأكيد يمكن البنية يكون فيها خطر.
5: أضرار العدوان الإسرائيلي أكثر اتساعاً، وتعمل الفرق الفنية على تصليح شبكات المياه في الشوارع المتضررة. وفي الأثناء يلجأ المواطنون إلى حلول بديلة لتأمين مسار عيش شبه طبيعي.
7: الناس يعني بلشت بدها ترجع وبدها تشوف مقومات حياة بالنهاية.

0: يعني إجباري نحن بدنا إياه هيدي مقومات الحياة لترجع العالم للحياة الطبيعية.
1: حركة نشيطة للفرق الفنية هنا في مدينة صور ليس فقط لمعالجة الأعطال في شبكات الكهرباء وإعادة ربط المدينة بهذه الخدمة الأساسية، بل أيضا على مستوى تصليحات شبكة الإنترنت التي نالت نصيبها من تداعيات الحرب الأخيرة. أما في بلدة برج الشمالي المجاورة فالغارات الإسرائيلية غيرت معالم هذا الشارع وتركت نضوبها في الطريق الرئيسي وبنيته، وتبذل السلطات المحلية جهودا كبيرة للتعامل مع التداعيات.
2: كنا عم نتعرض لزنار نار ما يقارب 9 صواريخ بنفس اللحظة، وهيدا الحي مثل ما شايفين صار لنا من لما تلقينا الضربة ونحن عم نشتغل لنستعيد التيار الكهربائي ولنستصلح أعطال المياه.
1: لكن جهود السلطات المحلية تبقى غير كافية للإحاطة بكافة أضرار وتداعيات الغارات الإسرائيلية، ولا سيما ما يرتبط بإعادة إعمار المباني والطرقات ومراكز الخدمات. والتعويل الأكبر يبقى على خطط حكومية محدثة في هذا المجال. يحتاج التعامل مع أضرار الحرب الإسرائيلية على جنوب لبنان أموالا وافرة ليس في مقدور الحكومة اللبنانية تأمينها بشكل كامل وفق تصريحات رسمية، وهذا يبرز مجددا حاجة لبنان إلى دعم الجهات والصناديق المانحة، وهي مساعدات تتأثر أيضا بالشروط السياسية المفروضة دوليا على الحكومة. جوني تانيوس، الجزيرة، بلدة برج الشمالي، جنوبية لبنان.
3: والآن نتابع مع الزميل محمود مراد فقرة التحليل التي تقرأ في التطورات الميدانية جرى لبنان والجدل السياسي الداخلي على خلفية توقيع اتفاق إطاري مع إسرائيل.
4: أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية. عسكريا يدخل الجنوب اللبناني مرحلة جديدة بعد إعلان لبنان وإسرائيل توقيع اتفاق إطاري برعاية أمريكية. فهيئة البث الإسرائيلية قالت إن الجيش الإسرائيلي يستعد للانسحاب من المنطقتين التجريبيتين جنوبي لبنان بالتوازي مع بدء ترتيبات ميدانية تسمح للجيش اللبناني بتولي المسؤولية تدريجيا في منطقتين تجريبيتين، بينما تؤكد تل أبيب أنها ستبقي على وجودها في الحزام الأمني إلى حين إزالة ما تصفه بالتهديدات الأمنية. سياسيا فجر الاتفاق انقساما حادا داخل لبنان، فبينما تصفه الحكومة بأنه انتصار بالدبلوماسية وترسيخ لسلطة الدولة واحتكارها للسلاح، يرفضه حزب الله بشكل قاطع ويعده تنازلا عن السيادة وإقرارا بالشروط الإسرائيلية، معلنا أنه لن يغادر الميدان في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من تداعيات الانقسام الداخلي على الاستقرار اللبناني. إذن سرعان ما ترك مشهد الاحتفال بتوقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل مكانه لتصريحات ومواقف من الأطراف أحاطت بالاتفاق بالعديد من الأسئلة. الاتفاق ركز في أبرز بنوده كما كشف عنها في موقع إكسيوس، ركز على عملية متبادلة ومشروطة لبسط سيطرة الجيش اللبناني وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي. تدرج تفاصيل تلك العملية أو تدرج في ملحق أمني يطور بدعم أمريكي كامل. الاتفاق تحدث كذلك عما سماه مناطق تجريبية يتولى الجيش اللبناني تدريجيا مسؤولية تأمينها لضمان احتكار الدولة للسلاح، كما ربط عودة النازحين اللبنانيين وإعادة الإعمار باكتمال التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة وتأكيد السيطرة الأمنية للدولة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتبر الاتفاق إنجازا كبيرا لإسرائيل وأكد البقاء في الحزام الأمني لحين تجريد حزب الله من سلاحه، وشدد على عدم السماح بعودة السكان اللبنانيين أو حزب الله لمنطقة الحزام الأمني التي يسيطر عليها جيش الاحتلال. الرئاسة اللبنانية من جانبها رأت في الاتفاق خطوة أولى نحو استعادة السيادة، وقال رئيس الحكومة نواف سلام إن الاتفاق يهدف لاكتمال الانسحاب الإسرائيلي واستعادة السيادة على الأراضي اللبنانية وعودة النازحين، وأنه متماهٍ مع اتفاق الطائف. لكن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم وصف الاتفاق بالمذلة والعار والتنازل عن السيادة وعده منعدم الوجود، وطالب بالتمسك بمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران معتبرا ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة تجاوزا لكل الخطوط الحمر ومتعهدا بعدم ترك الميدان. وفي أحدث ردود الفعل اللبنانية، قال وليد جنبلاط الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي إن الاتفاق الثلاثية شكلا والأحادية مضمونا يغيب اتفاق الهدنة بشكل كامل، في إشارة منه لاتفاق الهدنة الموقع عام 1949. ويبدو أن أجواء الجدال الداخلي المتصاعد في لبنان دفعت رئيس البرلمان نبيه بري إلى تحذير اللبنانيين في كل لبنان مما وصفه بالفتنة. حركة أمل التي يتزعمها نبيه بري اعتبرت الاتفاق غير متوازن ولا يمكن القبول به، لأنه وفق الحركة يكرس وقائع لمصلحة العدو، مؤكدة على دعوة اللبنانيين لعدم الانجرار لما وصفته بمشاريع الفتنة. نتحول إلى خارطة تفاعلية لفهم أبعاد ما يحدث في لبنان وموقعه على جغرافية المنطقة مع الزميل صهيب العصر.
5: محمود، نحن الآن نتحدث عن معلومات واضحة فيما يتعلق بالمناطق التجريبية أو المناطق النموذجية. نتحدث عن المنطقتين اللتين أعلن عنهما بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم في مؤتمره الصحفي. أعلن عن المناطق التجريبية أو المناطق النموذجية والواقعة في منطقة النبطية في المنطقة الجنوبية من لبنان. بالمجمل نحن نتحدث عن الشريط الأصفر، هذا هو الشريط الذي ورسمته إسرائيل خلال الفترة الماضية والذي تحدث عنه بنيامين نتنياهو الليلة، والذي يقول بأن إسرائيل لن تنسحب منه خلال الفترة المقبلة حتى يتم نزع سلاح حزب الله من كل المنطقة. ولكن هذه الخريطة تغيرت بعض الشيء. قبل أسبوعين نشر الجيش الإسرائيلي هذه الخريطة التي أدخل فيها منطقة مرتفعات علي الطاهر، كفر تبنيت، والتجاوز نحو غرب زوتر الشرقية في المنطقة الجنوبية، تجاوز البياضة إلى الشمال، أدخل أطراف زبقين تقريبا والوصول إلى الغندورية. بمعنى أن هذه المنطقة توسعت، هذه المنطقة الأولى ومرتفعات علي الطاهر خارجها، منطقة زوتر الغربية خارجها. الأهم الآن أننا نتحدث عن هاتين المنطقتين. الاحتلال الإسرائيلي الآن موجود في قلعة شقيف وفي يحمر شقيف، في زوتر الشرقية وفي القصير، وصولا إلى الغندورية. يقول بنيامين نتنياهو إن قواته ستنسحب من منطقتي فرون وزوتر الغربية، رغم أن مجلس بلدي فرون يقول أن الجيش الاحتلال الإسرائيلي غير موجود فيها. بمعنى أننا الآن أصبحنا نتحدث عن روايات فيما يتعلق بأين هي موجودة قوات الاحتلال الإسرائيلي. هل هي بالفعل موجودة في فرون وستنسحب منها؟ وهل هي بالفعل موجودة في زوتر الغربية وستنسحب منها؟ بنيامين نتنياهو يقول أن القوات الإسرائيلية موجودة هناك وستنسحب، ولكن في الوقت نفسه يؤكد بأن هذه القوات لن تنسحب مثلا من قلعة الشقيف. بمعنى أو بآخر، هناك مساحة للتحرك والمناورة، مساحة صغيرة للغاية. نتحدث عن قريتين صغيرتين للغاية، إذا ما تحدثنا عن فرون وزوتر الغربية في هذه المنطقة فنحن نتحدث عن قرى صغيرة للغاية، شمال نهر الليطاني وجنوب نهر الليطاني. ولكن الآن إسرائيل على ما يبدو تريد التحرك وفق الاتفاق الإطاري، ولكن تحرك بطيء للغاية فيما يتعلق بالمساحات والمسافات التي ستنسحب منها، لأننا نتحدث عن مساحة تتجاوز 600 كيلومتر مربع التي تسيطر عليها إسرائيل، إما تسيطر بالنار أو بوجود قوات في مناطق مختلفة من هذه المساحة الصفراء. بكل الأحوال نحن نتحدث عن تهجير لعدد كبير من اللبنانيين من كامل هذه المنطقة الجنوبية لنهر الليطاني. نتحدث عن أكثر من 1 مليون مواطن لبناني مهجرين، وفي المنطقة الصفراء نتحدث عن أكثر أو حوالي 60 قرية وبلدة لبنانية مخلى بشكل كامل أو شبه كامل. وبالتالي محمود نحن نتحدث عن الآن عن اتفاق إطار وتحرك إسرائيلي عسكري بطيء ضمن هذا الاتفاق، بحيث تكون العملية بطيئة للغاية من الجانب الإسرائيلي.
4: سنناقش الأبعاد الاستراتيجية والعسكرية صهيب مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة العميد، ما الذي تعنيه مصطلح المناطق التجريبية من الناحية العسكرية وما مواقعها؟
6: محمود، المناطق التجريبية هي تجرب فيها عملية عسكرية معينة تنفيذية إن كانت على صعيد التنفيذ العملي، وبالتالي إذا نجحت

0: للتنفيذ على أرض الميدان. فإذا دائما كانت الفكر العسكري الإسرائيلي هو الحفاظ على هذه المنطقة، وبالتالي إذا كان هناك من مناطق تجريبية يجب أن تكون في الداخل اللبناني، وبالتالي تؤمن عمق أمني أكثر لقوات جيش الاحتلال. وأتت هذه العملية كما قال عنها نتنياهو إلى عملية أساسية، زوتر الغربية وبالتالي فرون، وهي ليست بتلك الأهمية. ما المقصود بذلك محمود؟ يعني اليوم لا تناسب هذا الإطار السياسي الكبير والمخاطرة السياسية اللبنانية لم تأتي على أرض الواقع بشيء فعلا يؤدي إلى انتشار الجيش اللبناني بشكل كبير، وبالتالي فصل مسارين، مسار إسلام أباد أو جنيف عن المسار اللبناني. فإذا أنت أمام معضلة أساسية، ولكن كل ما أتى يتحدث عنه نتنياهو على أنه يعني علي الطاهر يبقى فيها أو على في كفر تبنيت لأنه لم يدخل إليها. اثنين، علي الطاهر تخدم قلعة الشقيف أمنيا، وبالتالي من علي الطاهر إلى قلعة الشقيف تحمي قوات جيش الاحتلال المتواجدة في الشريط الأصفر، وبالتالي أيضا تحمي إصبع الجليل. فإذا هي من ضمن منظومة أمنية محمود لحماية جيش الاحتلال، ويبقى مكانه تأتي زوتر الغربية وفرون الغير محتلة لا يتواجد فيها جيش الاحتلال لتكون هي المنطقة التجريبية. يعني لم يأتي الاتفاق السياسي الذي وقع عليه في واشنطن وزارة الخارجية بشيء كبير جدا على صعيد أرض الواقع كمناطق تجريبية.
1: دعنا نشرك معنا الكاتب والمحلل السياسي من بيروت السيد أمين قمورية لاستكشاف الأبعاد السياسية لهذا الاتفاق. سيد أمين مرحبا بك أولا، ما قراءتك لهذا الاتفاق من الناحية السياسية وما يعكسه من موازين القوى داخل لبنان وفي الإقليم ودوليا؟
2: طبعا عندما تكون إسرائيل سعيدة جدا بهذا الاتفاق وتعتبره إنجازا أمنيا وسياسيا، معنى ذلك أن هناك علامات استفهام كثيرة تطرح في شأنه. طبعا بالنسبة للجانب الإسرائيلي يعتبر أنه حقق مكسب كبير بأنه استطاع أن ينتزع نقطة من إيران أو أن يحاول أن يخرج إيران من الموضوع اللبناني، لكن الشروط التي يضعها هذا الاتفاق الإطار صعبة للغاية. يعني حزب الله أو بالأحرى إسرائيل تشترط قبل الانسحاب الذي يسمى إعادة انتشار، تشترط أن ينزع سلاح حزب الله بالكامل، وفي المقابل حزب الله يرفض أن يسلم سلاحه قبل أن يكون هناك انسحاب، ويصر مرة أخرى على أن أي تطور قد يحصل سيعود مرة أخرى ربطا بالمسار الكبير الذي يجري على المستوى الإقليمي. السؤال الكبير هنا، هل أن الولايات المتحدة فعلا تريد أن تنزع ورقة لبنان من يد إيران؟ أم أنها تضغط على إيران لتحقيق مكاسب ما فيما يتعلق بموضوع هرمز؟ في النهاية نحن أمام اتفاق مثير للريبة. هل هذا الاتفاق خلق كما لاحظ انقسامات لبنانية حادة وصعبة للغاية؟ في الأمس كان هناك نزول إلى الشارع، كان هناك توتر، ومن شأن ذلك أن يزيد الانقسامات أكثر وأكثر في الشارع اللبناني.
1: طيب قد أعود إليك سيد أمين، قد أعود إليك إذا سمح الوقت بذلك، ولكن سيادة العميد الاتفاق ينص على أن الذي يبسط سيطرته على تلك المناطق هو الجيش اللبناني واستبعاد كل الجماعات المسلحة، طبعا المعني بذلك حزب الله. هل يستطيع الجيش اللبناني في ظل التركيبة الحالية أن يوفي بهذا البند؟
0: محمود، الخطير جدا في هذا الاتفاق أن من يقيس النجاح هو الإسرائيلي. يعني هو يعطيك منطقة ليست بتلك الأهمية، وبالتالي هي أصلا في فرون ليست محتلة كما قالت بلدية فرون. فإذا هو يعطيك منطقة بسيطة وبالتالي يضع عليك شروط هو يقيس النجاح فيها، وإذا تم فعلا قال نعم تنتشر إلى مناطق أخرى. مثلا ماذا لو كانت بنت جبيل هي المنطقة التجريبية، أو كانت مرجعيون، أو كانت الخيام منطقة تجريبية؟ سيكون الواقع مختلف تماما. يقوى بذلك الاتفاق وتقوى فعلا إمكانية فصل المسارات عن بعضها البعض.
1: سياسيا أيضا سيد أمين، ماذا تتوقع أن يكون رد فعل حزب الله على هذا الاتفاق؟ هو قال

0: أنه يرفضه، بل قال ذهب إلى أبعد من ذلك أنه منعدم شكلا وموضوعا وباطل دستوريا وقانونا. لكن ما الذي سيفعله إزاء هذا التقييم؟
1: أولا، حزب الله باعتقادي في الفترة التجريبية أو فترة الهدنة التي تستمر 60 يوما، التي مضى منها 10 أيام، التي حدثت بين الولايات المتحدة وإيران، باعتقادي هو سينتظر مرور هذه الفترة لكي يربط نفسه أكثر بالمسار الإقليمي، وبالتالي هو لن يقوم بأي تحركات عسكرية مثلا إطلاق محلقات أو صواريخ وما إلى ذلك. قد يكون هناك نوع من العمليات التي لا يعلن عنها لكي يقول أو لكي يظهر أنه لا يزال مرتبط بالمسار الأكبر، على المسار الأكبر أن يأتي بنتيجة ما لصالح لبنان إذا ما حدث اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. في هذا الوقت أعتقد أنه سيكون هناك في داخل اللبناني نوع من المساكنة المحرورة أو المساكنة المشحونة بين الدولة اللبنانية وحزب الله.
0: سيد أمين قمورية، الكاتب والمحلل السياسي، كان معنا من بيروت. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، وأشكر كذلك ضيفنا هنا في الاستوديو العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، أينما كنتم أحييكم وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة من تغطية الجزيرة للتطورات في مضيق هرمز وما بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. في أحدث المستجدات، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت، إضافة إلى الأسطول الخامس بالبحرين، وذلك ردا على استهداف الجيش الأمريكي لـ5 مواقع ساحلية جنوبي البلاد بحجة مواجهة البحرية الإيرانية لسفينة مخالفة في مضيق هرمز. وقال إن الترتيبات اللازمة للسيطرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز بيد إيران وفق مذكرة التفاهم. وأضاف الحرس الثوري الإيراني أن انتهاك وقف إطلاق النار يخالف المادة الأولى من مذكرة التفاهم وسيؤدي لتوقف كامل للمسار. وكانت سفارات الإنذار أطلقت في الكويت. أقل الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وفي البحرين أعلنت وزارة الداخلية إطلاق سفارات الإنذار وطلبت من السكان التوجه لأقرب مكان آمن. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن طائرات أمريكية قصفت مواقع تخزين صواريخ ومسيرات إيرانية ومحطات رادار ساحلية فجر اليوم الأحد، وحذر طهران بأن واشنطن قد تصل إلى وقت لن تكون فيه قادرة على التصرف بعقلانية وسوف تجبر على إكمال المهمة عسكريا. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت من جهتها أنها نفذت ضربات إضافية ضد 10 أهداف متعددة في إيران بعد رفض طهران احترام وقف إطلاق النار واستهدافها ناقلة النفط كيكو بمسيرة. وأضافت أن حركة عبور السفن التجارية في منطقة هرمز مستمرة بأن القوات الأمريكية تظل على أهبة الاستعداد. إلى ذلك قالت الحكومة الإيرانية إنها ستجري مع سلطنة عمان محادثات لتحديد إطار إدارة الخدمات البحرية بمضيق هرمز مستقبلا. في الشأن اللبناني، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون بحسب الرئاسة اللبنانية بأنه تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي هنأه فيه على توقيع اتفاق الإطار مع إسرائيل، وأعرب فيه عون عن أمله في أن تسهم واشنطن في منع أي خرق للاتفاق. الرئاسة اللبنانية أضافت أن عون أعرب لترامب عن أمله في أن تضغط واشنطن على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب. أما الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم فقال إن الاتفاق مذلة وعار وتنازل عن السيادة وهو منعدم الوجود. حركة أمل من جهنبها قالت إن الاتفاق غير مقبول لأنه غير متوازن ولأنه يكرس وقائع لمصلحة العدو. من ناحيتها قالت قيادة الجيش اللبناني إنها تحترم حرية التعبير عن الرأي ولن تسمح بأي إخلال بالأمن عبر تحركات غير محسوبة النتائج. من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الولايات المتحدة ولبنان وافقا على بقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية جنوبية لبنان. وأضاف أن حكومة لبنان بتوقيعها اتفاقا مع إسرائيل تقول لإيران وحزب الله دعوا لبنان وشأنه. وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستبدأ بالانسحاب من المناطق التجريبية في زوطر الغربية وثرون في جنوب لبنان. مشاهدينا نتابع معكم مزيد من التفاصيل من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. مراد، نضع أوضعنا في أبرز التصريحات الأمريكية خاصة فيما يتعلق بالتطورات الأحدث التي شهدتها منطقة مضيق هرمز وأيضا استهداف مناطق في جنوب إيران.
3: نعم محمد، آخر المواقف والتصريحات الأمريكية، تصريح لمسؤول أمريكي لوكالة رويترز قال فيه إن الهجمات الإيرانية على مواقع في الكويت والبحرين لم تخلف أي خسائر أو إصابات بشرية في صفوف الأمريكيين، وكذلك لم توقع أضرار جسيمة في مادية أو بطبيعة الحال في المنشآت كما قال، لكنه قال إن الصورة إجمالا ليست واضحة بعد. كانت الولايات المتحدة أيضا حينما علقت على الرد الإيراني يوم أمس والذي اقتصر على ضربات بمسيرتين على البحرين، كان قال المسؤول الأمريكي علق على تلك الضربات من أنه تم إسقاط إحدى هذه المسيرات، وكذلك وأن المسيرة الثانية لم تصب أهدافها. اللافت أنه الرد الأمريكي اليوم والرد الأمريكي يوم أمس لم يأتي ردا على أي استهدافات أمريكية إيرانية على هذه المواقع، ولكن الضربة الأمريكية الجمعة والضربة الأمريكية السبت جاءتا ردا على استهداف إيران للملاحة الدولية، يوم الخميس ردا على استهداف إيران لناقلة تحمل علم سنغافورة شاحنة بالأحرى، ويوم السبت ردا على استهداف إيران بمسيرة لناقلة نفط تحمل مليوني برميل من النفط الخام، ما يؤشر إلى اهتمام واشنطن بهذا الأمر وأيضا إلى هذا الرد القوي، وهو رد قوي بحسب وصف القيادة المركزية الأمريكية، لا سيما أن المؤشرات والأرقام تشير إلى تراجع حركة السفن بالفعل في هذا الممر الملاحي الذي ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية وتقدم فيه خدمات التنسيق والإرشاد والتوجيه، بل وتكاد تصل هذه الخدمات أحيانا إلى الحماية بطبيعة الحال، ويقع هذا المسار الملاحي البحري في المياه الإقليمية لعمان أي في الجانب الجنوبي من مضيق هرمز. القيادة المركزية الأمريكية في الضربات الجديدة قالت إنها استهدفت 10 أهداف إيرانية في مضيق هرمز وكذلك في محيط مضيق هرمز، وأنها شنت عبر طائرات تابعة للبحرية ولسلاح الجو الأمريكي ردا على استهداف ناقلة النفط، والذي اعتبرته القيادة من أنه عدوان وخرق لاتفاق وقف إطلاق النار. هذه الأهداف شملت البنية التحتية للمراقبة العسكرية الإيرانية، أيضا منشآت الاتصالات ومنشآت تتعلق بتخزين المسيرات وقدرات زراعة قدرات تتعلق بزراعة الألغام، إضافة إلى أنظمة أو مواقع الدفاع الجوي. وكان مسؤول أمريكي وصفته شبكة فوكس نيوز بالرفيع قال إن جزء من هذه الأهداف التي تمت في ضربات السبت والتي وصفها من أنها أوسع من ضربات الجمعة جاءت على مواقع في جزيرتي سيرك وقشم يتم استهدافهما أو استهدافها مجددا بعد أن كانت استهدفتها الولايات المتحدة خلال الحرب، ولكن إيران بعد 7 أبريل وبدء سريان وقف إطلاق النار قامت ببناء أنظمة الدفاع الجوي في هذه المواقع، ومن ثم استهدفتها الولايات المتحدة هذه المرة في هذه الضربات ضربات السبت مجددا، والتي من الواضح أن الولايات المتحدة وسعت فيها قائمة الأهداف إذا قورنت بضربات يوم الجمعة التي اقتصرت على 4 أهداف شنت عبر 6 طائرات F-35 و F-16 واستهدفت مخازن صواريخ ومخازن مسيرات وأيضا قدرات إيرانية أخرى بما فيها أنظمة دفاع جوي. الرئيس دونالد ترامب أيضا صعد من لغته في مقابلة التعبير عن الاستياء يوم الجمعة واعتبار هجوم الخميس على السفينة الشحن من أنه انتهاك لوقف إطلاق النار. هذه المرة في منشور قال إن الضربات الأمريكية شنت لأن استهداف ناقلة نفط يوم السبت يمثل انتهاك لوقف إطلاق النار، وقال أن هؤلاء أي الإيرانيين يبدو أو أنهم يحتمل أنهم لا يتعلمون أو لن يتعلموا، وقال إنه من المحتمل أن تصل الولايات المتحدة إلى مرحلة أو نقطة لا تستطيع أن تقوم فيها بضبط النفس أو التصرف بعقلانية، ومن أنها أيضا قد تدفع أو تضطر إلى القيام برد عسكري عبر استئناف العملية العسكرية التي قال إنها بدأت بشكل ناجح ضد إيران، وقال إنه في حال استكمال العملية العسكرية فإنه لن يكون هناك وجود لجمهورية إيران الإسلامية. إذن هو يصعد ويرسل رسالة تحذير وتهديد واضحة، ولكن في مضمون هذه الكلمات نجد أيضا ما يعكس الرغبة في استمرار توقف وقف الأعمال العدائية وكذلك وقف إطلاق النار والالتزام بمذكرة التفاهم، وبالتالي هذا المسار التفاوضي الذي فتح عقب التوقيع عليها، وكان هذا التوقيع عبر نائب الرئيس جيدي فانس الذي كان في رسالة واضحة في منشور يوم أمس قال عقب الهجوم الإيراني الأول من أن الولايات المتحدة سوف ترد على العنف بالعنف، لكنه قال ذلك بعد أن قال إن الولايات المتحدة ما تزال ملتزمة بالاتفاق، وأنه إذا كانت لدى إيران مآخذ تتعلق بطريقة تطبيق مذكرة التفاهم فإنه يمكنها رفع الهاتف والتواصل، ما يعني أن باب الدبلوماسية أيضا مفتوح لتسوية أي تباينات أو اختلافات فيما يتعلق بتنفيذ هذه المذكرة. لكن إذا كان الرد الإيراني بالعنف فسترد الولايات المتحدة بالعنف محمد.
2: شكرا مراد هاشم مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. يعد ملف الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة أحد أبرز بنود مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، وذلك لارتباطه المباشر بتخفيف الضغوط الاقتصادية على إيران وتقدم مسار المفاوضات بين الجانبين. ويتراوح إجمالي الأموال والأصول الإيرانية المجمدة بين 100 إلى 120 مليار دولار على مدى 47 عاما، وذلك بحسب تقديرات لبلومبرغ.
4: ليست القضية فقط هي كم ستفرج عنه واشنطن من أموال إيرانية مجمدة، بل الأهم من يملك قرار إنفاقها ولأي غرض وتحت أي رقابة. فالأموال التي ظلت عالقة في بنوك وحسابات خارجية لعقود تحولت الآن إلى أحد أكثر بنود التفاهم بين طهران وواشنطن حساسية. الرواية الأمريكية تقدم الأموال باعتبارها مساراً إنسانياً خاضعاً للضبط الكامل. الرئيس دونالد ترامب قال إن جزءاً من الأصول الإيرانية المفرج عنها سيستخدم لشراء القمح والذرة وفول الصويا من المزارعين الأمريكيين، بحيث تصل السلع إلى الشعب الإيراني لا الأموال إلى الحكومة الإيرانية مباشرة. نائب الرئيس جيدي فانس شرح الآلية بمزيد من التفصيل، حيث أوضح أن الخطة تقوم على موافقة مشتركة على عمليات الصرف ثم دفع الأموال لموردين معتمدين خارج إيران. بهذا المعنى تريد واشنطن تحويل الأصول المجمدة من ورقة ضغط مالية إلى زيادة في طلب مباشر على منتجات الزراعة الأمريكية، لكن طهران تعترض على هذه القراءة. محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي قال إن بلاده قد تستخدم الأموال المفرج عنها لشراء منتجات زراعية أمريكية، لكنه نفى أن تكون ملزمة بحصر إنفاقها في الصادرات الأمريكية. الموقف الإيراني ينطلق من أن هذه الأموال مملوكة لإيران، وأن الإفراج عنها لا يعني انتقال حق القرار بشأنها إلى واشنطن. هنا يتجسد جوهر الخلاف. واشنطن تتحدث عن أموال محررة بشروط، وطهران تتحدث عن أموال مستعادة بحق السيادة، وبين الروايتين توجد طبقة ثالثة من التعقيد، وهي البنوك والوسطاء والعقوبات الثانوية التي تجعل الوصول إلى المال مختلفاً تماماً عن امتلاكه على الورق. أين إذن تتركز الأموال؟ التقارير والمصادر المتاحة تقول إن الأصول الإيرانية تتوزع كالتالي: 20 مليار دولار في بنوك صينية، و15 مليارا في العراق، و7 مليارات دولار في كوريا الجنوبية ومثلها في الهند، و6 مليارات في قطر، و10 مليارات دولار في دول أوروبية واليابان والولايات المتحدة مجتمعة. هذه الخريطة لا تعني أن جميع الأموال قابلة للتحويل فوراً، فجزء منها عالق بسبب العقوبات، وجزء آخر بسبب نزاعات قانونية أو قيود مصرفية أو تفاهمات ثنائية مع الدول التي تحتفظ بالحسابات. ولذلك فإن الرقم المتداول للأموال المجمدة ليس بالضرورة مبلغاً واحداً جاهزاً للسحب، والرهان الآن ليس على الإفراج الكامل دفعة واحدة، بل على آلية تدريجية مرتبطة بتنفيذ التفاهم خلال مهلة 60 يوماً. طهران تريد سيولة تساعدها على تمويل الواردات الأساسية ودعم الاقتصاد، فيما تريد واشنطن الاحتفاظ بمفاتيح الصرف بيدها وأن تربط الانفراج المالي بالالتزام السياسي والأمني. لذلك فإن المعركة حول الأموال الإيرانية المجمدة ليست محاسبية فقط، إنها اختبار مبكر للاتفاق نفسه. هل تتحول الأصول إلى نافذة إنسانية منضبطة أم إلى خلاف جديد بين حق إيران في أموالها ورغبة واشنطن في فرض شروط الإفراج عنها؟
2: من طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي. مرحبا بكما. أستاذ محمد، كيف يفهم التصعيد الأمريكي العسكري الليلة أكثر من الليلة السابقة، وكيف يفهم أيضا تصعيد ترامب من خلال مصطلحاته المستخدمة في منشوره الأحدث؟
5: تحية طيبة لك دكتور حسين والمشاهدين. الرئيس ترامب تحت ضغوط كبيرة هنا في الداخل الأمريكي، هناك هجوم عليه من الحزبين، من قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بسبب مذكرة التفاهم التي أعلن عنها الأسبوع الماضي، واعتبرها الكثيرون تراجعا أمريكيا، وربما شبهها البعض أيضا بالاستسلام الكامل للجانب الإيراني. وأعتقد أن رد الفعل الأمريكي الذي جاء خلال 48 ساعة الأخيرة بهجمات محددة على أهداف بقرب من مضيق هرمز هي فقط للضغط على الجانب الإيراني كي لا يستفز الولايات المتحدة ويستفز الرئيس ترامب بهجومه على هذه السفن، سفينة أمس الأول وسفينة أمس تحمل النفط وكانت تخرج من مضيق هرمز. وأعتقد أن هذه الهجمات، وإن كانت ردا فقط على هذه الهجمات الإيرانية على هذه الناقلات، تأتي في إطار التفاوض الدبلوماسي، التفاوض الجاري الآن بين الجانبين، ليس فقط في غرف الاجتماعات في الفنادق، لكن أيضا ربما في ساحة المواجهة العسكرية رغم إعلان وقف إطلاق النار والتزام الطرفين به. الهجمات الأمريكية جاءت ردا على التطورات الإيرانية بهجومها على هذه السفن التي لم تنصاع للأوامر الإيرانية، وأعتقد أن هناك محاولة شد وجذب بين الطرفين الأمريكي والإيراني عن من له الحق في إدارة مضيق هرمز وكيف يتم التنسيق في عملية مرور السفن. إيران ترى أنها بموجب المادة الخامسة، وهي مادة غامضة في لغتها سواء كانت اللغة الإنجليزية أو اللغة العربية أو حتى الفارسية، تشير إلى أن إيران هي من سيتم تسهيل ستسهل هذه العملية، في حين أن إيران تعتبر أن هذه التسهيلات أو ما أوتي إليها بتسهيلات هي سيطرة فعلية على المضيق وتحدد هي مسار المرور وليس فقط من يمر. وأعتقد أن هذا هو الخلاف الأمريكي. أمريكا تريد حرية ملاحة كاملة، وإيران تريد أن يكون هناك تنسيق واستئذان وأن تمر السفن من بعض المواصرات المحددة من الجانب الإيراني. وأعتقد أن الهجمات الأمريكية جاءت ردا على هذه الهجمات الإيرانية على السفن، وأنها لا تعني وقف المسار التفاوضي أو عودة القتال، هي فقط ضربة مقابل ضربة في إطار الضغط الدبلوماسي الذي يمارسه الطرفان.
2: دكتور حسين، الرد الإيراني جاء سريعا من خلال ما قام به الحرس الثوري الإيراني، الذي قال أيضا بأن هذه الانتهاكات ستؤثر على كل المسار التفاوضي. إلى أي مدى يمكن أن يؤدي هذا التصعيد إلى تهديد مذكرة التفاهم بحسب الرؤية الإيرانية في تقديرك؟
6: تحياتي لك والأستاذ محمد والمشاهدين الكرام. يعني أولا نقض وقف إطلاق النار هو طبيعي، ليس حالة طبيعية، إنه وهو يهدد الاتفاق بين الطرفين، ولكن في تصوري أن ما يحدث الآن هو مضبوط بشكل أو بآخر ومحدود في نفس الوقت، ومن هنا لا يمكن أن نقول الآن أن ما حدث سيهدد ورقة تطبيق ورقة التفاهم واستمرار التفاوض بين الطرفين، إذ إن التصريحات من الطرفين هي لا تصب باتجاه فض التفاهم بل الاستمرار في هذه العملية. ولكن لماذا أساساً يعني يحدث ما يحدث الآن؟ إيران تقول أنه حسب المادة الخامسة هي التي يجب أن تفتح المضيق والمسؤولة عن فتح المضيق، ومن هنا التنسيق معها يبقى لازماً وضرورياً. في تصوري أن إيران تحاول الإمساك وبقوة بورقة مضيق هرمز باعتبار أنها الضمانة الأساسية لإيران في عملية التفاوض حتى انتهاء فترة 60 يوما والوصول إلى اتفاق بين الطرفين. يعني واضح.
2: وبالتالي
6: لحد الآن
2: هل من أجل هذه النقطة تحديدا أو هذه المصلحة الإيرانية هذا ما يبرر ما تقوله واشنطن من أن إيران هي التي انتهكت وقف إطلاق النار من خلال استهداف السفن التجارية أو الأحدث تلك الناقلة للنفط؟
6: يعني حسب ورقة التفاهم على إيران أن تفتح المضيق وتقوم بنزع الألغام من هذا الممر المائي، وإيران تقول أنها تقوم بعملية نزع ألغام، من هنا المسارات الأخرى الآن غير مفتوحة بسبب المخاطر إلى آخره. إيران تقول أنها تقوم بتطبيق التفاهم في حين أن أمريكا تقوم بنقض التفاهم. هذا تقريبا جوهر الموقف الإيراني في هذا الإطار.
2: طيب، ولكن هل من المنطقي أن إيران التي تقول بأنها تفعل ذلك لمصلحة الملاحة ولمصلحة السفن لأنها تؤمن مرورها، ولكن إن لم تمر عبر المسار الذي تريده تلك السفن وربما لم يحدث لها أي شيء تقوم باستهدافها أو بطلقات تحذيرية قد تصل إلى استهدافها، وبالتالي بين أن تحميها من الخطر وبين أن تصبح هي مصدر الخطر، كيف يمكن فهم هذا التصرف؟
6: يعني في تصور إيران تريد الإبقاء على حالة التحكم بمضيق هرمز. يعني نحن نرى الآن مذكرة تفاهم في البند الأول، موضوع وقف إطلاق النار في لبنان والانسحاب من لبنان لم يتم لحد الآن، وأمريكا لا زالت يعني لا تضغط على إسرائيل ولا تقوم بأي فعل باتجاه تطبيق هذا الموضوع. موضوع الآخر موضوع الأموال المجمدة الإيرانية، يعني أن يطالب ترامب بأن تقوم إيران بشراء المنتجات الزراعية الأمريكية على قاعدة أنه يعيش عقدة أوباما ولا يريد أن يسلم أموال بل يسلم منتجات زراعية ويدعي أنه فتح أسواق جديدة لأمريكا. يعني هذا يتناقض مع الاتفاق، يتناقض مع موضوع سيادة إيران على أموالها، وأن الرئيس لا زال يعيش هاجس أوباما ويريد أن يخلق مشهدية أنه قام بإيجاد أسواق جديدة لمنتجات زراعية أمريكية. هذا السلوك الأمريكي لحد الآن يجعل إيران تتمسك بالمضيق باعتبار أنه الضمانة لتطبيق الاتفاق، وإلا أمريكا في عملية تنفيذ موضوع التفاهم ستتفلت بشكل كبير جدا.
2: أستاذ محمد، هل بالفعل الولايات المتحدة تريد أن تسلب إيران ورقة هرمز من خلال خلق مسار آخر
5: بلا شك الولايات المتحدة لا تريد سيطرة إيرانية الآن خلال فترة التفاوض التي قدر لها بستين يوما ولا بعد ذلك، لكن إيران أدركت منذ بدء هذا العدوان عليها من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل أن الورقة الأهم في يديها وفي يد النخبة الحاكمة الإيرانية هي مضيق هرمز. عن طريق شل الملاحة وإغلاق المضيق أمام التجارة الدولية تم شل الاقتصاد العالمي، كم تم التأثير على الداخل الأمريكي، زادت الضغوط على الرئيس ترامب من أجل وقف القتال، الأمريكيون المواطنين الأمريكيون والناخبون الأمريكيون عانوا كثيرا من ارتفاع أسعار النفط، ومنذ الوصول لهذا الاتفاق قبل 8 أيام أسعار النفط والمحروقات انخفضت بصورة واضحة جدا في الولايات المتحدة، فأعتقد أنها أدركت إيران تدرك أن السيطرة على المضيق أحد أهم الكروت التي لا يمكن التخلي عنها بسهولة، في حين أن الولايات المتحدة أدركت أيضا أن بسبب هذه الأهمية للمضيق لا يمكن أن تترك إيران وحدها لها السيطرة الكاملة عليه كما أرادت. وأعتقد أن ما يحدث الآن هو فقط دفع كل طرف للحد الأقصى لضغوطه والضغوط المتبادلة حتى وإن وصلت إلى استخدام القوة العسكرية كما رأينا خلال اليومين الأخرين، لكن الهدف هدف تفاوضي، هو فقط أعتقد هدفهما هدف واشنطن وطهران وضع أسس جديدة لما سيكون عليه الحال بعد انتهاء مهلة 60 يوما. إيران تريد أن يكون لها الكلمة العليا هي بالإضافة مع سلطنة عمان، لكن الولايات المتحدة تريد أن يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب، أي أن الملاحة مفتوحة للجميع دون أي رسوم أو قيود، وأعتقد أن هذا أصبح غير مقبول من الجانب الإيراني بصورة كاملة.
2: دكتور حسين، فيما يتعلق بمستقبل المضيق وعلاقة سلطنة عمان وأيضا دول الخليج المعنية والمشاطئة للخليج في تلك المشاورات، كان هناك بيان مشترك خليجي أمريكي واضح بهذا الشأن يرفض ضرائب وأي نوع من الرسوم على عبور السفن إلى المضيق، ولكن في هذا الإطار تعلن إيران عن محادثات تريد أن تعقدها مع سلطنة عمان من جديد، ما الذي تريده إيران تحديداً؟
6: يعني من يحدد موضوع المضيق هو ليس وزير الخارجية الأمريكي من خلال زيارة للمنطقة، أنه إيران أولا لا زالت هي في حوار مع عمان، هناك تقريبا شبه اتفاق بين إيران وعمان على أن المضيق لن يعود إلى ما كان عليه سابقا.
2: من أين أتى هذا شبه الاتفاق دكتور حسين؟ نحن أمام أمرين واضحين، خلال زيارة عراقتشي وقاليباف لسلطنة عمان كان هناك تصريح لوزير الخارجية العماني يقول فيه بأن سلطنة عمان لا تريد إحداث تغيير وهي مع المرور الآمن بما يتوافق مع القانون الدولي لمضيق هرمز، وكان هناك ذلك البيان المشترك، وسلطنة عمان هي جزء مثل ما تعرف من دول مجلس التعاون، وقيل فيه نصا بأن دول الخليج معنية بأن يعود المضيق لما كانت عليه الحال، من أين جاء شبه الاتفاق الذي أشرت إليه؟
6: يعني أولا أمريكا تقول العبور الحر من مضيق هرمز، إيران تقول العبور الآمن، وعمان الآن هي أيضا تقول العبور الآمن، وهذا تطابق بين إيران وعمان في جزء مما يطرح الآن. الموضوع الآخر حول الرسوم البيئية، خدمات البيئية، لحد الآن إنه عمان لم ترفض هذا الموضوع، ولكن إنه لحد الآن هناك حوار حول أن الموضوع يجب أن يكون ضمن إطار القانون الدولي، وكلا الطرفين يقولان ذات الموضوع. نعم، موضوع مضيق هرمز يعني يجب أن يحدد إدارة مضيق هرمز بالمشاركة مع كل الدول المتشاطئة في المنطقة، وهذا ما تؤكد عليه إيران. من هنا الموضوع وليس خارج هذا الإطار، ولكن عودة المضيق إلى سابق عهده كما تقول إيران هو غير ممكن باعتبار أن
2: هذا ما تقوله إيران، ولكن الدول الأخرى يبدو أن لديها رأي آخر كان واضحا، يعني أكثر من دولة معنية بمضيق هرمز كان لها موقف واضح في هذا الإطار، بغض النظر عن دول العالم بأسرها التي هي الأخرى تريد أن يكون المضيق كما كانت عليه الحال قبل الحرب؟
6: هذا الكلام صحيح، ولكن لحد الآن لم تبدأ يعني المصارحات والتفاهمات مع باقي الدول المتشاطئة، ولكن إيران تقول أن إدارة هذا المضيق يجب أن يكون بالتفاهم مع باقي الدول ضمن إطار القانون الدولي، وهذا سيكون مختلف عما كان العبور الحر في السابق.
2: أستاذ محمد، تقول إيران ومثل ما أشار الدكتور حسين بأن الولايات المتحدة لم تحترم ليس فقط هذه النقطة المتعلقة بتفسير إيران البند الخامس، وإنما بموضوع الأموال المجمدة التي لم يفرج عنها، بموضوع لبنان وخروج الاحتلال الإسرائيلي من المناطق التي احتلها في الجنوب إلى غير ذلك. هل الولايات المتحدة يعني تقصد بالفعل عدم تنفيذ ما اتفقت عليه؟
5: ليس بالضرورة. أعتقد أن الولايات المتحدة ورئيس ترامب ونائب رئيس ترامب جي دي فانس الذي سافر إلى سويسرا للتوقيع على هذا الاتفاق وأصبح يحمل اسمه وإرثه السياسي وطموحه في الرئاسة في مرحلة ما بعد الرئيس ترامب تريد أن ينجز الاتفاق، لكن ليس بالشروط الأمريكية الإيرانية.
2: ولكن هو وقع أستاذ محمد، هي وقعت على تلك البنود كما وقعت عليها إيران، لماذا هذا التأخير في التنفيذ؟
5: نعم، لكن اللغة غير واضحة بصورة كاملة، ليس هناك آلية عمل في في في كل النقاط الخلافية. الموضوع في لبنان هناك خلاف، هل هو وقف إطلاق النار أم الانسحاب الإسرائيلي، وهناك وجهتين نظر متناقضتين في هذا الاتفاق. فيما يتعلق بالإفراج عن الأموال هناك أيضا خلافات، هل يتم الإفراج عن هذه الأموال وشراء مواد يحتاجها الشعب الإيراني من أموال أدوية ومواد غذائية، أم أن تعطى الأموال للسلطات الإيرانية تفعل بها ما تريد. فأعتقد أن كل نقطة من هذه النقاط التي جاءت مختصرة جدا وكانت ملفتة في اختصارها تحمل فيها قنابل موقوتة أو ألغام في ترجمتها. كل طرف من الطرفين يريد الاتفاق أن يستمر، يريد الاتفاق أن ينجح، لكن يريد أن ينجح كما يراه هو وكما يفهمه وكما يستطيع أن يروج له في
2: الداخل. أسف على المقاطعة أستاذ محمد، انتهى الوقت المخصص لهذه المقابلة، شكرا لك وللدكتور حسين. إلى الملف اللبناني، حيث وصف الرئيس اللبناني جوزيف عون الاتفاق الإطاري بأنه الطريق لعودة السكان إلى أرضهم المحررة في ظل سيادة لبنان على أرضه دون وجود شريك له. في المقابل رأى نواب من حزب الله أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح الحزب خطوة في اتجاه تصادم داخلي.
7: سجال في الداخل اللبناني أعقب التوقيع على اتفاق إطار في واشنطن، بدأ بتوسيع الهوة بين رؤيتين متناقضتين لمستقبل البلاد. لبنان الرسمي يرى أن الاتفاق مع إسرائيل حقق هدفين: بدء استعادة السيادة وفصل المسار اللبناني عن الاتفاق الأمريكي الإيراني. واعتبر الرئيس اللبناني أن الاتفاق يعبر الطريق لعودة السكان إلى منازلهم في ظل سيادة كاملة للدولة اللبنانية على أرضها وشعبها دون أي شريك لها.
8: واضح اليوم أن الدولة اللبنانية كرست الانفصال عن المحور الإيراني وذهبت نحو مسار سياسي حقق إنجاز هو اعتراف وقبول إسرائيلي بالانسحاب. بتقديري إذا كان حزب الله اليوم يريد أن ينسف أو ينقلب على هذا الاتفاق بده يتحمل مسؤوليته أمام الشعب اللبناني وأمام التاريخ.
7: وفي الجهة الأخرى، نظم مناصرو حزب الله تحركات احتجاجية في الشارع جاءت بعد تشكيك الحزب في الاتفاق، إذ يعتبر أن أي تفاوض مباشر مع إسرائيل هو بمثابة خيانة على حد وصفه. ويؤكد النائب عن كتلة حزب الله البرلمانية أمين شري للجزيرة أن الموافقة على نشر الجيش جنوبي الليطاني تستوجب انسحابا إسرائيليا كاملا، وأن إسرائيل تسعى إلى إشعال حرب بين اللبنانيين.
9: الحزب لن يلتزم بما تريده الدولة، لأنه هو يرى أن هذه السلطة ذهبت إلى التنازل الكامل، وبالتالي هذا المسار هو ضد المصلحة اللبنانية، لن يقبل به حزب الله. ما هو أمام حزب الله الآن هو التأكيد على ضرورة المسار الإيراني أن يحمل الدولة مسؤولية الانسحاب الإسرائيلي، لأنه لا يمكن أن نثق بالإسرائيلي.
7: هذا التباين في المواقف السياسية يأتي في ظل قراءات داخلية معارضة للواقع الإقليمي في أعقاب المواجهة الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، إذ يقول المسؤولون اللبنانيون إنهم لا يريدون أن تبقى بلادهم منصة لما يصفونها بحروب الآخرين، بينما يرى حزب الله أنه في موقع قوي لأن المشروع الأمريكي الإسرائيلي برأيه قد كسر. مع توقيع اتفاق الإطار بات لبنان يتأرجح بين جهود التهدئة الدولية ومخاوف التصدع الداخلي في ظل استمرار تباعد الرؤى والخلافات بين من يملك السلطة ومن يحمل السلاح. إيهاب العقدي، الجزيرة، بيروت.
2: وفي الوقت الذي سيبدأ فيه تطبيق الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، تتجه الأنظار إلى الواقع الميداني والديمغرافي الذي أوجده الاحتلال الإسرائيلي طيلة الأسابيع الماضية، والذي كان يهدف إلى جعل مناطق كثيرة في جنوب لبنان غير صالحة للعيش. في هذا التحقيق الخاص تتتبع سلام خضر خيوط العمليات العسكرية الإسرائيلية وتقرأ وأبعادها من منظور القانون الدولي.
10: هذه ساحة الضيعة كان كل العالم يقعد فيها.
11: إنه 16 من يونيو ونحن في الساعات الأولى التي تلت إعلان طهران وواشنطن التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بما يشمل لبنان. وهذه هي الصور الأولى الملتقطة في بلدة برج قلوي في جنوب لبنان منذ 3 مارس الماضي. حينها أجبر تهديد مباشر جميع سكان البلدة البالغ عددهم قرابة 3000 شخص على النزوح.
12: هذا إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان، انتبهوا إليه بعناية.
11: كانت الساعة تقترب من 3:30 فجراً في ذلك اليوم عندما تلقت البلدة تهديداً من الجيش الإسرائيلي.
12: نواجه تحذيراً عاجلاً.
11: صاحب هذا المنزل كان بين الذين رحلوا عن البلدة في تلك الليلة.
10: ناس قعدت من الجنوب اللي هي بدك ساعة لبيروت، ساعة وربع، قعدت 25 ساعة، أنا قعدت 18 ساعة، لا 12 ساعة، أنا اخترت طرقات جبلية تانية يعني ووصلت، في ناس بقيت 25 ساعة الطريق.
11: بعد 48 ساعة امتد التهديد ليشمل كامل المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، بعدما حولت إسرائيل قرابة 8% من مساحة لبنان إلى نطاق عسكري لعملياتها ومنعت السكان من العودة إلى ديارهم.
12: عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال شمالاً إلى ما وراء نهر الليطاني.
11: تمر أيام قليلة ويتسع نطاق التهديد ليصل إلى مجرى نهر الزهراني. باتت قرابة 10% من مساحة لبنان التي يسكن فيها نحو 800,000 نسمة خاضعة لأوامر بعدم العودة تحت طائلة الاستهداف. في هذا التحقيق تتبعنا 135 أمر إخلاء نشرها الجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الأعمال القتالية مع حزب الله في مارس الماضي.
13: أمرت أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجيش بتدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.
11: وقارنا تلك الإنذارات بتصريحات لوزراء في الحكومة الإسرائيلية.
13: أمرت بالإسراع في تدمير المنازل اللبنانية في القرى الحدودية.
11: عند تلك المرحلة بدأ خبراء في القانون الدولي يتلمسون في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين قرائن قانونية تدل على نية ارتكاب فعل جرمي يتمثل في جريمة التهجير القسري.
14: هذا التصريح هو العنصر المعنوي الحاسم على جريمة التهجير القسري.
15: تابعنا أيضا الأوامر الإخلاء والتهجير التي شملت مناطق واسعة من لبنان تصل في بعض الأحيان إلى 14% من مساحة لبنان، وهي يعني أوامر بطبيعتها وبالظروف التي أصدرت فيها يمكن أن ترقى إلى التهجير القسري.
11: إلا أن التهجير القسري لم يكن هدفاً منفصلاً عن مجريات الميدان.
15: التحليل المتوفر لدينا في مفوضية حقوق الإنسان يشير إلى حالات تم فيها الهجوم على المدنيين من قبل القوات الإسرائيلية، والعمليات العسكرية التي أدت إلى تدمير أحياء بأكملها وقرى بأكملها وبنى تحتية مهمة وضرورية لاستدامة حياة المدنيين في لبنان.
11: في هذا التحقيق لاحقنا عمليات تغيير جغرافي ميداني ينفذها الجيش الإسرائيلي في قرى حدودية، إما عبر عمليات تفجير متحكم بها أو من خلال غارات وقصف مكثف ومتكرر. تباعاً أفضت العمليات الإسرائيلية إلى إلحاق دمار هائل وصل في حالات عديدة حد الإخفاء الكامل لجغرافيا قرى حدودية. تكشف صور الأقمار الصناعية عن مستويات التدمير التي لحقت بعشرات القرى.

0: بدأ ذلك تمهيداً لإعلان سيصدر في 17 من أبريل. إسرائيل تنشر خريطة ما سمته خط الدفاع المتقدم، يقطم ذلك الخط نحو 60 بلدة ومزرعة لبنانية، ويمتد من المياه البحرية اللبنانية قبالة الناقورة غرباً حتى سلسلة جبال لبنان الشرقية بمساحة تقدر بأكثر من 600 كيلومتر مربع.
1: ما تقوم به إسرائيل في جنوب لبنان مع عدد من القرى يمكن أن يندرج في إطار الإبادة الجماعية بهذا المصطلح بكل تفاصيله ودقائقه، لكن المنصوص عليه في إطار المادة السابعة، ليس الإبادة الجماعية المنصوص عليها في الاتفاقية الخاصة. فبالتالي هذه المادة تعطي تفصيل لمعنى الإبادة الجماعية، والتي يدخل ضمنها هذه الإبادة الحضارية السكانية وغيرها.
0: وما قد يرقى وفق القانون الدولي إلى جريمة إبادة جماعية حضرية وسكانية، بدا أن له بعدا أعمق وأشد أثرا على الجغرافيا السكانية.
2: في مجموعة كبيرة من القرى الحدودية، حوالي 73 قرية من الناقورة حتى المنطقة الشرقية الخيام ووادي الحصباني وغيرها، الهدف هو إفراغ نهائيا من السكان.
0: الجغرافيا السياسية بدورها لم تسلم. وفق ترسيم الأمم المتحدة للحدود بين لبنان وإسرائيل عام 2000، يمثل ما يعرف اصطلاحا بالخط الأزرق حدودا دولية، غير أن الخط الأصفر يتجاوزه بعمق يراوح بين 5 و10 كيلومترات. داخل هذه المنطقة تنفذ إسرائيل عمليات ميدانية تصبح بموجبها التفرقة الجغرافية بين حدود الدولتين هلامية.
2: تم تغيير الحدود بجنوب لبنان قبل ما ينعمل 1949 خط الهدنة، أكثر من 30 قرية، بعدين القرى السبع، وهلأ بالفترة الأخيرة بال 1967 مزارع شبعة.
0: نعود إلى برج قلوي. أثناء إعداد هذا التقرير كنا ننتظر من السيد حسان أن يرسل صوراً إضافية لبلدته عند عودته إليها.
3: والله يا مدام هلأ الضيعة كلهم هربوا، يعني الوضع لأنه سيء كتير وعم تنضرب. أنا هلأ صرت بلبنان، كنت أنا طالع أساس اليوم، فبلغتنا البلدية أنه ما حدا يطلع على الجنوب.
4: سببت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان أضراراً بالغة في البنى التحتية، لا سيما في المناطق الجنوبية. ومع عودة الهدوء النسبي، باشرت السلطات المحلية في بلدات بقضاء صور إصلاح الأعطال في انتظار تطبيق الخطط الحكومية لإعادة الإعمار.
5: تضررت شبكة المياه داخل منزل محمد في قضاء صور جنوبية لبنان بسبب الغارات الإسرائيلية.
6: صعب من زمان، صعب ولا زادت.
5: قرر تنفيذ التصليحات بنفسه بما تيسر من إمكانات مادية. يسعى محمد لتأمين الخدمات الأساسية قبل العودة للعيش هنا مع عائلته بعد رحلة نزوح شاقة.
6: المنظر هو بيحكي لحاله، المنظر اللي بتشوفه هو بيقول لك شو صاير. لما الضربة على بعد مئات الأمتار عملت خراب، نحن فيش 20 متر بعدين عن الضربة نزل شي 6-7 صواريخ هون، فأكيد يمكن البنية يكون فيها خطر.
5: أضرار العدوان الإسرائيلي أكثر اتساعاً، وتعمل الفرق الفنية على تصليح شبكات المياه في الشوارع المتضررة. وفي الأثناء يلجأ المواطنون إلى حلول بديلة لتأمين مسار عيش شبه طبيعي.
7: الناس يعني بلشت بدها ترجع وبدها تشوف مقومات حياة بالنهاية، يعني إجباري نحن بدنا إياها هذه مقومات الحياة لترجع العالم للحياة الطبيعية.
5: حركة نشيطة للفرق الفنية هنا في مدينة صور، ليس فقط لمعالجة الأعطال في شبكات الكهرباء وإعادة ربط المدينة بهذه الخدمة الأساسية، بل أيضا على مستوى تصليحات شبكة الإنترنت التي نالت نصيبها من تداعيات الحرب الأخيرة. أما في بلدة برج الشمالي المجاورة فالغارات الإسرائيلية غيرت معالم هذا الشارع وتركت نضوبها في الطريق الرئيسي وبنيته، وتبذل السلطات المحلية جهوداً كبيرة للتعامل مع التداعيات.
8: كنا عم نتعرض لزنار نار ما يقارب 9 صواريخ بنفس اللحظة، وهيدا الحي مثل ما شايفين صار لنا من لما تلقينا الضربة ونحن عم نشتغل لنستعيد التيار الكهربائي ولنستصلح أعطال المياه.
5: لكن جهود السلطات المحلية تبقى غير كافية للإحاطة بكافة أضرار وتداعيات الغارات الإسرائيلية، ولا سيما ما يرتبط بإعادة إعمار المباني والطرقات ومراكز الخدمات، والتعويل الأكبر يبقى على خطط حكومية محدثة في هذا المجال. يحتاج التعامل مع أضرار الحرب الإسرائيلية على جنوب لبنان أموالا وافرة ليس في مقدور الحكومة اللبنانية تأمينها بشكل كامل وفق تصريحات رسمية، وهذا يبرز مجددا حاجة لبنان إلى دعم الجهات والصناديق المانحة، وهي مساعدات تتأثر أيضا بالشروط السياسية المفروضة دوليا على الحكومة. جوني تانيوس، الجزيرة، بلدة برج الشمالي، جنوبية لبنان.
4: الآن إلى آخر التطورات والمواقف بشأن وضع مضيق هرمز مع سهام أسطو وفقرة سياق الحدث التي تقرأ فيها التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران.
9: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. نناقش الليلة جولة التصعيد اللافت في مضيق هرمز ميدانيا وسياسيا بعد الضربات الأمريكية التي استهدفت مدينة سيريك وما أعقبها من رد إيراني باستهداف مواقع في البحرين على خلفية التوترات المتعلقة باستهداف سفن عابرة في مضيق هرمز. وفي خضم هذا التصعيد أفادت شبكة CNN بأن البحرية الأمريكية رفعت مستوى التهديد في مضيق هرمز إلى مستوى مرتفع بشكل كبير، كما أنها وسعت ممر الملاحة قرب السواحل العمانية داخل المضيق في خطوة اعتبرت مؤشرا على سعي واشنطن للحد من قدرة إيران على التأثير في حركة الملاحة. في المقابل أعلنت طهران أن على جميع السفن الراغبة في الدخول إلى مضيق هرمز أو الخروج منه التنسيق مع بحرية الحرس الثوري، بينما أعلنت الحكومة الإيرانية أنها عازمة على إدارة المضيق وتبادل وجهات النظر مع دول الجوار. أما واشنطن فتؤكد أن أي خلاف لدى إيران بشأن تطبيق مذكرة التفاهم يجب أن يحل عبر قنوات التواصل. فهل نحن أمام إعادة رسم لقواعد الملاحة في المضيق أم أمام مواجهة جديدة تتجاوز حدود الممر البحري إلى صراع أوسع على النفوذ وأمن الطاقة في المنطقة؟ فاعلان أساسيان في هذا الملف ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وهما إيران والولايات المتحدة الأمريكية. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين العيبين، أهمها ما قاله عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام بإيران محسن رضائي الذي اتهم واشنطن بانتهاك البند الأول من مذكرة التفاهم بين البلدين بمواصلتها إثارة التوتر بمضيق هرمز. وفيما بدأ أنه ربط لهذا التصعيد بالجبهة اللبنانية، قال رضائي إن واشنطن انتهكت البند الأول من المذكرة بدعمها إجراءات وكيلها الإسرائيلي، ولوح بأن الرد على انتهاك أي بند من بنود المذكرة سيكون سريعاً وساحقاً. الجانب الأمريكي بدا صارماً في رده، إذ قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إنه إذا كانت لدى إيران مآخذ بشأن تطبيق مذكرة التفاهم فيمكنها التواصل مع واشنطن، لكن العنف سيقابل بالعنف. نائب الرئيس الأمريكي أشار إلى أن إيران وقعت اتفاقا لوقف إطلاق النار وإن بلاده ملتزمة به. للتعرف أكثر على أبرز التطورات الميدانية في مضيق هرمز وما رافق ذلك من ضربات أمريكية في مدينة سيريك ورد إيران على ذلك، معنا الزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية.
10: سهام، لازلنا نتحدث عن تصعيد مسقوف بوقف إطلاق النار بهذا الاتفاق، لم يتم تجاوز الاتفاق، ومسؤولون أمريكيون يقولون أنه لم يتم العودة للحرب المفتوحة، ولكننا لازلنا نتحدث عن التصعيد في مضيق هرمز. لم نعد نتحدث عن الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية، ولكن نتحدث عن حركة الملاحة في المضيق وفتح المسارات. بمعنى أو بآخر، الولايات المتحدة الأمريكية تحاول بسط أو سحب الورقة، ورقة مضيق هرمز، من الأيدي الإيرانية، أو على الأقل تخفيف القبضة الإيرانية بفتح المسار. هذا المسار الذي نتحدث عنه هو المسار الذي يتحرك بقرب الأراضي العمانية في مقابل المسارات التي حددتها إيران، وهي المسارات التي تمر بالقرب من أراضيها مباشرة، وتحذر أو يحذر الحرس الثوري الإيراني أي سفينة تحاول استخدام المسارات غير المسارات التي حددها الحرس ستكون عرضة للخطر. بكل الأحوال، نحن يوم أمس تحدثنا عن ترتيب زمني للأحداث. يوم أمس الأول تعرضت سفينة شحن في هذه المنطقة لهجوم، لم تعلن إيران مسؤوليتها عن هذا الهجوم، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية اتهمت إيران بهذا الهجوم. ردت الولايات المتحدة الأمريكية كما قالت القيادة المركزية بضربات على مدينة سيريك. قالت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات استهدفت منصات إطلاق صواريخ، منصات إطلاق مسيرات، مخازن صواريخ ورادارات. في المقابل اليوم يقول الإيرانيون بأنهم ردوا على هذه الضربة باستهدافات في البحرين، لما قالوا بأنها مواقع تابعة أو مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية. بكل الأحوال، نحن نازلنا نتحدث عن مسألتين أساسيتين. المسألة الأولى هي مسألة المسارات البحرية التي حددتها الولايات المتحدة الأمريكية أو عمان بالتنسيق مع وكالة الملاحة الدولية، والمسارات التي تتمسك بها إيران، هذا من جانب. الجانب الآخر هو مسألة الضربات المتبادلة التي حتى هذه اللحظة لم تخرج عن السيطرة إن صح التعبير، ولكن من الممكن أن تراكم هذه الضربات قد يؤدي في الأمور في لحظة ما إلى الخروج عن السيطرة.
9: شكرا لك صهيب العصا على هذه التفاصيل. إذن تطورات ميدانية متلاحقة في مضيق هرمز تترافق مع تصريحات سياسية للطرفين، وهو ما سنبحثه مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. لكن قبل النقاش معك دكتور، دعنا نستعرض أولويات الطرفين والتحديات التي يواجهانها. إيران تريد فرض دورها في تنظيم المرور عبر هرمز استباقا للمفاوضات بشأن مستقبل إدارة المضيق، كما ترغب في إظهار قدرة الحرس الثوري على الردع والسيطرة البحرية والتموضع الإقليمي حتى في هذه المرحلة، إضافة إلى أنها تربط إجراءاتها في هرمز بمذكرة التفاهم مع واشنطن وتعتبرها أساسا قانونيا لتحركاتها، غير أنها تواجه عقبات في الحفاظ على شرعية إجراءاتها أمام المجتمع الدولي، كما أنها لا ترغب في أن يتحول التصعيد إلى مواجهة واسعة مع الولايات المتحدة الأمريكية. أما واشنطن فلديها أولوية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وحماية السفن التجارية وفرض قواعد للردع والحيلولة دون عودة إيران لاستخدام المضيق أداة للضغط، مع التأكيد على الالتزام بمذكرة التفاهم وحفظ حقها في الرد العسكري، وهي أيضا تريد احتواء التصعيد مع إيران، وذلك بحيث لا يؤدي إلى انهيار وقف إطلاق النار، ومن ثم طمأنت الأسواق بالتالي وشركات الشحن وتدفق التجارة. سيد زويري، كيف نفهم ما يجري؟ هل هو اختلاف في قراءة بنود المذكرة؟ هل المشكلة في آليات التطبيق أم في إرادة الأطراف؟
11: سهام، المشكلة في جبال من عدم الثقة والعدائية عمرها أكثر من 50 عاما. مذكرة تفاهم صيغت في ربما في بضع أسابيع لن تحل هذه الأزمة. المشكلة الثانية تكمن في أن مذكرة التفاهم في حد ذاتها، رغم كل الآليات التي تم صياغتها ورغم كل اللجان التي تم وضعها

لكنها لم تطور آلية لحل مثل هذه المعضلات بشكل سريع. عادة في مثل هذه الحالة يكون في خط ساخن معلن عنه معروف أعلن عنه، لكن إيران قالت أنه غير موجود، وبالتالي أعلن عنه من جي دي فانس حرس الثوري قال لا يوجد مثل هذا الأمر، وبالتالي نحن أمام روايتين مختلفتين لطرفين منخرطين في نفس المعادلة التفاهم. مع ذلك هناك إشكال كبير بين الطرفين حتى في وضع الآليات التي يعرفون أنها ضرورية لتفكيك أي أزمات. المسألة

0: الضغط لإعادة ترتيب أوضاعها الداخلية والسياسية والأمنية والإقليمية وحتى صورتها في العالم. وهذه رسالة أمس واليوم، رسالة إيران واضحة على العالم أن يعرف أن مضيق هرمز لن يعود كما كان، وأن أي تدابير يجب أن تكون بالانخراط مع إيران. وهذا في حد ذاته قد لا يبدو دقيق قانونيا، بالنظر إلى أن نعرف سهام أن هناك اتفاقا للسيادة البحرية موقع بين عمان وبين إيران عام 74 يحفظ لعمان حقها في مياه شاطئية. كيف إيران تفعل ذلك؟ منطق القوة والردع.
1: بالتالي هل كل طرف يحاول فرض أمر واقع جديد في المضيق؟ وما هو شكل هذا الوضع الذي يريد كل طرف أن يفعل؟
0: الأمر الواقع، الولايات المتحدة تريد أن تستغل وضع مذكرة التفاهم من أجل أن تقطع يد إيران عن المضيق، وبالتالي تسحب منها ورقة المضيق بالكامل وتستطيع فرض عليها ما تشاء. ها هو التلقي الإيراني. الإيرانيون يقولون هذا لا يمكن أن يسمح، والإيرانيون يستحضرون تجربتين مهمتين سهام. يستحضرون ما فعلت أمريكا بعد أحداث سبتمبر، كيف بطشت في العالم كله وتجاهلت القانون الدولي والمؤسسات الدولية وفعلت كل ذلك دون مساءلة وفرضت قواعد القوة التي تريدها، وما فعلته إسرائيل في 7 أكتوبر من فرض قواعد القوة معينة في المنطقة. إيران تكرر ما فعلوه هذين الطرفين بشكل أساسي عبر ورقة المضيق، وتريد أن تقول من يستطيع أن يردعها فليقدم بعد حربين فشلت فيها الولايات المتحدة وإسرائيل.
1: طيب هل يستطيع الطرفان احتواء المشهد التصعيدي بحيث لا يؤدي إلى انهيار الاتفاق؟ أم أن الاحتمالات مفتوحة على كل شيء في النهاية؟
0: هذا تصعيد إلى حد ما منضبط. منضبط بعدم لقناعتنا وفق ما هو موجود أن الطرفين لا يريدان الذهاب العودة والحرب على الإطلاق. لم يعرفون التكلفة الكبيرة بالنسبة لهم، ولأن الأطراف في العالم لا تريد العودة للحرب. لكن لا نعرف سهام أي شرارة إلى ماذا يمكن أن تؤدي. يعني أو حادثة أمس من القصف والقصف المتبادل وسبقها حالات سابقة، إلى أي مدى يمكن ضبط الإيقاع في مثل هذه الحركات؟ ثم المسألة الثانية، نحن عمليا اتفاق ومذكرة تفاهم مجمدة لم يجري فيها إلا أن إيران باعت أكثر من 50 مليون برميل من النفط فقط. لا موضوع لبنان حل وفق مذكرة التفاهم، لا موضوع الأموال المجمدة ثم نظر فيه أو تنفيذه. بمعنى آخر نحن لدينا الآن أيام ضاعت من 60 يوما دون إجراء إلا شيء واحد، مزيد من التصعيد.
1: ما دللت رب طهران ما وصفته بخرق مذكرة التفاهم بالساحة اللبنانية أيضا؟
0: أنت تعرفين سهام من المادة الأولى من 14 مادة التي وقعت بين الأمريكي والإيراني تركز على موضوع ما يسميه الإيراني ربط الساحات، وإيران أو الولايات المتحدة قبلت بذلك وقبلت أن يكون هناك لجنة خاصة لهذا الأمر، لكن ذهبت إلى مسار الإسرائيلي اللبناني بوساطة أمريكية. باعتقاد الإيرانيين استشعروا أن هناك محاولة لسحب ورقة المضيق عبر ما فعلته سلطنة عمان، ثم أيضا الاتفاق الإسرائيلي اللبناني الذي حصل أعلن عنه أمس ب14 مادة ملفت للانتباه، مذكرة تفاهم لبنانية إسرائيلية 14 مادة ومذكرة إيرانية أمريكية 14 مادة، ملفت للانتباه الرقم. وبالتالي هناك واضح تماما أن إيران تستشعر أن هناك محاولة لسحب كل أوراق قوتها منها، وذلك تتفاعل مع المشهد بنبرة عدائية ومتحدية بالقول أنه يمكن أن تذهب إلى أقصى ما يمكن أن تستدعيه الحالة.
1: طيب كرد فعل على موقف إيران، الولايات المتحدة اختارت توسيع ممر قريب من سواحل عمان. هل سينجح هذا الإجراء؟ يعني هل ستتمكن بالفعل السفن من المرور عبر هذا الممر بأمان؟
0: واضح حتى الآن لن ينجح. هذا أنا سميته مشروع الحرية 3، لأنه مشروع الحرية 1 و2 فشلا التي حاولت الولايات المتحدة فرضهما. المفترض أن المسار العماني أن يسير بشكل طبيعي نظرا لأنه ضمن المياه الإقليمية العمانية، لكن إيران بسبب الحضور الأمريكي وربما ترى أن فيه تنسيقا أمريكيا قامت بكل ما قامت به. وباعتقادي عمان غير معنية بأخذ المشهد إلى صدام مع إيران، لذلك بعد أن قامت أطراف معينة بالقصف على السفينة التي تحمل العلم السنغافوري توقفت الحركة إلى حد ما، والأمريكيين حتى امتثلوا إلى هذا الأمر. بعبارة واضحة سهام، إيران تريد أن تقول المضيق ب 33 كيلومتر عرض ممنوع الحركة فيه إلا بالتنسيق معها وبالتنفيذ ذلك وفق ما تراه هي من تفسير المادة 5.
1: طيب إذا استمر التصعيد حتى بالشكل المنضبط كما تصفه، كيف سينعكس على أمن الطاقة والتجارة العالمية؟
0: حالة عدم اليقين، وهذه خطيرة جدا، تذبذب في الأسعار، تأثير على

0: سلاسل الإمداد، ارتفاع وانخفاض في أسعار المواد الغذائية في العالم، ملايين سيواجهون خطر الفقر، صناعات التكنولوجيا ستواجه خطر كبير بسبب مادة الهيليوم التي تأتي من منطقة الخليج. نحن أمام مخاضات سيئة الحقيقة مع حالة عدم اليقين. المشكلة سهام أن حالات عدم اليقين أخطر من ثبات الوضع. ثبات الوضع تتأقلم معه الأسواق، لكن عدم اليقين كما يقال يوم فوق ويوم تحت، الأسواق تصبح غير قادرة على تحمل هذا.
1: شكرا لك دكتور محجوب الزويري، أكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. وبهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: مشاهدينا، هذه التغطية مستمرة معكم لتطورات في مضيق هرمز وما بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. في أحدث المستجدات، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة علستان بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين، ردا على استهداف الجيش الأمريكي لـ5 مواقع ساحلية جنوبية البلاد بحجة مواجهة البحرية الإيرانية لسفينة مخالفة في مضيق هرمز. وقال إن الترتيبات اللازمة للسيطرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز بيد إيران وفق مذكرة التفاهم. أضاف الحرس الثوري الإيراني أن انتهاك وقف إطلاق النار يخالف المادة الأولى من مذكرة التفاهم وسيؤدي لتوقف كامل للمسار. وكانت صفارات الإنذار أطلقت في الكويت فجر اليوم، وقال الجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. في البحرين أعلنت وزارة الداخلية إطلاق صفارات الإنذار مرتين وطلبت من السكان التوجه لأقرب مكان آمن. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الطائرات الأمريكية قصفت مواقع تخزين صواريخ ومسيرات إيرانية ومحطات رادار ساحلية فجر اليوم الأحد، وحذر طهران بأن واشنطن قد تصل إلى وقت لن تكون فيه قادرة على التصرف بعقلانية وسوف تجبر على إكمال المهمة عسكريا. القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها نفذت ضربات إضافية ضد 10 أهداف متعددة في إيران بعد رفض طهران احترام وقف إطلاق النار واستهدافها ناقلة النفط كيكو بمسيرة. وأضافت أن حركة عبور السفن التجارية في مضيق هرمز وهي مستمرة والقوات الأمريكية تظل على أهبة الاستعداد. إلى ذلك قالت الحكومة الإيرانية أنها ستجري مع سلطنة عمان محادثات لتحديد إطار لإدارة الخدمات البحرية بمضيق هرمز مستقبلا. في الشأن اللبناني، قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي هنأه فيه على توقيع اتفاق الإطار مع إسرائيل، وأعرب فيه عون عن أمله أن تسهم واشنطن في منع أي خرق للاتفاق. أضافت الرئاسة اللبنانية أن عون أعرب لترامب عن أمله أن تضغط واشنطن على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب. أما الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم فقال إن الاتفاق مذلة وعار وتنازل عن السيادة وهو منعدم الوجود. حركة أمل من جانبها قالت إن الاتفاق غير مقبول لأنه غير متوازن ويكرس وقائع لمصلحة العدو. من ناحيتها قالت قيادة الجيش اللبناني إنها تحترم حرية التعبير عن الرأي ولن تسمح بأي إخلال بالأمن عبر تحركات غير محسوبة النتائج. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الولايات المتحدة ولبنان وافقا على بقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية جنوبية لبنان. وأضاف أن حكومة لبنان بتوقيعها اتفاقا مع إسرائيل تقول لإيران وحزب الله دعوا لبنان وشأنه. وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستبدأ بالانسحاب من المناطق التجريبية في زوتر الغربية وفرون في جنوب لبنان. أنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. أحمد مرحبا بك. إذن لنبدأ بتصريحات القيادة المركزية الأمريكية وكذلك تصريحات الرئيس الأمريكي في سياق القصف الأمريكي الذي استهدف جنوبية طهران وتفاعلات ذلك أيضا أمريكية بالنظر إلى عودة التصعيد.
3: نعم محمد، هو عودة مضبوطة للتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، وهي حرب أو تصعيد يراد منه تثبيت مسارات عبور في مضيق هرمز لا تكن لإيران السيطرة عليها. الولايات المتحدة تريد أن يكون هذا المضيق خارج سيطرة إيران، وبذلك كلما قامت إيران بمحاولة عرقلة عبور سفن وناقلات نفط وغيرها من السفن التي تعبر مضيق هرمز تقوم الولايات الولايات المتحدة بالرد. القيادة المركزية الأمريكية تحدثت عن استهداف 10 مواقع لرادارات ومنصات إطلاق صواريخ ومسيرات في جزيرتي سيريك وقشم. والرئيس الأمريكي أيضا تحدث من أن هذه الهجمات الأمريكية ستستمر طالما استمرت إيران بعرقلة الملاحة في مضيق هرمز، وهو هنا يقصد الملاحة عبر المسار الذي يمر بالمياه الإقليمية العمانية أو حتى المياه الدولية. وهذا التصعيد الأمريكي وهذا الرد الأمريكي على هذه المحاولة الإيرانية للتحكم بمضيق هرمز تنعكس أيضا سياسيا في التصريحات الأمريكية. سمعنا على مدى الأيام الماضية سواء من الرئيس الأمريكي أو حتى نائبه جيري فانس أو حتى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي قام بزيارة دول الخليج في المنطقة واجتمع مع نظرائه في دول مجلس التعاون في البحرين، كلهم يتحدثون من أن لا سيطرة لإيران على مضيق هرمز ولا فرض لرسوم عبور عبر هذا المضيق من قبل إيران. هناك محاولات أمريكية للتأكيد أن هذا الممر المائي سيعود إلى وضعه الطبيعي ما قبل الحرب، وهناك محاولات إيرانية لفرض سيطرتها وسيادتها على هذا المضيق وعلى إجراءات العبور خلاله. نشهد الآن عملية تصعيد من قبل سواء إيران عبر استهداف ناقلات نفط أو الرد الأمريكي باستهداف مواقع إيرانية، لكن حتى اللحظة هذا التصعيد يعتبر منضبط إلى حد ما، ولا يزال لا تزال مذكرة التفاهم قائمة، وإن كان البند الأول في هذه المذكرة يحظر على البلدين استخدام القوة العسكرية لحل الخلافات، لكن الجانب الأمريكي يرى بأن من خرق هذه المذكرة هو الجانب الإيراني، عندما استهدف سفن عابرة لمضيق هرمز، وبذلك استوجب على الولايات المتحدة أن ترد على هذا الخرق، بينما الجانب الإيراني يرى أن الولايات المتحدة هي من خرقت. هو نوع من أنواع اختلاف التفسيرات على البند الخامس من مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تنص أن على إيران مسؤولية ضمان أمان وحرية الملاحة في مضيق هرمز، وإيران تعتبر أن هذا الضمان هو يعطيها الحق بأن تحدد المسارات، بين الولايات المتحدة ترى أن الضمان هي إزالة العوائق التي وضعتها إيران ما بعد أثناء الحرب وما بعدها، ولتعود حرية الملاحة في مضيق هرمز إلى سابق عهدها.
2: هل من إشارة أيضا أحمد إلى تأثيرات هذا التصعيد؟ وفي المرحلة الماضية كان الرئيس الأمريكي يروج لهذا الاتفاق بانخفاض الأسعار وبخروج ناقلات النفط من المضيق، عودة هذا التصعيد حتى في خطاب الرئيس الأمريكي، هل من انعكاسات داخلية؟
3: الانعكاسات حتى اللحظة محمد تنعكس بتذبذبات في أسواق المالية الأمريكية وربما حتى العالمية، لكن الأسعار هنا في الداخل لم تتأثر حتى اللحظة لا بمذكرة التفاهم ولا بالتصعيد الحالي الجاري حاليا، لأن هذه الأسعار أو هذه أسعار سواء المحروقات أو المواد الغذائية أو الاقتصاد المعيشي الأمريكي بشكل عام يأخذ وقتا ليتأثر بمجريات الأحداث السياسية سواء تلك الحاصلة في منطقة دول الخليج أو حتى أسعار المحروقات. الرئيس الأمريكي يريد إنهاء هذه الحرب لكي يتمكن السوق المعيشي أو الاقتصاد المعيشي في الداخل الأمريكي من أن يعود وتنخفض الأسعار على قرب من الانتخابات أو انتخابات التجديد النصفي عفوا في نوفمبر المقبل، لكن هذه الأحداث الأخيرة لا يتوقع لها أن تؤثر على هذا الاقتصاد المعيشي سوى فقط على أسواق المال. محمد،
2: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم مراسل الجزيرة من واشنطن. يعد ملف الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة أحد أبرز بنود مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن لارتباطه المباشر بتخفيف الضغوط الاقتصادية على إيران وتقدم مسار المفاوضات بين الجانبين. ويتراوح إجمالي الأموال والأصول الإيرانية المجمدة بين 100 إلى 120 مليار دولار على مدى 47 عاما بحسب تقديرات بلومبرغ.
4: ليست القضية فقط هي كم ستفرج عنه واشنطن من أموال إيرانية مجمدة، بل الأهم من يملك قرار إنفاقها ولأي غرض وتحت أي رقابة. فالأموال التي ظلت عالقة في بنوك وحسابات خارجية لعقود تحولت الآن إلى أحد أكثر بنود التفاهم بين طهران وواشنطن حساسية. الرواية الأمريكية تقدم الأموال باعتبارها مساراً إنسانياً خاضعاً للضبط الكامل، الرئيس دونالد ترامب قال إن جزءا من الأصول الإيرانية المفرج عنها سيستخدم لشراء القمح والذرة وفول الصويا من المزارعين الأمريكيين، بحيث تصل السلع إلى الشعب الإيراني لا الأموال إلى الحكومة الإيرانية مباشرة. نائب الرئيس جيدي فانس شرح الآلية بمزيد من التفصيل، حيث أوضح أن الخطة تقوم على موافقة مشتركة على عمليات الصرف ثم دفع الأموال

0: موردين معتمدين خارج إيران. بهذا المعنى تريد واشنطن تحويل الأصول المجمدة من ورقة ضغط مالية إلى زيادة في طلب مباشر على منتجات الزراعة الأمريكية، لكن طهران تعترض على هذه القراءة. محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي قال إن بلاده قد تستخدم الأموال المفرج عنها لشراء منتجات زراعية أمريكية، لكنه نفى أن تكون ملزمة بحصر إنفاقها في الصادرات الأمريكية. الموقف الإيراني ينطلق من أن هذه الأموال مملوكة لإيران، وأن الإفراج عنها لا يعني انتقال حق القرار بشأنها إلى واشنطن. هنا يتجسد جوهر الخلاف. واشنطن تتحدث عن أموال محررة بشروط، وطهران تتحدث عن أموال مستعادة بحق السيادة، وبين الروايتين توجد طبقة ثالثة من التعقيد، وهي البنوك والوسطاء والعقوبات الثانوية التي تجعل الوصول إلى المال مختلفاً تماماً عن امتلاكه على الورق. أين إذن تتركز الأموال؟ التقارير والمصادر المتاحة تقول إن الأصول الإيرانية تتوزع كالتالي: 20 مليار دولار في بنوك صينية، و15 مليارا في العراق، و7 مليارات دولار في كوريا الجنوبية ومثلها في الهند، و6 مليارات في قطر، و10 مليارات دولار في دول أوروبية واليابان والولايات المتحدة مجتمعة. هذه الخريطة لا تعني أن جميع الأموال قابلة للتحويل فورا، فجزء منها عالق بسبب العقوبات، وجزء آخر بسبب نزاعات قانونية أو قيود مصرفية أو تفاهمات ثنائية مع الدول التي تحتفظ بالحسابات. ولذلك فإن الرقم المتداول للأموال المجمدة ليس بالضرورة مبلغا واحدا جاهزا للسحب. والرهان الآن ليس على الإفراج الكامل دفعة واحدة، بل على آلية تدريجية مرتبطة بتنفيذ التفاهم خلال مهلة 60 يوماً. طهران تريد سيولة تساعدها على تمويل الواردات الأساسية ودعم الاقتصاد، فيما تريد واشنطن الاحتفاظ بمفاتيح الصرف بيدها، وأن تربط الانفراج المالي بالالتزام السياسي والأمني. لذلك فإن المعركة حول الأموال الإيرانية المجمدة ليست محاسبية فقط، إنها اختبار مبكر للاتفاق نفسه. هل تتحول الأصول إلى نافذة إنسانية منضبطة، أم إلى خلاف جديد بين حق إيران في أموالها ورغبة واشنطن في فرض شروط الإفراج عنها؟
1: ينضم إلينا من طهران دكتور حسين ريوران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية من واشنطن باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. مرحبا بكم جميعا، وأبدأ معك باتريك مارا في السؤال عن تأثير هذا التصعيد. كيف ينظر في الولايات المتحدة لعودة التصعيد في المضيق وتهديدات الرئيس الأمريكي لإيران بإكمال مهمة عسكرية؟
2: نعم، بكل تأكيد لقد اطلعنا جميعا على الرسائل التي وجهها الرئيس ترامب. الرئيس ترامب أكد لجميع من يتابع هذه القضية في الولايات المتحدة أو في جميع أنحاء العالم بأن الولايات المتحدة مستعدة لإكمال هذه المهمة عسكريا في حال عدم التزام إيران بالمذكرة ومواصلتها السير على المسار الحالي. لقد شاهدنا كيف أطلقت إيران الصواريخ والمسيرات على السفن التجارية، وكيف عادت أيضا إلى استهداف جيرانها في منطقة الخليج، لا سيما الدول التي التقى الوزير روبيو بقادتها قبل بضعة أيام، وما زالت تنتهج سلوكا عدوانيا بدل التركيز على الدبلوماسية وبدل التركيز على إتمام البنود المنصوص عليها في مذكرة التفاهم. إذن هذا بكل تأكيد تصعيد من قبل إيران. حتى هذه اللحظة الولايات المتحدة نفذت ما وصفته قبل إتمام مذكرة التفاهم بالضربات الدفاعية، بمعنى آخر استهدفت منشآت تخزين الصواريخ ومنشآت تخزين المسيرات، بالإضافة إلى مواقع الرادارات الساحلية الإيرانية. ولكن في حال واظبت إيران على هذا السلوك فسوف ننتقل إلى تبادل للضربات، وستواصل الولايات المتحدة ضرباتها الدفاعية. ولكن المشكلة هنا هي التالية: هناك إحباط متزايد لدى الرئيس ترامب، والسؤال هو عما إذا كان هذا الإحباط سيؤدي إلى تصعيد المواجهة بشكل أكبر بعد.
1: دكتور حسين ريوران، أيضا تقديرات إيران بعد هذا التصعيد تصب في اتجاه السير في مذكرة التفاهم، ويمكن احتواء هذا التصعيد وفق الآلية المنتظرة لمعالجة الخلافات أم لا؟
3: تحياتي لك والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني أولا ما قامت به أمريكا من اعتداء على بعض الجزر الإيرانية هو يتعارض مع البند الأول من مذكرة التفاهم، والبند الخامس هو يحدد أن إيران هي التي ستقوم بفتح طرق ملاحة في مضيق هرمز، وهي تقوم بذلك وتدير العملية. من هنا إيران ترى أن أمريكا نقضت الاتفاق، ولكن رغم ذلك في تصوري لحد الآن هناك لا زال الطرفان يؤكدان على إتمام ما تم الاتفاق عليه ضمن إطار ورقة التفاهم رغم كل ما حدث. نعم، يعني الآن أو قبل قليل أنه كان هناك بيان في الحرس يتوعد أمريكا فيما إذا قامت مرة أخرى بضرب بعض المواقع سيكون رد الفعل مختلفا. من هنا في تصوري أن ما تقوم به أمريكا الآن هو يعني عملية تصعيدية يهدد الاتفاق، وإيران لا تريد أساسا التصعيد في الوقت الحاضر إلا إذا كانت أمريكا ذهبت إلى ذلك، فهي من موقع الدفاع عن النفس تقوم بذلك.
1: طيب، هل هنالك تعويل على انطلاق اللجان التقنية والخط الساخن الذي تحدث عنه فانس وإمكانية معالجة هذه الخلافات في تفسير البند الخامس مثلا من خلال هذه الفرق؟
3: يعني في هذا الأسبوع هناك من المقرر أن تلتئم اللجان الخبراء بين الطرفين يعني استئناف المفاوضات وطرح الاقتراحات على اللجان العليا لاتخاذ القرار في الأمور المختلفة. طبيعي أن نقض الاتفاق في جزء منه سيكون أيضا هو موضوع مهم لدى يعني لجان الخبراء من الطرفين، و يعني هناك من المقرر أنه بعد أن تقوم مجموعات الخبراء بالنقاش أن تطرح اقتراحات جديدة لتنفيذ بنود جديدة من مذكرة التفاهم.
1: طيب باتريك مارا، هناك انتقادات توجه إلى الولايات المتحدة في هذا التصعيد بأن الرد بالقصف على هذا المستوى بناء على ما جرى من حوادث سفن قد يعطل مسار 60 يوما ومذكرة التفاهم التي قد تفضي إلى اتفاق، وإنها استطاعت أن تسحب ملف لبنان من إيران، وبالتالي بقيت ورقة المضيق تحاول حسمها، وهذه نية للتملص من الاتفاق بحد ذاته.
2: كلا، لا أعتقد في الواقع أن الولايات المتحدة تحاول التملص من الاتفاق. بكل بساطة واشنطن لا يمكن أن تقبل بقيام إيران بتحويل مضيق هرمز إلى نقطة تفتيش للحرس الثوري الإيراني، ولا يمكننا أيضا أن نقبل بقيام إيران بإطلاق الصواريخ والمسيرات سواء لاستهداف السفن التجارية أو لاستهداف دول الخليج. مضيق هرمز هو ممر بحري دولي ولا يجب أن يكون ورقة تفاوض، يجب أن يكون مفتوحا بالكامل. هذه هي الرسالة الأمريكية، إنها رسالة ردع حين يتم شن هجمات على السفن التجارية أو على القوات الأمريكية الأمريكية فلن يتم التعامل معها كانتهاكات رمزية، بل سيقوم الجيش الأمريكي بالرد. ولهذا السبب شاهدنا أيضا الرئيس ترامب ينشر تغريدات على موقع تروث سوشيال، ويستخدم في هذه التغريدات لغة تصعيدية، حيث أكد أن الجيش الأمريكي سوف يكمل أو ينفذ المهمة إذا لم تواصل إيران السير على مسار الدبلوماسية. ولكن للأسف فإن إيران ما زالت تأخذ المضيق رهينة في أكثر من مناسبة، ومجددا نلاحظ أنها لا تستخدم المضيق فقط كسلاح، بل تعمد أيضا إلى مهاجمة دول الخليج. هذا أمر لا يمكن القبول به، وهذا أمر لا بد من الرد عليه. وحتى هذه اللحظة فقد تم الرد على هذه الأمور والممارسات من قبل إيران من خلال ضربات دفاعية، وهي نفس الضربات التي شاهدناها قبل توقيع المذكرة. إذن نحن لا نتحدث عن عودة للحرب الشاملة، بل عن ضربات دقيقة على مخازن الصواريخ ومخازن المسيرات ومنظومات الرادار، لا سيما الرادار الساحلي. وأنا أتوقع أن هذه الضربات سوف تستمر في حال وصلت إيران تهديد حركة الشحن في المضيق، أو وصلت تهديد دول الخليج أو القوات المسلحة الأمريكية. ولكن في حال لم تضبط الحكومة الإيرانية الحرس الثوري الإيراني بشكل أفضل، قد يكون هناك وضع يعود فيه التصعيد إلى الحرب مجدداً.
1: دكتور حسين، في نفس السياق تشعر طهران بهذه النظرة التي يعني وجهت كانتقاد الولايات المتحدة، أن المضيق ورقة تحاول الولايات المتحدة سحبها كما فعلت في لبنان، حيث يجري الآن اتفاق بعيدا عن إيران، وبالتالي لا حاجة لاستكمال مذكرة التفاهم أو حتى التوصل إلى اتفاق بالشروط الإيرانية.
3: يعني أولا هذه العنتريات الأمريكية التي تقول أنها ضربت رادارات ومواقع ومخازن، أنا لا أدري يعني لحد الآن في جزيرة صغيرة مثل سيريك أو جزيرة قارك يعني كم مئة من الرادارات موجودة حتى تقوم أمريكا بضربها. لحد الآن أكثر من 10 مرات أنه ضربت هذه الجزر. الحرس قال أن يعني الصواريخ الأمريكية كانت في مناطق مفتوحة، وأمريكا تحاول أن تعوض يعني عن هذا الموضوع بالإعلام والتهديد والتصعيد إلى آخره. من هنا هناك واقع على الأرض، وهناك إعلام وبروباغندا أمريكية تطرح. يعني هذا أولا. ثانيا، نعم إيران لا تخفي هذا، أن ورقة مضيق هرمز هي ورقة موجودة لدى إيران، وأمريكا تعلم ذلك. ولولا هذه الورقة لما أتت أمريكا لتوقيع مذكرة التفاهم. وإيران تقول أنها ستبقى تتحكم بهذا المضيق حتى توقيع الاتفاق بين الطرفين. إيران لا تثق بأمريكا بالمناسبة. أمريكا دولة غادرة، يعني اتفاق الجزائر عام 1981 لم تنفذه، اتفاق 2015 لم تنفذه، انقلبت عليه ومرتان يعني وإيران على طاولة الحوار هي غدرت بالحوار. من هنا إيران تقول ليس أمامها إلا أن تحتفظ بمضيق هرمز كورقة لضمان تنفيذ ورقة التفاهم.
1: ولكن إلى متى إذا استمر الرئيس الأمريكي بهذه التهديدات وهذا القصف الفعلي دكتور حسين؟ ما مدى قدرة إيران على الصمود؟ لأن هنالك مشاريع سابقة مثل مشروع الحرية 1 و2 جربه الرئيس، وربما يجرب مشروعا جديدا وهدفا عسكريا جديدا، فبالتالي ما قدرة إيران على الصمود أمام هذا التركيز العسكري الأمريكي في المنطقة؟
3: يعني لو كانت أمريكا تستطيع أن تنفذ أهداف الحرب في 40 يوم لكانت قامت بذلك، ولكن فشلت أمريكا. ومشروع الحرية 1 و2 لماذا تراجع الرئيس الأمريكي؟ لأن المدمرات الأمريكية ضربت وبقوة. من هنا إيران لا تخاف التهديد العسكري، والآن بيان الحرس يقول أنه قد يضرب مواقع جديدة وهنا قد يستهدف القطع البحرية بصواريخ فرط صوتية فيما إذا ذهبت أمريكا إلى التصعيد. من هنا في تصوري أن هذا التصور الأمريكي أنها تمتلك اليد العليا هي خاطئة. لو كانت تمتلك اليد العليا لما وقعت ورقة التفاهم. وإيران تقول أن مضيق هرمز هو ورقة كبيرة ومؤثرة على اقتصاد أمريكا، وأن أمريكا يجب أن تحسب 1000 حساب قبل أن تقوم بأي مغامرة جديدة.
1: باتريك مارب، التعويل العسكري كما يقول رئيس ترامب في هذه المرحلة، ما ارتداداته على الداخل الأمريكي؟ العودة إلى مسار الحرب، هل يبعد الحديث والنظر عن ما تم إنجازه أصلا في مذكرة التفاهم وروجه الرئيس الأمريكي كانتصار؟
2: في الواقع العودة إلى العمليات العسكرية الشاملة قد تلغي أقله بشكل مؤقت هذه المكاسب التي تم تحقيقها. طبعا أود أن أذكركم هنا بأن المواطنين الأمريكيين العاديين لا يركزون على هذه الحرب بمقدار المواطنين الإيرانيين العاديين. المواطنون الأمريكيون منشغلون بمتابعة مباريات كأس العالم والاحتفال بالذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن أسعار الوقود والبنزين في الولايات المتحدة اليوم أقل مما كانت عليه قبل 4 أو 5 أسابيع، وبالتالي في حال تصعدت الأمور عسكريا الأولوية بالنسبة للأمريكيين ستكون تأثير هذا الأمر على أسعار الوقود وعلى أسعار البنزين. لا شك أن هذا الأمر ستكون له تداعيات على المستوى الداخلي على الرئيس ترامب، ولكن القضية هنا هي التالية: في حال لم تعد إيران راغبة بمواصلة الالتزام بمذكرة التفاهم التي تعد جسرا مؤقتا لإيصالنا إلى الاتفاق النهائي، فإن الرئيس ترامب قد يضطر نتيجة لذلك للعودة إلى خيار التصعيد العسكري. لا شك أن لديه خيارات أخرى إلى جانب خيار التصعيد العسكري، ولكن علينا أن نذكر بأن مذكرة التفاهم سوف تنتهي صلاحيتها مع نهاية الأيام الـ60، وبالتالي إذا بقيت إيران على هذا السلوك قد تلجأ الولايات المتحدة برأيي مجددا إلى خيار التصعيد العسكري. ولكن مجددا، فإن الضغوطات في الولايات المتحدة ليست مماثلة للضغوطات في إيران إذا جاز القول. والأمر المثير للاهتمام هو أننا شاهدنا مثلا القرار الذي اتخذ في الكونغرس أو في مجلس الشيوخ بشأن صلاحيات الحرب. هذه كانت حركة رمزية، والرئيس ترامب ما زال يمتلك صلاحيات واسعة لشن الحرب أقله حتى وصولنا إلى موسم الميزانيات الجديد الذي ينظم طبعا تمويل الجيش والعمليات العسكرية، ولكن الرئيس ترامب ما زال يمتلك مرونة واسعة للتصعيد العسكري.
1: دكتور حسين، في المقابل، هل تعول إيران على عودة المشهد على الأقل تأثيرات هذا التصعيد على الاقتصاد العالمي وحاجة الدول ومنها يعني الدول الأوروبية للتهدئة وسلاسل الإمداد وحركة ناقلات النفط؟ هل تعول طهران على أن التصعيد قد يجلب ضغطا عالميا أيضا من أجل أن تعود الولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات؟
3: أنا أولا، الضيف الأمريكي يحاول أن يعني يزور الواقع. ثلثي الشعب الأمريكي في كل الاستطلاعات هم ضد الحرب، ممثلي الشعب الأمريكي في الكونغرس ضد الحرب، وهو يقول أنه لا أحد يهتم بهذا الموضوع. لا، هذا غير صحيح. غلاء الوقود، التضخم في أمريكا يعني أدى إلى حالة استياء كبيرة فرضت على ترامب العودة إلى يعني موضوع التفاهم إلى آخره. والكثير الذي كان يقول أن إيران ستصرخ أولا، صرخت أمريكا أولا وليس إيران. من هنا هذا التعويل الأمريكي على أن إيران هي الحلقة الأضعف كان سابقا وتبين خطأه، والآن أيضا هو يتبين خطأه. الموضوع ليس كذلك كما يصور الإعلام الأمريكي. إيران صامدة في موقفها لأنها هي كانت ضحية حرب عدوانية وإجرامية أمريكية إسرائيلية، وهي لا زالت في موقع الدفاع عن نفسها.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسين ريوران. باتريك مارا أيضا شكرا جزيلا لك. وننتقل الآن مشاهدينا إلى الملف اللبناني، حيث وصف الرئيس اللبناني جوزيف عون الاتفاق الإطاري بأنه الطريق لعودة السكان إلى أرضهم المحررة في ظل سيادة لبنان على أرضه دون وجود شريك له. في المقابل رأى نواب من حزب الله أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح الحزب خطوة في اتجاه التصادم الداخلي.
4: سجال في الداخل اللبناني أعقب التوقيع على اتفاق إطار في واشنطن، بدأ بتوسيع الهوة بين رؤيتين متناقضتين لمستقبل البلاد. لبنان الرسمي يرى أن الاتفاق مع إسرائيل حقق هدفين: بدء استعادة السيادة وفصل المسار اللبناني عن الاتفاق الأمريكي الإيراني. واعتبر الرئيس اللبناني أن الاتفاق يعبر الطريق لعودة السكان إلى منازلهم في ظل سيادة كاملة للدولة اللبنانية على أرضها وشعبها دون أي شريك لها.
5: واضح اليوم أن الدولة اللبنانية كرست الانفصال عن المحور الإيراني وذهبت نحو مسار سياسي حقق إنجاز هو اعتراف وقبول إسرائيلي بالانسحاب. بتقديري إذا كان حزب الله اليوم يريد أن ينسف أو ينقلب على هذا الاتفاق بده يتحمل مسؤوليته أمام الشعب اللبناني وأمام التاريخ.
4: وفي الجهة الأخرى نظم مناصرو حزب الله تحركات احتجاجية في الشارع، جاءت بعد تشكيك الحزب في الاتفاق، إذ يعتبر أن أي تفاوض مباشر مع إسرائيل هو بمثابة خيانة على حد وصفه. ويؤكد النائب عن كتلة حزب الله البرلمانية أمين شري للجزيرة أن الموافقة على نشر الجيش جنوبي الليطاني تستوجب انسحابا إسرائيليا كاملا، وأن إسرائيل تسعى إلى إشعال حرب بين اللبنانيين.
6: الحزب لن يلتزم بما تريده الدولة، لأنه هو يرى أن هذه السلطة ذهبت إلى التنازل الكامل، وبالتالي هذا المسار هو ضد المصلحة اللبنانية، لن يقبل به حزب الله. ما هو أمام حزب الله الآن هو التأكيد على ضرورة المسار الإيراني أن يحمل الدولة مسؤولية الانسحاب الإسرائيلي، لأنه لا يمكن أن نثق بالإسرائيلي.
4: هذا التباين في المواقف السياسية يأتي في ظل قراءات داخلية معارضة للواقع الإقليمي في أعقاب المواجهة الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، إذ يقول المسؤولون اللبنانيون إنهم لا يريدون أن تبقى بلادهم منصة لما يصفونها بحروب الآخرين، بينما يرى حزب الله أنه في موقع قوي لأن المشروع الأمريكي الإسرائيلي برأيه قد كسر. مع توقيع اتفاق الإطار بات لبنان يتأرجح بين جهود التهدئة الدولية ومخاوف التصدع الداخلي في ظل استمرار تباعد الرؤى والخلافات بين من يملك السلطة ومن يحمل السلاح. إيهاب العقدي، الجزيرة، بيروت.
1: نبقى إذن في لبنان، وفي الوقت الذي سيبدأ فيه تطبيق الاتفاق اللبناني الإسرائيلي الذي يهدف إلى إنهاء الصراع المسلح بين البلدين ووضع أسس أمنية وسياسية للانتقال نحو سلام دائم بينهما. في هذا التوقيت إذن تتجه الأنظار إلى الأمر الواقع الميداني والديمغرافي الذي أوجده الاحتلال الإسرائيلي طيلة الأسابيع الماضية، الذي كان يهدف إلى جعل مناطق كثيرة في جنوب لبنان غير صالحة للعيش. في هذا التحقيق الخاص تتتبع سلم خضر خيوط العمليات العسكرية الإسرائيلية وتقرأ أبعادها من منظور القانون الدولي.
7: هيدي ساحة الضيعة كان كل العالم بيقعد فيها.
8: إنه 16 من يونيو ونحن في الساعات الأولى التي تلت إعلان طهران وواشنطن التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بما يشمل لبنان. وهذه هي الصور الأولى الملتقطة في بلدة برج قلوي في جنوب لبنان منذ 3 مارس الماضي. حينها أجبر تهديد مباشر جميع سكان البلدة البالغ عددهم قرابة 3000 شخص على النزوح.
9: هذا إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان، انتبهوا إليه بعناية.
8: كانت الساعة تقترب من 3:30 فجرا في ذلك اليوم عندما تلقت البلدة تهديدا من الجيش الإسرائيلي.
9: نواجه تحذيرا عاجلا.
8: صاحب هذا المنزل كان بين الذين رحلوا عن البلدة في تلك الليلة.
10: ناس قعدت من الجنوب اللي هي بدك ساعة لبيروت ساعة وربع، قعدت 25 ساعة، أنا قعدت 18 ساعة، لا 12 ساعة. أنا اخترت طرقات جبلية تانية يعني ووصلت، في ناس بقيت 25 ساعة الطريق.
8: بعد 48 ساعة امتد التهديد ليشمل كامل المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، بعدما حولت إسرائيل قرابة 8% من مساحة لبنان إلى نطاق عسكري لعملياتها، ومنعت السكان من العودة إلى ديارهم.
9: عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال شمالاً إلى ما وراء نهر الليطاني.
8: تمر أيام قليلة ويتسع نطاق التهديد ليصل إلى مجرى نهر الزهران. باتت قرابة 10% من مساحة لبنان التي يسكن فيها نحو 800,000 نسمة خاضعة لأوامر بعدم العودة تحت طائلة الاستهداف. في هذا التحقيق تتبعنا 135 أمر إخلاء نشرها الجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الأعمال القتالية مع حزب الله في مارس الماضي.
11: أمرت أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجيش بتدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني،
8: وقارنا تلك الإنذارات بتصريحات لوزراء في الحكومة الإسرائيلية.
11: أمرت بالإسراع في تدمير المنازل اللبنانية في القرى الحدودية.
8: عند تلك المرحلة بدأ خبراء في القانون الدولي يتلمسون في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين قرائن قانونية تدل على نية ارتكاب فعل جرمي يتمثل في جريمة التهجير القسري.
12: هذا التصريح هو العنصر المعنوي الحاسم على جريمة التهجير القسري.
13: تابعنا أيضا الأوامر الإخلاء والتهجير التي شملت مناطق واسعة من لبنان تصل في بعض الأحيان إلى 14% من مساحة لبنان، وهي يعني أوامر بطبيعتها وبالظروف التي أصدرت فيها يمكن أن ترقى إلى التهجير القسري.
8: إلا أن التهجير القسري لم يكن هدفا منفصلا عن مجريات الميدان.
13: التحليل المتوفر لدينا في مفوضية حقوق الإنسان يشير إلى حالات تم فيها الهجوم على المدنيين من قبل القوات الإسرائيلية، والعمليات العسكرية التي أدت إلى تدمير أحياء بأكملها وقرى بأكملها وبنى تحتية مهمة وضرورية لاستدامة حياة المدنيين في لبنان.
8: في هذا التحقيق لاحقنا عمليات تغيير جغرافي ميداني ينفذها الجيش الإسرائيلي في قرى حدودية، إما عبر عمليات تفجير متحكم بها أو من خلال غارات وقصف مكثف ومتكرر. تباعاً أفضت العمليات الإسرائيلية إلى إلحاق دمار هائل وصل في حالات عديدة حد الإخفاء الكامل لجغرافيا قرى حدودية. تكشف صور الأقمار الصناعية عن مستويات التدمير التي لحقت بعشرات القرى.

0: بدأ ذلك تمهيداً لإعلان سيصدر في 17 أبريل. إسرائيل تنشر خريطة ما سمته خط الدفاع المتقدم، يقطم ذلك الخط نحو 60 بلدة ومزرعة لبنانية، ويمتد من المياه البحرية اللبنانية قبالة الناقورة غرباً حتى سلسلة جبال لبنان الشرقية بمساحة تقدر بأكثر من 600 كيلومتر مربع.
1: ما تقوم به إسرائيل في جنوب لبنان مع عدد من القرى يمكن أن يندرج في إطار الإبادة الجماعية بهذا المصطلح بكل تفاصيله ودقائقه، لكن المنصوص عليه في إطار المادة 7، ليس الإبادة الجماعية المنصوص عليها في الاتفاقية الخاصة. فبالتالي هذه المادة تعطي تفصيل لمعنى الإبادة الجماعية، والتي يدخل ضمنها هذه الإبادة الحضارية السكانية وغيرها.
0: وما قد يرقى وفق القانون الدولي إلى جريمة إبادة جماعية حضرية وسكانية، بدأ أن له بعداً أعمق وأشد أثراً على الجغرافيا السكانية.

0: في مجموعة كبيرة من القرى الحدودية حوالي 73 قرية من الناقورة حتى المنطقة الشرقية الخيام ووادي الحصباني وغيرها، الهدف هو إفراغه نهائيا من السكان.
1: الجغرافيا السياسية بدورها لم تسلم. وفق ترسيم الأمم المتحدة للحدود بين لبنان وإسرائيل عام 2000، يمثل ما يعرف اصطلاحاً بالخط الأزرق حدوداً دولية، غير أن الخط الأصفر يتجاوزه بعمق يراوح بين 5 و10 كيلومترات. داخل هذه المنطقة تنفذ إسرائيل عمليات ميدانية تصبح بموجبها التفرقة الجغرافية بين حدود الدولتين هلامية.
0: تم تغيير الحدود بجنوب لبنان قبل ما ينعمل 1949 خط الهدنة، أكثر من 30 قرية، بعدين القرى السبع، وهلأ بالفترة الأخيرة بال 1967 مزارع شبعة.
1: نعود إلى برج قلوي. أثناء إعداد هذا التقرير كنا ننتظر من السيد حسان أن يرسل صوراً إضافية لبلدته عند عودته إليها.
2: والله يا مدام هلأ الضيعة كلهم هربوا، يعني الوضع لأنه سيء كتير وعم تنضرب. أنا هلأ صرت بلبنان، كنت أنا طالع أساس اليوم، فبلغتنا البلدية أنه ما حدا يطلع على الجنوب.
3: إذن مشاهدينا ننوه بالأخبار العاجلة التي ترد في بيان الخارجية الإيرانية. إذن ندين الغارات الجوية الأمريكية على عدة منشآت للمراقبة والرصد في الساحل الجنوبي للبلاد، ونؤكد عزمنا على الدفاع عن سيادة وسلامة أراضي إيران في مواجهة العدوان العسكري الأمريكي. الخارجية الإيرانية تقول الهجمات تظهر أن النظام الأمريكي لا يولي أدنى قيمة أو مصداقية، ولا سيما في المناطق الجنوبية، وشملت الخسائر شبكات الكهرباء والمياه والإنترنت وما يرتبط بها، بالإضافة إلى الأضرار في الطرقات. ومع عودة الهدوء النسبي، باشرت السلطات المحلية في بلدات بقضاء سور إصلاح الأعطال في انتظار تطبيق الخطط الحكومية لإعادة الإعمار.
4: تضررت شبكة المياه داخل منزل محمد في قضاء سور جنوبي لبنان بسبب الغارات الإسرائيلية. قرر تنفيذ التصليحات بنفسه بما تيسر من إمكانات مادية. يسعى محمد لتأمين الخدمات الأساسية قبل العودة للعيش هنا مع عائلته بعد رحلة نزوح شاقة.
5: المنظر هو بيحكي لحاله، المنظر اللي بتشوفه هو بيقول لك شو صاير. لما الضربة على بعد مئات الأمتار عملت خراب، نحن فيش 20 متر بعيدين عن الضربة، نزل شي 6-7 صواريخ هون، فأكيد يمكن البنية يكون فيها خطر.
4: أضرار العدوان الإسرائيلي أكثر اتساعاً، وتعمل الفرق الفنية على تصليح شبكات المياه في الشوارع المتضررة. وفي الأثناء يلجأ المواطنون إلى حلول بديلة لتأمين مسار عيش شبه طبيعي.
6: الناس يعني بلشت بدها ترجع وبدها تشوف مقومات حياة بالنهاية، يعني إجباري نحن بدنا إياها هذه مقومات الحياة لترجع العالم للحياة الطبيعية.
4: حركة نشيطة للفرق الفنية هنا في مدينة سور، ليس فقط لمعالجة الأعطال في شبكات الكهرباء وإعادة ربط المدينة بهذه الخدمة الأساسية، بل أيضا على مستوى تصليحات شبكة الإنترنت التي نالت نصيبها من تداعيات الحرب الأخيرة. أما في بلدة برج الشمالي المجاورة، فالغارات الإسرائيلية غيرت معالم هذا الشارع وتركت ندوبها في الطريق الرئيسي وبنيته، وتبذل السلطات المحلية جهودا كبيرة للتعامل مع التداعيات.
7: كنا عم نتعرض لزنار نار ما يقارب 9 صواريخ بنفس اللحظة، وهيدا الحي مثل ما شايفين صار لنا من لما تلقينا الضربة ونحن عم نشتغل لنستعيد التيار الكهربائي ولنستصلح أعطال المياه.
4: لكن جهود السلطات المحلية تبقى غير كافية للإحاطة

0: كافة أضرار وتداعيات الغارات الإسرائيلية، ولا سيما ما يرتبط بإعادة إعمار المباني والطرقات ومراكز الخدمات. والتعويل الأكبر يبقى على خطط حكومية محدثة في هذا المجال. يحتاج التعامل مع أضرار الحرب الإسرائيلية على جنوب لبنان أموالا وافرة ليس في مقدور الحكومة اللبنانية تأمينها بشكل كامل وفق تصريحات رسمية، وهذا يبرز مجددا حاجة لبنان إلى دعم الجهات والصناديق المانحة، وهي مساعدات تتأثر أيضا بالشروط السياسية المفروضة دوليا على الحكومة. جوني تانيوس، الجزيرة، بلدة برج الشمالي، جنوبية لبنان.
1: مشاهدينا، الآن ننتقل إلى الزميل محمود مراد وفقرة تحليلية تقرأ في التطورات الميدانية التي يشهدها جنوب لبنان والجدل السياسي الداخلي في البلاد وتصريحات السياسيين على خلفية توقيع اتفاق إطاري مع إسرائيل يهدف إلى إنهاء الصراع المسلح ووضع أسس أمنية وسياسية للانتقال نحو سلام دائم بينهما.
2: أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية. عسكريا، يدخل الجنوب اللبناني مرحلة جديدة بعد إعلان لبنان وإسرائيل توقيع اتفاق إطاري برعاية أمريكية. فهيئة البث الإسرائيلية قالت إن الجيش الإسرائيلي يستعد للانسحاب من المنطقتين التجريبيتين جنوبي لبنان بالتوازي مع بدء ترتيبات ميدانية تسمح للجيش اللبناني بتولي المسؤولية تدريجيا في منطقتين تجريبيتين، بينما تؤكد تل أبيب أنها ستبقي على وجودها في الحزام الأمني إلى حين إزالة ما تصفه بالتهديدات الأمنية. سياسيا، فجر الاتفاق انقساما حادا داخل لبنان، فبينما تصفه الحكومة بأنه انتصار بالدبلوماسية وترسيخ لسلطة الدولة واحتكارها للسلاح، يرفضه حزب الله بشكل قاطع ويعده تنازلا عن السيادة وإقرارا بالشروط الإسرائيلية، معلنا أنه لن يغادر الميدان في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من تداعيات الانقسام الداخلي على الاستقرار اللبناني. إذن سرعان ما ترك مشهد الاحتفال بتوقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل مكانه لتصريحات ومواقف من الأطراف أحاطت بالاتفاق بالعديد من الأسئلة. الاتفاق ركز في أبرز بنوده كما كشف عنها في موقع إكسيوس، ركز على عملية متبادلة ومشروطة لبسط سيطرة الجيش اللبناني وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي. تدرج تفاصيل تلك العملية أو تدرج في ملحق أمني يطور بدعم أمريكي كامل. الاتفاق تحدث كذلك عما سماه مناطق تجريبية يتولى الجيش اللبناني تدريجيا مسؤولية تأمينها لضمان احتكار الدولة للسلاح، كما ربط عودة النازحين اللبنانيين وإعادة الإعمار باكتمال التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة وتأكيد السيطرة الأمنية للدولة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتبر الاتفاق إنجازا كبيرا لإسرائيل وأكد البقاء في الحزام الأمني لحين تجريد حزب الله من سلاحه، وشدد على عدم السماح بعودة السكان اللبنانيين أو حزب الله لمنطقة الحزام الأمني التي يسيطر عليها جيش الاحتلال. الرئاسة اللبنانية من جانبها رأت في الاتفاق خطوة أولى نحو استعادة السيادة، وقال رئيس الحكومة نواف سلام إن الاتفاق يهدف لاكتمال الانسحاب الإسرائيلي واستعادة السيادة على الأراضي اللبنانية وعودة النازحين، وأنه متماه مع اتفاق الطائف. لكن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم وصف الاتفاق بالمذلة والعار والتنازل عن السيادة وعده منعدم الوجود، وطالب بالتمسك بمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، معتبرا ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة تجاوزا لكل الخطوط الحمر ومتعهدا بعدم ترك الميدان. وفي أحدث ردود الفعل اللبنانية قال وليد جنبلاط الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي إن الاتفاق الثلاثية شكلا والأحادية مضمونا يغيب اتفاق الهدنة بشكل كامل، في إشارة منه لاتفاق الهدنة الموقع عام 1949. ويبدو أن أجواء الجدال الداخلي المتصاعد في لبنان دفعت رئيس البرلمان نبيه بري إلى تحذير اللبنانيين في كل لبنان مما وصفه بالفتنة. حركة أمل التي يتزعمها نبيه بري اعتبرت الاتفاق غير متوازن ولا يمكن القبول به لأنه وفق الحركة يكرس وقائع لمصلحة العدو، مؤكدة على دعوة اللبنانيين لعدم الانجرار لما وصفته بمشاريع الفتنة. نتحول إلى خارطة تفاعلية لفهم أبعاد ما يحدث في لبنان وموقعه على جغرافية المنطقة مع الزميل صهيب العصر.
3: محمود، نحن الآن نتحدث عن معلومات واضحة فيما يتعلق بالمناطق التجريبية أو المناطق النموذجية. نتحدث عن المنطقتين اللتين أعلن عنهما بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم في مؤتمره الصحفي. أعلن عن المناطق التجريبية أو المناطق النموذجية والواقعة في منطقة النبطية في المنطقة الجنوبية من لبنان. بالمجمل نحن نتحدث عن الشريط الأصفر، هذا هو الشريط الذي ورسمته إسرائيل خلال الفترة الماضية والذي تحدث عنه بنيامين نتنياهو الليلة، والذي يقول بأن إسرائيل لن تنسحب منه خلال الفترة المقبلة حتى يتم نزع سلاح حزب الله من كل المنطقة. ولكن هذه الخريطة تغيرت بعض الشيء. قبل أسبوعين نشر الجيش الإسرائيلي هذه الخريطة التي أدخل فيها منطقة مرتفعات علي الطاهر، كفر تبنيت، والتجاوز نحو غرب زوطر الشرقية في المنطقة الجنوبية، تجاوز البياضة إلى الشمال، أدخل أطراف زبقين تقريبا والوصول إلى الغندورية. بمعنى أن هذه المنطقة توسعت، هذه المنطقة الأولى ومرتفعات علي الطاهر خارجها، منطقة زوطر الغربية خارجها. الأهم الآن أننا نتحدث عن هاتين المنطقتين. الاحتلال الإسرائيلي الآن موجود في قلعة شقيف وفي يحمر شقيف، في زوطر الشرقية وفي القصير، وصولا إلى الغندورية. يقول بنيامين نتنياهو إن قواته ستنسحب من منطقتي فرون وزوطر الغربية، رغم أن مجلس بلدي فرون يقول أن الجيش الاحتلال الإسرائيلي غير موجود فيها. بمعنى أننا الآن أصبحنا نتحدث عن روايات فيما يتعلق بأين هي موجودة قوات الاحتلال الإسرائيلي. هل هي بالفعل موجودة في فرون وستنسحب منها؟ وهل هي بالفعل موجودة في زوطر الغربية وستنسحب منها؟ بنيامين نتنياهو يقول أن القوات الإسرائيلية موجودة هناك وستنسحب، ولكن في الوقت نفسه يؤكد بأن هذه القوات لن تنسحب مثلا من قلعة الشقيف. بمعنى أو بآخر، هناك مساحة للتحرك والمناورة، مساحة صغيرة للغاية. نتحدث عن قريتين صغيرتين للغاية، إذا ما تحدثنا عن فرون وزوطر الغربية في هذه المنطقة فنحن نتحدث عن قرى صغيرة للغاية، شمال نهر الليطاني وجنوب نهر الليطاني. ولكن الآن إسرائيل على ما يبدو تريد التحرك وفق الاتفاق الإطاري، ولكن تحرك بطيء للغاية فيما يتعلق بالمساحات والمسافات التي ستنسحب منها، لأننا نتحدث عن مساحة تتجاوز 600 كيلومتر مربع التي تسيطر عليها إسرائيل، إما تسيطر بالنار أو بوجود قوات في مناطق مختلفة من هذه المساحة الصفراء. بكل الأحوال نحن نتحدث عن تهجير لعدد كبير من اللبنانيين من كامل هذه المنطقة الجنوبية لنهر الليطاني. نتحدث عن أكثر من 1 مليون مواطن لبناني مهجرين، وفي المنطقة الصفراء نتحدث عن أكثر أو حوالي 60 قرية وبلدة لبنانية مخلى بشكل كامل أو شبه كامل. وبالتالي محمود نحن نتحدث عن الآن عن اتفاق إطار وتحرك إسرائيلي عسكري بطيء ضمن هذا الاتفاق، بحيث تكون العملية بطيئة للغاية من الجانب الإسرائيلي.
2: سنناقش الأبعاد الاستراتيجية والعسكرية صهيب مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة العميد، ما الذي تعنيه مصطلح المناطق التجريبية من الناحية العسكرية وما مواقعها؟
4: محمود، المناطق التجريبية هي تجرب فيها عملية عسكرية معينة تنفيذية إن كانت على صعيد التنفيذ العملي، وبالتالي إذا نجحت تعمم على مناطق أخرى. ولكن كما قال صهيب، نتحدث عن المنطقة الصفراء وهي المنطقة العازلة. هذا أمر لن ينسحب منه جيش الاحتلال، وبالتالي عندما أتى إطار التفاهم هو حدد أيضا ملحق عسكري للتنفيذ على أرض الميدان. فإذا دائما كانت الفكر العسكري الإسرائيلي هو الحفاظ على هذه المنطقة، وبالتالي إذا كان هناك من مناطق تجريبية يجب أن تكون في الداخل اللبناني، وبالتالي تؤمن عمق أمني أكثر لقوات جيش الاحتلال. وأتت هذه العملية كما قال عنها نتنياهو إلى عملية أساسية، زوطر الغربية وبالتالي فرون، وهي ليست بتلك الأهمية. ما المقصود بذلك محمود؟ يعني اليوم لا تناسب. هذا الإطار السياسي الكبير والمخاطرة السياسية اللبنانية لم تأتي على أرض الواقع بشيء فعلا يؤدي إلى انتشار الجيش اللبناني بشكل كبير، وبالتالي فصل مسارين، مسار إسلام أباد أو جنيف عن المسار اللبناني. فإذا أنت أمام معضلة أساسية، ولكن

0: جيش الاحتلال ويبقى مكانه. تأتي زوتر الغربية وفرون الغير محتلة لا يتواجد فيها جيش الاحتلال لتكون هي المنطقة التجريبية. يعني لم يأتي الاتفاق السياسي الذي وقع عليه في واشنطن وزارة الخارجية بشيء كبير جدا على صعيد أرض الواقع كمناطق تجريبية.
1: دعنا نشرك معنا الكاتب والمحلل السياسي من بيروت السيد أمين قمورية لاستكشاف الأبعاد السياسية لهذا الاتفاق. سيد أمين مرحبا بك أولا، ما قراءتك لهذا الاتفاق من الناحية السياسية وما يعكسه من موازين القوى داخل لبنان وفي الإقليم ودوليا؟
2: طبعا عندما تكون إسرائيل سعيدة جدا بهذا الاتفاق وتعتبره إنجازا أمنيا وسياسيا، معنى ذلك أن هناك علامات استفهام كثيرة تطرح في شأنه. طبعا بالنسبة للجانب الإسرائيلي يعتبر أنه حقق مكسب كبير بأنه استطاع أن ينتزع نقطة من إيران أو أن يحاول أن يخرج إيران من الموضوع اللبناني، لكن الشروط التي يضعها هذا الاتفاق الإطار صعبة للغاية. يعني حزب الله أو بالأحرى إسرائيل تشترط قبل الانسحاب الذي يسمى إعادة انتشار، تشترط أن ينزع سلاح حزب الله بالكامل، وفي المقابل حزب الله يرفض أن يسلم سلاحه قبل أن يكون هناك انسحاب، ويصر مرة أخرى على أن أي تطور قد يحصل سيعود مرة أخرى ربطا بالمسار الكبير الذي يجري على المستوى الإقليمي. السؤال الكبير هنا، هل أن الولايات المتحدة فعلا تريد أن تنزع ورقة لبنان من يد إيران؟ أم أنها تضغط على إيران لتحقيق مكاسب ما فيما يتعلق بموضوع هرمز؟ في النهاية نحن أمام اتفاق مثير للريبة. هذا الاتفاق خلق كما لاحظ انقسامات لبنانية حادة وصعبة للغاية. في الأمس كان هناك نزول إلى الشارع، كان هناك توتر، ومن شأن ذلك أن يزيد الانقسامات أكثر وأكثر في الشارع اللبناني.
1: طيب قد أعود إليك سيد أمين، قد أعود إليك إذا سمح الوقت بذلك، ولكن سيادة العميد الاتفاق ينص على أن الذي يبسط سيطرته على تلك المناطق والجيش اللبناني واستبعاد كل الجماعات المسلحة، طبعا المعني بذلك حزب الله. هل يستطيع الجيش اللبناني في ظل التركيبة الحالية أن يوفي بهذا البند؟
0: محمود، الخطير جدا في هذا الاتفاق أن من يقيس النجاح هو الإسرائيلي. يعني هو يعطيك منطقة ليست بتلك الأهمية، وبالتالي هي أصلا في فرون ليست محتلة كما قالت بلدية فرون. فإذا هو يعطيك منطقة بسيطة وبالتالي يضع عليك شروط هو يقيس النجاح فيها، وإذا تم فعلا قال نعم تنتشر إلى مناطق أخرى. مثلا ماذا لو كانت بنت جبيل هي المنطقة التجريبية، أو كانت مرج عيون، أو كانت الخيام منطقة تجريبية؟ سيكون الواقع مختلف تماما. يقوى بذلك الاتفاق وتقوى فعلا إمكانية فصل المسارات عن بعضها البعض.
1: سياسيا أيضا سيد أمين، ماذا تتوقع أن يكون رد فعل حزب الله على هذا الاتفاق؟ هو قال إنه يرفضه، بل قال ذهب إلى أبعد من ذلك أنه منعدم شكلا وموضوعا وباطل دستوريا وقانونا، لكن ما الذي سيفعله إزاء هذا التقييم؟
2: أولا حزب الله باعتقادي في الفترة التجريبية أو فترة الهدنة التي تستمر 60 يوما، التي مضى منها 10 أيام التي حدثت بين الولايات المتحدة وإيران، باعتقادي هو سينتظر مرور هذه الفترة لكي يربط نفسه أكثر بالمسار الإقليمي، وبالتالي هو لن يقوم بأي تحركات عسكرية مثلا إطلاق محلقات أو صواريخ وما إلى ذلك. قد يكون هناك نوع من العمليات التي لا يعلن عنها لكي يقول أو لكي يظهر أنه لا يزال مرتبط بالمسار الأكبر، على المسار الأكبر أن يأتي بنتيجة ما لصالح لبنان إذا ما حدث اتفاق كبير بين الولايات المتحدة وإيران في هذا الوقت. شكرا. أعتقد أنه سيكون هناك في داخل اللبناني نوع من المساكنة المشحونة بين الدولة اللبنانية وحزب الله.
1: سيد أمين قمورية الكاتب والمحلل السياسي كان معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، وأشكر كذلك ضيفنا هنا في الاستوديو العميد إلياس حنال الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة إلى غرفة الأخبار.
3: مشاهدينا مرحبا بكم من جديد في هذه التغطية.

0: استمر للتطورات في مضيق هرمز وما بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. في أحدث المستجدات أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين، ردا على استهداف الجيش الأمريكي ل5 مواقع ساحلية جنوبي البلاد بحجة مواجهة البحرية الإيرانية لسفينة مخالفة في مضيق هرمز. وقال إن الترتيبات اللازمة للسيطرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز بيد إيران وفق مذكرة التفاهم. أضاف الحرس الثوري الإيراني أن انتهاك وقف إطلاق النار يخالف المادة الأولى من مذكرة التفاهم وسيؤدي لتوقف كامل للمسار. وكانت صفارات الإنذار أطلقت في الكويت فجر اليوم، وقال الجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. في البحرين أعلنت وزارة الداخلية إطلاق صفارات الإنذار 2 وطلبت من السكان التوجه لأقرب مكان آمن. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن طائرات أمريكية قصفت مواقع تخزين صواريخ ومسيرات إيرانية ومحطات رادار ساحلية فجر اليوم الأحد. وحذر طهران بأن واشنطن قد تصل إلى وقت لن تكون فيه قادرة على التصرف بعقلانية وسوف تجبر على إكمال المهمة عسكريا. القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها نفذت ضربات إضافية ضد 10 أهداف متعددة في إيران بعد رفض طهران احترام وقف إطلاق النار واستهداف ناقلة النفط كيكو بي مسيرة. وأضافت أن حركة عبور السفن التجارية في مضيق هرمز مستمرة والقوات الأمريكية تظل على أهبة الاستعداد. جاءت أقالت الخارجية الإيرانية أن الهجمات الأمريكية تمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وخرقا للبند الأول من مذكرة التفاهم. في الشأن اللبناني قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي هنأه فيه على توقيع اتفاق الإطار مع إسرائيل، وأعرب فيه عون عن أمله أن تسهم واشنطن في منع أي خرق للاتفاق. أضافت الرئاسة اللبنانية أن عون أعرب لترامب عن أمله أن تضغط واشنطن على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب. أما الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم فقال إن الاتفاق مذلة وعار وتنازل عن السيادة وهو منعدم الوجود. حركة أمل من جانبها قالت إن الاتفاق غير مقبول لأنه غير متوازن ويكرس وقائع لمصلحة العدو. من حياتها قالت قيادة الجيش اللبناني إنها تحترم حرية التعبير عن الرأي ولن تسمح بأي إخلال بالأمن عبر تحركات غير محسوبة النتائج. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الولايات المتحدة ولبنان وافق على بقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية جنوبية لبنان، وأضاف أن حكومة لبنان بتوقيعها اتفاقا مع إسرائيل تقول لإيران وحزب الله دعوا لبنان وشأنه. وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستبدأ بالانسحاب من المناطق التجريبية في زوتر الغربية وفرون في جنوب لبنان. إلى شبكة مراسلين الآن من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، وينضم إلينا من بيروت مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام. مرحبا بكم جميعا. رانيا، إذن أبدأ معك بتصريحات الخارجية والمواقف الإيرانية الجديدة بعد الاستهداف الأمريكي لعدة مناطق جنوبية إيران.
1: نعم، يعني نددت الوزارة الخارجية الإيرانية بالهجمات التي تعرضت لها السواحل الجنوبية الإيرانية وخاصة يعني مواقع الرصد والمراقبة في كل من محافظة هرمزجان وأيضا جزيرة قشم. نددت بشدة بهذه الأمور واعتبرتها أنها انتهاك للبند الأول من مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين والتي تنص على وقف الحرب فورا وأيضا الامتناع عن القيام بأي عمليات عسكرية. هذا البيان يأتي بعد تأكيد يعني بحرية الحرس الثوري الإيراني في بيان بأنه قام باستهداف يعني الأهداف الأمريكية في المنطقة وتحديدا في الكويت والبحرين، ردا على ما اعتبره يعني استهدافات أمريكية لمواقع إيرانية، وذلك ذلك ردا على ما وصفته إيران بالتعامل مع سفينة مخالفة. بحرية الحرس الثوري الإيراني أكدت أنها تم استهداف البنية التحتية الأمريكية في الكويت والبحرين ردا

0: على هذه الهجمات، وتعهدت قيادة البحرية بحرية الحرس الثوري بالقيام بهجمات أكبر، ووصفتها بأنها ستفتح أبواب جهنم على القوات الأمريكية، بالإضافة إلى تأكيدها أنها ستتعامل بقوة أكبر مع أي سفن مخالفة. وهنا تقصد إيران السفن التي تتخذ مسارات أخرى غير تلك المعلنة من قبل السلطات الإيرانية والمحددة من قبلها حتى قبل التوصل إلى مذكرة التفاهم، والتي تؤكد إيران أنه يعني يجب على جميع السفن التي تريد الخروج أو الدخول من إلى المضيق أن تتخذ هذه المسارات وأن تنسق مع القوات المسلحة الإيرانية، وإلا أنها فتعتبر المسارات الموازية وتحديدا المسار الجنوبي الذي أعلن عنه قبل أيام قليلة بأنه غير مقبول، وأنها لا تضمن أمن السفن التي تمر من هذا المسار. يعني شهدنا في الساعات الأولى من صباح اليوم تجدد للمناوشات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة، والتي كانت قد توقفت يعني مع توقيع مذكرة التفاهم، والتي نشهد حاليا خلافا كبيرا بشأن تفسير بنودها ما بين إيران والولايات المتحدة. وغارات مساء يوم أمس على إيران يعني تشبه إلى حد كبير ما جرى مساء يوم الجمعة، ولكن هذه المرة تختلف محمد بأنها توسعت لتشمل يعني شرق وغرب محافظة هرمزغان. نتحدث عن سيريك شرقا إلى بندر لينجي غربا، هذا بالإضافة إلى استهداف يعني منشآت وأبراج الاتصالات في جزيرة قشم والتي يعني تقع في الجانب الغربي من مضيق هرمز. هذه يعني التطورات تثير التساؤلات بشأن انعكاساتها على مسار المفاوضات خاصة الفنية، والتي يعني يفترض أن تركز على الملف النووي وأيضا رفع العقوبات.
1: شكرا جزيلا لك رانيا. أحمد هزيم، إذن لو انتقلنا إلى تصريحات الرئيس الأمريكي وحتى القيادة المركزية عما جرى من قصف، يعود رئيس ترامب من جديد ليؤكد أن إيران لن تمتلك إذن سلاحا نوويا، ضعنا في سياق هذه التصريحات.
2: نعم محمد، هو تصريح مقتضب من أن إيران أو مجدد ومكرر من أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وكان الرئيس الأمريكي أيضا قد صرح من أو أخبر من أن الطائرات الأمريكية استهدفت مواقع في إيران حول مضيق هرمز ردا على استهداف إيران لناقلة نفط كانت تعبر عبر المسار الجنوبي. وهدد الرئيس الأمريكي من أنه إذا استمر هذا التصعيد المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران، وإذا استمرت إيران على حسب قوله بخرق مذكرة التفاهم، فإنه سيلجأ ربما إلى الخيار العسكري، وهدد من أن هذا الخيار العسكري إن لجأ إليه سيلجأ إليه بقوة، ولن يبقى من إيران أو من الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما قال أي شيء يذكر. الرئيس الأمريكي أيضا والقيادة المركزية تحدثت من أنها استهدفت هذه المواقع، وهي مواقع رادارات ومراكز ومنصات إطلاق صواريخ ومنصات إطلاق مسيرات، ردا على هذا الاستهداف الإيراني لناقلة نفط كانت تحاول عبور مضيق هرمز. والقيادة المركزية أكدت أن العبور في مضيق هرمز لا يزال مستمر عبر المسار الجنوبي، وإن كان هذا تلميحا وضمنا. والرئيس الأمريكي أيضا أو نائبه ووزير الخارجية كلهم أكدوا خلال الأيام الماضية من أن إيران باستهداف السفن الشحن والناقلات التي تعبر مضيق هرمز سواء عبر المسار الجنوبي أو حتى عبر مسار المياه الدولية، فإن هذا خرق لمذكرة التفاهم، وأن الولايات المتحدة لن تسمح بأن تسيطر وتهيمن إيران على مضيق هرمز أو أن تفرض رسوما لعبور أو أي رسوم كانت. هذا ربما هذا التصعيد المتبادل هو محاولة من قبل كل من الولايات المتحدة وإيران للإمساك بورقة المضيق، أي أن الولايات المتحدة تريد نزع المضيق ونزع ورقة المضيق من أمام المفاوض الإيراني، بينما إيران تحاول الإمساك بهذه الورقة، وكلاهما لديهما تفسير للبند الخامس من مذكرة التفاهم، والذي يمنح إيران المسؤولية على إعادة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز إلى سابق عهدها وإزالة العوائق. إيران ترى أن هذه المسؤولية بأنها هي من يحدد المسار، الولايات المتحدة ترى أن هذه المسؤولية هذه هي أن تزيل إيران العوائق التي وضعتها أمام الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، وأن تعود الملاحة إلى سابق عهدها قبل بدء هذه الحرب. حتى اللحظة هذا التصعيد لم على الأقل أمام أمريكيا لم يؤدي إلى انهيار مذكرة التفاهم. لا تزال الولايات المتحدة ترى من أن المفاوضات الجارية في جنيف هي السبيل نحو الوصول إلى اتفاق نهائي، سواء فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي أو حتى فيما يتعلق برفع الحصار، فك التجميد عن أرصدة إيران ورفع العقوبات وفتح مضيق هرمز وعودة الملاحة البحرية عبر المضيق إلى سابق عهدها. محمد،
1: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم وليد العمري. نذهب الآن إلى الاتفاق الإسرائيلي اللبناني، وفي المنتظر إن كانت إسرائيل ستنسحب وإذا كان واضحا المناطق التي ستسميها تجريبية.
3: نعم، هذا الأمر واضح أوضحه نتنياهو في كلمته الليلة الماضية التي وصف فيها هذا الاتفاق بالتاريخي وبأنه إنجاز كبير، وحددها بمنطقتين، إحداهما في شمالي منطقة الليطاني قال أنها صغيرة جدا وغير هامة عسكريا وفق الجيش، والأخرى تقع على جنوبي الليطاني أيضا هي الأخرى سينسحب منها الجيش. ووفق القناة 12 فإن الأوامر ستصدر للجيش الإسرائيلي نهار هذا اليوم لإخلاء هاتين المنطقتين، لكن الأبرز في حديث الإسرائيليين هو أن عملية الانسحاب من المناطق التجريبية ستجري في شكل تدريجي، بمعنى أن الجيش لن يخلي مناطق احتلها في جنوب لبنان قبل أن يتأكد من أنه تمت عملية ما وصفها بالتطهير الكامل للمنطقة التي سبق وانسحب منها، أي بمعنى أنه تم إخلاء عناصر حزب الله ونزع سلاحهم بشكل كامل من هذه المنطقة. حديث عن انسحاب تدريجي يعني بأن العملية ستكون طويلة جدا، وأن إسرائيل لن تنسحب في هذه المرحلة مما تسميه بالمنطقة الأمنية وفق ما أشار إليه نتنياهو في كلمته. هناك تفهم لبناني أمريكي بهذا الخصوص، وأن الجيش سيبقى على كافة المرتفعات الاستراتيجية التي يحتاجها من أجل حماية أمن قواته في المنطقة الأمنية، وكذلك حماية أمن مستوطنات الإسرائيلية في شمالي إسرائيل. هذا الجيش أعلن قبل قليل أيضا أنه قتل أمس عددا من المسلحين في منطقة النبطية في جنوب لبنان، وكذلك فيما أسماها بمنطقة الحماية أو المنطقة الأمنية في جنوب سوريا. لكن واضح أن الاتفاق بالنسبة لنتنياهو يعتبر إنجازا، وقد استغله الليلة الماضية من أجل إطلاق حملته الانتخابية بهذا الشأن، وحيث استغله للإشارة بأنه يسعى لإقامة حكومة وطنية واسعة بعد الانتخابات. وعلى صعيد نفس الاتفاق هناك بعض الانتقادات ومعارضة له من جانب الوزير إيتمار بن كفير الذي قال أنه خطأ فادح وما كان يجب أن يتم، وزعيم حزب الديمقراطيين اليساري المعارض يائير جولان الذي وصفه بأنه ذر للرماد في العيون، وآخرون أيضا اعتبروه مجرد محاولة من نتنياهو للترويج وكأنه حقق إنجازا، في وقت يرى آخرون بأنه كان على الجيش أن يواصل عملياته في لبنان حتى يتم عملية نزع سلاح حزب الله بشكل كامل وفق بعض المطالب الإسرائيلية، رغم أن آخرون يرون بأنه ما كان بالإمكان أن تتحقق هذا الهدف الذي حدده نتنياهو لبداية هذه الحرب على لبنان دون أن تكون هناك عملية سياسية. ونتنياهو حاول أيضا أن يتوج هذا الاتفاق والعمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان التي تمت خلال الأشهر الماضية بأنها ستكون مقدمة لمسار من أجل تحقيق وإبرام اتفاق سلام كامل مع لبنان، على أمل أن يقود ذلك دولا عربية للانضمام إلى ما يصفه الإسرائيليون والأمريكيون باتفاقات أبراهام. يضاف إلى هذا كله أن الجيش الإسرائيلي مبقي على قواته، وإن كان قد أعلن بالأمس بأن أنه سيبدأ بعملية تقليص عديدها في داخل الجنوب اللبناني لمرحلة، لكنه سيبقى متأهبا. وهذا الجيش وفق الوزير إيلي كوهين، وهو عضو في الطاقم الوزاري الأمني المصغر، في كامل جاهزيته أيضا لاستئناف العمليات ضد إيران إذا احتاج، حتى لو تحرك بمفرده. في جميع الأحوال المؤشرات، سواء من التصريحات الإسرائيلية أو من التحركات الإسرائيلية المتواصلة، هي أنهم يضعون في حساباتهم أن العملية الحربية متواصلة، حتى وإن كان قد تم إبرام هذا الاتفاق في هذه المرحلة، وأن الموضوع لم ينتهي بهذا القدر. لذلك اللافت حاليا ووفق ما كان قد عرضه واستعرضه نتنياهو الليلة الماضية، هو أن الجيش الإسرائيلي باق داخل يحتل ما يسمى بالحزام الأمني أو الخط الأصفر الذي أشار إليه، والممتد من جنوبي صور حتى أعالي مناطق جبل الشيخ وسلسلة تلال كريستوباني التي يسميها الجيش بهذا الاسم، الممتدة على الحدود بين سوريا ولبنان، وأيضا انسحاباته ستكون محدودة ومقيدة. إلى ذلك يضاف فقط بأن التنسيق بين إسرائيل والولايات المتحدة ما يزال في أعلى مستوياته، وقائد قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي أنهى يوم الجمعة اجتماعات لتقييم الموقف سواء على جبهة لبنان أو جبهة إيران مع رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي. وحسب ما نقلته الإذاعة الإسرائيلية ومراسلتها العسكرية، فأنهم بحثا البدائل للتحرك عسكريا في حال انهار وقف إطلاق النار مع الجانب الإيراني خصوصا. لكن التقديرات في إسرائيل هو أن هذا الاتفاق مع لبنان ممكن أن ينجح، والجيش متأهب للرد على أي تحرك لحزب الله في محاولة لتقويض هذا الاتفاق وفق ما تقوله المصادر الإسرائيلية.
1: وليد العمري من رام الله، شكرا جزيلا لك. أدهم في بيروت، إذا انعكاس هذا الاتفاق على الأوساط السياسية اللبنانية وتفاعلات ذلك ميدانية وسياسية، معك أدهم تفضل.
4: نعم محمد، عديد من المواقف على المستوى السياسي الداخلي في لبنان أعقبت توقيع اتفاق الإطار ما بين لبنان والجانب الإسرائيلي، يعني ربما أهمها ما جاء على لسان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في بيان له برفضه التام لهذا الاتفاق، ووصفه بأوصاف كخطيئة كبرى وذل وعار، وأيضا تنازل عن السيادة سيادة لبنان للجانب الإسرائيلي، إضافة إلى يعني شرعنت ما وصفه شرعنت الحكومة لإبقاء الاحتلال لسنوات في جنوبي لبنان، وربما يصل الأمر أيضا إلى ضم أراضي إلى الكيان للاحتلال أيضا. وقال نعيم قاسم في بيانه بأنه يعني الاتفاق في الكثير من نقاطه تجاوز كافة الخطوط الحمر، عندما ربط موضوع انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة، وقال بأن سلاح المقاومة لن ينزع، والمقاومة بقيت في أصعب الظروف في الميدان وستبقى في الميدان لدحر الاحتلال على حد تعبيره. أيضا كان هناك موقف من حركة أمل لرفض الاتفاق لعدم توازنه. نبيه بري أيضا رئيس البرلمان نبه وحذر اللبنانيين جميعا من الانجرار وراء الفتنة. في المقابل يعني الرئاسة اللبنانية مساء يوم أمس قالت بأن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، هنأ فيه الرئيس ترامب الرئيس عون بتوقيع الاتفاق اتفاق الإطار. وقالت الرئاسة بأن الرئيس ترامب أبدى استعداد الولايات المتحدة الأمريكية وموقفها الثابت بدعم لبنان وسيادته ومؤسساتها الشرعية على رأسها الجيش اللبناني. وأيضا يعني ذكر بأنه الولايات المتحدة لن تقف عن دعم لبنان اقتصاديا وأيضا القوى الأمنية الشرعية للمساهمة في استقرار لبنان وأخذ دوره الإقليمي والريادي في المنطقة. بالمقابل الرئاسة اللبنانية قالت بأن الرئيس عون أيضا شكر الرئيس ترامب وموقفه الداعم للبنان وسيادته ومؤسساته الشرعية، وأيضا يعني طالب رئيس عون من الرئيس ترامب ضغط الولايات المتحدة الأمريكية لإتمام انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوبي لبنان وتطبيق الاتفاق، والضغط على الجانب الإسرائيلي لإيقاف جميع الخروقات لهذا الاتفاق. كل هذه المواقف محمد تأتي في يعني نوع من التوتر والضبابية في المشهد هنا على المستوى الداخلي، خصوصا بعد إعلان الجانب الإسرائيلي عن أن المناطق التجريبية ستكون منها شمال الليطاني. نتحدث هنا عن فرون، رئيس بلدية فرون نفيا قاطعا بأن تكون هذه البلدة محتلة من قبل الجانب الإسرائيلي.

0: وهذا ربما ما يعني يزيد المشهد تعقيدا. المنطقتين التجريبيتين من المفترض أن تكونا يعني محتلتين بحسب ما تم الحديث عنه سابقا قبل توقيع الاتفاق، وبالتالي ما توصل إليه الأطراف يعني هو ما يجعل المشهد ضبابيا، والشارع هنا في لبنان ينظر إلى هذا الاتفاق سواء من جانب لبنان الرسمي من يناصر الجانب اللبناني الرسمي أو من يناصر المقاومة وحزب الله. كان هناك قبل يوم أمس مسيرة احتجاجية لعدد من الشبان يستغلون الدراجات النارية، هتفوا ضد توقيع هذا الاتفاق، وأيضا هتفوا ضد الاحتلال الإسرائيلي. عقب ذلك أيضا تصريحات للجيش اللبناني الذي قال بأنه يدعم التعبير عن يعني الآراء بشكل سلمي، وطالب أيضا من اللبنانيين بعدم المساس بالممتلكات العامة أو ممتلكات الدولة، وقال بأنه لن يتهاون مع أي تصعيد يمس في السلم الأهلي أو يمس بسيادة الدولة اللبنانية.
1: شكرا جزيلا لك أدهم أبو الحسام مراسل الجزيرة من بيروت. يعد ملف الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة أحد أبرز بنود مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن لارتباطه المباشر بتخفيف الضغوط الاقتصادية على إيران وتقدم مسار المفاوضات بين الجانبين. ويتراوح إجمالي الأموال والأصول الإيرانية المجمدة بين 100 و120 مليار دولار على مدى 47 عاما بحسب تقديرات بلومبرغ.
2: ليست القضية فقط هي كم ستفرج عنه واشنطن من أموال إيرانية مجمدة، بل الأهم من يملك قرار إنفاقها ولأي غرض وتحت أي رقابة. فالأموال التي ظلت عالقة في بنوك وحسابات خارجية لعقود تحولت الآن إلى أحد أكثر بنود التفاهم بين طهران وواشنطن حساسية. الرواية الأمريكية تقدم الأموال باعتبارها مسارا إنسانيا خاضعا للضبط الكامل. الرئيس دونالد ترامب قال إن جزءا من الأصول الإيرانية المفرج عنها سيستخدم لشراء القمح والذرة وفول الصويا من المزارعين الأمريكيين، بحيث تصل السلع إلى الشعب الإيراني لا الأموال إلى الحكومة الإيرانية مباشرة. نائب الرئيس جيدي فانس شرح الآلية بمزيد من التفصيل، حيث أوضح أن الخطة تقوم على موافقة مشتركة على عمليات الصرف ثم دفع الأموال لموردين معتمدين خارج إيران. بهذا المعنى تريد واشنطن تحويل الأصول المجمدة من ورقة ضغط مالية إلى زيادة في طلب مباشر على منتجات الزراعة الأمريكية، لكن طهران تعترض على هذه القراءة. محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي قال إن بلاده قد تستخدم الأموال المفرج عنها لشراء منتجات زراعية أمريكية، لكنه نفى أن تكون ملزمة بحصر إنفاقها في الصادرات الأمريكية. الموقف الإيراني ينطلق من أن هذه الأموال مملوكة لإيران، وأن الإفراج عنها لا يعني انتقال حق القرار بشأنها إلى واشنطن. هنا يتجسد جوهر الخلاف. واشنطن تتحدث عن أموال محررة بشروط، وطهران تتحدث عن أموال مستعادة بحق السيادة، وبين الروايتين توجد طبقة ثالثة من التعقيد، وهي البنوك والوسطاء والعقوبات الثانوية التي تجعل الوصول إلى المال مختلفاً تماماً عن امتلاكه على الورق. أين إذن تتركز الأموال؟ التقارير والمصادر المتاحة تقول إن الأصول الإيرانية تتوزع كالتالي: 20 مليار دولار في بنوك صينية، و15 ملياراً في العراق، و7 مليارات دولار في كوريا الجنوبية ومثلها في الهند، و6 مليارات في قطر، وعشرة مليارات دولار في دول أوروبية واليابان والولايات المتحدة مجتمعة. هذه الخريطة لا تعني أن جميع الأموال قابلة للتحويل فوراً، فجزء منها عالق بسبب العقوبات، وجزء آخر بسبب نزاعات قانونية أو قيود مصرفية أو تفاهمات ثنائية مع الدول التي تحتفظ بالحسابات. ولذلك فإن الرقم المتداول للأموال المجمدة ليس بالضرورة مبلغاً واحداً جاهزاً للسحب، والرهان الآن ليس على الإفراج الكامل دفعة واحدة، بل على آلية تدريجية مرتبطة بتنفيذ التفاهم خلال مهلة 60 يوماً. طهران تريد سيولة تساعدها على تمويل الواردات الأساسية ودعم الاقتصاد، فيما تريد واشنطن الاحتفاظ بمفاتيح الصرف بيدها وأن تربط الانفراج المالي بالالتزام

0: الالتزام السياسي والأمني. لذلك فإن المعركة حول الأموال الإيرانية المجمدة ليست محاسبية فقط، إنها اختبار مبكر للاتفاق نفسه. هل تتحول الأصول إلى نافذة إنسانية منضبطة أم إلى خلاف جديد بين حق إيران في أموالها ورغبة واشنطن في فرض شروط الإفراج عنها؟
1: معنا من طهران الدكتور عباس قميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد. مرحبا بكما. دكتور عباس خميار، أبدأ معك بالسؤال حول موقف الخارجية هذا الصباح من القصف الأمريكي والإشارة إلى مذكرة التفاهم وعدم جدية الولايات المتحدة. لماذا لم تعتبر الخارجية الإيرانية هذه مجرد مناوشات ردا على المناوشات التي جرت أيضا مع السفن، وربطت ذلك بمسار التفاوض كله وبنود المذكرة؟
2: نعم، تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. نعم، كنا نتصور بأن هذه المناوشات على غرار ما كنا نشاهده قبل توقيع مذكرة التفاهم بأنها مناوشات قابلة للسيطرة وهي محدودة، وفي النهاية هي تؤدي إلى نوع من التمهيد لضرورة التوقيع كما حدث ذلك بالفعل. ولكن يبدو أن هذه المناوشات في هذه المرحلة وإن كانت محدودة وإن كانت تحت سيطرة، ولكنه يبدو أن هناك نوع من الانفلات في إذا ما استمرت وتهدد الاتفاقية برمتها. هذا ما حصل بالفعل يعني خلال اليومين الأخيرين. طبعا لا نستبعد بأن العامل اللبناني هو في نفس الوقت ربما يعطي دفع إضافي لعدم استقرار وعدم البقاء على هذه الاتفاقية في هذه المرحلة بالذات، لكنه أمر خطير. أنا أتصور إذا ما حدث ذلك أتصور بأن الأمور تسير في نحو الانحدار، وهذا ما لا تريده أساسا لا طهران ولا واشنطن.
1: نعم، إذا كانت إيران لا تريده، ما هي الخطوات الإيرانية للحفاظ على هذا المسار؟
2: إيران تقول بأنها هي يعني ملتزمة بما بالاتفاقية وبالبند الخامس الذي يعطيها الصلاحية الكاملة، وخاصة في 30 يوما الأولى، بأن تكون هي حافظة للأمن ولأمن هذا الممر وأمن السفن التي تعبر هذا الممر خلال المسارات التي هي تعينها، وهذا ما حدث بالفعل. وتؤكد بأن أي مسار غير هذه المسارات الثلاث هي لن تكون آمنة، ولن الإيرانيون لن يتعهدوا بالحفاظ على أمن تلك السفن التي تمر من المسارات الثلاث الغير ثلاث الآن الغير آمن. ولذلك أنا أتصور وهذه كله ذرائع، لأنه في النهاية كما قلنا سابقا وكرارا ومرارا بأن الإيرانيين أو الإيرانيون لا يتركوا هذا المضيق والحفاظ عليه واستخدامه كعامل ردع في المستقبل لأي اعتداء أمريكي أو إسرائيلي. وهذا هو نوع من تثبيت الوضع القائم وتثبيت السيطرة الإيرانية على هذا المضيق. هذا كل شيء يعني.
1: ابقى معي دكتور ريتشارد وايتس، ما الذي تقرأه في تصريحات الرئيس الأمريكي التي عاد فيها إلى نبرة التهديد والتي بالأساس تخالف رؤيته الأيام الماضية، حيث كان يروج إلى نجاح الاتفاق ونصر الولايات المتحدة طبعا بمرور ناقلات النفط وانخفاض الأسعار؟
3: Well, he's clearly
4: من الواضح أنه مشتاء من بسبب الهجمات الإيرانية على السفن التجارية، لأنكم كما قلتم هذا يقوض رؤيته للمضيق على أساس كونه مفتوح تماما وحركة المرور فيه تمر بدون إعاقة كما كانت قبل اندلاع الحرب. إذن ربما هذه التصريحات الكلامية انعكاس لغضبه، لكن ما هو أكثر أهمية هو الهجوم العسكري الأمريكي والضربات التي وجهت لمراكز المراقبة وإطلاق المسيرات لحماية السفن.
1: لكن ما تأثير ذلك، هذا الغضب الأمريكي، الغضب الذي يمثله الرئيس الأمريكي، تأثير ذلك داخليا مع عودة التوتر في المضيق، كيف ينعكس إذن على الولايات المتحدة وعلى رؤية الرئيس الأمريكي لتهدئة الأسعار؟
4: التصريحات الكلامية النارية بحد ذاتها قد لا تؤثر على الأسواق، لكن الهجمات العسكرية الإيرانية أولا على السفن التجارية والردود بالضربات العسكرية الأمريكية عليها هي التي قد تؤثر، وكذلك منظمة الملاحة البحرية التي سمحت للسفن التي كانت عالقة لأشهر سمحت لها بالخروج، والذي قد يعطل خططها في ذلك. التفوهات ربما كما أوحى كلامكم موجه نحو الداخل، لأن الرئيس ترامب تلقى انتقادات لاذعة لأنه في رأي البعض قدم تنازلات أكثر مما ينبغي لإيران، وربما مثل هذه التصريحات قد تساعده على تبني ممارسات وسياسات مرنة، لكن مع ذلك يظهر قويا أمام الرأي العام.
1: دكتور رشاد وائل سعيد، هل تشعر بأن الرئيس الأمريكي قد يلجأ إلى تعديل ما جاء في المذكرة، أو على الأقل تعديل تنفيذ هذه المذكرة بالطريقة التي تخفف عنه الانتقادات الأمريكية الداخلية، وبالنظر إلى ما تم إنجازه في الملف اللبناني من وجهة نظر الولايات المتحدة أنها سحبت هذه الورقة من إيران؟
4: كلا، لا أعتقد ذلك، وأعتقد أن ما يفعله كلا الطرفين إنهما يفسران المذكرة بطرق تناسبهما. الرئيس ترامب قدم تأويلات وتفسيرات للمذكرة من النوع الذي يحول دون امتلاك إيران لأسلحة نووية ويبقي المضيق مفتوحا بالكامل من دون تقاضي رسوم، وأن تطلق الأموال الإيرانية المجمدة من أجل شراء منتجات أمريكية. طبعا هو يلجأ إلى التفسيرات الأكثر مناسبة له كما يفعل الإيرانيون. هذه هي المشكلة مع هذه الوثيقة، هي ليست أكثر من صفحة ونصف، لكن ربما كان هذا أمرا لا مفر منه، لأن الجانبين لم يستطيعا الدخول في تفاصيل وتركوها للخبراء كما يحدث حاليا.
1: دكتور خميار، في المقابل، هل تشعر إيران أنها تحت ضغط سحب أوراق القوة بالنظر إلى ما جرى في لبنان، والآن البحث عن مسارات جديدة في هرمز قد يسحب أيضا الورقة الأقوى والأخيرة في يد طهران؟
2: الحقيقة طهران لا تريد يعني إنهاء هذه مذكرة التفاهم أو عدم استمرار المفاوضات، ولكن كما كانت تؤكد دائما بأنها لا تستطيع أن تتجاوز الخطوط الحمر وتتجاوز الثوابت. أنا أتصور المضيق أصبح أكثر أهمية من أي وقت آخر على مدى نصف قرن للإيرانيين، وهو عامل ردع. أنا لا أتصور هذا الموضوع موضوع اقتصادي بحت، وما يقوله الإعلام بأن هناك الرسوم أو يعني الخدمات ما مقابل الخدمات ابدا. انا اتصور هذا الموضوع هو ردع هذا الممر وهذه الظاهره الجديده، واستخدام هذه الظاهره الجديده هي التي حولت الاهداف الامريكيه المدمره والتي كانت تريد ان تقضي على النظام برمته. قد بدلت هذه الأهداف وحشرت القيادة الأمريكية إلى هذه في هذه الزاوية، بحيث الآن يتفاوض على فتح الممر وينسى كل الأهداف التي رسمها في البداية. الحقيقة هناك سؤال كبير، يعني ما يعني ترامب الذي كان يريد أن يقضي على إيران يستفيد من هذه الثروة النفطية الكبيرة، الآن يتوسل عند الإيرانيين لتحسين معيشة المزارعين الأمريكيين من خلال بيع القمح. هذا يتصور بأنها ربما تكون مهزلة، وهذا ما يؤدي إلى تساؤلات كبيرة ونقد لاذع كما أشرت في الداخل الأمريكي، ولذلك هو بحاجة إلى الخروج منتصرا ولو شكليا. وهذه المناوشات ربما تعطي للرئيس ترامب صورة تختلف عما هو عليه الآن.
1: طيب،
2: لدى الرأي العام
1: العربي ما تأثير ذلك، يعني هذا التصعيد، ما تأثير ذلك على العلاقة مع الدول الخليجية؟ عادت إيران لترد على دول مجاورة، وهي التي تحدثت عن طريقة عمل للمضيق بالتشاور مع عمان، ونظام جديد سيتبع يراعي مصالح هذه الدول الخليجية والإقليمية والجارة لإيران. مشهد الحرب يعيد قصف إيران لهذه الدول.
2: نعم، هذه في النهاية إيران تقول بأنها تقصف القواعد الأمريكية وتقصف المناطق التي هي تنطلق هذه الصواريخ أو هذه المسيرات أو المقاتلات من تلك الأراضي، وطالما أن تلك المناطق باختيار واشنطن فإنها تعتبر نقاط مشروعة للاستهداف الإيراني للرد على الاعتداء. أما وأنا أتصور هذه من نتائج الحرب، يعني الآن أصبح الجميع يعرف بأن بغض النظر عن المجاملات والاجتماعات والمهرجانات التي تقام بين الأمريكيين وهذه الدول، أنا أتصور الآن هذه الدول وحتى النخب معرفة جيدا بأن الحضور الأمريكي والحضور الأجنبي أصلا في هذه المنطقة لن تجدي نفعا لأحد ولن تؤمن الأمن والاستقرار.
1: وأيضا المطالبات الإيرانية للقوات الأمريكية بالانسحاب من المنطقة يعني لم يجدي نفعا، ولم تنسحب الولايات المتحدة، موجودة بل متمارس عملا عسكريا في المنطقة، وهذه الدول لها قرارها السيادي بالتحالف العسكري و محاولة حماية نفسها أيضا من هذه الهجمات الأمريكية. لكن بعيدا عن التبريرات الإيرانية، أنا سألت بالنسبة للعلاقات، يعني إيران كانت أقدمت على مباحثات مع عمان بشأن المضيق، ما تأثير بغض النظر عن أسباب التي تذكرها إيران، تأثير ما يجري الآن على ما يعني كنا نتوقعه من علاقة مع الدول تراعي مصالحها في عملية فتح المضيق؟
2: يعني عندما يتحدثون القطريون، وهذا أتصور بأنه نوع من الحكمة والحنكة السياسية لدى القيادة القطرية، عندما يتحدثون عن ضرورة اجتماع وتعاون بين هذه الدول والجمهورية الإسلامية، وعندما حتى يحدد مكان الاجتماع المستقبلي في الرياض حتى قبل انتهاء المفاوضات وعقد الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذا يعني بأن هناك حاجة ماسة إلى هذا التعاون. وهذا يعني بأن الأمور ستتغير بشكل كبير عما كانت عليه سابقا. هناك الحقيقة الجميع يفكر بإيجاد نوع من النظام الإقليمي الأمني الشامل، وهذا النظام الإقليمي الجديد الذي في النهاية سيؤثر بشكل كبير على النظام المرتقب، النظام العالمي الجديد. هذا في النهاية بدون أي شراكة سياسية وأمنية وحتى اقتصادية واستثمار متبادل بين طهران وهذه الدول لن يحصل. لذلك أنا أتصور نحن أمام واقع جديد يبدأ بالتعاون، وخاصة بما يتعلق بالمضيق مع عمان، والتي شكلت اللجنة المشتركة والتي ما زالت يعني تستمر في أعمالها وفي مباحثاتها، إضافة إلى التعاون مع القطريين والسعوديين. لذلك أنا أتصور هذه مخلفات الحرب، وهذا أمر مؤقت وهي من نتائج الحرب وليست من أسبابها. ستكون وستشهد العلاقات بين طهران وعواصم هذه الدول أفضل بكثير مما كانت عليه، وهذا ليس تفاؤل، هذا بناء على الحقائق والوضع الأمني المستقبلي. لا أحد يستطيع، نحن في النهاية هذا قدرنا أن نكون معا، هناك مشتركات كبيرة ثقافية ودينية وجغرافية واجتماعية. لذلك أتصور الأمور بعد الحرب ستسير نحو الأفضل بإذن الله.
1: طيب دكتور ريتشارد وايتس، السؤال عن الموقف الأمريكي، هل ترى تغيرا يعني جرى بعد زيارة روبيو؟ لأن فانس كان يتحدث بصيغة مختلفة ويقود يعني هذه المذكرة وهذا الاتفاق ووجود روبيو في الصورة من جديد، وبعض التصريحات التي خرجت عن المنطقة، هو الذي دفع الولايات المتحدة للبحث عن مسارات في هرمز غير ما كان متفق عليه في البند الخامس من مسارات آمنة كما توصف طبعا طهران.
4: الولايات المتحدة كانت تحاول تطبيق مبدأ حرية الملاحة البحرية في البحار، وأيضا وبما أن إيران قد زرعت ألغاما في الممرات المائية قبل الحرب عبر مضيق هرمز، هم الأمريكيون يحاولون الآن إعطاء بدائل بدلاً من سلوك السفن الممر الشمالي قرب شواطئ إيران لإتاحة ممر جنوبي، والولايات المتحدة تحاول المساعدة في تأمين هذا المسار، ويبدو أن هذا أمر مفيد ومربح. وكانت هناك نقاشات مثمرة مع الإيرانيين قبل أسبوع، ولكن وهو يتبنى أي نائب الرئيس نبرة أقل تعنتا وقساوة من الرئيس وأكثر ليونة في مخاطبته الإيرانيون لحل المشكلات من دون اللجوء إلى استخدام القوة.
1: هل هذا يتعلق بشأن داخلي أمريكي وصراع الرجلين، أم مرتبط ربما بملاحظات إسرائيل وقرب أحد الرجلين من إسرائيل باختصار؟
4: ربما أو بالحقيقة من السابق لأوانه أن نتحدث عن نوع من التنافس على المنصب الرئاسي، لأن ذلك لن يبدأ قبل الانتهاء من الانتخابات النصفية هو والأمر ليس بسبب الاختلاف الأيديولوجي. طبعا الرئيس هو ووزير الدفاع مسؤولان عن الجانب العسكري واتخاذ تصريحات قوية.
1: أعتذر عن المقاطعة ودكتور عباس خمير، شكرا جزيلا لكما. إذن الآن ننتقل إلى الملف اللبناني، حيث وصف الرئيس اللبناني جوزيف عون الاتفاق الإطاري بأنه الطريق لعودة السكان إلى أرضهم المحررة في ظل سيادة لبنان على أرضه دون وجود شريك له. في المقابل رأى نواب من حزب الله أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح الحزب خطوة في اتجاه تصادم داخلي.
5: سجال في الداخل اللبناني أعقب التوقيع على اتفاق إطار في واشنطن، بدأ بتوسيع الهوة بين رؤيتين متناقضتين لمستقبل البلاد. لبنان الرسمي يرى أن الاتفاق مع إسرائيل حقق هدفين: بدء استعادة السيادة وفصل المسار اللبناني عن الاتفاق الأمريكي الإيراني. واعتبر الرئيس اللبناني أن الاتفاق يعبر الطريق لعودة السكان إلى منازلهم في ظل سيادة كاملة للدولة اللبنانية على أرضها وشعبها دون أي شريك لها.
6: واضح اليوم أن الدولة اللبنانية كرست الانفصال عن المحور الإيراني وذهبت نحو مسار سياسي حقق إنجاز هو اعتراف وقبول إسرائيلي بالانسحاب. بتقديري إذا كان حزب الله اليوم يريد أن ينسف أو ينقلب على هذا الاتفاق بده يتحمل مسؤوليته أمام الشعب اللبناني وأمام التاريخ.
5: وفي الجهة الأخرى نظم مناصرو حزب الله تحركات احتجاجية في الشارع جاءت بعد تشكيك الحزب في الاتفاق، إذ يعتبر أن أي تفاوض مباشر مع إسرائيل هو بمثابة خيانة على حد وصفه. ويؤكد النائب عن كتلة حزب الله البرلمانية أمين شري للجزيرة أن الموافقة على نشر الجيش جنوبي الليطاني تستوجب انسحابا إسرائيليا كاملا، وأن إسرائيل تسعى إلى إشعال حرب بين اللبنانيين.
7: الحزب لن يلتزم بما تريده الدولة، لأنه هو يرى أن هذه السلطة ذهبت إلى التنازل الكامل، وبالتالي هذا المسار هو ضد المصلحة اللبنانية، لن يقبل به حزب الله. ما هو أمام حزب الله الآن هو التأكيد على ضرورة المسار الإيراني أن يحمل الدولة مسؤولية الانسحاب الإسرائيلي، لأنه لا يمكن أن نثق بالإسرائيلي.
5: هذا التباين في المواقف السياسية يأتي في ظل قراءات داخلية معارضة للواقع الإقليمي في أعقاب المواجهة الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، إذ يقول المسؤولون اللبنانيون إنهم لا يريدون أن تبقى بلادهم منصة لما يصفونها بحروب الآخرين، بينما يرى حزب الله أنه في موقع قوي لأن المشروع الأمريكي الإسرائيلي برأيه قد كسر. مع توقيع اتفاق الإطار بات لبنان يتأرجح بين جهود التهدئة الدولية ومخاوف التصدع الداخلي في ظل استمرار تباعد الرؤى والخلافات بين من يملك السلطة ومن يحمل السلاح. إيهاب العقدي، الجزيرة، بيروت.
1: في الوقت الذي سيبدأ فيه تطبيق الاتفاق اللبناني الإسرائيلي تتجه الأنظار إلى الأمر الواقع الميداني والديمغرافي الذي أوجده الاحتلال الإسرائيلي طيلة الأسابيع الماضية، والذي كان يهدف إلى جعل مناطق كثيرة في جنوب لبنان غير صالحة للعيش.
8: هيدي ساحة الضيعة كان كل العالم بيقعد فيها.
9: إنه 16 من يونيو ونحن في الساعات الأولى التي تلت إعلان طهران وواشنطن التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بما يشمل لبنان. وهذه هي الصور الأولى الملتقطة في بلدة برج قلوي في جنوب لبنان منذ الثالث من مارس الماضي. حينها أجبر تهديد مباشر جميع سكان البلدة البالغ عددهم قرابة 3000 شخص على النزوح.
10: هذا إنذار عاجل للسكان جنوب لبنان، انتبهوا إليه بعناية.
9: كانت الساعة تقترب من 3:30 فجراً في ذلك اليوم عندما تلقت البلدة تهديداً من الجيش الإسرائيلي.
10: نواجه تحذيراً عاجلاً.
9: صاحب هذا المنزل كان بين الذين رحلوا عن البلدة في تلك الليلة.
8: ناس قعدت من الجنوب اللي هي بدك ساعة لبيروت، ساعة وربع، قعدت 25 ساعة، أنا قعدت 18 ساعة، لا 12 ساعة. أنا اخترت طرقات جبلية تانية يعني ووصلت، في ناس بقيت 25 ساعة الطريق.
9: بعد 48 ساعة امتد التهديد ليشمل كامل المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، بعدما حولت إسرائيل قرابة 8% من مساحة لبنان إلى نطاق عسكري لعملياتها، ومنعت السكان من العودة إلى ديارهم.
10: عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال شمالاً إلى ما وراء نهر الليطاني.
9: تمر أيام قليلة ويتسع نطاق التهديد ليصل إلى مجرى نهر الزهران. باتت قرابة 10% من مساحة لبنان التي يسكن فيها نحو 800,000 نسمة خاضعة لأوامر بعدم العودة تحت طائلة الاستهداف. في هذا التحقيق تتبعنا 135 أمر إخلاء نشرها الجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الأعمال القتالية مع حزب الله في مارس الماضي.
11: أمرت أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجيش بتدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.
9: وقارنا تلك الإنذارات بتصريحات لوزراء في الحكومة الإسرائيلية.
11: أمرت بالإسراع في تدمير المنازل اللبنانية في القرى الحدودية.
9: عند تلك المرحلة بدأ خبراء في القانون الدولي يتلمسون في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين قرائن قانونية تدل على نية ارتكاب فعل جرمي يتمثل في جريمة التهجير القسري.
12: هذا التصريح هو العنصر المعنوي الحاسم على جريمة التهجير القسري.
13: تابعنا أيضا الأوامر الإخلاء والتهجير التي شملت مناطق واسعة من لبنان تصل في بعض الأحيان إلى 14% من مساحة لبنان، وهي يعني أوامر بطبيعتها وبالظروف التي أصدرت فيها يمكن أن ترقى إلى التهجير القسري.
9: إلا أن التهجير القسري لم يكن هدفاً منفصلاً عن مجريات الميدان.
13: التحليل المتوفر لدينا في مفوضية حقوق الإنسان يشير إلى حالات تم فيها الهجوم على المدنيين من قبل القوات الإسرائيلية، والعمليات العسكرية التي أدت إلى تدمير أحياء بأكملها وقرى بأكملها وبنى تحتية مهمة وضرورية لاستدامة حياة المدنيين في لبنان.
9: في هذا التحقيق لاحقنا عمليات تغيير جغرافي ميداني ينفذها الجيش الإسرائيلي في قرى حدودية، إما عبر عمليات تفجير متحكم بها أو من خلال غارات وقصف مكثف ومتكرر. تباعاً أفضت العمليات الإسرائيلية إلى إلحاق دمار هائل وصل في حالات عديدة حد الإخفاء الكامل لجغرافيا قرى حدودية. تكشف صور الأقمار الصناعية عن مستويات التدمير التي لحقت بعشرات القرى.

0: بدا ذلك تمهيداً لإعلان سيصدر في 17 من أبريل. إسرائيل تنشر خريطة ما سمته خط الدفاع المتقدم، يقطم ذلك الخط نحو 60 بلدة ومزرعة لبنانية، ويمتد من المياه البحرية اللبنانية قبالة الناقورة غرباً حتى سلسلة جبال لبنان الشرقية بمساحة تقدر بأكثر من 600 كيلومتر مربع.
1: ما تقوم به إسرائيل في جنوب لبنان مع عدد من القرى يمكن أن يندرج في إطار الإبادة الجماعية بهذا المصطلح بكل تفاصيله ودقائقه، لكن المنصوص عليه في إطار المادة 7، ليس الإبادة الجماعية المنصوص عليها في اتفاقية خاصة. فبالتالي هذه المادة تعطي تفصيل لمعنى الإبادة الجماعية والتي يدخل ضمنها هذه الإبادة الحضارية السكانية وغيرها.
0: وما قد يرقى وفق القانون الدولي إلى جريمة إبادة جماعية حضرية وسكانية بدا أن له بعداً أعمق وأشد أثراً على الجغرافيا السكانية.
2: في مجموعة كبيرة من القرى الحدودية، حوالي 73 قرية من الناقورة حتى المنطقة الشرقية الخيام ووادي الحصباني وغيرها، الهدف هو إفراغ نهائيا من السكان.
0: الجغرافيا السياسية بدورها لم تسلم. وفق ترسيم الأمم المتحدة للحدود بين لبنان وإسرائيل عام 2000، يمثل ما يعرف اصطلاحا بالخط الأزرق حدودا دولية، غير أن الخط الأصفر يتجاوزه بعمق يراوح بين 5 و10 كيلومترات. داخل هذه المنطقة تنفذ إسرائيل عمليات ميدانية تصبح بموجبها التفكير

0: 149 خط الهجني، اكثر من 30 قريه، بعدين القرى السبع، وهلا بالفتره الاخيره بال 1967 مزارع شبعه.
1: نعود الى برج قلوي. أثناء إعداد هذا التقرير كنا ننتظر من السيد حسان أن يرسل صوراً إضافية لبلدته عند عودته إليها.
2: والله يا مدام هلأ الضيعة كلهم هربوا، يعني الوضع لأنه سيء كتير وعم تنضرب. أنا هلأ صرت بلبنان، كنت أنا طالع أساس اليوم، فبلغتنا البلدية أنه ما حدا يطلع على الجنوب.
3: سببت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان أضراراً بالغة في البنى التحتية، ولا سيما في المناطق الجنوبية، وشملت الخسائر شبكات الكهرباء والمياه والإنترنت وما يرتبط بها، بالإضافة إلى الأضرار في الطرقات. ومع عودة الهدوء النسبي، باشرت السلطات المحلية في بلدات بقضاء سور إصلاح الأعطال في انتظار تطبيق الخطط الحكومية لإعادة الإعمار.
4: تضررت شبكة المياه داخل منزل محمد في قضاء صور جنوبية لبنان بسبب الغارات الإسرائيلية. قرر تنفيذ التصليحات بنفسه بما تيسر من إمكانات مادية بعد رحلة نزوح شاقة.
5: المنظر هو بيحكي لحاله، المنظر اللي بتشوفه هو بيقول لك شو صاير. لما الضربة على بعد مئات الأمتار عملت خراب، نحن فيش 20 متر بعدين عن الضربة نزل شي 6-7 صواريخ هوني، فأكيد يمكن البنية يكون فيها خطر.
4: أضرار العدوان الإسرائيلي أكثر اتساعاً، وتعمل الفرق الفنية على تصليح شبكات المياه في الشوارع المتضررة. وفي الأثناء يلجأ المواطنون إلى حلول بديلة لتأمين مسار عيش شبه طبيعي.
6: الناس يعني بلشت بدها ترجع وبدها تشوف مقومات حياة بالنهاية، يعني إجباري نحن بدنا إياها هيدي مقومات الحياة لترجع العالم للحياة الطبيعية.
4: حركة نشيطة للفرق الفنية هنا في مدينة صور، ليس فقط لمعالجة الأعطال في شبكات الكهرباء وإعادة ربط المدينة بهذه الخدمة الأساسية، بل أيضا على مستوى تصليحات شبكة الإنترنت التي نالت نصيبها من تداعيات الحرب الأخيرة. أما في بلدة برج الشمالي المجاورة، فالغارات الإسرائيلية غيرت معالم هذا الشارع وتركت ندوبها في الطريق الرئيسي وبنيته، وتبذل السلطات المحلية جهوداً كبيرة للتعامل مع التداعيات.
7: كنا عم نتعرض لزنار نار ما يقارب 9 صواريخ بنفس اللحظة، وهيدا الحي مثل ما شايفين صار لنا من لما تلقينا الضربة ونحن عم نشتغل لنستعيد التيار الكهربائي ولنستصلح أعطال المياه.
4: لكن جهود السلطات المحلية تبقى غير كافية للإحاطة بكافة أضرار وتداعيات الغارات الإسرائيلية، ولا سيما ما يرتبط بإعادة إعمار المباني والطرقات ومراكز الخدمات. والتعويل الأكبر يبقى على خطط حكومية محدثة في هذا المجال. يحتاج التعامل مع أضرار الحرب الإسرائيلية على جنوب لبنان أموالا وافرة ليس في مقدور الحكومة اللبنانية تأمينها بشكل كامل وفق تصريحات رسمية، وهذا يبرز مجددا حاجة لبنان إلى دعم الجهات والصناديق المانحة، وهي مساعدات تتأثر أيضا بالشروط السياسية المفروضة دوليا على الحكومة. جوني تانيوس، الجزيرة، بلدة برج الشمالي، جنوبية لبنان.
8: استمرون معكم في تغطيتنا للتطورات في مضيق هرمز وما بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. في أحدث المستجدات، قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة عليا سالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين، ردا على استهداف الجيش الأمريكي 5 مواقع ساحلية جنوبية البلاد. وكان الجيش الكويتي قد قال إن الدفاعات الجوية تتصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. الخارجية الكويتية دانت الاعتداءات الإيرانية المتكررة وقالت إن ذلك

0: ذلك انتهاك صارخ لسيادة الكويت وتهديد مباشر لأمنها. في البحرين أعلنت وزارة الداخلية إطلاق سفارات الإنذار مرتين، وقالت قوة دفاع البحرين إن إيران تواصل نهجها العدائي عبر اعتداءاتها بالصواريخ والمسيرات التي تستهدف المدنيين. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن قصف مواقع تخزين صواريخ ومسيرات إيرانية ومحطات رادار ساحلية فجر اليوم. وحذر طهران بأن واشنطن قد تصل إلى وقت لن تكون فيه قادرة على التصرف بعقلانية، وسوف تجبر على إكمال المهمة عسكريا. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن الهجمات الأمريكية تمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وخرقا للبند الأول من مذكرة التفاهم. وفي الشأن اللبناني قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي هنأه فيه على توقيع اتفاق الإطار مع إسرائيل. وأضافت الرئاسة اللبنانية أن عون أعرب لترامب عن أمله أن تضغط واشنطن على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب. أما الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم فقال إن الاتفاق مذلة وعار وتنازل عن السيادة وهو منعدم الوجود. حركة أمل من جانبها قالت إن الاتفاق غير مقبول لأنه غير متوازن ويكرس وقائع لمصلحة العدو. من ناحيتها قالت قيادة الجيش اللبناني إنها تحترم حرية التعبير عن الرأي ولن تسمح بأي إخلال بالأمن. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الولايات المتحدة ولبنان وافقا على بقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية جنوبية لبنان. وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستبدأ بالانسحاب من المناطق التجريبية في زوطر الغربية وفرون في جنوب لبنان. نتابع التفاصيل مع مراسلينا من طهران رانيا قاسم ومن واشنطن أحمد هزيم. أهلا بكم رانيا، أبدأ معك عن تقدير إيران للموقف الآن مع استمرار هذا التصعيد ومآلات الأمور بخصوص مذاكرة التفاهم الموقعة مع الأمريكيين.
1: نعم، يعني بالفعل يعني إيران تواصل التهديد بما تعتبره استمرار الانتهاكات الأمريكية لبنود مذكرة التفاهم، وخاصة البند الأول المتعلق بوقف الحرب والامتناع عن القيام بأي عمل عسكري أو التهديد به. وفي هذا السياق يعني يأتي بيان وزارة الخارجية الإيرانية الذي ندد باستهداف مواقع الرصد والمراقبة في السواحل الجنوبية للبلاد، واعتبره يعني دليل آخر على عدم التزام الولايات المتحدة بتعهداتها، مع التأكيد على عزم إيران الدفاع عن نفسها وفقا لميثاق الأمم المتحدة كما يقول بيان وزارة الخارجية. يعني كان هذا على المستوى السياسي والدبلوماسي حتى الآن، أما على المستوى العسكري فهناك العديد من التصريحات والمواقف التي تؤكد على تمسك إيران بالصراحة السيطرة على مضيق هرمز، ليس من أجل الحصول على أموال وإيرادات وإنما من أجل الحفاظ على قوتها وسيطرتها على المضيق. هذا كما قاله الجيش الإيراني، المتحدث باسم الجيش الإيراني. أما المتحدث باسم الحرس الثوري فقد أكد أنه تم يعني سيتم التعامل مع أي تهديد بالرد عليه بقوة، مع تأكيد حرية الحرس الثوري في بيان لها على أنه يعني سيتم التعامل بقوة أكبر مع السفن المخالفة، وهنا يقصد السفن التي لا تلتزم بالمسارات المعلنة من قبل الجانب الإيراني، وذلك للملاحة في منطقة مضيق هرمز أو لا تنسق مع القوات المسلحة الإيرانية، وذلك للمرور من المضيق. هذا بالإضافة إلى أنه تم يعني توعد القواعد الأمريكية في المنطقة بالاستهداف بقوة خلال الفترة المقبلة. هذه التصريحات وهذه اللهجة التصعيدية الإيرانية يعني تلقي بظلالها على مسار المفاوضات خاصة الفنية، والتي يفترض أن تتركز على ملف النووي ورفع العقوبات، خاصة مع تأكيد يعني المستويات العسكرية على الأقل اليوم ويوم أمس بأن هذه الهجمات الأمريكية قد تؤثر على المصير.

0: الإطار التفاوضي وقد توقفه هذا الموقف يأتي على حتى الآن من قبل المستويات العسكرية والأمنية، ولم نسمع بمثل هذا الأمر من المستوى السياسي الإيراني، ما قد يوحي أن هناك تحركات خلف الكواليس من أجل السيطرة على هذه الأمور والاستمرار في تطبيق مذكرة التفاهم التي يعني تصب حتى الآن في صالح كلا الطرفين. إيران استفادت من توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة من خلال الإفراج عن أموالها المجمدة لدى الولايات المتحدة للاستفادة منها في شراء المواد الغذائية والأساسية والدواء، وأيضا استفادت منها حتى الآن من خلال رفع الحصار البحري عن السواحل الجنوبية الإيرانية، هذا بالإضافة إلى السماح بتصدير المنتجات النفطية الإيرانية والنفط وأيضا المواد البتروكيماوية. ولذلك نحن بانتظار نتائج انعكاسات هذه الأمور، هل ستتمسك إيران أكثر بورقة مضيق هرمز لفرض شروطها على الولايات المتحدة ولفرض سيطرتها، أم أنه ربما يتدخل الوسطاء سواء الباكستاني أو القطري لحل هذه المشكلة.
1: ماذا عن التحركات التي تتحدث عنها الولايات المتحدة الأمريكية أحمد هزيم بخصوص محاولة إنقاذ مذكرة التفاهم، وهل التقدير في واشنطن أن جولة التصعيد الحالية هي جولة قتال ستستمر وستطول، أم أنها جولة عابرة ستنتهي بتفاهم ما؟
2: مريم، ربما التحذير الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي محاولة لمنع هذا التصعيد من الانزلاق نحو إفشال مذكرة التفاهم ومن ثم العودة إلى المواجهة العسكرية. وتحدث من أن الولايات المتحدة ردت بهذه الضربات الليلة الماضية لكي أو ردت على استهداف إيران لناقلة نفط عبر بمسيرة كانت تعبر مضيق هرمز عبر المسار الجنوبي، والرئيس الأمريكي حذر من أن استمرار هذا التصعيد قد يدفع الولايات المتحدة إلى التصرف بلا عقلانية والحديث هنا عن العودة مرة أخرى إلى الخيار العسكري، وحذر أنه إن تم العودة إلى الخيار العسكري فلن يبقى من الجمهورية الإسلامية الإيرانية أي شيء حسب تعبيره. وهذا ربما التحذير الأمريكي من إفشال مذكرة التفاهم والعودة مرة أخرى إلى المواجهة. القيادة المركزية أيضا تحدثت من أن أو مسؤول أمريكي تحدث من أن القيادة المركزية بدأت تشهد من أن إيران خلال الأسابيع العشرة الماضية أعادت انتشار مقدراتها العسكرية حول مضيق هرمز ونشرت مرة أخرى مواقع رادارات وحتى منصات إطلاق صواريخ ومسيرات حول المضيق. كانت الولايات المتحدة قد استهدفت تلك المواقع إبان الحرب التي استمرت لمدة 40 يوما واستهدفتها مرة أخرى خلال الليلتين الماضيتين. هنا المحاولة الأمريكية مريم هي محاولة انتزاع ورقة مضيق هرمز من الجانب الإيراني عبر التأكيد وتأمين المسارات سواء المسار الجنوبي الذي يمر عبر المياه الإقليمية العمانية أو حتى المسار الدولي الذي يمر في المياه الدولية، لكن إيران تحاول من جانبها أن تبقي على مسار إيران المسار الوحيد لعبور الناقلات وسفن الشحن عبورهم مضيق هرمز. وهذا ربما الاختلاف في تفسير النقطة أو البند الخامس من مذكرة التفاهم. الولايات المتحدة كانت أوكلت إلى إيران مسؤولية تأمين وإعادة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى مستوياتها ما قبل الحرب، والمقصود هنا من قبل الولايات المتحدة أو كيف تفسر الولايات المتحدة هذا البند بأن تزيل إيران العوائق التي وضعتها هي أمام الملاحة البحرية في مضيق هرمز منذ نشوء هذه الحرب. لكن إيران ترى بأن على السفن والناقلات أن تلتزم بالمسار الإيراني وأن هذا مسؤولية إيران. يبقى هذا الخلاف خلاف تفاوض بالنار وخلاف على أوراق ضغط لكل الطرفين. الحديث الذي نسمعه من المسؤولين الأمريكيين سواء الرئيس الأمريكي أو نائبه أو حتى وزير الخارجية الأمريكي من أن مضيق هرمز يجب أن يعود ملاحة حرة دون فرض رسوم كما كان قبل الحرب عبر هذه المسارات الثلاث. لكن جيدي فانس أيضا تحدث من أنه إن كانت إيران لديها تفسير آخر حول مذكرة التفاهم أو أنها ترغب تلعب بحل خلاف حول هذه المذكرة فعليها حل الخلاف هذا عبر التفاوض وليس بالعنف، أي ليس باستهداف السفن وناقلات النفط التي تعبر المضيق من غير المسار الإيراني، وأن أي استخدام للعنف سيتم الرد عليه بالعنف أيضا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. حتى اللحظة مذكرة التفاهم صامدة، لكن التحذير الذي أصدره الرئيس الأمريكي من أن انزلاق التصعيد إلى المزيد منه سيؤدي ربما بالولايات المتحدة إلى اللجوء أكثر وأكثر إلى الخيار العسكري.
1: شكرا لك أحمد هزيم من واشنطن، شكرا لرانيا قاسمي أيضا من طهران. نشير الآن إلى تطور جديد، هو بيان للحرس الثوري الإيراني يقول فيه أن الرد سيكون أشد من السابق في كل مرة ينتهك فيها العدو وقف إطلاق النار، وأن الرد على أي إجرام أو اعتداء يتخذه العدو سيكون حاسما. هذا ما يقوله المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني في هذه التصريحات أو البيان الجديد للحرس الثوري الإيراني تزامنا مع هذه التطورات وهذا التصعيد الجديد. يعد ملف الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة أحد أبرز بنود مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن لارتباطه المباشر بتخفيف الضغوط الاقتصادية على إيران وتقدم مسار المفاوضات بين الجانبين. يتراوح إجمالي الأموال والأصول الإيرانية المجمدة بين 100 و 120 مليار دولار على مدى 47 عاما بحسب تقديرات بلومبرغ.
3: ليست القضية فقط هي كم ستفرج عنه واشنطن من أموال إيرانية مجمدة، بل الأهم من يملك قرار إنفاقها ولأي غرض وتحت أي رقابة. فالأموال التي ظلت عالقة في بنوك وحسابات خارجية لعقود تحولت الآن إلى أحد أكثر بنود التفاهم بين طهران وواشنطن حساسية. الرواية الأمريكية تقدم الأموال باعتبارها مساراً إنسانياً خاضعاً للضبط الكامل. الرئيس دونالد ترامب قال إن جزءاً من الأصول الإيرانية المفرج عنها سيستخدم لشراء القمح والذرة وفول الصويا من المزارعين الأمريكيين، بحيث تصل السلع إلى الشعب الإيراني لا الأموال إلى الحكومة الإيرانية مباشرة. نائب الرئيس جيدي فانس شرح الآلية بمزيد من التفصيل، حيث أوضح أن الخطة تقوم على موافقة مشتركة على عمليات الصرف ثم دفع الأموال لموردين معتمدين خارج إيران. بهذا المعنى تريد واشنطن تحويل الأصول المجمدة من ورقة ضغط مالية إلى زيادة في طلب مباشر على منتجات الزراعة الأمريكية، لكن طهران تعترض على هذه القراءة. محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي قال إن بلاده قد تستخدم الأموال المفرج عنها لشراء منتجات زراعية أمريكية، لكنه نفى أن تكون ملزمة بحصر إنفاقها في الصادرات الأمريكية. الموقف الإيراني ينطلق من أن هذه الأموال مملوكة لإيران، وأن الإفراج عنها لا يعني انتقال حق القرار بشأنها إلى واشنطن. هنا يتجسد جوهر الخلاف. واشنطن تتحدث عن أموال محررة بشروط، وطهران تتحدث عن أموال مستعادة بحق السيادة، وبين الروايتين توجد طبقة ثالثة من التعقيد، وهي البنوك والوسطاء والعقوبات الثانوية التي تجعل الوصول إلى المال مختلفاً تماماً عن امتلاكه على الورق. أين إذن تتركز الأموال؟ التقارير والمصادر المتاحة تقول إن الأصول الإيرانية تتوزع كالتالي: 20 مليار دولار في بنوك صينية، و15 ملياراً في العراق، و7 مليارات دولار في كوريا الجنوبية ومثلها في الهند، و6 مليارات في قطر، وعشرة مليارات دولار في دول أوروبية واليابان والولايات المتحدة مجتمعة. هذه الخريطة لا تعني أن جميع الأموال قابلة للتحويل فوراً، فجزء منها عالق بسبب العقوبات، وجزء آخر بسبب نزاعات قانونية أو قيود مصرفية أو تفاهمات ثنائية مع الدول التي تحتفظ بالحسابات. ولذلك فإن الرقم المتداول للأموال المجمدة ليس بالضرورة مبلغاً واحداً جاهزاً للسحب. والرهان الآن ليس على الإفراج الكامل دفعة واحدة، بل على آلية تدريجية مرتبطة بتنفيذ التفاهم خلال مهلة 60 يوماً. طهران تريد سيولة تساعدها على تمويل الواردات الأساسية ودعم الاقتصاد، فيما تريد واشنطن الاحتفاظ بمفاتيح الصرف بيدها وأن تربط الانفراج المالي بالالتزام السياسي والأمني. لذلك فإن المعركة حول الأموال الإيرانية المجمدة ليست محاسبية فقط، إنها اختبار مبكر للاتفاق نفسه. هل تتحول الأصول إلى نافذة إنسانية منضبطة أم إلى خلاف جديد بين حق إيران في أموالها ورغبة واشنطن في فرض شروط الإفراج عنها؟
1: للتحليل نستضيف من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، ومن طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. أهلا بكم. أبدأ معك سيد أو دكتور عباس خميار، من هذه التصريحات الجديدة للمتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني الذي ما زال يتحدث عن رد حاسم على هذه الاستهدافات الأمريكية المستمرة، باعتقادك إلى أي مدى يمكن أن تستمر إيران في موجة الرد هذه ضد الأمريكيين؟
4: نعم، تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. الإيرانيون مصرون على الحفاظ على ما كسبوه في الحرب، وخاصة مما يتعلق بكيفية إدارة المضيق الذي يعتبر إيرانيا بأنه عامل ردع أكثر من أي شيء وأكثر من الجانب الاقتصادي. لذلك تسير طهران ضمن مذكرة التفاهم التي تمنحها لمدة 30 يوما للحفاظ على أمن المسيرات الآمنة لعبور السفن، وإيران عينت 3 مسيرات، ولذلك أي شيء غير خارج هذا النطاق هو يعتبر إيرانيا غير آمن. إيران تعرف جيدا بأن هناك مسارات أخرى تريدها الولايات المتحدة الأمريكية أن تفتحها بذرائع باسم دول في المنطقة، ولذلك تريد أن تثبت النوع من حضورها ومنافستها لإدارة هذا المضيق وللحضور الإيراني. هذا ما وراء الستار الحقيقة، هو نوع من التنافس في هذا الإطار. لن يتخلوا الإيرانيون عن هذه الورقة الذهبية والاستراتيجية، والتي أؤكد بأنها عامل ردع في المستقبل. لذلك يجب أن نقرأ كل هذه التصريحات وهذه البيانات في هذا الإطار.
1: دعني أسأل سيد أدولفو فرانكو، بالنسبة لواشنطن سيد فرانكو، هل ما زالت مذكرة التفاهم قابلة للحياة؟
5: أسعدتم صباحا، وشكرا للدعوة، وشكرا لدعوتكم لي للضيف مع طهران. للإجابة عن سؤالك، يبدو بأنها غير قابلة للحياة إن كان موقف إيران كما أشار إلى ذلك الضيف من إيران سيبقى كذلك. في أي موقع في مذكرة التفاهم يذكر بأن إيران سوف تسيطر على المضيق ولن يكون هناك حرية للملاحة؟ هذا يناقض ما ورد فيها. أيضا الضيف تحدث عن المسارات والمسارين الشمالي والجنوبي وأيهما سوف يكون آمنا، ولكنه هو تحدث عن الورقة الذهبية وهو صادق بذلك. أتفهم رغبة إيران، ولكن ليست هذه الاتفاقية وليست الولايات المتحدة، ولكن الأمم المتحدة ودول الخليج والعالم كله هم يريدون للمضيق أن لا يتم امتلاكه، وأستخدم كلمة امتلاك، أن يتم امتلاكه من قبل إيران. فهذا لا يعتبر ورقة ذهبية، وهو يجب أن يكون حرا للعبور للجميع. إذن بالإجابة عن سؤالك، نحن نتحدث عن خطر عدم السير قدما، وسوف يكون واضحا لنا بأننا سوف نستخدم القوة لفتح المضيق، ولكن في هذه المرة الولايات المتحدة سوف ينضم إليها دول إقليمية بل والعالم كله.
1: على أي أساس تتحدث عن انضمام دول أخرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية في استخدام القوة في المضيق ضد إيران سيد فرانكو؟ هل هناك مسار فعلا تباشره واشنطن الآن في هذا الاتجاه؟
5: أعتقد أن الأمر واضح مع شديد الاحترام. أنت تسألين استنادا على أي شيء. لا دولة في العالم باستثناء إيران قالت إن إيران يحق لها السيطرة على المضيق أو تقول إنها تملكه أو تفرض رسوما. القطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة وكل دولة في أوروبا تقول نعم نحن نقر بأن هذا ليس ملكا لإيران ولا حق لها بالسيطرة عليه، بل يقولون العكس تماما.
1: هنا أسأل الدكتور عباس خميار، يعني ورقة المضيق كما أسميتها بالورقة الذهبية قد تعصف بمذكرة التفاهم وتلقائيا ستكبح وستوقف الاستحقاقات الأخرى التي كان يمكن أن تستفيد منها إيران على صعيد فك التجميد عن الأصول المالية المجمدة وأيضا رفع العقوبات عن إيران. بالتالي كيف تنظر إيران إلى الخسائر المترتبة عن استمرارها في استخدام المضيق كورقة؟
4: هذا عنوان أتصور بأنه عنوان غلط، يعني عندما يتحدثون عن المضيق لحاله ومعزله عن الأمور الأخرى، هذا لم يكن أمرا دقيقا. يعني المضيق والورقة الذهبية التي تحدثت عنها هذه تأتي في سياق حرب شاملة على إيران. إيران استطاعت أن تدير المعركة بهذه الطريقة بحيث يغير الرئيس الأمريكي كل أهدافه وينحصر ويحشر في هذا المضيق. إذا حل هذا المضيق بالطريقة الأمريكية إذن ستفرض على إيران اعتداءات جديدة، وبالأهداف السابقة يجب أن ننظر إلى الموضوع من هذه الزاوية. ولذلك إيران تستمر في إدارة هذه الورقة بطريقتها للحؤول دون الوقوع في فخ الاستهدافات والخدائع التي،
1: ولكن في كل الأحوال ستتعرض لاستهدافات، وربما في حال استخدامها لورقة المضيق بهذا الشكل بإغلاقه واستهداف السفن التي تستخدمه للعبور ستكون ربما العمليات العسكرية ضدها ليست فقط من الولايات المتحدة الأمريكية، كان يتحدث السيد أدولفو فرانكو عن انضمام دول أخرى إلى واشنطن في مسألة تأمين المضيق واستخدام القوة ضد إيران إذا استمرت في هذه العمليات.
4: مع احترامي لك لكن لا أشاطرك في الرأي، لأنه أساسا كما قلت هذا المضيق هو عامل للردع للحؤول دون وقوع استهدافات أخرى أمريكية وإسرائيلية على إيران واستهداف وتحقيق أهداف أمريكا في مناطق أخرى في الداخل الإيراني. لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تجذب الدول وتجلب مساعدة الدول الأخرى لما توصلت إلى أوروبا والناتو، الأمريكيون هم أنفسهم يعتبرون هذه الحرب حرب الآخرين، ولن يشاطروا الرئيس الأمريكي ولن يساعدوه، فكيف في هذه المرحلة لا أحد يتورط في هذا المضيق. وفي نفس الوقت الإيرانيون عندما يتحدثون عن إدارة هذا المضيق هم لا يريدون مصادرته، مع العلم أنهم يمتلكون ساحلا بطول 300 كيلومتر على هذا المضيق، ولكن هناك دولة مشاطئة، هناك دول المنطقة تراعى في أي بروتوكولات جديدة ستفرضها طهران أو مع هذه الدول، وإذا في إطار القوانين الدولية هذا حق طبيعي. كل القواعد وكل القوانين التي وجدت في المضائق وفي المناطق المختلفة في العالم هي كانت نتيجة حروب وهي ناتجة من أزمات، ولذلك الوضع الجديد الذي سيكون في إطاره الحقوقي القانوني الدولي وكما قلت مع التعاون مع الدول الجوار، هذا يعني سيرسي قواعد جديدة، وهذه القواعد الجديدة ستتبدل إلى قوانين ومن هذا المنطلق الإيرانيون لن يسمحوا لعدوهم أن يأتي ويبقى في هذه المنطقة لاستهداف دولة تملك هذا الساحل الكبير وتملك هذه القدرة الكبيرة في هذا المضيق.
1: سيد أدولفو فرانكو، في الكواليس ما هي المستويات التي تتحرك وتنشط فيها واشنطن على مستوى ربما تبادل الرسائل أو التفاوض من أجل الإبقاء على مذكرة التفاهم أو على الأقل العودة إلى وضع الهدوء الذي أعقب التوصل الاتفاق والتوقيع عليه؟
5: وراء الأبواب المغلقة أو وراء الكواليس، فإن مذكرة التفاهم هي الآن تعاني وهي على وشك أن تفقد حياتها إذا ما شئتم القول، وذلك للأسباب التي ذكرها الضيف. هو تحدث بلسان خبير قانوني دولي، إذا ما طبقنا القانون الدولي فإن المضيق هو ملك دولي. هو أشار إلى عامل الردع، هو يريد لإيران أن تبقي هذا المضيق رهين بأيديها وأن تهدد العالم. هذا يهيمن عليه القانون الدولي، وعمان رفضت كل شيء قالته إيران بالمناسبة، وعمان لم تقبل سيطرة إيران على المضيق أو على مياهها الإقليمية. ماذا لو قالت عمان نحن نملك المضيق؟ ما الذي سيكون الرد من إيران؟ هم أيضا كعمانيين لهم الحق بقول ذلك، لكن لا بلد لها الحق بقول ذلك أو فعل ذلك حقا. فهذا انتهاك واضح وصارخ للقانون الدولي، والضيف يدرك ذلك، وهو يريد لإيران أن تمتلك ورقة ذهبية تهدد بها العالم. إذن فالرسالة واضحة، لن نقبل هذا، وأقول لكم إن المجتمع الدولي كله لن يقبل ذلك ابتداء من الأمم المتحدة.
1: شكرا لك أدولفو فرانكو، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري من واشنطن، والدكتور عباس خمايار، الدبلوماسية الإيرانية السابقة وأستاذ العلاقات الدولية من طهران. نتابع الآن آخر التطورات المرتبطة بلبنان بعد التوقيع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية على الاتفاق الإطاري. ومعنا من بيروت الآن مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أهلا بكما. أبدأ معك أدهم أبو الحسام، ما زال يتردد صدى هذا الاتفاق الإطاري على مستويات سياسية وشعبية مختلفة، آخر ما ورد بهذا الخصوص؟
6: نعم مريم، بالفعل عديد التصريحات على المستوى السياسي الداخلي عقبت توقيع اتفاق الاطار، ولربما يعني اهمها ما تحدثت عنه ايضا الرئاسه اللبنانيه فيما يخص الاتصال الذي تلقاه الرئيس عون من رئيس الولايات المتحده الامريكيه دونالد ترامب. وقالت الرئاسه فيه بان الرئيس ترامب اكد دعم بلاده ودعمه لسياده لبنان وايضا مؤسساته الشرعيه في مقدمتها الجيش، واكد ايضا الرئيس ترامب في اتصاله مع الرئيس عون بأنه سيقوم بكل ما يلزم لتطبيق الاتفاق مما يساهم في إعادة الاستقرار للبنان وأخذ دوره الريادي، إضافة إلى ما تحدث به الرئيس ترامب من أن الولايات المتحدة ستساهم في دعم الاقتصاد اللبناني وأيضا في دعم القوى الشرعية في لبنان، القوى الأمنية على حد تعبيره، أيضا ليستعيد لبنان دوره الريادي في الإقليم. من جانبه أيضا قالت الرئاسة اللبنانية بأن الرئيس عون شكر الرئيس ترامب على موقفه الداعم لسيادة لبنان وسلطته أيضا الشرعية، وقالت الرئاسة بأن الرئيس عون طالب من الرئيس ترامب بالضغط على إسرائيل وعلى الاحتلال لانسحابه من كافة الأراضي المحتلة في جنوبي لبنان ليساهم ذلك في انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية. حزب الله وعلى وفي بيان لأيضا أمينه العام نعيم قاسم يعني جدد رفضه لهذا الاتفاق وقال بأن هذا الاتفاق ينطوي على مخاطر سيادية وأيضا مخاطر سياسية وأنه تجاوز لكل الخطوط الحمر في العديد من النقاط لربما أبرزها عندما تحدث نعيم قاسم في بيانه بأن السلطة تخلت عن السيادة اللبنانية لقوات الاحتلال وأن هذا الاتفاق وربطه ربط الانسحاب لقوات الاحتلال الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة ونزع سلاح حزب الله هو يعني تجاوز للخطوط الحمر كما ذكرنا وبأن المقاومة لن تتخلى عن سلاحها ولا يستطيع أحد سلب اللبنانيين حق الدفاع عن النفس وعن الأرض وطالب يعني بأن ونصح السلطة بأن تعود للبناء على ما تم التوصل إليه بمذكرة التفاهم بين الجانبين الأمريكي والإيراني بالمقابل أيضا نبيه بري رئيس البرلمان حذر جميع اللبنانيين من الفتنة حركة أمل قالت بأن أيضا هذا الاتفاق غير متوازن ورفضته كليا وطالبت اللبنانيين بعدم الانجرار إلى ما يريده العدو الإسرائيلي من مشاريع فتنة في كل ذلك أيضا الجيش اللبناني كان له تصريح لافت بأنه بما يمر اللبنان من يعني تحديات الجيش اللبناني يحترم التعبير عن حرية الرأي بشكل سلمي وطالب اللبنانيين أيضا بالوحدة الوطنية وعدم الانجرار وراء مشاريع الفتنة أو في ظل الدعوة إلى احتجاجات ومطالبات وقال بأنه لن يتهاون مع من يهدد السلم الأهلي أو من يحاول المساس بالممتلكات العامة والخاصة.
1: لك أدهم أبو الحسام من بيروت. وليد العمري، مع بدء ربما الترتيبات للبدء بانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التجريبية في زوطر الشرقي أو الغربية وفرون في جنوب لبنان، كيف ينظر داخل إسرائيل إلى هذه الخطوة؟
7: على مستوى رئيس الوزراء نتنياهو كان في تصريحاته الليلة الماضية وذلك غداة توقيع الاتفاق وتصريحات سبقت نشرها قبل دقائق من توقيعه يوم الجمعة قد وصف الاتفاق بأنه إنجاز تاريخي وتطور هام جدا وحاول تسويقه كأنه إنجاز له شخصيا سيقود إلى سلام تاريخي مع لبنان حسب تعبيره، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن هناك تفهم لبناني أمريكي بأن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية التي تحتلها إلا بعد أن يتم نزع سلاح حزب الله بالكامل وأنها ستواصل الاحتفاظ بمرتفعات في أنحاء جنوب لبنان تخدم مصالحها الأمنية وستواجه كل تهديد قد تتعرض له قواتها سواء داخل الأراضي اللبنانية أو في شمالي إسرائيل. هذه موقف نتنياهو الذي استغل هذا الاتفاق أيضا لإطلاق حملته الانتخابية وفق تقديرات الكثير من الإسرائيليين، لكن بالمقابل كانت هناك أصوات معارضة أبرزها لوزير الأمن القومي إيتامار بن غفير الذي كرر للمرة الثانية خلال يومين بأنه ضد الاتفاق ويعتقد أنه خطأ فادح وسيطالب نتنياهو بعرضه للتصويت في الطاقم الوزاري الأمني المصغر عند عرضه لذلك لأن هذا كان خطأ كان يجب أن تستمر الحرب ضد حزب الله حتى يتم نزع سلاحه. بالمقابل أيضا هناك في المعارضة اليمينية وعلى اختلاف مسمياتها من يرى بأن هذا الاتفاق مثل ما قال يائير لبيد زعيم المعارضة لا يضع حدا لتدفق الأموال من إيران على حزب الله واستمرار دعمه وكذلك أنه لا يحقق وأن الانسحاب الإسرائيلي سيكون دون أي مقابل من جنوب لبنان على حد تعبيره. وهناك أيضا وزير الدفاع السابق أفيغادور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتينو زعيم حزب وهو يميني معارض الذي قال من ناحيته بأن هذا الاتفاق يبقي حزب الله وأن عدم إنجاز عملية تفكيك وتجريب تجريد حزب الله من سلاحه سيعني أن الاتفاق قد فشل. وكان هناك زعيم حزب الديمقراطيون وهو حزب العمل سابقا يائير غولام الذي من ناحيته اعتبر هذا الاتفاق بمثابة ذر للرماد في العيون حسب تعبيره. هذه المواقف الموجودة في إسرائيل حاليا تتزامن أيضا مع المعلومات التي تدفقت في الساعات الأخيرة من أن الجيش الإسرائيلي حتى الآن لم يتلقى الأوامر بالانسحاب من المنطقتين التجريبيتين وهما زوتر الغربية وفرون، وهما منطقتان أشار إليهما نتنياهو الليلة الماضية وقال أن إحداهما غير مهمة وصغيرة جدا ولا يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي، والثانية هي منطقة صغيرة للغاية ولكن هذا سيكون تدريجيا وبعد كل مرحلة أو عملية انسحاب من منطقة تجريبية تم الاتفاق عليها بعد التأكد من تطهيرها حسب التعبير الإسرائيلي سيبدأ العمل للانسحاب من منطقة أخرى، لكن الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية على حد قوله إلى حين تحقيق عملية نزع سلاح حزب الله بالكامل. واستغل نتنياهو ذلك لمحاولة بث أمل لدى الإسرائيليين بأن هذه الحرب لها أيضا محتوى وهدف سياسي بعيد المدى سيحقق سلاما في المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك وليد العمري مدير مكتبنا من رام الله. نتابع إذن في هذا الملف ملف لبنان، حيث في الوقت الذي سيبدأ فيه تطبيق الاتفاق اللبناني الإسرائيلي تتجه الأنظار إلى الأمر الواقع الميداني والديمغرافي الذي أوجده الاحتلال الإسرائيلي طيلة الأسابيع الماضية، والذي كان يهدف إلى جعل مناطق كثيرة في جنوب لبنان غير صالحة للعيش. في هذا التحقيق الخاص تتتبع سلام خضر خيوط العمليات العسكرية الإسرائيلية وتقرأ أبعادها من منظور القانون الدولي.
8: هيدي ساحة الضيعة كان كل العالم بيقعد فيها.
9: إنه 16 من يونيو ونحن في الساعات الأولى التي تلت إعلان طهران وواشنطن التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بما يشمل لبنان. وهذه هي الصور الأولى الملتقطة في بلدة برج قلوي في جنوب لبنان منذ 3 مارس الماضي. حينها أجبر تهديد مباشر جميع سكان البلدة البالغ عددهم قرابة 3000 شخص على النزوح.
10: هذا إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان، انتبهوا إليه بعناية.
9: كانت الساعة تقترب من 3:30 فجراً في ذلك اليوم عندما تلقت البلدة تهديداً من الجيش الإسرائيلي.
10: نواجه تحذيراً عاجلاً.
9: صاحب هذا المنزل كان بين الذين رحلوا عن البلدة في تلك الليلة.
11: ناس قعدت من الجنوب اللي هي بدك ساعة لبيروت ساعة وربع، قعدت 25 ساعة، أنا قعدت 18 ساعة، لا 12 ساعة، أنا اخترت طرقات جبلية تانية يعني ووصلت. في ناس بقيت 25 ساعة الطريق.
9: بعد 48 ساعة امتد التهديد ليشمل كامل المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، بعدما حولت إسرائيل قرابة 8% من مساحة لبنان إلى نطاق عسكري لعملياتها ومنعت السكان من العودة إلى ديارهم.
10: عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال شمالاً إلى ما وراء نهر الليطاني.
9: تمر أيام قليلة ويتسع نطاق التهديد ليصل إلى مجرى نهر الزهران. باتت قرابة 10% من مساحة لبنان التي يسكن فيها نحو 800,000 نسمة خاضعة لأوامر بعدم العودة تحت طائلة الاستهداف. في هذا التحقيق تتبعنا 135 أمر إخلاء نشرها الجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الأعمال القتالية مع حزب الله في مارس الماضي.
12: أمرت أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجيش بتدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني،
9: وقارن تلك الإنذارات بتصريحات لوزراء في الحكومة الإسرائيلية.
12: أمرت بالإسراع في تدمير المنازل اللبنانية في القرى الحدودية.
9: عند تلك المرحلة بدأ خبراء في القانون الدولي يتلمسون في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين قرائن قانونية تدل على نية ارتكاب فعل جرمي يتمثل في جريمة التهجير القسري.
13: هذا التصريح هو العنصر المعنوي الحاسم على جريمة التهجير القسري.
14: تابعنا أيضاً الأوامر الإخلاء والتهجير التي شملت مناطق واسعة من لبنان تصل في بعض الأحيان إلى 14% من مساحة لبنان، وهي يعني أوامر بطبيعتها وبالظروف التي أصدرت فيها يمكن أن ترقى إلى التهجير القسري.
9: إلا أن التهجير القسري لم يكن هدفاً منفصلاً عن مجريات الميدان.
14: التحليل المتوفر لدينا في مفوضية حقوق الإنسان يشير إلى حالات تم فيها الهجوم على المدنيين من قبل القوات الإسرائيلية، والعمليات العسكرية التي أدت إلى تدمير أحياء بأكملها وقرى بأكملها وبنى تحتية مهمة وضرورية لاستدامة حياة المدنيين في لبنان.
9: في هذا التحقيق لاحقنا عمليات تغيير جغرافي ميداني ينفذها الجيش الإسرائيلي في قرى حدودية، إما عبر عمليات تفجير متحكم بها أو من خلال غارات وقصف مكثف ومتكرر. تباعاً أفضت العمليات الإسرائيلية إلى إلحاق دمار هائل وصل في حالات عديدة حد الإخفاء الكامل لجغرافيا قرى حدودية. تكشف صور الأقمار الصناعية عن مستويات التدمير التي لحقت بعشرات القرى.

0: بدا ذلك تمهيدا لإعلان سيصدر في 17 من أبريل. إسرائيل تنشر خريطة ما سمته خط الدفاع المتقدم، يقطم ذلك الخط نحو 60 بلدة ومزرعة لبنانية، ويمتد من المياه البحرية اللبنانية قبالة الناقورة غربا حتى سلسلة جبال لبنان الشرقية بمساحة تقدر بأكثر من 600 كيلومتر مربع.
1: ما تقوم به إسرائيل في جنوب لبنان مع عدد من القرى يمكن أن يندرج في إطار الإبادة الجماعية بهذا المصطلح بكل تفاصيله ودقائقه، لكن المنصوص عليه في إطار المادة 7، ليس الإبادة الجماعية المنصوص عليها في الاتفاقية الخاصة. فبالتالي هذه المادة تعطي تفصيل لمعنى الإبادة الجماعية والتي يدخل ضمنها هذه الإبادة الحضارية السكانية وغيرها.
0: وما قد يرقى وفق القانون الدولي إلى جريمة إبادة جماعية حضرية وسكانية بدا أن له بعدا أعمق وأشد أثرا على الجغرافيا السكانية.
2: في مجموعة كبيرة من القرى الحدودية، حوالي 73 قرية من الناقورة حتى المنطقة الشرقية الخيام ووادي الحصباني وغيرها، الهدف هو إفراغ نهائيا من السكان.
0: الجغرافيا السياسية بدورها لم تسلم. وفق ترسيم الأمم المتحدة للحدود بين لبنان وإسرائيل عام 2000، يمثل ما يعرف اصطلاحا بالخط الأزرق حدودا دولية، غير أن الخط الأصفر يتجاوزه بعمق يراوح بين 5 و10 كيلومترات. داخل هذه المنطقة تنفذ إسرائيل عمليات ميدانية تصبح بموجبها التفرقة الجغرافية بين حدود الدولتين هلامية.
2: تم تغيير الحدود بجنوب لبنان قبل ما ينعم 1949 خط الهدنة، أكثر من 30 قرية، بعدين القرى 7، وهلأ بالفترة الأخيرة بال 1967 مزارع شبعة.
0: نعود إلى برج قلوي. أثناء إعداد هذا التقرير كنا ننتظر من السيد حسان أن يرسل صوراً إضافية لبلدته عند عودته إليها.
3: والله يا مدام هلأ الضيعة كلهم هربوا، يعني الوضع لأنه سيء كتير وعم تنضرب. أنا هلأ صرت بلبنان، كنت أنا طالع أساس اليوم، فبلغتنا البلدية أنه ما حدا يطلع على الجنوب.
4: نناقش تطورات في لبنان مع ضيفينا من بيروت الدكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي، ومع علي الأمين الكاتب الصحفي. أهلا بكما. أبدأ معك سيد علي الأمين، حسب الإسرائيليين يفترض أن يبدأ الجيش الإسرائيلي الانسحاب من المناطق التجريبية في زوطر الغربية وفرون في جنوب لبنان خلال هذا اليوم. ما قدر التحدي الذي سيشكله ذلك للجيش اللبناني؟
5: تحياتي لك لضيفك للمشاهدين الكرام. يعني لا شك أنه حتى هاتان البلدتان هما، يعني من الصعب القول بأنهما محتلتين أساسا، يعني هما خارج بتقدير المنطقة المحتلة على الأقل أو المنطقة الأمنية، فضلا أنه إسرائيل الجيش الإسرائيلي لم يدخل إليهما، ربما على أطراف بعضهما، يعني إحدى البلدتين، وهي منطقة محدودة جدا، والبلدتين يعني متصلتان، بمعنى بلدة خارج شمال النهر زوطر وفرون جنوب النهر، وهو بتقديري سيكون نوع من الاختبار قابل لأن ينجح وقابل لأن يفشل. ويقرر ذلك على ما يبدو الإسرائيليين إلى حد كبير، بمعنى كيف سيتم تطبيق هذا الأمر وما هي الملاحظات وما هي الاعتراضات الإسرائيلية. هذا سيكشف إلى حد كبير مدى الاستعداد الإسرائيلي لاستكمال الانسحاب. يعني هاتان المنطقتان ممكن للجيش اللبناني أن يتولهما، وحزب الله على الأقل في جنوب الليطاني كان أكد أن ليس له، أو أنه على الأقل يعتبر أنه كان انسحب من هذه المناطق، أو أن هناك اتفاقا مسبقا مع الجيش اللبناني بأن لا يكون هناك سلاح جنوب الليطاني. أما شمال الليطاني وهي في زوتر الغربي لا نعرف كيف سيتعامل حزب الله مع هذه القضية. هل سيستجيب لمتطلبات الجيش اللبناني أو أنه سيرفض ذلك؟ أعتقد أن حزب الله سيتعامل بإيجابية على الأقل ميدانيا على الأرض.
4: طيب دعنا نسأل الدكتور علي مطر عن هذه الجزئية. نعم. دكتور علي مطر، هل فعلا كما قال ضيفنا سيتعامل حزب الله بإيجابية مع معطيات انسحاب الجيش الإسرائيلي ودخول الجيش اللبناني إلى هذه المناطق، تحديدا ما هو مرتبط بزوطر الغربية في شمال نهر الليطاني؟
6: تحية لكم بداية. طبعا حزب الله فيما يتعلق بالتعاون مع الجيش اللبناني هو دائما كان منفتح على يعني التعاون في هذا المضمار، يبتعد عن أي أزمة يمكن أن تحصل، محاولات فتنة. الآن الإسرائيلي يريد محاولات فتنة بطبيعة الحال ما بين المقاومة والجيش اللبناني. أنا أعتقد أن حزب الله لديه القدرة الكاملة على كيفية التعامل وأن يتعامل بإيجابية بحسب الوضع الميداني ومتطلبات الوضع الميداني، أين هو يتواجد أين لا يتواجد بجنوب الليطاني وبشمال الليطاني. لكن ذلك لا يعني أن حزب الله سيتخلى عن سلاحه في شمال الليطاني أو أنه سيترك المقاومة كليا في جنوب الليطاني، لأنه حتى الآن لم نحقق انسحاب كامل من جنوب الليطاني. حتى الآن هذه المناطق التجريبية لا تزال وبشكل واضح واجتمع الجميع في لبنان على أن هذا الاتفاق أو هذه المناطق هي مناطق مفخخة، بمعنى أن الإسرائيلي هو من يحددها، الإسرائيلي هو من يقيمها، الإسرائيلي هو من يحدد مدى الالتزام بها من قبل اللبنانيين، وبالتالي في أي لحظة الإسرائيلي يعود أو لا يعود إليها. بالتالي هذه أفخاخ للدولة اللبنانية يمكن أن تنفجر بأي لحظة، لكن حزب الله هو معني
4: لكنها مرحلة تجريبية
6: بتحقيق انسحاب
4: يعني هذه المناطق في الاتفاق تسمى بالمناطق التجريبية، وإذا نجح الجيش اللبناني في مهمته داخل هذه المناطق سيلي ذلك ربما وفق توافقات معينة، لأن المفاوضات ستستمر، سيستمر أيضا معها الانسحاب الإسرائيلي من باقي المناطق. نجاح وفشل الجيش اللبناني في المناطق التجريبية متوقف أيضا عن الدور الذي سيقوم به حزب الله في هذه المرحلة. ولأننا فقدنا الاتصال بالدكتور علي مطر سأتوجه بهذا السؤال إلى السيد علي الأمين، كيف يمكن لحزب الله أن يساهم في إنجاح هذا الاختبار؟
5: يعني خلينا نقول بداية أن حزب الله يلتزم التزام كبير بما يجري في بين واشنطن وطهران، وهو أيضا يعني أبدى في رسالة على الأقل من مصادره بأنه لن يذهب إلى تصعيد داخلي وما إلى ذلك، ولن يذهب إلى مواقف يعني تصعيدية، بانتظار أو هو يتابع ملف التواصل الإيراني الأمريكي خاصة في وثيقة التفاهم. لذلك أرجح أن حزب الله سيبقى يلعب على وتر ما تقرره إيران في على
4: طيب. كذلك فقدنا صوتك سيد علي الأمين. بما أن ضيفنا الدكتور علي مطر عاد إلينا من جديد فأعيد ربما هذا السؤال لك. في مرحلة تجريب هذه المعطيات المرتبطة بدخول الجيش اللبناني بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من زوطر الغربية ومن فرون أيضا في جنوب لبنان، كيف يفترض أن يكون دور حزب الله هنا لإنجاح هذه التجربة؟ لأنه إن نجحت سيستمر الانسحاب الإسرائيلي من باقي المناطق وفق ما يفترض أنه موجود في الاتفاق.
6: نعم، يعني بطبيعة الحال حزب الله الآن يحمل الدولة اللبنانية المسؤولية كاملة ويرى أنها عليها أن تقوم بدورها وليس وفق هذه الاتفاقات التي تستبيح بالنسبة للحزب وبالنسبة لكل الشعب اللبناني الأراضي اللبنانية من قبل الإسرائيليين الذين سيبقون بالمنطقة العازلة وفق ما أكد بنيامين نتنياهو وفق ما أكد أيضا وزير حربه. لكن فيما يتعلق بالانسحابات بطبيعة الحال عندما ينتشر الجيش اللبناني حزب الله يريد عودة آمنة للأهالي، ألا تريد ألا تكون هذه العودة أيضا أمام مخاطر من قبل الإسرائيليين أو أن يقوم الجيش الإسرائيلي أيضا باستهداف هؤلاء المدنيين، وبالتالي يتعاون حزب الله بحسب انتشار الجيش اللبناني وبحسب تأمين هذه المنطقة وتأمين عودة المدنيين. لكن هذا يعني يمكن العودة إلى التأكيد أنه لا يعني أن حزب الله لم يعد موجودا، بمعنى أنه إذا عاد الإسرائيلي مجددا للعمل لن يكون هناك مقاومة. طالما حتى الآن إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق الشامل، بمعنى أن لم يتحقق انسحاب كامل للبنان من كل الأراضي اللبنانية في الجنوب، فإن المقاومة ستبقى قائمة. أما المناطق يعني التي ينتشر فيها الجيش اللبناني، أنا لا أعتقد أن الحزب على الأقل فيما يتعلق بالمظاهر المسلحة سيكون هناك مظاهر مسلحة، بل هو ينسق مع الجيش اللبناني في كيفية دخوله، في كيفية حماية المدنيين، وفي تحقيق الأمن والاستقرار في تلك القرى التي يدخلها الجيش الإسرائيلي. لكن هنا نقطة رئيسية، أنه حتى هذه المناطق، يعني فرون يوم أمس البلدية أصدرت بيان أنه فرون ليست محتلة، وبالتالي وضع فرون وكأنها تحت الاحتلال، هذا يبين أنه حتى الآن الإسرائيلي يراوغ، وحتى الآن الإسرائيلي يريد أن يضع أمام الدولة وأمام الجيش وأمام الحزب وأمام الجميع في لبنان عراقيل في طريقة الانسحاب. نعم لا شك أنه، لكن كان يمكن أن أيضا أن يتم اختيار مناطق أخرى أكثر حساسية ومناطق محتلة، وتكون مناطق تجريبية تؤكد على الأقل النية الإسرائيلية في الانسحاب، لأنه إذا بقينا على هذا المنوال ربما يبقى الإسرائيلي لأشهر في لبنان ولا ينسحب.
4: سيد علي الأمين، كيف يمكن للدولة اللبنانية أن تطمئن بما المعارضين لفكرة المفاوضات المباشرة والمعارضين لفكرة هذا الاتفاق الإطاري بأن الأمور ستنتهي في النهاية إلى انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان؟
5: لا أعتقد أن الحكومة اللبنانية قادرة أن تطمئن أحد ولا أن تطمئن نفسها، يعني إلى مسألة الحسم في يد الموضوع. هي معركة سياسية دبلوماسية، متوقع من إسرائيل أن تنقلب على الاتفاق، متوقع أن إسرائيل يمكن أن تخرج، لكن دائما هناك رهان على أن هناك اهتماما أمريكيا وضغطا أمريكيا ورغبة أمريكية في الوصول إلى تسوية على هذا الصعيد، فضلا على أن خلاف هذا الخيار اللي هو فيه ليس مضمونا 100% خيار التسوية، خيار الاتفاق، البديل عنه هو فتح باب النار مجددا. نعلم جميعا أن حزب الله نفسه كان يستجدي وقفا لإطلاق النار، خاصة أنه اعتبر أن وقف إطلاق النار بالوثيقة الأمريكية الإيرانية هو إنجاز كبير، مما يدلل على أن ميزان القوى ليس لصالحه، وأن إسرائيل مستعدة بغطاء أمريكي أن تتمدد وتزيد من احتلاله، أو على الأقل تزيد من حالة الدمار والتهجير. وبالتالي الوضعية اللبنانية ليست يعني في أحسن أحوالها، ولا يمكن أن تعطي تطمينات. هي معركة سياسية دبلوماسية تحاول أن تستخدم عناصر خارجية عربية إقليمية أوروبية طبعاً.
4: أريد أن أختم فقط مع الدكتور علي مطر في هذه الجزئية. ربما هذا أفضل ما استطاعت الدولة اللبنانية دكتور علي مطر الحصول عليه، هذا الاتفاق الإطاري الذي يبدأ من سحب الجيش الإسرائيلي من مناطق تجريبية. بالنسبة لحزب الله، هل كان يمكن أن يحرز بعملياته العسكرية ما هو أفضل من هذا؟
6: أولا مسألة أن تحقق المقاومة ما هو أفضل، المقاومة دورها دائما كما هو معروف في كل السوابق التاريخية والنماذج أنها تقوم بمحاولات تدفيع الاحتلال التكلفة الأكبر لكي لا يبقى في الأرض، وحتى لو طالت مدة هذه المواجهة. هذا أولا. ثانيا، كان هناك اتفاق ممنوح ومفتوح أمامنا، وإيران تضغط فيه أن ينسحب الإسرائيلي دون قيد أو شرط خلال شهرين. هذا ما أكده نتنياهو وكاتس، وقالوا أن إيران كانت تضغط علينا للانسحاب، فنحن ذهبنا كدولة لنعطي الإسرائيلي ما يريد على طاولة التفاوض. يوم أمس وليد جنبلاط أكد أو يعني استنكر ذلك لأنه لا يشير إلى اتفاقية الهدنة.

0: وقف الأراضي اللبنانية.
1: دكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي من بيروت، والسيد علي الأمين الكاتبة الصحفية من بيروت، شكرا لكما. سببت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان أضرارا بالغة في البنى التحتية ولا سيما في المناطق الجنوبية، وشملت الخسائر شبكات الكهرباء والمياه والإنترنت وما يرتبط بها، بالإضافة إلى الأضرار في الطرقات. مع عودة الهدوء النسبي باشرت السلطات المحلية في بلدات بقضاء الصور إصلاح الأعطال في انتظار تطبيق الخطط الحكومية لإعادة الإعمار.
2: تضررت شبكة المياه داخل منزل محمد في قضاء صور جنوبية لبنان بسبب الغارات الإسرائيلية.
3: صعب من زمان، صعب وهلا زادت.
2: قرر تنفيذ التصليحات بنفسه بما تيسر من إمكانات مادية. يسعى محمد لتأمين الخدمات الأساسية قبل العودة للعيش هنا مع عائلته بعد رحلة نزوح شاقة.
3: المنظر هو بيحكي لحاله، المنظر اللي بتشوفه هو بيقول لك شو صاير. لما الضربة على بعد مئات الأمتار عملت خراب، نحن فيش 20 متر بعيدين عن الضربة، نزل شي 6-7 صواريخ هون. فأكيد يمكن البنية يكون فيها خطر.
2: أضرار العدوان الإسرائيلي أكثر اتساعاً، وتعمل الفرق الفنية على تصليح شبكات المياه في الشوارع المتضررة. وفي الأثناء يلجأ المواطنون إلى حلول بديلة لتأمين مسار عيش شبه طبيعي.
4: الناس يعني بلشت بدها ترجع وبدها تشوف مقومات حياة بالنهاية. يعني إجباري نحن بدنا إياها هذه مقومات الحياة لترجع العالم للحياة الطبيعية.
2: حركة نشطة للفرق الفنية هنا في مدينة صور، ليس فقط لمعالجة الأعطال في شبكات الكهرباء وإعادة ربط المدينة بهذه الخدمة الأساسية، بل أيضا على مستوى تصليحات شبكة الإنترنت التي نالت نصيبها من تداعيات الحرب الأخيرة. أما في بلدة برج الشمالي المجاورة فالغارات الإسرائيلية غيرت معالم هذا الشارع وتركت ندوبها في الطريق الرئيسي وبنيته، وتبذل السلطات المحلية جهودا كبيرة للتعامل مع التداعيات.
5: كنا عم نتعرض لزنار نار ما يقارب 9 صواريخ بنفس اللحظة، وهيدا الحي مثل ما شايفين صرنا من لما تلقينا الضربة ونحن عم نشتغل لنستعيد التيار الكهربائي ولنستصلح أعطال المياه.
2: لكن جهود السلطات المحلية تبقى غير كافية للإحاطة بكافة أضرار وتداعيات الغارات الإسرائيلية، ولا سيما ما يرتبط بإعادة إعمار المباني والطرقات ومراكز الخدمات. والتعويل الأكبر يبقى على خطط حكومية محدثة في هذا المجال. يحتاج التعامل مع أضرار الحرب الإسرائيلية على جنوب لبنان أموالا وافرة ليس في مقدور الحكومة اللبنانية تأمينها بشكل كامل وفق تصريحات رسمية، وهذا يبرز مجددا حاجة لبنان إلى دعم الجهات والصناديق المانحة، وهي مساعدات تتأثر أيضا بالشروط السياسية المفروضة دوليا على الحكومة. جوني تانيوس، الجزيرة، بلدة برج الشمالي، جنوبية لبنان.
1: مستمرون معكم في تغطيتنا للتطورات في مضيق هرمز وما بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. في أحدث المستجدات قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين، ردا على استهداف الجيش الأمريكي 5 مواقع ساحلية جنوبية البلاد. كما قال الحرس الثوري الإيراني إنه سيرد بقوة أكبر على أي انتهاك أمريكي آخر لوقف إطلاق النار. وكان الجيش الكويتي قد قال إن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات معادية. قالت الخارجية الكويتية إن الاعتداءات الإيرانية انتهاك صارخ لسيادة الكويت وتهديد لأمنها. بدورها قالت قوة دفاع البحرين إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية. وأعلنت الداخلية البحرينية تضرر مبنى سكني في محافظة المحرق نتيجة الهجمات. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن قصف مواقع تخزين صواريخ ومسيرات إيرانية ومحطات رادار فجر اليوم. في الشأن اللبناني قالت الرئاسة اللبنانية

0: إعلانية إن الرئيس جوزيف عون أعرب للرئيس الأمريكي في اتصال منه عن أمله في أن تضغط واشنطن على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب. أما الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم فقال إن الاتفاق تنازل عن السيادة وهو منعدم الوجود. حركة أمل من جانبها قالت إن الاتفاق غير مقبول لأنه يكرس وقائع لمصلحة العدو. من ناحيتها قالت قيادة الجيش اللبناني إنها تحترم حرية التعبير عن الرأي ولن تسمح بأي إخلال بالأمن. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الولايات المتحدة ولبنان وافقا على بقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية جنوبية لبنان. نتابع التفاصيل مع شبكة مراسلينا من طهران رانيا قاسمي، من واشنطن أحمد هزيم، ومن الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي. أهلا بكم جميعا. رانيا قاسمي، نبدأ من هذه التصريحات للمتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني بخصوص هذا الرد الحاسم المستمر لإيران على الاستهدافات الأمريكية، ماذا في تفاصيله أيضا؟
1: نعم مريم، يعني أثارت المناوشات العسكرية المتجددة بين إيران والولايات المتحدة ردود فعل إيرانية سواء عسكرية أو سياسية، ردود فعل نددت بما جرى في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأيضا شككت في التزام الولايات المتحدة بتعهداتها المنصوص عليها في مذكرة التفاهم وفق التفسير الإيراني لبنود هذه المذكرة. على المستوى العسكري كانت هناك العديد من التصريحات للمتحدث باسم الحرس الثوري، والذي أكد أنه تم الرد على ما وصفه بالاعتداءات الأمريكية وتعهد بالرد أكثر على هذه الاعتداءات إذا تكررت مرة أخرى، مع التأكيد على أنه سيتم الرد بقوة وحسم على أي هجوم جديد. هناك أيضا تصريحات للمتحدث باسم الجيش الإيراني الذي أكد أن إيران من خلال محاولتها فرض سيطرتها على منطقة هرمز لا تسعى مريم تسعى إلى استحصال الإيرادات من هذا المضيق، وإنما تسعى للحفاظ على قواتها. وتم اعتبار أن ما جرى من قبل القوات الأمريكية في المنطقة هو دليل على نقد الولايات المتحدة لتعهداتها، مع التأكيد على أنه سيتم الرد بقوة أكبر على أي إجراءات من هذا النوع. كما أيضا يعني كان هناك موقف لبحرية الحرس الثوري الذي أكد أنه تم الرد على الاستهدافات التي طالت يعني منشآت للمراقبة والرصد في السواحل الجنوبية في البلاد، ونتحدث هنا عن مدينة سيريك وأيضا مدينة بندر لينجي في كل من شرق وغرب محافظة هرمزجان جنوب إيران، هذا بالإضافة إلى استهداف مواقع في جزيرة قشم الواقعة في الجانب الغربي من مضيق هرمز. تم التأكيد على أنه تم الرد على هذا الأمر باستهداف البنى التحتية للقواعد الأمريكية في الكويت والبحرين، وتم أيضا التأكيد على أنه سيتم التعامل بقوة أكبر على ما وصفه بالسفن المخالفة، وهنا تقصد يعني إيران السفن التي لا تلتزم بالإجراءات المعلنة من أجل العبور من مضيق هرمز، أو حتى لا تلتزم بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية من أجل يعني تأمين الملاحة البحرية، حيث ترفض إيران أي مسارات تعتبرها موازية وتقول أنها غير مقبولة بالنسبة للجانب الإيراني، وأيضا تقول أنها لا يمكن ضمان أمنها. بالإضافة إلى المواقف العسكرية،
0: تفضلي رانيا.
1: بالإضافة إلى المواقف العسكرية المنددة والتي تؤكد أنه يعني تتوعد القواعد الأمريكية في المنطقة، هناك أيضا الموقف السياسي لوزارة الخارجية الإيرانية التي اعتبرت أن ما جرى من قبل القوات المسلحة الأمريكية هو يعني استهداف ومخالف لمذكرة التفاهم وأيضا لميثاق الأمم المتحدة. أكدت أن إيران عازمة على الدفاع عن سيادتها كما يقول بيان وزارة الخارجية الخارجية، وأيضا طلبت الأمم المتحدة بالتحرك للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. كل هذه التطورات والتصعيد في لغة الحوار يعني تلقي بظلالها على المسار التفاوضي وإمكانية استكمال هذا المسار من أجل يعني التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بشكل كامل ما بين إيران والولايات المتحدة.
0: شكرا لك رانيا قاسمي من طهران. أحمد هزيم في واشنطن. وبعد هذه الجولة التصعيدية الجديدة، هل تتحدث الدوائر الأمريكية عن خطوات تالية، العودة مثلا إلى حصار الموانئ الإيرانية إذا استمر الوضع هكذا؟
2: مريم، الدوائر الأمريكية لم تصدر بعد أي حديث عن ماذا هي أو ما هي خيارات الولايات المتحدة في المضي قدما إذا استمر التصعيد، سوى ما كتبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على صفحته على موقع تروث سوشيال، من أن الولايات المتحدة إذا استمر هذا التصعيد فلن تتصرف بعقلانية، ولوح بالخيار العسكري أو العودة إلى الخيار العسكري بشكل قوي، وقال إذا تم اتخاذ هذا القرار فلن تبقى الجمهورية الإسلامية الإيرانية. القيادة المركزية تحدثت من أنها نفذت هذه الضربات بناء على توجيهات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأنها استهدفت 10 مواقع في محيط مضيق هرمز في جنوب إيران، وأن هذه المواقع حسب مسؤولين أمريكي أعادت فيها إيران نشر بطاريات صواريخ وحتى منظومات دفاع جوي ومنصات إطلاق للصواريخ والمسيرات، وأنها أن الولايات المتحدة والقيادة المركزية كانت قد استهدفت هذه المواقع في السابق وعادت فاستهدفتها خلال موجتي التصعيد بالأمس وأول أمس. بالنسبة للولايات المتحدة مريم، الولايات المتحدة تحاول انتزاع هذه الورقة من لدى إيران. إيران تريد السيطرة أو فرض سيادتها على مضيق هرمز، وأن المسار الوحيد المسموح فيه بعبور السفن وناقلات النفط هو المسار الذي تحدده إيران ويحدده الحرس الثوري الإيراني. والتصريحات الأمريكية خلال الأيام الماضية كلها تشير إلى رفض لهذه السيطرة ورفض لفرض هذه السيادة على المضيق، والحديث أن على إيران مسؤولية إعادة الملاحة في مضيق هرمز كسابق عهدها ما قبل الحرب، وليس رسم مسار جديد ومنع السفن والناقلات من العبور عبر مسارات أخرى وتحديدا المسار الجنوبي. هناك أيضا رؤية لدى الولايات المتحدة الأمريكية أن لدى إيران تفسير خاطئ للبند الخامس في مذكرة التفاهم، والتي تحملها مسؤولية إزالة العقبات والعوائق التي وضعتها إيران منذ بدء الحرب وإعادة الملاحة إلى سابق عهدها. لكن إيران تفسر هذا البند من أن لديها السيادة والسيطرة على المضيق، وهي من يحدد تلك المسارات وتهاجم السفن التي تخالف التعليمات التي يصدرها الحرس الثوري الإيراني. ونائب الرئيس الأمريكي كان قد صرح قبل أيام من أن إذا كان لدى إيران فهم مختلف لهذا البند عليها التحدث معنا والتفاوض حول فهم مشترك لهذا البند وليس استخدام العنف، وأن استخدام العنف سيرد عليه بالعنف، وهذا ما فعلته الولايات المتحدة في المرتين عندما تم التصعيد، عندما قام الحرس الثوري بمهاجمة سفن وناقلة نفط بمسيرات، ردت الولايات المتحدة باستهداف الداخل والعمق الإيراني. الآن ماذا بعد هذه الجولة التصعيدية؟ ليس واضح لدى الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة ترى من أنها ترد على استفزازات إيرانية وترد على مخالفات إيرانية لمذكرة التفاهم، وعليه فإنها تنتظر ما هو رد الفعل الإيراني بعد أن تم استهداف هذه المواقع داخل إيران والرد على مواقع في البحرين والكويت. الآن هل ستراقب الولايات المتحدة حركة الملاحة في مضيق هرمز، وتصر الولايات المتحدة على أن المسار الجنوبي المسار الذي يمر بمياه عمان سيبقى مفتوحا أمام عبور السفن؟
0: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم من واشنطن. سعد السعيدي، كيف تعيش الكويت عودة موجة الاستهدافات الإيرانية، وكيف تقدر درجة الاستنفار هناك؟
3: نعم مريم، دعيني يعني أبدأ بالأحدث. قبل دقائق حقيقة أصدر الجيش الكويتي بيان آخر جديد قبل دقائق، ذكر فيه بأن البلاد تعرضت اليوم إلى صاروخين باليستيين، وأن تم اعتراض هذين الصاروخين وتم التعامل منظومة الدفاع الجوي كما جاء في البيان وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. هذا هو البيان الثاني الذي أكد فيه الجيش الكويتي بأن ما تعرضت له صباح اليوم بعد انطلاق صافرات الإنذار اليوم وسماع، وكانت هذه صافرات الإنذار صافرتين متكررتين بعد أن توقفت هذه الصافرتين أو تزامنت هذه صافرات الإنذار فجر اليوم تزامنت مع دوي صوت انفجارات، بالتأكيد كما جاء أيضا في بيان الجيش الكويتي كانت عائدة إلى اعتراض منظومة الدفاع الجوي لهذه الأهداف المعادية. في البيان الأول اللي صدر فجر اليوم أثناء بعد يعني دقائق من إطلاق صافرات الإنذار جاء هذا البيان، لكن الآن البيان الجيش الكويتي الجديد الآن كشف عن هذه الأهداف المعادية وهي صاروخين باليستيين دخل اليوم فجر اليوم المجال الجوي الكويتي وتم اعتراضهم وفق الإجراءات العملياتية كما جاء في بيان الجيش الكويتي الثاني. أيضا وزارة الخارجية قبل ساعة مريم من الآن أصدرت بيانا أيضا أكدت فيه أو أدانت واستنكرت بأشد العبارات هذه الاعتداءات الإيرانية المتكررة على البلاد، وأيضا طالبت بأن أو أكدت على أن تحفظ أو حفظ حق الكويت في كل ما تراه مناسبا في الرد على هذه الاعتداءات المتكررة. وبالتالي نحن الآن نتحدث عن أن هذا الاعتداء الذي جاء فجر اليوم هو السادس خلال فقط هذا الشهر، وهو الأول أيضا منذ توقيع الاتفاق الإطاري أو اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في 17 من الشهر الماضي. بمعنى أن نحن الآن يعني كانت واضحة الآن هذه الصورة ما يعني دخلت الكويت كما يبدو في معادلة الاشتباك هنا أو قواعد الاشتباك هنا في البلاد. ليلة أمس حقيقة كان هناك ارتفاع في توقعات أن الكويت قد تتعرض إلى يعني استهداف من إيران، لأن الجيش الأمريكي بدأ استهدف أماكن هناك في إيران، وبالتالي أصبحت هذه المعادلة يعني صعبة حقيقة هنا على الكويت وغير مفهومة حقيقة للكويت. وهذا ما يتحدث فيه دائما هنا الكويتيون بأن دخول الكويت في معادلة أو قواعد الاشتباك حين يتم ضرب أو استهداف القوات الأمريكية للجيش الإيراني تقوم إيران باستهداف الكويت. الكويت حقيقة تعرضت إلى الآن منذ بدء الحرب في 28 من فبراير الماضي إلى قرابة 1300 هدف معادي موزع ما بين صاروخ بنوعيه إذا كان يعني كروز أو كان صاروخ باليستي عادي وكذلك طائرات مسيرة. مطار الكويت تعرض إلى أكثر من استهداف، الاستهداف الأخير الذي جاء خلال هذا الشهر حقيقة وكما قلت قبل ست استهدافات، مطار الكويت تعرض إلى استهدافين من هؤلاء الستة هذا اليوم، وتعرض منذ بداية الحرب إلى 10 استهدافات هنا في الكويت متفرقة، سواء التي أصابت المطار يعني مبنى المطار أقصد وأدت إلى أضرار جسيمة في هذا المبنى، حتى الآن ما يسمى بتي 1 هنا في الكويت ما يزال مغلقا منذ أن تم استهدافه في السادس من الشهر الحالي، وكذلك هناك أيضا استهدافات لرادار الكويت وكذلك لخزانات الوقود وعدة يعني أشكال تعرضت لها الكويت. لكن تؤكد دائما وزارة الخارجية بأن الكويت ليست ساحة لانطلاق اعتداءات ضد أي دولة، ولن تكون دائما ممرا أجواءها أو غير أجواءها إلى الاعتداء على دولة أخرى.
0: شكرا جزيلا لك سعد السعيدي مدير مكتبنا في الكويت. التصعيد الذي شاهده مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين يطرح علامات استفهام بشأن حظوظ النجاح في تجاوز الخلافات العميقة بين الطرفين منذ التوقيع على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في مفاوضات سويسرا. ولا تقتصر الخلافات على مضيق هرمز بل تتعداه إلى الوضع في لبنان والأموال المجمدة والملف النووي.
4: أول اختبار لمذكرة التفاهم وللمسار التفاوضي الذي نجم عنها جاء تصعيدا في مضيق هرمز الممر المائي الحيوي. تستهدف إيران سفينة تحمل علم سنغافورة في المياه الإقليمية العمانية بعد أن سلكت مسارا حددته عمان بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. تحاول بحرية الحرس الثوري بهذا الاستهداف فرض المعادلة الإيرانية التي أساسها عدم العودة لوضع ما قبل الحرب. وهذا يعني أن على السفن طلب إذن قبل المرور واحترام المسارات التي تحددها بحرية الحرس الثوري، مع إمكانية فرض رسوم بعد فترة 60 يوما. لكن الولايات المتحدة لا تقبل ما تراه فرضا للأمر الواقع من طرف إيران، وترد بما تصفه بالضربات الدفاعية على مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ومواقع رادار ساحلية قرب مضيق هرمز. ردا على هذا الهجوم، قالت بحرية الحرس الثوري إنها استهدفت مراكز تمركز الجيش الأمريكي في المنطقة، وكشفت البحرين عن تعرضها لاعتداء إيراني. وفي حادث آخر، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة نفط تعرضت لهجوم جديد في مضيق هرمز. بعد كل هذه الأحداث، تتبادل طهران وواشنطن الاتهامات بخرق الاتفاق الموقع بينهما، ويبدو أنهما مستعدتان للتفاوض بالنار أيضا لتمنع كل منهما الأخرى من فرض الواقع الذي تريده في مضيق هرمز. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس قال إن إيران وقعت اتفاق وقف إطلاق النار والولايات المتحدة تحترمه، وإنه إذا كان الإيرانيون لا يتفقون مع تطبيق مذكرة التفاهم فعليهم الاتصال، وإلا فإن العنف سيقابل بالعنف. في المقابل، كشف التلفزيون الإيراني أن سفناً تسعى للحصول على تصاريح من إيران لعبور هرمز بعد أن واجهت سفن غير مصرح لها طلقات تحذيرية. يتحول مضيق هرمز إذن إلى الساحة الرئيسية لاختبار الإيرادات، لكن هذه الاختبارات يمكن أن تؤدي إلى انزلاق نحو عنف أشمل يفجر مفاوضات هشة في سويسرا. هذه المفاوضات التي تبقى الخلافات قائمة فيها حتى بشأن ما ورد في مذكرة التفاهم. فالوضع في لبنان قنبلة موقوتة في ظل اختلاف التفسيرات ووجود طرف ثالث هو إسرائيل يرفض الانسحاب أو وقف عملياته في جنوب لبنان. أما بشأن الأموال المجمدة، فالإيرانيون يتحدثون عن اتفاق يسمح لهم باسترجاع مليارات الدولارات، في حين لا يتوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التذكير بأنه لن يسلم إيران ولو سنتا واحدا. وتبقى المواقف بشأن الملف النووي غامضة حتى الآن، مع العلم أن الفرق شاسع بشأن ما يريده كل طرف كنهاية للتفاوض بشأن التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب والمنشآت النووية. ويبقى الخلاف قائما أيضا بشأن مهمات التفتيش، إذ أكدت إيران أنها لن تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المنشآت النووية التي تعرضت للقصف خلال الحرب، ما يتعارض مع تصريحات أمريكية تحدثت عن موافقة طهران على استئناف عمليات التفتيش وعودة المفتشين إلى تلك المواقع.
0: نتابع بالتحليل مع ضيفينا هنا في الاستوديو، سيرجيو ديلا بينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعنا من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد سيرجيو ديلا بينيا، بالنسبة لواشنطن ما هو عنوان هذه المرحلة؟ يعني هي يفترض أنها بداية 60 يوما التي تكون فيها المساحة للنقاش واستمرار التفاوض على مستوى الفرق الفنية، لكنها تحولت على ما يبدو إلى مساحة تصعيد. ما هو التوصيف الأمريكي الدقيق لها؟
5: مرحبا، صباحكم والجمهور الكريم والزملاء الكرام في النقاش. الوضع في واشنطن كما هو واضح يفضل التفاوض، لكن عندما تواجه المفاوضات بمشكلات ونتعرض لهجمات على الملاحة التجارية، هذا يغير شكل الوضع برمته. هذا يعني أن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي وتسمح لإيران بمهاجمة الملاحة التجارية. منذ البداية قلنا أن المرور عبر مضيق هرمز يجب أن يكون بدون رسوم، وهذا كان الاتفاق، لكن إيران لديها تفسير مختلف. ومنذ البداية الولايات المتحدة قالت لا رسوم، ويبدو أن أي ترتيبات بين إيران وعمان لا قيمة له، لأن هذا ممر دولي لا ينبغي أن يتم تقاضي رسوم عبر المرور فيه، ولن نسمح باستحداث سابقة، لأن مثل هذا الأمر سيؤدي إلى تكراره في ممرات أخرى. إذا نرى تغيرا في موقف إيران، والولايات المتحدة لن تقبل بتغيير الموقف من دون رد. نأمل أن نعود إلى مائدة التفاوض لكي نسوي المشكلات والخلافات، لكن من منظور الولايات المتحدة هذا غير مقبول ولن يكون مقبول.

0: لن وستكون هناك ردود كلما تعرضت الملاحة التجارية للهجوم.
1: الآن دكتور محمد صالح صدقيان، الجو العام في إيران بمختلف القطاعات العسكرية والسياسية، هل يشجع في هذا الاتجاه في اتجاه استمرار هذا التصعيد، أم أن هناك من يدفع في اتجاه تقويضه والاستمرار في التفاوض من أجل أن تصمد مذكرات التفاهم؟
2: صباح الخير مريم، وصباح الخير للضيوف الكرام. الإيرانيون يعتقدون بأن الولايات المتحدة تريد أن تضع أهداف لها من خلال تنفيذ مذكرة التفاهم، وبالتالي الجانب الأمريكي هو يريد أن يذهب إلى الفقرة الخامسة من مذكرة التفاهم ولا يريد أن يبدأ بالأولى. الفقرة الأولى تقول، طبعا هناك فرق في فرق زمني، يعني بالسقف الزمني الفقرة الأولى والفقرة الخامسة. الفقرة الأولى تقول منذ التوقيع على هذه المذكرة يتم تنفيذ ثلاثة أمور: أولا إلغاء الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، إنهاء الحرب في كل المنطقة بما في ذلك لبنان، وإنهاء الحظر الاقتصادي على الموانئ الإيرانية، وإعادة انتشار القوات الأمريكية. هذه في أول يوم. نحن الآن بعد أسبوعين من المذكرة لم ينفذ من هذا الأمر أي شيء، لا إنهاء الحرب في كل منطقة،
1: حصار عن الموانئ الإيرانية، والوضع في لبنان أيضا إذا كان هذا هو
2: الوضع في لبنان لا زال،
1: يعني هو نفسه الذي وقعت خلاله إيران هذه المذكرة، وأيضا نفسه عندما ذهب الوفد الإيراني إلى سويسرا والتقى مباشرة بالوفد الأمريكي بحضور الوسيطين. ما تغير في هذه المرحلة هو ما قامت به إيران في مضيق هرمز، هو الذي جعل التصعيد يعود من جديد،
2: وأيضا جعل إسرائيل تقوم بخروقات كبيرة في جنوب لبنان ولم تقف عند ذلك. وبمعنى آخر أنه لم يتم إنهاء الحرب، وحتى أن الولايات المتحدة لم تلتزم بإنهاء الحرب، وقضية الأرصدة المالية لا زالت هي مجمدة الآن، لم يرفع الحظر عنها. الولايات المتحدة الآن تذهب إلى الفقرة الخامسة. الفقرة الخامسة هي تعني بمضيق هرمز، لكن الفقرة الخامسة أيضا تقول بأن مضيق هرمز يفتح خلال 30 يوما ضمن المفاوضات، وبالتالي لدينا مجال من ذلك. لكن التصور الذي يعني يتشكل في إيران بأن الولايات المتحدة أرادت الاستفادة من كل هذا مذكرة التفاهم بما يحلو لها، بمعنى أن تسمح لناقلات النفط أن تمر، وبعد ذلك تنخفض أسعار النفط في السوق العالمية، وبالتالي تريد أن تحقق هذا الأمر فقط ولا تريد أن تحقق أهداف أخرى. حتى أنها لم تنصاع للجان التي انبثقت في جنيف بوجود جيدي فانز نائب الرئيس الأمريكي، حتى أن الوسطين القطري والباكستاني لم يعد لهما قولا مسموعا عند الجانب الأمريكي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
1: دكتور حسن البرار، انطلاقا من هذه المعطيات، هل نحن أمام تجميد لمذكرة التفاهم أم ماذا حسب فهمك؟
3: مريم صباح الخير لك والضيفين الكريمين وأيضا المشاهدين. نعم، ربما مضيق هرمز هو الورقة التي يبدو أنها ستفجر هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم، لوجود تفسيرات مختلفة ولحقيقة أن كلا الطرفين يتصرفان كدول انتصرت في هذه المنازلة التاريخية أو في هذه الحرب. إيران ترى بأنها حققت الكثير وأن مضيق هرمز كان ورقة مفيدة جدا في المفاوضات، مفيدة جدا أيضا لإنهاء حالة الحرب، ومفيدة جدا أيضا لإقناع العالم بأن الجغرافيا الإيرانية منحت طهران أفضلية في مضيق هرمز، فبالتالي هي تريد أن تتمسك بهذا المضيق لانتزاع كل التنازلات المطلوبة، وأيضا لترويج داخليا رواية النصر الإيراني. ويبدو لي أن المجتمع الإيراني يقتنع بهذه الرواية، وهذا طبعا منافي تماما للتفسير الأمريكي ولرؤية أمريكا لكل ما يجري في هذه المنطقة. أنا أتفق مع زميل محمد صدقيان بأن الولايات المتحدة تريد فتح مضيق هرمز، وكما يقال ذات ست، وهذا كل ما في الأمر الآن. لأنه يريح ترامب داخليا، يريحه من فكرة الأسعار المرتفعة، الانفليشن، التضخم، وأيضا الضغط الدولي على اعتبار أن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن كل هذه الحرب باعتدائها على إيران في بداية المرحلة. لكن أيضا هناك مشكلة عند الطرف الإيراني، أنه يريد أن لا يعود مضيق هرمز كما كان قبل 28 فبراير، وهذه إشكالية لا ترتبط بعلاقة إيران بالولايات المتحدة بقدر ما ترتبط برغبة إيرانية لممارسة سيادة على كل منطقة الخليج، بمعنى المضيق أنا هنا أقصد،
1: طيب.
3: وكأنه لا يوجد دول أخرى موجودة وبخاصة عمان، وهذا يتنافى أيضا مع رغبة الولايات المتحدة في أن يستمر المسار الجنوبي مفتوحا. أنا بتقديري هي عبارة عن صراع بين إرادتين أمريكية وإيرانية، وربما ستفجر هذا الاتفاق إن استمرت هذه الاستفزازات المتبادلة.
1: وحتى لا تستمر وتفجر مذكرة التفاهم، سيد سيرجيو دي لابينا، ما الذي يبحث في واشنطن الآن على مستوى ربما محاولة إنقاذ مذكرة التفاهم؟ ما الذي يمكن أن يكون كخطوات حسنية من جانب الأمريكيين في هذا الاتجاه تجاه إيران؟ أم أن ربما هذا التصعيد سيقود إلى خطوات أكثر تشدداً كعودة الحصار البحري مثلاً مرة أخرى على إيران؟
0: الأمر الأول الذي ينبغي أن يحدث هو إنهاء الأعمال العدائية، وهذا سيحقق الكثير لكلا الطرفين. لكن قبل ذلك علينا أن نصل إلى فهم بأنه لن يكون هناك أي رسوم يتم تقاضيها لقاء المرور عبر مضيق هرمز كما أسلفت. وأيضا هناك حاجة لأن يكون هناك فهم بأن إيران لا يمكنها أن تملي على العالم كيف تصير الأمور في ممر مائي دولي. هذا لا يعني الولايات المتحدة، ولكن يعني العالم، ويعني التجارة التي تهم دول الخليج. فالأثر المباشر ليس على الولايات المتحدة بل على دول الخليج. الولايات المتحدة لن تسمح لإيران أخذ المضيق رهينة. يجب أن يكون هناك عبور وتجارة، ولكن فكرة بأنك يجب أن تحقق الأمر بتسلسل زمني، أولا هذا وثانيا ذاك، هذا ليس في طبيعة مذكرة التفاهم. مذكرات التفاهم تتعامل مع الأمور بشكل كامل، والأمور الأكثر أهمية يجب أن يتم التعامل معها لضمان أننا نغطي هذه النقاط ضمن المذكرة لتحقيق تفاوض يؤدي إلى حلول.
1: هنا أتوجه إليك دكتور صدقيان. إيران تريد التحكم المطلق في مضيق هرمز، هذا ما يعتبره الأمريكيون إشكالية، أو ما يقولون إنه سوء فهم أو عدم فهم للبند الخامس من مذكرة التفاهم من قبل إيران كما ينبغي له أن يكون. ألم تفعل إيران ربما ما يستفز الأمريكيين عندما استهدفت سفينة تستخدم الجهة المحاذية لسلطنة عمان من المضيق؟
2: أولا، إيران لم تعلن مسؤوليتها ولم تأخذ بأي شكل من الأشكال عملية قصف السفن أو استهداف السفن في هذا بالجانب الشمالي أو الجانب الجنوبي.
1: لكنها حددت مسارات وقالت
2: هذا صحيح
1: يجب أن يتم بالتنسيق مع الإيرانيين حتى بالنسبة للمسار المرتبط بسواحل عمان،
2: حتى تكون الطرق آمنة ولا تتعرض لأي شكل. أما استهداف هذه السفن لحد الآن مهما كانت التوقعات، لكنها لم تعلن مسؤوليتها عن هذا الاستهداف. النقطة الثانية والمهمة، يبدو بأن الجانب الأمريكي يريد أن يفسر الأمر كما هو يريد من أجل إيجاد ذريعة، وهذه التفسيرات الأمريكية تؤثر على سلامة الملاحة في مضيق هرمز، وتؤثر أيضا على آليات فتح مضيق هرمز بالشكل الذي نصت عليه مذكرة التفاهم. الزيارة التي قام بها محمد باقر قاليباف إلى سلطنة عمان الأسبوع الماضي، ولقائه بالمسؤولين العمانيين بما فيهم سلطان عمان هيثم بن طارق، وتم صدور بيان مشترك من الجانبين. البيان كان واضحا، وإيران ملتزمة مع سلطنة عمان بهذا البيان. البيان يقول بأن الإشراف على مضيق هرمز وعلى المرور الآمن في مضيق هرمز يتم من خلال سلطنة عمان وإيران، هذه النقطة أضيفت في هذه الزيارة بالتشاور مع كل الدول المتشاطئة على المياه الخليجية وفق هذه النقطة الثالثة وفق القانون الدولي.

0: يعني إيران لا تريد أن تعمل شيء، ولا سلطنة عمان يريدون أن يفرضوا شيئا يتعارض مع القانون الدولي. هذه هي آخر صياغة تمت بها الأفكار أو التصورات الإيرانية مع التصورات في سلطنة عمان. لكن المشكلة أن الجانب الأمريكي لا يريد أن يعني لا يريد أن يفهم هذه الأمور، وبالتالي حسب معلوماتي بأنه يعمل أشياء في الساحل الجنوبي من مضيق هرمز ليس بالتنسيق مع سلطنة عمان، وإنما بالتنسيق مع منظمة الملاحة الدولية، وهذا يفقد العمل مع إحدى الدولتين المشاركتين والمتشاطئتين على مضيق هرمز.
1: دكتور البراري، بالتالي كل ما جرى في سويسرا واللقاءات التي عقدت والفرق الفنية التي يفترض أنها ما زالت تستمر في اللقاء لم ينجح في تخطي عقدة مضيق هرمز، ما مرد سوء فهم البند الخامس من مذكرة التفاهم من قبل الجانبين الأمريكي والإيراني؟ لأن كل طرف يقرأ هذا البند ويفسره وفق معتقد معين.
2: بكل تأكيد مريم، الولايات المتحدة ترى بأنه على إيران أن لا تعود لإغلاق مضيق هرمز وتتعهد بأمن الملاحة، بمعنى أن لا تعيق الملاحة، وهذا لا يعطي إيران الحق في منع مسارات جديدة. يعني إيران لا حق لها في تحديد المسارات، وإنما على إيران أن تلتزم بأمن هذا المضيق. هذا التفسير الأمريكي. إيران لديها المسألة ليست مسألة تفسير عند إيران، ومسألة توظيف، بمعنى أنها ما زالت تنظر للمضيق بأنه عبارة عن ورقة استراتيجية في غاية الأهمية مكنتها من دفع الولايات المتحدة لتغيير مواقفها في كثير من الأحيان، وهي تريد أن تستمر في ذلك بعد أن تنتهي هذه المنازلة، وتريد أن يكون مضيق هرمز تحت الهيمنة الإيرانية. هذا ليس مجرد تفسيرا، وإنما هذا سعي إيراني حثيث تعلن عنه جهارا نهارا. كل يوم يقول المتحدثون باسم إيران بأن المضيق لن يعود إلى عهده كما كان في 28 فبراير، بمعنى أنهم يريدون أن يمارسوا السيطرة والهيمنة. هذا هو الموقف الإيراني المعلن بالمناسبة. وربما محاولات التضييق على عمان يعني هذا يصطدم مع الهدف الأساسي لإيران. ولن أن نسأل كيف لو قامت عمان، سلطنة عمان، بمثلا القول بأن المسارات يجب أن تكون في الجنوب وليس في الشمال، كيف سيكون موقف إيران؟ هنا الجانب الإيراني لا يهتم بالتفسيرات بقدر ما يهتم بما هو الهدف الذي يريد أن يحققه، وهو مرة ثانية
1: إيران قاربت هذه المفاوضات إيرانية عمانية بخصوص هذا المعطى المرتبط بالمضيق.
2: الدكتور محمد صدقياني ربما يشير إلى محاولات لإيجاد هذا التوافق، لكن أيضا عمان انضمت إلى البيان الخليجي مع ماركو روبي الذي يقول عكس ذلك تماما. فبالتالي لا يمكن لسلطنة عمان أن تتخذ موقفين متعارضين. لم تعلن إيران بأنها توافق على تفسير البند الخامس كما تقوله أو كما تراه إيران.
1: طيب ما رأيك دكتور صدقيان؟ يعني عمان شاركت في الاجتماع الخليجي الذي حضره وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والذي جرى الحديث فيه ومناقشة مضيق هرمز أيضا، وهنا يبدو ربما أن الموقف العماني ليس على توافق تام مع الموقف الإيراني بخصوص جزئيات مسارات مضيق هرمز.
0: البيان المشترك، أنا ركزت على البيان المشترك الرسمي الذي صدر بعد زيارة قاليباف إلى سلطنة عمان. المعلومات أيضا تتحدث عن عدم تنسيق الجانب الأمريكي مع سلطنة عمان في كل ما تعمله في الساحل الجنوبي من مضيق هرمز. والبيان الذي صدر من مجلس التعاون الخليجي عند زيارة روبيو وزير الخارجية، هذا البيان أيضا يعني لا يتعارض مع البند الخامس أو مع البند الأول، ودعم مذكرة التفاهم. بيان مجلس التعاون في الاجتماع مع روبيو هو دعم تنفيذ منظم مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم في البند الأول لها، الأمريكيون ذهبوا لم ينفذوا البند الأول أو الفقرة الأولى، ذهبوا إلى الفقرة الخامسة التي تخص بما تعنيهم هم، لكن هناك مذكر الفقرة رقم واحد لماذا
1: المرتبطة بوقف العمليات العسكرية
0: بالضبط في كل المنطقة
1: بما فيها لبنان، لكن كانت متوقفة عندما حدثت أحداث مضيق هرمز
0: وإزالة الحظر عن الأرصدة المالية المجمدة. لم تعمل الولايات المتحدة
1: ليست في البند الأول ولا
0: بالبند الأول
1: وقف العمليات العسكرية في البند الأول
0: وإزالة الحظر عن لأنه مرتبطة بالمضيق.
1: طيب هنا حتى نكون
0: الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة.
1: يعني كل هذا كان يفترض أن يستمر أو تستمر مناقشته خلال فترة 60 يوما التي يفترض أن تفضي أيضا إلى اتفاق نهائي. هنا أتوجه لسيد سيرجيو دي لابينا. الآن فترة 60 يوما هل هي مستمرة بمقتضى ما جرى الاتفاق عليه؟ أم أن ما يجري الآن من تصعيد سيعيد العداد إلى ما قبل التوقيع على المذاكرة؟
3: عندما تم التوقيع على الوثيقة على مذكرة التفاهم أصبحت الوثيقة التي تعطيك النقاط التي ينبغي التفاوض بشأنها وأن يبدأ ذلك في فترة 60 يوما. في فترة 60 يوما إيران قررت تقاضي رسوم على مرور سفن تجاري عبر مضيق هرمز ويخرجوا بفكرة كيف أن عمان أيضا ستكون جزءا من هذه الترتيبات. لكن مع ذلك ما تم الاتفاق عليه أنه لن يكون هناك أي رسوم وسنعود إلى ما قبل 28 فبراير حين ولم تكن هناك أي رسوم وكانت حوالي 120 سفينة تمر يوميا. الآن نحن إزاء موقف سببه أن إيران هاجمت سفينة تجارية والولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي ولا بد أن ترد. إذن نحتاج إلى العودة إلى مائدة التفاوض وتسوية هذه الخلافات. لكن فكرة أنه يجب أن نستسلم لكل نقطة في نقاط مذكرة التفاهم هذا ليس هو المقصود. هذا إطار وهي قضايا تحتاج إلى تفاوض. نعم. على إيران أن تعود إلى مائدة التفاوض لأن هناك دائما الخيار من جانب الولايات المتحدة أن تضمن بقاء المضيق مفتوحا ولو تطلب ذلك عملا عسكريا سيتم
1: اتخاذه. فقط على عجالة معك دكتور صدقيان، البندان المرتبطان بفك التجميد عن الأصول المالية ورفع العقوبات متضمنة في البندين 10 و11 من هذه المذاكرة، تريد أن تضيف شيئا باختصار؟
0: تفضل. هناك لدينا مشكلتين فيما تتعلق بالأموال والعقوبات المجمدة. الفتح مضيق هرمز ربط بإزالة الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة والبرنامج النووي، مناقشة البرنامج النووي والوصول إلى الاتفاق النووي ارتبط بالعقوبات. طيب. المفروضة على إيران.
1: فقط لأنك أصريت على مسألة أنه متضمن في البند الأول، والبند الأول يعنى فقط بمسألة وقف العمليات العسكرية والحرب في كل الجبهات بما فيها لبنان. شكرا لك الدكتور محمد صالح صدقيان، شكرا للسيد سيرجيو دي لابينيا، وشكرا للدكتور حسن البراري من عمان. الآن إلى مستجدات الشأن اللبناني وآخر التصريحات والمواقف بشأن اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي. نتابع آخر التطورات مع مراسلتنا من صور كاترين حنا، وأيضا نرصد الموقف الإسرائيلي مع مدير مكتبنا من رام الله وليد العمري. أهلا بكما. أبدأ معك كاترين حنا، الموقف على الأرض كيف يبدو مع ما يقول الجانب الإسرائيلي إنها استعدادات للبدء خلال هذا اليوم في انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التجريبية؟
4: مريم، كل الأطراف السياسية في لبنان أدلت بدلوها، وكانت هناك مواقف طوال يوم أمس توزعت بين مواقف معارضة وأخرى مؤيدة لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. أما الآن فتتجه الأنظار إلى الميدان وكيفية تطبيق هذا الاتفاق كما أشرت، لا سيما مع إعلان نتنياهو ليلة أمس بأن القوات الإسرائيلية ستنسحب بدءا من اليوم من منطقتين تجريبيتين حد حددهما بأنهما بلدتا زوطر الغربية في قضاء النبطية وبلدة فرون في قضاء بنت جبيل. وقبل أن ندخل في كل التفاصيل والمعطيات المتعلقة بهاتين البلدتين وما هو مرتقب في هذا الإطار، لابد من الإشارة إلى أن كل الجنوبيين يترقبون ما سيكون عليه هذا المسار، ما إذا كانت إسرائيل ستنسحب وما إذا كان سيكون بإمكانهم التوجه من جديد نحو بلداتهم وإعادة أعمار منازلهم وأرزاقهم. لعلنا ننتقل بالصورة مع الزميل جبران إلى هذا الموقع المهدم هنا في مدينة صور، لأنه يشكل عينة عما يمكن أن نراه في مختلف أرجاء الجنوب، حيث الدمار كبير والكل ينتظر ما ستؤول إليه الأمور الميدانية وسط خشية من إعادة انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في أي لحظة. مريم، بالنسبة لبلدتي زوطر الغربية وفرون، بلدة فرون أعلن مجلس بلديتها بالأمس بأنها بلدة غير محتلة أصلا.
1: تفضلي
4: كاترين. نعم، هي بلدة غير محتلة أصلا، لا تقع ضمن الخط الأصفر. نعم. وبالتالي لا أساس لإدراجها من ضمن المناطق التجريبية، هذا وفق مجلس بلديتها. بالنسبة لزوطر الغربية، هناك طبعا هي بلدة محتلة ولكن ليس بشكل كامل، وكل الخبراء العسكريين الذين تحدثوا منذ الأمس حتى اليوم تعليقا على هذا الخبر قالوا إن بلدتي فرون وزوطر الغربية ليست ذات أهمية استراتيجية كبرى بالنسبة للقوات الإسرائيلية، لا سيما وأن زوطر الغربية هي طبعا محاذية لزوطر الشرقية، ولكنها ليست بالارتفاع الذي يؤمن الإشراف الكامل والرصد والمراقبة للقوات الإسرائيلية، وبالإمكان أن تسيطر عليها بالنيران وبالرصد من دون أن تتواجد فيها بريا. ومع كل ذلك هناك الكثير من المحاذير، لا سيما بعد أن أعلن نتنياهو بالأمس أن القوات الإسرائيلية ستبقى في المنطقة الأمنية، الأهالي والنازحون لا يتمكن من العودة إلى تلك المنطقة، وأن إسرائيل ستحتفظ بحرية الحركة للدفاع عن قواتها في جنوب لبنان وعن مستوطناتها الشمالية. كل هذه الأمور تجعل الكثير من التحديات تعترض هذا المسار الذي سلكته السلطات اللبنانية، والذي قد يتبين مع تقدم ساعات هذا النهار كيفية سيره لناحية تقدم الجيش اللبناني لتسلم زمام الأمن في المنطقتين زوطر الغربية وفرون بدلا عن القوات الإسرائيلية. ولكن أبرز المحاذير هو الوقت الذي ستستغرقه هذه العملية، لا سيما وأن اتفاق الإطار لم يتحدث عن أي جدول زمني سواء للانسحاب من المنطقتين التجريبيتين الأولين أو حتى لاحقا من المناطق الأخرى المحتلة في جنوب لبنان والتي تزيد مساحتها عن 600 كيلومتر مربع. قد يستغرق هذا الأمر أشهرا، قد تعطي إسرائيل رأيها سلبيا فيما يتعلق بتسلم الجيش اللبناني هذا الأمر، قد يكون هناك خروق إضافية لوقف إطلاق النار، لسيما وأن تلك المنطقة محيطها لا يزال يتعرض للغارات الإسرائيلية ربطا بالتواجد الإسرائيلي فيها، وأيضا بأطماع إسرائيل بالتقدم نحو مرتفع علي الطاهر، وهذا ما شهدناه خلال الساعات الماضية من خلال سلسلة غارات استهدفت بلدة النبطية الفوق ومحيطها في قضاء النبطية وأسفرت عن عدد من الشهداء والجرحى. مريم،
1: شكرا جزيلا لك. كاترين حنا كنت معنا من صور. وليد العمري، الموقف الإسرائيلي والشروع في ترتيبات الانسحاب من زوطر الغربية وفرون في جنوب لبنان والمواقف السياسية المصاحبة للعملية.
5: ما أفادت به الزميلة كاترين هو أن الجيش الإسرائيلي سينسحب من قرية لا يحتلها حسب ما وعد به نتنياهو، الذي قال بأن المرحلة التجريبية ستكون من قريتين هم زوطر الغربية وفرون، ومعنى ذلك أننا أمام عملية تلاعب في عملية التنفيذ. حتى الساعة وفق المصادر الإسرائيلية لم تصدر أي أوامر لهذا الجيش بالانسحاب سواء من مناطق أو قرى يحتلها أو لا يحتلها، لكن يقولون بأنه خلال الساعات أو خلال هذا اليوم سيتم تنفيذ أول مرحلة على المنطقة التجريبية التي تضم هاتين القريتين وهما فرون وزوتر الغربية، وأن عمليات الانسحاب ستكون تدريجية وفق المصطلح الإسرائيلي، بمعنى أنه لن يتم تنفيذ عمليات انسحاب جديدة من مناطق تجريبية جديدة إلا بعد التأكد إسرائيليا من تطهير تلك المنطقة بالكامل. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، تصريحات نتنياهو بالأمس وما أعقبها من تعليقات مؤيدة وأخرى معارضة تشير إلى أن الاتجاه الإسرائيلي أنه في نهاية المراحل التجريبية أو المناطق التجريبية تريد إسرائيل تثبيت خط ما تسميه خط المضادات للدروع أو خط الأصفر وخط وقف إطلاق النار أو الحدود الأمنية. لذلك نحن أمام مراحل طويلة جدا في إسرائيل. ردود الفعل أبرزها كان لنتنياهو الذي وظف الاتفاق خلال 24 ساعة مرتين في خدمة حملته الانتخابية، واعتبره إنجازا كبيرا وتاريخيا، وأنه سيمهد لاتفاق سلام مع لبنان، وأن المرحلة المقبلة ستشهد أيضا توسيع ما يسميه بدائرة السلام في المنطقة، أو كما يسميها الإسرائيليون والأمريكيون انضمام أطراف ودول عربية إلى اتفاقات أبراهام. لكن قراءة نتنياهو هذه تصطدم مع المعارضين، أبرزهم من داخل حكومته هو وزير الأمن القومي وزير الأمن القومي بن غفير، الذي سارع إلى القول أن هذا الاتفاق خطأ شديد وأنه يطالب بالتصويت عليه في الطاقم الوزاري الأمني المصغر. ولذلك متوقع أن يعود نتنياهو ويتطرق للحديث عن هذا الاتفاق في جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية المتوقع أن تنعقد بعد نحو نصف ساعة، لكنها ستبحث فقط أمور داخلية إسرائيلية. ثانيا، هناك المعارضة اليمينية الإسرائيلية التي ترفض هذا الاتفاق وتعتبر أن هناك تلاعب من جانب نتنياهو.
1: شكرا جزيلا لك وليد العمري، مدير مكتبنا من رام الله. للمتابعة بالتحليل ينضم إلينا من بيروت محمد حسن سويدان الباحث والمحلل السياسي، ومن جبل لبنان محمد بركات الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك سيد محمد بركات. الجانب اللبناني الرسمي عند التوقيع على الاتفاق الإطاري مع إسرائيل برعاية أمريكية وصف ما جرى إحرازه بالخطوة الأولى التي تستعيد بها لبنان السيادة على كامل أراضيها وتحديدا في الجنوب. هل بهاتين المنطقتين المعنيتين بهذه المرحلة من الانسحاب تكون قد اكتملت هذه الخطوة الأولى باعتقادك؟
6: أولا، ما يجري هو تحول استراتيجي في فكرة المواجهة بين لبنان وإسرائيل. اتفاق الإطار، وإذا اكتمل تنفيذ الخطوة الأولى اليوم بانسحاب إسرائيل من هاتين البلدتين فرون وزوتر الغربية، حتى لو كانت فرون غير محتلة وحتى لو كان جزء من زوتر غير محتل، انسحاب إسرائيل من متر واحد في جنوب لبنان ضمن هذه الاتفاقية أو اتفاق الإطار هو تحول استراتيجي وتاريخي. سيكون هذا الانسحاب الإسرائيلي الأول في تاريخ الصراع بين لبنان وإسرائيل بالتفاوض والدبلوماسية وليس بسلاح حزب الله أو بأي سلاح آخر، من خلال الدولة اللبنانية التي فاوضت. وهذه مناطق تجريبية سيتم توسيعها بناء على مسار الثقة بين البلدين، وكلما تقدم الجيش اللبناني إلى منطقة سيتم الاتفاق على منطقة تجريبية أخرى. هذا التحول الاستراتيجي لا يقاس بإذا كانت زوتر محتلة بالكامل أو لا. هذا تغيير استراتيجي في كيفية مقاربة الصراع بين لبنان وإسرائيل.
1: كيف يقدره هذا التغيير الاستراتيجي حزب الله ومن يرفضون هذا الاتفاق الإطاري سيد محمد حسن سويدان، خاصة وأن مشاهدة قوات إسرائيلية تنسحب من أراضي لبنانية الآن هو ربما مشهد لم يراه اللبنانيون منذ فترة طويلة؟
7: سيدتي، أولا يعني يتحدث عن تغير استراتيجي، وتغير استراتيجي يصفه بأنه الانسحاب الإسرائيلي من مناطق غير محتلة. هذا ليس انسحاب إسرائيلي. العدو الإسرائيلي تحدث عن إعادة تموضع منذ إعلان وقف إطلاق النار، وقال أنه يريد الحفاظ على وجوده في منطقة أمنية. وحتى اتفاق الإطار لا يذكر كلمة الانسحاب، يذكر كلمة إعادة انتشار بما يخدم المصالح الأمنية الإسرائيلية. إذا ليست شيء اسمه انسحاب إسرائيلي بفعل التفاوض المباشر. اليوم كل الرواية التي تتحدث عن انسحاب إسرائيلي هي من مناطق غير محتلة أصلا، مناطق هو ليس موجودا فيها أصلا. نعم، هذا ما يوصل إليه التفاوض المباشر. التفاوض المباشر بهذه الطريقة يستطيع أن يجبر إسرائيل على الانسحاب من مناطق هي غير موجودة فيها، وهذا ما يحدث اليوم فعليا.
1: ولكن منطقة مثل الزوطر الغربية تقع في شمال نهر الليطاني، ووجدت فيها القوات الإسرائيلية في الفترة الماضية، كيف يجري التقليل
7: العدو
1: ربما من
7: الإسرائيلي
1: أهمية هذا الانسحاب من هناك؟
7: العدو الإسرائيلي تحدث عن إعادة تموضع لقواته داخل ما يسميه هو الخط الأصفر منذ إعلان وقف إطلاق النار، وكل ما يحدث اليوم هو جزء من إعادة تموضع الجيش الإسرائيلي ضمن الاحتلال في جنوب لبنان. هذه الورقة إذا نظرنا إليها موضوعيا نجد أنها لا تذكر أصلا كلمة انسحاب، تذكر كلمة إعادة انتشار، لا تتحدث أصلا عن موضوع إعادة الانتشار إلا ضمن ربط ذلك ببعض المصالح الأمنية الإسرائيلية في لبنان. نجد أن
1: طيب،
7: لبنان أعطى الإسرائيليين
1: لنسميه إعادة
7: مليون
1: تموضع،
7: فيها مع
1: لنعتبره إعادة
7: إعادة
1: تموضع،
7: انتشار
1: هل استطاعت عمليات حزب الله منذ بدء هذا التصعيد وهذه المواجهة أن يحقق خطوة مماثلة؟
7: عمليات حزب الله منذ بداية الحرب حتى اليوم ترفع الكلفة على العدو، ويمكن قراءة نتائجها من خلال تصريحات ضباط الجيش الإسرائيلي الذين أكدوا إلى القيادة السياسية أن الاستمرار بهذه المعركة بهذا الشكل غير نافع ومكلف جدا على الجيش الإسرائيلي، وأن عدم سماح الأمريكيين للإسرائيليين بالتصعيد في لبنان هذا سيؤدي إلى رفع الكلفة إلى حد كبير، وبالتالي يجب أن تتخذ القيادة السياسية قرارا إما بوقف الحرب والانسحاب الكامل إما التصعيد. إذا هذا بسبب العمليات كانت تقوم بها المقاومة الإسلامية وحزب الله في جنوب لبنان، وهذا ما يذكره كبار ضباط الجيش الإسرائيلي، وهذا ما يذكره كل مختلف الشخصيات الإسرائيلية. وإذا قرأنا أيضا تعليق نفس هذه الشخصيات على هذا الاتفاق، كلهم أكدوا أن هذا الاتفاق هو الذي يعطي لإسرائيل الحق في احتلال جنوب لبنان، وهم الذين قالوا أيضا أنهم كانوا سينسحبون أو كانوا يضغط عليهم لينسحبوا بسبب الرفض الإيراني لبقائهم، ولكن السلطة اللبنانية سمحت لهم بالبقاء.
1: هذا الواقع أسأل عنه السيد محمد بركات، باعتقادك لماذا لم ينجح الجانب اللبناني الرسمي في الحصول على ما هو أكثر من منطقتين تجريبيتين يدخلهما الجيش اللبناني عندما كان يتفاوض للحصول على الاتفاق الإطاري؟
6: سيدتي اسمحي لي أن أقرأ لك من اتفاق الإطار. يتحدث في البند الثاني عن إعادة انتشار جيش إسرائيل خارج الأراضي اللبنانية. ليس صحيحا ما ذكره ضيفك عن أنه إعادة انتشار داخل المنطقة الصفراء. إعادة الانتشار خارج الأراضي اللبنانية هذا يعني انسحاب. وأيضا البند الثالث يتحدث عن مناطق تجريبية. البند الخامس تعلن حكومة إسرائيل أنها لا تملك أي أطماع في أراضي لبنان. البند السابع يقول هذا الإطار لا يمنع أي من الدولتين من ممارسة حقه الأصيل في الدفاع عن النفس. هذا الاتفاق يحفظ حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال وفي الدفاع عن النفس. ولكن ما فعله هذا الاتفاق هو أنه نحن رأينا صور وفيديوهات للدبابات الإسرائيلية في زوطر الغربية، وبالتالي هذا ليس انسحابا من مناطق غير محتلة. هذا
1: ولكن كل ما ذكرته
6: للمرة الأولى
1: سيد محمد بركات مرهون بمسألة نزع السلاح وحصر السلاح، وهنا ربما تظهر إشكالية أخرى.
6: نعم، نزع أو حصر سلاح حزب الله بيد الدولة اللبنانية هو قرار اتخذته حكومة لبنان في 2 آذار الماضي. هذا قرار حكومي لبناني، وهذا قرار نص عليه القرار 1701، وهذا قرار تناقش حوله اللبنانيون قبل 20 عاما في طاولة الحوار العام 2006 قبل حرب تموز 2006، وهذا مطلب 90% من اللبنانيين وافق عليه 90% من المكونات اللبنانية في جلسة 2 آذار بمن فيهم وزيري حركة أمل. وبالتالي هذا مطلب لبناني وهذا نضال لبناني عمره ربع قرن. الآن إسرائيل دخلت على الخط قبل أشهر أو قبل سنة أو سنتين بعد حرب أكتوبر 7 أكتوبر و8 أكتوبر، ولكن هذا مطلب لبناني. اللبنانيون لا يريدون أي سلاح خارج الشرعية اللبنانية. وبالنسبة إلى الدولة اللبنانية وإلى أدبيات الحكومة اللبنانية والسلطة في لبنان، هذه الحرب تسبب بها حزب الله حين أعلن الحرب على إسرائيل في 8 أكتوبر. هذه ليست حربا لبنانية كما أنها ليست حربا إسرائيلية على لبنان. الذي بدأها هو حزب الله بالارتباط مع الأجندة الإيرانية.
1: سيد محمد حسن سويدان، ماذا لو تقدمت هذه التوافقات إلى خطوات متقدمة تفضي إلى المزيد من الانسحاب الإسرائيلي من مناطق يحتلها الجيش الإسرائيلي؟ هل سينخرط حزب الله حينها مع المؤسسة الرسمية في لبنان في التعاطي مع هذه التوافقات، مع هذا الاتفاق الإطاري؟
7: هناك نقطتين. النقطة الأولى أن الكلام عن 90% من اللبنانيين هم يؤيدون نزع السلاح، هذا تحريف كبير.

0: إسرائيل هي غالبة عند اللبنانيين. ثانيا، إذا رأينا البارحة مواقف الأحزاب اللبنانية، نجد أن أغلب الأطراف السياسية اللبنانية البارحة هاجمت اتفاق الإطار وانتقدته واعتبرته أنه اتفاق يعطي إسرائيل ما تريد. أما بالنسبة لموقف حزب الله، بالنسبة لحزب الله كل ما يحدث خلال جولة التفاوض المباشر هو لا يعني هذا التفاوض المباشر لا يخدم لبنان، هو تفاوض من أجل التنازل. وقد تبين أصلا من النتيجة التي وصل إليها اتفاق الإطار أو
1: طيب
0: ما
1: ما
0: يسمى
1: البديل؟
0: اتفاق الإطار، أن البديل هو الذهاب إلى ما يطلبه الحزب، الذهاب إلى المفاوضات غير مباشرة تستفيد من أوراق القوة. ومن أوراق القوة الموجودة اليوم بين يدينا كلبنانيين ما تقدمه لنا إيران من خلال طاولة التفاوض مع الأمريكيين، وقد وصل الإيرانيون إلى صيغة اتفاق مع الأمريكيين
1: ولكن لماذا
0: أفضل
1: يقبل حزب
0: بمئة
1: الله
0: مرة من اتفاق
1: مخرجات
0: الإطار.
1: توافقات إيرانية أمريكية وإسرائيل موجودة أيضا في هذه المعادلة، بينما يرفض مخرجات أي توافقات لبنانية إسرائيلية برعاية أمريكية أيضا؟
0: لأن ما صدر عن طاولة التفاوض الأمريكية الإيرانية لا يلزم لبنان بأي شيء، بينما يلزم العدو الإسرائيلي بوقف الحرب على لبنان أولا والانسحاب من لبنان ثانيا ووقف كامل لحرية عمل والاعتداءات. الإيرانيون والأمريكيون توصلوا إلى اتفاق يعطي لبنان كل ما يريد من دون أن يلزم لبنان بأي شيء. أما مسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي ألزم لبنان بكل شيء من دون أن يفرض على العدو الإسرائيلي أي شيء قبل التزام لبنان بإعطاء العدو كل ما يريد. هل نحن لدينا أمامنا نموذجين، نموذج أعطانا ما نريد من دون أي التزامات، ونموذج فرض علينا كل ما يريده العدو مع التزامات علينا من دون التزامات على العدو الإسرائيلي. إذن ما يطلبه الحزب هو الاستفادة من أوراق القوة اليوم. أوراق القوة هي ما استحصلت عليه إيران من خلال التفاوض مع الإيرانيين مع الأمريكيين أولا، وثانيا أن هناك مقاومة في جنوب لبنان. الجيش الإسرائيلي يقول أن بقائه في الجنوب بهذه الطريقة مكلف عليه بسبب هذه المقاومة.
1: طيب كيف يمكن للدولة اللبنانية أن تتعامل مع هذه المفارقات سيد محمد بركات في هذه المرحلة؟
2: سيدتي، الاتفاق بين أمريكا وإيران تعجز إيران عن تنفيذه ورفضته إسرائيل، وتعجز أمريكا عن تنفيذه أيضا، وحصل صدام بين أمريكا وإسرائيل حول تنفيذه، وبالتالي كان لابد للدولة اللبنانية أن تستكمل جلوسها على الطاولة مع إسرائيل، لأن الطرف المعني والطرف الأقوى والطرف الذي يحتل الأرض هو إسرائيل. إيران تستطيع أن تبرم اتفاقيات ما شاءت وإلى ما شاء الله، ولكنها عاجزة عن التنفيذ. وأيضا كل قرية
1: شكرا
2: يقاتل منها
1: لك
2: حزب الله،
1: محمد بركات
2: كل قرية.
1: ضيفنا من جبل لبنان، ومحمد حسن سويدان ضيفنا من بيروت، شكرا جزيلا لكما، وهذه التغطية تستمر مع منى العمري.
3: شكرا مريم، رأس الساعة أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في تغطيتنا للتطورات في مضيق هرمز وما بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي أحدث المستجدات، قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين، ردا على استهداف الجيش الأمريكي 5 مواقع ساحلية جنوبية البلاد. كما قال الحرس الثوري الإيراني إنه سيرد بقوة أكبر على أي انتهاك أمريكي آخر لوقف إطلاق النار. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن بحرية الحرس الثوري قوله إن عبور السفن من مضيق هرمز يتم فقط من المسارات التي حددتها إيران. في المقابل قال الجيش الكويتي إنه رصد فجر اليوم صاروخين باليستيين معاديين داخل المجال الجوي الكويتي وتم اعتراضهما. وقالت الخارجية الكويتية إن الاعتداءات الإيرانية انتهاك صارخ لسيادة الكويت وتهديد لأمنها. بدورها قالت قوات الدفاع البحرين إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية، وأعلنت الداخلية البحرينية تضرر مبنى سكني في محافظة المحرق نتيجة الهجمات. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن قصف مواقع تخزين صواريخ ومسيرات إيرانية ومحطات رادار ساحلية فجر اليوم. وفي الشأن اللبناني، قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون أعرب للرئيس الأمريكي في اتصال منه عن أمله في أن تضغط واشنطن على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب. أما الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم فقال إن الاتفاق تنازل عن السيادة وهو منعدم الوجود. حركة أمل من جانبها قالت إن الاتفاق

0: غير مقبول لأنه يكرس وقائع لمصلحة العدو. من ناحيتها قالت قيادة الجيش اللبناني إنها تحترم حرية التعبير عن الرأي ولن تسمح بأي إخلال بالأمن. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الولايات المتحدة ولبنان وافقا على بقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية جنوبية لبنان. ونذهب إلى مراسلينا من طهران، ينضم إلينا مراسل الجزيرة عدنان البوريني، من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومن الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد الصعيدي. أهلا ومرحبا بكم جميعا، ونبدأ معك من طهران عدنان البوريني ونرصد معك التصريحات الأخيرة. ماذا تقول الرواية الإيرانية حول تجدد المناوشات في مضيق هرمز، وما الحل الذي تقترحه طهران؟
1: ما تقوله الرواية الإيرانية منى بأن الجانب الأمريكي هو الذي بدأ الاعتداء باستهداف مناطق في جنوب إيران، تحديدا في سيرك في بندر لانجا وفي جزيرة قشم. وهذه الاستهدافات عمليا استهدفت أبراج اتصالات في تلك المناطق التي تقع كلها في محافظة هرمزجان. بعد ذلك قال الحرس الثوري الإيراني في بيان وفي تصريحات للمتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني بأنه رد على هذه الاستهدافات باستهداف قاعدة علي السالم في الكويت واستهداف قاعدة الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، وقال بأن أي استهداف أمريكي جديد سيرد عليه، وسيزيد الحرس الثوري في مقدار هذا الرد تصاعديا إن استمرت الهجمات الأمريكية بحسب بيان الحرس الثوري. وأيضا أشار الحديث للحرس الثوري إلى قضية المفاوضات بأن هذا الأمر يوضع في ميزان انعدام الثقة مرة أخرى بالجانب الأمريكي، حيث يستهدف الجانب الإيراني في ظل سير المفاوضات. اللافت أكثر منا هو بيان الجيش الإيراني الذي تحدث بشكل واضح في ظل هذه التطورات عن مضيق هرمز باعتباره آلية أمنية ستخرج الجانب الأمريكي من المنطقة تدريجيا. تحدث عن أن هذه الورقة هي ورقة القوة التي تعتمد عليها إيران وليست مجرد ورقة لتحقيق الإيرادات، وهذا يحيلنا إلى تصريحات إيرانية سابقة كانت أشارت إلى أن إيران تنظر إلى مضيق هرمز باعتباره الضمانة الأساسية في مسار المفاوضات لتحقيق الأمور، وخصوصا أننا أمام ترجمة سياسية في بيان للخارجية الإيرانية أيضا يتحدث عن الأمور، يقول بأن ما حدث هو انتهاك عمليا للاتفاق ويضع الجانب الأمريكي مجددا في خانة انعدام أو عدم إلى التزاماته أي أهمية فيما يتعلق بهذا الأمر، خصوصا وأن ما حدث هو عمليا يقع في خانة انتهاكات البند الأول بحسب بيان الخارجية الإيرانية. لكن حتى هذه اللحظة لا يعتقد منى أن الأمور ستخرج وفق التقديرات هنا عن مسارها، ينظر إلى أن الأمر يقع في خانة الرد، مسار المفاوضات مستمر، يوصف الأمر باعتباره انتهاك للبند الأول من مذكرة التفاهم. ولكن أيضا يقول الحرس الثوري الإيراني وتقول القوات المسلحة الإيرانية بأن موقفها هو رد على ما تم من اعتداءات على الأراضي الإيرانية.
0: جزيل الشكر لك عدنان البوريني مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران إلى واشنطن. أحمد هزيم، هرمز يعود للواجهة بعد أن قال الرئيس ترامب أن مضيق هرمز مفتوح والنفط يتدفق، من جديد عودة للهجة التهديد والوعيد، ما آخر المواقف والتصريحات الأمريكية بهذا الخصوص؟
2: منى، إذا بدأنا من حيث تكلم عدنان عن محاولات إيرانية لتثبيت واقع أن مضيق هرمز تحت سيطرتها وهي المسؤولة عن تسيير الملاحة البحرية في هذا، يختلف فيه الأمريكيون هنا، والولايات المتحدة تسعى لانتزاع هذه الورقة من إيران عبر تدشين مسارات مختلفة لعبور ناقلات وسفن الشحن عبر مضيق هرمز دون أن يكون هناك تنسيق مع الحرس الثوري أو مع السلطات الإيرانية، وهذا ربما ما دفع إلى سلسلة التصعيد على مدى الليلتين الماضيتين. الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي أيضا تهدد من أن هذا استهداف إيران إلى ناقلات نفط تعبر مضيق هرمز هو مخالف لمذكرة التفاهم، وأن الولايات المتحدة بعد أن شنت ضربات ضد مواقع إيرانية على مدى الليلتين الماضيتين ربما لن تستطيع في المستقبل ضبط حسب قوله عقلانيتها، وأنه سيلجأ ربما إلى الخيار العسكري، وإذا تم ذلك حسب قوله أيضا لن يكون هناك جمهورية إسلامية إيرانية. الولايات المتحدة سواء إذا استمعنا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو حتى المسؤولين الآخرين منهم وزير الخارجية ماركو روبيو، كلهم يصرون على أن عودة الملاحة في مضيق هرمز يجب أن تعود بشكلها ما قبل الحرب، وأن لا تكون هناك سيطرة إيرانية أولا على المضيق، وألا تفرض أي نوع من الرسوم على مضيق هرمز. هي محاولة من قبل الولايات المتحدة لانتزاع هذه الورقة من إيران لتثبيت أن الملاحة وعودتها إلى مضيق هرمز ستكون ما قبل الحرب، ولتثبيت أن هذه المسارات الجديدة التي دشنت سواء المسار الذي يمر عبر المياه الإقليمية العمانية أو عبر المياه الدولية هي مسارات يجب أن تسلكها السفن بعيدا عن المسار الإيراني. منى،
0: جزيل الشكر لك أحمد هزيم مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن إلى الكويت، ومدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي. سعد، نرصد معك ما جاء في بيان الجيش الكويتي بعد هذا الاستهداف الإيراني الأول بعد توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.
3: نعم منى، بالفعل يعني هذا البيان ليس البيان الأول، بينما هو البيان الثاني. الجيش الكويتي أصدر بيانين، بيان أثناء وجود الخطر على البلاد فجر هذا اليوم بعد أن تعرضت البلاد إلى اختراق من طائرات مسيرة أو صواريخ، هكذا جاء في البيان. ثم البيان الآخر كشف ما الذي حدث بعد أن تم إطلاق صافرات الإنذار فجر اليوم، وكانت صافرات مترددة حقيقة، كان هناك صافرات إنذار 2 عدد هذه الصافرات الإنذار، وأيضا تزامن مع هذه الصافرات سماع دوي انفجارات في البلاد أو ذوي صوتين انفجار حقيقة. لذلك جاء البيان الجيش الكويتي الأول فجرا ليؤكد بأن ما سمع من انفجارات إنما هو عائد لتصدي منظومة الدفاع الجوي لأهداف معادية، ولم يذكر في بيانه الأول ما هي الأهداف أو ما هي هذه الأهداف التي اخترقت المجال الجوي الكويتي. بعد ساعات وبعد انتهاء هذا الخطر وقبل ساعة من الآن تقريبا صدر البيان الجيش الكويتي الثاني الذي كشف عن هذه الأهداف الجوية، وتبين أنها صاروخين بالستيين كما جاء في البيان معاديين تم التعامل معهما أو تعاملت منظومة الدفاع الجوي مع هذين الصاروخين وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، ويبدو أنه تم إسقاط هذه دون أي تأثير، لكن لم يذكر هذا في البيان. لكن لو كان هناك أي تأثير لا لا لا, لا يعني تم إيضاحه في بيان الجيش الكويتي، لكن في نفس البيان أيضا أكد الجيش الكويتي أنه لم تكن هناك إصابات بشرية ولا مادية في هذا نتيجة هذا الاستهداف. هذا هو الاستهداف، هو السادس حقيقة منى منذ بدي هذا الشهر، منذ شهر 6 نحن يعني كان هناك استهداف في يوم الأول والثالث والسادس والعاشر والحادي عشر، واليوم أيضا قبل أن يلفظ الشهر شهر يونيو حزيران الفاضي أيضا أنفاسه أو قبل أن تنتهي أيامه، أيضا إيران ترسل فجر هذا اليوم صاروخين باليستيين إلى الكويت. أيضا وزارة الخارجية أصدرت أيضا قبل ساعتين من الآن بيانا تؤكد فيه بأن تحمل إيران المسؤولية الكاملة وتدين وتستنكر بأشد العبارات ما جاء في تستنكر هذه الاعتداءات المتكررة حقيقة من إيران والسافرة حقيقة تجاه الكويت وتحملها المسؤولية لما تقوم به تجاه الكويت. منى،
0: جزيل الشكر لك سعد السعيدي مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من الكويت. التصعيد الذي شهده مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين يطرح علامات استفهام بشأن حظوظ النجاح في تجاوز الخلافات العميقة بين الطرفين منذ التوقيع على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في مفاوضات سويسرا، ولا تقتصر الخلافات على مضيق هرمز بل تتعدى إلى الوضع في لبنان والأموال المجمدة والملف النووي.
4: أول اختبار لمذكرة التفاهم وللمسار التفاوضي الذي نجم عنها جاء تصعيدا في مضيق هرمز الممر المائي الحيوي. تستهدف إيران سفينة تحمل علم سنغافورة في المياه الإقليمية العمانية بعد أن سلكت مسارا حددته عمان بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. تحاول بحرية الحرس الثوري بهذا الاستهداف فرض المعادلة الإيرانية التي أساسها عدم العودة لوضع ما قبل الحرب، وهذا يعني أن على السفن طلب إذن قبل المرور واحترام المسارات التي تحددها بحرية الحرس الثوري مع إمكانية فرض رسوم بعد فترة 60 يوما. لكن الولايات المتحدة لا تقبل ما تراه فرضا للأمر الواقع من طرف إيران، وترد بما تصفه بالضربات الدفاعية على مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ومواقع رادار ساحلية قرب مضيق هرمز. ردا على هذا الهجوم، قالت بحرية الحرس الثوري إنها استهدفت مراكز تمركز الجيش الأمريكي في المنطقة، وكشفت البحرين عن تعرضها لاعتداء إيراني. وفي حادث آخر، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة نفط تعرضت لهجوم جديد في مضيق هرمز. بعد كل هذه الأحداث، تتبادل طهران وواشنطن الاتهامات بخرق الاتفاق الموقع بينهما، ويبدو أنهما مستعدتان للتفاوض بالنار أيضا لتمنع كل منهما الأخرى من فرض الواقع الذي تريده في مضيق هرمز. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس قال إن إيران وقعت اتفاق وقف إطلاق النار والولايات المتحدة تحترمه، وإنه إذا كان الإيرانيون لا يتفقون مع تطبيق مذكرة التفاهم فعليهم الاتصال، وإلا فإن العنف سيقابل بالعنف. في المقابل، كشف التلفزيون الإيراني أن سفناً تسعى للحصول على تصاريح من إيران لعبور هرمز بعد أن واجهت سفن غير مصرح لها طلقات تحذيرية. يتحول مضيق هرمز إذن إلى الساحة الرئيسية لاختبار الإيرادات، لكن هذه الاختبارات يمكن أن تؤدي إلى انزلاق نحو عنف أشمل يفجر مفاوضات هشة في سويسرا. هذه المفاوضات التي تبقى الخلافات قائمة فيها حتى بشأن ما ورد في مذكرة التفاهم. فالوضع في لبنان قنبلة موقوتة في ظل اختلاف التفسيرات ووجود طرف ثالث هو إسرائيل يرفض الانسحاب أو وقف عملياته في جنوب لبنان. أما بشأن الأموال المجمدة، فالإيرانيون يتحدثون عن اتفاق يسمح لهم باسترجاع مليارات الدولارات، في حين لا يتوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التذكير بأنه لن يسلم إيران ولو سنتا واحدا. وتبقى المواقف بشأن الملف النووي غامضة حتى الآن، مع العلم أن الفرق شاسع بشأن ما يريده كل طرف كنهاية للتفاوض بشأن التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب والمنشآت النووية. ويبقى الخلاف قائما أيضا بشأن مهمات التفتيش، إذ أكدت إيران أنها لن تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المنشآت النووية التي تعرضت للقصف خلال الحرب، ما يتعارض مع تصريحات أمريكية تحدثت عن موافقة طهران على استئناف عمليات التفتيش وعودة المفتشين إلى تلك المواقع.
0: وإلى طاولة الحوار ينضم إلينا هنا في الاستوديو سيرجيو ديلابينا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، دكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وأيضا دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بالجميع. نبدأ معك سيد ديلابينا بالسؤال عن الإدارة الأمريكية تقدم ضرباتها ضد السواحل الإيرانية وضد قواعد الحرس الثوري على أنها رد دفاعي على هجمات بطائرات مسيرة ضد السفن التجارية وناقلات النفط في المضيق، في حين يعني تؤكد طهران أن هذه الضربات تنتهك البند الأول من مذكرة التفاهم. برأيك ما هي المعايير التي تعتمدها واشنطن لتحديد متى تصبح حماية الملاحة مبررا كافيا لتجاوز التزاماتها في مذكرة التفاهم؟
5: أسعدتم صباحا، يسعدني أن أكون معكم ومع ضيوفكم ومع مع المشاهدين. الولايات المتحدة تقول دائما أن مضيق هرمز سوف يكون مفتوحا أمام الملاحة، وما نراه أن إيران تستهدف السفن التجارية في المضيق، وهذا غير مقبول، والولايات المتحدة لن تجلس وتتفرج على هذه السفن يتم الهجوم عليها. لذلك الولايات المتحدة تقوم باتخاذ إجراء عسكري مناسب، وسوف تستمر بفعل ذلك طالما أن المضيق يخضع للتهديد من الإيرانيين. فلقد قرروا أن مذكرة التفاهم هي الآن معاهدة تفاوضية، وهي ليست كذلك، بل هي إطار فقط من خلاله يمكن أن ننظر إلى كل من هذه البنود وأن نضع التسلسل المناسب للتعامل مع كل منها على حدة، ولكن لا يمكن أن نتوصل إلى هذه المرحلة إذا قررت إيران الهجوم على السفن التجارية. فالمضيق هو معبر مائي دولي وبناء عليه

0: لا يمكن لهم أن يوجدوا سابقة من خلالها يقرروا أنهم سوف يسيطروا على المضيق، وهذا معبر مائي دولي يؤثر على دول الخليج وبقية دول العالم التي بحاجة إلى هذه البضائع. إذا طالما أن هذا استمر فالولايات المتحدة سوف تقوم بالرد والتحرك العسكري كما رأيناه لم يطرح بعيدا عن الطاولة الآن.
1: نعم، والآن ننتقل إلى لبنان وينضم إلينا من هناك مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. يبدو أن مازن غير جاهز معنا في هذه المرحلة، إذن نستمر في نقاشنا. سيد صدقيان، يعني في ظل رغبة إيران في فرض دورها في مستقبل المضيق وإظهار قدرة الحرس الثوري على إعادة التموضع والردع كلما كان هنالك، يعني ما لا يعجبه في مضيق هرمز، ما هو التصور الاستراتيجي داخل طهران لمعادلة الضغط دون حرب؟ ولكن اسمح لنا، سننتقل إلى المؤتمر الصحفي بين وزير الخارجية الإيراني والعراقي من بغداد.
2: كما هي الزيارات الأخرى زيارة مهمة، ولكن هذه الزيارة تأتي بعد الوصول إلى تفاهمات في سويسرا وتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية. وهذه الزيارة أيضا تأتي بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ولهذا هذه الزيارة تتسم بأهمية كاملة، وخاصة رغم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية، ولكن الحرب لا زالت دائرة بشكل آخر، وهناك مناوشات وعمليات عسكرية في أطراف مضيق هرمز. المعلوم أن العلاقات الإيرانية العراقية علاقات تاريخية، جغرافية، ثقافية، دينية، اقتصادية واستراتيجية. وإيران دولة جارة للعراق ودولة جارة مهمة بالنسبة للعراق. ومن المؤسف أن هذه الجارة تعرضت إلى هذه الحرب والهجمات على الجمهورية الإسلامية، وكان موقف العراق موقف مبدئي وينطلق من أولا نبذ الحرب، وثانيا نبذ الاعتداء على أي دولة كانت. وبالنسبة للعراق والتي تعرضت إلى الحروب أو القتال الداخلي لعقود من الزمن، فلهذا أساس من أسس السياسة العراقية هو نبذ الحرب وحل المشاكل عن طريق المفاوضات. وقد كان لنا، قصدي العراق، دورا مهما في السابق في التواصل بين الجمهورية الإسلامية وطهران وواشنطن، وكان هناك حالة تفاعلية بين المواقف الإيرانية والمواقف الأمريكية، وكنا نسعى معا لوضع أسس للمفاوضات بين الطرفين. ومع الأسف الوضع وصل إلى حالة الحرب، ونحن كنا ضد هذه الحالة. في لقائنا مع معالي الوزير العزيز ناقشنا العديد من المواضيع، وأود أن أقدم شكر جزيل لمعالي الوزير الصديق العزيز، لأنه كان دوما في اتصال مستمر معي، وكان يضعني ويضع الحكومة العراقية في الصورة حول المفاوضات أو حول وضع الحرب في الجارية في المنطقة.

وأيضا الآن شرح لنا تفاصيل المفاوضات اللي جرت في سويسرا والوصول إلى تفاهمات مع الجانب الأمريكي، وناقشنا أيضا العلاقات الثنائية، وسوف نستمر اليوم في مناقشة العلاقات الثنائية. كما تعلمون أن الحرب الدائرة أدت إلى ضحايا كثيرة، ضحايا بشرية في العديد من الدول ومن ضمنها العراق، والعراق تعرض إلى هجمات من مختلف الجهات، هجمات في البصرة وهجمات في الأنبار وهجمات في الموصل وهجمات في كردستان العراق، والعراق أيضا تعرض إلى وضع صعب وخاصة بالنسبة لتصدير النفط، حيث أن العمليات الحربية وغلق مضيق هرمز كان سببا من أسباب عدم تصدير النفط العراقي، وبالتالي له أثر كبير على الوضع المالي والاقتصادي العراقي. تطرقنا بصورة واسعة حول العمليات الحالية في مضيق هرمز، ومن جانبنا أكدنا أنه من المهم الوصول إلى تطبيق التفاهمات اللي وصلت إليها الطرفان الأمريكي والإيراني لفتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري على إيران. وبالنسبة لعلاقاتنا مع الدول الخليجية، نحن لسنا مع توسيع رقة الحرب، ولم نكن مع توسيع رقة الحرب، كما لم نكن مع العدوان على إيران. وطرحنا مفاهيم تتعلق بالأيام بعد الحرب، لأن يجب أن تنتهي هذه الحرب الدائرة في المنطقة، لأن استمرارية الحرب تؤدي إلى دمار المنطقة وليس دمار دولة معينة. وأعدنا صياغة فكرة أنه وضع الأمني في المنطقة، المنطقة هي التي يجب أن تحمي نفسها، وممكن تشكيل أطر مختلفة لحماية المنطقة. إحدى النقاط اللي طرحناها أن نعود إلى فكرة الاجتماع للدول الثمانية، الدول الخليجية زائدا الجمهورية الإسلامية وجمهورية العراق، والعراق مستعد لاستقبال ممثلي هذه الدول لكي نتباحث معا عن أمن المنطقة وحماية المنطقة، وكذلك نتباحث معا عن العلاقات الاقتصادية في المنطقة وتطوير هذه العلاقات. نحن نؤمن بأن أمن المنطقة يجب أن يكون من قبل أهالي المنطقة، من قبل مواطني المنطقة، من قبل شعوب المنطقة. بالنسبة للعلاقات الأمريكية الإيرانية، للعراق علاقات جيدة وممتازة مع الجانب الأمريكي، بالإضافة إلى العلاقات اللي ذكرتها في المقدمة مع الجارة إيران. نحن أيضا في هذا المجال نقدم استعدادنا لكي نكون في خدمة الطرفين لإنهاء حالة الحرب. إنهاء حالة الحرب هي الأولوية.

0: لنا جميعا. إن وجود معالي الوزير في بغداد بين أهله وأصدقائه وأحبائه أحبائه مهمة في هذه اللحظة، ولهذا سيجري معالي الوزير لقاءات مكثفة مع قادة هذا البلد، وسوف نستمر نحن في لقائنا بعد الظهر لتكملة المباحثات بيننا. مرة أخرى معالي الوزير الأخ الصديق أخ عباس عراقجي والوفد المرافق له، نرحب بكم في بغداد وأهلا ومرحبا بين أهلكم وأصدقائكم، ونوعدكم من أننا سنزور أيضا طهران لتكملة المباحثات المستمرة بيننا، وشكرا جزيلا على زيارتكم.
1: خیلی متشکرم از دوست و برادر عزیزم جناب آقای فؤاد حسین وزیر محترم امور خارجه دولت برادر و دوست
2: وزیر خارجیه دوله الشقيقة والصديقة العراق لقبول استضافتنا والوفد المرافق لي والحديث الذي تقدم به كان جيدا عن تطوير العلاقات بين البلدين. الزيارة لبغداد جاءت في ظروف خاصة للغاية، هذه الزيارة هي الأولى لي بعد الحرب والاعتداء الأمريكي الصهيوني على بلدي، وبعد المقاومة البطولية للشعب الإيراني على مدى 40 يوما من الحرب وحوالي 3 أشهر بعد ذلك. الهدف الأول من هذه الزيارة هو تقديم الشكر على الدعم والتعاون من حكومة وشعب العراق. حكومة العراق كان لها مواقف جيدة جدا في إدانة الاعتداء ودعم الشعب الإيراني الذي كان ضحية هذا الاعتداء، وكذلك الشعب العراقي شاهدنا دعما كبيرا من الشعب العراقي، وكان داعما للشعب الإيراني. وزيارتي في الدرجة الأولى هي لتقديم هذا الشكر للحكومة والشعب في العراق. الهدف الثاني هو تقديم التهنئة للحكومة الجديدة العراقية، هذه الزيارة الأولى بعد تشكيل هذه الحكومة برئاسة رئيس الوزراء الزيدي، لتقديم التهنئة لهم ولأخي العزيز لانتخابه مرة أخرى بصفته وزيرا لخارجية العراق، والإعلان عن استمرار العلاقات الجيدة والشراكة الاستراتيجية بين إيران والعراق. نحن مصرون مع الحكومة الحالية كما مع الحكومات السابقة أن نواصل التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية وغيرها، وأقول بصراحة في لقاء اليوم مع رئيس الوزراء العراقي سوف التهاني سوف أنقلها من قبل رئيس الجمهورية والقائد في البلاد. والهدف الثالث من هذه الزيارة هو التنسيقات الضرورية من أجل تشييع جثمان قائد إيران الشهيد في مدن بغداد والكاظمين كربلاء والنجف الملايين من العراقيين من أجل المشاركة في هذه المراسم أعلنوا عن استعدادهم وقدموا طلباتهم، وبالنهاية بإدارة من الحكومة العراقية وتعاونها تقرر إقامة مراسم تشييع الجثمان المطهر أن تتم في هذه المناطق خاصة في العتبات المقدسة. نحن نتقدم بالشكر الكبير للحكومة العراقية وتشكيل لجنة لهذا الهدف، واليوم لدينا اجتماعات مشتركة مع هذه اللجنة حول آخر التعاون وآخر مراحل التعاون، وهذا التحرك الكبير بأن يتم بأفضل وجه. وطبعا الهدف الأخير هو المرور على العلاقات الثنائية، التعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية. هناك أبعاد كثيرة لهذه العلاقات، واليوم في هذه الاجتماعات سوف نتحدث عنها. كان لدي محادثات جيدة جدا الآن حول هذه الأمور التي ذكرتها وتحدثنا عنها، العلاقات الاستراتيجية بين الجمهورية الإسلامية في إيران والعراق قيمة جدا، ونحن مصرون على أن نواصل هذه العلاقات إن شاء الله، واليوم سوف نؤكد على هذه النقطة. أنا أطلعت جناب السيد فؤاد حسين على آخر التطورات المتعلقة بالحرب المفروضة على الشعب الإيراني، وكذلك المفاوضات التي تمت ومذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا التي تم توقيعها، خاصة ما يتعلق بالتطورات الأخيرة في مضيق هرمز وفي لبنان. وبناء على مذكرة التفاهم، مضيق هرمز تحت إدارة إيران وعلى مدى 30 يوما، وبعد إزالة العوائق من قبل الجمهورية الإسلامية سوف تعود السعة السابقة للعمل في هذا المضيق إلى الحالة السابقة. هذه الأمور يتم العمل عليها، ومسؤولية إجراء هذه الأمور هي على عاتق الجمهورية الإسلامية في إيران، وليس هناك أي جهة أو دولة أخرى لها مسؤولية في هذا الصدد. بناء على مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا وأي تدخل في هذا الموضوع من وأي إجراءات جديدة أو منفصلة، فهذه الأمور سوف تؤدي إلى تعقيد الأوضاع بشكل أكبر وتأخير فتح مضيق هرمز، وسوف ترفع مستوى التصعيد كما حدث خلال الليلتين الماضيتين. ما شاهدناه من حوادث في مضيق هرمز التي أدت إلى ارتفاع التوتر في مضيق هرمز. بالنسبة لإدارة مضيق هرمز والإجراءات المتعلقة بفتح مضيق هرمز من قبل الجمهورية الإسلامية، لا يجب التدخل فيها، وعليهم أن يلتزموا بمذكرة التفاهم وأن لا يسمحوا بأن تخرج هذه المذكرة عن مسارها. وبناء على البند الأول في مذكرة التفاهم، فالحرب في كافة الجبهات ما يشمل لبنان يجب أن تنتهي، لكن للأسف الكيان الصهيوني يواصل هجماته، وهذه مسؤولية الحكومة الأمريكية أن تقوم بناء على تعهدها في مذكرة التفاهم والذي قبلته من قبلها ومن قبل الكيان الصهيوني. الهجمات التي يقوم بهذا الكيان يجب أن تتوقف، وأن تنتهي الحرب هناك أيضا، وانسحاب من المناطق التي تم احتلالها. هذه من الأمور التي جاءت في البند الأول من مذكرة التفاهم. أنا اليوم تحدثت مع جناب السيد فؤاد حسين حول هذه الموضوع، وكذلك حول الهيكل الأمني للمنطقة، والحرب كان فيها دروس كثيرة لكافة دول المنطقة، وأنا أعتقد أنه بناء على الحراك الجديد الذي تم إيجاده، فإن أمن المنطقة المهمة الخليج الفارسي يجب إعادة النظر في هذا الأمن وإيجاد إطار جديد يشمل كافة دول المنطقة من دون حضور أو تدخل من قبل أي دولة من خارج هذه المنطقة. وفي هذا المجال بالنسبة لمقترح السيد فؤاد حسين لإجراء محادثات بين مجلس التعاون والعراق مع إيران، ونحن نرحب بهذا المقترح وعلى استعداد للتعاون مع الحكومة العراقية في هذا المجال. مرة أخرى أتقدم بالشكر للحكومة العراقية ولصديقي السيد فؤاد حسين.
3: إذن كان هذا المؤتمر الصحفي بين وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الإيراني عباس عرقجي، الذي سلط الضوء على التطورات الإقليمية الأخيرة والعلاقات الثنائية بين البلدين. وكان قد تحدث وزير الخارجية العراقي عن العلاقات الإيرانية العراقية ووصفها بالتاريخية والاستراتيجية، وتطرق أيضا لإغلاق مضيق هرمز، وقال أنه حد من بيع وتصدير النفط العراقي ما أثر على الاقتصاد أيضا. وكان هنالك اقتراح لافت من قبل العراق، والذي تحدث عن استقبال العراق للدول الثمانية مع إيران. ينضم إلينا الآن مراسل الجزيرة من بغداد سامر الكوبيسي. سامر، نرصد معك أبرز ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي.
4: نعم، أهم ما جاء في المؤتمر الثنائي لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره عباس عراقجي، قدم وزير الخارجية العراقي مبادرة للعب دور في تقريب وجهات النظر بين الجانبين الأمريكي والإيراني لما يمتلكه العراق من علاقات جيدة بين الطرفين. هذا ما قاله فؤاد حسين. أيضا أكد وزير الخارجية على موقف العراق الثابت اتجاه هذه الحرب التي استمرت لنحو شهر تقريبا. تحدث فؤاد حسين على الموقف العراقي وهو حل المشاكل بالتفاهم وبتقريب وجهات النظر والحوار من دون الاعتداءات ووجود الحرب. أيضا أكد فؤاد حسين أن العلاقات مع دول الخليج تتفق مع عدم توسيع الحرب، لأن هذه الحرب ستؤدي بالمنطقة إلى مشاكل كارثية بحسب تصريح فؤاد حسين وزير الخارجية. أيضا فؤاد حسين أكد في هذا المؤتمر على تضرر العراق عسكريا أولا من استهدافات لبعض المحافظات، وحتى العاصمة العراقية بغداد تعرضت أكثر من محافظة عراقية في البصرة وأيضا في بغداد وأقليم كردستان إلى هجمات شنتها بعض الفصائل أو حتى ما زالت مجهولة حتى الساعة من قبل الحكومة العراقية، استهدفت منشآت اقتصادية وكذلك حتى منشآت أمنية. أيضا فؤاد حسين أكد على أن إغلاق مضيق هرمز تسبب بمشاكل اقتصادية للعراق، خاصة مع إيقاف تصدير النفط والذي تسبب بمشاكل اقتصادية. حتى الساعة لم يعلن عن الجولة التي سيخوضها عباس عراقجي في بغداد، لكن من المؤكد بحسب مصادر للجزيرة سيلتقي بالرئاسات الثلاث، رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وكذلك رئاسة البرلمان، إضافة إلى مستشار الأمن القومي الذي سيبحث معه ملف الحدود، خاصة وأن العراق وقع اتفاقية مع الجانب الإيراني لإبعاد المعارضة الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان عن الحدود العراقية، والتأكيد أيضا على أن الشريط الحدودي يجب مسكه من الجانبين، من الجانب الإيراني وكذلك من الجانب العراقي. هذا ما موجود حتى الساعة. سيكون هناك أيضا زيارة لمحافظة كربلاء ومحافظة النجف لترتيب تشييع المرشد الأعلى علي خامنئي، والذي سيكون في الثلث الأول من الشهر المقبل.
3: جزيل الشكر لك سامر الكوبيسي مراسل الجزيرة، كنت معنا من بغداد. وعودة إلى طاولة الحوار مشاهدينا الكرام، ونرحب بالسيد المطيري الذي انضم إلينا هنا في الاستوديو. دكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، أهلا ومرحبا بك. لكن نوجه السؤال بداية إلى السيد صدقيان، مع هذه الزيارة لوزير الخارجية الإيراني إلى بغداد وما جاء فيها ما بين الكلمتين، هل هذه محاولة لصياغة محور إقليمي يمنح إيران شرعية أكبر في إدارة مضيق هرمز وفي ترتيبات المنطقة، خاصة في ظل هذه الدعوة العراقية لاجتماع يجمع دول الخليج مع إيران؟
5: المقترح الذي طرحه فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي هو ينسجم مع الرؤيتين الخليجية والإيرانية، ينسجم مع ما قاله وزير الخارجية القطري رئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن في تشكيل نظام أمني إقليمي يستطيع أن يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، ينسجم أيضا مع الدعوات التي تنطلق من طهران بما يخص هذا الاتجاه أيضا، خصوصا في ظل الزيارات المتكررة والاتصالات الهاتفية التي تتم بين عباس عراقجي ومع نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي. وبالتالي أنا أعتقد بأن العراق دولة مهمة أيضا، هذه الدعوة الجديدة جاءت من العراق، ويبدو لي وهناك شيء جديد أيضا طرحه فؤاد حسين هو مهم جدا، وهو قال بأن 6+2 بمعنى دول مجلس التعاون الخليجي زائدا طهران زائدا بغداد. هذه الدعوة بهذا الشكل 6+2 أنا أعتقد بأنها ملفتة للانتباه وجديرة بالقراءة، لأنها مهمة جدا على صعيد مستقبل هذه المنطقة بعد انتهاء الحرب، بعد توصل الجانبين الإيراني والأمريكي إلى الاتفاق الكامل بين الجانبين. وأنا أعتقد بأن التفكير بهذا المستوى من التحالف أو التضامن أو التنسيق والتعاون بين إيران وبين دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، أنا أعتقد بأنه مهم جدا، وأيضا هو من استحقاقات هذه المرحلة حاليا.
3: والآن مشاهدينا نتحول إلى لبنان، معنا من بلدة فرون في قضاء بن جبيل جنوب لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. مازن أهلا ومرحبا بك، كيف ترصد المشهد في ظل هذا الترقب لانسحاب إسرائيلي كما قال بنيامين نتنياهو بالأمس من هذه البلدة؟
6: نعم، وفق ما يقول نتنياهو فإن قوات الاحتلال متواجدة هنا الآن في هذه البلدة، على الأقل هذا ما يقوله، ولكن وفق المعاينة والتي سنرصدها بعدسة الكاميرا هذه بلدة محررة بشكل كامل، قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تدخل إليها من الأصل. نحن الآن نتواجد في بلدة فرون في قضاء بنت جبيل، هذه البلدة لديها موقع استراتيجي، هذا الدمار الذي حل بها جراء القصف الإسرائيلي، ولكن لابد من الإشارة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تصل إطلاقا إلى هذه البلدة، وبالتالي عندما يجري الحديث عن بلدة فرون كمنطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ويستلمها الجيش اللبناني، فإن الوقائع الميدانية التي نشاهدها والتي نعاينها هنا ووصولنا إلى هذه النقطة يؤكد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تطأ هذه البلدة إطلاقا، أقدامها لم تطأ هذه البلدة إطلاقا. وبالتالي الذي ينبغي الإشارة إليه بأن هذه البلدة فرون التي كان يبلغ عدد سكانها نحو 2200 شخص غادروها خلال فترة المواجهات، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف نحو 80% كما سنحرك عدسة الكاميرا قليلا كي نرصد الدمار، نحو 80% من منازلها جرى استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وتدمرت بشكل جزئي أو بشكل شبه تام. ربما من خلال عدسة الزميل عصام مواسي يمكن أن نرصد كامل هذا الواقع الميداني هنا في بلدة فرون. هذه البلدة تعتبر نقطة اتصال ما بين محافظتي جنوب لبنان، نتحدث عن محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية، أيضا هي نقطة التقاء ما بين قضاء بنت جبيل وقضاء صور. سنحاول من خلال عدسة الكاميرا الآن أن نرصد الواقع الميداني كي نفهم تماما أين تقع هذه البلدة وأين تقف قوات الاحتلال الإسرائيلي وكيف تم تحديدها كمنطقة تجريبية رغم أنها لا تخضع للاحتلال الإسرائيلي. ربما الزميل عصام سيبدأ بتسليط الكاميرا بهذا الاتجاه كي نذهب ونشاهد سلسلة هذه الجبال. في هذا الأفق يمكن أن نشاهد إحدى البلدات. هذه البلدة التي تقع في هذا الأفق هي محتلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تتواجد عند أعلى تلك التلة. سنحاول أيضا أن نحرك عدسة الكاميرا تدريجيا باتجاه الأفق، تظهر بلدة الطيبي وهي أيضا محتلة من قبل قوات الاحتلال. ما نشاهده بين هذه النقطة التي نقف فيها وتلك الجبال هو وادي الحجير. هذا الوادي الذي شهد مواجهات عنيفة عام 2006 وحصلت فيه ما تعرف بمجزرة الدبابات. عمليا قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تقطع هذا الحاجز الطبيعي باتجاه البلدة، وعندما يجري الحديث عن بلدة فرون بوصفها منطقة تجريبية فإن المعاينة تؤكد بأن هذه البلدة هي بلدة محررة، لم تطأها قوات الاحتلال الإسرائيلي، لم تدخل إليها طيلة المواجهات، وإن كانت حاولت التقدم باتجاه إحدى البلدات القريبة من هنا نعني بها بلدة الغندورية. سنحاول من خلال عدسة الكاميرا التوجه قليلا كي نرصد كامل هذا المشهد مع الزميل عصام. للمناطق التي تتواجد فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي هي تبعد نحو 3 إلى 4 كيلومترات عن بلدة فرون. عندما نحرك عدسة الكاميرا تدريجيا سنصل بالأفق كي نرى بلدتي زوطر الشرقية وزوطر الغربية. البلدة الأولى هي زوطر الشرقية، تتواجد عند تخومها قوات الاحتلال الإسرائيلي التي كانت قد توجهت إليها من نهر الليطاني، وحينها خيضت معركة هناك، ومن بعدها توجهت القوات الإسرائيلية باتجاه مزرعة الحمرة وصافيتا وصولا إلى قلعة الشقيف. ولكن هذه البلدة على تخومها البلدة التجريبية الثانية التي تحدث عنها الاحتلال الإسرائيلي، أي نعني بها زوطر الغربية. أيضا زوطر الغربية التي وجه الزميل عصام الآن عدسة كاميرا باتجاهها هي بلدة ليس هنالك من قوات احتلال، قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تتمكن من الوصول إليها. وبالتالي عندما يجري الحديث الآن عن منطقتين تجريبيتين سيتم انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منهما وتسليمهما للجيش اللبناني، فإن المعاينة الميدانية المباشرة من خلال تواجدنا هنا وصولنا إلى هنا ورصد كل هذا المشهد من خلال عدسة الكاميرا يؤكد بأننا إزاء منطقتين خارج إطار الاحتلال الإسرائيلي، والقوات الإسرائيلية لم تصل إلى هنا. هذه السلسلة الجبلية تتمركز عند أطرافها وعند مرتفعاتها. عصام، نحرك عدسة الكاميرا بهذا الاتجاه كي نرصد الأماكن التي من المفترض أن تكون قوات الاحتلال الإسرائيلي تتواجد عند أعلى المرتفعات، ولكن الحاجز الطبيعي ما بين هذه المنطقة وحيث نقف في بلدة فرون تحديدا عندما نتحدث الآن عن وادي الحجير التاريخي والذي خيضت فيه معارك عام 2006 وتم استهداف الدبابات الإسرائيلية، وحينها وصف المشهد هنا بأنه مجزرة للدبابات الإسرائيلية، لم تتمكن هذه المرة القوات الإسرائيلية من عبوره بهذا الاتجاه وصولا إلى هذه البلدة. وإن كانت بلدة القنطرة التي سنسلط عدسة الكاميرا مجددا باتجاهها هي بلدة محتلة بالإضافة إلى بلدة الطيبي. مجددا الآن مع زميل عصام سنحاول أن نرصد حجم الدمار في بلدة فرون. ندخل بعدسة الكاميرا إلى هذا المشهد الذي يقدم تكثيفا لواقع البلدة التي تعرضت لقصف إسرائيلي مكثف. ربما نحن هنا في هذه النقطة تحديدا إزاء استهدافات متكررة من قبل المدفعية الإسرائيلية، من قبل المقاتلات الحربية وكذلك المسيرات التي حولت مجموعة كبيرة. رئيس البلدية هنا تحدث عن نحو 80% من المنازل التابعة لهذه البلدة هي إما تضررت أو تدمرت بشكل كلي أو بشكل جزئي جراء الاستهدافات المتكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي هذا المشهد عيناه طيلة الطريق عندما كنا نسعى للوصول إلى هذه النقطة تحديدا في بلدة فرون لمحاولة رصد كل التفاصيل المرتبطة بما تقول قوات الاحتلال الإسرائيلي بأنها منطقة تجريبية. وبالتالي ما يحصل هنا تحديدا فهو يؤكد بأن المناطق التي تحدث عنها نتنياهو بالأمس وأشار إلى أن المنطقتين حيث يستعد الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب منهما هي هذه إحدى البلدات، بلدة فرون، التي تؤكد كل المعطيات الميدانية إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي غير متواجدة هنا، بل أن الطريق مفتوح باتجاه هذه البلدة للوصول إليها، سواء كان هذا الأمر من قبل الأهالي الذين يعودون ليتفقدوا ممتلكاتهم وما حل بهذه البلدة من دمار هذه عينة عنه، أو بالنسبة لقوات الأمن أو قوات الجيش اللبناني التي يمكن أن تصل إلى هذه البلدة. بطبيعة الحال هنالك نحو 200 من الساكنين الذين فضلوا العودة، هنالك إحدى المدارس في البلدة خصصت لإيواء هؤلاء، لأن كما نشاهد حجم الدمار كبير في فرون. عمليا الواقع المرتبط بالمناطق التجريبية، هذا الواقع هو يحمل الكثير من اللغط حاليا، لأن هنالك معطيات غير مبلورة حتى هذه اللحظة. على الأقل من الجانب اللبناني الرسمي لم يتم الإعلان فعليا عن أننا نتحدث عن منطقتين تجريبيتين، أي عن زوطر الغربية التي شاهدناها قبل قليل وعن فرون حيث نقف الآن. ربما نسعى إلى تحويل عدسة الكاميرا مجددا عصام باتجاه زوطر الغربية، لأنه عندما يجي الحديث الآن عن هذه البلدة، بلدة فرون، توأمها ضمن هذه المعادلة التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على قاعدة مناطق تجريبية، التوأم هو زوطر الغربية التي نتوجه بعدسة الكاميرا مجددا لنرصدها. هذه البلدة التي تقع عند تخوم مدينة النبطية وتبعد عنها بضعة كيلومترات وملاصقة تماما لزوطر الشرقية حيث تتواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي، أيضا في زوطر الغربية ليس هنالك من تواجد لتلك القوات، وبالتالي هذا يطرح مجموعة من الأسئلة المرتبطة بطبيعة هذه المناطق التجريبية التي تحدث عنها نتنياهو بالأمس، والتي يشير الاحتلال الإسرائيلي إلى أنه يستعد خلال الساعات المقبلة وربما اليومين المقبلين وفق ما تحدثت هيئة الإذاعة الإسرائيلية، تستعد لمغادرة هذه المناطق، ولكن كما يمكن أن نرصد فعليا فهي خارج إطار وجود قوات الاحتلال. هذا الأمر كان مسار، ربما نوجه أيضا باتجاه قلعة الشقيف، يمكن أن نرصد قلعة الشقيف في الأفق. هنا لابد من الإشارة بأن الموضوع المرتبط بالمناطق التجريبية كان مدار سجال بين الوفدين المفاوضين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن، عندما كان الوفد العسكري اللبناني يشير إلى أن المناطق التي تحددها قوات الاحتلال الإسرائيلي هي مناطق غير خاضعة لاحتلال هذه القوات، وبالتالي كان هنالك رفض مبدئي لبناني من تحديد مناطق غير محتلة أن يتم تحديدها من قبل قوات الاحتلال بوصفها مناطق. يمكن الآن أن نرصد كامل هذه المنطقة، سواء كانت قلعة الشقيف أو غيرها من المناطق التي تصل إليها ووصلت إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تحديدا قلعة الشقيف التي نشاهدها من هنا، كنا نرصدها خلال الأسابيع الماضية منى عندما كنت أتواجد في مدينة النبطية وعندما كانت تتعرض كامل تلك المنطقة للقصف المدفعي. وبالتالي الآن عندما نتحول إلى هذا القضاء، قضاء بنت جبيل هنا ضمن إطار محافظة النبطية التي تضم أربعة أقضية من بينها قضاء النبطية وقضاء بنت جبيل حيث أتواجد، يمكن أن نفهم الطبيعة الجغرافية للمنطقة التي سعت قوات الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة عليها، سواء كان من زوطر الشرقية وصولا إلى قلعة الشقيف أو من هذا الاتجاه عندما سعت لعبور هذه المنطقة من الغندورية وصولا إلى مناطق أخرى. أيضا يمكن أن نرصد من هنا علي الطاهر هذه المنطقة التي أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء المفاوضات في اليوم الرابع من المفاوضات التي كانت تدور في واشنطن، خرجت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي لتقول بأن علي الطاهر تم السيطرة عليها، ولكن حينها أكدت المعطيات الميدانية والمصادر العسكرية المتقاطعة بأن علي الطاهر أيضا هي خارج إطار سيطرة قوات الاحتلال. وبالتالي ضمن كل هذه المقاربة التي يمكن أن نرصدها الآن ومن خلالها أن نوثق فعليا، فإن المناطق التي أعلن عنها إسرائيليا على الأقل من الناحية التجريبية بوصفها أماكن تجريبية، ولبنان يقول بأنها مناطق نموذجية وفق التوصيف الذي اعتمده رئيس الجمهورية، يمكن أن نؤكد بأن على الأقل من الناحية الإسرائيلية جرى الحديث عن بلدتي فرون وأيضا عن بلدة زوطر الغربية، ولكن في المقابل البعثة اللبناني حتى الآن غير واضح، بمعنى آخر بأنه رسميا لبنان لم يؤكد بأن هذه هي المناطق التجريبية التي يريدها. وبطبيعة الحال كان هنالك ملحق أمني مع الاتفاق الذي جرى الإعلان عنه، اتفاق الإطار، ربما عندما يتم تدريجيا الإعلان عن كامل التفاصيل المرتبطة بالاتفاق أو بالمرفق الأمني مع اتفاق الإطار قد تتضح طبيعة ومعالم هذه المنطقة، ولكن على الأقل ما نؤكده الآن بأن هذه المناطق التجريبية هي مناطق محررة لم تصلها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال هذه المواجهات أو قبلها.
3: ما زلنا في ظل وجود ملحق أمني لم يعلن عنه حتى هذه اللحظة لهذه المذكرة أو إطار التفاهم بين البلدين. نسأل عن مستقبل المناطق التجريبية، خاصة وأن كان الحديث أنه سيكون هنالك قياس للتجربة الأولى وعليه يتم تتم ترتيبات المرحلة المقبلة.
6: تماما منى، ومن هنا تطرح جملة أسئلة، كيف يمكن أن تحدد هذه المناطق كتجريبية ويبنى عليها الأمر على قاعدة انسحاب قوات الاحتلال واستلام الجيش اللبناني لها، علما بأن قوات الاحتلال غير موجودة فيها. ربما ضمن إطار هذا الملحق هنالك تفاصيل أكثر عندما يتم بالفعل إذا ما تم التوافق على اعتبارها كمنطقة تجريبية، أي أن يقوم الجيش اللبناني بمسح كامل هذه المنطقة بحثا عن كل المخلفات المرتبطة بالحرب والمرتبطة بالمواجهات. وبالتالي هذه جملة أسئلة باتت تطرح بشكل كبير الآن هنا في لبنان على المستوى الداخلي، وهي تقع في صلب هذا الانقسام العمودي بين الأفرقاء، وتحديدا من جهة بين رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، ومجموعة كبيرة من الأحزاب التي تدعم الحكومة، وفي المقابل لدينا موقف حزب الله وموقف حركة أمل الذي تم تظهيره يوم أمس ضمن هذا الانقسام العمودي المرتبط بكامل مخرجات اتفاق واشنطن. يمكن أن نتحدث عن أن المنطقة التجريبية أيضا ستخضع لمزيد من النقاش الداخلية على قاعدة أنه لا يمكن تحديد مناطق تجريبية خارج إطار الاحتلال الإسرائيلي، وأن القاعدة التي كان يجري الحديث عنها تحديدا من قبل

0: المناطق التجريبية كما يجري الحديث عنه، وهنا أشدد إسرائيليا لأنه حتى هذه اللحظة لم يعلن لبنان رسميا بأن المناطق التجريبية بالنسبة له هي البلدة فرون هنا حيث أقف، وكذلك الأمر بالنسبة لبلدة زوطر الغربية. ضمن هذه المعادلة يمكن أن نقول بأن الواقع الآن الميداني هو متداخل للغاية. ما تحاول قوات الاحتلال الإسرائيلي هي أن تقدمه بالنسبة لبلدة فرون التي تقع جنوبي نهر الليطاني، وبلدة زوطر الشرقية زوطر الغربية التي تقع إلى الشمال من نهر الليطاني. نتحدث عن بلدتين غير محتلتين جرى تحديدهما من قبل قوات الاحتلال. هذا الأمر ولا شك سيكون له انعكاسات أو على الأقل مقاربات مختلفة، لأن جوهر ما كان يطالب به لبنان هو الحصول على مناطق محتلة يتم تحريرها من قوات الاحتلال وانسحابها على أن يستلمها الجيش اللبناني.
1: مازن، وأنت تتواجد في هذه القرية، قرية فرون، وهذه الجولة التي قمت بها قبل قليل بعدسة الكاميرا، هي قرية عالية ومطلة على عدد من المناطق الاستراتيجية، لكن ما هي أقرب نقطة يتواجد فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من فرون؟ وذكرت بأنه لم يتعدى وادي الحجير.
0: نعم، سنحاول عدسة الكاميرا مجددا كي نرصد طبيعة المنطقة. نحن إذا التواجد الإسرائيلي هو في تلك المنطقة في أعالي تلك التلال، نتحدث عن نحو 3 إلى 4 كيلومترات ربما أكثر في بعض النقاط لتواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي عند أعالي هذه التلال. هنالك تربط قوات الاحتلال الإسرائيلي ما بين بلدة القصير، وفي العمق نرى الطيبي وعتشيط القصير في منتصف هذا الجبل. أما ضمن بلدة القنطرة التي نشاهدها الآن بعدسة الكاميرا تتواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي. قوات الاحتلال لم تعبر هذا الوادي الذي سنسلط عليه عدسة الكاميرا مجددا، وادي الحجير بطرقاته وبمتفرعاته، لم تتمكن قوات الاحتلال من عبوره للوصول إلى هذه البلدة، ولكنها سعت للوصول إلى محيط بلدة فرون من خلال بلدة الغندورية التي سمعنا كثيرا عنها ودارت مواجهات فيها.
1: جزيل الشكر لك مازن إبراهيم، مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من فرون. رأس الساعة مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، مستمرون معكم في تغطيتنا لتطورات في مضيق هرمز وما بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي أحدث المستجدات، قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين، ردا على استهداف الجيش الأمريكي 5 مواقع جنوبية البلاد. كما قال الحرس الثوري الإيراني إنه سيرد بقوة أكبر على أي انتهاك أمريكي آخر لوقف إطلاق النار. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن بحرية الحرس الثوري قوله إن عبور السفن من مضيق هرمز يتم فقط من المسارات التي حددتها إيران. في المقابل قال الجيش الكويتي إنه رصد فجر اليوم صاروخين باليستيين معاديين داخل المجال الجوي الكويتي وتم اعتراضهما. وقالت الخارجية الكويتية إن الاعتداءات الإيرانية انتهاك صارخ لسيادة الكويت وتهديد لأمنها. بدورها قالت قوة دفاع البحرين إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية، وأعلنت الداخلية البحرينية تضرر مبنى سكني في محافظة المحرق نتيجة الهجمات. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن قصف مواقع تخزين صواريخ ومسيرات إيرانية ومحطات رادار ساحلية فجر اليوم. بدوره قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن مذكرة التفاهم يجب ألا تخرج عن مسارها، وإن أول بند فيها هو وقف الحرب في كافة الجبهات ومنها لبنان، مضيفا أن على إسرائيل الانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان، وهذه مسؤولية الحكومة الأمريكية. فيما قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون أعرب للرئيس الأمريكي في اتصال منه عن أمله في أن تضغط واشنطن على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب. أما الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم فقال إن الاتفاق تنازل عن السيادة وهو منعدم الوجود. أما حركة أمل من جانبها فقالت إن الاتفاق غير مقبول لأنه يكرس وقائع لمصلحة العدو. إلى مراسلينا من واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومن طهران مراسل الجزيرة عدنان البنيني. أهلا ومرحبا بكما. أحمد هزيم، أبدأ معك، يعني عدم التوافق على تفسير البند الخامس بين الجانبين طبعا في مذكرة التفاهم أفضى إلى هذا التصعيد، كيف ينظر له من الجانب؟

0: بالأمريكي الآن.
1: أمنا الجانب الأمريكي يرى أن إيران تجاوزت أو تخالف مذكرة التفاهم، خصوصا فيما يتعلق بالبند الخامس. الولايات المتحدة أرادت من إيران بهذا البند أن يكون لديها المسؤولية لإزالة العوائق التي وضعتها هي في مياه مضيق هرمز منذ بدء هذه الحرب، وتعيد الملاحة في هذا المضيق إلى سابق عهدها قبل نشوب هذه الحرب. لكن إيران ترى بأن هذه المسؤولية تعطيها الحق بإدارة المضيق وبتحديد المسارات التي يجب على السفن وناقلات النفط أن تسلكها لعبور المضيق، سواء إلى بحر أو خليج عمان أو بحر العرب أو حتى من إلى داخل مياه الخليج العربي. ومن هنا يأتي هذا التصعيد بعد أن استهدفت إيران ناقلة نفط وقبلها سفينة شحن كانت تمر عبر المسار الذي يمر بالمياه الإقليمية العمانية. الولايات المتحدة الآن استهدفت أو ردت على هذه الاستهداف باستهداف مواقع داخل الأراضي الإيرانية، ما ينذر بعودة مرة أخرى إلى مزيد من التصعيد العسكري، وتحذير الرئيس الأمريكي عبر منشور على صفحته على تروث سوشيال من أنه إذا استمرت هذه الدوامة من التصعيد فإن الولايات المتحدة قد لا تتصرف بعقلانية على حد تعبيره، وعودة مرة أخرى إلى الخيار العسكري، وحذر من أنه إذا تمت العودة إلى الخيار العسكري فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن يكون لها وجود. هذه ربما تصب في ما يقال هنا في الداخل الأمريكي من أكثر من مسؤول من أن على إيران أن لا تعرقل الملاحة وأن تعيدها إلى مستوياتها السابقة وألا تفرض أي نوع من الرسوم. وكان هذا أيضا تعهد قدمه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في زيارة إلى عدد دول خليجية واجتماعه بنظرائه من دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين، عندما أكد حتى في البيان من أن حرية الملاحة في مضيق هرمز يجب أن تعود إلى سابق عهدها. الآن وبعد أن جرت موجتي التصعيد على مدى ليلتين سابقتين، هناك محاولة أمريكية لتأكيد أن المسار العماني والمسار الدولي هو المسار الذي يجب أن تسلكها السفن دون التنسيق مع الحرس الثوري. وبيان القيادة المركزية الأمريكية أيضا شدد حتى بعد موجة التصعيد هذه من أن المسار لا يزال يعمل وأن السفن لا تزال تستخدمه لعبور مضيق هرمز. منى،
0: جزيل الشكر لك أحمد هزيم مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. نرحب أيضا بمدير مكتب الجزيرة سعد السعيد، انضم إلينا من الكويت. لكن أذهب إلى طهران معك عدنان. إذن هرمز ولبنان والعلاقات في المنطقة كانت ضمن كلمة وزير الخارجية الإيراني في زيارته للعراق، طبعا ضمن هذا المؤتمر الصحفي مع نظيره العراقي. نرصد معك أبرز ما جاء في هذه الكلمة عدنان.
2: نعم، التصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في هذا المؤتمر منى جاءت في أكثر من سياق وإن كانت مترابطة بشكل أو بآخر. السياق الأول مرتبط بشكل هذه الزيارة، عندما نتحدث عن الزيارة الأولى منذ بدء الحرب، هذه هي الزيارة وأيضا منذ تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، طهران عمليا تمارس تحركات دبلوماسية في الإقليم لإعادة ترتيب العلاقات، خصوصا بحسب الوزير عراقجي بأن هناك العديد من المجالات والملفات المشتركة ما بين إيران والعراق في المجالات الاقتصادية والأمنية. هناك بعد خاص في العلاقة بين إيران والعراق لا أحد يستطيع استبعاده من هذا المشهد. هذه أبرز الأمور التي تحدث فيها فيما يتعلق ببعد سياق العلاقة بين البلدين. ولكن كانت له أيضا تصريحات مرتبطة بالمسار الذي نشهده من المفاوضات فيما يتعلق بانتهاك البند الأول وفق توصيف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عندما تحدث عن الاستهدافات الأمريكية لمناطق في جنوب إيران في الليلة الماضية، وأيضا عندما أشار إلى قضية الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان بشكل كامل، وبأن هذا الأمر يقع على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية، وربما نكون أمام التصريح الأوضح منذ توقيع مذكرة أو اتفاق الإطار ما بين الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني، أول موقف واضح نسبيا من طهران، وإن لم يأتي على ذكر المذكرة، ولكن أشار إلى قضية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية باعتباره جزءا من البند الأول في مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وجزءا من وقف إطلاق النار ووقف الحرب بشكل كامل، مشيرا مرة أخرى إلى أن هذا الأمر يقع على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هناك أمر آخر بحسب بيانات الخارجية الإيرانية وتصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يبحث اليوم في العراق، هي الإشارة التي أشار إليها فيما يتعلق بتشكيل لجنة لترتيب مراسم خاصة لتشييع جثمان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. هذا التشييع منى سيكون جزء منه في إيران، ولكن سيمر في يوم على العراق، سيمر في بغداد، سيمر في النجف، سيمر في كربلاء، وبالتالي هناك ترتيبات خاصة لهذا الأمر تبحث أيضا من خلال هذه الزيارة. لكن على أي حال نحن نتحدث عن زيارة تأتي على وقع تصعيد إنجاز التعبير محدود ومحتوى بحسب التصريحات فيما يتعلق بالاستهدافات في جنوب إيران، هذا التصعيد الذي يأتي في ما يتعلق بالأوضاع في مضيق هرمز، مضيق هرمز الذي تصر الخارجية الإيرانية على أن الوضع القائم فيه واضح ومنصوص عليه في مذكرة التفاهم في البند الخامس تحديدا.
0: جزيل الشكر لك عدنان البوريني مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران إلى الكويت. سعد السعيدي مدير مكتب الجزيرة، إذن نرصد معك أبرز ما جاء في بيان الجيش الكويتي والخارجية الكويتية أيضا بعد التصدي للصواريخ البالستية التي استهدفت الكويت.
3: نعم منى، منذ تم الإعلان عن أن القوات الأمريكية قامت بضرب بعض الأماكن في الساحل الإيراني حتى ارتفعت التوقعات هنا في الكويت، وكان هناك توجس من أن قد تتعرض البلاد إلى هجمات من قبل إيران، وبالفعل تحقق هذا الأمر وصدقت التوقعات الكثير هنا، باعتبار أن كما يبدو وأصبحت الكويت ضمن دائرة قواعد الاشتباك، ما أن تضرب إيران من قبل القوات الأمريكية حتى تقوم إيران بتفريغ هذا الضرب إلى في الكويت. الفجر هذا اليوم، وكما جاءت هذه التوقعات حقيقة، فجر هذا اليوم انطلقت صافرات الإنذار بعد توقف دام قرابة 17 يوما، كانت آخر صافرة إنذار في تاريخ 11 من هذا الشهر يونيو حزيران، بعد أن جاءت هذه صافرة الإنذار فجر اليوم لتكون هي سادس استهداف كويتي أو إيراني تجاه الكويت منذ بدء هذا الشهر. صافرات الإنذار يعني انطلقت بشكل مفاجئ فجر هذا اليوم، تبعها مباشرة أو تزامنت مباشرة مع صوت انفجارات، سمع حقيقة دوي صوتين للانفجارين. بالتأكيد الجيش الكويتي سرعان أيضا ما أصدر بيانه الأول فجر هذا اليوم يؤكد بأن هناك اختراق للحدود أو اختراق للمجال الجوي الكويتي بطائرات مسيرة أو صواريخ، لكن البيان الجيش الكويتي أيضا شدد في بيانه الأول بأن أي انفجار أي سماع صوات سماع أصوات أي انفجارات إنما هي عائدة لاعتراضات صاروخية من قبل منظمة الدفاع الجوي الأمريكي. بعد ساعات حقيقة منى جاء البيان الثاني للجيش الكويتي والذي صدر قبل حوالي ساعة ونصف من الآن، قال أو كشف هذا البيان عن ماهية هذه الأهداف التي تم استهداف فيها الكويت، وكانت عبارة عن صاروخين باليستيين معاديين كما جاء في البيان، وأن منظمة الدفاع الجوي تصدت لها وتعاملت معها وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، لكن وأن البيان الثاني للجيش الكويتي أكد بأنه لا توجد أي أضرار بشرية أو خسائر في هذا، لكن لم يحدد أين وقعت هذه الصواريخ أو أين جهتها، إذا كانت شمال أو وسط أو جنوب الكويت، لكن حتى الآن هذه هي البيانات التي جاءت من الجيش الكويتي والذي كشف عن هذه الصاروخين الباليستيين. أيضا الخارجية الكويتية أصدرت صباح هذا اليوم بيانا أدانت فيه واستنكرت هذا الفعل الإيراني المتكرر تجاه الكويت، واعتبرته هذا عدوان سافر حق تجاه الكويت، وهو فيه خرق للسيادة دولة الكويت، وأيضا تحمل إيران المسؤولية الكاملة عن هذا الأمر. هذا منى هو الاستهداف السادس حقيقة كما قلت لهذا في منذ بداية هذا الشهر، وهو الاستهداف الأول منذ توقيع الاتفاقية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. الكويت تعرضت إلى استهدافات كثيرة، مع هذا الاستهداف تكون الكويت قد يعني تم استهدافها بصواريخ ومسيرات بمختلف أنواعها قرابة 1300 هدف جوي معادي تم إرساله من إيران تجاه الكويت.
0: سعد السعدي مدير مكتب الجزيرة كنت معنا من الكويت، شكرا جزيلا لك. التصعيد الذي شهده مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين يطرح علامات استفهام بشأن حظوظ النجاح في تجاوز الخلافات العميقة بين الطرفين منذ التوقيع على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في مفاوضات سويسرا. لا تقتصر الخلافات على مضيق هرمز بل تتعدى إلى الوضع في لبنان والأموال المجمدة والملف النووي.
4: أول اختبار لمذكرة التفاهم وللمسار التفاوضي الذي نجم عنها جاء تصعيدا في مضيق هرمز الممر المائي الحيوي. تستهدف إيران سفينة تحمل علم سنغافورة في المياه الإقليمية العمانية بعد أن سلكت مسارا حددته عمان بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. تحاول بحرية الحرس الثوري بهذا الاستهداف فرض المعادلة الإيرانية التي أساسها عدم العودة لوضع ما قبل الحرب، وهذا يعني أن على السفن طلب إذن قبل المرور واحترام المسارات التي تحددها بحرية الحرس الثوري مع إمكانية فرض رسوم بعد فترة 60 يوما. لكن الولايات المتحدة لا تقبل ما تراه فرضا للأمر الواقع من طرف إيران، وترد بما تصفه بالضربات الدفاعية على مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ومواقع رادار ساحلية قرب مضيق هرمز. ردا على هذا الهجوم قالت بحرية الحرس الثوري إنها استهدفت مراكز تمركز الجيش الأمريكي في المنطقة، وكشفت البحرين عن تعرضها لاعتداء إيراني. وفي حادث آخر قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة نفط تعرضت لهجوم جديد في مضيق هرمز. بعد كل هذه الأحداث تتبادل طهران وواشنطن الاتهامات بخرق الاتفاق الموقع بينهما، ويبدو أنهما مستعدتان للتفاوض بالنار أيضا لتمنع كل منهما الأخرى من فرض الواقع الذي تريده في مضيق هرمز. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس قال إن إيران وقعت اتفاق وقف إطلاق النار والولايات المتحدة تحترمه، وإنه إذا كان الإيرانيون لا يتفقون مع تطبيق مذكرة التفاهم فعليهم الاتصال، وإلا فإن العنف سيقابل بالعنف. في المقابل كشف التلفزيون الإيراني أن سفنا تسعى للحصول على تصاريح من إيران لعبور هرمز بعد أن واجهت سفن غير مصرح لها طلقات تحذيرية. يتحول مضيق هرمز إذن إلى الساحة الرئيسية لاختبار الإيرادات، لكن هذه الاختبارات يمكن أن تؤدي إلى انزلاق نحو عنف أشمل يفجر مفاوضات هشة في سويسرا. هذه المفاوضات التي تبقى الخلافات قائمة فيها حتى بشأن ما ورد في مذكرة التفاهم. فالوضع في لبنان قنبلة موقوتة في ظل اختلاف التفسيرات ووجود طرف ثالث هو إسرائيل يرفض الانسحاب أو وقف عملياته في جنوب لبنان. أما بشأن الأموال المجمدة فالإيرانيون يتحدثون عن اتفاق يسمح لهم باسترجاع مليارات الدولارات، في حين لا يتوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التذكير بأنه لن يسلم إيران ولو سنتا واحدا. وتبقى المواقف بشأن الملف النووي غامضة حتى الآن، مع العلم أن الفرق شاسع بشأن ما يريده كل طرف كنهاية للتفاوض بشأن التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب والمنشآت النووية. ويبقى الخلاف قائما أيضا بشأن مهمات التفتيش، إذ أكدت إيران أنها لن تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المنشآت النووية التي تعرضت للقصف خلال الحرب، ما يتعارض مع تصريحات أمريكية تحدثت عن موافقة طهران على استئناف عمليات التفتيش وعودة المفتشين إلى تلك المواقع.
0: والآن إلى مساحة النقاش، ينضم إلينا هنا في الاستوديو سيرجيو ديلابينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ودكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ودكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا ومرحبا بكم جميعا. سيد شرقاوي أبدأ معك، يعني منذ توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة كان هنالك من يرى أن التعريفات للبنود غير واضح وأن الصياغة فضفاضة فعليا وتتيح المجال لكل طرف بأن يفسرها حسب مصلحته. هل عملية التفاوض المستمرة ما بين الفرق التقنية وستين يوم كفيلة بأن يعني يكون هنالك فهم موحد أو تعريف واضح للبنود؟
5: ليس بالضرورة أن هناك تأكيدا لتوافق التأويلات. ما نلحظه الآن هو ليس تباين التفسيرات للنص الأصلي سواء في مذكرة التفاهم أو ما قد يعقبها من اتفاق نهائي، ولكن المواقف الآن تركز على التأويلات بما يقتضي المصلحة الإيرانية من ناحية والمصلحة الأمريكية من الناحية الأخرى، وهذا أمر

0: بارد في طبيعة النصوص الأولية، ويبدو أننا كمراقبين وكرأي عام إقليمي ودولي نحمل بنود مذكرة الاتفاق أكثر مما تحتمل، بمعنى نعتبرها اتفاقا أو أنها عروة وثقة بين الطرف الإيراني والأمريكي، وهذا ليس بصحيح، بمعنى لا يمكن الاعتداد بالنص النهائي إلا عندما يكتمل النصاب التفاوضي له، فلم نصل بعد إلى مرحلة اتفاق الخبراء، لأن الخبراء هم الذين سيدققون في معاني والتفاصيل وإيحاءات كل كلمة في الاتفاق النهائي. إذن نحن نستبق مرحلة الاتفاق النهائي ونعتبر أن مذكرة التفاهم تحقق ذلك. من ناحية أخرى أيضا ما نشهده الآن أيضا نسقط عليه منطقة تسوية الصراعات، ولا نستحضر حقيقة أن الطرفين الإيراني والأمريكي لا زال في مرحلة إدارة الصراع، لذلك نفاجأ بين اليوم والآخر أن هناك محاولات ردع وردع مضاد. هذه الأيام الأربعة الأخيرة شهدت تصعيدا غير مرتقب، بمعنى نحن سكننا أو أصبحت لدينا السكينة النفسية والسكينة الذهنية بأن مذكرة التفاهم تعفي الصراع من مرحلة استخدام السلاح، وهذا لم يحدث. إذن باختصار نحن سواء نحن يعني من يهتم بهذا الصراع، لا علينا أن نقتنع بأن المسألة لا تزالت مجرد استعراض قوة، وحتى إن انفتح الطرفان الإيراني والأمريكي على منطق التفاوض هما لا يفعلان ذلك بذهنية التوافقات المنشودة في مثل هذه المفاوضات، بقدر ما لا زال يعتدان بمنطق استعراض القوة.
1: نعم.
0: البيت الأبيض يقول إنني أتفاوض بتخويف الإيرانيين من الردع، والإيرانيون يقولون نحن نتفاوض مع ترامب بمنطق استعراض الندية والصمود، ونحن منفتحون على خيار المفاوضات بنفس الدرجة التي ننفتح من خلالها على منطق الصراع المسلح. إذن هذا تطور يعيد الصراع إلى طبيعته الأصلية، صراع مسلح، ولا يمكن يعني الهرولة في أن نتنبأ بأن مذكرة التفاهم ستأتي بالاتفاق النهائي.
1: تقول سيد شرقاوي أن الإشكال لا يكمن بالتأويل، كوننا لا نزال في إطار مذكرة التفاهم، لم نصل حتى اللحظة إلى اتفاق أصلا بين الطرفين، إذن أين الإشكال؟ خاصة يعني وأنه لربما انعدام الثقة بين الطرفين والذي عمره عقود لربما لا يحل بمذكرة التفاهم.
0: هناك سببان رئيسيان. السبب الأول كما تفضلت أننا في مرحلة 50% تحت الصفر من غياب عنصر الثقة، لا من الناحية الإيرانية ولا من الناحية الأمريكية، بمعنى حتى إذا تحدثنا عن أن البيت الأبيض يقبل بالإفراج عن جزء من الأرصدة الإيرانية المجمدة هو لم يقدمها. الإيرانيون يشككون حتى هذه اللحظة في أن ترامب يعني ملتزم بما يصرح به. أيضا إذا نظرنا إلى الوسطاء الباكستانيين والقطريين، فعلوا كل ما يستطيعون خلال الأسابيع العشرة الماضية قبل مذكرة الاتفاق، ولم يكن من الهين الوصول إلى ظهور وفدين أحدهما أمريكي والآخر إيراني في نفس القاعة في سويسرا. لكن السبب الثاني أيضا أننا أحيانا نختزل هذا الصراع المعقد جدا. نحن نتحدث عن 47 عاما من الخلاف الأيديولوجي والاستراتيجي والسياسي وكل هذا، ونحاول أن نبسطه في 14 بندا، وهي بنود فضفاضة ليست بنود محكمة الصياغة، بمعنى أننا نختزل ما لا يمكن اختزاله في مفاوضات واحدة. لذلك قلت قبل أسبوع أننا لسنا أمام مسار تفاوضي أحادي يبدأ من نقطة حرية الملاحة ووقف إطلاق النار على كل الجبهات كما تود طهران إلى الوصول إلى الاتفاق النووي، ولكن يبدو أننا بدأنا من حيث لا ندري بمسارات تفاوضية متراكمة فوق بعضها البعض. إذا أخذنا الملفات إيران ولبنان والأرصدة واليورانيوم المخصب، مجموعة قضايا لا يمكن فقط اختزالها أو ضغطها في عملية تفاوضية واحدة، لذلك أعتقد أننا مع مرور الوقت وبحكم الأمر الواقع قد نصل بالطرفين الإيراني والأمريكي والوسطاء إلى مرحلة توزيع هذه المسارات ومحاولة التركيز على ملف دون الآخر إلى أن يمكن تحقيق التقدم في ملف أول ثم ثاني وثالث وهكذا دواليك.
1: سيد صدقيان، دكتور صدقيان، كيف تدار حدود التصعيد في هرمز كي يبقى أداة تفاوضية لا شرارة صدام شامل؟
2: أنا أعتقد بأننا يجب أن ننظر إلى هذه القضية من زاوية أخرى. الزاوية التي أنا أريد أن أركز عليها هو أن المفاوضين الإيرانيين والمفاوضين الأمريكيين عندما دخلوا المفاوضات ووقعوا على مذكرة التفاهم ذهبوا إليه بمنطلقات غير منطلقات التوصل للاتفاق النهائي. الإيرانيون دخلوا المفاوضات بحذر شديد جدا،
1: وتشكيك وعدم
2: مصداقية وعدم ثقة وما شاكل ذلك. الجانب الأمريكي يبدو لي الآن بعد أسبوع من توقيع على مذكرة التفاهم دخل لتحقيق مصلحة واحدة، وهي بالتأكيد عدم، يعني لم يدخل من أجل التوصل إلى الصيغة النهائية للاتفاق النهائي، هو دخل من أجل فتح مضيق هرمز وعبور السفن أو ناقلات النفط من أجل خفض أسعار النفط في السوق العالمية، سوق الأسهم، سوق الطاقة، وبالتالي إيصال النفط والغاز والطاقة إلى بقية مناطق العالم. الجانب الأمريكي الآن لا يفكر مثل ما يفكر الجانب الإيراني بضرورة تطبيق الفقرة واحد. الفقرة واحد الإيرانيون دخل المفاوضات من أجلها، وهي إنهاء الحرب في كل منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك لبنان، إلغاء الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، إلغاء الحظر عن الموانئ الإيرانية مقابل فتح المضيق. الآن الجانب الأمريكي هو لا، يعني ليس في وارد هذه الثلاث، هو في وارد شيء آخر، وهو أن النفط الذي كان يجب عليه أن يصل إلى مناطق خارج المضيق وصل، انخفضت أسواق النفط. الإيرانيين يعتقدون أن هذا هو الهدف الأمريكي وليس الهدف التوصل للتفاهم، ومن هنا جاءت هذه النظرة الجديدة والتعاطي الجديد الإيراني مع مضيق هرمز وهذه التفاصيل التي تمت
1: ليس
2: في
1: فقط
2: ذلك.
1: مضيق هرمز، وإنما أريد أن أسألك عن الرؤية الإيرانية الآن وتقييم إيران لكل مذكرة التفاهم بعدما حدث، يعني داخليا إلى ماذا سيقود المشهد الحالي بعد فهم إيران ما تفضلت به؟
2: أنا أعطيت التصور الواقع الإيراني الموجود في الشارع حاليا، سواء كان في الشارع في عند الطبق، يعني الشارع الإيراني عند الصحافة الإيرانية التي يمثل التيارات السياسية الإيرانية والحكومة الإيرانية. عند الشارع الإيراني يعتقدون بأن لأنه صرف العملة الإيرانية الآن انخفض خلال 72 ساعة الماضية، انخفض بناء على هذه التطورات التي حدثت، والشارع الإيراني الآن يعتقد بأن الحرب، هكذا تكلمت مع أحد الأصدقاء هو يعمل في البازار الإيراني تاجر، قال لي بأن كل الوضع الاقتصادي أو التجار ورجال الأعمال يعتقدون بأن الحرب قائمة لا محالة.
1: نعم.
2: الصحف الإيرانية إذا كان مهم لك أذكرها ولا نعم. ما عندك وقت يعني.
1: نعم، يعني لربما أعود إليك لكن أذهب إلى ضيفي سيد دي لابينا. يعني الولايات المتحدة دخلت إلى المفاوضات كي تخفض أسعار النفط، هذا ما يطرح الآن، إيران لربما أيضا ترى ذلك، وأن هذا الاتفاق يبدو مؤقت وهش ويهدف إلى تخفيض أسعار النفط في أسواق الطاقة. إلى أي مدى تتفق مع هذا الرأي الآن، خاصة وأن يعني يقول ضيفنا من طهران البازار في طهران يتحضر لحرب قادمة لربما؟
3: لدي وجهة نظر مختلفة، وهي تقوم على أساس أن المفاوضات بدأت بالظهور إلى مستوى جيد وبدأ تدفق النفط، لكن الإيرانيين بدأوا بمهاجمة السفن. التأثير يعتمد على ليس فقط على إيران ولا العالم، بل حتى على العراق. رأينا ذلك. الولايات المتحدة مكتفية ذاتيا بالنفط، إذن هي لن تتأثر بمسألة النفط. لكن هناك مسألة سعر النفط الذي يؤثر على كل العالم. لو بدأ الإيرانيون بمهاجمة السفن التجارية وفرض رسوم على عبور السفن عبر المضيق، هذا يعني أن هذا الأمر لن يكون مقبولا. إذا على الإيرانيين أن يعودوا إلى مائدة التفاوض، وسيجدون أنك إذا ما توقفوا عن الأعمال العسكرية سيكون هناك تخفيف للعقوبات وإطلاق للأموال المحتجزة. أما بالنسبة للوضع في لبنان، هذا يتم التعامل معه. وطبعا هناك طرفان ينبغي الإشارة إليهما أي في حالة اعتداء على الآخر. الطرف هو إسرائيل والطرف الآخر هو حزب الله. إيران بإمكانها أن تخاطب حزب الله لتخفيف الهجمات على إسرائيل، والولايات المتحدة يمكن أن تعمل مع إسرائيل لتخفيف الاعتداءات على لبنان. هذا ينبغي تسويته. وهناك طبعا إطار 14 نقطة هي مجرد إطار لبدء المسار، بقية الأمور ينبغي التفاوض بشأنها.
1: سيد سيرجيو دي لابينا، دكتور صدقيان ودكتور شرقاوي، شكرا لكم جميعا. إلى موضوع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، معنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. وليد، من المفترض أن تصدر أوامر إخلاء من المنطقتين التجريبيتين المعلن عنهما اليوم. ما الذي تقوله إسرائيل حول التوقيت والآلية ومراحل الانسحاب؟
4: وحتى الآن لم يصدر شيء بهذا الخصوص، والمؤشرات أن إحدى المنطقتين أصلا غير محتلة ولا يتواجد فيها جيش إسرائيلي كي ينسحب منها، لكن نتنياهو سمى المنطقتين زوتر الغربية وفرون على أنهما أول المناطق التجريبية التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي. ما يقوله الإسرائيليون بأن عمليات الانسحاب من المناطق التجريبية ستكون تدريجية، بمعنى أنه سيتم الانسحاب من مناطق صغيرة كمنطقتي زوتر الغربية وفرون، ومن ثم ستقوم هناك عملية فحص أو للتأكد مما تسميه إسرائيل بعمليات تطهير وعدم وجود أي تواجد عسكري لعناصر حزب الله في هذه المناطق، حتى يتم الانسحاب من منطقة تجريبية جديدة. والمناطق التجريبية التي يتحدث عنها الإسرائيليون هي خارج إطار ما تصفه إسرائيل بالحزام الأمني أو المنطقة الأمنية التي تحتلها وتسيطر عليها ودمرت بها عدد كبير من القرى اللبنانية، لأن كافة المؤشرات هو ما ذكره نتنياهو الليلة الماضية بأن إسرائيل تريد أن تبقى بما تسميه بالحدود الأمنية أو الخط الأصفر في عمق الأراضي اللبنانية إلى حين انتهاء عملية نزع سلاح حزب الله بالكامل. وهذا مؤشر على أن العملية طويلة جدا وقد لا تتكلل بالنجاح. وتقديرات إسرائيل بأنه إذا نجحت هذا الاتفاق الإطار فسيمهد إلى اتفاق السلام، وإذا فشل فإنه سيزج بلبنان في أتون الحرب الأهلية. وفي كلتا الحالتين ترى إسرائيل أو على الأقل نتنياهو نفسه كاسبا فيها، وبدأ بتوظيف ذلك خدمة لمعركته الانتخابية.
1: جزيل الشكر لك مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري. والآن إلى محيط الضاحية الجنوبية لبيروت لنرصد آخر التطورات على الأرض وعلى الصعيد السياسي أيضا، مع الزميل زين العابدين. توفيق، إليك زين.
5: شكرا لك منى، أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة من بيروت. على الصعيد السياسي، أدلت كل الأطراف بمواقفها سواء الداعمة أو الرافضة لهذا الاتفاق الإطاري بالأمس، بينما تتجه الأنظار اليوم إلى هاتين المنطقتين، منطقة زوتر الغربية شمال نهر الليطاني وفرون في جنوب نهر الليطاني، وطبعا هما المنطقتان اللتان قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي سينسحب منهما ويراقب ما سيفعله الجانب اللبناني فيما يتعلق بنزع السلاح وتفكيك البنية العسكرية لحزب الله بهما. لكن بلدية فرون كانت بالأمس قالت أن هذه المنطقة غير محتلة واستغربت واستنكرت أن يزج بها في ترتيبات الانسحاب الإسرائيلي. أيضا لم يصدر أي شيء عن الجيش اللبناني بخصوص هاتين المنطقتين، ولا يوجد موقف رسمي يؤكد هاتين المنطقتين بالاسم فيما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي والترتيبات، ولا نعرف ما هي ترتيبات الاستلام والتسليم، ولا توجد أي مؤشرات حتى هذه اللحظة على أي انتشار جديد للجيش اللبناني في هذه المناطق. عموما نقف على أحوال هذه المنطقة، منطقة فرون بالتحديد، مع مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم من هذه المنطقة. مازن، أهم ما رصدته اليوم وأهمية هذه المنطقة والحالة وما ذكره مجلس بلديتها بالأمس.
6: نعم زين العابدين، أنا أتواجد حاليا في أحد شوارع بلدة فرون التي تعرضت لدمار كبير كما تشاهد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذه عينة هنا عن حجم القصف الإسرائيلي الذي لحق بهذه البلدة والتي حول نحو 80% من منازلها إلى ركام. هنالك قصف شديد كان خلال مرحلة المواجهات، استهدفت هذه البلدة بلدة فرون من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية، من قبل المسيرات المدفعية. كل واقع هذه البلدة تعرض لقصف شديد، ولكن أهم ما رصدناه اليوم بأن هذه المنطقة التي جرى الحديث عنها بأنها منطقة تجريبية تتواجد فيها قوات الاحتلال، وصلنا إلى هنا ورصدنا خلوها تماما من قوات الاحتلال، ولكن الواقع في هذه البلدة مدمر للغاية. هنالك أكثر من 80% من الوحدات السكنية جرى تدميرها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذه هي بلدة فرون أو ما تبقى من أجزاء واسعة منها، حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهدافها بشكل كبير من خلال كافة الأسلحة. عمليا بلدة فرون لم تصلها قوات الاحتلال الإسرائيلي طيلة فترة المواجهات التي شهدتها هذه المنطقة. عمليا الذي حصل خلال الفترة الماضية بأن قوات الاحتلال كانت سعت للوصول إلى بلدة الغندوري القريبة من هنا، ولكنها لم تصل إطلاقا إلى بلدة فرون. مجددا نرصد حجم مواقع هذه البلدة التي وصلنا إليها كي نعاين طبيعة ما توصف بالمناطق التجريبية التي سعت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى القول بأنها تقع في إطار من المناطق التي ستقوم بالانسحاب منها. نتحدث تحديدا عن هذه البلدة التي تقع ضمن نقطة تواصل وتقاطع ما بين محافظتي لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية. تحديدا هنا حيث نقف نحن في قضاء بنت جبيل، هذه البلدة تقع عند منحدرات ما يعرف بوادي الحجير، ولكن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تتمكن من الوصول إليها، وبالتالي ثمة إشكالية كبيرة الآن تطرح بأنه عندما يتم وضع وتصنيف هذه البلدة بوصفها بمثابة نقطة للمناطق التجريبية، فهذا يعني ضمنا وعمليا بأننا إزاء تحديد مناطق غير محتلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. لا أدري إذا كان يمكننا أن نتوجه بهذا الاتجاه عصام كي نرصد الواقع في المنطقة الأخرى من الجهة المقابلة، ربما سنسعى للوصول كي نشرح جغرافية هذه المنطقة أكثر فأكثر. يمكن أن نرى ربما من هذا الاتجاه عصام هذه التلال والمرتفعات حيث تتواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تصل إلى هذه المنطقة. هي تتواجد على بعد نحو 4 كيلومترات من المنطقة التي وصلنا إليها والتي نتواجد فيها عمليا، وبالتالي هذه هي المرتفعات. نتحدث عن مجموعة من البلدات التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويمكن أن نرى سويا زين حجم المسافة التي تقع وتتموضع فيها قوات الاحتلال، وبين المنطقتين يقع وادي الحجير. ربما بعض السكان قد عادوا في محاولة منهم هنا كما نشاهد عصام لإزالة الركام عند هذه النقطة تحديدا. يمكن أن نرصد هؤلاء وقد عادوا إلى منازلهم، وكانوا من القلة القليلة الذين عادوا لمعاينة أوضاعهم. كما كذلك يقوم المجلس البلدي في البلدة هنا بمحاولة إزالة الركام قدر الإمكان من خلال السعي لفتح بعض الطرقات. وعمليا ما يمكن أن نؤكده ونشير إليه زين العابدين بأن هذه المنطقة التي تبعد نحو 4 إلى 5 كيلومترات عن مناطق تموضع قوات الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن نشير إلى أن القوات الإسرائيلية كانت قريبة إليها، وبالتالي ثمة أسئلة تطرح بشكل كبير حول موضوع تصنيفها كبلدات تجريبية. هذه الآليات تتبع للمجلس البلدي هنا في هذه البلدة، وهي تقوم بفتح الطرقات، تسعى لتعبيد الطرقات أو على الأقل إزالة الركام المتراكم جراء القصف الإسرائيلي. عمليا ما رصدناه خلال فترة تواجدنا في هذه البلدة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تتمكن من الوصول إليها على الإطلاق، وفق ما أكدته كافة المصادر العسكرية والأمنية وأيضا المحلية هنا، وهي تمكنت فقط من الوصول إلى هذه المرتفعات التي نشاهدها هناك. ربما نشاهد مرتفعات قلعة الشقيف في النهاية، كذلك الأمر بالنسبة لبلدة القصير الطيبي تظهر في نهاية في الأفق، هي بلدة محتلة أيضا. ضمن هذا الأفق نتحدث عن تواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي عندما جرى تحديد هذه المنطقة كان هنالك تساؤلات بالفعل من قبل الأهالي، كيف يمكن تصنيف هذه البلدة التي يمكن الوصول إليها والتي وصلنا إليها بالفعل ولا وجود لقوات الاحتلال. أيضا في هذا الاتجاه نرى زوتر الغربية وزوتر الشرقية. زوتر الغربية أيضا جرى تصنيفها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بوصفها بلدة سيتم الانسحاب منها. ربما من خلال عدسة الكاميرا نسعى إلى التصويب تماما باتجاه زوتر الغربية التي تقع عند الضفة المقابلة من هذا الوادي، تحديدا وادي الحجير الذي يفصل ما بين المنطقتين، ما بين قضاء بنت جبيل حيث أقف وقضاء النبطية. في تلك البقعة في تحديدا عند زوتر الغربية تم تحديدها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا بوصفها منطقة تجريبية، ولكن لابد من الإشارة إلى أن زوتر الغربية أيضا لم تدخلها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وإن كانت قد سعت ووصلت إلى تخومي وإلى بلدة زوتر الشرقية. مجددا نرصد حجم الدمار الذي تحدث عنه رئيس البلدية قبل قليل عندما أشار لي بأن 80% من المنازل هدمت. كان هنالك 2200 مواطن يعيشون في هذه البلدة قبل العدوان الإسرائيلي، كل هؤلاء غادروها وقد تحولت منازلهم إلى دمار وركام بشكل كبير. كان هنالك سعي من البلدية لمحاولة ترتيب المدرسة هنا في البلدة ربما لإيواء العائلات التي قد ترغب بالعودة، لأن المشهد هنا كان حجم الدمار حجما كبيرا للغاية. ربما نشاهد من هنا عصام مسجد البلدة أيضا الذي طالته القذائف الإسرائيلية، وبالتالي هذه هي معالم بلدة فرون التي رصدناها والتي كان من الضروري الوصول إليها كي نرصد واقع ما توصف بالمناطق التجريبية والتي أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عنها بالأمس. وكنا نتوقع أن تكون هنالك بعض العوائق في الوصول إلى هذه المنطقة، ولكن من الواضح بأن ما جرى تحديده هو منطقة لبنانية لم تخضع لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، لم تصلها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي الوصول إليها متاح سواء كان للمدنيين وكذلك للقوى الأمنية اللبنانية. وهذا ولا شك سيندرج في إطار الانقسامات الداخلية في حول كيفية مقاربة ماهية المناطق التجريبية، لأن الوفد اللبناني المفاوض في واشنطن وتحديدا الشق العسكري فيه كان يصر على أن لا تكون المنطقة التجريبية من المناطق غير المحتلة، على قاعدة أن يتم اختيار مناطق محتلة كما نشاهد بعض التلال أو بعض المناطق هناك المحتلة على أن تكون هنالك انسحاب إسرائيلي، ويلي ذلك زين العابدين عودة للجيش اللبناني. ولكن اختيار بلدة غير محتلة هذا سيعزز الأسئلة في العمق اللبناني، لا سيما بأننا كنا إزاء انقسام واضح عمودي بين موقفين واضحين، موقف رئاسة الجمهورية رئاسة الحكومة، أحزاب سياسية عديدة تصطف ضمن معسكر واحد يرى بأن المفاوضات هي السبيل الوحيد للوصول إلى التهدئة، وبأن مسار المناطق التجريبية قد يؤدي إلى زوال الاحتلال. في المقابل هنالك معسكر آخر حزب الله حركة أمل انضمت إليه بالأمس وأيضا رئيس البرلمان، الذين يعتبرون بأن ما جرى التوصل إليه سيؤسس لوجود طويل الأمد لقوات الاحتلال الإسرائيلي وكانوا يعولون على مسارات أخرى. ولكن بمعزل عن هذا الانقسام، ما يمكنني أن أؤكده الآن بأننا نتحدث عن بلدتين، عن فرون غير محتلة، عن زوطل الغربية غير محتلة. وبالتالي ما تحدث عنه يوم أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عندما قال بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستعد للانسحاب من بلدة فرون، ها هي بلدة فرون زين العابدين. مجددا نجول بعدسة الكاميرا فقط كي نؤكد بأننا إزاء بلدة غير محتلة لم تدخلها قوات الاحتلال الإسرائيلي، لا بل لم تصل إلى تخومها خلال المواجهات. نحن نتحدث عن طيلة المواجهات التي بدأت منذ 2 مارس، وحاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن تصل إلى مناطق قريبة، عبرت نهر الليطاني وسعت للوصول إلى بلدة الغندورية ومنها للتقدم باتجاه هذه البلدة، ولكنها عادت أدراجها، وهذا الأمر أدى إلى انسحابها وعدم وصولها إلى الغندورية تحديدا، وبالتالي عدم وصولها بطبيعة الحال إلى بلدة فرون. ربما الزميل عصام يسعى كي يريكم الآن هذا الحاجز الطبيعي بين قوات الاحتلال حيث تتموضع والمنطقة التي نقف فيها. هذا وادي الحجير الذي شهد مواجهات عام 2006 بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله، وهذا تحديدا هذا هو الوادي الذي يعرف بمجزرة الدبابات، حيث تكبدت قوات الاحتلال الإسرائيلي حينها عشرات الإصابات جراء استهداف أرتال من الدبابات. وبالتالي الواقع الجغرافي يدلل على الموقع التحديدي بالنسبة لهذه البلدة التي تقع في قضاء بنت جبيل ضمن محافظة النبطية، والتي كما يظهر وكما نؤكد لا تواجد لقوات الاحتلال فيها على الإطلاق زين العابدين.
5: شكرا جزيلا لك مازن إبراهيم على هذه الجولة للكاميرا والحقائق التي كشفتها عن عدم وجود أي جندي إسرائيلي في بلدة فرون بقضاء بنت جبيل في جنوب لبنان. الصورة أوضح من أي شيء، لكن ننوه أيضا لهذه الأخبار العاجلة، الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط في اشتباك مع مقاتل من حزب الله في قرية دير السريان بجنوب لبنان. إذن هنالك جندي ضابط إسرائيلي قتل في اشتباك مع حزب الله في قرية دير السريان جنوب لبنان، كما أعلن ذلك الجيش الإسرائيلي. عموما هذه المشاهد التي رأيناها وهذا الواقع الذي رصده مازن نناقشه مع ضيفينا في هذه النافذة من بيروت، واصف عواضة الكاتب والمحلل السياسي، وجورج صولاج رئيس تحرير صحيفة الجمهورية. أهلا بكما. أبدأ معك أستاذ جورج، يعني رغم إعلان الإسرائيليين عن الانسحاب من قرية لم يتواجدوا فيها، من قريتين لم يصلوهما ولم يتواجدوا فيهما، لكن لا إعلان على الإطلاق لا من الجيش اللبناني ولا من الحكومة اللبنانية أو رئاسة الجمهورية عن اسم المنطقتين التجريبيتين الأوليين، لماذا برأيك لا يوجد أي إعلان؟
7: أولا في المفاوضات التي سبقت اختيار هاتين المنطقتين كمنطقتين تجريبيتين، حاول الإسرائيليون أن يحددوا مناطق أكثر حساسية وأكثر يعني احتمال للصدام العسكري بين الجيش اللبناني وحزب الله. على سبيل المثال طلبوا أن تكون المنطقة التجريبية الأولى في علي الطاهر، ولكن الجيش اللبناني يعني لم يرغب في حصول يعني هكذا فخ من المحاولة الأولى أو الاختبار الأول. إسرائيل تحاول اختبار الجيش اللبناني، والجيش اللبناني أيضا يحاول اختبار النيات الإسرائيلية وهي معروفة. اليوم لا، هذه المنطقة لا تشكل يعني أي إحراج لأي طرف. الجيش اللبناني لن يتمركز في هذه يعني المنطقتين، وإنما دوريات الجيش اللبناني ستدخل دخولا عاديا وليس أكثر من ذلك. يعني لا نتوقع أن يكون هناك مشكلة في هاتين المنطقتين التجريبيتين، خاصة أنه لا وجود للجيش الإسرائيلي.
5: لكن جوهر الاتفاق هو التمركز وتفكيك البنية التحتية ونزع السلاح، هذا هو جوهر الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن. أنت تقول لا يوجد تمركز، ماذا سيفعل إذن الجيش اللبناني في هاتين المنطقتين في وكيف هاتين؟ سيؤسس للسيادة اللبنانية التي يتحدث عنها الفريق الحكومي كثيرا؟
7: يعني هاتين المنطقتين غير معروف إذا كان هناك فعلا بنى تحتية لحزب الله أو مخازن أو أنفاق. بكل حال يعني الجيش اللبناني عندما يدخل سيقوم بجولته الأمنية، وإذا اكتشف مخزنا معينا أو اكتشف يعني أي منشأة لحزب الله فهو سيتعامل معها ضمن هذا الاتفاق. المشكلة الحقيقية اليوم لا تبدأ بهاتين المنطقتين، نحن مقبلون على مشاكل حقيقية أكثر. حزب الله يعني أبلغ السلطات اللبنانية أنه على الرغم رفضه للاتفاق إعلان النوايا الذي تم في واشنطن بين لبنان وإسرائيل وبرعاية أمريكية، إلا أنه يلتزم بالانسحاب من منطقة جنوب نهر الليطاني. نعم. والمشكلة الأكبر ستكون شمال نهر الليطاني عندما يبدأ العمل على بسط سلطة الدولة وانتشار الجيش اللبناني في منطقة شمال الليطاني. أعتقد اليوم أن الأمور يعني خطوة خطوة تسير إلى الأمان، يجب أن ننتظر لنرى.
5: طيب أستاذ واصف، كيف تنظر لهذه الخطوة وأيضا مع التصريحات العاصفة بالأمس لا يوجد أي شيء على الأرض يقول أن حزب الله سيقف في طريق هذا الاتفاق؟
8: يعني بداية ما شاهدناه مع زميل مازن ينسف سردية الانسحاب الإسرائيلي من أي بقعة في جنوب لبنان، ولكنه للأسف في نفس الوقت الواقع، هذا الواقع يخدم بنيامين نتنياهو أمام خصومه بأنه لم ينسحب من أي منطقة محتلة. في كل الأحوال أستاذ زين، أنا نهار الخميس وعلى هذا المقعد قلت أن إصرار إسرائيل على ربط الانسحاب من جنوب لبنان بنزع سلاح حزب الله سيعقد المشكلة، وأعتقد أن السلطة اللبنانية يعني عقدت المشكلة أكثر بهذا المجال من خلال توقيع الاتفاق الذي خلاصته هو ربط الانسحاب ب يعني نزع سلاح حزب الله. ليس في الاتفاق الذي وقع سوى وعود خلابة، يعني وباعنا الأمريكيون والإسرائيليون سمك في البحر كما يقول نائب رئيس المجلس الشيعي العلامة الشيخ علي الخطيب، ولكن الأخطر من ذلك ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري عندما قال يا أهلي في لبنان هذه هي إنها الفتنة، وهذا ما نخشى منه صراحة. هذا الاتفاق سيزيد الانقسام في الداخل اللبناني، ولكن أعتقد في نفس الوقت أنه يخدم حزب الله إلى حد ما ويؤكد نظريته في هذا المجال. طيب. لأن ستتكتل قوى من خارج الطائفة الشيعية حول هذا الموضوع.
5: أستاذ جورج، هل هذه الصور التي عرضناها قبل قليل تخدم بأي حال سردية الحكومة والفريق الحكومي؟
7: بطبيعة الحال إنها خطوة أولى في إطار يعني تنفيذ هذا الاتفاق. السلطة اللبنانية يعني هناك مقاربتان في لبنان، المعركة الحقيقية هي بين فريق أشعل الحرب في لبنان ويريد استمرار هذه الحرب بكل أكلافها من قتلى وتدمير قرى وبنى تحتية وتهديد مستقبل لبنان، وهناك فريق آخر الذي يحاول وقف هذه الحرب وإنقاذ لبنان من حرب الاستنزاف التي يمكن أن تأخذ سنوات طويلة. لا خيار لأي فريق اليوم إلا خيار السير في تطبيق هذا الاتفاق من أجل ضمان انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية بضمانة أمريكية. الأمريكيون جادون جدا في تحقيق هذا الانسحاب، ولكن المعادلة معروفة، يعني السلاح مقابل الانسحاب، وأي كلام آخر غير هذا الكلام هو كلام إعلامي وليس دقيقا.
5: لماذا لا تكون المعادلة الانسحاب مقابل السلاح وليس السلاح مقابل الانسحاب، بمعنى أن يسبق الانسحاب السلاح كما يدعو حزب الله؟
7: يعني في الحالتين حزب الله لن يسلم سلاحه. الخطر الكبير هو كيف يمكن إدارة هذا التحول الكبير من معادلة السلاح خارج الدولة إلى معادلة احتكار الدولة للقرار الأمني والعسكري والسياسي في لبنان، والأهم من كل ذلك كيف يجري هذا الأمر هل بصدام داخلي أو بتوافق سياسي؟ هذا السؤال الأكبر. في الحقيقة عندما الرئيس نبيه بري يعني وجه هذا التحذير أو رسم هذا الخط الأحمر، هو طبعا ضد هذا الاتفاق، وفي المقابل أيضا استفزه تحريك الشارع اللبناني من خلال مشهد الدراجات النارية، وكان بعض الشبان مسلحين. الرئيس نبيه بري يعني حريص جدا على السلم الداخلي، وحريص جدا على يعني تدوير الزوايا وإيجاد مخارج من الممكن

0: أن لا نصل إلى صدام داخلي.
1: أستاذ جورج، أستاذ واصف، حزب الله ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه إيران، لماذا لا يعطي الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة فرصة؟ أو هل هنالك أصلا يعني فرضية أنه لن يعطيها فرصة، لأنه في الواقع هو يعترض لفظيا فقط؟
2: يعني هذه أسئلة كثيرة سوف تطرح من الآن وصاعدا بعد توقيع الاتفاق. حزب الله أعطى السلطة فرصة قبل الاتفاق، التزم بوقف إطلاق النار، ثلاث مرات اخترقته إسرائيل وقتلت نحو 8 مواطنين لبنانيين ولم يرد حزب الله. اليوم العملية التي حصلت داخل المنطقة الأمنية، يعني كان هنالك مقاتل داخل في دير سريان في المنطقة المحتلة وأطلق النار على الضابط الإسرائيلي. حزب الله حتى الآن لا يزال ملتزما بوقف إطلاق النار، ولكن آفاق هذا الاتفاق لا تبشر بالخير بالنسبة لحزب الله. طالما ربط الانسحاب بنزع السلاح، من سينزع سلاح حزب الله في هذه المرحلة؟ هل الجيش اللبناني يريد ذلك؟ هل هو قادر على ذلك؟ هذه هي الفتنة التي حذر منها الرئيس نبيه بري، وليس خروج بضعة أشخاص إلى. وأستطيع أن أؤكد لك أن الثنائي الشيعي لا يريد أن يعطي الذريعة لإسرائيل بإنزال الناس إلى الشارع وإغلاق الطرق وغير ذلك، فلذلك لا حزب الله ولا حركة أمل يريدون ذلك. من هنا الأسئلة كثيرة الآن، من سينزع السلاح؟ ما هو مدى المناطق التجريبية؟ يوم، يومين، ثلاثة، شهر، سنة. هنالك أسئلة أخرى أيضا ليس لها جواب حتى الآن، فلذلك علينا أن ننتظر بعض الوقت.
1: أستاذ جورج، الإسرائيليون يقولون أنهم سيختبرون وأن كل شيء قابل للاختبار وهو قائم على أداء الجيش اللبناني. الآن الجيش اللبناني إذا دخل إلى هذه المناطق فهو محل اختبار، هل الجيش اللبناني سيفعل ذلك؟
0: سيفعل ماذا تحديدا؟
1: سيذهب ليكون محل اختبار إسرائيل.
0: الجيش اللبناني ليس في موقع يعني شرطي من أجل يعني تلبية رغبات الجيش الإسرائيلي. الجيش اللبناني يرى مصلحة لبنان. هو هناك قرار دولي، القرار 1701، وهناك اتفاق وقف العمليات العدائية قبل 3 سنوات، وكذلك قبل 2 سنين، وكذلك هناك قرارات السلطة اللبنانية، الحكومة اللبنانية بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. الجيش اللبناني يريد بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، ولكن هو يحاول أن يتجنب أي صدام مع حزب الله. لا يريد، السلم الداخلي بالنسبة للجيش هو أهم من السلم مع إسرائيل، وبالتالي الجيش اللبناني أيضا يختبر النوايا الإسرائيلية في الوقت ذاته.
1: أستاذ واصف، فيما يتعلق ب حسابات حزب الله، هل هي مرتبطة بالضرورة بما يجري بين إيران والولايات المتحدة؟
2: أنا أعتقد أن الأمور يعني سترتبط حكما، هي مرتبطة، وبالتالي صحيح أن الأرض اللبنانية هي المحتلة، ولكن يستحيل الفصل بين لبنان وما يجري في المنطقة. لبنان ليس جزيرة معزولة في هذا المجال، وعلينا أن ننتظر ما ستقول إليه المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ واصف عواضة، الكاتب والمحلل السياسي، والأستاذ جورج سولاج، رئيس تحرير صحيفة الجمهورية. وبذلك نصل لختام هذه النافذة من بيروت، نعود إلى غرفة الأخبار. في أمان الله.
3: شكرا زين العابدين. في العراق، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر رفيع قوله إنه تم اعتقال عدد من المتهمين في ملفات فساد بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط. وأضاف المصدر أن الاعتقالات شملت أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة ومسؤولين وردت أسماؤهم في الاعترافات. معنا من بغداد مدير مكتب الجزيرة سامر يوسف لمزيد من التفاصيل. إليك سامر.
4: منى، بالضبط كما أسلفتي، القصة بدأت منذ 30 من آيار الماضي، آيار مايو الماضي، عند اعتقال وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية. بعض المصادر تتحدث عن منح الوكيل لسمات وموافقات لإنشاء عمليات ومشاريع في مصافي عراقية متعددة في مدن عراقية.

ورقية مختلفة وتشمل مختلف الأطراف السياسية في مناطق عراقية مختلفة. وكيل وزارة النفط ووفقا للمعلومات التي حصلنا عليها اعترف على عدد كبير من المسؤولين المشتركين معه في هذه

0: وحتى في هيئات عراقية مستقلة، إضافة إلى ذلك مناطق أخرى من العاصمة بغداد ومدن عراقية أخرى في الجنوب وفي الوسط وحتى في شمال العراق. هذه الاعتقالات لم تنتهي بعد، وفقا لمعلومات رسمية حصلنا عليها من مصادر رسمية هي مستمرة. قد تطال شخصيات أخرى في السلطة التنفيذية في حكومات سابقة وفقا لهذه المصادر. أيضا هناك من يتحدث عن إمكانية تنفيذ عمليات اعتقال بشأن شخصيات رفيعة جدا كانت تشغل مناصب حساسة في السلطتين التنفيذية والتشريعية. من نفذ هذه العمليات هو جهاز مكافحة الإرهاب في ساعات الأولى من فجر هذا اليوم داخل المنطقة الخضراء وخارج المنطقة الخضراء كما أسلفت، وحتى في مناطق عراقية عدة. هذه العمليات جاءت وفقا لمذكرات قضائية صادرة عن هيئة النزاهة، وبالتالي بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى. هيئة النزاهة تحدثت قبل يومين فقط ونوهت لمثل هكذا عمليات ستطال مشتبه بهم ومتورطين ثبتت بحقهم عمليات رشا وأيضا فساد مالي وإداري، وقالت بأنها تعمل لردع عمليات الابتزاز، ونوهت أيضا
1: نعم.
0: أن هذه الاعتقالات
1: جزيل
0: لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على مشاريع.
1: مكتب الجزيرة من بغداد اسمح لنا، هذه التغطية مستمرة مع وسيلة. شكرا منى، مستمرون معكم في تغطيتنا لتطورات في مضيق هرمز وما بعد توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي أحدث المستجدات، قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة علي سالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين، ردا على استهداف الجيش الأمريكي 5 مواقع جنوبي البلاد. كما قال الحرس الثوري الإيراني أنه سيرد بقوة أكبر على أي انتهاك أمريكي آخر لوقف إطلاق النار. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن بحرية الحرس الثوري قوله إن عبور سفن من مضيق هرمز يتم فقط من المسارات التي حددتها إيران. في المقابل قال الجيش الكويتي أنه رصد فجر اليوم صاروخين باليستيين معاديين داخل المجال الجوي الكويتي وتم اعتراضهما. وقالت الخارجية الكويتية إن الاعتداءات الإيرانية انتهاك صارخ لسيادة الكويت وتهديد مباشر لأمنها. بدورها قالت قوة دفاع البحرين إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية. وأعلنت الداخلية البحرينية تضرر مبنى سكني في محافظة المحرق نتيجة الهجمات. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن قصف مواقع تخزين صواريخ ومسيرات إيرانية ومحطات رادار ساحلية فجر اليوم. بدوره قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن مذكرة تفاهم يجب ألا تخرج عن مسارها، وإن أول بند فيها هو وقف الحرب في كافة الجبهات ومنها لبنان. وأضاف أن على إسرائيل الانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان، وهذه مسؤولية الحكومة الأمريكية. هذا وقالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون أعرب للرئيس الأمريكي في اتصال منه عن أمله في أن تضغط واشنطن على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب. في غضون ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة جندي في معارك جنوب لبنان. معنا الآن من طهران مراسل الجزيرة عدنان نابوريني، ومن واشنطن معنا مراسل الجزيرة أحمد هزيم. أهلا بكما، نبدأ معك عدنان لرصد آخر المواقف وما قاله الحرس الثوري بخصوص تطورات الساعة الماضية.
2: نعم وسيلة، الحرس الثوري يقول في بيانه الأخير بأن المسارات التي يجب اتباعها في مضيق هرمز هي المسارات التي حددها في وقت سابق، وبأن على السفن التنسيق للعبور من هذه المسارات دخولا وخروجا إلى مضيق هرمز. هذا التصريح يأتي بعد كل ما شهدناه فجر اليوم والليلة الماضية، عمليا بحديث الحرس الثوري الإيراني عن أن القوات الأمريكية استهدفت مواقع في جنوب إيران تحديدا في سيرك وبندرلينغ وقشم، وبأن هذه الاستهدافات حاولت استهداف أبراج اتصالات، وبأن الحرس الثوري حاول التصدي لهذه الهجمة. بعد ذلك قال الحرس الثوري بأنه رد على

0: هذه الهجمات باستهداف مواقع أمريكية في قاعدة علي السالم في الكويت، في أيضا موقع مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، مشيرا إلى أنه سيصعد من هجماته في حال استهدفت الأراضي الإيرانية مرة أخرى. هذا ما حدث، لكن عمليا هناك تصريحات لافتة أيضا من الجيش الإيراني والمتحدث باسم الجيش الإيراني تحديدا وسيلة، عندما قال بأن طهران تتعامل مع مضيق هرمز باعتباره آلية أمنية، وبأن الأمور لا تتعلق فقط بالرسوم والإجراءات هناك، وإنما مرتبط بشكل من أشكال الضمانة التي تتعامل من خلالها إيران مع مضيق هرمز باعتباره ورقة قوة. دبلوماسيا هناك ترجمة واضحة من الخارجية الإيرانية باتهام الجانب الأمريكي بأن ما حدث هو انتهاك لأكثر من بند، انتهاك للبند الأول المرتبط بوقف إطلاق النار، وأيضا تجاهل للبند الخامس الذي يشير بنظر الخارجية الإيرانية بوضوح إلى كيف ينبغي أن تكون الأمور عليها في مضيق هرمز خلال فترة 30 يوم بعد توقيع اتفاق مذكرة التفاهم، وخلال مدة 60 يوم وهي مدة المفاوضات التي ينبغي أن تبحث فيها طهران الترتيبات المرتبطة بالإدارة المستقبلية لمضيق هرمز خلال هذه المدة مع الجانب العماني. ولكن كانت هناك أيضا تصريحات إيرانية أخرى جاءت على لسان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في زيارته إلى العراق، هذه الزيارة الأولى منذ بدء الحرب وهي الأولى عمليا منذ تشكيل الحكومة العراقية. يقول الوزير العراقي بأنها تأتي في أكثر من سياق، سياق مرتبط عمليا ببحث العلاقات الثنائية والمجالات المشتركة بين البلدين، تحديدا في السياق الأمني والسياق الاقتصادي، خصوصا عندما نتذكر وسيلة بأن هناك علاقة خاصة ربما يمكن الإشارة إليها ما بين العراق وإيران، وأيضا هناك إشارة إلى قضية الترتيبات المرتبطة بتشييع جثمان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. هذا التشييع الذي سيستمر وسيلة 5 أيام، هناك يوم سيكون مخصص لعبور الجثمان في العراق انطلاقا من بغداد إلى النجف إلى كربلاء في سياق هذا التشييع الذي سيستمر كما قلت 5 أيام. نعم،
1: شكرا جزيلا لك عدنان بوريني مراسلنا من طهران. أحمد هزيم، ما تصفه هو إيران بانتهاك لأكثر من بند الأول والخامس من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، كيف تتعامل معه واشنطن، وماذا عن آخر المواقف بخصوص ما حصل خلال الساعات الماضية؟
2: وسيلة تتعامل واشنطن مع هذه التهم من قبل إيران بالاتهام المتبادل، أي أن واشنطن ترى أن إيران هي من انتهك مذكرة التفاهم أولا عبر تهديد السفن العابرة لمضيق هرمز بإطلاق المسيرات ضدها، وحتى بتغيير أو إعادة تفسير البند الخامس. البند الخامس ينص على أن على إيران مسؤولية إعادة الملاحة البحرية في مضيق هرمز دون عوائق، وأن تزيل ما نشرته من عوائق في وتهديدات في مياه الإقليم. لكن إيران تفسر من أنها هي من يحدد هذه المسارات وهي من يدير مضيق هرمز. الولايات المتحدة وعبر الرئيس الأمريكي الذي كتب في منشور على صفحته في تروث سوشيال من أن هذه دوامة التصعيد هذه ردا على خرق إيران لمذكرة التفاهم، وأن الولايات المتحدة في حال استمرت إيران بخرقها لهذه المذكرة لا تضمن أن تتصرف بعقلانية حسب وصفه، ودمح أو ذكر العودة إلى الخيار العسكري، وأنه إذا تم ذلك فلن يكون هناك وجود للجمهورية الإسلامية الإيرانية حسب تعبيره. الرئيس الأمريكي أيضا في هذه التصريحات يتماشى مع ما صرح من قبل من قبل مسؤولين أمريكيين، سواء نائب الرئيس جيدي فانس أو حتى وزير الخارجية الأمريكي، من أن مضيق هرمز هو يجب أن يعود إلى طبيعته قبل الحرب، أن تكون هناك حرية ملاحة للسفن لتعبر هذا المضيق دون فرض رسوم أو دون حتى ضرورة التنسيق مع الجانب الإيراني. هناك 3 مسارات في مضيق هرمز، هناك المسار الذي يمر عبر المياه الإقليمية العمانية والذي دشنته الولايات المتحدة بالتعاون مع عمان، وهناك أيضا المسار الذي يمر عبر المياه الدولية. وترى الولايات المتحدة أن هذين المسارين يجب أن يبقيان مفتوحين، والقيادة المركزية حتى في بيانها الذي تحدثت فيه عن استهداف 10 مواقع إيرانية على سواحل إيران المطلة على مضيق هرمز، تحدثت أيضا في نفس البيان من أن حركة عبور السفن عبر هذا المسارين لا يزال مستمرا، أي أن الولايات المتحدة تريد نزع ورقة مضيق هرمز من قبل إيران ونزع سيطرة إيران على هذا المضيق وسيلة.
1: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم مراسلنا من واشنطن. التصعيد الذي شهده مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين يطرح علامات استفهام بشأن حظوظ النجاح في تجاوز الخلافات العميقة بين الطرفين منذ التوقيع على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في مفاوضات سويسرا. ولا تقتصر الخلافات على مضيق هرمز، بل تتعداه إلى الوضع في لبنان والأموال المجمدة وكذلك الملف النووي.
3: أول اختبار لمذكرة التفاهم وللمسار التفاوضي الذي نجم عنها جاء تصعيدا في مضيق هرمز الممر المائي الحيوي. تستهدف إيران سفينة تحمل علم سنغافورة في المياه الإقليمية العمانية بعد أن سلكت مسارا حددته عمان بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. تحاول بحرية الحرس الثوري بهذا الاستهداف فرض المعادلة الإيرانية التي أساسها عدم العودة لوضع ما قبل الحرب، وهذا يعني أن على السفن طلب إذن قبل المرور واحترام المسارات التي تحددها بحرية الحرس الثوري مع إمكانية فرض رسوم بعد فترة 60 يوما. لكن الولايات المتحدة لا تقبل ما تراه فرضا للأمر الواقع من طرف إيران، وترد بما تصفه بالضربات الدفاعية على مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ومواقع رادار ساحلية قرب مضيق هرمز. ردا على هذا الهجوم، قالت بحرية الحرس الثوري إنها استهدفت مراكز تمركز الجيش الأمريكي في المنطقة، وكشفت البحرين عن تعرضها لاعتداء إيراني. وفي حادث آخر، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة نفط تعرضت لهجوم جديد في مضيق هرمز. بعد كل هذه الأحداث، تتبادل طهران وواشنطن الاتهامات بخرق الاتفاق الموقع بينهما، ويبدو أنهما مستعدتان للتفاوض بالنار أيضا لتمنع كل منهما الأخرى من فرض الواقع الذي تريده في مضيق هرمز. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس قال إن إيران وقعت اتفاق وقف إطلاق النار والولايات المتحدة تحترمه، وإنه إذا كان الإيرانيون لا يتفقون مع تطبيق مذكرة التفاهم فعليهم الاتصال، وإلا فإن العنف سيقابل بالعنف. في المقابل، كشف التلفزيون الإيراني أن سفنا تسعى للحصول على تصاريح من إيران لعبور هرمز بعد أن واجهت سفن غير مصرح لها طلقات تحذيرية. يتحول مضيق هرمز إذن إلى الساحة الرئيسية لاختبار الإيرادات، لكن هذه الاختبارات يمكن أن تؤدي إلى انزلاق نحو عنف أشمل يفجر مفاوضات هشة في سويسرا. هذه المفاوضات التي تبقى الخلافات قائمة فيها حتى بشأن ما ورد في مذكرة التفاهم. فالوضع في لبنان قنبلة موقوتة في ظل اختلاف التفسيرات ووجود طرف ثالث هو إسرائيل يرفض الانسحاب أو وقف عملياته في جنوب لبنان. أما بشأن الأموال المجمدة، فالإيرانيون يتحدثون عن اتفاق يسمح لهم باسترجاع مليارات الدولارات، في حين لا يتوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التذكير بأنه لن يسلم إيران ولو سنتا واحدا. وتبقى المواقف بشأن الملف النووي غامضة حتى الآن، مع العلم أن الفرق شاسع بشأن ما يريده كل طرف كنهاية للتفاوض بشأن التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب والمنشآت النووية. ويبقى الخلاف قائما أيضا بشأن مهمات التفتيش، إذ أكدت إيران أنها لن تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المنشآت النووية التي تعرضت للقصف خلال الحرب، ما يتعارض مع تصريحات أمريكية تحدثت عن موافقة طهران على استئناف عمليات التفتيش وعودة المفتشين إلى تلك المواقع.
1: للنقاش نرحب بضيوفنا هنا في الاستوديو. معنا سيرجيو ديلا بينا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. معنا كذلك الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. ومعنا الدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. ومعنا الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكم ضيوفنا. سيد سيرجيو، تكرار الحوادث وبهذا الشكل في مضيق هرمز ووصول شظاياها إلى دول الخليج، هل تحسبت واشنطن لهذا السيناريو؟
4: سعدتم مساء، شكرا لكم، ويسرني أن أكون معكم هنا. إنني أرى هذا الوضع بأنه لا يسير حسب مذكرة التفاهم. هذا شيء كان مقدرا له أن يحدث ربما، ولكن طالما أن إيران تقوم بضرب السفن التجارية فسوف تستمر هذه المشكلات. إذن ليس مفاجئا بأن الطرف الآخر من مذكرة التفاهم لا يطبقها، لأن هناك أعمال عدائية في المنطقة. إذن القدرة على تنفيذ هذه البنود 14 هذا يتطلب السير في هذا الاتجاه، لكن إن لم يكن هناك أعمال عدائية يمكن أن نرى عندها الإفراج عن الأصول الإيرانية ورفع العقوبات والسماح بعملية السلام أن تسير قدما كما ورد في مذكرة التفاهم. ولكن مذكرة التفاهم هي إطار يجب معالجة كل النقاط فيها، لكن بوجود الأعمال العدائية هذا سوف يعطل هذه العملية، وهذا سوف يكون له آثاره العظيمة على دول الخليج والعراق وإيران. إذن فعلينا العودة إلى طاولة المفاوضات وأن نوقف الأعمال العدائية وأن نتوقف عن تهديد بعضنا البعض. فإن كانت هناك سفن يتم ضربها فإن الولايات المتحدة سوف ترد، وهكذا.
1: دكتور صدقيان، سيد سيرجيو يتحدث عن ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات. في الحقيقة أن المفاوضين ما زالوا على طاولة المفاوضات في سويسرا. هناك مجموعة عمل فنية، هناك مفاوضات ومسار 60 يوما مستمرا. لكن ما يجري في مضيق هرمز، يعني ما الخلل وأين الثغرة هنا بين الطرفين؟ كل طرف يتهم الآخر. هل نحن الآن هنا أمام ربما انهيار لهذا المسار بالكامل؟
5: وسيلة هذا ممكن، والإيرانيون يعني أوساط رجال الأعمال، التيارات السياسية، أوساط سياسية في إيران يتوقعون أن تعود الحرب مرة أخرى لسبب بسيط جدا، وهو أن الولايات المتحدة لم تعطي مؤشرات على رغبتها بشكل واضح في تنفيذ مذكرة التفاهم.
1: والإيران أعطت هذه المؤشرات؟
5: الكرة ليست في الملعب الإيراني، الكرة في ملعب الجهة التي اعتدت على إيران، والتي اغتالت المرشد الإيراني، والتي اغتالت كل القيادات السياسية والعسكرية. الآن يجب أن تعطي مؤشرات واضحة على أنها تريد أن تنفذ مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها، وهي ابتداء من الفقرة الأولى التي تعتبر هي اختبارا لكل الأطراف. والآن الجانب الأمريكي هو لم ينفذ الفقرة الأولى، هو ذهب إلى الفقرة الخامسة التي تتعلق بفتح مضيق هرمز بما هي عليه التطورات. الإيرانيون لا يرضون ذلك. قضية تأهيل الساحل الجنوبي لمضيق هرمز هذه مؤشر غير إيجابي، يعني الإيرانيون لا يعتقدون بأن هذا مؤشر إيجابي، على الرغم من أنهم يعتقدون بأن تأهيل هذا الممر لاستيعاب كل هذه السفن وغير ممكن، لكنهم يقولون بأن الذهاب إلى هذا المسار معنى ذلك بأنه نوايا غير سليمة، وهي لا تريد أن تنفذ الاتفاق أو مذكرة التفاهم. الآن يبدو لي بأن هناك هذه حاجز عدم الثقة الذي لم تعطي الولايات المتحدة أي مؤشر لدعمه وتعزيزه أخذ يتصاعد، وهذه نقطة خطيرة جدا. نأمل أن تكون هذه الاجتماعات الفنية المتخصصة في جنيف التي تبدأ أو بدأت اليوم الآن هم موجود مثل هذه المفاوضات، نتأمل أن تكون هناك نتائج إيجابية لهذه اللجان.
1: دكتور المطيري، دواما من الاتهامات والاتهامات المتبادلة نتجت عنها دوامة من التصعيد، وإن كان محدود حتى الآن، لكن ما مدى خطورة هذا المشهد بالنسبة لدول المنطقة، لا سيما وأن الشظايا تصل إلى الكويت والبحرين كذلك؟
6: شكرا وسيلة. أنا كنت أظن أنه يعني وكثيرين يشاطرون إن هذا الرأي بأن الوضع هش وهذه الهدنة هشة، لكن بعد التوقيع أعتقدنا بأننا قد انتقلنا إلى أرض صلبة على الأقل لكي نمر خلال 60 يوما إلى ملفات أكثر تعقيدا مما تم يعني التوصل إليه في التوقيع بعد جولة أولى في جنيف. أنا بظني أن المشكلة ليست في النصوص وليست في التفسيرات فقط، المشكلة في السلوك الميداني، وهذا السلوك الميداني أهم بكثير من حتى الوثيقة أو التوقيع أو الإمضاء على هذه الوثيقة، لأن السلوك حتى هذه اللحظة هو غير منضبط حتما. وأنا أعطيك مثالا، يعني عندما تقول إيران بأنها تريد مرورا آمن، أنا أفهم التفسير القانوني والتفسير اللغوي للمرور الآمن بأنه ألا تتعرض الناقلات الشحن أو السفن التجارية إلى أي عارض أو حادث خلال مرورها العابر من خلال هذا الممر. وإيران تقول بأنها أيضا وفقا للقانون الدولي ستيسر، وجاء نص المادة الخامسة في الوثيقة بأن الترتيبات للمرور الآمن تقع على مسؤولية إيران. الآن هناك ممر آخر قد تم تأهيله، ما الضير في أن يكون هذا الممر أيضا سالكا وآمنا إذا كانت الغاية هو المرور الآمن، بمعنى ألا تتعرض هذه السفن التجارية إلى ما يعرقل مرورها. باعتقادي أن إيران الآن تريد تثبيت معادلات كثيرة، المعادلة الأولى بأن هرمز هي ورقة بيد إيران تفعلها متى ما شاءت، لو اندلعت معها أي من الملفات الأخرى التي لا تريدها أو أي من المشاكل هي لا تقول بأنني سأغلق هرمز، تقول بأن ما يمر من هرمز يجب أن يمر من خلال المسار الذي أحدده، دون فهم واضح لماهية هذا التنسيق. إذا كانت القضية للتأكد من المرور البريء فهناك أجهزة إلكترونية تلقائية تبلغ الطرف الآخر بماهية وطبيعة هذه السفينة أو الناقلة وحمولتها والميناء المتجه إليه. هذه المعادلة الأولى. المعادلة الثانية، إزاء أي اعتداء من قبل الولايات المتحدة أو حتى من قبل الصين أو روسيا سترد على الخليج حتما، وهذه معادلة تريد أن تثبتها من خلال إثبات الهيمنة، الدولة المهيمنة على المنطقة. وبالتالي الآن قضية سردية أن هذه القواعد الأمريكية وضرب المصالح الأمريكية في دول المنطقة هي بلا شك تريد أن تفرض أمرا واقعا لا اختياريا، بمعنى أنه أمام اندلاع أي أزمة أو سوء تقدير أو سوء فهم سنضرب بالتأكيد وسنتوسع، لأن أيضا هناك من يقول بأن الضربات أو الرد المقبل سيكون أكثر توسعا وأكثر إيلاما. أنا ما فهمت الآن أيضا من تصريح سيد عرقجي في بغداد بأنه يقول بعد أن تنتهي ترتيبات الأمن في مضيق هرمز سيعود المضيق إلى ما كان عليه، وهذا هو مطلب دول المنطقة في الخليج العربي.
1: طيب دكتور زويري، معادلة ضربة بضربة إلى أي مدى يمكن القول إنها الرصاصة التي ستصيب مذكرة التفاهم في مقتل، سيما أن كل طرف يهدد بتوسيع ضرباته في حال ما إذا تلقى ضربة أكبر؟ حتى ترامب قال قد نصل إلى النقطة التي لا يمكن التراجع عنها عن التصعيد.
7: لو كان يريد ذلك لما ذهب إلى مذكرات التفاهم. ترامب أضعف سياسيا من أن يذهب إلى الحرب مرة أخرى، وذهب إلى هذه الحرب متأثرا ومنقادا لما أراده نتنياهو، وذهب إلى مذكرة التفاهم هذه عندما عجز عسكريا بكل قوته العسكرية عن إضعاف الردع الذي كان لدى إيران. إيران أوجدت سلاح ردع هو المضيق، وإيران تتعامل مع المشهد كمشهد حرب، المضيق بالنسبة لها هو ساحة حرب وسيلة، ولذلك تشاهدين كيف يتعاملون مع المسار العماني. طبيعيا هناك أصلا اتفاقية بين عمان وإيران حول السيادة البحرية، وهذه الاتفاقية توضح تماما ميدان السيادة العمانية. لكن لماذا تعاملت إيران بهذا الشكل؟ لأنها ترى المضيق ساحة للحرب، ولأنها ترى المشهد مشهد حرب وليس مشهد سلاما، وإلا ما من حق قانوني يمنحها أن تتدخل في المياه الإقليمية العمانية وتقرر من يمر ومن لا يمر. المسألة الثانية، المذكرة بالتأكيد هي ليست هشة فقط، المذكرة الحقيقة بلا أقدام بلا أرجل، هي معلقة، وسبب التعليق يعود إلى مسألتين أساسيتين. المسألة الأولى هو أن إسرائيل حاضرة في المشهد دون أن تكون حاضرة، وبالتالي الإيراني يفكر في المذكرة وهو يعرف أن إسرائيل مؤثرة فيها.
1: لكن حتى دكتور زويري تجاوزنا مرحلة المذكرة بمحادثات بيرغنشتوك و انبثق عنها لجنة سياسية عالية للإشراف على كل هذه المخرجات، وكذلك خط اتصال لتفادي كل احتكاكات في مضيق هرمز. ما الذي نشهده الآن لا يمت بصلة بكل هذه المخرجات؟
7: نحن لدينا التأويل السياسي. إيران تقول ما من خط ساخن، والحرس الثوري قال ما من أشخاص يمثلوننا في هذا الخط، إذن عما تتحدث الولايات المتحدة؟ ثم الأمر الثاني بالنسبة لإيران، مسألتين أساسيتين، إذا لم يحلوا المذكرة لن تتقدم للأمام، إذا لم يتم هنالك حل فيما يتعلق بلبنان، بالحل الذي يقود إلى نوع من الانسحاب الإسرائيلي لن يصير هناك تقدم. والأمر الثاني باعتقادي هو أن مسألة البند الخامس أعطى لإيران شرعية وفسرتها على أنها نقطة قوة لها، في حين هي أعطيت هذه النقطة لأنها هي التي أغلقت المضيق وعليها أن تفتح ذلك. إيران تفسر هذه القضية على أنها اعتراف بشرعية النفوذ على المضيق، وهذا في حد ذاته يمكن أن يفجر الاتفاق، لكن ليس بالضرورة إلى عمل عسكري.
1: سيد سيرجو، ترامب عندما يقول قد تأتي نقطة لن نكون قادرين فيها على التصرف بعقلانية، سنجبر على إكمال المهمة عسكريا، ما هي هذه النقطة باعتقادك التي يتحدث عنها ترامب؟
4: أعتقد أننا رأينا هذه النقطة. الإيرانيون قاموا بالهجوم على سفينتين تجاريتين، والولايات المتحدة قامت بالرد بالمثل. لذلك إذا ما استمر هذا الوضع كذلك، وإذا استمرت الهجمات على المصالح الأمريكية، فإن الولايات المتحدة سترد كما ترى الأمر مناسبا. لذلك يمكن أن نعود إلى استخدام القوة العسكرية أو العودة إلى طاولة المفاوضات. أعتقد أن الجميع مهتم الآن بالعودة إلى طاولة المفاوضات. إذن لا يعود الأمر لإيران أن تعيق مرور النفط في الخليج، ولذلك لن يقوموا هم بالإملاء على العراق أو دول جارة أخرى ما هو المسموح استنادا إلى وجهة نظر إيران بشأن القضايا كلها. وقضية لبنان وإسرائيل وكل هذا يجب حله. هناك متفاوضون يقدمون حلولا من نوع ما، ولكن إلى أن تتوقف هجمات حزب الله على إسرائيل فإن إسرائيل سوف تستمر بالرد. إذن هذا يجب حله أيضا، ويجب التوصل إلى مفاوضات في هذا الصدد. ولكن يمكن أن نعود دائما إلى القوة العسكرية، والتفكير بأن الولايات المتحدة لن ترد هذا افتراض خاطئ من قبل الإيرانيين، ولقد رأينا هذا بالفعل. ولن نسمح لإيران أن تهاجم القوات الأمريكية في المنطقة، ولن نسمح لهم أن يهاجموا السفن التجارية.
1: لنستمع إلى ما يقوله دكتور صدقيان في دقيقتين. إيران ترى طبعا مضيق هرمز كورقة ضغط كبيرة، وتصفها الآن بالآلية الأمنية، لكن إلى أي مدى إيران قادرة على الاستمرار في هذه المعادلة وهذا التصعيد ضربة بضربة؟
5: هذا ليس لدى إيران خيار آخر. يعني عندما تتلكأ الولايات المتحدة رغم هذه اللجان التي تجتمع في جنيف، تتلكأ في تنفيذ مذكرة التفاهم وخصوصا الفقرة الأولى من هذه المذكرة، هذا التلكؤ ينشئ ظروف غير طبيعية، ينشئ توتر، تأزيم، تصعيد في هذا التوتر. وبالتالي من المفترض على الجانبين، أنا أقول الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، أن يلتزم بشكل هادئ ومضبوط بمذكرة التفاهم. لكن هناك كما قلت يوم أمس، أنا ذكرت اليوم تأكد لي بأن هناك تصور بدأ يتبلور في إيران من أن الولايات المتحدة أصلا هي لا تريد أن تنفذ بنود مذكرة التفاهم، وإنما هي أرادت تحقيق هدف واحد وهو مرور النفط وناقلات النفط عبر مضيق هرمز من أجل خفض أسعار النفط في البورصة العالمية، أسواق الطاقة. وفعلا تم خفض أسعار النفط بالسوق العالمية، وهذا كان هو الهدف الذي يريده ترامب. الآن انتهت الأمور، عاد ليعرقل كل الأمور سواء كان في مضيق هرمز أو في لبنان، وعدم الرغبة في إنهاء الحرب في كل منطقة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور صدقيان ولجميع ضيوفنا هنا في الاستوديو. نتحول الآن إلى موضوع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل والتطورات الميدانية مع إعلان مقتل ضابط إسرائيلي في اشتباك بجنوب لبنان، ومعنا من بلدة فرون في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، ومعنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أهلا بكما. نبدأ معك مازن، تفاصيل أكثر إن توفرت بخصوص مقتل ضابط إسرائيلي في اشتباك بجنوب لبنان، وطبعا نستكمل معك رصد الوضع والصورة من بلدة فرون التي تعتبر الآن منطقة تجريبية.
8: نعم وسيلة، وفق المعطيات الأولية يبدو أن هذه العملية حصلت في بلدة دير سريان أو قرب بلدة دير سريان التي تبعد نحو 4 كيلومترات من هنا، ولكن حتى هذه اللحظة بالنسبة لحزب الله لم يصدر أي بيان يوضح فيه ملابسات هذه العملية، ولكن يمكن وضعها ضمن السياق الذي يجري فيه محاولات تقدم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى بعض النقاط كما حصل سابقا في محيط علي الطاهر، ويجري استهدافهم من قبل مقاتلي حزب الله. حاليا أنا أتواجد في بلدة فرون والتي تعتبر من ضمن المنطقتين التجريبيتين، والتي تقول قوات الاحتلال الإسرائيلي وفق كامل المعطيات سواء ما صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي بالأمس أو ما صدر عن وسائل الإعلام الإسرائيلية وهيئة الإذاعة الإسرائيلية عن أن هنالك انسحابا من هذه البلدة. كما نشاهد هذه البلدة هي بلدة غير محتلة، القصف الإسرائيلي والمقاتلات الحربية الإسرائيلية سواء كان بالمدفعية أو بغيرها من الاستهدافات حول أجزاء واسعة من هذه البلدة إلى ركام ودمار. نتحدث عن نحو 80% من هذه البلدة جرى استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. على سبيل المثال وسيلة، هنا نشاهد مسجد البلدة الذي تم استهدافه من قبل المقاتلات الحربية وتم تدميره بشكل تام. عمليا هذه البلدة التي جرى وضعها ضمن إطار المناطق التجريبية، كان هنالك استغراب كبير من سكان هذه البلدة الذين اعتبروا بأن بلدتهم هي بلدة لا تخضع للاحتلال الإسرائيلي، لم تصل إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي طيلة المواجهات التي بدأت في 2 مارس، وبالتالي إدراج بلدة فرون ضمن هذا السياق وتوصيفها بأنها بلدة تقع في إطار التجريب كان هنالك استغراب. كان هنالك بيانات صدرت عن المجلس البلدي هنا في المدينة، كذلك استغراب لدى النازحين من هذه المدينة الذين دمرت بشكل تام منازلهم، والتي نرى عينة عن ما حصل وجرى استهدافه من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية. هنا يمكن أن نرى بعض المواطنين ورئيس البلدية المتواجد في هذه النقطة تحديدا، والذي يحاول أن يعاين طبيعة ما حصل في البلدة. طبيعة الاستهدافات كانت كبيرة للغاية كما نرى. حجم الدمار وفق ما أكدت السلطات البلدية، نتحدث عن نحو لدينا هنا 400 منزل ووحدة سكنية جرى استهداف 80% منها. كما نرى حجم الدمار، حجم الاستهدافات المتكررة لبلدة فرون والتي تقع ضمن تقاطع مهم ما بين قضاءين تحديدا، نتحدث عن قضاء سور وقضاء بنت جبيل، هي تتبع تحديدا هذه البلدة لمحافظة النبطية وضمنها قضاء بنت جبيل. هذه هنا يمكن أن نستمر ونرى، هذه هي الساحة القديمة في البلدة داخل البلدة، ويمكن أن نرى حجم الدمار ما تسببت به الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة من خلال استهداف ممنهج يقول السكان. قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تتمكن من الوصول ودخول هذه البلدة، لذلك عملت بشكل كبير لاستهدافها وتدمير كل البنية التحتية في بلدة فرون. أيضا مزيد من الاستهدافات والمباني المدمرة من قبل قوات الاحتلال. ربما في نهاية هذا الشارع لدينا لقطة عامة تجمل واقع هذه البلدة التي نراها، هي تبعد نحو 4 كيلومترات عن المكان الذي تتواجد فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي عند المرتفعات المطلة على هذه البلدة، وتفصلنا عن مكان تموضع قوات الاحتلال الإسرائيلي وادي الحجير، وهو يعتبر من الحواجز الطبيعية الكبيرة. مجددا نحرك عدسة الكاميرا باتجاه هذه المناطق كي نرصد الواقع الميداني لبلدة فرون، والتي هي خالية تماما من قوات الاحتلال ولم تصل إليها طيلة هذه المواجهات التي حصلت منذ 2 مارس. صحيح أنها وصلت إلى أطراف بلدة الغندورية القريبة من هنا، ولكن الواقع يشير إلى أن قوات الاحتلال لم تتمكن من دخولها، وبالتالي إدراج هذه البلدة ضمن إطار ما يعرف بالمناطق التجريبية أثار امتعاضا كبيرا على الأقل من قبل المجلس البلدي، من قبل السكان هنا الذين اعتبروا بأن هذه المنطقة هي منطقة محررة. يمكن هنا أن نضع هذا الأمر في سياق أكبر وأبعد، ذلك أن المفاوض اللبناني عندما كان يصر على موضوع المناطق التجريبية كان يعتبر بأن هذه المناطق ينبغي أن تكون من الأراضي التي احتلتها إسرائيل وبالتالي أن تخرج منها، لا أن يتم تحديد مناطق واضح بأنها خارج إطار السيطرة الإسرائيلية بوصفها مناطق تجريبية. هذا الأمر على المستوى الرسمي اللبناني لم يكن هنالك أي تأكيد من قبل السلطات اللبنانية، نتحدث عن الحكومة عن الجيش، لم يصدر أي تأكيد بأن بلدة فرون وزوتر الغربية أيضا التي لا تتموضع فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي ولكن تتموضع على تخومها لا تعتبر من المناطق المحتلة. وبالتالي من الواضح بأن ما تم فرضه أو على الأقل ما تقوم باقتراحه قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتبار المناطق التجريبية يأتي خارج سياق المناطق المحتلة. تم اختيار هذه البلدة لأنها تقع إلى جنوبي نهر الليطاني، زوتر الغربية إلى شمالي نهر الليطاني، ولكن في الحالتين نتحدث عن بلدتين خارج إطار الاحتلال. مزيد إذن من الجولة عبر عدسة الكاميرا كي نرصد ما تحقق ما قامت به قوات الاحتلال، ربما هذه المباني التي جرى قصفها من قبل قوات الإسرائيلية بالإضافة إلى بعض المنازل. وبالتالي المشهد هنا في فرون واضح للغاية، كل ما جرى الحديث عنه إسرائيليا عن أن قوات الاحتلال ستنسحب خلال الساعات المقبلة من هذه البلدة يمكن أن نؤكد من خلال هذه المشاهدة المباشرة الميدانية على أن قوات الاحتلال لا تتواجد هنا على الإطلاق. ربما من خلال هذا الأفق يمكن أن نرصد الواقع الجغرافي حيث تقع بلدة فرون وأين تقع المسافة الفاصلة بين قوات الاحتلال وتموضعها والمنطقة المحررة تحديدا هنا. وبالتالي هذا هو المشهد في بلدة فرون، كذلك الأمر بالنسبة لزوتر الغربية التي لا تبعد كثيرا عن هنا وجرى تحديدها بوصفها من ضمن المناطق التجريبية. هذا الأمر موضوع المناطق التجريبية كان مدار بحث وسجال كبير في المفاوضات تحديدا بين الوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي، حيث كان يصر لبنان الرسمي يصر الوفد المفاوض على أن تكون المناطق التجريبية هي مناطق محتلة تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب منها على أن يدخل من بعدها الجيش اللبناني. ولكن من الواضح أن ما تعرضه إسرائيل حتى هذه اللحظة ضمن إطار ما يوصف بالمناطق التجريبية هي مناطق خارج سيطرتها، وبالتالي هذا يضع علامات استفهام على كيفية مسار الأمور خلال مقبل الأيام إذا ما كان فعلا سيكون المسار التجريبي على هذا المنوال. فهذا يعني أننا إزاء مسافة زمنية طويلة جدا قبل تحقق الانسحابات الإسرائيلية، لا سيما بأن الرقعة الجغرافية التي تحتلها إسرائيل في لبنان نحو 650 كيلومتر مربع. وبالتالي من الواضح بأن التحديات كبيرة أمام تطبيق هذا الاتفاق، ولنقل أن أيضا الملحق الأمني المرتبط بالمناطق التجريبية سيكون لديه تحديات كبيرة أيضا.
1: شكرا جزيلا لك مازن إبراهيم، مدير مكتبنا حدثنا من بلدة فرون بقضاء بنت جبيل جنوب لبنان. وليد العمري، مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة جندي طبعا بالإضافة إلى ترتيبات تنفيذ الاتفاق الإطاري، ما الذي يقوله الجانب الإسرائيلي بخصوص هذه المعطيات؟
9: نعم، بالنسبة لمقتل الضابط وإصابة الجندي، بيان الجيش الإسرائيلي تحدث عن أنهم قتلا نحو الثانية بعد منتصف الليلة الماضية في منطقة دير السريان في القطاع الشرقي من جنوبي لبنان، وذلك عندما فتح مسلح من حزب الله النار عليهما وهما من لواء جولاني. وحسب المصادر الإسرائيلية تمكن من الانسحاب، رغم أن البيان العسكري يتحدث عن أنه تم استدعاء سلاح الجو الذي باشر بعمليات قصف واسعة في تلك المنطقة القوات الإسرائيلية كانت تتواجد فيها، وبذلك ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي من ضباط وجنود منذ بداية هذا الفصل من الحرب على لبنان في الثاني من مارس الماضي إلى 38، بينهم ما يوصف بالمتعاقدين وهم الذين يعملون لصالح الجيش في أمور أخرى، وأن بذلك ارتفع العدد إلى 29 منذ بدء وقف إطلاق النار في 16 من أبريل الماضي. وهكذا يكون مجمل قتل الجيش الإسرائيلي من ضباط وجنود منذ 7 أكتوبر عام 23 بعد طوفان الأقصى على جبهتي لبنان وسوريا ولبنان وغزة وأيضا في الضفة الغربية إلى 963، ونحن عشية اليوم 1000 لهذه الحرب. هذا على الصعيد الميداني، لكن على صعيد الترتيبات لتنفيذ الاتفاق الإطار المبرم في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، بالنسبة لإسرائيل الاتفاق هو على الورق وحبر على ورق، وأن الواقع هو الذي يملي كل ما يجري، بمعنى أن إسرائيل بالنسبة لها ستنسحب وفق تصريحات نتنياهو فقط من المناطق التي لا تشكل خطرا على قواتها، وكانت قد أعلنت مصادره وأعلن هو بأنها ستحتفظ بالمرتفعات الاستراتيجية وكذلك في الحزام الأمني. وجاء بيانه الليلة الماضية بأنه بأن الجيش الإسرائيلي سيبدأ بزوتر الغربية وفرم، وذلك في محاولة كما يبدو للتضليل، وهذا مؤشر على ما سيواجهه تنفيذ هذا الاتفاق.
1: شكرا جزيلا لك وليد العمري مدير مكتبنا من رام الله. معنا الآن من جبل لبنان بشارة شربل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، ومن بيروت معنا علي حيدر المحلل السياسي. أهلا بكما. نبدأ معك سيد بشارة، بلدة فرون وزوتر الغربية منطقتان تجريبيتان كانتا خارج سيطرة الاحتلال من الأساس، هل هذا ما كان يريده المفاوض اللبناني وسعى إليه باعتقادك؟
10: تحياتي لحضرتك وللمشاهدين. طبعا لا، ليس هذا ما سعى إليه المفاوض اللبناني. المفاوض اللبناني كان قد اقترح مدينة بنت جبيل هي لتكون منطقة تجريبية أولى، وهي داخل ما يسميه الإسرائيليون المنطقة العازلة، لكن سياق المفاوضات لم يتم كما أراد المفاوض اللبناني، ففرض اليوم أن تكون المنطقة زوتر وفرون وهما ليستا محتلتين، لكن حسب المعلومات فإن هناك وعدا بأنه إذا تمت هذه المحاولة وهذه التجربة بالمنطقتين التجريبيتين بنجاح، فإن الإسرائيليين حسب الوعد الأمريكي سيخلون قلعة شقيف، وهو إنجاز سيكون كبير للبنان باعتبار أن قلعة شقيف هي مكان يتمسك به الإسرائيليون ويتحدثون يوميا عن أنهم لن يتخلوا عنه، وبالتالي فإن ظروف الاتفاق هي التي أملت هذا الواقع. نحن نعلم أن هذا الاتفاق لم يحصل بين قوتين متكافئتين، وأن الحرب التي أطلقها حزب الله على إسرائيل أدت إلى هذا النوع من الاتفاق.
1: والآن أصبح الاتفاق على أرض الواقع. سيد علي حيدر، على الأرض كيف سيتعامل حزب الله مع تنفيذ هذا الاتفاق الإطاري وهاتين المنطقتين التجريبيتين؟
11: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك وللمشاهدين الكرام. في الواقع إذا أردت أن ألخص وقع تحديد هاتين المنطقتين على المسؤولين اللبنانيين الرسميين المؤيدين لهذا المفاوضات ونتائجها، ممكن ألخصها بكلمة لقد فضحونا. يعني كان يراهن القيادة اللبنانية الرسمية أو الرئاسات اللبنانية على أن يكون هناك شيئا ما معتبر، وليس الانسحاب من مناطق غير محتلة، يعني مثل الطرفة المضحكة يعني في هذا المجال. في كل الأحوال ما كتب هو خطير جدا وغير مسبوق، وهو جزء من المخطط لتطويق المقاومة وشعبها وفي محاولة للإطباق عليها والاستفراد بها، وجعل لبنان رهينة المتغيرات والتطورات. ولكن على العملية قيمة أي مخطط ليس فيما يرسم على الورق، وإنما في تنفيذه والقدرة على تنفيذه. أعتقد لا نحتاج كثيرا للاستدلال بأن ما عجز عنه الجيش الإسرائيلي باعتراف قادة الكيان، يعني رئيس الأركان تحديدا، وصرنا مكررين أكثر من مرة تصريحات قائد المنطقة الشمالية الذي قال لا نستطيع تفكيك سلاح حزب الله الجيش الإسرائيلي، فبطبيعة الحال لن يستطيعوا أن يجردوا المقاومة من سلاحها. ولكن نجحت إسرائيل في أن تستغل الموقف اللبناني المعادي للمقاومة وتحول المحتل إلى وجود شرعي ومبرر فيما المسؤولية على شعب لبنان الذي يقاوم. يعني هذا ما نجحت فيه إسرائيل طبعا بفضل الرئاسات التي نشهدها. والمضحك أكثر أنهم يبررون ذلك بأن هذا ما اتفق عليه اللبنانيون في الطائف. يعني هل اتفق اللبنانيون بين بعضهم مع إسرائيل؟ هذا اتفاق مع إسرائيل، هذا من جهة. من جهة أخرى ومن جهة أخرى أيضا أن هناك فرق بغض النظر عن حقيقة ما اتفق، ليس نقاشنا هنا، أنك توظف هذا المبدأ أو هذه المقولة التي تقولها وتجعلها ورقة في يد إسرائيل، يعني عذرا أقبح من جريمة.
1: دعني أسأل سيد شربل، هذه أو سيد بشارة، نعم، يدعوت أحرنوت عن مصدر أمني قالت إذا لم ينجح الجيش اللبناني في المنطقتين التجريبيتين فلن نمضي بإنشاء مناطق إضافية. وضع الجيش اللبناني في حالة تجريب وامتحان في حد ذاته من قبل إسرائيل، ما الذي يعنيه وما مدى خطورته برأيك؟
12: بالمبدأ أن يضع الجيش اللبناني في الاختبار هو انتقاص من السيادة اللبنانية، لكن ما جلب هذا الانتقاص هي المغامرات التي قام بها حزب الله والتي فرضت على لبنان أن يكون في هذا الموقع. على الجيش اللبناني أن يراهن أيضا ليس على النوايا الإسرائيلية السيئة، بل على أن يكون حزب الله متجاوبا مع مطلب نزع السلاح، وأن لا يقف حجر عثرة في طريق استعادة لبنان لسيادته على أرضه وتحريرها بواسطة القوى الشرعية. لبنان لا يستطيع تحرير أرضه بالقوة العسكرية، والمقاومة جربت ما تسميه فليأتوا إلى الميدان، أتوا إلى الميدان وما يسمى المقاومة هزمت في الميدان، وهي لم تستطع أن تفعل شيئا وتسببت بكارثة للبنان.
1: شكرا جزيلا لك سيد بشارة. للأسف انتهى وقت هذه المقابلة. بشارة شربل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي من جبل لبنان، نشكر ضيفنا من بيروت علي حيدر المحلل السياسي. نناقش الآن الأبعاد الاقتصادية لتطورات في مضيق هرمز في هذه النافذة مع منى العمري. إليك منى.
13: شكرا وسيلة، أهلا بكم في هذه النافذة الخاصة التي نرصد فيها حركة الناقلات عبر مضيق هرمز عقب المحادثات بين واشنطن وطهران، كما نسلط الضوء على أداء أسعار الغاز الطبيعي خلال الأسبوع ومدى تأثر إمداداته بتجدد الهجمات في المضيق. معنا في الاستوديو عامر الشبكي خبير أسواق النفط والطاقة، لكن قبل بدء النقاش نتابع مع عبد القادر عرادة أحدث التطورات على خريطة المضيق. إليك عبد القادر.
14: نعم منى، وسأبدأ بالاستهدافات فعلا التي طولت عددا من السفن خلال 48 ساعة الماضية. لعل البداية حينما نتحدث عن الحركة على مستوى المضيق خصوصا أمس، كان هناك انخفاض نسبي مقارنة مع المعدل الذي سجل في الأيام السابقة. نحن نتحدث عن هذه السفينة، سفينة كيكو، التي استهدفت وأمس وكانت سببا في اندلاع اشتباكات متقطعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لكن هذه السفينة التي استهدفت هي الثانية خلال 48 ساعة بعد أن كنا قد تابعنا استهداف آخر لسفينة إيفر لوفلي، وتحديدا وهنا قبالة سواحل عمان. لكن ماذا عن حركة العبور على مستوى المضيق؟ أحدث الأرقام تقول لنا بأننا تجاوزنا 400 سفينة منذ 14 يونيو، تم تسجيل مغادرة 162 سفينة ودخول أكثر من 240 سفينة، وهذا رقم لافت. اللافت الآخر، حينما نذهب إلى العبور الكلي فإننا نلاحظ بأن مستوى العبور تقريبا منذ تقريبا منذ الواحد والعشرين من يونيو كان في حدود 25 سفينة 42 سفينة، لكن أمس كان الرقم في حدود 27 سفينة، أي نلحظ بأن هناك إن صح القول انخفاض في عدد السفن العابرة. لكن الرقم الآخر والذي سجل أمس وهذا أيضا رقم لافت، نحن نتحدث عن نحو 27 سفينة، في التفاصيل دخلت إلى المضيق 15 سفينة. وتلفت معنا هذه الأرقام خصوصا ما تعلق بممرات العبور، 10 سفن أمس عبرت الممر الجنوبي في ذروة هذه الاشتباكات المتقطعة، وهو ما رصدناه منذ 20 يونيو. هناك عبور بشكل أكبر للسفن عبر الممر الجنوبي وأيضا عبر المسارات غير المحددة. إذن نحن منى أمام حركة عبور وإن تقلصت بشكل لا نقول كبير، ولكن إلى 27 سفينة، ولكن الواضح على أن هذه الاشتباكات أو هذه الأحداث لم تؤثر بشكل كبير على حركة السفن على مستوى المضيق.
13: جزيل شكر لك عبد القادر. ومع تجدد الهجمات على السفن في مضيق هرمز تتجدد المخاوف بشأن سوق الغاز وسط قلق من تباطؤ إمدادات الغاز المسال وصعوبة إعادة بناء المخزونات قبل الشتاء، حادث بحري واحد كان كفيلا لإعادة علاوة المخاطر إلى أسعار الغاز الأوروبية، فالعقود المستقبلية ارتفعت في الأسبوع الماضي 1.6%، ولا تزال الأسعار أعلى من مستويات ما قبل الحرب بأكثر من 25%. صعود الأسعار لم يكن كبيراً، لكنه يعكس حساسية السوق الشديدة لأي تهديد جديد في هرمز. فالمتعاملون لا ينظرون فقط إلى حركة السفن، بل إلى قدرة المنتجين على إعادة الإمدادات المنتظمة في ظل حقيقة أن إغلاق المضيق أدى إلى توقف نحو 20% من إمدادات الغاز المسال العالمية. يأتي هذا في ظل تراجع مخزونات الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي عن المتوسط المعتاد مقارنة بالسنوات الماضية، إذ لا تزيد حالياً عن 7

0: 49% من طاقتها الاستيعابية الإجمالية، في حين تتطلب القوانين الأوروبية رفع سعة التخزين إلى مستويات 90% بحلول فصل الشتاء. وتعمل قطر للطاقة على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال واستعادة ما يقرب من 80% من طاقتها التصديرية في غضون شهرين. يشار إلى أن قطر للطاقة شحنت العام الماضي نحو 81 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال، ويذهب أكثر من 80% من هذه الإمدادات إلى الأسواق العالمية والأسيوية أيضا. مجددا نرحب بضيفنا في الاستوديو عامر الشبكي، الخبير في شؤون النفط والطاقة. سيد عامر الشبكي، أهلا ومرحبا بك. بالحديث عن الغاز وتأثر أسواق الغاز، لماذا يبدو الأمر أكثر حساسية من أسواق الطاقة، من أسواق النفط تحديدا؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. منى، هذا واضح أن أيضا الأسعار لم تنخفض بنفس درجة انخفاض مثلا النفط. النفط عاد إلى أسعار ما قبل الحرب، لكن هنالك علاوة سعرية ما زالت على الغاز، تقريبا 23% على الغاز في أوروبا، في سوق آخر في آسيا أيضا هنالك علاوة 17%. الاختلاف كبير جدا، السوق الغاز حساسة بشكل أكبر. حتى لو كانت نفس النسبة المصدرة من الخليج، خمس ما يحتاجه العالم يأتي من هذه المنطقة من الغاز المسال، وخمس ما يحتاجه العالم من النفط. لكن النفط وجد طرق بديلة غير متوفرة للغاز، ومن الصعب أصلا نقل الغاز بصورته السائلة إلا عبر سفن متخصصة. هذه السفن أيضا يعني درجة خطورة المغامرة بمرورها بمضيق هرمز أكبر حساسية من النفط، المخاطر فيها أعلى. وحتى بعد ذلك كانت هنالك يعني ممرات فقط عبر المضيق، لا يوجد ممرات خارج المضيق. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، المخزونات العالمية أثرت في أسعار النفط.
0: هنالك خاصة وأن الغاز المسال ينقل عبر السفن،
1: بالتأكيد عبر السفن، وسفن بدرجات عالية من التأمين والأمان والتقنية التي تضمن مرور غاز مبرد إلى درجة أقل من 160 درجة مئوية تحت الصفر. لكن الآن أيضا المخزونات كما ذكرت لك أثرت في تحسين سعر النفط، استخدام المخزونات العالمية، هذا غير متوفر بالنسبة للغاز. عدا أنه أيضا الغاز هنالك ضغط عليه سواء في الشتاء أو الصيف، في الصيف للتبريد وفي الشتاء أيضا للتدفئة، وعدا استخدامات الغاز في الصناعة. هنالك مطالب أوروبية أصبحت تنافس الشحنات التي تذهب إلى آسيا، وسوق الغاز الذي يعتمد على عقود طويلة المدى أيضا المتوفر. نعم. من العقود الفورية منخفض في الأسواق.
0: نعم. هذه الحساسية، وأيضا تحدثنا قبل قليل عن أن إغلاق المضيق أدى إلى توقف 20% من إمدادات الغاز العالمية، يعني يجعلنا نسأل من هي الأسواق الأكثر تأثرا نظرا لهذا الإغلاق للمضيق؟
1: كما ذكرتي منى، أسواق آسيا 80% من الغاز من المنطقة، ومن قطر هي مصدر الغاز الرئيسي في هذه المنطقة تذهب إلى آسيا، لذلك آسيا كانت متأثرة بشكل كبير. الهند على وجه الخصوص كانت الأكثر تأثرا، كوريا الجنوبية، اليابان التي حتى كانت تنافس على بعض الشحنات الفورية في الأسواق، وهنالك أيضا الصين بالتأكيد، وحتى القارة الأوروبية التي ذكرتي أيضا بأن مخزوناتها تقريبا الآن 47%، كان المفروض 65% في مثل هذا الوقت، أيضا تنافس على شحنات فورية. كان هنالك في الواقع أشبه إلى تنافس شديد بين الدول لشراء شحنات الغاز الفورية للحصول على الكهرباء، بالتالي توفير الكهرباء. لذلك بعض صناعات توقفت في آسيا، في الهند على وجه الخصوص نتيجة هذا.
0: وهذه نقطة هامة تجعلنا نسأل عن السلع الاستراتيجية التي تأثرت وانعكس عليها هذا الضرر الذي لحق بإمدادات الغاز وارتفاع الأسعار، كما هو الأمر لربما من انعكاس أسعار الطاقة على سلع أو على قطاعات مثل الطيران، مثل الزراعة أيضا. كيف انعكس ارتفاع سعر الغاز على سلع استراتيجية أخرى؟
1: صحيح منى، الغاز ينعكس بصورة ربما تمر إلى جيب المستهلك والمواطن، وبعضها يمر بطريقة مخفية لا تعلمين أن سببها الغاز، مثل النفط. النفط فعلا ينعكس على البنزين وقود الطائرات، لكن الغاز يدخل في جميع مناحي الحياة، ليس فقط الكهرباء، التبريد، التدفئة، هنالك يمر إلى الأمونيا، يتحدد هذا أسعار أغذية، يمر إلى الهيليوم بتحديد مثلا أسعار تكنولوجيا وأجهزة، ويمر أيضا إلى يعني منتجات استراتيجية مصاحبة مثل الكبريت التي تدخل في كافة مناحي الإنتاجات الزراعية.
0: جزيل الشكر لك عامر الشبكي الخبير في أسواق النفط والطاقة. نهاية هذه الفقرة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية. شكرا منى، وننوه بهذا الخبر العاجل، حيث أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بسقوط شهيدين ومصاب في قصف إسرائيلي على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي، ماذا في تفاصيل هذا القصف وهل عدد الضحايا مرشح للارتفاع؟
2: نعم، على غير العادة فيما يتعلق بهذا الاستهداف، هو وقع نتيجة سقوط قذيفة مدفعية على مجموعة من المواطنين في مدينة بيت لاهيا، أي أن الغارة لم تأتي من الجو من طائرة مسيرة أو طائرة حربية، وهذا ما تفسره عمليات الإطلاق المستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركز في مناطق سيطرته التي وصلت إلى 70%. قذيفة مدفعية سقطت أدت إلى استشهاد فلسطينيين اثنين، وعدد من المصابين نقلوا بداية وفق الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفى السرايا الميدانية التابع للهلال الأحمر، ومن بعد ذلك وصلوا بالفعل قبل ثواني من الآن إلى مستشفى الشفاء ومجمع الشفاء الطبي تمهيدا لإجراء واستكمال الإجراءات الطبية الأخيرة. هذه الحالة التي تفسر عمليات أو الخروقات الإسرائيلية التي تتواصل في مناطق تواجد الفلسطينيين، وحقيقة عملية الازدحام والكثافة السكانية التي تشهدها مناطق تواجد الفلسطينيين تفسرها هذه الأرقام الكبيرة المتعلقة طبعا الشهداء والمصابين الذين يصلون تباعا إلى مستشفيات القطاع. أيضا قبل ذلك كانت طفلة قد أصيبت بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في أيضا في منطقة بيت لاهيا كذلك، ووصلت إلى مجمع الشفاء الطبي. الإصابة كانت بالرأس وهي إصابة خطيرة. وسابقا كان أعلن مجمع الشفاء الطبي عن استشهاد فلسطيني متأثر بجراحه التي أصيب بها في غارة إسرائيلية سابقة على شارع الجلاء وسط مدينة غزة. أي أنه في كل لحظة تحدث الكثير من التطورات الميدانية التي نرصدها سواء في المناطق الشمالية أو حتى في مدينة غزة وكذلك المحافظة الوسطى وجنوبي القطاع، وكلها أو في غالبيتها تتركز في مناطق تواجد الفلسطينيين، إما من خلال غارات جوية أو حتى من خلال قصف مدفعي كما حدث في بيت لاهيا في منطقة السلاطين، أو من خلال إطلاق نار مكثف يصل في كثير من الأحيان إلى هذه المناطق، بالإضافة إلى ما تشهده مناطق تواجد جيش الاحتلال الإسرائيلي أو مناطق سيطرته من خلال عمليات نصف مستمرة كما حدث الصباح هذا اليوم. شكرا. في المنطقة الشرقية من مدينة خان يونس.
0: شكرا جزيلا لك غازي العلول مراسلنا من مدينة غزة. في العراق، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر رفيع قوله إنه تم اعتقال عدد من المتهمين في ملفات فساد، وذلك بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط. وأضاف المصدر أن الاعتقالات شملت أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة ومسؤولين وردت أسماؤهم في الاعترافات. معنا الآن من بغداد مراسل الجزيرة سامر الكبيسي. سامر، إذا سلسلة اعتقالات طالت أعضاء في مجلس النواب ومسؤولين سياسيين، ماذا في تفاصيل هذه القضية؟
3: نعم، يبدو أن اعترافات عدنان الجميلي وكيل وزارة النفط العراقية والمتهم بعمليات فساد مالي وإداري قادت إلى حملة أمنية واسعة بدأت في المنطقة الخضراء فجر اليوم لاعتقال مجموعة من المسؤولين الحكوميين وكذلك بعض النواب الحاليين وحتى السابقين. نتحدث عن نحو أكثر من 20 مسؤولا تم اعتقالهم حتى الآن. هذه الحملة مستمرة بحسب مصادر الجزيرة، لم تتوقف على هذه الأسماء. هنا قائمة طويلة بدأت بهؤلاء المسؤولين الذين تم الاعتراف عليهم من قبل عدنان الجميلي وكيل وزارة النفط العراقية والمعتقل لدى هيئة النزاهة العراقية. بالتالي هناك مجموعة من الاعترافات على بعض النواب الذين تم رفع الحصانة عنهم للوصول إلى القضاء. بالتالي النواب الموجودين في مجلس النواب العراقي لا يتم التعامل معهم كأي مسؤول، يجب رفع الحصانة عنهم أولا ثم الذهاب إلى مذكرات إلقاء قبض عليهم. بالتالي نتحدث عن أكثر من 10 نواب تم اعتقالهم. حتى الساعة لا يوجد بيان رسمي حكومي بأسماء هؤلاء النواب أو المسؤولين، لكن المؤكد بحسب مصادر ذكرت لوكالة الأنباء العراقية بأن المعتقلين أو قائمة المعتقلين شملت نواب وكذلك مسؤولين حكوميين بين مسؤولين كبار وحتى محافظين سابقين. شملت الحملة أيضا اعتقال النواب في المنطقة الخضراء حيث منازل أغلب المسؤولين وكذلك النواب، إضافة إلى مسؤولين يعيشون خارج المنطقة الخضراء في مناطق

0: عمليات فساد وحتى عمليات غسيل أموال، لكن يبدو أن هذه الحملة حتى الساعة هي الحملة الأكبر وربما حتى شملت الأكثر عددا من المسؤولين الذين تم اعتقالهم. لم يتم اعتقال مسؤولين كبار طيلة الحملات السابقة لرؤساء الوزراء والحكومات، نتحدث عن حكومة لم تتجاوز الشهرين تم اعتقال نحو 20 أو أكثر من 20 مسؤول في الدولة العراقية، نواب وكذلك مسؤولين. جميع التهم الموجهة حتى الساعة هي تهم بهدر المال العام واتهام بالفساد المالي والإداري لبعض النواب. هناك أيضا بعض الاتهامات بحسب المصادر لاستلام رشا من قبل مستثمرين. بالتالي حكومة علي الزيدي وفي أكثر من مناسبة أكدت أنها تحمي الاستثمار في العراق إن كان استثمارا داخليا أو حتى خارجيا.
1: جزيلا لك سامر الكبيسي مراسلنا من بغداد. رأس ساعة إخبارية جديدة مستمرون معكم في تغطيتنا للتطورات في مضيق هرمز وما بعد توقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي أحدث المستجدات، قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين، وذلك ردا على استهداف الجيش الأمريكي 5 مواقع جنوبية البلاد. كما قال الحرس الثوري الإيراني أنه سيرد بقوة أكبر على أي انتهاك أمريكي آخر لوقف إطلاق النار. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن بحرية الحرس الثوري قوله إن عبور سفن من مضيق هرمز يتم فقط من المسارات التي حددتها إيران. في المقابل قال الجيش الكويتي أنه رصد فجر اليوم صاروخين باليستيين معاديين داخل المجال الجوي الكويتي وتم اعتراضهما. وقالت الخارجية الكويتية إن الاعتداءات الإيرانية انتهاك صارخ لسيادة الكويت وتهديد مباشر لأمنها. بدورها قالت قوة دفاع البحرين إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية. وأعلنت الداخلية البحرينية تضرر مبنى سكني في محافظة المحرق نتيجة الهجمات. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن قصف مواقع تخزين صواريخ ومسيرات إيرانية ومحطات رادار ساحلية فجر اليوم. بدوره قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مذكرة التفاهم يجب ألا تخرج عن مسارها وإن أول بند فيها هو وقف الحرب في كافة الجبهات ومنها لبنان. وأضاف أن على إسرائيل الانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان وهذه مسؤولية الحكومة الأمريكية. هذا وقالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون أعرب للرئيس الأمريكي في اتصال منه عن أمله في أن تضغط واشنطن على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب. في غضون ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة جندي في معارك جنوب لبنان. معنا الآن من واشنطن مراسلنا أحمد هزيم ومن طهران معنا مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا بكما. نبدأ معك أحمد للوقوف عند ما يجري الحديث عنه في واشنطن بخصوص هذه التطورات التي يمكن القول إنها تحولت إلى شبه يومية تحدث في مضيق هرمز.
2: نعم وسيلة، وهذا يزعج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كتب في منشور على صفحته على تروث سوشيال من أن هذه الموجات أو هذه موجات التصعيد هذه سوف تؤدي ربما إلى فقدان الولايات المتحدة للعقلانية في الرد وقد يلجأ إلى الخيار العسكري، وحذر أو هدد من أن لجوءه إلى الخيار العسكري سيؤدي إلى محو إيران حسب قوله. الرئيس الأمريكي هنا أيضا أشار إلى أن هذا ما تقوم به إيران من استهداف سفن الشحن وناقلات النفط يعتبر خرق لمذكرة التفاهم، والحديث أمريكيا أن التفسير الإيراني للبند الخامس من مذكرة التفاهم والذي يلقي بالمسؤولية على إيران في إعادة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز إلى سابق عهدها عبر إزالة العوائق التي وضعت في هذا المضيق. الجانب الأمريكي يرى أن التفسير الإيراني بأنه هو يلزم السفن الشحن الناقلات بعبور المسار الإيراني فقط هو تفسير خاطئ، وكان جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي كان قد أيضا صرح من أن إذا كانت إيران لديها اختلاف في هذا التفسير فعليها التواصل مع الولايات المتحدة والوصول إلى تفسير مشترك عبر الحوار وليس العنف، وحذر من أن العنف سيقوم

0: قابلوا بالعنف. ومن هنا تأتي هذه ردود الفعل الأمريكية هذه عبر توجيه ضربات عسكرية كما قالت القيادة المركزية إلى رادارات ومنصات إطلاق صواريخ ومخازن للمسيرات على الشواطئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز. وتحدثت أيضا القيادة المركزية في ذات البيان من أن المسار الذي تسلكه السفن لعبور مضيق هرمز، والحديث هنا عن المسار الجنوبي الذي يمر عبر المياه الإقليمية العمانية، لا يزال يعمل والسفن لا تزال تستخدمها. لأن هذه الهجمة التي شنها الحرس الثوري الإيراني على ناقلة نفط لم تؤدي إلى عدول السفن الأخرى عن استخدام هذا المسار. الولايات المتحدة تريد عبر تأكيد على أن هذا المسار فاعل هو نزع ورقة مضيق هرمز من المفاوض الإيراني، والتأكيد مرة أخرى أو الوفاء ببعض التعهدات التي قطعتها لشركائها المحليين خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي من أن مضيق هرمز وحرية الملاحة فيه ستعود إلى سابق عهدها، ولن تسمح الولايات المتحدة لإيران بأن تفرض رسوم على عبور هذه السفن وهذه الناقلات أو حتى تهديد مسارات أخرى أو تهديد السفن التي تعبر باتخاذ مسارات أخرى. الولايات المتحدة هنا تحذر من أن الإخلال بهذه التعهدات سيعيد الملف إلى مربعه الأول، ومن ثم سيربما تعود الولايات المتحدة كما حذر الرئيس الأمريكي إلى خيارات العسكرية.
1: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم مراسلنا من واشنطن. رانيا قاسمي، نرصد معك آخر بيانات الجيش الإيراني وما تقدمه طهران من توضيحات بخصوص الوضع في مضيق هرمز.
2: نعم وسيلة، يعني أثار نشوب أو تجدد المناوشات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة العديد من ردود الفعل الإيرانية السياسية والعسكرية في الشق العسكري. هناك تأكيد من قبل الحرس الثوري على أن هذه الهجمات التي تشبه إلى حد كبير ما وقع مساء يوم الجمعة من خلال استهداف منشآت الرصد والمراقبة في جنوب إيران، والتي اتسعت ولكنها هذه المرة اتسعت لتشمل بالإضافة إلى سيريك في غرب محافظة هرمزجان مدينة باندرلينجي سيريك في شرق هرمزجان إلى باندرلينجي في غربها بالإضافة إلى جزيرة قشم. تم التأكيد على أن مثل هذه الهجمات كانت متوقعة على أساس أنه لا يمكن الثقة في التزام الولايات المتحدة بتعهداتها كما يقول الحرس الثوري. أكد الحرس أيضا أنه تم الرد على هذه الهجمات باستهداف بنى تحتية تابعة للقوات الأمريكية في كل من البحرين وأيضا الكويت، وتوعد الحرس بالرد بشكل أكثر قوة وحزما على أي تجدد آخر للهجمات، مع أيضا التأكيد على أنه سيتم التعامل مع السفن التي وصفها بالمخالفة بشكل أكثر قوة، وهنا يقصد السفن التي تحاول اتخاذ مسارات أخرى غير المسارات المعلن عنها إيرانيا خلال فترة الحرب أو دون التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية للعبور من مضيق هرمز. هذا بالإضافة إلى تأكيد الجيش الإيراني أنه لا يسعى من خلال فرض سيطرته على مضيق هرمز الحصول على عوائد مالية، وإنما يسعى للحفاظ على قوته، ويؤكد أن الحفاظ على التواجد الإيراني في مضيق هرمز هو أمر مهم بالنسبة لإيران. هذه التصريحات يمكن أن نفهم من خلالها أنه لا توجد هناك رغبة إيرانية في التصعيد، رغم التأكيد على أنه سيتم يعني الدفاع عن سيادة البلاد كما تقول إيران. ويفهم أيضا منها أن إيران تحاول تثبيت معادلتها في مضيق هرمز والاحتفاظ بورقة المضيق كأداة ردع استراتيجية في المفاوضات مع الولايات المتحدة، وهذا ما يمكن أن أفهمه أيضا وقراءته أيضا من خلال التصريحات الخارجية الإيرانية، وخاصة الوزير عباس عرقشي الذي اعتبر أن إيران هي الوحيدة المسؤولة عن عملية فتح المضيق وفقا لتفسير إيران للمادة 5 من مذكرة التفاهم المتعلقة بفتح المضيق، وطالب الولايات المتحدة بعدم التدخل في إجراءات فتح إيران للمضيق لأن هذا الأمر يعمل على عرقلة إعادة الوضع إلى سابق عهده قبل الحرب بين إيران والولايات المتحدة. هناك محاولة للتأكيد على هذا الأمر وتوقع يعني وقوع هجمات أخرى ومناوشات أخرى ما بين الجانبين، مع أيضا يعني محاولة إيران باتهامها الولايات المتحدة بانتهاك خاصة البند الأول من مذكرة التفاهم الضغط على الولايات المتحدة، خاصة وأن هناك يعني مفاوضات فنية مرتقبة.
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران. نرحب الآن بضيوفنا هنا في الاستوديو. معنا سيرجيو ديلا بينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومعنا الدكتور خالد الجابر المدير العام لمجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، ومعنا الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، ومعنا الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، ومعنا الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا بكم جميعا. ونبدأ معك سيد سيرجيو لنفهم المقاربة الأمريكية في التعامل مع مضيق هرمز. الجيش الإيراني يقول إن سيطرتنا الدقيقة على مضيق هرمز ليست مجرد وسيلة لتحقيق الإيرادات بل للحفاظ على قوتنا بالمنطقة. هذا التمسك الإيراني بورقة مضيق هرمز، هل فشلت واشنطن في التعامل معها برأيك حتى الآن؟
3: هذا وضع ظهر للتو. نحن كنا في الأمور جيدة مع بداية تطبيق مذكرة التفاهم، المضيق كان يفتح وكانت هناك حركة للسفن. الآن عدنا إلى المربع الأول، هذه سيرورة متواصلة. نأمل أن فترة 60 يوما للتخلص من المشاكل وبدء من مع إطار جديد ونتعامل مع بعض التحديات التي نواجهها الآن. طالما إذا لم يكن هناك تحديات، طبعا أنا لا أقول من نجح ومن فشل لأن هذا هو ليس هو واقع الحال. نحن أوضحنا بأن المضيق ينبغي أن يبقى مفتوحا، والإيرانيون قرروا مهاجمة سفن تجارية هنا وهناك، هذا ليس مقبولا، فكان ردنا بالعمل العسكري. الآن بإمكاننا أن نعود إلى مائدة التفاوض.
1: وبهذا الخصوص دكتور صدقيان، استهداف السفن التجارية، إيران تقول إطلاق النار على المخالفين يجعل الممر آمنا، كيف يمكن اعتبار استخدام القوة ضد السفن عبر ممر بحري دولي وسيلة لتعزيز أمن الملاحة؟ كيف يمكن فهم ذلك؟
4: هناك الكثير من المؤشرات التي تصل طهران. هذه المؤشرات لا تدل على حسن نوايا تقدمها الولايات المتحدة للمفاوضات وإلى مسار المفاوضات. نحن لدينا الآن وثيقة وهي مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بزشكيان، لكن للأسف الشديد هناك الكثير من المماطلة وشراء الوقت لأهداف أخرى تصفها طهران بأنها غير عملية، لأنها تريد أن تعود بالمشهد إلى مشهد الحرب. وبالتالي الإيرانيون الآن بدأ واضحا يعني في الشارع الإيراني، في التيارات السياسية الإيرانية، خصوصا تلك التيارات المعادية للمباحثات مع والمفاوضات مع الولايات المتحدة، وحتى الحكومة الإيرانية محرجة لأنها ذهبت إلى والمرشد الإيراني الأعلى قال وأعطى صلاحيته للحكومة الإيرانية وتحديدا للرئيس الإيراني من أجل تحقيق مصالح الشعب الإيراني. الآن الحكومة الإيرانية وحتى الرئيس الإيراني محرج لأن هناك فقرة رقم واحد في هذا الاتفاق أو في مذكرة التفاهم. المذكرة الأولى كنا نعتبرها هي اختبار للنوايا للجانبين الإيراني والأمريكي، لكن الآن عندما تتعلل الإدارة الأمريكية ورئيس ترامب وكل المشهد الأمريكي يتعلل في تنفيذ الفقرة الأولى وهي إنهاء الحرب، هذه نقطة مهمة، إنهاء الحرب في هذه المنطقة وفي كل المنطقة بما في ذلك لبنان، وإزالة الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، إعادة انتشار القوات الأمريكية في المنطقة، هذا لم يحدث. وبالتالي الإيرانيون الآن، إذا سمحتي لي جملة واحدة، الإيرانيون يعتقدون بأن الجانب الأمريكي والولايات المتحدة تريد أن تحرق ورقة مضيق هرمز الموجودة في اليد الإيرانية من خلال تفعيل مسارات أخرى من أجل يعني إحراق هذه الورقة. الإيرانيون لا يريدون أن يحتفظوا إلى طول الوقت بورقة مضيق هرمز، لكنهم يريدون أن تنفذ المذكرة ومن ذلك يفتح المضيق بشكل كامل.
1: دكتور زويري، يعني تصعيد محدود حتى الآن، مناوشات واحتكاكات بشكل يومي تقريبا، هل هذا السيناريو كان متوقعا برأيك بعد التوقيع على مذكرة التفاهم بالنظر إلى ما جاء فيها من بنود؟
5: ما من جديد في هذا المشهد، لأنه أولا الطرفين المنخرطين في هذه المعاهدة لديهما تاريخ من العداوة والخصومة عميق جدا، بل لم يستطيعا أن يخلقا خلال كل هذه السنوات وحتى المشهد التفاوضي أي نوع من التقارب. لا الإيرانيين يقدموا التفاوض مع أمريكا كإنجاز، ولا الأمريكي يعتقد بأن التقارب من إيران إنجازا كبيرا، وبالتالي هذا يجعل اليوم ما نشاهده شيئا طبيعيا، بمعنى آخر مذكرة التفاهم. الطرفان لا يريدان خطا ساخنا فاعلا وحقيقيا كما يحدث في كل الحروب، لا يريدان أن يكون هناك تفعيل حقيقي للجان الفنية. بعبارة أخرى، الحادثة التي حصلت في المياه العمانية كان يمكن أن تحل عبر الخط الساخن قبل أن يصار إلى القصف، مع أننا لم يتم التأكيد إيرانيا، لكن السؤال من الذي لديه مصلحة في أن يقصف هذا المسار. لذلك نحن أمام مشهد الطرفان ليس منخرطين في هذا التفاوض بنية خالصة لحل إيران تريد المضيق كورقة ردع جيوستراتيجية على المدى البعيد وليس المدى القريب. الولايات المتحدة تسعى لنزع هذه الورقة بكل تفاصيلها، وتريد أن تقول لإيران أنه ما من حق لكم في استعمال ذلك. ولذلك تجد هذا المشهد يزداد تعقيدا يوم بعد يوم. إذا استطاعت أمريكا أن تمنع هذه الورقة ستفعل ذلك، إن لم تستطع إيران ستستمر في ممارسة هذه القوة واستخدام مضيق ردع بالنسبة لها.
1: دكتور خالد الجابر، دول الخليج تعتمد على استقرار الملاحة في المضيق، على الأمن بصفة عامة في المنطقة، وهذا العنصر أصبح على المحك كلما كانت هناك مناوشات. الشظايا تصل إلى دول الخليج كما جرى في البحرين والكويت. ما مدى خطورة هذا المشهد إن استمر مطولا على دول المنطقة؟
6: فعلا المخاوف الآن أن نعود إلى المربع الأول، والاستهدافات التي يعني انطلقت اليوم وأمس استهدفت البحرين والكويت حقيقة يعني مدانة ومستنكرة، وكأننا نعود مرة أخرى لكي نحصي الصواريخ والمسيرات التي تعدت 7200 صاروخ ومسيرة. للأسف يعني هذا اعتداء كبير على سيادة الدول واستمراره لا يؤدي إلا تدهور الأمور. طبعا هناك اختراقات كبيرة، ويبدو أن لما لا يحدث هناك شيء سواء كان في مفاوضات أو من خلال مناقشة حقيقية لمواد الاتفاق، نعود مرة أخرى إلى الخليج ليصفي الحسابات، وهذه يعني أحد الإشكالية الكبيرة التي نراها منذ بداية الحرب إلى الآن. أعتقد كما تفضل الأخوة يعني هرمز يعني واضح أنه هو العصب الكبير، هو النووي رقم 2، بالتأكيد تستخدمه إيران ولا تريد أن تفرط يعني اليوم في المفاوضات بأي حقوق من حقوق هي تراها أنها مشروعة، وتريد أيضا أن يكون هناك اعتراف دولي بهذه الحقوق. لذلك يعني في الحديث حول الممرات التي تطرقنا إليه من خلال يعني ما قامت به سلطنة عمان في خروج يعني السفن بالمسار، هذا لا يرضي الجانب الإيراني، وبالتأكيد يعني المناوشات التي حدثت من أمس واليوم، الإعاقات للسفن، للتهديد، للاستهدافات اليوم لدولتين خليجيتين، كل هذا يعني يعودنا مرة أخرى إلى أن يعني نصل إلى أن نتشائم أكثر ما نصل إلى تفاؤل في وصول إلى.
1: وأمام هذه الإشكالية دكتور المطيري، ما الدور الذي يتوجب على دول المنطقة المعنية بشكل كبير بالوضع في مضيق هرمز في الخليج بصفة عامة؟ ما الدور الذي يجب عليها القيام به؟
7: أكثر من دور حقيقة. أولا كونها منخرطة في الوساطة، والدور القطري هو دور رئيس في الوصول إلى هذه الاتفاقية، اتفاقية النوايا أيضا أنيطة بقطر، هكذا سمعنا أن وباكستان أيضا، بأن تكون هناك وسائل اتصال أو بما يسمى بخط ساخن أو على الأقل مجموعات للتفسير أو لمنع سوء التقدير أيضا. الآن وسيلة أنا أعتقد بأنه بالفعل حنا في مرحلة اختبار النوايا، وفي الأيام الأولى من الفترة أو المهلة الزمنية الممنوحة للتوصل إلى اتفاق النهائي، وهناك ملفات أكثر تعقيدا حتى من هرمز، لكن القضية ليست في النص. النص إذا كان الأطراف صادقين بأنهم يطبقوا روح النص وأيضا مفهوم النص القانوني في هذه الاتفاقية والمعنى الحقيقي للنص، بإمكانهم الاتصال أو التواصل مع الوسطاء سواء الباكستانيين أو القطريين، حتى التواصل المباشر بين الولايات المتحدة وإيران، وهناك قنوات اتصال هكذا فهمنا بين حتى إيران، وهناك أيضا فرق فنية مجتمعة تتواصل وتفسر هذه المادة الخامسة أو البند الخامس. هل بمعنى أن الترتيبات المنوط لإيران أن تقوم بها لتأمين المرور الآمن، والذي هو يعتبر سواء في الممر الجنوبي المحاذي للمياه العمانية أو حتى في الممر الذي غيرته إيران فيما بعد بين الأرك وقشم؟ أنا بظني إذا كانت بالفعل هناك إرادة سياسية حقيقية وأن نبتعد عن اختبار النوايا وأن نبتعد أيضا عن السلوك الميداني غير المنضبط والذي يشعر الأطراف بأنهم ربما يمتلكوا زمام هذه الضربات، بمعنى هم لا يريدون أن ينخرطوا بمزيد من التصعيد أو نحو حرب مفتوحة، هم يريدوا أن يغيروا أو ظنا منهم بفروض الشروط يعني التفاوضية اعتقادا من كل الأطراف أنهم ما زالوا في مرحلة التفاوض، وبالتالي مثل هذه الاحتكاكات أو ضربة مقابل ضربة أو حتى إدارة هذا الصراع ربما تعطيهم مركزا تفاوضيا أكبر في الملفات القادمة. وبالتالي دور دول الخليج أعتقد منذ اليوم الأول للحرب وحتى هذه اللحظة لم أجد تغيرا بهذا الدور الذي يبحث دوما عن خفض التصعيد وعن عدم توسع هذه الحرب إقليميا وعدم الانزلاق بهذه الحرب، لكن لا بد من يعني وقفة جادة تجاه تفسير مثل هذه المواد حتى لا يصبح الآن هذه الحلقة المفرقة ندور فيها، إن ضربت إيران تضرب دول الخليج،
1: وهذه النقطة
7: إن صعد في ملف لبنان نغلق مضيق هرمز وهكذا دواليك.
1: دعني أنقلها لدكتور صدقيان، وهذا الخبر العاجل الذي نقلناه قبل قليل عن الخارجية الكويتية التي تقول مواصلة إيران لاعتداءاتها السافرة تقويض للمساعي الهادفة إلى خفض التصعيد في المنطقة، استمرار هذا الوضع وهذه الاستهدافات التي هي موجهة ضد أراضي لدول الخليج، ألا تخشى إيران من أن ذلك قد يجعل الكثير من دول العالم تقف ضد إيران بشكل عملي وعلى الأرض بعد أن عارض الجميع الحرب الإسرائيلية الأمريكية عندما بدأت، لكن استمرار هذا الوضع على مضيق هرمز لا يرضي أي دولة؟
4: هذا منطقي جدا، وبالتالي إيران لحد الآن لا تقول بأنها تستهدف سيادة هذه الدول ولا تستهدف هذه الدول. إيران تقول بأنها تستهدف القواعد الأمريكية الموجودة في هذه الدول، لكن هذا الأمر يختلف عن مضيق هرمز. مضيق هرمز يعني أساس المشكلة يجب أن نحل، يعني مثل عندما يكون المريض يشعر بحمى مرتفعة يجب أن لا نعطيه استامينوفين حتى يتعالج بسرعة وتنخفض درجة الحرارة، يجب أن نعلم لماذا هذه الحمى حتى نعالج أصل الحمى، لأنه قد يكون هناك التهاب في الجسم أو غير ذلك. وبالتالي أنا أعتقد بأن لازلنا في مذكرة التفاهم، هذه المذكرة التي الآن نحن نتحدث عن أسبوعين لهذه المذكرة، لكن لم يطبق الجانب الأمريكي ولم تنفذ هذه الفقرة الأولى من المذكرة إلا في أمر واحد، وهو إمكانية خروج ودخول ناقلات النفط حتى تصل إلى الأسواق العالمية وتنخفض. هذا ما يريده ترامب بشكل واضح، يبدو لي يعني هكذا. وللإيرانيين، أنا اليوم كنت أتحدث مع رجل أعمال إيراني لا بأس أن أذكر اسمه، كامل نجفي، وهو تاجر كبير، يقول لي بأن قضية أنه مرور هذه السفن ووصولها إلى الأسواق من أجل، لا من أجل حل المشكلة، وإنما من أجل خفض أسعار النفط الذي يحرج الرئيس ترامب سواء كان في الداخل الأمريكي أو في الداخل الأوروبي وداخل المجتمع الدولي. الآن عندما تذهب إلى الرئيس ترامب وتقول له الفقرة الأولى، يقول لا، الفقرة الخامسة، هو لا يريد أن يوقف الحرب، هو يريد أن يصل النفط إلى المكان الذي يجب أن يوصل إليه.
1: يقول سيد سيرجيو ترامب هدد إيران لن يكون لها وجود إذا استكملت المهمة العسكرية، هل نحن أمام تهديد جدي أم يدخل ضمن الحرب النفسية التي اعتادها العالم من قبل ترامب؟
3: بكل مرة هناك حديث عن عمل عسكري فهذا تهديد. لم تكن الولايات المتحدة هي التي بدأت بإطلاق النار على سفن تجارية. عندما نتحدث عن النقطة الأولى في مذكرة التفاهم بإنهاء العمل الحربية، إذن إطلاق النار على السفن هو عمل حربي عدائي وقامت به إيران، والولايات المتحدة ردت بالمثل. لحين أن نستطيع من تخفيض حرارة الموقف وأن نعود إلى مائدة التفاوض، سنبقى في حالة إذا هاجمتمونا سنرد عليكم. والولايات المتحدة أكثر من قادرة على الانخراط في عمل عسكري لتحقيق مصالح أمريكا. إذا ما أردتم العودة إلى شيء يعطيكم الفرصة لتحقيق 13 نقطة الأخرى من بين 14 نقطة، فينبغي أن تكفوا عن إطلاق النار بهذه الطريقة وأن تعود إلى مائدة التفاوض ونأخذ الأمور من هناك.
1: سيد الجابر، بعد كل هذه المناوشات والاحتكاكات وإطلاق النيران من الجانبين، هل ما زالت مذكرة التفاهم باعتقادك قائمة أم أفرغت من محتواها؟
6: يعني هذه الإشكالية الآن يعني اللي نعاني منها اليوم حقيقة من جانبين، ربما تحدث يعني الزملاء بينهم زميلنا من إيران دكتور محمد. يعني عندنا إشكالية مع أولا يعني نعود مرة أخرى إلى الحديث حول السلوك الإيراني وقضية الاستهدافات، لكن من جانب آخر أيضا هناك يعني الخطاب نفسه، خطاب التبرير الذي يأتي والحديث حول استهداف المنشآت العسكرية. للأسف أن 80% هو استهداف للمنشآت المدنية في دول الخليج خلال يعني ما يقارب أكثر من 100 يوم، أكثر من ذلك وصولا إلى الاتفاقية. يعني نتمنى أن تظل هذه الاتفاقية إلى الآن سارية. أنا أعتقد لا زالت الحروب النفسية هي التي يعني تحكم. لا أعتقد سنعود إلى حرب مفتوحة كما كان سابقا. إلى الآن يعني واضح الاتهامات من جميع من الجانبين، الهجوم من الرئيس والهجوم من الحرس، يعني مرحلة عض الأصابع لتقديم تنازلات أكبر. لكن نتمنى لا يعني مرة أخرى نعود ليصبح الخليج هو الساحة، لأن الاجتماع الأخير حتى في دول وزراء مجلس التعاون الذي كان في البحرين حقيقة أكد على أن هذه المرحلة يجب أن تكون مرحلة وقف حرب ومرحلة سلام. لكن يعني مرة أخرى السلوك الإيراني والخطاب الإيراني يعني يعودنا مرة أخرى إلى الوراء.
1: وحاليا دكتور المطيري هناك زيارة لعرقجي للعراق، في اعتقادك في أي إطار تدخل هذه الزيارة؟
7: ما في شك التواصل لم ينقطع على فكرة حتى مع دول الخليج الأخرى، يعني اتصالات الوزير عرقجي بوزراء بنظرائه في دول المنطقة مستمرة. يعني قبل أيام أيضا كان له اتصال بسمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، وكذلك كان هناك اتصال مع دولة الإمارات العربية المتحدة في قبل 3 أيام. يعني لم تنقطع هذه الاتصالات، لكن القضية هي أيضا مرة أخرى ليست بتوقيع الاتفاقيات وليست حتى بالاتصالات أو تبادل الرسائل، رغم أن هذا شيء مهم في الواقع، ورغم الإيجابية التي يعني كانت سائدة قبل العودة إلى التصعيد الأخير والضربات المتبادلة نحو ما سمي بالإطار الأمني الإقليمي المزمع الحديث عنه والذي انطلق بعد توقيع هذه الاتفاقية في جنيف. أنا أعتقد رغم هذه الأهمية لكن القضية أيضا تذهب أبعد من ذلك إلى أنه تتحول أو تترجم هذه الأقوال إلى أفعال وألا تكون متناقضة. بمعنى السيد عرقجي اليوم ذكر في بغداد شيئا مهما حقيقة، وهو أنه إذا ما تخلصنا من العراقيل أو الأخطار في مضيق هرمز لتوفير الأمن المرور الآمن للسفن التجارية فإن المضيق سيعود إلى ما كان عليه سابقا. ما كان عليه سابقا هذا فهمي الشخصي بأن هناك مسارات آمنة، مسارا جنوبيا ومسارا شماليا، بحيث يكون بينهما مسافة أمان، وهذه المسافة تقع ضمن يعني ما يسمى بالملاحة الحرة أو العابرة. الآن الهدف الأسمى أو الرئيس هو المرور الآمن، بمعنى ألا تتعرض هذه الناقلات والسفن التجارية إلى مخاطر من ألغام أو تعمد، سواء في ممر جنوبي أو ممر شمالي. الإصرار الإيراني أن يكون هناك مسارا محولا بين لارك وغشم هو ليس فقط للمرور الآمن، لكن هو يريد أن يبسط سيادته وأن يعمل أمرا واقعا لا اختياريا.
1: وهذه القصة أذهب إلى دكتور زويري. التلفزيون الإيراني قال أكثر ممر آمن لسفن الداخلة للخليج يقع جنوبي جزيرة هرمز، ولسفن الخارجة جنوبي جزيرة لارك. ماذا يعني ذلك؟
5: هذا استمرار في فرض قواعد اللعبة الإيرانية بأن الوضع الذي تشكل بعد الحرب غير قابل للتغيير الآن، وبأنه عمليا هو فرض الأمر الواقع. باعتقادي الإيرانيون يعني ينظرون إلى هذا المضيق فرصة ذهبية لأخذ أكبر قدر من المكتسبات في الاتفاق الشامل الذي سيوقع، وبالتالي كل ما نراه الآن هو محاولة لتحسين الوضع التفاوضي خلال 60 يوما لتحسين أفضل الشروط بالنسبة لإيران.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب الزويري ولجميع ضيوفنا هنا في الاستوديو. الآن ننتقل إلى فقرة عسكرية مع زميلة مريم بالعالية حول آخر التطورات في مضيق هرمز. إليك مريم.
8: أهلا بكم إلى هذه الفقرة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على آخر التطورات بشأن مضيق هرمز بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية قصف 10 أهداف إيرانية بمحيط المضيق، وإعلان الحرس الثوري الردة باستهداف مواقع للجيش الأمريكي بالكويت والبحرين، وتأكيد بحرية الحرس الثوري أن العبور من مضيق هرمز يتم فقط عبر المسارات التي حددتها إيران. كل هذه المستجدات نتابعها بالتحليل العسكري مع ضيفنا هنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك عقيد نضال. سنبدأ النقاش بعد أن نتابع مع الزميل عبد القادر عرادة التطورات المرتبطة بهذا التصعيد المتبادل والتأثير على حركة العبور في المضيق.
9: نعم مريم، والبداية ستكون بتصريحات لافتة للجيش الإيراني. يقول الجيش الإيراني بأن سيطرته على مضيق هرمز ليست فقط لتحصيل ما يمكن اعتبارها رسوم عبور، ولكن يرتبط الأمر بإثبات وإظهار قوة إيران على مستوى المضيق. لو بدأنا بحركة العبور على مستوى المضيق أمس، وفي ظل هذه الاشتباكات المتقطعة إن صح القول بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية على مستوى المضيق، نتحدث وفق منصة كيبلر عن عبور نحو 27 سفينة، واللافت أن 15 سفينة دخلت المضيق في حين أن 12 سفينة غادرت. واللافت الآخر حينما نتحدث عن المسارات أنه من بين 27 سفينة التي عبرت المضيق فإن 10 سفن عبرت عبر الممر الجنوبي. وحينما نتحدث عن الممر الجنوبي نحن نقصد ما يسمى بالممر العماني، أي القريب من السواحل العمانية، وهو مربط الخلاف حاليا بين إيران وبقية إن صح القول الأطراف والمتعلقة بالعبور. وحينما نشير إلى العبور نشير إلى حادثين خلال 48 ساعة واستهدافات. آخر هذه الاستهدافات كان استهداف لهذه السفينة وهي سفينة كيكو وتحمل علم بنما، وكانت استهدفت بمقذوف. وكان هذا الاستهداف جاء بعد استهداف آخر قبلها ب 24 ساعة لسفينة أخرى وهي سفينة إيفر لوفلي، وهذه السفينة كانت استهدفت هنا قبالة سواحل عمان. ما حدث لاحقا هو ردة فعل إن صح القول وتحرك أمريكي وإعلان للقيادة المركزية الأمريكية عن استهداف لمجموعة من الأهداف. في البداية كان في آخر الاستهداف الذي استهدف سفينة كوكو كان هناك حديث للقيادة المركزية الأمريكية عن استهداف مواقع على مستوى جزيرة قشم، ولكن أيضا على مواقع أخرى وتحديدا في سيرك التي يتم استهدافها مرة أخرى. القيادة المركزية الأمريكية تتحدث على أنها استهدفت مواقع للرادارات، مواقع للصواريخ، أيضا للمسيرات. ولكن اللافت الآخر حينما يتم الحديث عن استهدافات على مستوى سيرك هو حديث أيضا القيادة المركزية عن استهداف مواقع كما قالت لتحضير الألغام البحرية. هذه التطورات بالمجمل أتت بينما كانت أيضا إعلانات للحرس الثوري الإيراني عن استهداف لمواقع أمريكية، وتحديدا كان الاستهداف الأبرز والمعلن هو على مستوى الكويت وإحداث حديث عن قاعدة السالم، وأيضا في البحرين كان هناك أيضا إعلان عن 9 أهداف بالمجمل أعلنها الحرس الثوري الإيراني. إذن هو تصعيد محدود ولكنه لافت، واللافت فيه هو هذه الاشتباكات المتقطعة الأمريكية الإيرانية واستهدافات لسفن تعبر المضيق، وحديث أيضا عن إشكالية المسارات.
8: وعندها سنتوقف مع العقيد نضال أبو زيد على الخريطة معك، سنحدد المواقع العشرة أين تتركز التي تقول القيادة المركزية الأمريكية إنها استهدفتها في إيران؟
10: نعم، بداية مريم، نتحدث هنا عن سيرك، الهدف الرئيسي الذي كان موجودا في سيرك، ونتحدث عن هدف في قشم. هناك معلومات تتحدث على أن غوريك أيضا شملها القسم، يعني أننا أمام ثلاث مواقع رئيسية جغرافيا. إذا ما نظرنا إلى هذه المواقع نجد أننا أمام مثلث جغرافي، هذا المثلث الجغرافي عسكريا نشير إلى أن هذا التموضع مرتبط بمعيدات البث التي تستخدم لتوجيه الطائرات المسيرة. للإجابة بدقة على سؤالك، أذهب إلى سيرك مباشرة، ويمكن أن نقول أن 10 أهداف التي تم استهدافها من قبل الجانب الأمريكي تتركز في مناطق متوزعة في سيرك، لكن كثرة التركيز على سيرك ليومين متتاليات وكان هناك عمليات قصف سابقة تشير إلى أن سيرك لها أهمية استراتيجية. إذا ما نظرنا مباشرة إلى هذه المقاطع التي بثها أو بثتها القيادة الوسطى الأمريكية، نجد أن كثافة القصف في هذه المواقع بالإشارة أو بالارتباط إلى بعض المباني الموجودة والتي تظهر في هذا المقطع تشير إلى أننا أمام مجمع لمستودعات كما يظهر في هذه المقاطع، ويبدو أن هذه المستودعات تستخدم إما لتخزين الطائرات المسيرة أو لتخزين الألغام، وهنا يفسر ذلك ما أشار له الجانب الأمريكي. لاحظي المباني المتوزعة في محيط منطقة القصف.
8: نعم، هي يعتقد إذن أو يقال إنها مخازن للصواريخ والمسيرات الإيرانية تقع في هذه المواقع وفق القيادة المركزية الأمريكية، طبعا عقيد نضال أبو زيد. لكن هنا ما هو ربما الضرر أو التأثير الذي تتوخاه القوات الأمريكية باستهداف هذه المواقع تحديدا دون سواها؟
10: نعم، هذا يقودنا بالإجابة على أن هذه العمليات بالعرف العسكري لا تعتبر عمليات عسكرية، أوبريشن، تعتبر سترايك بمعنى ضربة. نعم. والضربة لها أهداف ولها مدة زمنية. أولا الضربة تكون مدتها الزمنية محدودة وهذا ما حدث. أهدافها، وهنا تكون الإجابة على سؤالك، أبرز أهدافها تكون التجريد، بمعنى تجريد الخصم والحرس الثوري الإيراني من قدراته البحرية التي يستخدمها للتشويش على الممر الجنوبي وهو الممر العماني، سبب الأزمة أو سبب الضربات التي تحدث. لاحظي مريم أيضا، هذه الطائرة هي طائرة الهواك الأمريكية، هذه الطائرة نشرت على موقع القيادة الوسطى الأمريكية قبل 3 ساعات.
8: نعم.
10: من الضربة، ما يعني أن الجانب الأمريكي جهز طائرات الاستطلاع من قبيل هواك لاستطلاع الهدف وهو الموجود في سيرك، واستخدام يو اس اس لينكولن لإقلاع هذه الطائرات لاستهدافها. هناك تطوير،
8: ولكن بالعمل. إيران لم تستهدف مصدر هذا الإطلاق، ووجهت صواريخها في اتجاه هذه القواعد في البحرين والكويت خلال الساعات الأخيرة.
10: قلنا يوم أمس أن التموضع ليو اس اس لينكولن تموضع عملياتي، بمعنى أن الإقلاع تم من يو اس اس لينكولن يوم أمس، وأيضا ليلة أمس عملية الاستهداف، ما يعني أن الإقلاع تم من يو اس اس لينكولن التي تبعد 250 كيلومتر عن الشواطئ الإيرانية، لكن كالمعتاد الجانب الإيراني لم يستهدف القطعة البحرية الأمريكية، وذهب كما تحدثت وتم الإشارة إليه في العواجل على الجزيرة بأن الاستهداف تم على البحرين والكويت.
8: طيب، مستوى التصعيد إن وضعناه في سلم درجي، أين يتموقع الآن بين الطرفين؟
10: نعم، الآن نتحدث عن تطوير في العمل الممكن، تطوير في العمل العسكري تجاه إيران. كنا نتحدث يوم أمس عن 4 أهداف، اليوم نتحدث للجانب الأمريكي عن 10 أهداف، 6 طائرات 90 دقيقة. بالتالي هناك تطوير بالمدة الزمنية بعدد الطائرات بالأهداف. بالمقابل الجانب الإيراني يوم أمس تحدث عن 2 في البحرين، اليوم يتحدث عن 8 أهداف و9 أهداف في البحرين والكويت. وهذا يقودنا على أن الجانب الإيراني يطبق معادلة التناسب والتدرج، بمعنى الهدف مقابل الهدف وزيادة الأهداف. الآن اليوم تصريحات الحرس الثوري يقول أن الجانب الإيراني إن قام بأي عمل مشابه لما حصل ليلة أمس فإنه سيكون الرد شامل وأوسع، ما يعني أننا أمام تدرج نحو التصعيد وليس نحو
8: يعني التهديد. الموقف معرض للعودة إلى ما قبل التوقيع على مذكرات التفاهم، خاصة على مستوى مضيق هرمز.
10: لا أعتقد أنه معرض لأن يحصل عمليات مباشرة كالتي كانت موجودة قبل مذكرة التفاهم، لكن هذه الاحتكاكات معرضة للاستمرار إن لم يتم ضبط السلوك العدواني للحرس الثوري الذي يستهدف السفن التجارية المدنية.
8: طيب، المسارات في المضيق تأثرت، يعني هناك تراجع أكيد لعدد السفن وناقلات النفط التي تعبر وفق هذه التطورات. هل هو أيضا مؤشر على أن العمليات العسكرية الآن عادت إلى درجة تشكيلها خطورة على عبور هذه السفن؟
10: يعني دعيني أترجم سؤالك على الخارطة مباشرة مريم. هذه المسارات الثلاث الموجودة والتي تشير على أن مسار الإيراني الذي يصر الحرس الثوري الإيراني على أن تسلكه هذه السفن ولو كلف الحرس الثوري عمليات مواجهة السفن التجارية المدنية، هذا المسار الأوسط المعتاد السابق تجاريا قبل العملية، وهذا المسار الأهم هو المسار الجنوبي الذي تم فتحه حديثا. بالمناسبة كان هناك حديث يوم أمس بأن البحرية الأمريكية، وهنا أركز على أن البحرية الأمريكية قامت بتوسيع هذا المسار، المسار الجنوبي، يعني أنه الآن بلغ من 2.5 إلى 3 ميل بحري، نتحدث عن 3 إلى 3700 كيلومتر. بالتالي توسيع الممر الجنوبي يشير على إصرار أمريكي لاستخدام هذا المسار لتجريد الحرس الثوري من المسار الذي يسلكه، وهو المسار الذي يصر الحرس على أن يكون مستمر. الآن عندما يكون هذا المسار مفتوحا، المسار الجنوبي، أولا مواصفاته مسار عريض كما تحدث قبل قليل 2 إلى 2.5 ميل بحري، أعمق من المسار الشمالي، نتحدث عن 65 إلى 110 متر غاطس عمق، بينما هنا من 35 إلى 60 غاطس عمق، ما يعني أن هذا مفضل لحاملات ناقلات النفط، وهو مسار
8: ولكن هو ذات المسار الذي استهدفت فيه السفينة التي كانت تحمل علم سنغافورة الخميس.
10: السفينة استهدفت لأول مرة في هذه المنطقة 7.5 ميل بحري عن الشواطئ العمانية. المرة السابقة استهدف في هذه المنطقة قريبة من مسندم. ما يعني أن الجانب الإيراني يريد أن يخلق واقع أمني جديد على المسار الجنوبي، يشعر به السفن التجارية بأنه مسار غير آمن لإجبارهم للعودة وسلوك هذا المسار القريب من الشواطئ الإيرانية. بالمناسبة مريم، هذا المسار خارج المياه الإقليمية الإيرانية، بالتالي لا سيطرة لإيران عليه، لذلك إيران تعتمد على عملية التشويش على السفن التجارية،
8: ولكنها تعترض على سلوك هذا الخط أيضا الأخضر المحاذي للسواحل العمانية، أقصد إيران.
10: بالتأكيد، لأن إيران تدرك أن استخدام الطائرات المسيرة سيشوش على السفن التجارية، بالتالي وجود هذا المسار يجرد الحرس الثوري من القدرة على السيطرة جغرافيا وجيوستراتيجيا على مضيق هرمز.
8: طيب الآن، هل باعتقادك سيلتزم الطرفان بهذا المستوى من التصعيد فقط من أجل إنقاذ مذكرة التفاهم واستمرارها، أم أن هناك معطيات ربما تتحكم أيضا في الميدان والقرارات العسكرية؟
10: كليهما معا. أولا، إذا ما ترجمنا لغة الخطاب بين الطرفين، لغة الخطاب الإعلامية، تصريحات الحرس الثوري الإيراني يقول إن تكرر الاستهداف الأمريكي، بمعنى أنه لا يريد التصعيد، الجانب الأمريكي يقول أن العملية بدأت هنا وانتهت هنا ليلة أمس، ما يعني أنه لا يريد أيضا التصعيد. بالتالي نحن أمام لغة دبلوماسية بين الطرفين تريد ضبط المشهد العملياتي، لكن يبدو أن من يرغب بالتصعيد هم الجنرالات أكثر من السياسيين.
8: شكرا جزيلا لك عقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي على هذه الإضاءة، وشكرا لعبد القادر عرادة كان معنا على الشاشة تفاعلية. نهاية هذه الفقرة العسكرية، نعود إلى غرفة الأخبار.
1: شكرا مريم. ننتقل الآن إلى تطورات في لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد ضباطه وإصابة جندي خلال اشتباك مع أحد مقاتلي حزب الله في قرية دير سريان جنوب لبنان. تعد بلدة فرون في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان إحدى بلدتين تجريبيتين تحدث الجيش الإسرائيلي عن الانسحاب منهما بموجب الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن. الجزيرة ترصد الواقع الميداني في البلدة.
11: نحن الآن نتواجد في بلدة فرون في قضاء بنت جبيل. هذه البلدة لديها موقع استراتيجي، هذا الدمار الذي حل بها جراء القصف الإسرائيلي، ولكن لابد من الإشارة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تصل إطلاقا إلى هذه البلدة، وبالتالي عندما يجري الحديث عن بلدة فرون كمنطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ويستلمها الجيش اللبناني، فإن الوقائع الميدانية التي نشاهدها والتي نعاينها هنا ووصولنا إلى هذه النقطة يؤكد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تطأ هذه البلدة إطلاقا، أقدامها لم تطأ هذه البلدة إطلاقا. وبالتالي الذي ينبغي الإشارة إليه بأن هذه البلدة فرون التي كان يبلغ عدد سكانها نحو 2200 شخص غادروها خلال فترة المواجهات، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف نحو 80%، كما سنحرك عدسة الكاميرا قليلا كي نرصد الدمار، نحو 80% من منازلها جرى استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتدمرت بشكل جزئي أو بشكل شبه تام ربما من خلال عدسة الزميل عصام مواسي يمكن أن نرصد كامل هذا الواقع الميداني هنا في بلدة فرون. هذه البلدة تعتبر نقطة اتصال ما بين محافظتي جنوب لبنان، نتحدث عن محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية، أيضا هي نقطة التقاء ما بين قضائي قضاء بنت جبيل وقضاء صور.
1: معنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، ومن صور معنا مراسلة الجزيرة كاترين حنا. أهلا بكما وليد. ما الذي يقدم في إسرائيل بتوضيحات أو من توضيحات بخصوص ترتيبات ما هو قادم من الاتفاق الإطاري وهاتين المنطقتين التجريبيتين؟
12: نعم، بالنسبة لإسرائيل ما على الورق هو حبر على ورق، وما على الأرض هو الواقع على الأرض. هاتان المنطقتان زوتر الغربية وفرون كان قد سماهما نتنياهو على أنه سيتم فيهما تنفيذ أول مرحلة من العملية التجريبية أو المناطق التجريبية، بالإشارة إلى أنهما غير مهمتين للجيش الإسرائيلي وسيتم من خلالهما البدء في هذه العملية بشكل تدريجي. ولكن المصادر الإسرائيلية تتحدث بأن التنفيذ هذا الجزء من الاتفاق المتعلق بالأساس بالمناطق التجريبية سيخضع إلى فحص إسرائيلي في كل مرة يتم فيها تنفيذ مرحلة منه، بمعنى أن يكون هناك قد تم ما وصفته المصادر الإسرائيلية بعملية التطهير، أي نزع كامل لسلاح حزب الله وعدم تواجده في هذه المناطق. لكن في الوقت نفسه هذه المصادر الإسرائيلية بما فيها نتنياهو وكل المتحدثين الآخرين يتحدثون عن أن الجيش باق في المنطقة التي تعرف بالحزام الأمني في عمق الجنوب اللبناني، ولن ينسحب منها في هذه المرحلة حتى يتم نزع سلاح حزب الله بشكل كامل في كل أرجاء لبنان، وهو ما معناه أن تنفيذ الاتفاق مرهون بتحقيق هذا الهدف. وهذا ما دفع الإسرائيليين إلى القول بأنهم قد يبدأون بعملية تخفيض أو تقليص في عديد جنودهم في جنوب لبنان، واستبدال الألوية هناك بألوية من منطقة غزة ونشر أخرى في شمالي الضفة الغربية. وهو ما ينذر بأن إسرائيل في حال استقر الوضع قد تبدأ بالتصعيد على جبهات أخرى. هذا من ناحية. من الناحية الأخرى، يروج الإسرائيليون ومنذ ساعات صباح هذا اليوم بأن حزب الله قد يشن هجمات من أجل نسف هذا الاتفاق وتخريبه، وهو ما يؤشر إلى أن إسرائيل في نيتها الاستمرار في عملياتها الحربية بشكل أو بمستويات متفاوتة، وهو ما يجري حاليا. وما جرى الليلة الماضية حيث قتل ضابط وجرح جندي إسرائيلي في منطقة دير السريان في جنوبي لبنان نحو الثانية من بعد منتصف الليلة الماضية، كانت هناك أصوات في إسرائيل تقول يجب اقتناص هذه الفرصة للانقلاب على هذا الاتفاق في هذه المرحلة. لكن توجه نتنياهو الآن مختلف عما يطالب به بعض الوزراء المتطرفين في حكومته.
1: شكرا جزيلا لك وليد العمري مدير مكتب الجزيرة من رام الله. كاترين، طبعا نرصد معك الجديد الميداني، لكن ما جديد التفاعلات بخصوص تنفيذ الاتفاق، وما التساؤلات والمخاوف كذلك بشأنه؟
13: وسيلة الانقسام السياسي في لبنان لا يزال حادا حيال اتفاق الإطار الذي وقع في واشنطن بين لبنان وإسرائيل. كانت هناك خلال يوم أمس مواقف حادة رافضة لهذا الاتفاق تحديدا من حزب الله وحلفائه، وكانت في المقابل هناك مواقف من لبنان الرسمي، الرئاسة اللبنانية ورئاسة الحكومة بشكل خاص، مواقف مرحبة بهذا الاتفاق على اعتبار أنه يشكل خطوة نحو تحقيق خطوات أخرى أبرزها الانسحاب الإسرائيلي. ولكن حاليا الطرفان لا شك أنهما يراقبان سير الأمور ميدانيا وسير تطبيق هذا الاتفاق في الميدان. بالنسبة لحزب الله لديه هواجس كثيرة، وهو عبر عنها بالأمس على لسان أمينه العام، لا سيما وأنه رأى أن كل ما جرى من شأنه أن يشرعن الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان لسنوات الانطوال وأن لا يؤمن عودة النازحين أو إعادة الإعمار، لا سيما وأن ما يحكى عن المنطقتين التجريبيتين ليس مرتبطا بجدول زمني محدد، وبالتالي وفقا لحزب الله يمكن لهذا الأمر أن يمتد لأشهر طوال وأن لا يؤدي لاحقا إلى الانسحاب الإسرائيلي، لا سيما مع ما سمعناه من الجانب الإسرائيلي بالأمس تحديدا على لسان نتنياهو من أن الجيش الإسرائيلي سوف يبقى في المنطقة الأمنية وفقا لتسميته، سيبقى في قلعة شقيف، سيمنع المواطنين والنازحين والأهالي من العودة إلى تلك المنطقة، وبالتالي وهو أيضا يراقب يعني كيفية عمل الجيش اللبناني. هذا ما انتقده حزب الله بشدة، ورأى أن الجيش سوف يكون وكأنه ينتظر شهادة حسن سلوك من الجيش الإسرائيلي، وإذا ما لم ينل هذه الشهادة هذا يعني أن الجيش الإسرائيلي لن يسلم الجيش اللبناني كل المناطق المحتلة والتي تزيد مساحتها كما نعلم على 650 كيلومترا مربعا من جنوب لبنان. بالنسبة للبنان الرسمي في المقابل على الرغم من كل الملاحظات والتحديات لا خيار إلا ما تم السير به في واشنطن من خلال التوقيع على هذه الورقة، والجميع حاليا ينتظر الملحق الأمني والعسكري لهذا الاتفاق الإطاري لكي تتبين أكثر الترتيبات الأمنية المتعلقة بكيفية تنفيذ هذا الاتفاق بحذافيره، علما أنه على الأرض لا تطورات حتى هذه اللحظة بهذا الخصوص.
1: لك كاترين حنا مراسلتنا من صور. بعد توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل ومع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفال، يتجدد السؤال عن وضع منظومة مراقبة وقف إطلاق النار في جنوب لبنان والجهات التي تتولى التحقق من الخروقات الميدانية في ظل ترتيبات أمنية ما تزال قيد التشكل. المزيد في التقرير التالي.
14: كلما اقتربت مهلة مهمة قوة اليونيفال من نهايتها تكبر دائرة السؤال عمن سيراقب وقف إطلاق النار جنوب لبنان، ومن سيتحقق من الالتزام بوقف إطلاق نار يوصف بالهش أصلاً وسط خروقات متكررة وترتيبات أمنية ما تزال قيد الاختبار وغموض في مخططات إسرائيل في جنوب لبنان. لعقود شكلت اليونيفيل العين الدولية الأبرز على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ومنذ توسيع مهامها بموجب القرار 1701 اضطلعت هذه القوة الدولية بأدوار مراقبة وقف الأعمال العدائية وتسيير الدوريات ورصد التطورات على طول الخط الأزرق الفاصل عن إسرائيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني قبل رفع تقاريرها إلى الأمم المتحدة، لكن صلاحيتها لم تتعدى المراقبة والتوثيق والإبلاغ دون أن تمتلك سلطة لفرض الالتزام أو منع الخروقات بالقوة. أما الحرب الأخيرة فقد أعادت فتح النقاش حول جدوى استمرارها من الأصل، فاليونيفيل نفسها تحولت في أكثر من محطة إلى هدف لإطلاق نار إسرائيلي. ومنذ أكتوبر 2024 تعرضت مواقع اليونيفيل لحوادث عدة، بينها إطلاق نار مباشر على مواقعها واستهداف أبراج مراقبة واقتحام أحد مقارها بالدبابات، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصرها وإلحاق أضرار بمنشآتها. كل ذلك وسط اتهامات متصاعدة لها بعضها أمريكي بعدم تطبيق مهامها، مما دفع باتجاه إعادة النظر في ولايتها، وهو ما تحقق فعلا عندما أقر مجلس الأمن تمديدا أخيرا لولاية القوة حتى ديسمبر عام 2026 على أن يبدأ بعدها انسحابها التدريجي خلال عام 2027. الجدل بشأن جدوى اليونيفيل كان يدفع باستمرار نحو محاولات طرح بدائل أخرى، وهو ما حدث بعد وقف إطلاق النار الذي أعقب حرب عام 2024، إذ برزت آلية أخرى للمتابعة عرفت بلجنة الميكانيزم، وهي إطار يجمع لبنان وإسرائيل وقوات اليونيفيل تحت رعاية أمريكية فرنسية بهدف مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، وتوكل إليها أربع مهام أساسية: مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، ووضع آليات للتحقق والتفتيش في نقاط محددة جنوب نهر الليطاني، وجمع المعلومات الميدانية وتبادلها عبر اليونيفيل، ودعم الجيش اللبناني في عمليات الانتشار والسيطرة على المنطقة الحدودية. هكذا يبدو أن اليونيفيل من جهة والميكانيزم من جهة أخرى قد عكستا منظومة مراقبة منشطرة بين عين أممية حذرة ومتابعات سياسية من دول بعينها. لكن اقتراب نهاية ولاية اليونيفيل أعاد طرح السؤال العملي عن كيف ستدار هذه المنظومة إذا تراجع الدور الأممي أو انتهى. في الكواليس الدبلوماسية طرحت أكثر من صيغة، من بينها قوات متعددة الجنسيات التي دفع بها قادة مجموعة السبع، وهي فكرة اصطدمت بتحفظات إسرائيلية على بعض الأدوار ولا سيما الدور الفرنسي، وانعكاسا للتمسك الإيراني بالملف اللبناني في مسار التفاوض. تحدثت التقارير أيضا عن نقاشات بشأن إطار جديد لمواكبة ترتيبات وقف إطلاق النار بجنوب لبنان في مفاوضات سويسرا الأخيرة بين واشنطن وطهران، من دون أن تتضح بعد آلية عمله أو صلاحيته. في نفس السياق يتحدث مراقبون عن اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونائب الرئيس جيدي فانس بالرئيس اللبناني جوزيف عون، وخلاله طرحوا فكرة لجنة ثلاثية تضم الولايات المتحدة ولبنان وإيران لتثبيت وقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذه، لكنها فكرة لا تزال حتى الآن في نطاق الطرح السياسي أكثر منها آلية ميدانية واضحة، فلا تفاصيل معلنة بشأن طريقة عملها ولا عن حدود صلاحياتها أو علاقتها باليونيفيل أو بآلية الميكانيزم القائمة. وبما أن قياس وقف إطلاق النار لا يتم فقط بغياب القصف وإنما بوجود من يراقبه، يبدو أن الفراغ الذي ستحدثه اليونيفيل يحرك المبادرات الدولية بسرعة، وهذا ما توضح مع المبادرة الفرنسية الإيطالية لتشكيل تحالف دولي يدعم لبنان بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، وهي المبادرة التي اصطدمت من جديد بتحفظ إسرائيلي لأنها تضم دورا فرنسيا، لكنها في المقابل تلقت ترحيبا من الرئيس اللبناني لأنها تتطابق كما قال مع الرؤية اللبنانية الثابتة التي تؤكد أن الجيش اللبناني هو الضمانة الوحيدة والحقيقية لأمن الجنوب.
1: ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة عن مصدر عسكري لبناني للجزيرة قال إن الجيش اللبناني مؤسسة وطنية لا تخضع لتقييم أي جهة وتلتزم حصرا بالقوانين اللبنانية. المصدر العسكري اللبناني قال للجزيرة المزاعم الإسرائيلية بوجود عناصر غير موالية داخل الجيش اللبناني مرفوضة ومدانة، وقال كذلك إن جميع منتسبي الجيش اللبناني يؤدون واجبهم بولاء للمؤسسة العسكرية وللوطن. في نفس هذه التصريحات قال المصدر العسكري اللبناني للجزيرة لا مكان في الجيش اللبناني لأي انتماء خارج إطار المؤسسة العسكرية والقوانين اللبنانية. إلى العراق، حيث نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر رفيع قوله إنه تم اعتقال عدد من المتهمين في ملفات فساد بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط. وأضاف المصدر أن الاعتقالات شملت أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة ومسؤولين وردت أسماؤهم في الاعترافات. معنا من بغداد المحلل السياسي حمزة مصطفى. أهلا بك سيد حمزة، بالنظر إلى المعطيات المتوفرة حتى الآن والأسماء التي جرى اعتقالها، برأيك وما تقديرك لحجم هذه القضية؟
15: نعم، أولا شكرا جزيلا لك ومشاهدي الجزيرة الكرام. الحقيقة هذا العملية غير مسبوقة، يعني الحديث عن الفساد في العراق ليس جديد، يعني تقريبا منذ أكثر من عقد ونصف يجري الحديث عن فساد واسع النطاق في مختلف الميادين والمجالات، وكذلك مسؤولين كبار تم اعتقالهم سابقا وهربوا وغيرها من الأمور، كما هربت مليارات الدولارات. لكن أن تجري عملية بهذه الطريقة وبهذه السعة هذا يحصل للمرة الأولى بالتأكيد، وشملت أيضا مسؤولين كبار، رؤساء أحزاب سابقين حاليين، نواب حاليين سابقين، مسؤولون آخرون. هناك أيضا معلومات تشير إلى أن العملية مستمرة، وهناك المزيد من الاعتقالات قد تطال شخصيات أخرى من الخط الأول تماما. هذا أمر يعني أن هناك يعني حالة جديدة في العراق تحصل للمرة الأولى، قامت بها هذه الحكومة بعد أقل من شهرين
1: إلى على هذه تشكيل الحالة الجديدة، وما مدى قدرة السلطات القضائية في العراق على حسم ملف بهذا الحجم، معتقلين سياسيين كبار ونواب كذلك، ما مدى قدرة السلطات على حسم هذا الملف دون ضغوط سياسية؟
15: في السابق كانت هذه الأمور هي التي تعيق أي عملية اعتقال حتى لشخص واحد وليس شخوص إلا ما ندر. لكن الآن العملية التي حصلت لو لم تكن مغطاة تماما على كل المستويات، لما أقولها بصراحة، لما تمكنت الحكومة من استحصال موافقة القضاء على رفع الحصانة على عدد كبير من النواب، وهذا يحصل للمرة الأولى. كذلك أيضا التحرش لنقل باللهجة العراقية بعدد كبير من زعماء الأحزاب، هذا يعني أن العجلة دارت باتجاه مختلف عما كان يحصل سابقا. الآن هناك كل شيء يجري مغطى تماما سياسيا، وأيضا الآن الشعب عندما التقط هذه العملية سيكون داعم أكيد لكل الإجراءات التي سوف تحصل ضد المتهمين.
1: على ذكر الشعب، هل تعتقد أنه سيتم التعامل بشفافية تامة أمام الرأي العام العراقي لكشف كل تفاصيل هذه القضية؟
15: نعم، هذا هو الرهان. لذلك قلت لك الآن الشعب داعم، حتى هناك الآن دعوات لخروج تظاهرات تأييد للإجراءات الحكومة، وهذا طبعا مدعاة لأن يجعل الأجهزة القضائية والتنفيذية يعني غير قادرة على أن تقف في منتصف الطريق، بمعنى أنها ستواصل هذه العملية بعد أن أولا كشفت تماما كثير من الأسماء، كشفت الأسماء التي تم اعتقالها راح تعترف على أسماء أخرى، فمن الصعب تغطية الموضوع من الآن فصاعدا. لذلك العملية راح تستمر وهناك دعم شعبي قوي في الإضافة إلى الدعم السياسي، ما عدا الذين طبعا سيكونون مدرجين على لائحة الاتهامات، ربما يشعرون أنهم الآن ربما سينالهم هذه العملية، لكن بشكل عام الغطاء السياسي والغطاء الجماهيري راح يكون داعم جدا.

0: بقوة وتستطيع أن تتحكم بالأمور. الآن الأمر اختلف، لذلك لا تداعية لها، سوف ينال من ينال العقوبة التي يستحقها والأمور تمشي بشكل طبيعي ولا توجد أي مخاطر على هذه العملية على الإطلاق.
1: شكرا جزيلا لك سيد حمزة مصطفى المحلل السياسي، حدثتنا من بغداد. التغطية مستمرة مع روعة.
2: شكرا لك وسيلة، مستمرون معكم في تغطيتنا للتطورات في مضيق هرمز وما بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي أحدث المستجدات، قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين، ردا على استهداف الجيش الأمريكي 5 مواقع جنوبي البلاد. كما قال الحرس الثوري الإيراني إنه سيرد بقوة أكبر على أي انتهاك أمريكي آخر لوقف إطلاق النار. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن بحرية الحرس الثوري قوله إن عبور السفن من مضيق هرمز يتم فقط من خلال المسارات التي حددتها إيران. وقال التلفزيون الإيراني إن أكثر من ممر آمنا للسفن الداخل الخليج يقع جنوبية جزيرة هرمز وللسفن الخارجة جنوبية جزيرة لاراك. في المقابل قال الجيش الكويتي إنه رصد فجر اليوم صاروخين باليستيين معاديين داخل المجال الجوي الكويتي وتم اعتراضهما. وقالت الخارجية الكويتية إن الاعتداءات الإيرانية انتهاك صارخ لسيادة الكويت وتهديد مباشر لأمنها. بدورها قالت قوة دفاع البحرين إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية، فيما أعلنت الداخلية البحرينية تضرر مبنى سكني في محافظة المحرق نتيجة الهجمات. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن قصف مواقع تخزين صواريخ ومسيرات إيرانية ومحطات رادار ساحلية فجر اليوم. بدوره قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن مذكرة التفاهم يجب ألا تخرج عن مسارها، وإن أول بند فيها هو وقف الحرب في كافة الجبهات ومنها لبنان، مضيفا أن على إسرائيل الانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان، وهذه مسؤولية الحكومة الأمريكية. هذا وقالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون أعرب للرئيس الأمريكي في اتصال منه عن أمله في أن تضغط واشنطن على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب. في غضون ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة جندي في معارك جنوبية لبنان. من جهته قال مصدر عسكري لبناني للجزيرة إن الجيش اللبناني مؤسسة وطنية لا تخضع لتقييم أي جهة وتلتزم حصرا بالقوانين اللبنانية، وإن المزاعم الإسرائيلية بوجود عناصر غير موالية فيه مرفوضة ومدانة. معنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. أبدأ معك عدنان، وما آخر المواقف الإيرانية؟ لنبدأ فيما يخص مضيق هرمز.
3: نعم، بشكل أو بآخر روعة، التصريحات التي تأتي من إيران سواء من الخارجية الإيرانية أو من الحرس الثوري الإيراني تركز على تثبيت المعادلة التي تريدها طهران وعلى المسار المرتبط بمذكرة التفاهم والبنود الواردة فيها. الخارجية الإيرانية وصفت ما حدث بالأمس في مضيق هرمز وفي محافظة هرمزجان والاستهدافات الأمريكية بأنها انتهاك، عمليا انتهاك لوقف إطلاق النار، انتهاك للمذكرة وتجاوز لما جاء في البند الأول في هذه المذكرة بالالتزام بوقف إطلاق النار، وتعتبر ذلك دلالة على أن الجانب الأمريكي لا يولي التزاماته اهتماما كبيرا فيما يتعلق في هذا البند. وتضيف الخارجية الإيرانية إلى أن الوضع القائم في مضيق هرمز هو عمليا يجب أن يكون كما جاء في توصيف البند الخامس في المذكرة المتعلق بهذه النقطة، بتحديد طهران مسارات العبور دخولا وخروجا حتى إتمام الترتيبات في مدة 30 يوم وإزالة العوائق من هناك، وهي مدة أيضا سيضاف إليها 30 يوم هي مدة المفاوضات الكامل لإجراء الترتيبات مع الجانب العماني فيما يتعلق بإدارة مضيق هرمز مستقبلا. ولكن فيما يتعلق بهذا المشهد، فيما يتعلق بالمناوشات، الحرس الثوري الإيراني قال إنه رد على الهجمات الأمريكية التي طالت مناطق في محافظة هرمزجان، في سيرك، في بندرلينغ، في قشم، وقال بأنه استهدف مواقع أمريكية وقوات أمريكية في قاعدة علي السالم في الكويت في مقر الأسطول الخامس الأمريكي، مشيرا إلى أنه سيصعد من هجماته في حال عادت الولايات المتحدة الأمريكية لاستهداف مناطق في إيران، ولكن مضيفا أيضا بأن ما حدث ويحدث

0: تحدث سواء بالأمس واليوم هو عمليا دلالة على أن الجانب الأمريكي لا يلتزم بتعهداته وبالاتفاقات ويواصل الاستهداف في ظل وجود مفاوضات مستمرة ومسار دبلوماسي مستمر. روعة الخارجية الإيرانية أيضا. نعم.
1: ماذا عن المواقف من لبنان؟
0: نعم، هذا ما كنت سآتي على ذكره روعة، بأن هناك تركيز أيضا من الخارجية الإيرانية، سواء في بيان لاحق جاء من الخارجية الإيرانية أو بتصريحات وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي خلال زيارته الأولى إلى العراق منذ بدء الحرب، وهي زيارة الأولى أيضا منذ تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. قال في تصريحات مهمة بأن طهران تنظر إلى أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية هو ضرورة، وبأن هذا الأمر يقع على عاتق مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها طرفا في مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، وبأن هذه المذكرة أشارت بشكل واضح إلى أن وقف إطلاق النار يشمل كل الجبهات، فيما كان هناك بند يشير إلى أن المذكرة تضمن والآلية التي وضعت تضمن عمليا ضمان سيادة لبنان على كامل أراضيه، وهو ما يعني ضمنا وفق المنظور الإيراني انسحاب إسرائيلي. وبالتالي نحن نتحدث عن موقف إيراني واضح ربما تجاه ما يجري اليوم في جنوب لبنان، ولكنه يركز بشكل أساس على نقطة وقف إطلاق النار في لبنان باعتبارها بندا أساسيا في مذكرة التفاهم لا يمكن التراجع عنه، وتضع ذلك في قاعدة الالتزامات، الالتزام مقابل الالتزام باعتباره أساسا لهذه المذكرة ولمسار المفاوضات.
1: شكرا لك عدنان بوريني مراسل الجزيرة من طهران، ناصر الحسيني مراسل الجزيرة من واشنطن. الوقت مبكر في واشنطن وما زلنا نترقب مزيد من ردود الأفعال عندما يحل الصباح ويستيقظ جميع الأفراد والأطراف السياسيين، ولكن ما هي آخر المواقف حتى هذه الساعة؟
2: وقرار الولايات المتحدة الآن ردا على إيران هو أن الولايات المتحدة هي الآن من يتهم إيران بأنها أول من انتهك بنود وروح مذكرة التفاهم. بالنسبة للأمريكيين، هذه الأزمة بدأت الخميس الماضي عندما استهدف الإيرانيون تلك السفينة ناقلة البترول التي كانت ترفع علم سنغافورة. هناك بداية الأزمة، هناك انطلاق هذه الموجة الجديدة من العنف المتبادل بين الطرفين. وبالتالي الولايات المتحدة في كافة تصريحات المسؤولين الأمريكيين من ترامب ومساعديه لم تقترف ذنبا عمليا كي ندخل في هذا المشهد الجديد المتوتر، لكن التصريحات الأخيرة التي تعطي فكرة حقيقية الآن عن توجه الولايات المتحدة وهو القرار استراتيجي واضح جدا الآن في البيت الأبيض، أن اتخذ قرار المواجهة والعين بالعين والسن بالسن. إذا تحرك الإيرانيون عسكريا في أي اتجاه فإن الولايات المتحدة سترد، وهذا ما تجسده الآن التحركات الأمريكية عبر التصريحات المتكررة للقيادة المركزية. وبالتالي بالنسبة للولايات المتحدة الأمر الآن متروك للقيادة العسكرية كي تدير الصراع العسكري، فيما الرئيس الأمريكي مع إيران قصدي، فيما الرئيس الأمريكي أيضا أعطى غطاء سياسيا واضح المعالم، وقال الرئيس الأمريكي أنه قد تأتي لحظة، وكأنه يحذر الإيرانيين مجددا بأن مذكرة التفاهم لن تكون ضمانا لأمن إيران مستقبلا. يقول الرئيس الأمريكي قد تأتي لحظة أو نقطة لن تكون فيها الولايات المتحدة قادرة على التصرف بعقلانية أو التحكم في أعصابها بسبب هذه التصرفات العسكرية الإيرانية المستمرة، وبسبب المحاولات المستمرة من إيران بربط ملف مثلا مضيق هرمز بالملف اللبناني إلى آخره. منذ البداية حتى أثناء المفاوضات كانت الولايات المتحدة جد حذرة وتفقد أي ثقة في المفاوض الإيراني، وما يحدث الآن على الأرض هو تجسيد لكل المخاوف الأمريكية التي كان يتم تعبير عنها رسميا مسبقا من ضرورة الحذر وعدم ثقة في التصرفات الإيرانية. كان الولايات المتحدة حتى الخميس الماضي كانت تعتقد على أعلى المستويات أن الملف بدأ يطوى وأن مذكرة التفاهم بالفعل هي مقدمة لانفراجة حقيقية، خاصة بعد تدخل قوي كما لاحظ العالم ذلك من الوسطاء العرب أو الباكستانيين، لكن كل هذا اندثر على ما يبدو اليوم الخميس الماضي عندما تغير المشهد العسكري بشكل كامل، ثم في اليوم الذي تدخلت الولايات المتحدة وفرضت مسارا جديدا قرب السواحل العمانية في مضيق هرمز كحل وسط في انتظار أن تكون للدبلوماسية كلمتها، في انتظار حل ما يعتقد أو ما كان يعتقد أنه مجرد سوء تفاهم أو سوء فهم لمذكرة التفاهم. الآن يبدو واضحا لواشنطن الآن أن الأمر أو الموقف الإيراني يتعدى سوء فهم أو سوء التفاهم، كما كان يلمح إلى ذلك جي دي فانس نائب رئيس، والذي طلب نائب الرئيس الأمريكي الذي طلب من الإيرانيين أنه إذا كان هناك أي سوء تفاهم فبالإمكان اللجوء للدبلوماسية والاتصال وحل الخلافات. هذا لم يحدث، هذا السيناريو كما توقعه الأمريكيون، وبالتالي القرار في البيت الأبيض هو الآن المواجهة العسكرية. كلما تتحرك إيران عسكريا سيتحرك الأمريكيون، وفي بيانات الأخيرة لقيادة المركزية الأمريكية الكثير من تفاصيل العسكرية التي إن أظهرت شيئا من كافة تلك التفاصيل تظهر اليقظة والحذر والاستعداد للمواجهة وربما مواجهة عسكرية أكثر. كله يتوقف الآن عن رئيس ترامب وكيف يزن حركاته مع الجانب الإيراني وكيف يتحرك في الساعات القليلة المقبلة،
1: ونترقب طبعا مواقفه معكم فور ورودها. شكرا لك ناصر الحسيني مراسل الجزيرة من واشنطن. ومعنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، ومعنا أيضا السيد سيرجيو ديلابينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أبدأ معك بداية دكتور صدقيان، برأيك الآن من الجانب الإيراني ما مستقبل مذكرة التفاهم بعد كل هذه الأحداث؟
3: حقيقة مشهد المفاوضات بين طهران وواشنطن الآن لا يحسد عليه، وبالتالي هذه الأعمال الاحتكاك العسكري يتكرر ليليا. القوات الأمريكية سنتكام تحديدا لم تقل بأنها انتهت، لكنها تقول فقط لهذه الليلة، يعني قالت مرتين، ليلة أمس قالت انتهت لهذه الليلة، أول من أمس قالت انتهت لهذه الليلة، ولم تقل بأن الهجمات توقفت بشكل كامل. معنى ذلك بأن نحن مقبلين على تصعيد، وهذا التصعيد خطير جدا، بالتأكيد يؤثر على مسار المفاوضات. اليوم هناك اجتماعات للجان فنية في سويسرا، وبالتالي أنا أعتقد بأننا إذا خرجت هذه الاجتماعات بنتيجة تستطيع أن تقف أمام هذا التصعيد، لأن السيد فانس أعلن وقال بأن هناك خط ساخن قد تم بين واشنطن وطهران. الإيرانيون نفوا، قالوا لا يوجد هكذا خط ساخن. الآن فعلا سوف يفعلون مثل هذا الخط حتى يعالج هذا الخط الساخن أي احتكاك يمكن أن يحدث ويتطور أيضا، لا ندري لحد الآن، وبالتالي علينا أن نقف لنرى كيف ستخرج هذه اللجان الفنية بنتائج تستطيع أن تدير، لا أقول أن تحل، أما تدير هذه الاحتكاكات حتى نستطيع أن نطبق أو ننفذ مذكرة التفاهم بما في ذلك الفقرة الأولى من هذه المذكرة التي تخص بوقف إنهاء الحرب وإزالة الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، إعادة الانتشار، إيقاف يعني إنهاء الحرب ليس في إيران وإنما حسب الفقرة الأولى في كل المناطق بما في ذلك لبنان. هذا الأمر أنا أعتقد بأنه يرتبط بالجانب الأمريكي.
1: سيد سيرجيو ديلابينيا، يعني تجتمع اللجان اليوم رغم المناوشات التي حدثت أو الاستهدافات التي حدثت خلال الليل ولليلتين متواصلتين، ما حظوظ مذكرة التفاهم؟ هل يحاول الطرفان إرساء نوع من قواعد الاشتباك التي لا تعرقل مذكرة التفاهم، أم أنها ورقة أيضا على طاولة المفاوضات؟
4: أعتقد أن ما أمامنا هو نظام مؤسس من خلال مذكرة التفاهم، فلقد أوجدت الإطار والأطراف كلها وافقت عليها، ليس فقط الولايات المتحدة وإيران بل دول الخليج وتركيا
5: وباكستان والتي قامت بتسهيل هذه العملية، كل هؤلاء منضمون إلى الركب، لكن كان هناك هجوم على سفينتين تجاريتين، وهذا أدى إلى رد من الولايات المتحدة بطريقة عسكرية، ونأمل الآن أن نستطيع العودة إلى ما تم الاتفاق عليه مسبقا. كل نقطة من هذه النقاط يجب أن يسار فيها بالمفاوضات فيما نسير في هذه الاتفاقية نقطة تلو الأخرى، وعندها يمكن أن نعود إلى المسار نفسه. ولكن نحن وصلنا إلى إدراك بأنه إذا ما كان هناك أي تحرك ضد شحنات النفط التي تمر عبر الخليج، فإن هذا يؤثر على كل دول الخليج، ويؤثر على العراق، ويؤثر على إيران، وأنه ليس النوع المفضل من التحركات. كذلك بقية العالم أيضا تتأثر بمرور هذه المنتجات عبر المضيق وبالسيطرة عليه. لقد كانت دائما تفاهمات بأننا نريد للمضيق أن يكون مفتوحا، ولضمان أنه ليس هناك أي رسوم يتم فرضها. ومن ثم إيران قامت بتغيير القواعد، والآن بدأت تخرج بأنواع من التمويه حسب أسماء هذه الرسوم، ولكن علينا العودة الآن إلى الاتفاقية وما نصت عليه، ويجب أن نفي بكل من هذه النقاط وأن نوقف التحرك العسكري. الولايات المتحدة تمتلك القدرة وسوف تقوم بالرد على الهجمات، والولايات المتحدة أيضا لها مصالح وسوف تحافظ على مصالحها. ورأينا أنه ليس هناك أي تردد من القيادة المركزية على اتخاذ تحرك عسكري عندما يتطلب الأمر ذلك.
1: دكتور سليم زخور، إلى أين يتجه الطرفان بعد اليوم؟ المفاوضات ما زالت جارية، المذكرة لم تنهار، ولكن هل القوة ستكون عنوان الستين يوما المقبلين؟
6: يعني خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز، هذه عملية أعتقد ستبقى مستمرة، لأن مذكرة التفاهم أتت بتسوية لغوية بين الأهداف المتناقضة لكل الأطراف، خاصة الطرف الإيراني والطرف الأمريكي، وبما يتعلق بمضيق هرمز الدول الخليجية الأخرى. التسوية اللغوية في مذكرة التفاهم لا تعني حل التناقضات في الأهداف وفي النوايا، خاصة أن هناك توجه كان معلن عند الجانب الإيراني أن مضيق هرمز هو تحت السيادة الإيرانية منذ الأيام الأولى للحرب وتحت السيطرة الإيرانية، بمعنى أن هذا كان التوجه الإيراني منذ بداية الحرب، مقابل التوجه الخليجي، مقابل التوجه الأمريكي والدولي، بمعنى أن هذا مضيق دولي يجب أن لا يكون تحت سيطرة أي أحد. أتت مذكرة التفاهم وحددت بمعنى عبارة أن تقوم إيران بضمان المرور الآمن. هذا يعني أن هناك جهود من الجانب الإيراني. يمكن تفسير هذا البند على أن هناك قدرة للجانب الإيراني أن يقوم بإجراءات معينة وأن يكون وحيدا بهذه الإجراءات بحسب التفسير الإيراني، مقابل التفسير الخليجي والتفسير الدولي، بمعنى أن التركيز على المرور الآمن وعدم التعرض للسلامة البحرية أو لسلامة المرور. هذه هي الإشكالية الأساسية الآن مع فتح، حتى قبل هذه الفترة، يعني قبل مذكرة التفاهم، نحن نتذكر أنه خلال الأسبوعين الثلاثة ما قبل كان المسار الجنوبي القريب من عمان قد فتح بشكل ما تحت الحماية الأمريكية، وكان سالكا بنسبة ضئيلة، ولكن كان سالكا إلى حد ما ضمن الحماية الأمريكية. والآن تطور هذا الموضوع من خلال إعلان العماني عن هذا المسار، وهذا يضع خطرا فعلا على تطبيق وجهة النظر الإيرانية. أعتقد أن هذه المرحلة فيما يتعلق بهذا الموضوع ستكون يعني محط مد وجذر إلى أن تثبت على واقع معين. لا أعتقد أنه سيكون في إطار تثبيت السيطرة الإيرانية، ولكن هذا سيحتاج للكثير من الوقت، وقد يعرض مذكرة التفاهم أو المفاوضات نفسها للانهيار.
1: دكتور صدقيان، المرشد الإيراني أعلن قبل قليل أنه ينبغي متابعة الجرائم التي ارتكبها المعتدون ضد بلادنا أمام المحاكم القضائية الداخلية والدولية، علما أن إيران ليست موقعة على اتفاقية روما. هل يمكن أن نشهد توقيعا على هذه الاتفاقية كي تدخل إيران معادلة القضاء الدولي على طاولة المفاوضات؟
3: هذا يعني بأن إيران مصممة على متابعة الأمر، خصوصا فيما يتعلق باغتيال المرشد واغتيال قادة عسكريين وسياسيين، وهذه البنى التحتية التي طالتها هذه الحرب الغير مبررة. وحتى هذا السؤال الآن هو في داخل الولايات المتحدة، لماذا تم شن الحرب على إيران؟ لا يوجد هناك جواب. وحتى أن الداخل الأمريكي اتهم ترامب بأنه دخل هذه الحرب لمصلحة دولة أخرى ويقصدون بها إسرائيل. وبالتالي حتى جي دي فانس هو انتقد السياسة الخارجية أو السياسة الأمريكية للشرق الأوسط، وقال بأن هذا يعني هذه المعاهدة أو سمى اتفاق الشرق الأوسط، هو سمى مذكر التفاهم والمفاوضات مع إيران، قال بأن هذه اتفاقيات الشرق الأوسط، قال هي بسبب إخفاقات الولايات المتحدة شرق أوسطيا. والإيرانيون يريدون السير بهذا المسار من أجل تحقيق حقوقهم ومن خلال الدوائر أو المنظمات الدولية التي تعنى بهذا الأمر. لكن روعة، دعيني أشير إلى ما قاله عباس عراقچي اليوم في مؤتمر صحفي، هو الآن يزور بغداد، وقال إلى جانب نظيره العراقي فؤاد حسين، قال وهذا مهم جدا، قال بأن إذا تم حل قضية مضيق هرمز وتم وفق، يعني قال حل مضيق هرمز وفق الفقرة الأولى لمذكرة التفاهم، فإن الأمور سوف تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب، بمعنى لا رسوم لا وفتح كامل ويعني إزالة الألغام وتعود. لكن المشكلة كما أنا قلت، المشكلة أن الأداء يعني الجانب الأمريكي فعلا، الإيرانيون الآن يعتقدون بأنه لا يريد فتح المضيق، هو يريد مرور الناقلات النفطية ووصولها إلى أسواق الطاقة لتنخفض الأسعار. أما أن إزالة الحظر عن الأموال الإيرانية المجمدة، إعادة الانتشار، قضايا تتعلق بإنهاء الحرب في كل المنطقة، هذا غير يعني الإيرانيون يقولون أن الإدارة الأمريكية غير معنية بهذا الأمر، هي معنية بقضية واحدة، خفض أسعار النفط في السوق العالمية. والإيرانيون يلمسون مؤشرات ذلك ويعتقدون بأن الجانب الأمريكي يريد المراوغة ويريد عبور هذه الأمور إلى قضايا هو يريدها. الآن روعة بدأ هناك وضوح أو تصور بدأ ينمو في الداخل الإيراني من خلال الكثير، يعني الصحف الإيرانية التي تعكس موقف الأحزاب الإيرانية، الشارع الإيراني، البازار وما شاكل ذلك، حتى الحكومة الإيرانية وصلت إلى يعني هذا الأمر ينضج عاليا، أن الجانب الأمريكي لا يريد أن ينفذ مذكرة التفاهم بأي شكل من الأشكال بأي مستوى من المستويات. هو يريد قضيتين، أخذ الكمية من اليورانيوم
1: عالي التخصيب
3: وفتح المضيق لمرور الناقلات النفط، ولا يريد غير ذلك، ولا لا لا لا يريد أن يناقش رفع العقوبات، ولا يريد أن يناقش إزالة الحظر عن الأرصدة المالية. ونحن وهذا الذي نحن، أنا أقول ذلك اليوم، سمعت من قرأت في الصحف الإيرانية صادرة اليوم، هناك مطالبات للحكومة الإيرانية بالانسحاب من المفاوضات ما لم يتم تنفيذ الفقرة الأولى من مذكرة التفاهم. ويقولون أيضا بأن أصل العقوبات يجب أن أصل المفاوضات يجب أن تتوقف، لأن المفاوضات سارت بمسار وأنتجت وثيقة، وهي وثيقة مذكرة التفاهم، لكن لم يتم تنفيذها من الجانب
1: الأمريكي.
3: ولكن
1: هذا كان منذ اليوم الأول، هناك تيار في إيران يريد المفاوضات وتيار يعني معارض لها. سيد سيرجيو ديلا بينيا، بداية أعود إلى نقطة التلويح بالقضاء الدولي، هل تقيم الولايات المتحدة أي وزن أساساً للقضاء الدولي، علماً أنها ليست موقعة على معاهدة روما ولا بل يعني قامت بإجراءات ضد قضاة في محكمة العدل المحكمة الجنائية الدولية؟
4: إذا ما كنا نريد تطبيق القانون الدولي فيجب تطبيقه على الجميع. إيران هي التي قتلت 10,000 من شعبها، وهذه قضية قد تقدم أمام المحكمة الجنائية الدولية. نحن دائما نستمر في العودة إلى النقطة الأولى من مذكرة التفاهم ووقف إطلاق النار، ولكننا لا نتحدث عن البند الرابع المرتبط بفتح المضيق بدون فرض أي رسوم. إذن الولايات المتحدة هي ليست من انتهك الهدنة، بل إيران هي التي أطلقت النار على سفن تجارية. إذن إذا أردنا أن نفهم لماذا مذكرة التفاهم الآن هي في وضع صعب، ذلك لأن إيران انتهكت النقطة الأولى. لذلك لا يمكن لنا أن نتحدث عن هذا النوع من السلوك أن يوافق عليه، والولايات المتحدة أشارت إلى أنها ستحمي المصالح الأمريكية وهي تفعل ذلك. نحن نفعل أفضل ما بوسعنا لكي نمتثل لروح مذكرة التفاهم بل المحكمة الجنائية الدولية. ولكن إذا ما تحدثنا عن من انتهك هذا، نبدأ بإيران وعشرات الآلاف من شعبها الذين قامت بقتلهم وإعدامهم.
1: منذ اليوم الأول كان هناك المتشددون في إيران المعارضون للاتفاق ومذكرة التفاهم، على رأسهم الأحرس الثوري الإيراني الذي يتحكم بمضيق هرمز، وبالتالي عملية أو إدارة مضيق هرمز ليست مفاجئة يفترض للولايات المتحدة. ما الذي يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة للراغبين من الجانب الإيراني بالتوصل إلى اتفاق كي يعني يطمئنوا أو يخففوا غضب التيار الرافض للاتفاق؟
4: أنا أقول أن إيران كانت تركز أكثر ولديها موقف موحد أكثر، لأنه إذا ما نظرنا إلى خلفية آية الله فلقد أتى وانحدر من الحرس الثوري، إذن فهو يمتلك الكلمة الأخيرة وهو انحدر من الحرس الثوري، إذن فكل هذا يعتبر كالتمويه. لكن هناك موقف إيراني بالتعامل مع مذكرة التفاهم، وفكرتهم هي أنه يمكن أن نقول أن البند الأول لم يتم تطبيقه في المذكرة ولم يكن، لذلك نحن لسنا من قمنا بانتهاك الهدنة، بل إيران هي من قامت بذلك، وإيران تؤثر على كل ما يجري في المنطقة، وعليها العودة إلى طاولة المفاوضات بنهاية المطاف.
1: شكرا لكم ضيوفنا الكرام. إذن الآن إلى الملف اللبناني، ومعنا من صور مراسلة الجزيرة كاترين حنا، ومعنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أبدأ معك كاترين، الترقب اللبناني للانسحاب الإسرائيلي أو لبدء تنفيذ بند المناطق التجريبية يأتي تزامنا مع مزيد من ردود الأفعال اللبنانية حول الاتفاق الإطاري، ضعينا في صورة المشهد.
7: صحيح روعة، الترقب يسود حاليا في لبنان، والعين اليوم تحديدا على الميدان لرصد كيفية ترجمة اتفاق الإطار الذي تم توقيعه في واشنطن بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. فبعد كل المواقف التي عبرت عن انقسام حاد بين الأطراف السياسية اللبنانية، بين مؤيد ومعارض لهذا الاتفاق تحديدا، بين حزب الله وحلفائه من جهة وبين لبنان الرسمي من جهة أخرى، تتجه الأنظار حاليا إلى الميدان في جنوب لبنان، وتحديدا إلى المنطقتين التجريبيتين اللتين تحدثت عنهما إسرائيل وقالت إنها ستنسحب منهما كنقطة انطلاق لترجمة هذا الاتفاق. ولكن عمليا وكما تبين من الميدان وكما تشير كل المعطيات الميدانية في الجنوب، هاتان البلدتان ليستا محتلتين، وبالتالي لا يعلم عن أي انسحاب تتحدث القوات الإسرائيلية، سواء بالنسبة بالنسبة لزوطر الغربية التي هي تحتل كل المنطقة المحيطة بها وتخومها ولكن ليست متواجدة داخلها، أو حتى بلدة فرون في جنوب نهر الليطاني في قضاء بنت جبيل التي رصد اليوم فريق الجزيرة من هنا كيف أن هذه البلدة ليست محتلة، ليست ضمن الخط الأصفر، وبالتالي ليست معنية بالحديث عن أي مناطق تجريبية، علما أن مبدأ المناطق التجريبية هو مرفوض من قبل جهات داخلية على رأسها طبعا حزب الله الذي أبدى الكثير من الهواجس في بيان صدر عن نعيم قاسم أمينه العام بالأمس تحديدا بخصوص هاتين المنطقتين، حيث قال أن لا جدول زمنيا لهما وقد يطول الأمر وقتا طويلا وقد يتعرض الجيش اللبناني لما هو يعني يشبه الاختبار أو الامتحان، وكأنه ينتظر شهادة حسن سلوك من الجيش الإسرائيلي في هاتين المنطقتين لكي يتم الانتقال لاحقا إلى مناطق أخرى. هاجم طبعا كما نعلم هذا الاتفاق الإطاري وقال إنه يشرعن الاحتلال ربما لسنوات طويلة لسيما وأنه تم ربطه بنزع سلاح حزب الله. إذن هذا الواقع الميداني الذي تشوبه بين الحين والآخر حروقات متواصلة من قبل الجيش الإسرائيلي، اليوم كانت هناك تحليق، كان هناك تحليق للطيران الحربي وصل حتى إلى سلسلة جبال لبنان الشرقية إلى بعلبك والهرمل، أيضا الطيران المسير كان في بيروت وهنا في مناطق مختلفة من الجنوب في استمرار لهذه الخروق، وليس يعني قبل فترة قصيرة أيضا في ساعات ليل أمس كنا مع غارات متتالية باتجاه بلدة النبطية الفوق ومع سقوط شهداء وجرحى هناك أيضا. هذا الواقع الميداني الذي تقول إسرائيل أيضا في هذا الإطار أنها لن تنسحب من المنطقة الأمنية، ستبقي حريتها للحركة في تلك المنطقة ولن تنسحب من قلعة شقيف، ترصده الأطراف السياسية سواء تلك التي أيدت هذا الاتفاق أو تلك التي تعارضه، علما أنه لم يصدر عن الجيش اللبناني أو عن السلطات اللبنانية أي شيء يتعلق بالترتيبات الأمنية وتفاصيل ترجمة هذا الاتفاق في الميدان في جنوب لبنان حتى هذه اللحظة.
1: شكرا لك كاترين حنا مراسلة الجزيرة من صور. وليد العمري مدير مكتب الجزيرة من رام الله: لبنان يترقب الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية، ما الذي تقوله إسرائيل؟
8: إسرائيل تقول وحسب مصادرها ومنذ ساعات الصباح بأنهم بانتظار صدور الأوامر للقوات الإسرائيلية لبدء تنفيذ الانسحاب من المناطق التي تحدث عنها نتنياهو، لذلك حتى الساعة لم يصدر أي شيء بهذا الخصوص، لكن التطورات التي حصلت في الساعات الماضية خاصة أنه قتل ضابط إسرائيلي وجرح جندي نحو الثانية بعد منتصف الليلة الماضية في منطقة دير السريان في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، وإعلان الجيش الإسرائيلي بأنه قد قصف وقتل عدد من مسلحي حزب الله في منطقة النبطية وكذلك فيما أسماها المنطقة الحماية أو المنطقة الأمنية في سوريا، يشير إلى أن الوضع مأزوم حتى آخره، وأن إسرائيل حتى هذه الساعة حتى ما أعلنته لم تقم بتنفيذه، لذلك ما يزال الوضع في حالة ترقب بخصوص ما إذا بالفعل هناك انسحاب وما إذا كان هناك جيش إسرائيلي في المنطقتين المذكورتين أم أنها مجرد دعاية حاولت من خلالها إسرائيل اختبار هذا الوضع. ثانيا، إسرائيل لم تحدد ولم يحدد الاتفاق كما يبدو اللهم إلا إذا كان الملحق الأمني الذي ما يزال سريا كما يقولون هو الذي يحدد تلك المناطق. تقول بأن عملية الانسحاب من المناطق التجريبية كما يطلق عليها في لبنان وتمهيدا لتسليمها للجيش اللبناني ستكون عملية تدريجية، بمعنى أنهم سينسحبون من منطقة صغيرة يسلموها للجيش اللبناني ثم سيختبرون الواقع على الأرض، وبعد ذلك إذا تبين حسب المصطلح الإسرائيلي العسكري أنه قد تم تطهيرها بالكامل بمعنى إخلاء عناصر حزب الله ونزع أسلحتهم منها وإبعادهم عنها، عندها ستبدأ العملية للترتيب للمرحلة التالية. لكن في نفس الوقت تتحدث مصادر إسرائيل كما تنقل وسائلهم وسائلهم الإعلامية عن أنهم لا يستبعدون أن يقوم حزب الله بشن هجمات من أجل تخريب هذا الاتفاق حسب التعبير الإسرائيلي، وأن الجيش الإسرائيلي باق على تأهبه الكامل من أجل التعامل مع مثل هذه التطورات. نعم. وواضح أن الترقب الإسرائيلي لا يقتصر على الساحة اللبنانية وإنما يشمل أيضا الوضع مع إيران.
1: شكرا جزيلا لك وليد العمري مدير مكتب الجزيرة من رام الله. ونتوقف الآن عند هذه الفقرة التحليلية حول المناطق التجريبية في جنوب لبنان مع الزميلة وسيلة علمي. إليك وسيلة.
9: شكرا لك روعة. مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط فيها الضوء على التطورات في جنوب لبنان. بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستبدأ بالانسحاب من المناطق التجريبية في زوتر الغربية وفرون في جنوب لبنان. مستجدات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد المتقاعد خليل جميل الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك عميد جميل. قبل أن نبدأ بالتحليل ينضم إلينا زميل عبد القادر عرادة لنفهم منها تطورات على الشاشة التفاعلية وهذه أو هاتين المنطقتين التجريبيتين في فرون وزوتر الغربية.
10: نعم، نقاش كبير وجدل كبير يتعلق بطبيعة هذه المناطق، ولكن دعونا ننطلق من أحدث التطورات الميدانية وما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل قائد فصيل في الكتيبة رقم 12 التي تتبع لواء جولاني، وذلك تحديدا في منطقة دير سريان. وحينما نتحدث عن هذا الاستهداف فإن وذلك خلال اشتباك كما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي مع أحد عناصر حزب الله وأيضا جرح أحد الجنود الإسرائيليين. وحينما نتحدث عن هذا الحدث وتحديدا دير سريان بلغة المسافات، نحن نتحدث عن منطقة لا تبعد عن منطقة أخرى شهدت استهدافا خلال في 18 من يونيو الماضي في منطقة الطيبة، حينما انفجرت عبوة ناسفة في عدد من الجنود وكان هناك إصابة لسبع جنود ومقتل أحد الجنود وإصابة نائب قائد الفرقة 36 في الطيبة. قلت دير سريان لا تبعد كثيرا عن الطيبة، ولكن لا تبعد أيضا عن يحمر شقيف بحوالي كيلومترين و300 متر. إذن هذا التطور الميداني يأتي في خضم الحديث عن هذه المناطق التجريبية. وحينما نتحدث عن المناطق التجريبية سنشير إلى مجموعة من المعطيات والتصريحات المتلاحقة. نتنياهو كان قد أعلن عن هاتين المنطقتين في زوتر الغربية وفي منطقة فرون، لكن اللافت هو ما قاله المجلس البلدي في فرون حينما قال بأن فرون ليست محتلة. واللافت الآخر حينما نتحدث عن زوتر الغربية، نحن نتحدث على أنها كانت ضمن محاور التقدم الإسرائيلي في السابق ولكن دون الدخول إلى المدينة نفسها أو القرية نفسها. وسط تساؤلات عن لماذا تحديدا زوتر الغربية وفرون في هذا التوقيت، مع العلم بأن كان هناك إشارات إلى وجود إسرائيلي على مستوى الكثير من المحاور. وهنا سأشير تحديدا حينما نتحدث عن المحاور، نشير إلى المحور الشمالي شمال نهر الليطاني وتحديدا هذه المناطق، منطقة علي الطاهر أو مرتفعات علي الطاهر، قلعة شقيف التي يبدو بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يرغب في الانسحاب من هذه المناطق. سنشير إلى تصريح لافت لوزير الدفاع الإسرائيلي أيضا الذي قال بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي عليه الاستعداد للبقاء لفترة أطول ضمن المناطق أو المنطقة الأمنية. إذن وسط هذا النقاش وأيضا على مستوى المناطق الجنوبية في جنوب الليطاني، نتحدث عن محاور أخرى على غرار مناطق الجنوبية الغربية في الناقورة، نتحدث عن حداتة وأرشاف. إذن تساؤلات مرافقة لهذه المناطق التجريبية وسيلة، ولكن أيضا في ظل هذا النقاش يأتي أيضا هذا الحادث الأمني الذي أعلن عنه جيش الاحتلال الإسرائيلي، مما يطرح أسئلة متعلقة بالتواجد وضمان الاستمرار في هذه المناطق.
9: جزيلا لك عبد القادر، سنحاول الإجابة على الكثير من هذه التساؤلات معك عميد جميل. لماذا فرون وزوتر الغربية باعتقادك اخترتهما إسرائيل ليكونان منطقتين تجريبيتين؟
11: المنطقتين، أولا زوتر الغربية التي اختارتها إسرائيل هي منطقة حاليا إسرائيل احتلتها سابقا ثم عادت وتراجعت عنها. الجيش الإسرائيلي غير موجود في هذه المنطقة، كما أن الجيش الإسرائيلي يتمركز على هذه التلال البعيدة لا تفيده للجيش الإسرائيلي، منخفضة عن الأماكن المحيطة بها، كما أنها تتعرض من ملدة فرون دائما لإطلاق بالصواريخ الموجهة، هو لا يستطيع التمركز فيها، لذلك عسكريا هذه المنطقة غير مفيدة للجيش الإسرائيلي. منطقة فرون غير محتلة، تقع شمال جنوب نهر الريطاني، زوتر الغربية شمال نهر الريطاني، فرون غير محتلة ولم يتمكن إسرائيل من احتلالها. هذه البلدة هي مثلث مهم جدا. لماذا؟ لأنها أولا تسيطر على وادي نهر الليطاني حتى دير شريان، وتتمكن من إصابة الإسرائيلي في زوتر الغربي وفي القصير وفي القنطرة، كما أنها تسيطر على وادي الحجير بأكمله. حاول الإسرائيلي سابقا أن يتقدم إليها عبر محور الغندورية، وصل إلى الغندورية وحاول التقدم باتجاه فروم فلم يستطع، ولذلك عاد أدراجه، ويتمركز حاليا الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة هنا.
9: وبالتالي حديثه عن انسحاب إسرائيلي منها هو مجرد كلام.
11: لم يتمكن الإسرائيلي من احتلالها، ولا يوجد جيش إسرائيلي فيها، ولا وليست محتلة، وهي خارج الخط الأصفر كليا.
9: تابعنا مع الزميل مازن إبراهيم الذي رصد لنا الأوضاع من هناك. تدمير كبير طال هذه المدينة، هناك عدد من السكان يتواجدون هناك. المرحلة المقبلة، تواجد الجيش اللبناني فيها في إطار مناطق تجريبية، ما الذي سيعنيه بالنسبة لهذه البلدة؟
11: طبعا نتنياهو يعلم أن

0: هذه البلدة غير محتلة، وأن الخروج منها هذا أحس يعني إظهار للمجتمع الدولي حسن نية، ولكن الواقع الميداني مغاير كليا. الجيش اللبناني أنا أعتقد أن الدخول إلى هذه المنطقة هو فخ ينصبه الإسرائيلي للجيش اللبناني.
1: كيف؟
0: لأن الجيش اللبناني سوف يصطدم بالأهالي، هذه المنطقة غير محتلة، وبالتالي فإن الجيش اللبناني أنا أعتقد لن ينجر إلى هذا الموضوع، وسيقول الإسرائيلي أنت لم تتمكن من دخول إلى فرون، فأظن هذه المنطقة التجريبية لم تصلح، نحن لن نجرب منطقة أخرى.
1: ماذا عن زوتر الغربية؟
0: زوتر الغربية هذه المنطقة سيتمكن الجيش اللبناني من الدخول إليها، لأن حسب الله لغير موجود فيها، وهي أصلا كانت محتلة، ولكن زوتر الغربية لا قيمة لها. المنطقة التي احتلها الإسرائيلي في جنوب لبنان 600 كيلومتر مربع فيها 64 قرية محتلة، إذا كل قرية من هذه القرى ستأخذ معه شهرا سينسحب خلال سنين إذا انسحب، ولذلك هذه المماطلة وهذا البطء الإسرائيلي أنا باعتقادي لن ينسحب جنوب.
1: وهل هذا ما يفسر عدم وجود جداول زمنية بهذا الخصوص؟
0: يقال أن هناك ملحق أمني ولكنه لم يظهر بعد. إذا لم يكن هناك التزام بجدول زمني فهذا الموضوع خطير جدا، لأن الإسرائيلي يخطط للبقاء لمدة طويلة في جنوب لبنان.
1: هو يقول لن ننسحب من شقيف، ما دلالة هذا التصريح الأخير الإسرائيلي بهذا الشأن؟
0: الإسرائيلي يريد أن يعني يقول أن أي انسحاب من منطقة الخط الأصفر أو منطقة الصفراء التي يقول عنها هي مربوطة بنزع سلاح حزب الله في الداخل، وهذا الأمر أنا برأيي صعب جدا حاليا، وإذا توصلت الدولة إليه ستتوصل إليه بعد عدة سنوات، وفي هذا الوضع يكون جنوب لبنان مفتوح على احتمالات كبيرة.
1: كل السيناريوهات إذن ممكنة. إسرائيل تقول إذا لم تنجح تجربة المنطقتين التجريبيتين فلن يتم تطبيقها في مناطق أخرى، ما معايير الفشل والنجاح باعتقادك بالنسبة لإسرائيل؟
0: بالنسبة لإسرائيل معايير الفشل والنجاح هي أن يتمكن الجيش اللبناني من الوصول إلى هذه المناطق وتطهيرها حسب ما تقول من عناصر حزب الله، ولكن أهالي البلدات هم عناصر حزب الله، إذا كل اسم سيخضع للمراقبة الإسرائيلية فإذا الأهالي لن يعودوا، إذا كان هذا هو المعيار فإن هناك خلل كبير في الالتزامات بين الطرفين.
1: نذهب إلى دير سريان، وهذا الحادث اللافت في الحقيقة، مقتل ضابط وإصابة جندي في اشتباك أعلنه الجيش الإسرائيلي، ما دلالة ذلك في منطقة كهذه من المفترض أنه لا يوجد فيها عناصر لحزب الله؟
0: الجيش الإسرائيلي احتل منطقة الطيبة ودير سريان منذ 3 أشهر ودمرها بالكامل، لا سيما منطقة دير سريان. لا يوجد عناصر من حزب الله أكيد في هذه المنطقة. الذي يحصل أنا باعتقادي أن عناصر حزب الله تتسلل عبر هذه الوديان لتصل إلى هذه المناطق، تقيم عمليات خلف خطوط الجيش الإسرائيلي ثم تعود، وهذا ما حصل منذ مدة 10 أيام في منطقة الطيبة. عدنا إلى ما قبل العام 2000 العمليات بمجموعات صغيرة خلف خطوط الجيش الإسرائيلي، وهذا سيؤدي إلى استنزاف كبير للجيش الإسرائيلي.
1: يعني العودة إلى حرب العصابات ومن قبل حزب الله، ما الذي سيتغير في تكتيكات حزب الله بعد الدخول في تنفيذ هذا الاتفاق الإطاري وهاتين المنطقتين التجريبيتين؟
0: أنا أعتقد أن حزب الله سيعتبر أن هذه المنطقة هي منطقة محتلة وهذا هو الصحيح، وسوف يقوم بعمليات ضد الإسرائيلي في كل الأماكن. واللافت في الموضوع أنه لأنه يقوم بالعملية ولا تمكن الجيش الإسرائيلي من القبض عليه أو أسره أو قتله، ولا يعود إلى المناطق التي انطلق منها، وهذا تطور خطير بالنسبة للجيش الإسرائيلي.
1: ماذا عن كذلك الجيش اللبناني في المرحلة المقبلة مع تنفيذ هاتين أو هذا الاتفاق؟
0: الجيش اللبناني لن يخضع للإملاءات الإسرائيلية بالتأكيد، والجيش اللبناني لن يدخل في أي مواجهة مع أي مكون داخل لبنان.
1: وكيف سيحقق المعادلة بين تنفيذ الاتفاق وعدم الدخول في مواجهة مع الأهل؟
0: هذا الأمر يتطلب حوار داخلي وتوافق داخلي على الموضوع، إذا لم يكن هناك توافق داخلي فنحن سنذهب إلى مشاكل داخلية كبيرة.
1: شكرا جزيلا لك العميد المتقاعد خليل الجمي، الخبير العسكري والاستراتيجي معنا هنا في الاستوديو. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة، نعود بكم الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لك وسيلة. بلدة فرون في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان تعد إحدى بلدتين تجريبيتين، تحدث الجيش الإسرائيلي عن الانسحاب منهما بموجب الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن. الجزيرة ترصد الواقع الميداني في البلدة.
3: نحن الآن نتواجد في بلدة فرون في قضاء بنت جبيل. هذه البلدة لديها موقع استراتيجي، هذا الدمار الذي حل بها جراء القصف الإسرائيلي، ولكن لابد من الإشارة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تصل إطلاقا إلى هذه البلدة، وبالتالي عندما يجري الحديث عن بلدة فرون كمنطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ويستلمها الجيش اللبناني، فإن الوقائع الميدانية التي نشاهدها والتي نعاينها هنا ووصولنا إلى هذه النقطة يؤكد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تطأ هذه البلدة إطلاقا، أقدامها لم تطأ هذه البلدة إطلاقا. وبالتالي الذي ينبغي الإشارة إليه بأن هذه البلدة إفرون التي كان يبلغ عدد سكانها نحو 2200 شخص غادروها خلال فترة المواجهات، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف نحو 80% كما سنحرك عدسة الكاميرا قليلا كي نرصد الدمار، نحو 80% من منازلها جرى استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمرت بشكل جزئي أو بشكل شبه تام. ربما من خلال عدسة الزميل عصام مواسي يمكن أن نرصد كامل هذا الواقع الميداني هنا في بلدة فرون. هذه البلدة تعتبر نقطة اتصال ما بين محافظتي جنوب لبنان، نتحدث عن محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية، أيضا هي نقطة التقاء ما بين قضائي قضاء بنت جبيل وقضاء صور.
2: ولنناقش هذا الملف معنا في الاستوديو الدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي والدكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط. أبدأ معك دكتور علي أحمد، ومع أمام المواقف من الثنائي الشيعي بين حزب الله الذي يقول إن الاتفاق مذلة وعار وتنازل عن السيادة ويعتبره منعدم الوجود، وبين حركة أمل التي تقول إنه اتفاق غير مقبول، ما هي خيارات الثنائي الشيعي اليوم؟
4: اليوم مش بس الثنائي الشيعي، يعني هناك طيف واسع من اللبنانيين هو ضد الاتفاق.
2: ولكن الثنائي الشيعي هو من يحمل السلاح في
4: الجنوب. طيف واسع من اللبنانيين، حتى بالكثير من من هم معارضين لحزب الله، يعني مش للاعتراض على هذا الاتفاق الذي هو ليس اتفاقا، يعني هو ورقة أمريكية إسرائيلية وقعتها السلطة اللبنانية، حتى كل تفاصيلها تصب في مصلحة الإسرائيلي وصولا إلى الملف القانوني. لكن هذه الورقة هي التي تخالف بكل تفاصيلها السيادة اللبنانية، وتضع السيادة اللبنانية في مهب الريح. أمام هذا المشهد لا يمكن لأي لبناني وطني يمكن يعتبر أن لبنان وطن نهائي له، يعتبر أن لبنان هو موطن يجب الدفاع عنه، حتى لو كان هناك خلاف عميق مع حزب الله، يعني هناك بعض القوى التي لديها خلاف عميق مع حزب الله، لكنها بالمقابل لا يمكن أن تقبل بأي شكل من الأشكال أن يكون للإسرائيلي السيادة على لبنان، وأن يتم إعطاء الإسرائيلي حق الاحتلال في لبنان من خلال ورقة وقعتها السلطة اللبنانية، الورقة التي وقعها مجموعة من الأشخاص الذين كانوا في الوفد المفاوض ممن لا يمتلكون الخبرة ولم يقرؤون حتى تاريخ المفاوضات العربية الإسرائيلية، ولم ليس لديهم أي إمكانيات حقيقية حتى يتم من خلال المفاوضات، حتى لأن لو عنا المفاوضات بحد ذاتها مرفوضة، المفاوضات مباشرة، لكن حتى من خلال التفاوض لم يذهبوا لكي يقوموا بمجموعة من المناورات وآليات العمل التي تستطيع من خلالها تحقيق ولو جزء من المكاسب.
2: ولكن كان هي هناك الأدوات تسليم بالكامل تنفيذ الاتفاق،
4: لأنه الأصل يعني الموضوع عدم تنفيذ الاتفاق، أصل الاتفاق ولد ميتا ولا يمكن تطبيقه. كل من يشرع الاحتلال هو جزء من عملية تصب في صالح الاحتلال، ولكل احتلال مقاومة. يستطيع أي أحد في الدنيا أن يقول أنه مع الاحتلال، لكن هل الاحتلال يمنع عملية المقاومة؟ المقاومة هي الشرعية، المقاومة هي تعطي الشرعية للجميع. طالما هناك احتلال هناك مقاومة، وبالتالي كل من يشرع الاحتلال هو أصبح شاء أم أبى بطريقة مباشرة وغير مباشرة، علم أم لم يعلم، هو جزء من منظومة تعادي لبنان وتعادي السيادة اللبنانية، حتى لو كان أيا كان موقعه في السلطة. المسألة مسألة سيادة، والسيادة لديها تعريف واضح، لا يمكن لمن يخرق السيادة أن يتحجج بأنه لديه موقع في السلطة أو موقع يستطيع من خلاله تقديم نظريته. السيادة واضحة اليوم، السيادة اللبنانية كسرت من خلال العدو الإسرائيلي، بل أكثر من ذلك منح صك براءة للإسرائيلي حتى من تجريمه في المحاكم الدولية، وهي سابقة غير مسبوقة في كل الاتفاقيات العربية، لا اتفاقية أوسلو ولا اتفاقية الأردن ولا اتفاقية مصر. جردت الدول العربية من حقها في مقاضاة العدو الإسرائيلي. قامت هذه السلطة بإعطاء هذه الورقة بالكامل للإسرائيلي ابتداء، وبالنهاية هي ليست حقها. هناك الكثير من اللبنانيين من حقهم هذا الأمر، السلطة صادرت حق اللبنانيين لتعطيه سقف براءة للإسرائيلي.
2: دكتور نوفل ضو، ما هي خيارات الدولة اللبنانية أمام هذا الرفض من حزب الله وحركة أمل والانتقادات من كثير من الأطياف اللبنانية للاتفاق الإطاري؟
5: أولا، الخيار الوحيد المتاح هو الإطار المؤسساتي للدولة اللبنانية والإطار الدستوري. من له اعتراض، هناك آليات دستورية للاعتراض. أما القفز فوق هذه الآليات فهو ضرب لمنطق الدولة يساوي الضرب الذي تقوم به إسرائيل لمنطق الدولة اللبنانية، وبالتالي هناك تقاطع اليوم بهذه الحملة على الدولة بين إسرائيل وبين من يقومون بهذه الحملة لإلغاء منطق الدولة واستبدال منطق الدولة بمنطق اللا دولة، وهو ما تريده إسرائيل بالنهاية. اليوم في موضوع عملية يعني عدم السماح بملاحقة إسرائيل قانونيا أمام هذه المادة، واضحة في العملية في حال نفذ الاتفاق، وهذه جزء من تنفيذ الاتفاق. إذا لم ينفذ الاتفاق من حق كل فريق أن يعود عمليا إلى، لأنه إذا لم ينفذ الاتفاق هذه القاعدة غير موجودة. اثنين، لا يقال لنواف سلام، عفوا خليني أكمل، لا يقال لنواف سلام أنه لا يفقه بالقانون الدولي. نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام هو من جرم إسرائيل بالإبادة الجماعية، نواف سلام هو من جرم إسرائيل بعملية الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومن جرم إسرائيل بعملية الفصل العنصري. وبالتالي يعني أنه منظمات مصنفة عالميا بأنها منظمات إرهابية ومنظمات مصنفة عربيا بأنها منظمات إرهابية لا يحق لها أن يعني تعتمد في الحكم على نواف سلام منطق القانون الدولي. يعني بعتقد أنه هذا الموضوع كثير كبير في في في في التعاطي مع السلطة اللبنانية من هذه الناحية، وعمليا الواقع يناقض تماما كل هذه النظريات. يعني نحن اليوم نقوم على نظرية في لبنان هي نظرية سردية تبرير الهزيمة من خلال إلقاء المسؤولية على الدولة اللبنانية، يعني وكأنه الدولة اللبنانية هي التي أتت بإسرائيل إلى النبطية. أنه اليوم الدولة اللبنانية بدأت تفاوض ليس بسبب حرب هي أطلقتها، الدولة اللبنانية تحاول إنقاذ لبنان من موازين قوى. حزب الله نفسه قال الكلمة للميدان، وبالتالي هذا هو الميدان. الدولة اللبنانية تتعاطى مع ميدان ليست هي من صنعه، وبالتالي اليوم محاكمة الدولة اللبنانية على النوايا من دون السماح لها بإكمال تنفيذ هذا الاتفاق لنرى أين أخطأت الدولة اللبنانية وأين الدولة اللبنانية لم تخطئ. نحن اليوم نحاول أن نبني سردية لا علاقة لها بالدستور، لا علاقة لها بالقانون الدولي، لا علاقة لها بالاتفاقيات، لا علاقة لها. تصوري أنه أن نقول بأنه من وقع الاتفاق ليست له الأهلية، من يعني حزب ميليشيا غير قانونية ليس لها ترخيص في لبنان ولا دولة بالعالم تعترف فيها، بدها تحكم هي إذا كانت الدولة اللبنانية اللي بتعترف فيها 200 دولة بالعالم إذا كان عندها أهلية التوقيع أو لا؟ النهاية بعدين هذا الكلام بدنا ننتبه له جدا، لأنه هذا الكلام نحن بذهننا نستخدمه في الصراع الداخلي، ولكن هذا يمكن أن يفيد إسرائيل بأنه عمليا من وقع الاتفاق جهة غير مؤهلة، وبالتالي أنا لا أنفذ لأنه هذه الجهة غير مؤهلة.
2: ولكن هناك أيضا يعني التحليلات والتقديرات تشير إلى أن ما تحاول أن تقوم به إسرائيل الآن هو وضع الجيش اللبناني بمواجهة حزب الله. كيف يمكن للدولة اللبنانية التي لا يمكننا أن نقول أنها يعني في وضع قوي ومثالي جدا بحكم يعني كل الانقسامات الداخلية، بحكم وجود سلاح متفلت خارج يد الدولة، كيف يمكن للدولة اللبنانية أن تحصر السلاح دون أن ينزلق البلد إلى حرب أهلية؟
5: عمليا هناك قانون يجب أن يطبق، من لا يريد تطبيق القانون مشكلته. هلأ الكلام بحرب أهلية هذا كلام أيضا بإطار سردية الترهيب، لأن الحرب الأهلية تقع بين طوائف، تقع بين أحزاب. طيب نحن امبارح شفنا طرابلس عشرات الألوف يتظاهرون، طرابلس السنية عشرات الألوف يتظاهرون دعما لرئيس الجمهورية المسيحي. شفنا الهجمة على نواف سلام السني يعترض عليها المسيحيون أكثر مما يعترض عليها المسلمون، وبالتالي حرب أهلية بين مين ومين؟ إلا إذا كان الثنائي وتحديدا حزب الله يريد أن يخوض حربا ضد المسيحيين وضد السنة وضد كل اللبنانيين. نعم. لفرض وجهة نظره على الآخرين.
2: شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام، الدكتور نوفل ضوء الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط، والدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي. إلى العراق، حيث نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر رفيع قوله إنه تم اعتقال عدد من المتهمين في ملفات فساد بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط. وأضاف المصدر أن الاعتقالات شملت أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة ومسؤولين وردت أسماؤهم في الاعترافات. معنا من بغداد مدير مكتب الجزيرة سامر يوسف. سامر، وكالة الأنباء العراقية تقول تنقل عن مصادر رفيعة اعتقال 47 متهما من نواب ومسؤولين بتهم الفساد. ما الذي نعرفه عن هذه المعطيات؟
6: حقيقة نحن هنا نقف في داخل القصر الحكومي لسؤال المعنيين في الحكومة العراقية في السلطة التنفيذية عن هذه الحملة. نعم، الأعداد زادت عن 40 معتقل، والحكومة تقول أن الإجراءات مستمرة. هنا معي الدكتور حيدر العبودي المتحدث باسم الحكومة العراقية لسؤاله عن هذه الاعتقالات. أهلا بك دكتور، ما أسبابها وإلى أين ستصل؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لحضرتك وشكرا لقناتكم الكريمة. نعم، الحكومة العراقية تبنت منذ اللحظة الأولى الانطلاق
2: إذن فقدنا الاتصال مع مدير مكتبنا في بغداد، كان يتحدث من حول الاعتقالات التي بدأت بحق متهمين بالفساد. أعلنت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن مصادر باعتقال أكثر من 47 شخصا. ننوه بهذا الخبر العاجل أن وكالة الأنباء العراقية تنقل عن مصادر رفيعة أن حملة رئيس الوزراء لملاحقة المتهمين بملفات فساد مستمرة وممتدة. كما قالت هيئة النزاهة العراقية إن العراق ملتزم بإطلاع الرأي العام على تفاصيل إجراءاته بدقة وشفافية وفق القانون، وهذا ما كنا نحاول استطلاعه مع مدير مكتبنا إذن سامر يوسف، نحاول العودة إليه فور قدرتنا على ذلك. هيئة النزاهة أيضا تقول إنها باشرت بإجراءات تنفيذ مذكرات القبض القضائية بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام. إذن اعتقال 47 شخصا في العراق، منهم نواب رفعت عنهم الحصانة ومنهم مسؤولون متهمون بتهم فساد بناء على اعترافات من وكيل وزارة النفط. وكان هناك يعني خلال الأسبوع الماضي ملاحقة أيضا لهذا الوكيل، وكان هناك توثيق لحرق ملايين الدولارات من قبل عائلته أثناء محاولة القوات العراقية مداهمة منزله. عودة إلى سامر يوسف، عاد الاتصال معه.
6: نعم، كنا قد سألنا الدكتور حيدر العبودي عن هذا الأمر المتحدث باسم الحكومة. دكتور أكمل لو سمحت.
7: نعم، الحكومة العراقية مثل ما قلت قبل قليل أنها تتبنى منهجية محددة لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه. ما جرى اليوم هو حملة واسعة بدأت منذ الفجر، فجر اليوم الأحد، وبإسناد السلطة القضائية. وهذه الحملة أسفرت عن إلقاء القبض على عدد ليس بالقليل من المتهمين بالكسب غير المشروع، بتضخم الأموال، وكذلك بشبهات الفساد. هذه الإجراءات تمت تحت مظلة قانونية يعني أوامر قضائية من أجل المحافظة وسلامة المسار القانوني، فالعملية مستمرة.
2: فقدنا الاتصال مرة جديدة مع مدير مكتبنا في العراق، كان يتحدث مع المتحدث باسم الحكومة العراقية حول تبني الحكومة العراقية لمنهجية محددة لمكافحة الفساد. وكالة الأنباء العراقية كانت قد نقلت عن مصادر رفيعة اعتقال 47 متهما من نواب رفعت عنهم الحصانة ومسؤولين متهمين بتهم فساد. وكانت كانت هيئة النزاهة العراقية أعلنت التزام العراق بإطلاع الرأي العام على تفاصيل إجراءات الهيئة بدقة وشفافية وفق القانون. كما قالت هيئة النزاهة العراقية إنها باشرت بإجراءات تنفيذ مذكرات القبض بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام. وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية قد قال للجزيرة قبل قليل إن الحكومة العراقية ماضية في محاولة محاربة

0: بالبحرين ردا على استهداف الجيش الأمريكي 5 مواقع جنوبي البلاد. كما قال الحرس الثوري الإيراني إنه سيرد بقوة أكبر على أي انتهاك أمريكي آخر لوقف إطلاق النار. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن بحرية الحرس الثوري قوله إن عبور السفن من مضيق هرمز يتم فقط من المسارات التي حددتها إيران. وقال التلفزيون الإيراني إن أكثر ممر آمن للسفن الداخلة للخليج يقع جنوبية جزيرة هرمز، وللسفن الخارجة يقع جنوبية جزيرة لاراك. في المقابل قال الجيش الكويتي إنه رصد فجر اليوم صاروخين باليستيين معاديين داخل المجال الجوي الكويتي وتم اعتراضهما. وقالت الخارجية الكويتية أن الاعتداءات الإيرانية انتهاك صارخ لسيادة الكويت وتهديد مباشر لأمنها. بدورها قالت قوة دفاع البحرين إن منظومات الدفاع الجوية اعترضت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية، فيما أعلنت الداخلية البحرينية تضرر مبنى سكني في محافظة المحرق نتيجة الهجمات. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن قصف مواقع تخزين صواريخ ومسيرات إيرانية ومحطات رادار ساحلية فجر اليوم. بدوره قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن مذكرة التفاهم يجب ألا تخرج عن مسارها، وإن أول بند فيها هو وقف الحرب في كافة الجبهات ومنها لبنان، مضيفا أن على إسرائيل الانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان، وهذه مسؤولية الحكومة الأمريكية وفق قوله. هذا وقالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون أعرب للرئيس الأمريكي في اتصال منه عن أمله في أن تضغط واشنطن على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب اللبناني. بدوره قال مصدر عسكري لبناني للجزيرة إن الجيش اللبناني مؤسسة وطنية لا تخضع لتقييم أي جهة وتلتزم حصرا بالقوانين اللبنانية، وإن المزاعم الإسرائيلية بوجود عناصر غير موالية فيه مرفوضة ومدانة. في غضون ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة جندي في معارك جنوبية لبنان. معنا الآن عودة إلى العراق، حيث نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر رفيع قوله إنه تم اعتقال عدد من المتهمين في ملفات فساد بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط. وأضاف المصدر أن الاعتقالات شملت أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة ومسؤولين وردت أسماؤهم في الاعترافات. معنا من بغداد مدير مكتب الجزيرة سامر يوسف. سامر، إليك لمزيد من التفاصيل.
1: نعم، كما تحدث قبل قليل المتحدث باسم الحكومة العراقية للجزيرة، هي اعتقالات وإجراءات حكومية مستمرة جاءت بالتنسيق مع القضاء العراقي. نحن نقف الآن في القصر أو داخل القصر الحكومي للقاء المتحدث باسم الحكومة العراقية الدكتور حيدر العبودي. أهلا بك دكتور حيدر. هل هناك أعداد محددة مشمولة بهذه الإجراءات؟
2: نعم، سؤال مهم حقيقة. حتى منتصف النهار يعني الأعداد بلغت أكثر من 20 يعني ملقى القبض عليهم، والعملية مستمرة لأن هذه المؤشرات هي ترتبط باعترافات الملقى عليهم مسبقا، اللي هي يعني وكيل وزير النفط الذين تعرفون اسمه. فهذه الاعترافات دققت من قبل السلطات الرقابية، السلطة القضائية، إلى أن تم تحويلها إلى أوامر قبض جديدة، وتم القبض على الذين وردت أسماؤهم والذين توفرت قرائن التهم الموجهة إليهم في مساحة تواجدهم من قبيل الأموال ويعني المؤشرات الأخرى.
1: ما الإجراءات القادمة؟
2: الإجراءات القادمة، الحكومة العراقية ماضية بمنهجيتها في مكافحة الفساد، لأن هذه يعني هذا الخطر يعني يمثل واحد من أهم تحديات الدولة العراقية في هذه المرحلة. حكومة عراقية يعني تولت مسؤوليتها حديثا. من يمسك زمام السلطة الآن يعني من الشخصيات التي لا تفسدها السلطة ولا تغريها السلطة كذلك. فهذا الملف يعني واحد من أهم الركائز التي تستند إليه هيبة الدولة وسيادة القانون.
1: هل هناك تنسيق سياسي بين الحكومة، القضاء، القوى السياسية تحديدا، خصوصا من

0: لديها أسماء معتقلة أو أسماء متهمة بالفساد؟
1: القوى السياسية حقيقة في ضوء مؤشرات المرصودة هي داعمة لإجراءات الحكومة وداعمة أيضا لسياق التكامل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية لتحقيق ما يطمح إليه المواطنون في موضوعة الحفاظ على الأموال العام وتحقيق المصلحة العامة.
0: هناك من يتحدث عن وجود يعني مباركة دولية أو تأييد دولي لهذه الإجراءات، هل هناك تنسيق بين العراق ودول أخرى بهذا الخصوص؟ لماذا يأتي اسم الولايات المتحدة دائما بهذا الخصوص؟
1: الحدث اليوم حقيقة يأتي في سياق الحقيقة الإشادة التي كانت قبل ذلك، وحتى هذا اليوم كانت هناك إشادات دولية بإجراءات الحكومة على مستوى شفافية الإجراءات، قانونية السياقات المعتمدة، وصولا إلى الحفاظ على المال العام.
0: شكرا جزيلا دكتور حيدر. هذه كانت أبرز التفاصيل الحكومية، أبرز موقف للحكومة، والتي صراحة خصت بها الحكومة العراقية الجزيرة بهذا الشأن. أول تصريح للمتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية جاء للجزيرة، هناك أسماء معتقلة بارزة جدا، أعضاء في مجلس النواب العراقي رفعت عنهم الحصانة، من نفذ هذه العمليات جهاز مكافحة الإرهاب إن كان في بغداد في مناطق متفرقة، أبرزها المنطقة الخضراء التي دائما ما تكون مقر إقامة لكبار المسؤولين، ومناطق أخرى في جانبي الكرخ والرصافة. أيضا هناك عمليات اعتقال في مدن عراقية متفرقة إن كانت في جنوب بغداد أو شمال بغداد، هكذا تبدو الصورة حتى الآن، والحكومة العراقية تقول أنها مستمرة بهذه الإجراءات، ما يعني أننا قد نشهد اعتقالات جديدة تطال المسؤولين في هذا الملف.
2: هل هي سابقة في العراق؟
0: أن يصل الأمر لاعتقال أعضاء مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة مؤخرا، أن يصل الأمر إلى اعتقال بعض القادة السياسيين، قادة الكتل والأحزاب، يمكن وصف الأمر بهذا الوصف، خصوصا بعد تحليلات من مراقبين اعتبروا أنها سابقة أولى ربما تصل إلى هذا المستوى من الاعتقالات بتهم فساد تنفذها حكومة عراقية، خصوصا أن هذه الحكومة ما زالت في بدء عمرها، حتى هذا اليوم أقل من شهرين على عمر الحكومة العراقية على منح البرلمان العراقي الثقة لهذه الحكومة. هناك إجراءات أيضا ربما لم يتحدث عنها المتحدث باسم الحكومة، وهي استكمال التشكيلة الوزارية في الخامس من الشهر المقبل وفقا لمصادر رفيعة. هناك أيضا الزيارة الأولى لرئيس الوزراء العراقي في منتصف الشهر المقبل ستكون إلى واشنطن. قبل قليل أيضا هنا في هذا المكان التقى رئيس الوزراء العراقي وزير الخارجية الإيراني عراقتشي، وتحدثوا بملفات دولية ما يهم وملفات إقليمية ما يهم الحكومة، وما تحدث به رئيس الوزراء بشكل واضح وصريح هو دعم العراق لجهود التهدئة في المنطقة من قبل أي طرف، من قبل أي دولة، وأن العراق لا يقف أبدا مع الحرب وتوسعة نطاق الحرب، ويتجه دائما لدعم جهود التهدئة. ربما يرتبط الأمر قليلا بين ما تسعى إليه الحكومة العراقية دوليا وما تسعى إليه أيضا داخليا من خلال هذه العمليات التي ستستمر في المستقبل القريب في الأيام القليلة المقبلة ربما وفقا للإجراءات الحكومية. الأجواء خارج هذا القصر تبدو طبيعية إلى حد ما، المنطقة الخضراء منذ فجر اليوم قطعت نعم، ولكن الحركة في داخلها وحتى في خارجها تبدو طبيعية حتى هذه اللحظة.
2: شكرا جزيلا لك سامر يوسف مدير مكتب الجزيرة في بغداد. إلى التطورات في مضيق هرمز ومذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. البداية معك رانيا، وآخر تصريحات الخارجية الإيرانية وبيان المرشد الإيراني.
3: نعم روعة، يعني هناك العديد من ردود الفعل الإيرانية على المناوشات الأخيرة العسكرية مع الولايات المتحدة على خلفية مضيق هرمز، والتي يعني يمكن تقسيمها إلى مسارين. المسار الأول يسعى من خلاله المسؤولين الإيرانيين التأكيد على تثبيت المعادلة الإيرانية فيما يتعلق بمضيق هرمز، والمسار الآخر يتعلق بمواصلة الضغط على الولايات المتحدة لتنفيذ التزاماتها على الأقل وفقا للتفسير الإيراني يعني بنود مذكرة التفاهم. فيما يتعلق بالشق الأول تأتي تصريحات كل من الحرس الثوري وأيضا الجيش الإيراني الذي يؤكد على أنه تم الرد على الهجمات الأمريكية التي طالت منشآت الرصد والمراقبة في السواحل الجنوبية الإيرانية وتحديدا في مدينتي سيريك وبندرلينغي في محافظة هرمزغان، بالإضافة إلى جزيرة قشم، وذلك باستهداف البنى التحتية التابعة للقوات الأمريكية في كل من البحرين والكويت، مع التأكيد على أن الرد سيكون أشد في كل مرة يتم فيها انتهاك يعني وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم كما يقول الحرس الثوري، مع التأكيد على أنه سيتم أيضا التعامل بقوة أكبر مع السفن المخالفة للإجراءات الإيرانية التي كان قد تم الإعلان عنها خلال الحرب، والتي تفرض على السفن التجارية اتباع مسارات معينة للدخول أو الخروج من مضيق هرمز، وذلك بالتنسيق أيضا مع القوات المسلحة الإيرانية. هذا بالإضافة إلى تأكيد على أن إيران لا تسعى من خلال يعني فرض سيطرتها على مضيق هرمز أن تحقق عوائد مالية، وإنما تسعى إلى تثبيت مصالحها الوطنية وقوتها والحفاظ عليها. هذا الأمر يأتي أيضا مع تصريح مهم لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، والذي اعتبر أنه وفقا لبنود مذكرة التفاهم تتولى إيران مسؤولية الترتيبات المتعلقة بإعادة الوضع في مضيق هرمز إلى ما كان عليه قبل الحرب، ولذلك طالب عراقشي بعدم التدخل في هذه الترتيبات التي من الممكن أن توجد المزيد من العراقيل وأن تتسبب في تأخير فتح المضيق كما هو منصوص عليه في مذكرة التفاهم، التي تقول أنه يجب خلال 30 يوما أن يعود المضيق إلى ما كان عليه قبل الحرب. هناك أيضا تصريحات مهمة لعرقشي فيما يتعلق بالشق الثاني، وهو الضغط على الولايات المتحدة فيما يتعلق بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، حيث أكد على ضرورة عدم خروج المذكرة من مسارها، وأكد على ضرورة تنفيذ بنودها وخاصة البند الأول المتعلق بوقف الحرب في جميع الجبهات ومن بينها جبهة لبنان. وهنا يأتي التفصيل من قبل الخارجية الإيرانية التي تؤكد على ضرورة أن تفرض أو تتخذ الولايات المتحدة التدابير اللازمة لإجبار إسرائيل بالانسحاب من المناطق المحتلة في لبنان، وأيضا أن يتم وضع جدول زمني للانسحاب من هناك. هذا مع تأكيد أيضا المرشد الإيراني كما أشرت روعة إلى ضرورة محاسبة القادة الأمريكيين على ما ارتكبوه في إيران خلال الحرب من جرائم كما يصفها بيان المرشد الإيراني الجديد.
2: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران، ناصر الحسيني مراسل الجزيرة من واشنطن. ماذا في آخر المواقف الأمريكية؟
4: المشهد معكوس تماما في الولايات المتحدة. إيران هي المسؤولة في نهاية المطاف عن هذا التدهور في الوضع العسكري وفي حالة الاحتكاك العسكري التي تشهدها الولايات المتحدة مع إيران. كل شيء بدأ بالنسبة للأمريكيين يوم الخميس الماضي عندما استهدف الإيرانيون تلك الناقلة التي تحمل علم سنغافورة. بالنسبة للولايات المتحدة والدخول في مذكرة التفاهم كان الأمر واضحا، أي أن مضيق هرمز يعود للحالة التي كان عليها سابقا، أي لا إدارة ولا سلطات إيرانية تراقب وتبحث وتسمح وتمنع. كان في رأي الرئيس ترامب وفريق المفاوض أن توقيع مذكرة التفاهم هذه طوت حقيقة صفحة مضيق هرمز، لكن يبدو أن الأمور لم تمشي كما تشتهي الإدارة الأمريكية. فالإيرانيون الآن برأي الولايات المتحدة بدأوا يمارسون نوعا من التحدي اليومي، في تحدي واضح بالنسبة للأمريكيين لمذكرة التفاهم التي وقعوا عليها. وجي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي منذ الخميس الماضي أو

0: الجمعة اعتبر بالفعل أن يمكن أن تكون هناك سوء فهم للمذكرة وكيفية وآلية التطبيق، وبالتالي الدبلوماسية تظل طريقا بالنسبة للولايات المتحدة ووسيلة إلى يوم أمس عندما كثف الإيرانيون الهجمات واستهدفوا أيضا أهدافا أمريكية. فانقلب المزاج الأمريكي الآن. الرئيس ترامب في مجموعة من التصريحات اللافتة التي لم يتحدث بشكل شبيه لها منذ عدة أيام، هذه المرة يعود لتحذير فوري للجانب الإيراني، والتحذير مفاده عسكري، ويقول يعني يطلب من الإيرانيين أن لا يدفعوا الرئيس ترامب أو الولايات المتحدة إلى زاوية لا يمكن معها إلا الخيار العسكري، وإذا ما جاء هذا الخيار العسكري فإنه يقول بأن الولايات المتحدة لن ستكمل المهمة العسكرية. ويجب القول أن معظم المراقبين العسكريين يتفقون في نقطة واحدة، وهو أن الولايات المتحدة وجودها العسكري الآن ما زال استخدامها للقوة العسكرية الأمريكية لا يتعدى 10%، أي أن إيران لم ترى بعد القوة العسكرية الحقيقية بسبب خيارات في البيت الأبيض بعدم الدخول في مواجهات مباشرة وواسعة النطاق. مرة أخرى إذن تحذير جديد من رئيس ترامب، والقيادة المركزية والمصادر الأمريكية المطلعة تقول الآن في هذه اللحظة إن الولايات المتحدة في هذه اللحظة أوقفت هجماتها أو الموجة الثانية من الهجمات في انتظار بطبيعة الحال كيف سيتحرك الإيراني عسكريا. ولكن واضح جدا الآن إذا تحرك الإيراني مجددا عسكريا فإذا منطق العين بالعين والسن بالسن هو الذي سيكون سائدا، مع مخاوف حقيقية لدى كافة الأطراف من أن ينهار أو تنهار مذكرة التفاهم هذه بسبب هذه المناوشات العسكرية والخلاف الحقيقي حول مضيق هرمز ومن يسيطر عليه. الأمريكيون يريدون حرية ملاحة 100%، الإيرانيون كما هو واضح يريدون يدا رقابية على المضيق، وهنا الخلاف حقيقي حول المضيق. ثم مسألة لبنان التي بدأ الآن تدخل في المشهد. نعم، بالتالي نتوجه نحو أزمة جديدة.
1: شكرا جزيلا لك ناصر الحسيني مراسل الجزيرة من واشنطن. معنا في الاستوديو السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، والدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. وأبدأ معك السفير جوي هود، وهذا التصريح للسفير الأمريكي في الأمم المتحدة إن التحركات الأمريكية ستستمر عند الحاجة لتدمير بنى تحتية تستخدمها إيران للسيطرة على هرمز، ولكن مراسلنا نقل أيضا عن القيادة المركزية الأمريكية تأكيدها أن الولايات المتحدة أوقفت هجماتها الآن على إيران. ما هي الآن الخطوات المقبلة من قبل الولايات المتحدة تجاه مضيق هرمز وإيران؟
2: أعتقد أنهم ينتظرون رد الفعل الإيراني، وإذا جاء هذا الرد أو رد الفعل من خلال إطلاق نار على المزيد من السفن التجارية غير المسلحة لا سيما في المياه الإقليمية العمانية، سوف يتم توجيه ضربات عسكرية مرة أخرى. كما أسلفت، هذه عملية وضعها الطرفان ضمن مذكرة التفاهم، وهي عملية الخطوة مقابل خطوة تدريجية شيئا فشيئا. أصدقاء إيران وصفوها بهذه الطريقة أكثر من مرة، ولكن بالنسبة للخطوات الإيجابية الأمريكية مقابلها يقومون بخطوات إيجابية من قبل إيران، ومر ذلك على خير ما يرام لمدة أيام، ومن ثم جن جنونهم وأرسلوا مسيرات ضد سفن تجارية. طبعا الولايات المتحدة سوف لن تقف مكتوفة الأيدي من خلال الرد بضربات أو بإجراءات سلبية بدورها. بدءا بإيران، يمكن للطرفين أن يعودا إلى عملية أو إلى جولة أخرى من خطوة مقابل خطوة حين يتوقفون عن ضرب السفن، وحين يحصل ذلك قد نرى بعض التقدم حول سويسرا.
1: دكتور أحمديان، خطوة بخطوة، هل الآن الإعلان الأمريكي بأن الضربات توقفت، الهجمات توقفت على إيران رغم الاتهام الأمريكي لإيران بأنها هي من بدأت بالمناوشات في مضيق هرمز، هل ستكفي ليمضي الطرفان بالمفاوضات حول مذكرة التفاهم؟
3: سيؤثر هذا الواقع على المفاوضات، لكن أهم من المفاوضات هو ما يجري على الأرض. على الأرض هناك اتفاقية واضحة في طريقة إدارة هرمز، الإيرانيون يرون أنهم ملتزمون بحذافيرها، ويرون بأن الولايات المتحدة حاولت التنصل من تلك الاتفاقية في البند الخامس المرتبطة بمضيق هرمز، وبناء عليه هناك مواجهات، وتقديري أنها ستستمر، لأنه الظاهر أن الولايات المتحدة لا تريد الالتزام بهذا البند الخاص بهرمز الذي يعطي إيران الحق في إحداث ترتيبات للمرور. يريدون إحداث ترتيباتهم الخاصة للمرور.
1: ولكن إذا كانت إيران أساساً قالت إنها لا تريد تطبيق أي رسوم خلال 60 يوماً، وإذا كانت إيران تقول إنها مع فتح مضيق هرمز، ما الذي يزعجها في سلوك السفن للمسار العماني؟
3: هناك 3 أمور مرتبطة بالترتيبات الإيرانية. أولاً تحديد المسارات، ثانياً التأكد من أنها تجارية وغير مضرة بالأمن الإيراني، وثالثاً البدل الخدمات. الإيرانيون قالوا بدل الخدمات سنوقفه 60 يوم حسب المذكرة، واتفق الأمريكيون على ذلك، لكن الأمرين الآخرين اصطلح عليهم في المذكرة بترتيبات إيرانية لضمان المرور الآمن للسفن التجارية، هذا بدقة ما نقل. ولذلك إيران تقول بضرورة تحديد المسارات لضمان أن السفن التي تمر لا تضر بإيران أو الدول الساحلية بشكل عام. هذا هو النص بوضوح. لذلك أي خروج من هذا النص تراه إيران تنصل من الاتفاق، وترى بأن الولايات المتحدة بمحاولتها استحداث طرق بديلة هي أساسا تعبر من مفهوم العبور الآمن وتعبر من مفهوم السفن التجارية المنصوص عليه في المذكرة. ولذلك تقديري أن الأرض ستحكم، إذا كانت الولايات المتحدة ستصر على خرق هذه المادة فإيران أيضا سترد عليها، إذا قبلت الولايات المتحدة بتطبيقها إيرانيا سيذهب. وهذا على المستوى الاستراتيجي إيرانيا يفهم على أنه إذا تراجعت إيران أمام خرق واحد كهذا، وهو خرق مهم في صميم المذكرة، فباقي الأمور أيضا ستخرق، ولذلك على إيران أن توقف الولايات المتحدة هناك.
1: هل هو دكتور سليم زخور، هل هو خرق كبير لأمن السفن كما تقول إيران، أم أنه خرق لسيطرتها على السفن ومن يعبر ومن لا يعبر؟
4: يعني أعتقد ما نشهده الآن هو مناورة لتثبيت الإيرادات. يعني كما تفضلتي، من الجانب الإيراني هناك سعي وتشديد على تثبيت السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز، في المقابل من الجانب الأمريكي من دول المنطقة ومن مجموعة كبيرة من دول العالم لا يريدون سيطرة إيران على مضيق هرمز. وما ذكره دكتور أحمد نيان صحيح، أن المذكرة أشارت إلى أن تتخذ الجمهورية الإسلامية الترتيبات اللازمة من أجل ضمان المرور الآمن للسفن التجارية وأن لا يكون هنا، صحيح، ولكن لم تقل المذكرة في البند الخامس أن إيران تحكم السيطرة على مضيق هرمز، بمعنى أن الإجراءات في مضيق هرمز هي حصرا للجمهورية الإسلامية، بمعنى ما قامت به سلطنة عمان هو إجراء يمكن لسلطنة عمان أن تقوم به في الممر عند القريب من الشواطئ العمانية، بمعنى، وهذا جزء من التسوية. دائما أقول التسوية اللغوية في النص، يعني الجانب الإيراني يمكنه أن يفسر أن هذا البند الخامس هو تأكيد السيادة الإيرانية، تأكيد السيطرة الإيرانية، والجانب الأمريكي والدول الخليجية يمكنها أن تعتبر أن هذا النص لا يعطي السيطرة الإيرانية ولا يعطي السيادة الإيرانية على مضيق هرمز، وهذا جزء أساسي من التسوية التي أتت بها مذكرة التفاهم، بما يمكن أن يفسر من كل طرف بصيغة مختلفة، وهذا ما نشهده على الأرض. يعني هو مناورة ميدانية من أجل إحكام أو تثبيت إرادة كل طرف بحسب الأهداف والتوجهات التي كانت سائدة خلال فترة الحرب.
1: السفير جوي هود، ما الذي يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة للتيار الداعم للمفاوضات في إيران فيما يخص مضيق هرمز؟ لأن الواضح أن من يدير مضيق هرمز، وليس فقط الواضح، المعلومات تقول أن الحرس الثوري هو الذي يدير مضيق هرمز، وهو كان أبرز المنتعضين من الاتفاق. بالتالي كيف يمكن الولايات المتحدة أن تقترب من من يريد التفاوض في إيران فيما يخص مضيق هرمز؟
2: لقد أثرت نقطة بالغة الأهمية، أن من يوقع المستندات في سويسرا يختلف عمن يتحكم بالأسلحة، جهتان مختلفتان، وهذا يقوض أي قدرة على التفاوض معهم. وتبين أن ترامب كان محقا، خلناه يبالغ حين قال لا يمكن التفاوض معهم لأنهم كثيرون وتكثر التوجهات. ولكن نقطة أهم هنا، الولايات المتحدة لم تفعل أي شيء في الأسابيع الأخيرة في المسار العماني المائي. عمان التي فعلت ذلك بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة، وإيران عضو فيها، وبالتالي قررت إيران هذا لا يعجبني، سوف أطلق النار على السفن. من خلال ذلك هم يقدمون هدية كبيرة لترامب، الجميع يكرهه من حول العالم، ولكن بالرغم من ذلك سيكون عليهم أن يقفوا بجانبه وأن يدعموا في إرغام إيران على إعادة فتح المضيق حين تقوم بهذا الانتهاك الصارخ للمياه الإقليمية العمانية وكذلك المجال الجوي للبحرين والكويت وغيره.
1: دكتور أحمديان، الرئيس الإيراني صرح قبل قليل أنه خلال المسار الدبلوماسي أجرينا مشاورات بين مختلف مؤسسات النظام والطرف المقابل اضطر لقبول شروطنا، ولكن الأهم قال أنه لا تزال بعض التيارات تسعى لإثارة التوتر واستمرار المواجهات وتحاول جر إيران لتحديات جديدة. ما حجم الانقسام داخل إيران حالياً؟
3: المجتمع الاستراتيجي الإيراني يناقش كل شيء، يعني هذا ليس جديدا عليه، وهناك من هو معترض على هذه الاتفاقية وأساسا أي نقاش مع الولايات المتحدة باعتبارها هاجمت البلاد وقتلت قادته وقتلت أطفاله. هناك من يعترض على أساسا أي مفاوضات، أي لقاء بين إيراني وأمريكي، ولذلك هناك اعتراضات. لكن الحيز الاستراتيجي الأهم وهو المجلس الأعلى للأمن القومي هو الذي يقرر المسار، وبالتالي هو الذي قرر الذهاب باتجاه المفاوضات، وهو الذي يقرر ماذا يحدث في المضيق. في بيان الحرس الثوري اليوم يقول بأنه ما قامت به الولايات المتحدة هو خرق للمذكرة. وأساسا الحرس الثوري خول من المجلس الأعلى للأمن القومي بإدارة المياه في هرمز نيابة عن إيران طبعا، قوة بحرية هامة تستطيع إدارة هناك. لذلك الانقسام لا أراه جديا على المستوى الذي يجب أن يكون موحدا. هذا بينما في الجانب الآخر هناك مسارين واضحين. نوه لي أحد الأصدقاء أنه في النهاية أنت إزاء طريقين، جي دي فانس يحاول التواصل مع إيران، روبيو يحاول استحداث مسار مختلف في إسرائيل ويذهب إلى البحرين لاستصدار بيان مشترك، يعني نكاية بما يقوم به جي دي فانس. هناك انقسام في الإدارة الأمريكية إزاء طريقة التعاطي مع إيران، وما يحدث في هرمز بالمناسبة ليس بعيدا عن هذا الانقسام. بينما في إيران أنا لا أرى أي انقسام في طريقة التعاطي مع الولايات المتحدة والمذكرة، الكل يصرون على بنودها. حرس الثوري عندما يقوم بما يقوم به ويقوم بذلك حسب السلطة التي أحيلت له من المجلس الأعلى للأمن القومي وبناء على مذكرة التفاهم، ولذلك يعني طريقة التعاطي هذه الأمريكية فيها خلل. نقطة أخيرة، لاحظي أنه في النهاية نحن في حالة حرب، لم تنتهي الحرب، هناك وقف لإطلاق النار، وحسب المعاهدات الدولية حول قانون البحار لإيران الحق في الإدارة. بناء على الحق في الإدارة إيران ذهبت ووقعت مذكرة التفاهم لتستمر في الإدارة حتى الوصول لاتفاق نهائي، وهذا لم يحدث كما يبدو. الولايات المتحدة تريد خرقه قبل الوصول لاتفاق نهائي، وتقديري أنه من الممكن أن يأتي على المفاوضات.
1: دكتور سليم زخور، الخط الساخن الذي تحدث عنه جي دي فانس، هل يمكن أن يحل أي سوء تفاهم في الفترة المقبلة؟
4: يعني إذا كان فعلا سوء تفاهم، لكن نحن لا نتحدث عن سوء تفاهم، نحن نتحدث عن إشكالية تتعلق بالتصورات الاستراتيجية لكل طرف من الأطراف في المنطقة، ليس الموضوع سوء تفاهم. يعني اليوم الجيش الإيراني أصدر بيانا يؤكد فيه أن السيطرة على مضيق هرمز ليست من أجل الإيرادات، ولكن هي عنصر من عناصر القوة الإيرانية. وهذا كان منذ يومين أتى البيان الخليجي الأمريكي، يعني كل دول الخليجية ممثلة في هذا البيان، الرفض الكامل لأي نوع من السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز. بمعنى الموضوع ليس سوء تفاهم، الموضوع هو خلاف أساسي على هل هذا المضيق ستكون حرية الملاحة مصونة فيه، أو ستكون هناك تحكم لإيران في هذا المضيق. هذه هي الإشكالية الكبرى على مستوى المنطقة. صحيح لو كان سوء تفاهم بسيط يمكن حله، حتى هذه الإشكالات إطلاق النار على السفن والرد من الجانب الأمريكي يمكن حلها، ولكن الخط الساخن لن يحل الإشكالية على المستوى الاستراتيجي بين الأطراف.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، والدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، والسفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. بعد توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل ومع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، يتجدد السؤال عن وضع منظومة مراقبة وقف إطلاق النار في جنوب لبنان والجهات التي تتولى التحقق من الخروقات الميدانية في ظل ترتيبات أمنية ما تزال قيد التشكل. المزيد في التقرير التالي.
5: كلما اقتربت مهلة مهمة قوة اليونيفيل من نهايتها تكبر دائرة السؤال عمن سيراقب وقف إطلاق النار جنوب لبنان، ومن سيتحقق من الالتزام بوقف إطلاق نار يوصف بالهش أصلاً وسط خروقات متكررة وترتيبات أمنية ما تزال قيد الاختبار وغموض في مخططات إسرائيل في جنوب لبنان. لعقود شكلت اليونيفيل العين الدولية الأبرز على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ومنذ توسيع مهامها بموجب القرار 1701 اضطلعت هذه القوة الدولية بأدوار مراقبة وقف الأعمال العدائية وتسيير الدوريات ورصد التطورات على طول الخط الأزرق الفاصل عن إسرائيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني قبل رفع تقاريرها إلى الأمم المتحدة. لكن صلاحيتها لم تتعدى المراقبة والتوثيق والإبلاغ دون أن تمتلك سلطة لفرض الالتزام أو منع الخروقات بالقوة. أما الحرب الأخيرة فقد أعادت فتح النقاش حول جدوى استمرارها من الأصل، فاليونيفيل نفسها تحولت في أكثر من محطة إلى هدف لإطلاق نار إسرائيلي. ومنذ أكتوبر 2024 تعرضت مواقع اليونيفيل لحوادث عدة، بينها إطلاق نار مباشر على مواقعها واستهداف أبراج مراقبة واقتحام أحد مقرها بالدبابات، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصرها وإلحاق أضرار بمنشآتها. كل ذلك وسط اتهامات متصاعدة لها، بعضها أمريكي، بعدم تطبيق مهامها، مما دفع باتجاه إعادة النظر في ولايتها. وهو ما تحقق فعلاً عندما أقر مجلس الأمن تمديداً أخيراً لولاية القوة حتى ديسمبر عام 2026، على أن يبدأ بعدها انسحابها التدريجي خلال عام 2027. الجدل بشأن جدوى اليونيفيل كان يدفع باستمرار نحو محاولات طرح بدائل أخرى، وهو ما حدث بعد وقف إطلاق النار الذي أعقب حرب عام 2024، إذ برزت آلية أخرى للمتابعة عرفت بلجنة الميكانيزم، وهي إطار يجمع لبنان وإسرائيل وقوات اليونيفيل تحت رعاية أمريكية فرنسية بهدف مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية. وتوكل إليها أربع مهام أساسية: مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، ووضع آليات للتحقق والتفتيش في نقاط محددة جنوب نهر الليطاني، وجمع المعلومات الميدانية وتبادلها عبر اليونيفيل، ودعم الجيش اللبناني في عمليات الانتشار والسيطرة على المنطقة الحدودية. هكذا يبدو أن اليونيفيل من جهة والميكانيزم من جهة أخرى قد عكستا منظومة مراقبة منشطرة بين عين أممية حذرة ومتابعات سياسية من دول بعينها. لكن اقتراب نهاية ولاية اليونيفيل أعاد طرح السؤال العملي عن كيف ستدار هذه المنظومة إذا تراجع الدور الأممي أو انتهى. في الكواليس الدبلوماسية طرحت أكثر من صيغة، من بينها قوات متعددة الجنسيات التي دفع بها قادة مجموعة السبع، وهي فكرة اصطدمت بتحفظات إسرائيلية على بعض الأدوار ولا سيما الدور الفرنسي، وانعكاسا للتمسك الإيراني بالملف اللبناني في مسار التفاوض. تحدثت التقارير أيضا عن نقاشات بشأن إطار جديد لمواكبة ترتيبات وقف إطلاق النار بجنوب لبنان في مفاوضات سويسرا الأخيرة بين واشنطن وطهران، من دون أن تتضح بعد آلية عمله أو صلاحيته. في نفس السياق يتحدث مراقبون عن اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونائب الرئيس جيدي فانس بالرئيس اللبناني جوزيف عون، وخلاله طرحوا فكرة لجنة ثلاثية تضم الولايات المتحدة ولبنان وإيران لتثبيت وقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذه، لكنها فكرة لا تزال حتى الآن في نطاق الطرح السياسي أكثر منها آلية ميدانية واضحة، فلا تفاصيل معلنة بشأن طريقة عملها، ولا عن حدود صلاحياتها أو علاقتها باليونيفيل أو بآلية الميكانيزم القائمة. وبما أن قياس وقف إطلاق النار لا يتم فقط بغياب القصف وإنما بوجود من يراقبه، يبدو أن الفراغ الذي ستحدثه اليونيفيل يحرك المبادرات الدولية بسرعة. وهذا ما توضح مع المبادرة الفرنسية الإيطالية لتشكيل تحالف دولي يدعم لبنان بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، وهي المبادرة التي اصطدمت من جديد بتحفظ إسرائيلي لأنها تضم دورا فرنسيا، لكنها في المقابل تلقت ترحيبا من الرئيس اللبناني لأنها تتطابق كما قال مع الرؤية اللبنانية الثابتة التي تؤكد أن الجيش اللبناني هو الضمانة الوحيدة والحقيقية لأمن الجنوب.
1: إلى الملف اللبناني الإسرائيلي معنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. نجوان أهلا بك، ما آخر المواقف الإسرائيلية وخصوصا بعد الإعلان عن مقتل عنصر في الجيش الإسرائيلي خلال اشتباكات الأمس؟
6: بالفعل الجيش الإسرائيلي أعلن هذا اليوم عن مقتل ضابط وإصابة جندي آخر خلال اشتباك وجها إلى وجه مع أحد عناصر حزب الله في منطقة دير سريان بالقطاع الشرقي للحدود، في المنطقة التي يسميها المنطقة الآمنة أو المنطقة التي تقع داخل أيضا ما يعرف بالخط الأصفر. وهناك بطبيعة الحال حالة من التحريض على مجددا مقتل أحد الضباط والجنود، وهناك من يصف في الجانب الإسرائيلي ذلك بأنه خرق لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله، بينما لا ينظر بطبيعة الحال إلى الخروقات التي تنفذها إسرائيل، بل يتم وصفها بأنها جزء من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. أتحدث عن العمليات العسكرية والغارات التي أيضا شنها الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة الماضية بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار. لكن بكل الأحوال عمليا مع الإعلان عن مقتل هذا الضابط يرتفع عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال إلى 38، بالإضافة إلى متعاقد أيضا مع وزارة الدفاع كان يعمل في الأراضي اللبنانية المحتلة، و27 عمليا منذ وقف إطلاق النار الأول في نيسان الماضي. الحديث يدور أو التوقعات الإسرائيلية بأن هناك عشرات، والبعض يرجح بأن هناك المئات من عناصر حزب الله الذين بقيوا في هذه المناطق في منطقة الخط الأصفر، وبالتالي في بعض الأحيان يظهرون ويدور هذا الاشتباك بينهم وبين القوات العسكرية. ولذلك تصر إسرائيل على مواقفها المتعلقة بالاتفاق وبند المناطق التجريبية. رويدا رويدا بدأت روعة وسائل الإعلام الإسرائيلية تكشف عما قالت عنه الليلة الماضية هيئة البث الإسرائيلية بأنه إلى جانب الاتفاق هناك ملحق أمني سري لم يتم الإعلان عنه، عن آلية التعامل مع عناصر حزب الله ومع تهديد ما وصف بتهديدات حزب الله ضمن آلية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل والحكومة اللبنانية. قبل قليل كشف المراسل العسكري للقناة 15 الإسرائيلية بأن جزء من هذه البنود التي وصفت بأنها سرية لكن سرعان ما تبدأ بتسريبها المصادر الإسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي سيدخل مجددا إلى المناطق التجريبية بعد أن يدخلها الجيش اللبناني لتطهيرها وفقا للمصطلحات الإسرائيلية المستخدمة، بمعنى أن التقييم النهائي للمنطقة فيما إذا كانت قد تم بالفعل تفكيك البنى التابعة البنى التحتية التابعة لحزب الله في هذا الموقع يعود إلى إسرائيل وليس إلى الجيش اللبناني. المراسل يقول إن هذا القرار وهذا البند أضيف في أعقاب ما وصفه كذب الجيش اللبناني في الاتفاق السابق عندما كان يطلب منه الجيش الإسرائيلي تفكيك بنية معينة في موقع محدد، ويتضح لاحقا بعد أن يعلن الجيش اللبناني بأنه قام بالمهمة بأن ذلك غير صحيح. وبالتالي من الواضح بأن إسرائيل أضافت بعض البنود أو أرادت مثل هذه البنود ليمكنها دائما العودة حتى إلى المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي ليتيح للجيش اللبناني البدء والعمل فيها.
1: شكرا جزيلا لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. والآن إلى محيط الضاحية الجنوبية لبيروت مع الزميل زين العابدين توفيق، وهذه النافذة.
7: شكرا لك روعة، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة من بيروت. رغم أن الأنظار اتجهت اليوم للجنوب اللبناني لترى كيف سيكون شكل هذا الانسحاب الإسرائيلي، وإن كان هنالك تحرك للجيش اللبناني ليحل محله فإنها لم تجد شيئا، فلم ينسحب الإسرائيليون، لأن التعريف اللغوي للانسحاب أن تتراجع القوات إلى نقطة أخرى من منطقة إلى منطقة. هذا لم يحدث، لأن المنطقتين اللتين تحدث عنهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زوتر الغربية وفرون، لا وجود فيهما للقوات الإسرائيلية، وهذا ما رصدته عدسة الجزيرة اليوم كما سنعرض لاحقا في هذه النافذة. لا أثر لأي وجود عسكري في هاتين المنطقتين، فقط خراب العمران الذي يخلفه دائما القصف الإسرائيلي. حتى الآن لم يصدر عن الجانب اللبناني بيان رسمي باسم هاتين المنطقتين، كما لم ترصد أي تحركات للجيش اللبناني، بل إن الجيش اللبناني تحدث في موضوع آخر عبر مصدر عسكري تحدث للجزيرة في رد على من اعتبر الاتفاق الإطاري في واشنطن هو اختبار للجيش اللبناني. قال هذا المصدر للجزيرة إن الجيش اللبناني ليس محل تقييم من أحد، ورد أيضا على الاتهامات الإسرائيلية والتشكيكات التي ظهرت في وسائل الإعلام الإسرائيلية في ولاء عناصر في الجيش اللبناني، فقال إن هذا الأمر غير موجود حسب ما ذكر هذا المصدر. عموما نرصد كل هذه التطورات، نبدأ من مراسلة الجزيرة من مدينة صور، من قضاء صور كاترين حنا. نرصد معك إذن كاترين الوضع الآن في الجنوب، ما الذي تم رصده في الساعات الماضية؟
8: هدوء حذر زين العابدين في هذه الأثناء في جنوب لبنان، وترقب كبير لما يمكن أن تحمله الساعات المقبلة، علما أن الساعات الماضية كانت شهدت مزيدا من الخروقات الإسرائيلية على شكل تحليق الطيران الحربي والمسير، ليس فقط في أجواء مناطق عدة من جنوب لبنان، بل وصل هذا الطيران الحربي والمسير إلى منطقة بعلبك الهرمل اليوم كما حصل سابقا مرات عدة، وهذا يأتي في إطار الرسائل التي هي ربما في إطار الحرب النفسية وتثبيت التفوق الجوي الإسرائيلي والسيطرة في جنوب لبنان أكثر مما هو تنفيذ غارات، بحيث أننا لم نسجل غارات محددة هذا اليوم. كانت آخر الغارات كما نعلم باتجاه بلدة النبطي الفوقة مساء وأسفرت عن شهداء وجرحى، ولكن الترقب هو أيضا لما سيكون عليه المشهد فيما يتعلق بترجمة الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. كما سبق وذكرت البلدتان فرون وزوتر الغربية اللتين تحدث عنهما بنيامين نتنياهو بالأمس ليستا محتلتين، وهناك الكثير من الانتظار بالنسبة للبنانيين لما ستحمله الساعات المقبلة، أي عن أي انسحاب تتحدث إسرائيل، أي دور سوف يكون للجيش اللبناني في هذا الإطار، وماذا عن المراحل اللاحقة التي يفترض أن يتم تنفيذها بعد تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي النظري من المنطقتين التجريبيتين فرون وزوتر الغربية. هذا طبعا هو مؤشر سلبي حتى هذه اللحظة، بانتظار مزيد من التفاصيل حول الترتيبات الأمنية والملحق الأمني المتعلق بهذا الاتفاق وما يمكن أن يحمله من تفاصيل ربما تشرح أكثر الوضع في جنوب لبنان. ولكن بالنسبة للجيش اللبناني تحديدا وربطا بالدور المنوط به في تسلم الأمن في المناطق التجريبية في جنوب لبنان، برز اليوم ما تحدث به هذا المصدر العسكري للجزيرة من رد على كل المزاعم المتعلقة بالتشكيك بولاء بعض العناصر في الجيش اللبناني. سمعنا الكثير من التشكيك في وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بأن هناك بعض العناصر في الجيش اللبناني الذين ولاؤهم ليس للجيش بل لجهات أخرى، طبعا في إشارة إلى حزب الله، وهذا ما أتى اليوم كلام المصدر العسكري عسكري للجزيرة للرد عليه تحديدا، مؤكدا أن الجيش اللبناني هو مؤسسة وطنية وأنها تلتزم بالقوانين اللبنانية ولاؤها للوطن فقط، ردا على هذه المزاعم. وأيضا قال هذا المصدر أن الجيش اللبناني هو مؤسسة لا تخضع لتقييم أي جهة، ربطا كذلك بالكلام الذي يحكى عن تسلم الجيش اللبناني مهامه بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، وبأنه سيخضع لما يشبه الامتحان من قبل الجيش الإسرائيلي.

0: إلي للتأكيد إذا كان هذا الأمر ناجحا لكي ننطلق منه إلى مناطق أخرى، ولكن دون شك الوضع هو شديد الحذر في هذه الأثناء زين في لبنان، ربطا بالانقسام الحاد الذي يرصد من خلاله كل طرف ما سيكون عليه المشهد الميداني في الجنوب تحديدا بعد هذا الاتفاق. الطرف الذي يؤيد هذا الاتفاق وعلى رأسه طبعا لبنان الرسمي، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ينتظر بطبيعة الحال ما ستكون عليه المشهدية في الجنوب بعد هذا الاتفاق، وكيفية التزام إسرائيل، وكيفية أيضا تجاوبها مع هذا الاتفاق في الميدان، وأيضا حزب الله الذي رفض بشدة كما نعلم وبقوة هذا الاتفاق وهاجمه بسقف عال بالأمس، يترقب ما سيكون عليه هذا المشهد لناحية المنطقتين التجريبيتين أولا، ولاحقا ما يحكى عن انسحاب إسرائيلي مرتبط بنزع سلاحه الذي أكد أنه سيبقى متمسكا به طالما أن هناك احتلال لمناطق واسعة من الجنوب.
1: شكرا لك كاترين حنا من قضاء صور. ذكرت الانسحاب النظري الإسرائيلي من هاتين المنطقتين، وهذا ما سنعينه أولا عبر كاميرا الجزيرة في هذا التقرير للزميل مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة الذي ذهب إلى فرون وعاين شكل هذا الانسحاب النظري.
2: نحن الآن نتواجد في بلدة فرون في قضاء بنت جبيل، هذه البلدة لديها موقع استراتيجي، هذا الدمار الذي حل بها جراء القصف الإسرائيلي، ولكن لابد من الإشارة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تصل إطلاقا إلى هذه البلدة، وبالتالي عندما يجري الحديث عن بلدة فرون كمنطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ويستلمها الجيش اللبناني، فإن الوقائع الميدانية التي نشاهدها والتي نعاينها هنا ووصولنا إلى هذه النقطة يؤكد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تطأ هذه البلدة إطلاقا، أقدامها لم تطأ هذه البلدة إطلاقا، وبالتالي الذي ينبغي الإشارة إليه بأن هذه البلدة فرون التي كان يبلغ عدد سكانها نحو 2200 شخص غادروها خلال فترة المواجهات، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف نحو 80% كما سنحرك عدسة الكاميرا قليلا كي نرصد الدمار، نحو 80% من منازلها جرى استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وتدمرت بشكل جزئي أو بشكل شبه تام. ربما من خلال عدسة الزميل عصام مواسي يمكن أن نرصد كامل هذا الواقع الميداني هنا في بلدة فرون. هذه البلدة تعتبر نقطة اتصال ما بين محافظتي جنوب لبنان، نتحدث عن محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية، أيضا هي نقطة التقاء ما بين قضائي قضاء بنت جبيل وقضاء صور.
1: كما قلنا في المقدمة لم ترصد عدسة الجزيرة أي وجود للجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة، إحدى المنطقتين التجريبيتين فرون بقضاء بنت جبيل في الجنوب اللبناني. نرحب في هذه النافذة بضيفينا في الاستوديو، الدكتور ربيع بركات الأكاديمي والكاتب السياسي، أهلا بك، وكذلك ماهر أبو شقرة الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بك. سأبدأ معك أستاذ ماهر، ما هو الشكل المتوقع لانتشار الجيش اللبناني والدور الذي سيقوم به في المنطقتين التجريبيتين أيا ما كان اسمهما وأيا ما كان موقعهما؟
3: نعم، في البداية نحن بانتظار، لم نزل بانتظار أن تعلن الحكومة الرسمية موقفها من الاتفاق وأن تعرض أمام اللبنانيين جميعا ما هو هذا الاتفاق وعلى ماذا ينص تحديدا، والشيطان دائما يكمن في التفاصيل، ولكن من الذي تسرب حتى الآن ومن الذي رأيناه ومن الذي انتشر في الإعلام من المنطقي أن المسألة أن الجيش اللبناني سيدخل، ستنسحب إسرائيل من المناطق التجريبية والتي لا نعرف بعد ما هي هذه المناطق، ومن الطبيعي أن يحاول الجيش الإسرائيلي أن يتملص من أي ضوابط في هذا الاتفاق. فإذا هذا الذي يفعله الجيش الإسرائيلي اليوم مثلا فرون، قرية فرون نموذج، هو الشيء المنتظر والطبيعي أن يفعله الإسرائيلي، سيحاول أن يكسب مناطق ليس له وجود عسكري فيها ويقول أننا انسحبنا.
1: ألا يفترض أن تكون هذه المناطق متفقا عليها؟ يعني هل يمكن أن يخرج نتنياهو ويعلن عن اسم المنطقتين دون أن يكون هنالك اتفاق مع الجانب اللبناني؟
3: هذا هو المتوقع من إسرائيل، ولكن لذلك أقول نحن ننتظر عمل اللجان اللجنة الأمنية المشتركة. بحسب الاتفاق يجب أن يكون هناك لجنة هي التي تتولى تحديد هذه المناطق، ونحن ننتظر موقف الحكومة الرسمي ماذا ستقول عن هذا الاتفاق وعن تفاصيله، ولكن أن ننتظر من إسرائيل أن تلتزم وأن تكون الحمل الوديع والذي ليست له أهداف تخريبية فهذا طيب. أمر من المستحيل، غير منطقي وغير واقعي.
1: حزب الله دكتور ربيع، حزب الله وحركة أمل وكل خصوم أو معارضي هذا الاتفاق اكتفوا بالمعارضة حتى هذه اللحظة، لكن إذا تحرك الجيش وبدأ في استلام هذه المناطق كيف سيكون موقف حزب الله؟
4: هو في البداية التحديد الإسرائيلي لمنطقتي فرون وزوتر الغربية يتماشى تماما على ما أعتقد مع المسار التفاوضي ومفاعيل هذا المسار في واشنطن، بمعنى أن المراد بالدرجة الأساس هو تصدير المواجهة إلى الداخل اللبناني وتحميل الجيش اللبناني كلفة هذه المواجهة بدلا من أن تتحملها إسرائيل. هذا واحد من الأسباب الأساسية التي تدفع القوى اللبنانية المعنية بهذه المسألة، يعني حزب الله وحلفائه بالدرجة الأساس. وبالمناسبة مروحة الاعتراض على الاتفاق الإطاري تتجاوز حزب الله وحركة أمل، هناك مواقف من حزب التقدم الاشتراكي والجماعة الإسلامية، هيئة علماء المسلمين، تيار المردة، تيار وطني الحر، وكل هؤلاء تمثيل في المجلس النيابي. الاتفاق الذي أنجز، أو لا أدري إن كان إمكاننا تسميته باتفاق حقيقة، يعني هذه ما يحصل اليوم هو مثابة يعني ترجمة ل واحدة من المفاعيل الكارثية برأيي لما له ولما يمكن أن ينجم عنه أيضا في المستقبل. ما يحصل في لبنان على الأرض في الميدان يرتبط أيضا بمسار الأمور في المنطقة، ونحن نعلم أن المواجهات ولو المحدودة عادت بين الولايات المتحدة وإيران. إذن لا يمكن فك هذين المسارين عن بعضهما البعض، لا في السياسة ولا في الميدان.
1: هو كثير من الأشياء في العالم الآن صعب أن تنفك عن بعضها البعض، لكن فيما يتعلق بتصور هذه الحكومة لكيفية تنفيذ هذا الاتفاق أستاذ ماهر، ما هي لأنه هنالك صمت، لا قالوا ما هو الاتفاق ولا قالوا إن كان هنالك ملحق أمني وما هي تفاصيله، ولم يعلق الجيش، هنالك صمت رسمي لبناني تماما منذ هذا التوقيع الذي شاهدناه في مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن. ما هو تصور الفريق الحكومي لدور الجيش في تنفيذ هذا الاتفاق؟ أن يفعل ماذا؟
3: نعم، علينا أن ندرك أمر أساسي وهو أن الحكومة اللبنانية هي في وضع لا تحسد عليه. المسار الذي نعيشه اليوم هو تتويج لحقبة بدأت منذ العام 2000 حتى اليوم. هناك فصيل سياسي مسلح تابع لإيران دعا أنه قادر على ردع إسرائيل من خلال ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، وبأن يحمي الجنوب وبأن يحمي اللبنانيين وأن يردع إسرائيل وأن يدافع عن لبنان. وهذا المسار تبين أنه أدى إلى زج لبنان في حرب إقليمية لا ناقة له فيها ولا جمل. هذا الأمر أدى إلى خراب واسع النطاق وكبير في الجنوب وفي العديد من المناطق اللبنانية. هذه النكبة التي نجمت عن هذا المسار منذ الانسحاب الإسرائيلي عام 2000 حتى اليوم قادت إلى الوضع الذي نحن نعيش فيه اليوم، وهو وضع تنعدم فيه موازين القوى بشكل فاضح لصالح إسرائيل على حساب لبنان. نحن حزب الله تعرض لها،
1: يعني مسار حزب الله تقول إنه خطر، لكن مسار وضع الجيش في مقابل حزب الله أيضا مسار خطر. هل هذا تصور الفريق الحكومي أن يكون الجيش في مواجهة حزب الله عسكريا؟
3: في هذا الأمر المسؤولية تقع على عاتق حزب الله. حزب الله لديه ورقة السلاح، رفض أن يسلمها للدولة اللبنانية وسلمها لإيران. كان على حزب الله أن يقول للدولة اللبنانية لو أنه يتحلى بالمسؤولية الوطنية الكافية، هذا السلاح ورقة لي بيدك، حصلي من العدو الإسرائيلي ما تقدرين على تحصيله، لكنه رفض إعطاء هذه الورقة. للدولة اللبنانية وأعطاها لإيران لكي تستخدمها في بازار المفاوضات الإقليمية. فالمسألة تأتي من هنا، لما يجب علينا أن لا نلقي المسؤولية دائما على الدولة والجيش. الجيش كما قلت والدولة وجميع المؤسسات في وضع لا تحسد عليه. هناك مسؤولية وطنية اليوم على حزب الله يجب أن يطلع بها.
1: وهذه مشكلة بالفعل دكتور ربيع، لأن الحزب في خطاباته وكذلك حركة أمل هي لا تعتد إلا بمسار طهران واشنطن، مسار سويسرا، ولا تعتد بأي مسار آخر، وتعتبره هو المرجعية الوحيدة وليس الحكومة التي اختارها حزب الله واختارها اللبنانيون لتمثل لبنان في أي محفل دولي.
4: هناك مجموعة من النقاط التي أعتقد أنه يعني أنها تستأهل أن نتوقف عندها. أولا، غير صحيح أن حزب الله منذ العام 2000 حتى اليوم عجز عن ردع إسرائيل، غير صحيح. ما بين 2006 و2023 شهدت منطقة جنوب لبنان أطول فترة هدوء في تاريخ لبنان. هذه وقائع، يعني بإمكاننا أن نزيف التاريخ لكن هذا واقع. اثنين، أن من يحمل الجيش المسؤولية اليوم هي إسرائيل. إسرائيل قبل قليل حملت ضباط في الجيش اللبناني بما سمته العمالة لجهات إرهابية. إذن إسرائيل هي من تحمل الجيش. ثلاثة، هناك أعتقد خلط اصطلاحي ما بين الدولة والسلطة. لما لم يسلم حزب الله أوراقه إلى السلطة اللبنانية وليس الدولة اللبنانية؟ لأنه لا يثق بأداء هذه السلطة اللبنانية. وأعتقد أن المسار في واشنطن أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هذه السلطة غير مؤهلة لأن تحصل الحقوق اللبنانية. يكفي أن نشير هنا إلى البند 13 في الاتفاق الإطاري الذي نص صراحة على امتناع لبنان عن التوجه إلى المؤسسات الدولية السياسية والقانونية لمواجهة إسرائيل ومحاسبتها على ارتكاباتها. نتحدث هنا عن جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، طيب. إبادة مكانية وإبادة بيئية وتهجير.
1: هذا الموضوع أشار بالفعل الكثير من الجدل وتوقف عنده الكثيرون. هل هنالك دفاع عن هذه النقطة؟ لأن البند 13 يعني كأن لبنان وإسرائيل وصلوا إلى اتفاق سلام ولبنان استرد أرضه، وبالتالي لا داعي للمنازعات القانونية. كيف يمكن أن يكون هذا بندا في إطار اتفاق إطاري وليس اتفاق نهائي؟
3: في الواقع الاتفاق الإطاري فيه العديد من المشاكل. نحن لا يجب أن نهلل لهذا الاتفاق بصفته انتصار دبلوماسي، هو ليس انتصارا. فيه بعض النقاط الإيجابية، وفيه العديد من الثغرات. ولكن الفكرة هي أن هذه المشاكل وهذه الثغرات هي نتيجة انعدام موازين القوى. وأنا أدرك الذي تفضل به الدكتور ربيع بركات، أنا أدرك تماما. نعم، أنا لم أقل أن حزب الله فشل في حماية لبنان منذ 2000 حتى اليوم. هناك حقبات، ولكن تدريجيا تدهور الوضع. لأنه قوض الدولة وأفقد ثقة المجتمع اللبناني بالدولة، واستثمر في البيئة الحاضنة له أكثر من مساهمته في الدولة. وجميع هذه المسائل أسهمت إلى المسار الذي وصلنا إليه اليوم، وصولا إلى زج لبنان في حروب خارجية لا ناقة له فيها ولا جمل، بدءا من سوريا، وصولا إلى تدخلات في اليمن والدور في العراق وبوجه المتظاهرين الإيرانيين، وأيضا وصولا إلى حرب الإسناد الأولى ثم حرب الإسناد للنظام الإيراني الأخيرة. فإذا هذا أنا أتحدث عن تتويج لمسار بدأ من عام 2000 وحتى اليوم.
1: دكتور ربيع، كيف ترد على ذلك؟
4: يعني أنا أعتقد أنه الحكومة اللبنانية أو السلطة اللبنانية بشقيها، رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، ينبغي أولا أو يعني أتمنى أن تكون أكثر انفتاحا على مواقف أكثر توازنا فيما يتعلق بالعلاقة مع الإقليم. يعني لا أن تعادي إيران وترتمي بأحضان إسرائيل، هذا أولا. وثانيا، أن تكون أقل ارتجالية خصوصا فيما يتعلق بمسائل حساسة من هذا النوع، يعني لها انعكاسات مصيرية على لبنان. وثالثا، ألا تتعامل مع بيئة حزب الله وكأنهم مخلوقات فضائية أتوا من الخارج.
1: شكرا جزيلا لك دكتور ربيع بركات الأكاديمي والكاتب السياسي، وأشكر أيضا السيد ماهر أبو شقرة الكاتب والمحلل السياسي. نصل لختام هذه النافذة، نعود لغرفة الأخبار في الدوحة. نعود إلى عبد السلام.
5: ورأس الساعة. شكرا لك زين. مستمرون معكم مشاهدينا في تغطيتنا للتطورات في منطقة هرمز وما بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. في أحدث المسجدات، قال الحرس الثوري الإيراني إنه سادف 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين، ردا على استهداف الجيش الأمريكي 5 مواقع جنوبية البلاد. كما قال الحرس الثوري الإيراني إنه سيرد بقوة أكبر على أي انتهاك أمريكي آخر بوقف إطلاق النار. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن بحرية الحرس

0: آمناً أو أمناً للسفن الداخلة للخليج يقع جنوبي جزيرة هرمز وللسفن الخارجة جنوبي جزيرة لارك. في المقابل قال الجيش الكويتي إنه رصد فجر اليوم صاروخين باليستيين معاديين داخل المجال الجوي الكويتي وتم اعتراضهما. بدورها قالت قوة دفاع البحرين إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن قصف مواقع تخزين صواريخ ومسيرات إيرانية ومحطات رادار ساحلية فجر اليوم. بدوره قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن مذكرة التفاهم يجب ألا تخرج عن مسارها، وإن أول بند فيها هو وقف الحرب في كافة الجبهات ومنها لبنان، مضيفا أن على إسرائيل الانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان، وهذه مسؤولية الحكومة الأمريكية. كما شدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قلبة في اتصال مع نظيره اللبناني نبيه بري على أن إنهاء الحرب وصون سيادة لبنان جزء أساسي من البند الأول من مذكرة التفاهم. قلبة أضاف أنه تقرر في محادثات سويسرا إنشاء وحدة لمراقبة النزاع بمشاركة إيران وأمريكا ولبنان. في غضون ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة جندي في معارك في جنوب لبنان. نبقى في متابعة هذه التطورات أولا من طهران مع مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. أهلا بكما، وأبدأ مع الزميلة رانيا، وربما سياق التصريحات الأخيرة والمواقف بخصوص التطورات في مضيق هرمز وما أعلنه الجانب الإيراني من مواقفه بخصوصها.
1: نعم عبد السلام، يعني تتركز تصريحات المسؤولون الإيرانيون على ضرورة الالتزام بالتعهدات في مذكرة التفاهم، خاصة تلك المتعلقة بالبند الأول والذي يؤكد على ضرورة وقف الحرب والامتناع عن القيام بأي عمل عسكري، هذا بالإضافة إلى الامتناع أيضا عن التهديد بالقوة العسكرية. وهناك أيضا تأكيد على البند الخامس والمتعلق بترتيبات إعادة حركة المرور في مضيق هرمز إلى ما قبل الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة. تأتي هذه التصريحات وفي سياقها تأكيد الحرس الثوري على أنه تم الرد على الغارات الأمريكية على مدينة سيريك وأيضا مدينة بندر لينجي في محافظة هرمزجان وأحد القرى في جزيرة قشم، حيث تم استهداف هناك منشآت الرصد والمراقب، وتم التأكيد على أنه تم الرد على هذا الأمر باستهداف البنية التحتية للقوات الأمريكية في البحرين والكويت. أيضا هددت بحرية الحرس الثوري بأنه سيتم الرد على أي انتهاك أمريكي بشكل أكثر شدة، كما أيضا تم التهديد بأنه سيتم التعامل بشكل أكثر قوة مع أي سفينة مخالفة للإجراءات الإيرانية التي وضعت خلال فترة الحرب والتي تحدد المسارات التي على السفن اتباعها من أجل الدخول أو الخروج من مضيق هرمز، وأيضا تحدد الإجراءات التي على السفن أيضا اتباعها، ومن بينها ضرورة التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية بحسب بيان بحرية الحرس الثوري. هناك أيضا تأكيدات من قبل الجيش الإيراني على أن إيران لا تسعى من خلال فرض سيطرتها على مضيق هرمز الحصول على عائدات مالية، وإنما هي تسعى للحفاظ على قوتها وقدرتها ووجودها في المنطقة. هذا ما يتم التأكيد عليه. هناك أيضا تأكيدات من قبل مختلف المستويات الإيرانية على أنه إيران هي الوحيدة المسؤولة عن ترتيبات المرور من المضيق، هذا ما تقوله إيران بحسب تفسيرها للبند الخامس من مذكرة التفاهم الموقع بين إيران والولايات المتحدة، وهذا ما أكده وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي خلال يعني تواجده في بغداد، حيث قال أن على الجميع عدم التدخل في الترتيبات الإيرانية، وذلك حتى يتم الإسراع في فتح المضيق بالكامل كما كان قبل الحرب، وذلك وفقا للمهلة التي تم تحديدها في المذكرة والمتعلقة بمهلة 30 يوم. وقال عرقشي أن أي تدخلات أو إجراءات موازية تعمل على تعقيد الأمور وتعمل أيضا على يعني وضع الوضع لتأخير فتح المضيق. هناك تأكيدات

0: الإيرانية على أنها القوات الإيرانية سترد على أي يعني هجوم، ولكن هذا الموقف لا يعني أن إيران تسعى للتصعيد، خاصة وأن هناك ترتيبات وتأكيدات من مختلف المسؤولين خاصة السياسيين. نتحدث عن رئيس الوفد الإيراني المفاوض وغيره من المسؤولين والرئيس الإيراني بازشكيان، أن هناك تأكيدات على ضرورة وأهمية استكمال مذكرة التفاهم والتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، وذلك من خلال تنفيذ جميع بنود المذكرة وعدم خروج المذكرة عن مسارها كما يؤكد عراقشي وغيره من المسؤولين الإيرانيين.
1: رانيا قاسمي من طهران، شكرا جزيلا لك. نذهب لفادي منصور، وما التصور الأمريكي لهذه التطورات؟
2: نعم عبد السلام، في تصريحات للمندوب الأمريكي في الأمم المتحدة السفير وولدز حدد مسارين في التعامل مع الجانب الإيراني. أولا الخيار العسكري في إطار إجراءات من أجل ضرب البنية التحتية التي تستخدمها إيران، كما قال، من أجل محاولة إغلاق أو عرقلة عبور السفن في مضيق هرمز. وقال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يتسامح مع هذا الأمر، ولا يتسامح مع فكرة أن تقوم إيران بجني رسوم لقاء عبور السفن. النقطة الثانية أتحدث عن استمرار المسار السياسي والدبلوماسي، حيث أكد تواصل المحادثات تحديدا على المستوى التقني مع إيران حول أكثر من ملف، من بينها قضية تخفيف تخصيب اليورانيوم من ناحية، ولكن أيضا مسألة عودة مفتشي الوكالة الدولية إلى داخل إيران والعمل على تفتيش المنشآت النووية الإيرانية، وهو الأمر الذي سبق أن أعلنه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس خلال وبعد محادثات بيرغنشتاك على المستوى السياسي الرفيع في سويسرا الأسبوع الماضي، والذي عده في ذلك الوقت بأن خطوة أولى نحو ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، وقال في حينها أنه جرى التوافق على هذه المسألة وأن الاتصالات جارية مع المفتشين، لكن يبدو حتى هذه اللحظة لم يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن. وربما النقطة الثالثة المهمة للغاية التي تحدث عنها أيضا السفير وولتز في إطار مقاربة الإدارة الأمريكية لتداعيات هذه الحرب على إيران وما ترتب عنها، تأكيده أن الولايات المتحدة تبحث في مجموعة من الخيارات تتعلق بانتشارها العسكري في المنطقة، إما لنقل بعض قواعدها إلى أماكن أكثر آمنة أو تعزيز تحصيناتها أو نقلها بعض الأرض. وبالتالي هو يؤكد تقارير صحفية خلال اليومين الماضيين حول بحث هذه المسألة على المستوى العسكري. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان لديه موقف واضح يوم أمس، حيث هدد بالعودة إلى الحرب لإنهاء المهمة كما قال، وأشار في أنه في حال قررت الولايات المتحدة القيام بهذا الأمر فلن يبقى لإيران أي وجود، وذلك ردا على ما وصفه بانتهاك إيران لوقف إطلاق النار وإعلانه بأن القوات الأمريكية استهدفت مجموعة من الأهداف عند قرب مضيق هرمز لتخزين المسيرات ومواقع رادار ومواقع ساحلية أخرى، وهو ما سبق أن أعلنته القيادة المركزية الأمريكية من توجيه ضربات لنحو 10 أهداف تعتبر الولايات المتحدة أن إيران تستغل لها في إطار تهديد الملاحة في منطقة مضيق هرمز. وبالتالي من الواضح أنه بينما الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى نقطة تعتبر فيها أن ما تراه انتهاكات متكررة من إيران لمسألة وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم حتى هذه اللحظة، لكن الرئيس الأمريكي يبعث بتهديدات قوية للجانب الإيراني، وذلك نعم. مع استمرار المحادثات على المستوى الدبلوماسي، فيما يبدو واضحا أن الولايات المتحدة وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركز بشكل كبير على مسألة المضيق، ولكن أيضا على استمرار الجهود الدبلوماسية حتى هذه اللحظة. عبد السلام،
1: شكرا جزيلا لك من البيت الأبيض فادي منصور على كل هذه الإيضاحات. ونرحب بضيوفنا من الكويت الدكتور محمد الدوسري النائب السابق بمجلس الأمة الكويتي، والدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، والسفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. أهلا بكم جميعا، وأبدأ مع سيادة السفير، لأن هناك نقاط تحتاج إلى إيضاح كثيرا من قبل الجانب الأمريكي وعن التصور الذي ذكره فادي. هل نحن الآن في مرحلة ما بعد الحرب؟ هل نحن في مرحلة 60 يوما؟ كيف يمكن أن تصف هذا المشهد؟
3: أعتقد أننا لا نزال في مرحلة حرب. للأسف مذكرة التفاهم لم تنجح، روح المذكرة تمحورت حول أنه خلال فترة الأعمال العسكرية اعتدت إيران على سفن في مضيق هرمز، وكان ذلك إجراء عسكريا خلال فترة الحرب. ولكن مع وقف الأعمال العدائية، فإن جوهر هذا الاتفاق مفاده عودة حرية الملاحة للسفن في المضيق كما ينطبق في كافة الممرات المائية الدولية في العالم، وكما حصل عبر عقود قبل هذا النزاع العسكري. لكننا نرى الآن جزءاً أو جانباً من النظام الإيراني، وهو الذي لديه القدرة على الوصول إلى الأسلحة، قد قرر تفسير المادة الخامسة على أن إيران سيصير لديها قدرة السيطرة أو السيادة على المضيق، وعلى ما له علاقة بدول الخليج، وبالتالي يمكنها أن أو لن تسمح إلا إذا دفع لها بالعملات المشفرة، وإلا سوف ترد بالعمل العسكري على السفن.
1: دكتور حسن أحمديان، إيران الملامة لأنها هي التي أطلقت الرصاصة الأولى بعد التوقيع على مذكرة التفاهم.
4: لا أبداً، في إيران الصورة مختلفة تماماً. يعني ما قاله السفير وأن الحرب مستمرة هو النقطة الوحيدة التي يتفق الإيرانيون عليها مع ما قيل. الحرب مستمرة، بعبارة أخرى هناك وقف لإطلاق النار بعد الحرب الغير قانونية التي شنت على البلاد وهي مستمرة إلى اليوم. لا يوجد اتفاق سلام. ما معنى ذلك؟ معناه الاستحقاقات التي نتجت عن هذه الحرب ترجمت في مذكرة تفاهم، مذكرة فيها مادة واضحة حول مضيق هرمز، ترتيبات إيرانية لضمان أمن الملاحة ومرور السفن التجارية، ترتيبات إيرانية، لا يوجد ترتيبات أمريكية، لا يوجد ترتيبات أخرى. لستين يوم إيران ترتيباتها هي التي تضمن وتحدد المسارات ويجري العمل بها. الذي جرى أن الولايات المتحدة حاولت التنصل من ذلك وفرض شيء جديد على إيران عبر تمرير السفن وطرق مختلفة غير الخارج عن الترتيبات الإيرانية، وإيران قالت لا، المادة واضحة.
1: لماذا لجأت إلى إطلاق الرصاصة الأولى إلا تكن بالفعل تريد العودة للحرب؟
4: لا أبداً، لم تطلق الرصاصة الأولى كما يصور، هي
1: استخدام القوة كان من إيران.
4: هي حذرت سفن بالفعل، هناك سفينة ضربت، إيران لم تعلن عن مسؤوليتها. السفن التي حذرت إيرانياً بالفعل لأنها كانت تقوم بمخالفة الترتيبات الإيرانية حسب المذكرة. ولاحظ أنه في الداخل الإيراني هناك ترتيب واضح للعمل. سلطة الخليج الفارسي للمضيق هي السلطة المخولة، وهي تقوم عليها بحرية الحرس الثوري نيابة عن المجلس الأعلى للأمن القومي. لكن يبدو أنه في الولايات المتحدة هناك خلافات واضحة، هناك مذكرة قام بها جي دي فانس مساعد الرئيس، وهناك ماركو روبيو الذي يذهب للمنامة لاستصدار بيان ضد المذكرة، يذهب للبنان
1: نحاول نفكك هذا الإشكال
4: أيضا ضد الاتفاق الإيراني الأمريكي.
1: دكتور سليم، من وجهة نظرك أنت، أين حدث الخلل؟ هل هو في فهم مذكرة التفاهم وبندها الأول والبند الخامس فيها؟
5: يعني أعتقد أنه لا يوجد خلل، هذا مسار طبيعي. يعني بمعنى
1: ما الطبيعي في ذلك؟
5: أن مذكرة التفاهم أنهت جولة من القتال، ذهبت بالأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات وأرست مجموعة من القواعد وأدت إلى تسوية. هذه التسوية دائما نقول أنه لا يمكن الوصول إلى تسوية إلا من خلال صياغة معينة، وهذه الصياغات دائما تحتمل الاجتهاد وتحتمل التأويل. يعني يجب وضع الموضوع في السياق. الممر الجنوبي في مضيق هرمز خلال الأسابيع قبل مذكرة التفاهم كانت الولايات المتحدة تسير السفن بحمايتها من هذا الممر قبل التوقيع على مذكرة التفاهم. يعني هذا الممر كان قائما في الفترة السابقة. أتت مذكرة التفاهم شددت في البند الخامس على في البند الرابع أولا على الولايات المتحدة ترفع الحصار، ورفعت الولايات المتحدة الحصار في البند الخامس أن تقوم إيران بالإجراءات اللازمة في مضيق هرمز لضمان العبور الآمن للسفن التجارية إلى ما هنالك. الآن الإشكالية في هذه الصياغة التي أتحدث عنها، أن هذا البند لم يحدد أن الإجراءات التي تقوم بها في مضيق هرمز هي تقوم بها الجمهورية الإسلامية فقط، وهنا إيران اعتبرت أن هذا البند هو حق سيادي، حق حصري لهذه الإجراءات، ولذلك تعتبر أن ما يحصل في الممر الجنوبي من قبل سلطنة عمان وليس الولايات المتحدة هو مخالف لهذا البند. هنا الإشكالية، لذلك أقول أنه طبيعي عندما تكون الاتفاقات تحتمل التفسيرات والاجتهادات ما يحصل هو يكون طبيعي.
1: والطبيعي الآن نسأل عنه الدكتور محمد الدوسري، هل هذا ما كان يرجى من قبل دول الخليج وها هي الكويت والبحرين تتعرضان لذات القصف قبل توقيع مذكرة التفاهم؟
6: نعم، نحن نستغرب حقيقة الترتيبات التي تقوم على إطلاق المسيرات والصواريخ في الخليج العربي. إذا كانت هذه شكل الترتيبات فما هي الحرب؟ الخليج والخليجية المتضررة من النزاع القائم فيما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تدرك وتعلم بأن إيران وصلت إلى لحظة الحقيقة التي تدرك بأنها وصلت إلى الانتهاء من هذه الحرب، إلى تحقيق إما تحقيق أهدافها وغاياتها أو الخسارة الواضحة والتسليم للجانب الأمريكي. والدليل على ذلك بأنها لا تريد أن تفقد السيطرة على ورقة مضيق هرمز، وهي ترى الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تفكيك هذه الأوراق الضاغطة لدى الجمهورية الإيرانية، فهي تعلم بأن هذه ما يجري على الأرض حقيقة هو تفكيك وإنهاء للأوراق التي تملكها الجمهورية الإيرانية، وتدرك بأن لحظة الحقيقة أصبحت أقرب من أي وقت آخر، وتعمل حقيقة على أن تتمسك بهذه الأوراق بكل استطاعتها. ولا نستبعد حقيقة أن يتم تحريك أوراق أخرى أو ما تبقى لدى الجمهورية الإيرانية من أوراق، قد يكون باب المندب أحدها، وذلك في خضم الاعتقاد السائد لدى الجانب الإيراني الذي صدر أمس من المستشار المرشد الإيراني ووزير الخارجية السابق علي أكبر ولايتي تصريح مستفز حقيقة، ويوضح بأنه هناك الكثير من التشنج الذي يعطينا انعكاس حقيقة للموقف الإيراني بعد ما جرى في مضيق هرمز اليومين الماضيين.
1: تبقون معنا جميعا، سنعود للنقاش، إذ أن التصعيد الذي شهده مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين يطرح علامات استفهام بشأن حظوظ النجاح في تجاوز الخلافات العميقة بين الطرفين منذ التوقيع على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في مفاوضات سويسرا. ولا تقتصر الخلافات على مضيق هرمز، بل تتعدى إلى الوضع في لبنان والأموال المجمدة والملف النووي.
7: أول اختبار لمذكرة التفاهم وللمسار التفاوضي الذي نجم عنها جاء تصعيدا في مضيق هرمز الممر المائي الحيوي. تستهدف إيران سفينة تحمل علم سنغافورة في المياه الإقليمية العمانية بعد أن سلكت مسارا حددته عمان بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. تحاول بحرية الحرس الثوري بهذا الاستهداف فرض المعادلة الإيرانية التي أساسها عدم العودة لوضع ما قبل الحرب، وهذا يعني أن على السفن طلب إذن قبل المرور واحترام المسارات التي تحددها بحرية الحرس الثوري مع إمكانية فرض رسوم بعد فترة 60 يوما. لكن الولايات المتحدة لا تقبل ما تراه فرضا للأمر الواقع من طرف إيران، وترد بما تصفه بالضربات الدفاعية على مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ومواقع رادار ساحلية قرب مضيق هرمز. ردا على هذا الهجوم قالت بحرية الحرس الثوري إنها استهدفت مراكز تمركز الجيش الأمريكي في المنطقة، وكشفت البحرين عن تعرضها لاعتداء إيراني. وفي حادث آخر قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة نفط تعرضت لهجوم جديد في مضيق هرمز. بعد كل هذه الأحداث تتبادل طهران وواشنطن الاتهامات بخرق الاتفاق الموقع بينهما، ويبدو أنهما مستعدتان للتفاوض بالنار أيضا لتمنع كل منهما الأخرى من فرض الواقع الذي تريده في مضيق هرمز. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس قال إن إيران وقعت اتفاق وقف إطلاق النار والولايات المتحدة تحترمه، وإنه إذا كان الإيرانيون لا يتفقون مع تطبيق مذكرة التفاهم فعليهم الاتصال، وإلا فإن العنف سيقابل بالعنف. في المقابل كشف التلفزيون الإيراني أن سفناً تسعى للحصول على تصاريح من إيران لعبور هرمز بعد أن واجهت سفن غير مصرح لها طلقات تحذيرية. يتحول مضيق هرمز إذن إلى الساحة الرئيسية لاختبار الإيرادات، لكن هذه الاختبارات يمكن أن تؤدي إلى انزلاق نحو عنف أشمل يفجر مفاوضات هشة في سويسرا. هذه المفاوضات التي تبقى الخلافات قائمة فيها حتى بشأن ما ورد في مذكرة التفاهم. فالوضع في لبنان قنبلة موقوتة في ظل اختلاف التفسيرات ووجود طرف ثالث هو إسرائيل يرفض الانسحاب أو وقف عملياته في جنوب لبنان. أما بشأن الأموال المجمدة فالإيرانيون يتحدثون عن اتفاق يسمح لهم باسترجاع مليارات الدولارات، في حين لا يتوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التذكير بأنه لن يسلم إيران ولو سنتا واحدا. وتبقى المواقف بشأن الملف النووي غامضة حتى الآن، مع العلم أن الفرق شاسع بشأن ما يريده كل طرف كنهاية للتفاوض بشأن التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب والمنشآت النووية. ويبقى الخلاف قائما أيضا بشأن مهمات التفتيش، إذ أكدت إيران أنها لن تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المنشآت النووية التي تعرضت للقصف خلال الحرب، ما يتعارض مع تصريحات أمريكية تحدثت عن موافقة طهران على استئناف عمليات التفتيش وعودة المفتشين إلى تلك المواقع.
1: نعود لساحة النقاش مع ضيوفنا، وأبدأ هذه المرة مع الدكتور أحمديان. وعن ربما الخطوات الإيرانية الأخيرة، هل تفهم بأنها مساومة مع الأمريكيين على ربما تقديم بعض النقاط التي لم يحصل فيها تقدم بالنسبة للإيرانيين وخصوصا الأموال المجمدة؟
4: أنا تقديري أنه في إيران هناك إجماع إلى حد كبير، أنه الخمس نقاط، وهذا أعلن منه من قبل القائد الأعلى والمجلس الأعلى للأمن القومي، يعني كل السلطات التي خولت الفريق للتفاوض تركز على خمس بنود، هي البنود التي يجب تطبيقها، وبعد تطبيقها ننتقل للمرحلة الثانية. أي بند منها عدم تطبيقه غير مقبول إيرانيا، ولذلك لا أراه مساومة. في مضيق هرمز ما يجري حسب الفهم الإيراني هو محاولة الولايات المتحدة التنصل من الاتفاق، في لبنان ما جرى محاولة للتنصل من الاتفاق. بالنسبة لإيران هذا كله واحد، خمسة بنود يجب تطبيقها للانتقال للمرحلة المقبلة.
1: يجب تطبيقها وفق النظرة الإيرانية، يعني على سبيل المثال لبنان إذا كان إنهاء الحرب يتخذ إجراء مثل مفاوضات واشنطن والاتفاق الإطاري هناك لا يناسب إيران فيعتبر لاغيا؟
4: لا، خمسة لا لا لا دخل لإيران، الخطاب الإيراني لا دخل لإيران بمسارات أخرى، هناك التزامات متبادلة بين إيران والولايات المتحدة.
1: لكن لا يهتمون بكيف تنتهي الحرب في لبنان مثلا.
4: ضرورة إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي جزء من هذه النقاط الخمسة.
1: إذا تم وفق الترتيبات اللبنانية إسرائيلية أمريكية لا مشكلة.
4: ليسموه الترتيبات اللبنانية إسرائيلية، المهم أن يحدث على الأرض، تنسحب إسرائيل وتتوقف الحرب هناك.
1: ما رأيك دكتور في هذه سيادة السفير في هذه النقاط؟
3: أريد أن أعود إلى نقطة ذكره زملاؤنا الإيرانيون أكثر من مرة، موضوع الانقسام أو الخلاف بين فانس وروبيو، ومن الصعب أن نعلم السياسة الأمريكية. جي دي فانس نائب الرئيس كان واضحا حين قال إن العنف سيرد عليه من خلال العنف، وهذه المرحلة أو هذه العملية خطوة مقابل خطوة، قد تكون سلبية أو إيجابية بموجب مذكرة التفاهم. وفريق ترامب بدأ بأشياء إيجابية، رفع الحصار، وقف الأعمال العسكرية، بينما إيران قررت أن تأخذ ذلك في مسار سلبي من خلال الاعتداء على سفن تجارية. بالمناسبة هذه السفن التجارية كانت تمر بمياه عمانية وليس تحت حماية أو قيادة أمريكية، بل بموجب حماية المنظمة البحرية الدولية وهي تابعة للأمم المتحدة وإيران عضو فيها. وقد كتبت هذا أو دونت التحذير الذي ورد إلى قضاتنا السفن أو قبطان السفينة ذاك الصباح حين قالوا سوف يتم اتخاذ إجراءات ضد السفن أو المراكب التي تنتهك. طبعا هم لم يتحدثوا عن اعتراض لدى المنظمة بطريقة مكتوبة.
1: من باب السخرية تقصد. دكتور ثاني، هل يمكن أن يكون هناك بالفعل آليات عمل وقعت في بورغين تشوك اتفق عليها يمكن الرجوع إليها لفض هذا الاشتباك، أم أن فشل المذكرة قد يكون قريبا؟
5: لا أعتقد أن فشل المذكرة سيكون قريبا، يعني هذا ما نشهده هو صراع إيرادات، صراع تصورات، صراع مراكز القوة، تثبيت القوة على مستوى المنطقة. يعني أنا أختلف مع دكتور أحمديان، يعني هناك نص واضح ولكن هناك اجتهادات. يعني مثلا في لبنان لم يتحدث النص عن الانسحاب الإسرائيلي بشكل مباشر، والآن الموقف الإيراني يتحدث عن انسحاب الإسرائيلي، النص يتحدث عن احترام سيادة لبنان وسلامة الأراضي وحكما وقف الأعمال العدائية. كما تحدثنا منذ قليل البند الخامس لا يتحدث عن حصرية الإجراءات الإيرانية في مضيق هرمز، ولكن الجانب الإيراني يفسرها على أن إيران هي من تقوم لوحدها بهذا الموضوع. يعني عندما نتحدث عن نص أمامنا يجب أن نرى النص بشكل واضح. من الممكن أن يكون هناك تفسير آخر للنص، ولكن النص واضح، يعني هو لم يتحدث عن انسحاب إسرائيلي بشكل صريح العبارة. عندما نريد أن نشير إلى انسحاب إسرائيلي يكتب انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان، يعني بشكل واضح. عندما نريد أن نعطي الحق الحصري لإيران في إدارة مضيق هرمز نضيف عبارة حصريا أو بشكل أحادي، ولكن هذا ليس موجودا. لذلك يعني مذكرة التفاهم وجدت كتسوية من أجل إدارة هذه الملفات. الآن هناك على مستوى المضيق حتى أيضا البند الخامس أشار إلى آلية أخرى تتعلق مع سلطنة عمان، تتعلق مع الدول الخليجية بالتشاور معها حول كيفية إدارة هذا المضيق في المستقبل،
1: لأنه ليس اتفاقا لا يمكن أن يحكم وفقا لربما القواعد المتبعة مع الاتفاقات الموقعة، فهو قابل للاجتهاد. هذا ما ذكرته. دكتور دوسري، من وجهة نظرك ما السيناريوهات الأقرب أن تكون في المرحلة المقبلة؟ ربما يعاد تشكيل المذكرة وإعادة صياغة فهمها، يعاد الاجتماع، ما السيناريو؟
6: نعم، نحن أمام صراع إيرادات واضح فيما بين الجانبين. مذكرة التفاهم لن تستمر بذات القدرة على إدارة هذه الحرب، سوف يكون هناك الكثير من الانتهاكات خاصة من الجانب الإيراني، وستتطور هذه الأمور إلا أنها مرتبطة أيضا بتوقيتات تتناسب مع الجانبين في خوض معركة قد تكون أشمل من المعارك السابقة التي جرت بين الطرفين إذا استمر الحال على ما هو عليه. نحن أمام حقيقة جمهورية إيرانية تسعى إلى توسيع نفوذها في المنطقة، وتعتقد بأن الدول الخليجية والعربية والإقليمية والعالم بأجمعه لا يدرك مساعيها، وإلا فما علاقة إيران أصلا في لبنان؟ ما علاقتها في الانسحاب الكيان الصهيوني من جنوب لبنان إن كان هو يحارب الكيان الصهيوني؟ فمن باب أولى أن يربط الجانب الإيراني نفسه مع القضية الفلسطينية، ويطالب الكيان الصهيوني أن ينسحب من غزة ومن الضفة الغربية ومن القدس. أما أنه يزرع ميليشيات لتحقق نفوذه في المنطقة ويعتقد بأن الدول جميعها في المنطقة ستصمت عن توسعة هذا النفوذ، لا أعتقد أن هذا الأمر سيستمر، وهو مكمن الخلاف الكبير في هذه القضية، وهو الذي سيفجر الأوضاع عاجلا أم آجل.
1: 30 ثانية الحق الرد سيد أحمد. يعني
4: ما في رد، لم يرد على سؤالك ليجري الرد عليه. التقدير أنه في النهاية نحن إزاء حرب كبيرة إقليمية فيها أربع أطراف، وإيران فرضت وقف إطلاق النار وفرضت أيضا الآن المذكرة، والآن تحاول فرض تطبيق المذكرة، والولايات المتحدة تحاول التنصل منها، لكن تقديري أن الإيرانيين متمسكين بها.
1: وأعود لك دكتور في كلمة أخيرة. دكتور دوسري،
6: كلمة أخيرة، كنت أتمنى أن يرد على مسألة غزة والضفة الغربية التي أوجدت هذا النفوذ من خلال هذه الميليشيات. أتمنى أن تصدقوا.
1: نعم. هذا النقاش سيستمر دائما، ودكتور أحمد يان يمكن أن يرد عليه في ساحات أخرى. شكرا جزيلا لكما ولكم جميعا. دكتور محمد الدوسري نائب السابق مجلس الأمة الكويتي، ونشكر الدكتور حسن أحمد يان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، والسفير جهود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. نبقى في متابعة أيضا التطورات في لبنان إثر توقيع الاتفاق الإطاري والنقاش اللبناني اللبناني المتعلق بذلك. ينضم إلينا الآن من بيروت مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام. أهلا بك أدهم، نحاول أن نفهم معك المشهد وارتباطاته بالميدان وبالسياسة.
8: عبد السلام، في الواقع يعني حالة من الترقب في الشارع اللبناني وأيضا في التطورات الميدانية لجهة المناطق التجريبية وتسميتها. نتحدث هنا عن يعني بعد أن صرح الجانب الإسرائيلي بأن المناطق التجريبية ستكون في زوطر الغربية وأيضا في فرون، وهذه المنطقتين بالأساس هي مناطق غير محتلة. وكان الحديث في اليوم الثالث من جولة المفاوضات في واشنطن بأنه هناك نقاط خلافية ما بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وعلى أثره تم تمديد هذه الجولة لجلسة رابعة. الآن الشارع هنا في لبنان يعني ينتظر إجابات، كيف كان هناك خلافات على هذه النقاط الجوهرية، وكيف الآن يتم الحديث عن مناطق تجريبية بالأساس ليست محتلة. ينتظر توضيح من جانب لبنان الرسمي حول هذه الجزئية، وأيضا حول آلية التنسيق ما بين لبنان وما بين الجانب الإسرائيلي في موضوع انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وأيضا انتشار الجيش اللبناني. في يعني غياب هذه الإجابات هناك ضبابية في المشهد، أيضا هناك الكثير من التصريحات على المستوى الداخلي اللبناني ولكنها بعيدة كل البعد عن وجود إجابات شافية للشارع هنا في بيروت. لعل أهمها ما جاء أمس من الرئاسة اللبنانية باتصال تلقاه الرئيس عون من الرئيس ترامب. قالت الرئاسة بأن الرئيس ترامب أكد دعمه للبنان وللسلطة الشرعية في لبنان وأيضا مؤسساتها الدستورية وعلى رأسها الجيش اللبناني، وأيضا أكدت الرئاسة بأن الرئيس ترامب ذكر بأنه سيقوم بكل ما يلزم لتطبيق الاتفاق. من جانبه أيضا الرئيس عون شكر الرئيس ترامب لوقوفه إلى جانب الدولة اللبنانية والشعب اللبناني، وطلب أيضا من الرئيس ترامب كما تحدثت الرئاسة بالضغط على الجانب الإسرائيلي لانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لتسهيل أيضا انتشار الجيش حتى الحدود الدولية. حزب الله رفض تماما هذا الاتفاق، اتفاق الإطار، في بيان لأمين العام نعيم قاسم، وقال بأن السلطة اللبنانية فقدت أوراق القوة التي يعني بنيت ورشحت عن مذكرة التفاهم ما بين واشنطن وطهران، واتهم أيضا نعيم قاسم السلطة اللبنانية ووصف الاتفاق الإطار بأنه خطيئة كبرى للتخلي عن سيادة دولة لبنان إلى الاحتلال الإسرائيلي، وقال بأنه ربط انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بموضوع نزع سلاح حزب الله هو تجاوز لكافة الخطوط الحمراء، وأن الحزب لن يتخلى عن سلاحه ولن يستطيع أحد سلب هذا الحق في الدفاع عن الأرض وعن الشعب، وأن الحزب كان باقيا في يعني أوضاع أكثر صعوبة من هذه الأوضاع، وبأنه سيبقى في الميدان لدحر الاحتلال على حد تعبيره. حركة أمل أيضا من جانبها ذكرت بأن هذا الاتفاق غير متوازن ورفضته كليا، وطالبت اللبنانيين بعدم الانجرار إلى مشاريع الفتنة التي يريدها الاحتلال الإسرائيلي. أيضا رئيس البرلمان نبيه بري كان له تصريح لافت بتحذير والتنبيه من ما أسماه الفتنة. أخيرا عبد السلام، الجيش اللبناني وفي رده على مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بوجود عناصر غير يعني غير موالية للمؤسسة العسكرية، مصدر عسكري أكد للجزيرة بأن هذه المزاعم مرفوضة ومدانة، وبأن جميع منتسبي المؤسسة العسكرية هم ولاؤهم خالص للمؤسسة العسكرية وللقوانين، لقوانين الدولة اللبنانية.
1: شكرا جزيلا لك أدهم أبو الحسام مراسل الجزيرة، كان معنا من بيروت. نبقى في ذات الإطار. تنضم إلينا الآن نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بك نجوان. بالأمس تصريحات لبنيامين نتنياهو أوضح فيها كثير من الإنجازات بين قوسين لإدارته حكومتي فيما يتعلق بالاتفاق الإطاري مع لبنان وما الذي أنجزه؟
9: بالفعل نتنياهو يصف هذا الاتفاق بأنه تاريخي وهام جدا لإسرائيل، يصفه كذلك ويروج له أيضا ضمن ما وصف في وسائل إعلام إسرائيلية حملة نتنياهو الانتخابية، يصور هذا الاتفاق ويوظفه أيضا ضمن حملته الانتخابية. ولكن بالمجمل عبد السلام يمكن القول إن هناك ارتياح في الجانب الإسرائيلي من هذا الاتفاق وتفاصيل هذا الاتفاق. قبل قليل أيضا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير في زيارة لقيادة المنطقة الشمالية، ووفقا لما قاله الناطق العسكري الإسرائيلي قام بالتصديق على خطط عملياتية للمرحلة المقبلة فيما يتعلق بالجبهة الشمالية. أيضا هو الآخر وصف هذا الاتفاق بأنه هام جدا للجانب الإسرائيلي، وقال إن الإنجازات أو كما وصفها بالإنجازات العسكرية التي حققها الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية هي التي مهدت الطريق وهيأت الظروف من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق. وقال زمير إن الجيش سيعمل على إنجاح هذا الاتفاق، لكن إنجاح هذا الاتفاق بالنسبة للجانب الإسرائيلي تبدو إلى حد كبير مشابهة إلى ما كان الوضع عليه في الهدنة السابقة، في الاتفاق السابق ما بعد نوفمبر 2024. إسرائيل تصر وتؤكد على لسان نتنياهو وعلى لسان وزير الدفاع على لسان زمير بأنه أولا لن يكون هناك انسحاب، ليس في الفترة القريبة المقبلة من جنوب لبنان، وأن العمليات العسكرية وأن للقوات الجيش الإسرائيلي حرية عمل عسكري في هذه المناطق، وستواصل أيضا إسرائيل الاحتلال المرتفعات الشرقية للبنان بالإضافة إلى مرتفعات قلعة شقيف وعلي الطاهر، هذا وفقا لكل المسؤولين الإسرائيليين. من جهة أخرى أيضا بدأت تتكشف تفاصيل أكثر عن بنود الاتفاق الذي قالت عنه هيئة البث الإسرائيلية الليلة الماضية بأن هناك ملحق أمني سري ضمن هذا الاتفاق بين إسرائيل والحكومة اللبنانية والولايات المتحدة. القناة 15 الإسرائيلية قالت هذا اليوم إن جزء من هذه البنود السرية التي سرعان ما بدأت تتكشف هو أن الجيش الإسرائيلي لن يكون مخولا فقط بمراقبة أداء الجيش اللبناني في المناطق التجريبية التي سينسحب منها، وإنما الدخول إليها مجددا وفحص مدى صدق الجيش اللبناني في تنفيذ المهام التي ستوكل إليه فيما يتعلق بتفكيك بنية حزب الله في هذه المواقع. وبالتالي من الواضح بأن هناك بعض الشروط التي حددتها إسرائيل ضمن هذا الاتفاق أيضا تتيح للجيش الإسرائيلي العودة واحتلال نفس المناطق التي سينسحب منها ضمن ما يعرف بالمناطق التجريبية.
1: شكرا جزيلا لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين على كل هذه الإيضاحات. نبقى في ذات الإطار، وبعد توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل ومع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل، يتجدد السؤال عن وضع منظومة مراقبة وقف إطلاق النار في جنوب لبنان والجهات التي تتولى التحقق من الخروقات الميدانية في ظل ترتيبات أمنية ما تزال قيد التشكل. المزيد في سياق التقرير التالي.
10: كلما اقتربت مهلة مهمة قوة اليونيفيل من نهايتها تكبر دائرة السؤال عمن سيراقب وقف إطلاق النار جنوب لبنان، ومن سيتحقق من الالتزام بوقف إطلاق نار يوصف بالهش أصلاً وسط خروقات متكررة وترتيبات أمنية ما تزال قيد الاختبار وغموض في مخططات إسرائيل في جنوب لبنان. لعقود شكلت اليونيفيل العين الدولية الأبرز على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ومنذ توسيع مهامها بموجب القرار 1701 اضطلعت هذه القوة الدولية بأدوار مراقبة وقف الأعمال العدائية وتسيير الدوريات ورصد التطورات على طول الخط الأزرق الفاصل عن إسرائيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني قبل رفع تقاريرها إلى الأمم المتحدة، لكن صلاحياتها لم تتعدى المراقبة والتوثيق والإبلاغ دون أن تمتلك سلطة لفرض الالتزام أو منع الخروقات بالقوة. أما الحرب الأخيرة فقد أعادت فتح النقاش حول جدوى استمرارها من الأصل، فاليونيفيل نفسها تحولت في أكثر من محطة إلى هدف لإطلاق نار إسرائيلي. ومنذ أكتوبر 2024 تعرضت مواقع اليونيفيل لحوادث عدة، بينها إطلاق نار مباشر على مواقعها واستهداف أبراج مراقبة واقتحام أحد مقارها بالدبابات، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصرها وإلحاق أضرار بمنشآتها. كل ذلك وسط اتهامات متصاعدة لها، بعضها أمريكي، بعدم تطبيق مهامها، مما دفع باتجاه إعادة النظر في ولايتها. فهو ما تحقق فعلاً عندما أقر مجلس الأمن تمديداً أخيراً لولاية القوة حتى ديسمبر عام 2026، على أن يبدأ بعدها انسحابها التدريجي خلال عام 2027. الجدل بشأن جدوى اليونيفيل كان يدفع باستمرار نحو محاولات طرح بدائل أخرى، وهو ما حدث بعد وقف إطلاق النار الذي أعقب حرب عام 2024، إذ برزت آلية أخرى للمتابعة وعرفت بلجنة الميكانيزم، وهي إطار يجمع لبنان وإسرائيل وقوات اليونيفيل تحت رعاية أمريكية فرنسية بهدف مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية. وتوكل إليها أربع مهام أساسية: مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، ووضع آليات للتحقق والتفتيش في نقاط محددة جنوب نهر الليطاني، وجمع المعلومات الميدانية وتبادلها عبر اليونيفيل، ودعم الجيش اللبناني في عمليات الانتشار والسيطرة على المنطقة الحدودية. هكذا يبدو أن اليونيفيل من جهة والميكانيزم من جهة أخرى قد عكستا منظومة مراقبة منشطرة بين عين أممية حذرة ومتابعات سياسية من دول بعينها. لكن اقتراب نهاية ولاية اليونيفيل أعاد طرح السؤال العملي عن كيف ستدار هذه المنظومة إذا تراجع الدور الأممي أو انتهى. في الكواليس الدبلوماسية طرحت أكثر من صيغة، من بينها قوات متعددة الجنسيات التي دفع بها قادة مجموعة السبع، وهي فكرة اصطدمت بتحفظات إسرائيلية على بعض الأدوار ولاسيما الدور الفرنسي، وانعكاسا للتمسك الإيراني بالملف اللبناني في مسار التفاوض. تحدثت التقارير أيضا عن نقاشات بشأن إطار جديد لمواكبة ترتيبات وقف إطلاق النار بجنوب لبنان في مفاوضات سويسرا الأخيرة بين واشنطن وطهران، من دون أن تتضح بعد آلية عمله أو صلاحيته. في نفس السياق يتحدث مراقبون عن اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونائب الرئيس جيدي فانس بالرئيس اللبناني جوزيف عون، وخلاله طرحوا فكرة لجنة ثلاثية تضم الولايات المتحدة ولبنان وإيران لتثبيت وقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذه، لكنها فكرة لا تزال حتى الآن في نطاق الطرح السياسي أكثر منها آلية ميدانية واضحة، فلا تفاصيل معلنة بشأن طريقة عملها ولا عن حدود صلاحياتها أو علاقتها باليونيفيل أو بآلية الميكانيزم القائمة. وبما أن قياس وقف إطلاق النار لا يتم فقط بغياب القصف وإنما بوجود من يراقبه، يبدو أن الفراغ الذي ستحدثه اليونيفيل يحرك المبادرات الدولية بسرعة، وهذا ما توضح مع المبادرة الفرنسية الإيطالية لتشكيل تحالف دولي يدعم لبنان بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، وهي المبادرة التي اصطدمت من جديد بتحفظ إسرائيلي لأنها تضم دورا فرنسيا، لكنها في المقابل تلقت ترحيبا من الرئيس اللبناني لأنها تتطابق كما قال مع الرؤية اللبنانية الثابتة التي تؤكد أن الجيش اللبناني هو الضمانة الوحيدة والحقيقية لأمن الجنوب.
1: ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور نوفل ضوء الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط، والدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي، أهلا بكما. ونبدأ من حيث توصيف الوضع القائم في إطار الاتفاق الذي وقع. أبدأ معك دكتور، قد يفهم بأن ما عقدته إيران في مذكرة التفاهم تنقضه إسرائيل من طرفها في واشنطن، هل هذا يعني التقييم أو التوصيف صحيح؟
5: إذا بدنا نوصف المسألة بشكل كبير على نطاق واسع أكثر من تضييق الأمور بالتفاصيل التي تحصل، هناك حرب اندلعت في المنطقة، إيران انتصرت بها بمنع العدو من تحقيق أهدافه، انتهت هذه الحرب أو انتهت جولة الأساسية منها باتفاق، هذا الاتفاق فرضه الأطراف وإيران فرضت شروطها وهي حمت حليفها وقدمت اعتبرت أنها تشارك حليفة وهي مستعدة للذهاب بعيدا لأجل العمل مع حليفها كأنهم لأجل حماية مصالحهم المشتركة. اليوم الإسرائيلي شئنا أم أبينا هو خسر هذه المعركة وخسر الحرب مع إيران. نتيجة الخسارة هناك الكثير من النقاط التي وضعت في الاتفاق ليست لصالحه. يحاول من خلال الأساليب والطرق المتعددة

0: الالتفاف على الاتفاق الأساسي بمحاولات صغيرة. وجد في المسار اللبناني والاتفاق والمسار للتفاوض المباشر مع لبنان آلية ووسيلة للانقلاب أو لمحاولة تحقيق أوراق أو نقاط يمكن المساومة عليها. هذا هو جوهر المشكلة. اليوم المسألة أن صحيح أن البعض اعتبر أنه حقق إنجاز، لكن هذا الإنجاز لا يصب في صالح لبنان بالتفاصيل، وهو يكسر السيادة اللبنانية. في المقابل هو يحقق لنتنياهو ما عجز عن تحقيقه في الورقة الكبرى، واعتبر نتنياهو أنه كما قال بالأمس أننا لن ننسحب وأن السلطة اللبنانية قدمت لنا وكانوا متعاونين.
1: هو يقول أنه فصل
0: المسار، لكن الواقع اليوم كما اتصل قليباف بالرئيس بري، والواقع الأمريكي أن المسألة اليوم هناك مسار في سويسرا انطلق ولن يتوقف، وأما الطاولات الصغيرة لا تنتج إلا معالجات صغيرة ونقاط بسيطة في المشهد الكبير.
1: سأعود لهذه النقاط بالتفصيل. والسيد نوفل، لبنان يفترض أنه خرج في هذا الاتفاق الإطاري بشيء ما، بينما بنيامين نتنياهو بالأمس يتحدث عن أنه لن ينسحب، فرض وجهة نظره في كيفية التعاطي مع سلاح حزب الله بالتعاون مع لبنان. هل يكفي فقط النظر للأمور بخواتيمها وبأن لبنان استعاد السيادة ونحوه دون النظر إلى هذا التفصيل المهم الذي جاء على لسان بنيامين نتنياهو؟
2: هذا التفصيل على لسان نتنياهو يشبه التفصيل الذي تقوله إيران بأنها هي سيطرت على خليج هرمز وعلى الخليج العربي، وبالتالي هناك أيديولوجيتين صهيونية وإيرانية تشبهان بعضهما البعض في التخاطب. هذا لا يعني لبنان بالموضوع. أن يقول نتنياهو هذا لا يعني أنه هذا جزء من الاتفاق، يمكنه أن يقول ما يريد، كما إيران تقول ما تريد والولايات المتحدة تقول ما تريد، وبالنهاية هناك أمور أخرى تجري على أرض الواقع. في الحقيقة الواقع هو أن إيران تسعى من خلال الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى تنصيب نفسها ممثلة عن الخليج العربي والشرق الأوسط في التعاطي مع النظام العالمي.
1: هذا بخصوص إيران، لكن لا إسرائيل واقع. اسمح لي، لأن إسرائيل يقول مثلا بنيامين نتنياهو يقول سيطرنا على قلعة شقيف، يقول إن حتى المناطق التجريبية هناك الآن الإعلام في القناة 15 الإسرائيلية يقول هناك بنود لم تعلن
2: عظيم.
1: أمنية تتعلق به، إذا لم يعجبنا أداء الجيش اللبناني في المنطقة التجريبية نعود وندخل هذه المناطق.
2: هو يقول ما يريد. هناك دولة لبنانية يا صديقي، هناك دولة لبنانية هي المعنية.
1: أنا أتكلم في الإجراءات، ما الإجراء المقابل من قبل لبنان حيال هذه التصريحات؟
2: الحكومة تقرر عمليا، الحكومة قررت السير في هذا الاتفاق، هي تعرف تماما ماذا تريد وهي تعرف تماما على ماذا وقعت، وبالتالي يعني عملية شيطنة الحكومة اللبنانية من خلال تبني ما يقوله نتنياهو واعتبار أن ما يقوله نتنياهو هو الواقع على الأرض. الشيطنة عندما نقول بأن الحكومة تنازلت عن السيادة، عندما نقول بأن الحكومة غير قادرة، عندما نقول بأن الحكومة غير مؤهلة.
1: لكن ألا تساءل الحكومة يعني
2: تساءل
1: تخويف الآخر بأنه كل انتقاد للحكومة الآن شيطنة غير دقيق؟ أبداً. لماذا؟
2: أبداً.
1: لأنه إذا لم يكن هناك آليات واضحة تعلن من الطرف اللبناني حول هذه التصريحات الإسرائيلية التي تعلن الجانب الإسرائيلي وصيا على الجنوب اللبناني،
2: من أعلن هذا الكلام؟
1: هو يقول إنه
2: يقول ما يريد في فعل في اتفاق يا صديقي، في اتفاق مكتوب وفي كلام يقول.
1: يعني لا توجد إجابات على تصريحات بنيامين نتنياهو المتعلقة بالمناطق التجريبية بأن الجيش لن ينسحب إن لم يعجبه أداء الجيش
2: اللبناني؟ عمليا يقول ما يريد وهناك اتفاق ينفذ على الأرض. عندما ينفذ على الأرض يعني نحن يعني هناك دولة لبنانية تتعاطى مع الواقع ولا تتعاطى آليات المحاسبة. سيدي واضحة، آليات المحاسبة في مجلس النواب وليست في الشارع. آليات المحاسبة يقوم بها النواب وليس ميليشيات مسلحة.
1: وتتوقع أن يعلن هذا من قبل
2: بطبيعة الحال؟ هناك آليات واضحة يفترض أن تعلن أكيد.
1: دكتور علي، في المقابل محاولة تهميش هذا المسار، مسار واشنطن، وبأنه مسار صغير، إلا أن واقع الأمر أن إسرائيل هي المسيطرة على أرض في الجنوب. الحزب لم يتمكن من إخراج إسرائيل من الجنوب، لم يحرر الجنوب، وصلوا إلى شمال الليطاني، فالواقع عسير بالنسبة للحزب، لا أدوات له، بدليل أن السيد نعيم قاسم عندما خرج بالأمس تحدث عن نقاط عديدة لكن لم يتحدث عن آليات لمجابهة الأمر الواقع. السيد نبيه بري حذر من الفتنة وانعكاساتها على لبنان، فماذا بيد الحزب ليعمله؟
0: عبد السلام، في نقطتين أساسيتين. أولاً، هناك للحديث عن الاتفاق واضح ونتائجه وما دون به يتحدث عن أنه عدم وجود سيادة لبنانية، ولكن أيضا الحديث الإسرائيلي عن بنود سرية في الاتفاق وملحق أمني سري هذا الدولة اللبنانية أيضا السلطة التي وقعت هي ذهبت بهذا الاتفاق السري الذي يتحدث عنه الإسرائيلي، لذلك الأمر ليس أنه بعيدا عن السلطة. السلطة ذهبت بهذه الملحقات السرية التي تنتقص السيادة اللبنانية أكثر مما انتقصت فيه بالعلن. لكن لكل احتلال مقاومة، لا يوجد مقاومة في التاريخ منعت الاحتلال، ولكن لا يوجد مقاومة إلا وأوجعت الاحتلال. لدينا تجربة واضحة في لبنان في العام 2000، تم تحرير لبنان من قبل المقاومة. كانت المقاومة أضعف من هذا الوقت بكثير،
1: لكن الوضع مختلف الآن. الوضع مختلف لماذا؟ لأنه إيران ظنت أنها أحكمت العقدة في مذكرة التفاهم، الآن هي لديها إشكاليات في مضيق هرمز، فما بالك بلبنان؟ الاعتماد على هذا المسار كما ذكر السيد نعيم قاسم بأنه الاعتماد على مذكرة التفاهم الآن أيضا محل شكوك وأسئلة.
0: مش مشكلة، يعني الواقع في المنطقة سينتج حلا، لا يمكن أن تستمر المنطقة دون حل، وإيران متمسكة بهذا الخيار ولديها
1: يعني الحزب يبقى على يعني أمل يبقى
0: لا لا على ليس أمل. الأمل ما الذي يمكن أن ينتجه
1: يبقى على أمل ما الذي يمكن أن تنتجه الإجراءات الإيرانية الآن مع مذكرة التفاهم؟ ننتظر في
0: لا لبنان؟ لا، كل الأمور مفتوحة. المقاومة خيار، اليوم شاهدنا عملية في دير سريان أوقعت قتيل إسرائيلي. المقاومة لازالت قادرة على إيلام العدو بشكل كبير جدا، المسيرات. حتى إذا بدنا نروح هون نفتح بين هلالين، الواقع الإسرائيلي داخل جنوب لبنان، ليش؟ هل يوجد قوة إسرائيلية كبيرة؟ هل تعلم أن الإسرائيلي سحب العديد من قواته خوفا من المسيرات لأن الأذية كبيرة جدا؟ لذلك إمكانية المقاومة، والإسرائيلي يعرف أن المقاومة يمكن أن تؤلم كثيرا، وهناك إمكانية لجعل الخسائر الإسرائيلية كبيرة جدا. لكن الواقع اليوم يقول أننا أمام مشهد، هناك مسارات، لكل مسار يمكن أن يؤدي، لكن لا يمكن التنازل عن أي مسار أو أي طريقة تؤدي إلى كسر السيادة اللبنانية، لأن الأصل هي السيادة، لا التنازل عن السيادة مجانا للعدو الإسرائيلي.
1: الإجراءات هذه يمكن أن تقود إلى الفتنة، يقول السيد نبيه بري، ما تعليقك؟
2: أولا الفتنة يعني تصبح موجودة عندما يكون هناك أحزاب سياسية متقاتلة، أو عندما يكون هناك تقاتل بين طوائف في لبنان على سبيل المثال. بالأمس شاهدنا أن مدينة طرابلس السنية تظاهرت تأييدا لرئيس الجمهورية المسيحي، والأشرفية المسيحية تظاهرت وأيدت رئيس الحكومة السني، وبالتالي الكلام عن حرب وفتنة أهلية وحرب أهلية كلام غير صحيح، إلا إذا كان بنية حزب الله مقاتلة جميع اللبنانيين لفرض وجهة نظره بالقوة على الآخرين. عند ذلك لا تصبح الموضوع موضوع فتنة أو حرب أهلية، تصبح موضوع انقلاب، تصبح موضوع يعني عمليات لا أعرف ماذا يمكن توصيفها.
1: هو الآن لا يوجد إجراء من الحزب ولم يصرح به أي أحد.
2: فإذن عشان عم بيخوفوا الناس من حرب أهلية؟
1: تعليقك في الأخير.
0: من يريد الحرب الأهلية هو من يحاول أن يكون في صف الأمريكي الإسرائيلي، من يريد أن يزج الجيش بوجه الناس. هذا هو أمر واقع. الجيش اليوم، الكلام الكبير تجاه الجيش وضد الجيش، والكلام الذي يتحدث بالكواليس عن إيقاد قائد الجيش لأنه لا يريد أن ينفذ الإملاءات الأمريكية الإسرائيلية، هو جزء أساسي من التآمر على الجيش اللبناني والتآمر على المؤسسة التي تحمي هذا البلد.
1: شكرا جزيلا لكم الدكتور علي أحمد، الأكاديمي والباحث السياسي، ونشكر الدكتور نوفل ضو، الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط. تعد بلدة فرون في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان إحدى بلدتين تجريبيتين تحدث الجيش الإسرائيلي عن الانسحاب منهما بموجب الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن. الجزيرة رصدت الواقع في البلدة التي لم تصل إليها القوات الإسرائيلية منذ اندلاع المواجهات في 2 مارس الماضي.
3: نحن الآن نتواجد في بلدة فرون في قضاء بنت جبيل. هذه البلدة لديها موقع استراتيجي، هذا الدمار الذي حل بها جراء القصف الإسرائيلي، ولكن لابد من الإشارة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تصل إطلاقا إلى هذه البلدة، وبالتالي عندما يجري الحديث عن بلدة فرون كمنطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ويستلمها الجيش اللبناني، فإن الوقائع الميدانية التي نشاهدها والتي نعاينها هنا ووصولنا إلى هذه النقطة يؤكد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تطأ هذه البلدة إطلاقا، أقدامها لم تطأ هذه البلدة إطلاقا. وبالتالي الذي ينبغي الإشارة إليه بأن هذه البلدة فرون التي كان يبلغ عدد سكانها نحو 2200 شخص غادروها خلال فترة المواجهات، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف نحو 80% كما سنحرك عدسة الكاميرا قليلا كي نرصد الدمار، نحو 80% من منازلها جرى استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتدمرت بشكل جزئي أو بشكل شبه تام. ربما من خلال عدسة الزميل عصام مواسي يمكن أن نرصد كامل هذا الواقع الميداني هنا في بلدة فرون. هذه البلدة تعتبر نقطة اتصال ما بين محافظتي جنوب لبنان، نتحدث عن

0: محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية أيضا هي نقطة التقاء ما بين قضائي قضاء بنت جبيل وقضاء صور.
1: إلى التصعيد الإسرائيلي في غزة، حيث أفاد الإسعاف والطوارئ أن فلسطينياً استشهد وأصيب آخرون في قصف مسيرة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوبي القطاع، وبذلك يرتفع عدد الشهداء إلى 4 منذ صباح اليوم. فقد وثقت مصادر طبية استشهاد 3 أشخاص وإصابة آخر في قصف إسرائيلي على بلدة بيت لاهيا شمال القطاع. إذا نقف على المشهد، ينضم إلينا الآن من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. أهلا بك أشرف، ما آخر التطورات؟
2: آخر الغارات الجوية الإسرائيلية عبد السلام كانت على منطقة المواصل الساحلية في الغرب من خان يونس في جنوب القطاع، حيث استهدفت الطائرات الإسرائيلية خيمة تأوي عائلة فلسطينية نازحة. هرعت سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني إلى تلك المنطقة، وتم انتشال جثمان شهيد بالإضافة لأعداد من المصابين. تم وصولهم بطبيعة الحال لمستشفى ناصر، تم إدخالهم على وجه السرعة المصابين بطبيعة الحال إلى قسم العناية المركزة وقسم أيضا العمليات، نظرا لخطورة عدد من الإصابات التي تم توصيفها من قبل المصادر الطبية. هذه الغارة جاءت بعد ساعات قليلة فقط أيضا على غارة أخرى نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على بيت لاهيا في شمال القطاع. 2 من الشهداء عاد أيضا عن أعداد من المصابين، تم نقلهم عبر سيارات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر، وأيضا وصل الشهداء والمصابين باتجاه مستشفى دار الشفاء بمدينة غزة. هناك قصف مدفعي أيضا متواصل عبد السلام في المناطق الشرقية لمدينة غزة والمناطق الشرقية هنا في وسط القطاع. عاد أيضا عن عمليات نسف وقصف مدفعي في المناطق الشرقية لخان يونس وأيضا في المناطق الجنوبية لخان يونس. القوات الإسرائيلية حيث تتواجد في الوقت الحالي وتسيطر على المناطق الشرقية للقطاع تقصف وتنسف بشكل مستمر ولا تتوقف عن عملية القصف المدفعي حقيقة، وهذه القذائف تسقط باتجاه منازل المواطنين المتبقية في تلك المناطق الشرقية للقطاع. القوات الإسرائيلية تسارع الوقت أيضا في عملية النسف لمنازل المواطنين المتبقية. عاد أيضا عن تدمير البنية التحتية في المناطق الشرقية، هناك أيضا تقدم كان خلال الساعات الماضية شرق دير البلح. القوات الإسرائيلية وضعت مكعبات إسمنتية قريبة من تواجد المواطنين، وهكذا ينسحب الحال حقيقة على المناطق الشرقية بشكل عام للقطاع، حيث القوات الإسرائيلية ما بين حين وآخر توسع نطاق سيطرتها، وحيث تتواجد تقوم بوضع مكعبات إسمنتية باللون الأصفر، وكل من يحاول الاقتراب من هذه المكعبات الإسمنتية والاقتراب من تواجد الجيش الإسرائيلي تستهدفه القوات الإسرائيلية بشكل مباشر، وهذا أدى خلال الساعات الماضية لوجود شهداء ومصابون تم وصولهم باتجاه مستشفيات القطاع.
1: أبقى معك أشرف بخصوص أيضا كل الانعكاسات الإنسانية على السكان، ما الذي يمكن أن يقال في هذا الإطار؟
2: الوضع الإنساني حقيقة عبد السلام يتفاقم سوءا يوما بعد آخر هنا في القطاع على وقع مماطلة الاحتلال الإسرائيلي في إدخال المساعدات الإنسانية عبر المعابر الرئيسية وخاصة معبر كرم أبو سالم في جنوب القطاع. فالقوات الإسرائيلية تماطل في إدخال الكميات المتفق عليها وأعداد الشاحنات المتفق عليها، وهي 600 شاحنة يوميا حسب نص البروتوكول الإنساني، ولكن وفق المكتب الإعلامي الحكومي تقريبا متوسط اليوم الواحد يتم إدخال فقط 200 شاحنة، ومنها شاحنات للسوق المحلي أي للتجار، وهي محملة بالبضائع. هناك مناشدات تتصاعد في القطاع بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية في الوقت الحالي للقطاع، والقطاع بأمس الحاجة إليه وخاصة للخيام والحاجيات الأساسية. ونحن نتحدث عن دخول فصل الصيف في المرحلة الحالية، وهذا يلقي بظلاله على العائلات الفلسطينية وعلى الأطفال وعلى الكبار داخل هذه الخيام، وهي خيام تحولت حقيقة إلى أفران ملتهبة في الوقت الحالي مع ارتفاع درجات الحرارة.
1: أشرف أبو
2: عمرة، وهناك حقيقة مماطلة إسرائيلية واضحة في المرحلة الحالية بتنفيذ هذا البروتوكول الإنساني.
1: شكرا جزيلا لك أشرف، ونبقى إذن مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية الجديدة ضمن التغطية المستمرة للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. في أحدث المسجدات قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين، ردا على استهداف الجيش الأمريكي 5 مواقع جنوب البلاد. كما قال الحرس الثوري الإيراني إنه سيرد بقوة أكبر على أي انتهاك أمريكي آخر لوقف إطلاق النار. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن بحرية الحرس الثوري قولها إن عبور السفن من مضيق هرمز يتم فقط من المسارات التي حددتها إيران. وقالت

التلفزيون الإيراني إن أكثر ممر أمنا للسفن الداخلة للخليج يقع جنوب جزيرة هرمز، وللسفن الخارجة جنوب جزيرة الأراك. في الكويت قال الجيش إنه رصد فجر اليوم صاروخين باليستيين معاديين داخل المجال الجوي الكويتي وتم اعتراضهما. في البحرين قالت قوة دفاع البحرين إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد

0: وجود عناصر غير موالية داخل الجيش اللبناني مرفوضة ومدانة. وأضاف أنه لا مكان في الجيش اللبناني لأي انتماء خارج إطار المؤسسة العسكرية والقوانين. في طهران طالب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إسرائيل بالانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان، معتبرا أن هذه مسؤولية الحكومة الأمريكية. من جهته قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف في اتصال مع نظيره اللبناني نبيه بري إن إنهاء الحرب وصون سيادة لبنان جزء أساسي من البند الأول من مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. أما في إسرائيل فأعلن الجيش مقتل ضابط وإصابة جندي في معارك جنوب لبنان. نبقى إذن في ذات الإطار في تطورات مضيق هرمز ومذكرة التفاهم. تنضم إلينا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. أهلا بكما. أبدأ هذه المرة مع فادي منصور، وعن المقاربة الأمريكية والتصور الأمريكي لما حدث في مضيق هرمز.
1: نعم عبد السلام، الرئيس الأمريكي كان واضحا في الرسائل التي بعثها إلى إيران، خصوصا عبر منصة تروث سوشيال، عندما هدد بأنه لن يكون هناك وجود لإيران في حال قرر العودة لإنهاء المهمة العسكرية التي بدأها ضد إيران، وحذر الجانب الإيراني من بلوغ نقطة لا يعود بالإمكان معها التعامل بعقلانية، وبالتالي هو لا يزال يتعامل مع ما تقوم به إيران في إطار محاولة سيطرتها على مضيق هرمز في إطار عمل عسكري محدود، حيث أشار إلى أن القوات الأمريكية استهدفت عدد من المواقع الساحلية داخل إيران ردا على هجماتها خلال اليومين الماضيين على سفن تحديدا ناقلة نفط وسفينة أخرى، لكنه يحذر من أن هذا الأمر قد يؤدي إلى العودة إلى مسار الحرب مع الجانب الإيراني. وهذا أيضا عمليا أشارت من ناحية أخرى القيادة المركزية إلى طبيعة ردودها العسكرية وإشرافها على مسألة استمرار حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، وقولها أنها ضربت 10 أهداف داخل إيران، وبالتالي حددت عدد الأهداف التي ضربتها في إطار إعلانها عن نواياها في التعامل عسكريا مع استمرار الهجمات الإيرانية، وأيضا البنية التحتية التي تقوم إيران باستخدامها بالقرب من مضيق هرمز أو في إطار النطاق الساحلي لمضيق هرمز وفق القيادة المركزية. لكن اليوم السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة سفير والتز أشار إلى ثلاثة مسائل أساسية. المسألة الأولى بأن الولايات المتحدة سوف تواصل اتخاذ إجراءات عسكرية للتعامل مع أي هجمات إيرانية تحاول من خلالها السيطرة على مضيق هرمز أو منع تدفق الملاح عبر مضيق هرمز، وهذا يؤشر مرة أخرى إلى مركزية مضيق هرمز في إطار الصفقة التي تريد الولايات المتحدة إدارة الرئيس دونالد ترامب إبرامها مع الجانب الإيراني، علما أنها تتعلق تحديدا بالملف النووي، لكن مذكرة التفاهم أساسا تتعلق بمسألة إعادة فتح مضيق هرمز، وهذه نقطة أساسية تحدث عنها السفير والتز. النقطة الثانية، رغم هذه المواجهات العسكرية خلال اليومين الماضيين واتساع نطاقها من حيث الردود أيضا الإيرانية، إلا أن السفير والتز أكد أن المسار السياسي الدبلوماسي لا يزال متواصلا تحديدا على المستوى الفني، أولا في إطار المباحثات مع الجانب الإيراني المتعلقة بالسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول إلى إيران وبدأ عمليات التفتيش، وأيضا تخفيف مسألة تخصيب اليورانيوم وفق تعبيره في مقابلة تلفزيونية، علما أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس كان أعلن خلال مفاوضات ومباحثات قمة بيرغنشتوك في سويسرا الأسبوع الماضي عن موافقة إيران على عودة المفتشين الدوليين، وعد هذا الأمر خطوة أولى باتجاه منع إيران من امتلاك سلاح نووي، لكن من الواضح حتى هذه اللحظة ليس هناك أي توافق. النقطة الثانية التي أشار إليها السفير والتز هي مسألة بحث الولايات المتحدة مسألة انتشارها العسكري في منطقة تحديدا منطقة الخليج بسبب تعرض عديد من القواعد الأمريكية لضربات إيرانية خلال الحرب، وهو تحدث عن ثلاث خيارات، إما نقل بعض القواعد التي قد تكون غير قابلة للدفاع عنها إلى مناطق أبعد بحكم طبيعة الأصول الموجودة فيها وطبيعة العتاد العسكري والانتشار، أو تحصين عدد من القواعد الموجودة، أو نقل بعض المراكز والقواعد أو المنشآت تحت الأرض في أماكن أكثر تحصينا. وبالتالي هذه القضايا الثلاث التي تحدث عنها

0: أنها، وهي تشير أولا إلى استمرار تمسك الإدارة الأمريكية بالمسار السياسي الدبلوماسي أو ضمن المعادلة التي تحدث عنها سابقا نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أنه في حال أرادت إيران الاستمرار في المسار الدبلوماسي الإدارة الأمريكية تمد يدها،
1: لكن
0: العنف سيقابل بالعنف. المسار الآخر هو مسألة الانتقال إلى بحث الجوانب الاستراتيجية الناجمة عن هذه الحرب، تحديدا طبيعة الانتشار العسكري الأمريكي. عبد السلام،
1: شكرا جزيلا لك من البيت الأبيض فادي منصور. ونذهب أيضا للمواقف الإيرانية، وربما خصوصا ما يتعلق بمضيق هرمز. رانيا قاسمي، تصريحات كثيرة ومواقف كثيرة، نحاول أن نجملها معك.
2: نعم عبد السلام، يعني هناك العديد من ردود الفعل الإيرانية على الخروقات الأمريكية لمذكرة التفاهم بحسب التفسير الإيراني لبنود هذه المذكرة، خاصة البند الأول والبند الخامس. إيران تعتبر أن الهجمات الأمريكية التي تعرضت لها السواحل الجنوبية الإيرانية هو مخالف ليس فقط لميثاق الأمم المتحدة وإنما للبند الأول، والذي ينص على وقف الحرب والامتناع عن القيام بأي عمل عسكري أو التهديد به. وتقول إيران في هذا السياق، وخاصة بحرية الحرس الثوري، أنه تم الرد على الهجمات باستهداف البنى التحتية التابعة للقوات الأمريكية في المنطقة، ويهدد الحرس الثوري الرد على أي هجوم حتى لو كان بسيط بشدة أكبر، كما أكد على أنه سيمنع بقوة أكبر أي سفن تخالف الإجراءات الإيرانية المعلنة للمرور من مضيق هرمز، وتلك التي تنص على ضرورة اتباع المسارات الإيرانية المعلنة وأيضا ضرورة التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية. هناك أيضا تأكيدات من قبل وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي على أنه وفقا للبند الخامس المتعلق بمضيق هرمز تقع مسؤولية ترتيبات إعادة المضيق إلى حالته ما قبل الحرب على إيران، وضرورة أن تبتعد جميع الأطراف عن التدخل في هذا الأمر بحسب عرقشي، لأن هذه التدخلات وما وصفها بالإجراءات الموازية عبد السلام قد تزيد من تعقيد الأمور ومن تأخير عودة المضيق إلى حالته السابقة. وتم أيضا التأكيد من قبل عرقشي على نقطة أخرى تتعلق بالبند الأول والذي ينص على وقف الحرب في جميع الجبهات ومن بينها جبهة لبنان، أكد على ضرورة أن تنسحب إسرائيل من المناطق المحتلة في لبنان، واعتبر أن مسؤولية الحكومة الأمريكية هي يعني الانسحاب الإسرائيلي هو من مسؤولية الحكومة الأمريكية. وهذا أيضا ما تم التأكيد عليه من قبل بيان وزارة الخارجية الإيرانية الذي أكد على ضرورة الإسراع في وضع جدول زمني يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة في لبنان. يعني هناك تأكيدات إيرانية كبيرة على ضرورة القيام بهذا الأمر باعتبار أن صون سيادة وأمن لبنان هو السبيل الوحيد ربما من أجل الاستقرار في المنطقة، وأن الوضع اللبناني وإنهاء الحرب هناك هي أحد البنود المنصوص عليها في مذكرة التفاهم والتي يجب أن تلتزم الولايات المتحدة بها. هناك أيضا تأكيدات على أن إيران يعني لن تتهاون في هذه الأمور وعدم الالتزام ويعني مواصلة الخروقات لمذكرة التفاهم، ولكن هذا لا يعني أن إيران تتجه نحو التصعيد، حيث تؤكد المستويات الإيرانية وعلى رأسها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن إيران متمسكة بالحوار والاستقرار، وأنه يعني يأمل من جميع الأطراف أن تلتزم بتعهداتها وفقا للاتفاقيات المعلنة. وهناك أيضا تأكيدات على أن إيران تسعى لتثبيت وقف إطلاق النار ووقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي بالكامل من لبنان.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسم. التصعيد الذي شهده مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين يطرح علامات استفهام بشأن حظوظ النجاح في تجاوز الخلافات العميقة بين الطرفين منذ التوقيع على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في مفاوضات سويسرا. ولا تقتصر الخلافات على مضيق هرمز، بل تتعدى إلى الوضع في لبنان والأموال المجمدة والملف النووي.
3: أول اختبار لمذكرة التفاهم وللمسار التفاوضي الذي نجم عنها جاء تصعيداً في مضيق هرمز الممر المائي الحيوي. تستهدف إيران سفينة تحمل علم سنغافورة في المياه الإقليمية العمانية بعد أن سلكت مساراً حددته عمان بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. تحاول بحرية الحرس الثوري بهذا الاستهداف فرض المعادلة الإيرانية التي أساسها عدم العودة لوضع ما قبل الحرب، وهذا يعني أن على السفن طلب إذن قبل المرور واحترام المسارات التي تحددها بحرية الحرس الثوري مع إمكانية فرض رسوم بعد فترة 60 يوما. لكن الولايات المتحدة لا تقبل ما تراه فرضا للأمر الواقع من طرف إيران، وترد بما تصفه بالضربات الدفاعية على مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ومواقع رادار ساحلية قرب مضيق هرمز. ردا على هذا الهجوم، قالت بحرية الحرس الثوري إنها استهدفت مراكز تمركز الجيش الأمريكي في المنطقة، وكشفت البحرين عن تعرضها لاعتداء إيراني. وفي حادث آخر، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة نفط تعرضت لهجوم جديد في مضيق هرمز. بعد كل هذه الأحداث، تتبادل طهران وواشنطن الاتهامات بخرق الاتفاق الموقع بينهما، ويبدو أنهما مستعدتان للتفاوض بالنار أيضاً لتمنع كل منهما الأخرى من فرض الواقع الذي تريده في مضيق هرمز. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس قال إن إيران وقعت اتفاق وقف إطلاق النار والولايات المتحدة تحترمه، وإنه إذا كان الإيرانيون لا يتفقون مع تطبيق مذكرة التفاهم فعليهم الاتصال، وإلا فإن العنف سيقابل بالعنف. في المقابل، كشف التلفزيون الإيراني أن سفناً تسعى للحصول على تصاريح من إيران لعبور هرمز بعد أن واجهت سفن غير مصرح لها طلقات تحذيرية. يتحول مضيق هرمز إذن إلى الساحة الرئيسية لاختبار الإيرادات، لكن هذه الاختبارات يمكن أن تؤدي إلى انزلاق نحو عنف أشمل يفجر مفاوضات هشة في سويسرا. هذه المفاوضات التي تبقى الخلافات قائمة فيها حتى بشأن ما ورد في مذكرة التفاهم. فالوضع في لبنان قنبلة موقوتة في ظل اختلاف التفسيرات ووجود طرف ثالث هو إسرائيل يرفض الانسحاب أو وقف عملياته في جنوب لبنان. أما بشأن الأموال المجمدة، فالإيرانيون يتحدثون عن اتفاق يسمح لهم باسترجاع مليارات الدولارات، في حين لا يتوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التذكير بأنه لن يسلم إيران ولو سنتاً واحداً. وتبقى المواقف بشأن الملف النووي غامضة حتى الآن، مع العلم أن الفرق شاسع بشأن ما يريده كل طرف كنهاية للتفاوض بشأن التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب والمنشآت النووية. ويبقى الخلاف قائماً أيضاً بشأن مهمات التفتيش، إذ أكدت إيران أنها لن تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المنشآت النووية التي تعرضت للقصف خلال الحرب، ما يتعارض مع تصريحات أمريكية تحدثت عن موافقة طهران على استئناف عمليات التفتيش وعودة المفتشين إلى تلك المواقع.
1: أرحب بضيوفنا في الاستوديو، الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، والسفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا. وأبدأ مع الدكتور سليم في محاولة لتوصيف الأمر الواقع المتعلق بمذكرة التفاهم والتزامات كل طرف فيها، هل يمكن أن نصف ما المرحلة التي تمر بها المذكرة؟
4: نحن في مرحلة محاولة تثبيت الإيرادات، بمعنى كل طرف لديه أهداف، لديه تصورات، لديه يريد تحقيق أمر ما من هذه المذكرة التفاهم. النص أتى يحمل التفسير، يحمل التأويل، ويحمل الاجتهاد. خاصة في البند الخاص في لبنان البند رقم 1 والبند الخاص بفتح مضيق هرمز البند رقم 5. والآن ما نشاهده في مضيق هرمز هو محاولة من الجانب الإيراني تثبيت التصور الإيراني، تثبيت وجهة النظر الإيرانية التي انطلقت منذ بداية

0: الحرب، وهي التأكيد على السيادة الإيرانية على المضيق كمنطلق للقوة الإيرانية، وكما وصفه الجانب الإيراني أحد مكاسب الحرب. هذا ما نشهده الآن، يعني هذا هو التوصيف الإشكالية التي نشاهدها أو نتابعها بالنسبة لمضيق هرمز. إيران تريد تثبيت السيادة، الولايات المتحدة، الدول الخليجية، أغلب دول العالم غير راضية عن هذا الموضوع، ولذلك نشاهد هذه التصعيد الميداني المحدود من قبل الطرفين، لأن كل طرف لا يريد التصعيد إلى الحد الأقصى.
1: وهنا الدكتور أحمديان، إذا أردنا أن نرجع بالذاكرة إلى ما قبل توقيع مذكرة التفاهم، التشدد الإيراني في مواضيع معينة كان يعلن ما لم يحققه الجانب الأمريكي بالقوة لن يحصل عليه بالسياسة. هل انعكست الصورة الآن؟ لأن إيران حصلت على مذكرة التفاهم مكتوبة ثم ذهبت وفي التطبيق مارست أيضا استخدام القوة.
2: طبعا لاحظ عبد السلام، سابقا كانت إيران تعزل المسارين، يعني نحن مررنا بمراحل مختلفة. المرحلة الأولى كانت الحرب، والإيرانيون رأوا أن يضربوا ولا يتفاوضوا أثناء الحرب لإجبار الولايات المتحدة لإيقافها. في المرحلة الثانية ذهبوا باتجاه الدبلوماسية بناء على مخرجات الحرب، وفرضت ورقة التفاهم. ورقة التفاهم يتفق الكثير من الأمريكيين والإيرانيين وفي المنطقة أنها تتحسب الهوى الإيراني. في هذه المرحلة الولايات المتحدة تحاول أن تخرج من التزاماتها واستحقاقات هذه الورقة. الإيرانيون يرون أنه هذا غير ممكن. وتاريخيا عبد السلام، الولايات المتحدة توقع لكي تأخذ منك ما لها ولا تعطيك ما لك. هذه المرة الإشكالية هي أنه إيران خرجت قوية متمسكة بأوراقها، تقول لهم لا، إما تطبق وإما لن نذهب بعيدا. وإذا أردتم، يعني هي تضع خيارين أمام الولايات المتحدة، التصعيد العسكري أو الالتزام بالمذكرة. وهذا ما أعنيه بالفرض بالقوة، إما تحاربني أو تطبق ما وقعت عليه، هذا فرض بالقوة. هناك خلافات في الإدارة الأمريكية بين من يعني المتبعين لأمريكا أولا والمتبعين لإسرائيل أولا على رأسهم روبيو. فانس وقع مع إيران في مسار إيراني واضح وكان يدفع باتجاه الالتزام، الآن هو تحت ضغط في الإدارة. روبيو وإسرائيل أولا واضح في خطابه في سياسته، ذهب باتجاه لبنان وحاول استحداث مسار بديل، ذهب للمنامة وحاول استحداث مسار بديل، وكل ذلك نكاية بالمسار الذي هو مع إيران. إيران تقول أنه غير المسار الذي وقعنا عليه، لا يلزمنا شيء آخر، والخيارين موجودين، إما حرب وإما تطبيقه.
1: سيادة السفير، أنت تقول لم تتفاجأ بكل هذه التعقيدات بعد توقيع مذكرة التفاهم، وبأن كانت هناك مخاطر تحيط بها منذ البداية، لكن هل هناك دقة في موضوع تحركات روبيو، تحركات جي دي فانس، إحراز يعني الحرص من جي دي فانس لتوقيع مذكرة التفاهم دون النظر إلى ما كان يحيط بها من إشكاليات والآن بدأت تظهر؟
3: نعم، أنا كنت مشككا منذ البداية لأنني نظرت إلى صياغة هذا النص بعد 25 عاما من الخبرة وطول الباع في التعامل مع الجانب الإيراني. وإذا نظرت من هذه العدسة، واضح أن مذكرة التفاهم تقول أن المضيق هو ملك لإيران وكل ما يحيط بذلك، ولبنان أيضا يخضع لسيادة لبنان، ولكن لا الولايات المتحدة ولا إيران لديها الحق من أجل أن تقرر مصير ممر مائي دولي ولا حتى مصير لبنان. إذن أعتقد أن هذه المذكرة كانت محفوفة بقنابل مؤقتة أو موقوتة بالأحرى. طبعا بالنسبة للمفاوضين لابد من أنهم أدركوا المخاطر، ولكن كما أسلفنا وصلتهم تطمينات من الجانب الدبلوماسي الإيراني في سويسرا، وبالتالي جازفوا بتصديق ما حكي. هؤلاء الأشخاص لم يتحدثوا بما يريده الحرس الثوري، وظهر ذلك جليا الآن. كلما ذكر مسؤول أن المضيق مفتوح، تحرك الحرس الثوري واتخذ إجراءات عسكرية. لم تذكر المذكرة أن المسار مفتوح من الجانب الإيراني فقط إذا دفعتم مقابل الخدمات وبالعملة المشفرة وإذا وافق الحرس. الحرس على ذلك، لم يذكر هذا أبدا.
1: دكتور سليم، هل هناك أيضا إشكالية في فض الخلافات أو ربما النزاعات التي قد تبدأ في المرحلة المقبلة؟ نحن نتحدث عن أيام معدودة. جي دي فانس يقول القوة سيقابلها القوة، فهل لم تفعل الآليات المتفق عليها لفض النزاعات؟
0: يعني المسألة المهمة في هذه مذاكرة التفاهم هو دور الوسطاء، وتابعنا يعني خلال الساعات الأولى والأيام الأولى هو القيام بتأسيس لجان لمتابعة تنفيذ مذاكرة التفاهم. وأعتقد أن هذه اللجان رغم أنه لم يكن هناك تصريح صحفية أو تصريح علنية عن الدور الذي تقوم به، ولكن لا شك أنها تقوم بدور ما، وفي حال أي تصعيد الوسطاء سيكونون في متابعة مستمرة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها. ولكن حتى يعني التصعيد القائم حاليا رغم أنه ليس بالسهل، يعني ليس تصعيدا بسيطا، يعني هناك سفن يتم ضربها بالمسيرات أو بالصواريخ، هناك قصف من القوات الأمريكية على إيران، وهناك رد من الجانب الإيراني على الدول الخليجية وتحديدا الكويت والبحرين. يعني رغم أن هذا التصعيد ليس بسيطا، ولكن يمكن أنه القول أنه مضبوط من كل الأطراف. لذلك أقول أنه محاولة لتثبيت الإيرادات، محاولة لاستكشاف مناطق النفوذ، إلى أي مدى يمكن الذهاب في تثبيت النفوذ على مستوى المنطقة في المرحلة المقبلة. هي محاولات تجريبية من أجل درس إمكانيات التوسع مستقبلا.
1: دكتور أحمد يان، السؤال سيبقى مطروحا، هل تعود الحرب أم لا؟
2: أنا تقديري أن الولايات المتحدة اختبرت الحرب ولن تعود لحرب شاملة. إذا أتت لحرب شاملة عليها أن تدخل قوات برية لإحداث تغيير، وإلا غير ذلك لن تستطيع فعل شيء أمام إيران وسيطرتها على محيطها وجوارها.
1: إذا ما الذي تتوقعه؟ تستمر مذكرة التفاهم مع خروقات بين قوسين، اتهامات متبادلة؟
2: تقديري أن الإيرانيون اليوم ردوا بشكل يوضح الصورة إلى حد كبير. الولايات المتحدة استهدفت 5 نقاط، الإيرانيون ضربوا 8 أصل من أصول الأمريكيين، أي ضربوا بشكل أقوى الأمريكيين. أنهم مفتوحون، يقولون للأمريكي مفتوحون على للتصعيد بأوسع أبوابه. هذا على الأغلب يدفع الأمريكي للتراجع، هذا ما اختبرناه في الأشهر الماضية. لكن من الممكن أيضا أن يدفع دعاة الحرب
1: قد تخطئ الحسابات الإيرانية في هذه النقطة وتعود الأمور.
2: يعني قلت لك الحسابات هي بين الحرب وبين السلم، يعني هناك حيز واسع، قد نذهب باتجاه الحرب مرة أخرى. لكن المنطق يقول لي بأن الدولة التي لم تحقق أي شيء وخسرت أصولها وسيطرتها في المنطقة والآن تتدارك وضعها العسكري في المنطقة، هذه منطقيا يجب أن لا تدخل في حرب إلا إذا كانت
1: نقطة أخيرة
2: لإحداث تغيير.
1: تحديد المسارات في مضيق هرمز، أليس يعني فرض لسلطة لا تملكها إيران على المضيق؟ لأن هناك دول مشاطئة وهناك عمان، فلماذا تفرض وتعلن أن المسارات هي 1-2؟
2: الدول هذه لم تعترض على مذكرة التفاهم، مذكرة التفاهم وقعتها الولايات المتحدة بوساطة من المنطقة، قطر كانت حاضرة وإيران، لا يوجد اعتراض. المذكرة تقول
1: ما الإشكالية أن يكون هناك مسار جديد لعمان؟
2: لا، الورقة تقول أن هناك ترتيبات إيرانية لفتح المضيق،
1: ولا توجد ترتيبات عمانية؟
2: لا أبدا. لاحظ هناك نقطتين هامتين عبد السلام، المرور الآمن للسفن التجارية بترتيبات إيرانية ل60 يوم، بعدها إيران وعمان تقومان بالترتيبات لأن الوضع حربي. لاحظ أن كل ما قامت به إيران من اللحظة صفر من الحرب إلى الآن في مضيق هرمز مرتبط بالوضع الحربي، لا يوجد سلام، ولذلك ترى إيران بأنه من حقها أن تأمن عدم استخدام هذا الممر من قبل أعدائها.
1: ما رأيك في هذا خصوصا مضيق هرمز والفهم الإيراني لربما إدارته في مرحلة 60 يوم؟
3: واضح أن المفاوضين الأمريكيين فهموا بإحداث الترتيبات بأن إيران سوف تنزع الألغام التي زرعتها في الممرات المائية البحرية. لا أحد في العالم يقبل بفكرة أن إيران يجب أن تدير ممرا مائيا دوليا، هذا أمر سخيف. لم يسبق لأحد أن صرح وقال هي فكرة سديدة. عمان طبعا تعترض على أن تعلق السفن في مياهها الإقليمية.
4: There's absolutely no question about this.
3: لا شك في ذلك إطلاقا. وحين قامت إيران بهذه الضربات كان هذا ضد مبادرة قامت بها وكالة أممية هي المنظمة البحرية الدولية وليست مبادرة أمريكية. المسألة ليست حول إزالة أو إساءة تفسير مصطلح أو اثنين في مذكرة التفاهم. نحن ننسف هنا مئات السنوات من التوافق حول كيفية إدارة الممرات المائية، وإيران لن تفلت من ذلك، ليس لأن الولايات المتحدة تعترض بل لأن العالم برمته يعترض.
1: لكن هل تعتقد أن يعاد النظر في هذا، في فهم هذا البند للخروج من هذه الإشكالية؟ هو يقول ضيفنا أن إيران وافقت على ترتيبات مع عمان بعد 60 يوما، أما إن أرادت واشنطن أن يكون المضيق مفتوحا في الاتجاهين في مدة 60 يوما فعليهم أن يقبلوا بالوضع القائم دون تغيير.
3: حين طلعت على مذكرة التفاهم حسبت أن ربما مصطلحات لإنقاذ ماء الوجه اتفق الطرفان على إدراجها ضمن المذكرة ليتيحوا لإيران أنها سوف تحدث استشارات تقدم خدمات للسفن، ولكن في النهاية ستتمكن السفن من المرور الحر وهي تقرر من أين تأتي بهذه الخدمات التي تحتاج إليها كما كان يحصل قبل الحرب. لكن واضح أن الحرس الثوري لم يفسر صياغة المذكرة بهذه الطريقة ويستمر بالحرب، وهم أو هو من بدأ إطلاق النار على السفن وليس الولايات المتحدة.
1: دكتور سليم، لبنان أيضا في هناك إشكاليات حول الإرادة الإيرانية والإرادة الأمريكية. الإرادة الأمريكية واضحة من خلال المسار واشنطن. كيف سيكون واقع هذا البند في مذكرة التفاهم؟ هل يكون بنفس إشكاليات مضيق هرمز؟
0: أعتقد أنه سيكون بنفس الإشكالية أيضاً، لأن البند الأول الذي يتحدث عن إنهاء الحرب على مستوى المنطقة لا يشير بشكل واضح وصريح عن انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان. يتم ذكر عبارات احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيها، والآن الجانب الإيراني يفسر هذه العبارة على أنها تعني انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان، كما يفسر البند الخامس على أنه سيطرة لإيران أحادية على مضيق هرمز. يعني هناك تفسير للبنود. اليوم كان هناك اتصال من رئيس مجلس الشورى الإيراني قليباف لرئيس البرلمان اللبناني يؤكد فيها الجانب الإيراني على موضوع الانسحاب الإسرائيلي، ولكن هذه هي الإشكالية، بمعنى أن في حال كان هناك فعلا اتفاق مع الجانب الأمريكي على الانسحاب الإسرائيلي كان يجب الإشارة بشكل واضح. يعني هذا عبارة مهمة جدا، كما وقف الحرب. سعت إيران وضغطت من أجل وقف الحرب وتوقفت الحرب، والآن هناك بعض المناوشات التي تحصل، ولكن بشكل عام تمت وقف الحرب. الآن يتم إدخال موضوع الانسحاب الإسرائيلي من لبنان وهو غير واضح في مذكرة التفاهم. أعتقد أنه سيكون إشكاليا أيضا، خاصة بعد توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل خلال الأيام الماضية.
1: دكتور أحمد يان، الكل سيسأل، طالما أنه توقفت الحرب بشكلها المعلن في لبنان فقد حققت إيران ما تريده في مذكرة التفاهم من حيث وقف الحرب على كافة الجبهات، بقي الانسحاب يترك للبنانيين ليتعاطوا معه، واشنطن لديها مسار، فما الذي يضير إيران في ذلك؟
2: أبدا لا يضيرها شيء، يضيرها أنه بيبي نتنياهو قالها في العلن أننا وقعنا هذه الاتفاقية لأنه إيران كانت ستجبرنا على الانسحاب بالقوة من جنوب لبنان، الاتفاق يشرعن حضورنا في جنوب لبنان. هذه كلمات رئيس الوزراء الإسرائيلي ليست كلمات إيرانية. بالتالي نحن إزاء مسارين، مسار إيراني وقف إطلاق النار واحترام وحدة التراب اللبناني. إذا وضعنا هذه الصيغة للمادة الأولى في المادة 13 التي تقول بضرورة تطبيق هذه المادة في 60 يوم، يعني ذلك انسحابا لا يوجد لبس فيه. أنا أتفق مع الدكتور سليم أنه كان الأحرى أن يوضع الانسحاب أيضا في النص، لكن سياق المذكرة واضحة أنه على إسرائيل أن تنسحب، وهذا ما يفهمه الإسرائيلي، كان على إيران ستفرض علينا الانسحاب هكذا يقول. بالتالي إذا استطاع اللبنانيون بالفعل تحرير الأرض فذلك تحصيل حاصل بكل الأحوال، ولا أرى أنه الإيرانيين سيعترضون على ذلك. لكن ما أراه وما يراه الكثيرين في إيران وفي المنطقة وفي العالم أن هذا المسار بالإضافة إلى أنه يريد تجريد لبنان مما أتى به من دفع في مذكرة إيران الولايات المتحدة ضد إسرائيل، إحداث مسار بديل للإسرائيليين. بالإضافة إلى ذلك عبد السلام، هذا المسار البديل هو مسار روبيو، بينما المسار الأول هو مسار فانس في الولايات المتحدة.
1: نترك النقاش عند هذه النقطة، شكرا جزيلا لكم جميعا. دكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، والسفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، والدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. نبقى في إطار الحديث عن لبنان والتفاهمات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية. نذهب إلى مراسل الجزيرة تامر الصمادي، يضعنا في سياق الجدل الدائر بخصوص هذه الخطوات.
5: بالفعل عبد السلام، الجدل يتواصل، لكن اسمح لي أن أبدأ من آخر هذه التحديثات نقلا عن رئاسة البرلمان اللبناني، التي أشارت إلى أن الرئيس نبيه بري تلقى اتصالا من نظيره الإيراني قاليباف، وبحثا معا تطورات الوضع في لبنان والمنطقة، وبحثا أيضا الخروقات الإسرائيلية المتواصلة في الجنوب اللبناني والانتهاكات التي لا تتوقف في عدة مناطق. وأيضا رئاسة البرلمان أشارت إلى أن قاليباف تعهد لنبيه بري بأن إيران ستواصل مساعيها مع الدول الضامنة للاتفاق، اتفاق إيران أمريكا في سويسرا، لوقف الخروقات الإسرائيلية، وأشار إلى أن هذه الخروقات هي تنتهك البند الأول من الاتفاق الإيراني اللبناني. على وقع ذلك الجدل يتواصل، وأيضا الترقب والحذر يتواصلا في ظل الحديث عن انسحاب إسرائيل شكلا صوريا من المنطقتين التجريبيتين في الجنوب اللبناني، والحديث وفقا لإسرائيل عن بلدتي فرون بالإضافة إلى زوطر الغربية، وهاتان القريتان غير محتلتان، لم تطأهما أقدام الجيش الإسرائيلي طيلة الفترة الماضية. المعارك كانت تدور في قرى مجاورة في محيط تلك القرى التي تتحدث عنها إسرائيل، وهذا ينتفي أو لا يتواءم مع الحديث عن الاتفاق اللبناني الإسرائيلي في الولايات المتحدة، الذي أشار إلى أن إسرائيل ستنسحب من مناطق تحتلها أصلا، وهو ما كانت تطالب به لبنان وما كان يطالب به الوفد المفاوض السياسي والعسكري طيلة الفترة الماضية. وهذا يفتح أيضا السؤال الكبير والمعلق حتى هذه اللحظة عن مسألة التوقيتات، الانسحابات الأخرى التي ستتبع هذا الحديث عن فرون وزوطر الغربية. حتى هذه اللحظة لا يعلم مواعيد محددة لانسحابات تالية، ما هو شكل وآلية انسحاب القوات الإسرائيلية من القرى اللاحقة، كيف سيدخل الجيش اللبناني، متى سيدخل الجيش اللبناني، ومسألة العودة، لا سيما أن اليوم الجزيرة عندما كانت في فرون يعني رصدت حالة كبيرة من الدمار الهائل في تلك البلدة، نتحدث عن أكثر من 80% من مباني تلك البلدة مدمرة بشكل جزئي أو دائم. ولذلك نحن نتحدث عن تعقيدات كبيرة، مسألة الإعمار، مسألة عودة النازحين، والجدل كما أشرت في السؤال عبد السلام ما زال متصاعدا. نعم. الرئاسة اللبنانية، الحكومة اللبنانية على ذات الموقف، تتمسك بهذا الاتفاق، ترى أنه مقدمة لانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية ولعودة النازحين بالكامل، لكن حزب الله، حركة أمل، الثنائي الشيعي يرون أو يريان في هذا الاتفاق بأنه يعني يشرع بقاء إسرائيل لفترة طويلة، لسنوات طويلة، وربما ضم أراضٍ لبنانية إلى الجانب الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا لك تامر صمادي من بيروت. ونبقى أيضا في محاولة لفهم ما يقوله الجانب الإسرائيلي. نجوان سمري، مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، أهلا بك معنا. تتابعين أيضا التصريحات الرسمية الإسرائيلية المتعلقة بهذا الاتفاق الإطاري وما الذي حققه بنيامين نتنياهو بخصوصه، وكيف يفهم عمليا؟
6: أولا دعني أشير أيضا إلى أن هناك حالة ترقب أيضا في الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق ببدء تنفيذ هذه المرحلة، مرحلة الانسحاب من المناطق التجريبية. وإن كان الإعلان المصرح به من قبل الجانب الإسرائيلي هو أنه سيبدأ اليوم عمليا الجيش الإسرائيلي الانسحاب من المنطقتين التي أشار إليهما نتنياهو يوم أمس، بلدة فرون وزوتر الغربية، رغم أن الزميل مازن إبراهيم اليوم وصل إلى بلدة فرون وعاين الوقائع الميدانية وأكد بأنه لا توجد قوات للاحتلال في هذه البلدة تحديدا، ولم تكن محتلة من الأصل، كان بها دمار جراء القصف الإسرائيلي، لكن الجانب الإسرائيلي تحدث عن هاتين البلدتين تحديدا. لكن حتى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن بدء انسحاب القوات التي غير موجودة بطبيعة الحال على الأقل مما نراه، ولكن بكل الأحوال لم يتم الإعلان عن بدء خطة الانسحاب من مناطق تجريبية. لكن هيئة البث الإسرائيلية أشارت يوم أمس إلى وجود ملحق أمني سري لم يتم الإعلان عنه ضمن بنود الاتفاق المعلنة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان. واليوم بدأت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تسرب معلومات عن هذا الملحق، من بينها ما تحدثت عنه المصادر الإسرائيلية لقناة التلفزة الإسرائيلية 15، والتي تؤكد بأن الجيش الإسرائيلي لن تكون مهمته مقتصرة فقط على مراقبة أداء الجيش اللبناني في المناطق التي سيخليها وبعدها يسلم الجيش اللبناني زمام الأمور، كما كان الوضع عليه وفقا لهذه القناة في الهدنة السابقة أو في مرحلة وفترة وقف إطلاق النار بعد نوفمبر الماضي عام 2024. وإنما أيضا سيقوم بالدخول مجددا إلى هذه المناطق التي ينسحب منها لمعاينة ما يوصف في القناة صدق الجيش اللبناني في تنفيذ المهمات التي توكل إليه بتفكيك بنية تحتية لحزب الله ومواجهة حزب الله وتهديدات حزب الله. وبالتالي من الواضح بأن هذا الاتفاق يعطي هامشا أكبر لإسرائيل ولجيش الاحتلال الإسرائيلي من أجل مواصلة هذه العمليات والدخول مجددا بعد الانسحاب من نفس المنطقة. وكل قرار يتعلق بمناطق جديدة أخرى سيكون منوط بتقييم الجيش الإسرائيلي لأدائه في المنطقة التجريبية الأولى وهكذا. وهذا يشير إلى أن هذه المرحلة أو هذه العملية ستستغرق وقتا طويلا. لذلك سمعنا وزير الدفاع إسرائيل كات يوم أمس قال بأنه أوعز هو ورئيس الحكومة للجيش الإسرائيلي بالاستعداد للبقاء لفترة طويلة حتى نزع سلاح حزب الله وحتى إحباط ما وصفه بكل التهديدات التي قد تصدر عن حزب الله، سواء كان ضد الجنود في الجنوب اللبناني، ضد جنود الاحتلال، أو ضد البلدات الإسرائيلية. ونذكر فقط أن اليوم كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن مقتل ضابط وإصابة جندي آخر في اشتباك وجها إلى وجه وقع الليلة الماضية أو بعد منتصف الليلة الماضية في دير سريان بالقطاع الشرقي. وهذا مجددا يثير تحريض جهات يمينية في إسرائيل على أن هذا الاتفاق يمنح حزب الله مواصلة استهداف الجنود، وعليه هناك من يحرض بأنه يجب إلغاء هذا الاتفاق.
1: نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، شكرا جزيلا لك. تعد بلدة فرون في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان إحدى بلدتين تجريبيتين تحدث الجيش الإسرائيلي عن الانسحاب منهما بموجب الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن. الجزيرة رصدت الواقع في البلدة التي لم تصل إليها القوات الإسرائيلية منذ اندلاع المواجهات في الثاني من مارس الماضي.
7: نحن الآن نتواجد في بلدة فرون في قضاء بنت جبيل. هذه البلدة لديها موقع استراتيجي، هذا الدمار الذي حل بها جراء القصف الإسرائيلي، ولكن لابد من الإشارة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تصل إطلاقا إلى هذه البلدة. وبالتالي عندما يجري الحديث عن بلدة فرون كمنطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ويستلمها الجيش اللبناني، فإن الوقائع الميدانية التي نشاهدها والتي نعاينها هنا ووصولنا إلى هذه النقطة يؤكد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تطأ هذه البلدة إطلاقا، أقدامها لم تطأ هذه البلدة إطلاقا. وبالتالي الذي ينبغي الإشارة إليه بأن هذه البلدة إفرون التي كان يبلغ عدد سكانها نحو 2200 شخص غادروها خلال فترة المواجهات. قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف نحو 80%، كما سنحرك عدسة الكاميرا قليلا كي نرصد الدمار، نحو 80% من منازلها جرى استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وتدمرت بشكل جزئي أو بشكل شبه تام. ربما من خلال عدسة الزميل عصام مواسي يمكن أن نرصد كامل هذا الواقع الميداني هنا في بلدة فرون. هذه البلدة تعتبر نقطة اتصال ما بين محافظتي جنوب لبنان، نتحدث عن محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية، أيضا هي نقطة التقاء ما بين قضائي قضاء بنت جبيل وقضاء صور.
1: ينضم إلينا الآن من جبل لبنان الدكتور فادي الأحمر الأكاديمي والباحث السياسي، أهلا بك معنا. وسيكون معنا أيضا الدكتور مهدي عقيل الأكاديمي والباحث السياسي. وأبدأ مع الدكتور مهدي عقيل، وربما الحسابات في هذه المرحلة بحسب التصريحات الرسمية انطلاقا من تصريحات السيد نعيم قاسم، ما الخيارات المطروحة الآن أمام لبنان؟
8: بداية تحياتي لحضرتك ولضيفك ولمشاهدي المحطة. بدون شك اليوم لبنان يعيش مقزق كبير جدا، حيث يتزاحم مساران، مسار التفاهم الإيراني الأمريكي ومسار واشنطن، وبالتالي إسرائيل تضغط إلى تفشيل مسار إسلام أباد يعني إذا بدك، حتى تستطيع أن تتحكم بالدولة اللبنانية وفقا لما تريد. وأتت بهذا الاتفاق الإطار هو لمصلحتها بالكامل، وربما أنقذ بنيامين نتنياهو الذي يعيش مقزق داخلي قبيل الانتخابات الكنيسة، وبالتالي هذه مشكلة. أما حزب الله أو الثنائي الشيعي إذا بدك يعول كثيرا على إسلام أباد، ويعول أيضا خاصة دولة الرئيس مجلس النواب نبيه بري على حوار داخلي لا سيما بين حزب الله ورئاسة الجمهورية، لأن الأمور إذا ظلت على هذا النحو نحن ذاهبون إلى مشكل كبير داخلي، ربما ميداني عسكري، وربما على مستوى اشتباك على المستوى السياسي، وربما قد يضطر حزب الله إلى استخدام وسائل ديمقراطية من حيث التظاهر،
1: مثل
8: الانسحاب من الحكومة اللبنانية، إذا تطور الأمر أكثر ربما الانسحاب المجلس النيابي، إذا كان الأمر يهدد وجود حزب الله، بيئة حزب الله، بحيث أن تذهب الأمور إلى مخاطر قصوى، ربما كل الأمور واردة. حتى الآن الرئيس بري وحزب الله يعولون على إمكانية حصول حوار داخلي، لذلك حينما تظاهر بعض الشباب بعيد صدور توقيع اتفاق الإطار قاموا بلجم هذه التحركات واعتبروها هي عفوية، وبالتالي ما زالوا يعولون على الداخل لأن المسألة خطيرة جدا ليس بهذه البساطة.
1: يعني سيد عقيل إذا سمحت لي، الفهم الموجود الآن وربما أنت ذكرت إلى بعض الخيارات المتوفرة الآن قد تكون كما وصفها سيد نبيه بري تقود إلى الفتنة، لكن السؤال حول لماذا هذا النهج، لماذا لا يقبل المسار بمخرجاته طالما أنه سيجلب انسحابا، وفي المقابل حزب الله عليه أن يصنع بعض أو يقدم بعض التنازلات المتعلقة بسلاحه للحكومة للخروج من المأزق.
8: يكفي إذا قرأنا هذا الاتفاق كيف كان ردة فعل رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو وإسرائيل كاتس وإيال زمير. اعتبروا هذا احتفال، هذا أمر مهم جدا بالنسبة للكيان العبري. إذا رأيت 14 بند، ليس هناك ثمة بند يفرض على إسرائيل الانسحاب، بل انسحاب تدريجي وفق لمناطق تجريبية، بل أسوأ من ذلك تصرفت بعض معلومات من الملحق العسكري بأن يحق للجيش الإسرائيلي أن يقوم بفحص المناطق التجريبية بعد قيام الجيش بتدمير أصول حزب الله فيها، وهذا أمر خطير جدا. هذا ما يذكرنا ما كان يحصل في الضفة الغربية وربما في غزة. وبالتالي على هذا المنوال هذه المخرجات التي أتت من اتفاق الإطار لا يمكن أن ترضي أي إنسان وطني لبناني يفكر بعقل بارد بهدوء بمصلحة البلاد، لكن مع الأسف الفريق المشجع أو المؤيد لهذا الاتفاق هم يريدون النيل من حزب الله، النيل من المقاومة، لا يعيدون أي أهمية.
1: سأعود إليك.
8: هو الذي يقوم بهذه المهمة أو أي جهة أخرى.
1: دكتور فادي الأحمر، تحويل المسار التفاوضي الإسرائيلي اللبناني واتفاق إطاري، المتضرر منه الآن عنصر في حكومة لبنان هو حزب الله، هكذا يفهم من قبل المعارضين للاتفاق الإطاري. ما المبررات التي ساقت إلى هذه النقطة، وهل هناك مخاوف من الفتنة؟
9: تحية لك سيدي ولضيفك وللمشاهدين. يعني في الواقع
1: لدينا مشكلة في الاتصال مع الدكتور فادي الأحمر متعلقة بالإنترنت والاتصال المباشر معه، سنعود إليه إذا ما تمكن من الاتصال مجددا. أعود إليك سيد مهدي عقيل، وعن هذه النقطة التي ذكرتها أخيرا أنت عن ربما الارتدادات على لبنان والفتنة التي يحذر منها سيد نبيه بري، تكرار نموذج الضفة وغزة في حديث المعارضين لهذا الاتفاق الإطاري، وكأنه شيطنة لمن ذهب واتفق وقدم كثيرا من الجهد والوقت للوصول إلى انسحاب إسرائيلي. لماذا يقارنون بالضفة أو في غزة؟
8: نعم
1: تفضل سيد عقيل.
8: بالنسبة للبنان، يعني لو كان هناك مخرجات منطقية لجهة الانسحاب، على الأقل التوقيع المدة الزمنية، حتى لو كان هناك مناطق تجريبية، وحتى لو كان الجيش اللبناني يعمل بشكل أو بآخر تحت الرقابة الإسرائيلية، لكن لو هناك مدة محددة، شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر، لإنهاء وجود الإسرائيلي، الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، قد يقبل هذا الأمر. أما أن يترك الأمر مفتوحاً على غرار ما حصل، هذا أمر غير جائز. الأمر الآخر والخطير جدا هو حق الدفاع عن النفس، بحيث يمنح حق الدفاع عن النفس إلى الطرفين اللبناني والإسرائيلي. الكل يعرف أن لبنان ليس مقدوره الدفاع عن النفس إلا من خلال البيانات والاتصالات والاستنكارات، ولا يحق لأي دولة أو جهة غير حكومية يقصد فيها إيران وحزب الله. طيب إذا كانت إيران تستطيع أن تفرض أن تتدخل عسكريا لفرض انسحاب إسرائيلي خلال 60 يوما أو خلال 3 أشهر أو أي مدة محددة معينة، هل هذا يدير لبنان؟ هل نحن في موقع؟
1: لكن دكتور عقيل اسمح لي، لأنه حتى نعم إيران لم تجلب بالنص الانسحاب الإسرائيلي، ولا حتى في الإيضاحات اللاحقة لا وضوح لموضوع الانسحاب، هو وقف للحرب على كافة الجبهات، هو ما يعلن إيران أنه تحقق في لبنان ببعض الخروقات، لكن الانسحاب غير واضح، وبالتالي لبنان لماذا ينتظر 60 يوما وهو لديه فرصة الآن؟
8: هذه ليست فرصة أستاذنا. حتى رئيس الحكومة اللبنانية يقول أن هناك يعني نية، هناك توجه، يعني هناك جهد للانسحاب، ليس هناك مدة زمنية محددة. يعني المناطق التشغيلية التي تم تحديدها معظمها تقع خارج الخط الأصفر. إذا سنستمر على هذا النحو بهذه البقعة الصغيرة، ربما تستمر الأمور سنوات. هذا إذا الإسرائيلي رضي على عملية على ما يقوم به الجيش اللبناني، وبالتالي هذا الأمر
1: عاد لنا. الدكتور فادي اسمح لي فقط أعطيه الفرصة لربما الرد على كثير من الإشكاليات المتعلقة بالانتقاد لهذه الخطوة. سيد فادي الأحمر، المبررات واضحة من جهة الحكومة بأنها تريد استعادة قرار السلم والحرب ووصلت لهذا الاتفاق الإطاري. هناك إشكاليات يطرحها سيد عقيل تتعلق بتدخل إسرائيلي مراقبة للجيش اللبناني في أداء مهامه، كيف ترد على هذه النقاط؟
9: تحية لك سيدي وللضيف والمشاهدين، واسمح لي ربما أو إذا سمحت أن أعود الوقت وعذرا على انقطاع الاتصال. بطبيعه الحال هناك الكثير من النقاط. اولا تطرق ضيفك الى انه اسرائيل هناك اشكاليه في سياده لبنان من خلال هذا الاتفاق. سياده لبنان مذكوره اكثر من 5 أو 6 مرات او ربما 10 مرات لم احصيها في هذا الاتفاق. هناك حرص من لبنان على استعاده سيادته من الخارج ومن الداخل. من الداخل من خلال حصرية السلاح واستعادة قرار سلم الحرب، ومن الخارج على المستوى الخارجي بانسحاب إسرائيل إلى خارج الأراضي اللبنانية، وهذا ما أشار إليه في الاتفاق من خلال إعادة الانتشار خارج الأراضي اللبنانية. هذا الاتفاق يؤكد على أن لا أطمع لإسرائيل في البلد. في الفقرة 5 تؤكد لا أطمع لإسرائيل في لبنان، هذه أول مرة تقولها إسرائيل وتنقض كل سردية إسرائيل الكبرى التي تمتد إلى لبنان. هذه نقطة أيضا. مسألة احتفال إسرائيل، ذكر أن إسرائيل بمجرد أن يحتفل نتنياهو أو إسرائيل كاتس بهذا الاتفاق ويدعيان أنهما انتصار، هذا طبيعي من جهتهما لأنهما هذا خطاب للداخل، لأنهم يتحضرون لانتخابات ولا يريدون أن يصور هذا الاتفاق وكأنه هو ربما لم يكن لصالح إسرائيل، لأنه هو فعلا لم يكن لصالح إسرائيل بالكامل. أكيد في هناك كل اتفاق هناك الطرفان، كل منهم حصل على شيء في منه، وإسرائيل حصلت على أشياء بطبيعة الحال، ولكن لبنان أيضا حصل. وبالتالي أنا ليس مجرد احتفال نتنياهو وإسرائيل كاتس يعني أنا خسرت كل شيء كلبناني أبدا. بالنسبة لإيران، اتفاقية تريد جلب الانسحاب الإسرائيلي للبنان. سيدي، إيران هي من استجلبت الاحتلال الإسرائيلي إلى لبنان من خلال الصواريخ 6 التي أطلقها حزب الله بأمر من الحرس الثوري الإيراني. هي ستريد اليوم أن تجلب الانسحاب الإسرائيلي. هي مرة واحدة تدخلت من أجل لبنان عسكريا، وأعتقد ستكون مرة يتيمة أولى وأخيرة، ولن تتدخل عسكريا مرة أخرى. هي تحاول اليوم في ماضي كربوس ربما الإمساك أو الحفاظ على الورقة اللبنانية. صحيح
1: هذا دكتور، لكن أبقى معك في موضوع الانسحاب. إذا كانت مذكرة التفاهم لم تجلب جدولا للانسحاب أو حتى تأتي على ذكر الانسحاب بشكل واضح، لكن هل هناك جدولة في هذا الاتفاق الإطاري للخروج؟ ويتحدث عن نقطتين تجريبيتين، إحداها أصلا لا يحتلها الجانب الإسرائيلي، وقد نقل لنا مدير مكتب الجزيرة صورة مباشرة من هناك بحضوره فيها. ألا يتشكك اللبناني في موضوع جدية الجيش الإسرائيلي في الانسحاب، وهو يعلن أنه لن ينسحب بنقاط عديدة استراتيجية؟
9: سيدي، أولاً نقول أن هذا الاتفاق هو محاولة من قبل السلطة، أنا أتكلم من قبل لبنان حكومة ورئاسة الجمهورية، محاولة إنقاذ الوضع الذي أوصلنا إليه حزب الله ومن خلفه إيران. في هذا النقاط، بهذه المحاولة وصلنا إلى هذا الاتفاق. لا شك هناك إشكالية جدولة الانسحاب أو ما سمي إعادة الانتشار، وأنا شخصيا حساس على هذه الكلمة لأنه تذكرني بالوجود السوري في لبنان. ولكن لا شك أنه ذكر سيادة لبنان على كامل أراضي أكثر مرة يعني الانسحاب الإسرائيلي، إعادة الانتشار خارج الأراضي اللبنانية يعني الانسحاب الإسرائيلي. وبالتالي وأيضا لا أطمع لإسرائيل، فقرة 5 أكرر، في لبنان يعني أيضا إسرائيل سوف تنسحب من كامل الأراضي اللبنانية. ما يسرع انسحاب إسرائيل هو حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، لأنه لن تقبل إسرائيل بأن يستمر الوضع على ما هو عليه من 26 عام. حزب الله
1: ألا يعد ذلك وصفة يعني وصفة لمواجهة بين الجيش وحزب الله؟
9: لا سيدي، لأنه هذا مطلب لبناني قبل أن يكون مطلب إسرائيلي أو أمريكا أو مطلب من المجتمع العربي أو المجتمع الدولي منذ العام 2006.
1: لكن أن يكون تحت المراقبة الإسرائيلية
9: بدأها الرئيس بري
1: فقط حتى الوقت. مسألة مراقبة أداء الجيش لنزع سلاح حزب الله أو حصر السلاح بيد الدولة، أيا كانت العبارة المستخدمة، العامل إذا كان قرار الحكومة سابق لهذه الحرب بحصر السلاح، لكن العامل الإشكالي فيها هو وجود الإسرائيلي والإشراف الذي يريده بنيامين نتنياهو على عملية نزع سلاح حزب الله.
9: ليس الإشراف الإسرائيلي، ولن نقبل لبنان بالإشراف الإسرائيلي، إنما ربما مراقبة الولايات المتحدة الأمريكية الراعي لهذا الاتفاق. نعم ربما. وسيدي أنا أعود وأذكر، هذا السلاح سلاح الحزب هو أتى من خلال دولة إقليمية هي إيران، وبالتالي لا ضير إذا الحكومة اللبنانية استعانت بالمجتمع الدولي لحل هذه الأزمة التي خلقها قوة خارجية عن لبنان، وخلقت ميليشيا أقوى من الدولة بمكان ما بأجهزة أمنية وعسكرية ومالية وإمكانات مالية وصواريخ إلى ما هنالك. وبالتالي نذكرك سيد عبد السلام، أستاذ عبد السلام، هناك أطراف لبنانيين كانوا يطالبون بوضع لبنان تحت الفصل السابع. لماذا؟ لأنه لا شك عندما تتدخل قوة أقليمية نحن بحاجة إلى المجتمع الدولي لمساعدة الدولة، وخاصة أن الحكومة اللبنانية كلنا يعرف إمكاناتها على كافة المستويات. وبالتالي اليوم ليست إسرائيل من تراقب، إنما الولايات المتحدة، ومن خلالها ربما سيكون هناك دول أخرى.
1: واضح.
9: من خلال يعني بالتالي المجتمع الأقليمي والدولي هو من سيراقب لمساعدة لبنان فقط.
1: سيد مهدي عقيل، ردك على هذه النقاط.
8: أنا شيء مؤسف إنه أن ندعي بأن نحن نملك السيادة مجرد ما كتبت بالنص، واعتبار بأن السيادة مجرد من المفاوض الإسرائيلي أصبح لدينا السيادة، هم على اعتبار بأنه في زمن السوري كان سوريا الذي يفاوض على لبنان، وقبل 7 أكتوبر كان حزب الله هو الذي في الواجهة. هذا أمر مؤسف جدا، يعني أين هي السيادة حينما يكون الجيش اللبناني مع الأسف، إن شاء الله ما راح يصير هذا الأمر، بأمرة الجيش الإسرائيلي. أنا أعتقد اليوم التعويل على الجيش اللبناني أن يرفض هذا الأمر، لأن هذا يهدد السلم الأهلي، لأن هؤلاء الذين يؤيدون هذا الاتفاق هم لا يبالون بالوضع الداخلي في لبنان، ربما قد يتدهور إلى ما لا يحمد عقباه إذا استمرينا على هذا النحو. نحن في بلد طوائفي من جماعات متعددة لا يمكن أن تذهب إلى مفاوضات مع عدو إسرائيلي، وهناك مجموعة وازنة من اللبنانيين ترفض هذا الأمر كليا، ما زال شهدائهم لم يدفنوهم حتى الآن، ما زال يقتلون حتى اليوم وغير ذلك. يعني ضيفك الكريم يقول بأن هذه صواريخ إيرانية التي أطلقت 6 صواريخ، وكأن 15 شهرا كنا نعيش في أمان وسلام، ربما هو يعيش في جبل لبنان في منطقة بعيدة عن
1: لبنان. دون تشخيص الأمور لأنه ليس لدي وقت للسيد فادي ليرد، فأعتذر عن المقاطعة عند هذه النقطة. فأشكركما جزيل الشكر على كل ما تفضلتما به. من بيروت الدكتور مهدي عقيل الأكاديمي والباحث السياسي، ونشكر ضيفنا من جبل لبنان الدكتور فادي الأحمر الأكاديمي والباحث السياسي. الآن مشاهدينا نختم هذه الساعة من العراق، حيث قال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي إنها ماضية في مكافحة الفساد للحفاظ على المال العام. هذا وقالت وكالة الأنباء العراقية إن عشرات المتهمين في ملفات فساد اعتقلوا، وإن هذه الاعتقالات شملت أعضاء بمجلس النواب بعد رفع الحصانة عنهم، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين. المزيد في سياق التقرير التالي.
10: معتقلون بالعشرات في ساعات الصباح الأولى، مسؤولون بينهم أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة البرلمانية، ويواجهون العدالة بتهمة فساد مالي وإداري يقدر بمئات الملايين من الدولارات. هي خطوة يصفها كثيرون بالأولى من نوعها والأبرز لحكومة عراقية لم يتجاوز عمرها شهرين.
11: مسؤولين كبار أكبر من الذين تم اعتقالهم سوف يطالهم المداهمات والاعتقالات، وهذه طبعا بالتأكيد راح تكون عملية غير مسبوقة، ولكن نتائجها ستكون خطيرة، لأنها يعني تمثل كما لو كان انقلاب على النظام السياسي القائم على التواطؤ وعلى التفاهمات البينية.
10: تقول مصادر للجزيرة إن الاعتقالات نفذها جهاز مكافحة الإرهاب فجر الأحد وفقا لمذكرات قضائية تهدف لحماية المال العام وردع أي عملية هدفها الابتزاز، حسب تأكيدات هيئة النزاهة في العراق.
12: النقطة الإيجابية في هذا الموضوع أن الأجهزة الرقابية من عام 2005 ولحد الآن هي كانت تعمل على جمع الملفات وجمع الأضابير وجمع الأدلة والقرائن، لذلك سيكون مجلس القضاء والقضاة أمام بنك كامل من المعلومات والأدلة.
10: عمليات الاعتقال نفذت في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، بينها المنطقة الخضراء المعروفة بإقامة كبار المسؤولين، كما شهدت محافظات عراقية أخرى عمليات اعتقال طالت مسؤولين محليين. كل هذا جاء بعد اعترافات أدلى بها وكيل وزير النفط عدنان الجميلي الذي اعتقل أواخر آيار الماضي بتهم فساد كشفت عن امتلاكه عشرات الملايين من الدولارات وتعاونه مع مسؤولين متنفذين في السلطتين التشريعية والتنفيذية. سامر يوسف، الجزيرة، من القصر الحكومي بغداد.
13: ساعة إخبارية جديدة، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. في أحدث المستجدات قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين ردا على استهداف الجيش الأمريكي 5 مواقع جنوبي البلاد. كما قال الحرس الثوري الإيراني إنه سيرد بقوة أكبر على أي انتهاك أمريكي آخر لوقف إطلاق النار. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن بحرية الحرس الثوري قولها إن عبور السفن من مضيق هرمز يتم فقط من المسارات التي حددتها إيران. وقال التلفزيون الإيراني إن الممر الأكثر أمنا للسفن الداخل الخليج يقع جنوب جزيرة هرمز وللسفن الخارجة جنوب جزيرة لارك. في الكويت قال الجيش إنه رصد فجر اليوم صاروخين باليستيين معاديين داخل المجال الجوي الكويتي وتم اعتراضهما. وفي البحرين قالت قوة دفاع البحرين إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن قصف مواقع تخزين صواريخ ومسيرات إيرانية ومحطات رادار ساحلية فجر اليوم. في لبنان قال مصدر عسكري للجزيرة إن المزاعم الإسرائيلية بوجود عناصر غير موالية داخل الجيش اللبناني مرفوضة ومدانة. وأضاف أنه لا مكان في الجيش اللبناني لأي انتماء خارج إطار المؤسسة العسكرية والقوانين. في طهران طلب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إسرائيل بالانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان معتبرا أن هذه المسؤولية على الحكومة الأمريكية. من جهته قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف في اتصال مع نظيره اللبناني نبيه بري إن إنهاء الحرب وصون سيادة لبنان جزء أساسي من

0: معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. أهلا بكما، وأبدأ معك عمر هواش في رصد آخر المواقف الإيرانية وكيف يبدو اتجاه المشهد من حيث التصعيد الذي جرى في هذه الساعات الماضية.
1: نعم، الساعات الماضية شهدت تصعيدا كما ذكرت ميادة بين القوات الإيرانية والقوات الأمريكية. قصف كان متبادل بدأته الولايات المتحدة الأمريكية على مناطق عدة في السواحل الجنوبية، وبالتالي ردت إيران باستهداف القواعد الأمريكية في علي السالم بالكويت ومقر الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين. الآن الأوضاع هادئة منذ الثالثة فجر يوم أمس، لم تحدث أي اشتباكات جديدة، أي تصعيد، أي ضربات متبادلة، لكن هذا لا يعني أن الجانبين يدهما على الزناد، لا سيما أن الطرفين لا يزالان يتمسكان بمواقفهما حول مضيق هرمز والبند رقم 5 الذي يجري الجدل حوله. الإيرانيون لا يزالون يؤكدون أنه لا علاقة للولايات المتحدة الأمريكية بمضيق هرمز وأن عليها عدم التدخل، هذا ما أكده وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وأضاف أن فتح مسارات جديدة في المضيق من شأنها أن يعقد الأوضاع في المنطقة، ويعني هذا التصعيد. الحرس الثوري الإيراني أكد أن استهداف مدينة سيريك تحديدا خلال الليلة الماضية لن يحل ما وصفه بلغز سيطرة الإيرانيين على مضيق هرمز، وهنا تأكيد إيراني على أن المسارات هي المسارات التي تحددها إيران. التلفزيون الرسمي نقل عن بحرية الحرس الثوري أيضا بأن على السفن التي تريد الدخول إلى مضيق هرمز عليها أن تمر من جنوب جزيرة هرمز الإيرانية، وعندما تريد الخروج أيضا لابد من أن تمر من جنوب جزيرة لارك الإيرانية. وبالتالي يتحدث الإيرانيون عن مسار إيراني مكتمل في مضيق هرمز، يهددون باستهداف أي سفينة تحاول العبور من مسارات أخرى. لكن لماذا هذا الأمر؟ يخشى الإيرانيون في الحقيقة ميادة بأن تكون هناك سفن غير تجارية قد تمر من مسارات أخرى غير المسارات الإيرانية. على سبيل المثال قد يكون هناك سفن عسكرية تحمل أسلحة تعيد تأهيل القواعد الأمريكية التي استهدفتها إيران. حتى أن مذكرة التفاهم البند رقم 5 يقول إن أمن الملاحة البحرية وأن إيران هي المشرف على عبور السفن التجارية. هذا البند أو هذا المصطلح مذكور في البند بشكل واضح ومحدد. لذلك الإيرانيون يبدو أنهم متمسكين بسيطرتهم على مضيق هرمز. المتحدث باسم الجيش الإيراني قال إن استمرار سيطرة إيران على المضيق قد يدفع إلى وجود أرضية لإخراج القوات الأمريكية في المنطقة في المستقبل. أحد أكبر مستشاري المرشد الإيراني وهو محمد مخبر قال إن أمريكا لن تتمكن من تحقيق أحلامها في المنطقة طالما بقيت إيران مسيطرة على مضيق هرمز بحسب تعبيره.
0: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أذهب إلى فادي منصور وأيضا نقف على آخر المواقف الأمريكية. هل هناك أي مؤشرات لاحتمالية استمرار الرد والرد المقابل؟
2: نعم ميادة، هذا ما صرح به بشكل واضح السفير الأمريكي في الأمم المتحدة السفير وولت في مقابلة مع فوكس نيوز، عندما قال إن الرئيس دونالد ترامب لن يقف مكتوف اليدين إزاء محاولات إيران للسيطرة بشكل غير قانوني على مضيق هرمز وفق تعبيره، وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستلجأ للخيارات العسكرية عند الحاجة لمنع إيران من عرقلة الملاحة عبر مضيق هرمز. وبالتالي هذه رسالة واضحة للغاية من السفير وولتس، وإن أكد أيضا في المقابل على استمرار المساعي الدبلوماسية والمحادثات لا سيما على المستوى الفني مع الجانب الإيراني تحديدا من أجل محاولة إعادة إدخال مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران. هذه المحادثات لا تزال تتواصل، وأيضا حول أمور تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني على رأسها مسألة تخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم وفق ما أعلن السفير الأمريكي. لكن كانت هناك أيضا رسالة واضحة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما أشار وحذر إيران من الاستمرار في مهاجمة الشحن البحري في مضيق هرمز، وإلا فسنبلغ نقطة لا يمكن فيها أو بعدها استخدام العقل.

0: أو التعامل بعقلانية مع الجانب الإيراني، وبالتالي العودة إلى خيار الحرب لإنهاء المهمة عسكريا كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي أشار في منشور له إلى مهاجمة القوات الأمريكية مواقع إيرانية ساحلية بمحاذاة مضيق هرمز، وهو ما أكدت عليه القيادة المركزية عندما حددت 10 أهداف قامت باستهدافها وعلى استعدادها أيضا من أجل استمرار الملاحة الدولية. وبالتالي الموقف الأمريكي واضح، وهو ما عرب عنه سابقا أيضا نائب الرئيس الأمريكي، العنف سيقابل بالعنف وفق إعلانه، ولكن الولايات المتحدة ستمنح الدبلوماسية فرصة مرة أخرى كما أشار السفير وولتز، وبالتالي هناك تمسك باستمرار المسار الدبلوماسي مع تحذيرات واضحة لإيران بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن تسمح لها بإغلاق مضيق هرمز أو جني الرسوم أو التحكم في هذا المضيق الحيوي. ميادة،
1: شكرا جزيلا لك من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. التصعيد الذي شهده مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين يطرح علامات استفهام بشأن حظوظ النجاح في تجاوز الخلافات العميقة بين الطرفين منذ التوقيع على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في مفاوضات سويسرا. ولا تقتصر الخلافات على مضيق هرمز، بل تتعداه إلى الوضع في لبنان والأموال المجمدة والملف النووي.
2: أول اختبار لمذكرة التفاهم وللمسار التفاوضي الذي نجم عنها جاء تصعيدا في مضيق هرمز الممر المائي الحيوي. تستهدف إيران سفينة تحمل علم سنغافورة في المياه الإقليمية العمانية بعد أن سلكت مسارا حددته عمان بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. تحاول بحرية الحرس الثوري بهذا الاستهداف فرض المعادلة الإيرانية التي أساسها عدم العودة لوضع ما قبل الحرب، وهذا يعني أن على السفن طلب إذن قبل المرور واحترام المسارات التي تحددها بحرية الحرس الثوري مع إمكانية فرض رسوم بعد فترة 60 يوما. لكن الولايات المتحدة لا تقبل ما تراه فرضا للأمر الواقع من طرف إيران، وترد بما تصفه بالضربات الدفاعية على مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ومواقع رادار ساحلية قرب مضيق هرمز. ردا على هذا الهجوم قالت بحرية الحرس الثوري إنها استهدفت مراكز تمركز الجيش الأمريكي في المنطقة، وكشفت البحرين عن تعرضها لاعتداء إيراني. وفي حادث آخر قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة نفط تعرضت لهجوم جديد في مضيق هرمز. بعد كل هذه الأحداث تتبادل طهران وواشنطن الاتهامات بخرق الاتفاق الموقع بينهما، ويبدو أنهما مستعدتان للتفاوض بالنار أيضا لتمنع كل منهما الأخرى من فرض الواقع الذي تريده في مضيق هرمز. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس قال إن إيران وقعت اتفاق وقف إطلاق النار والولايات المتحدة تحترمه، وإنه إذا كان الإيرانيون لا يتفقون مع تطبيق مذكرة التفاهم فعليهم الاتصال، وإلا فإن العنف سيقابل بالعنف. في المقابل كشف التلفزيون الإيراني أن سفنا تسعى للحصول على تصاريح من إيران لعبور هرمز بعد أن واجهت سفن غير مصرح لها طلقات تحذيرية. يتحول مضيق هرمز إذن إلى الساحة الرئيسية لاختبار الإيرادات، لكن هذه الاختبارات يمكن أن تؤدي إلى انزلاق نحو عنف أشمل يفجر مفاوضات هشة في سويسرا. هذه المفاوضات التي تبقى الخلافات قائمة فيها حتى بشأن ما ورد في مذكرة التفاهم. فالوضع في لبنان قنبلة موقوتة في ظل اختلاف التفسيرات ووجود طرف ثالث هو إسرائيل يرفض الانسحاب أو وقف عملياته في جنوب لبنان. أما بشأن الأموال المجمدة فالإيرانيون يتحدثون عن اتفاق يسمح لهم باسترجاع مليارات الدولارات، في حين لا يتوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التذكير بأنه لن يسلم إيران ولو سنتا واحدا. وتبقى المواقف بشأن الملف النووي غامضة حتى الآن، مع العلم أن الفرق شاسع بشأن ما يريده كل طرف كنهاية للتفاوض بشأن التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب والمنشآت النووية. ويبقى الخلاف قائما أيضا بشأن مهمات التفتيش، إذ أكدت إيران أنها لن تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المنشآت النووية التي تعرضت للقصف خلال الحرب، ما يتعارض مع تصريحات أمريكية تحدثت عن موافقة طهران على استئناف عمليات التفتيش وعودة المفتشين إلى تلك المواقع.
1: نفتح باب النقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، أيضا السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، ودكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، ومن الكويت الدكتور فيصل أبو صليب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت. أهلا بكم جميعا. دكتور حسن أبدأ معك، ولربما أحيل إليك ما قاله جي دي فانس. هناك مذكرة تفاهم، فريق تفاوضي، وساطات، دول راعية، لماذا لم يتم التواصل مع كل هؤلاء عندما مرت تلك السفن بمسارات لا تريدها إيران بدل أن يتم إطلاق طلقات تسميها إيران تحذيرية؟
3: كان أيضا السؤال يمكن قلبه بطريقة مختلفة، لماذا لم تتواصل الولايات المتحدة بإيران أولا بأننا نريد أن نسلك شيئا خارج الاتفاق والبند الخامس فيه قبل أن تقوم بذلك على الأرض؟ فعل على الأرض، ردت إيران عليه بفعل على الأرض.
1: هذه سفن تجارية، لحظة، هذه سفن تجارية وإيران وقعت بيدها على ضمان المرور الآمن للسفن التجارية.
3: طبعا لاحظي أنه في المذكرة المادة الخامسة يجب مراجعتها بدقة، إيران تتخذ ترتيبات لضمان المرور الآمن للسفن التجارية. إيران تتخذ الترتيبات، ترتيبات إيرانية، ترتيبات معناه طرق الملاحة، معناه الرقابة على هذه الملاحة لتكون تجارية فقط. عندما تمر السفن كما تريد الولايات المتحدة بطرق لا تراقبها إيران، معناه خروج من هذا الاتفاق، معناه البعض يقول أنه هذا قانون دولي، طيب سلمنا، لكن هذه المذكرة لا تسعف الولايات المتحدة بمحاسبة إيران بناء عليها. هذه المذكرة واضحة في البند الخامس، ترتيبات إيرانية للملاحة، ولذلك الولايات المتحدة حاولت التنصل من التزامها كما يحدث عادة. الولايات المتحدة توقع تأخذ ما لها وتترك ما عليها، يعني تنقضه في النهاية. إيرانيون قالوا لا، إذا نقضتم فستواجهون كما تنص المذكرة، وبالتالي قالوا بأن السفن المخالفة يجب عليها أن تتوقف، أطلقوا أعيرة تحذيرية في البدء، هذا مهم، وبالتالي منعوا مرور السفن خارج الترتيبات التي تنص عليها هذه المذكرة.
1: طيب سأعود إلى هذه النقطة، ولكن أضع المجال لضيفنا هنا السيد هود. عندما كانت الولايات المتحدة تسمح بمسارات بديلة لا تريدها إيران وتدخل نفسها في إطار إدارة مضيق هرمز، أليس هذا دافعاً مبررا لإيران لأن تقوم برد فعل؟
4: أود أن أصححكم، الولايات المتحدة لم يكن لديها أي علاقة بأي من هذه الأمور. الحرس الثوري الإيراني أطلق نار على سفينة تحمل العلم السنغافوري داخل المياه الإقليمية العمانية، وكانت هذه السفينة تمر بموجب مبادرة نظمتها منظمة الملاحة الدولية. لم نقل أبدا أن الولايات المتحدة كان لها أي علاقة بذلك، الإدارة الأمريكية لم يكن لها أي علاقة، ولكنها رفعت الحصار قبل بضعة أيام. المشكلة هنا هي أن إيران تعتقد أن مذكرة التفاهم هذه هي اتفاقية متعددة الأطراف تعطيها القدرة على التحكم بمضيق هرمز، ولكنها ليست اتفاقية تعددية وليس لديها أي نفوذ قانوني، ولا يمكنها أن تطبق بدلا من عقود عدة من التوافقات الدولية على أن الممرات البحرية الدولية لا يجب أن تكون حرة وأن تسمح بمرور الملاحة. ربما قد يقولون أنه يريدون أن يتأكدوا، بما أننا في حالة حرب يريدون أن يتأكدوا من أن السفن ليست جزء من الأعمال العدائية، ولكن هل هم يعتقدون أن سنغافورة تهددهم مثلا؟
1: للتوضيح أنت تصحح لدكتور أحمديان وليس لي. طيب دكتور سليم زخور، هذه البنود في مذكرة التفاهم كان من المتوقع أن تكون مثار جدل في تنفيذها عندما نتحدث عن عناوين عريضة تحتمل ملايين التفسيرات من كل طرف، ولكن عندما يتم الحديث عن تحديدا الفرق بين ضمان المرور الآمن وبين التأكد من العبور البريء، أين يحضر القانون الدولي وأين تحضر سيادة إيران؟
5: يعني في البداية هناك قاعدة قانونية تقول لا اجتهاد في حضور النص، وهذا في أغلب القوانين وأغلب الدول مطبق. يعني سنعود إلى مذكرة التفاهم، ولكن سأنطلق في الإجابة بشكل مباشر على السؤال. على إيران أن تحدد أي بند أو أي فقرة من القانون الدولي تريد أن تعتمد. كان النقاش منذ بداية الحرب، إيران لا تريد تعتبر أن مضيق هرمز هو مياه إقليمية وليس مضيق دولي، وكان الخلاف دائما على أنه كل العالم يقر أن هذا مضيق دولي. الآن إيران تطبق على أنه مياه إقليمية. هناك حق مقابل لسلطنة عمان في تطبيق نفس الموضوع، بغض النظر عن حقية، لا نناقش الآن أي قاعدة قانونية يجب أن تطبق، ولكن لنسلم جدلا أن فعلا هي مياه إقليمية وإيران تطبق القواعد القانونية المرتبطة بالمياه الإقليمية. هناك حق مماثل لسلطنة عمان. ما حصل في إطلاق النار على السفن هي في المسار الذي أعلنت سلطنة عمان أنه يمكن مع الهيئة الدولية للملاحة للسفن العبور بالتنسيق حول هذا المسار، وهذا المسار التي كانت الولايات المتحدة تؤمن حمايته قبل التوقيع على مذكرة التفاهم. يعني هناك أمور واضحة في هذا الموضوع. حتى بالعودة إلى مذكرة التفاهم، مذكرة التفاهم لا تعطي الحق الحصري لإيران في تنظيم المرور، هي تطلب أو تعطي لإيران اتخاذ الإجراءات من أجل، لأن من أقفل المضيق هو إيران، هناك إجراءات يجب أن تتم من أجل ضمان السلامة من خلال زرع الألغام وتأمين السلام، ولكن لا تعطي الحق الحصري. لذلك أقول عند لا اجتهاد في حضور النص، طالما النص لم يعطي حصرية إدارة المضيق والسيطرة على المضيق لإيران، هذا لا يعني أنه لا يوجد إمكانية لسلطنة عمان.
1: دكتور، أنه الترتيبات المتعلقة بإدارة المضيق كان من المفترض أن تدرس في هذه المرحلة المقبلة، وهذه الترتيبات بتفاصيلها كونها غير موجودة، هنا يظهر الاجتهاد الذي يجب أن لا يكون موجود.
5: صحيح، ولكن أيضا ليس فقط في غياب الترتيبات، لأن هناك التصورات السيادية الإيرانية منذ بداية الحرب هي في إحكام السيطرة على مضيق هرمز، وهذا جزء من السردية الإيرانية على أنه جزء من مكاسب الحرب، أن الحفاظ على السيطرة على هرمز هو جزء من مكاسب الحرب، وهذا جزء من الصراع الداخلي في إيران. اليوم هناك تصريح للرئيس الإيراني، تصريح مهم، بمعنى أن هناك بعض التيارات داخل إيران تريد يعني إثارة التوتر بما يؤدي إلى استمرار المواجهات، وهذا يزيد من الضغط على الداخل الإيراني.
1: دكتور، لديك الردود يبدو، ولكن لنشرك أيضا ضيفنا دكتور فيصل من الكويت. دكتور فيصل، ذكر الدكتور أيضا زخور الجزء المتعلق بسيادة في نهاية الأمر عمان ودورها في هذا المشهد، كيف ترى المعادلة بمنظور أوسع إقليميا؟
6: تحياتي لكم جميعا. أنا أعتقد بأن إيران سوف تستمر باستخدام ورقة مضيق هرمز كورقة ضغط في المفاوضات القادمة باتجاه التوصل إلى اتفاق نهائي يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب في هذا الاتفاق. فبرأيي بأن إيران لن تتوقف عن تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز قبل التوصل إلى اتفاق نهائي. النقطة الأخرى بأنه يبدو بأنه خلال فترة الحرب إيران تشجعت على أن تكون المرحلة القادمة في اليوم التالي للحرب يكون لديها نوع من الامتياز أو نوع من السيطرة، واليوم وزير الخارجية الإيراني تحدث عن إدارة إيرانية لمضيق هرمز، فهذه يبدو بأنها ترغب إيران بأن تكون من بين المكاسب القادمة. النقطة الأخرى بأن إيران اليوم تقوم بالاعتداء على السيادة الوطنية العمانية، تقوم بالاعتداء على المياه الإقليمية لسلطنة عمان، وهي أيضا بهذا العمل بعرقلة الملاحة في مضيق هرمز تقوض مساعي الجهود الرامية إلى تخفيف التصعيد في المنطقة، وأيضا تعارض ميثاق الأمم المتحدة في الحقيقة بمسألة تحقيق الأمن والسلم الدوليين وخطة الأمم المتحدة في مسألة التنمية المستدامة، وهذا أيضا دور المنظمة الدولية البحرية التي سعت مع سلطنة عمان إلى إيجاد ممر آمن للسفن التجارية، وبالتالي يجب أن يكون هناك تحركا دوليا متعلقا بهذه المسألة. والنقطة الأخرى متعلقة بغموض الحقيقة، هذه النقطة التي أشارت إليها صحيفة نيويورك تايمز بغموض اللغة التي صيغت بها مذكرة التفاهم باتخاذ ترتيبات وأيضا بأقصى الجهود، فتفهم من الجانب الإيراني بأن اتخاذ الترتيبات تكون بسلطة إيرانية كاملة، لكن أنا أعتقد بأن الاتفاق القادم سوف يغلق الباب أمام كل هذا الغموض في مسألة مضيق هرمز، وبأن يكون ممرا مفتوحا

0: مفتوحا دون فرض رسوم.
1: طيب الاتفاق القادم هو أيضا محط تساؤل، هل سيتم العبور إليها؟ لدينا الآن هذه الأخبار العاجلة، وول ستريت جورنال تنقل عن مصادر توقف محادثات كانت مقررة هذا الأسبوع بين واشنطن وطهران في سويسرا بسبب تجدد القتال. واصل معك دكتور فيصل، هل هناك احتمالية بالفعل لأن يتعرقل هذا المسار ومهلة 60 يوما التي يجب أن تناقش هذه الملفات وصولا إلى اتفاق نهائي؟
0: النقطة الأهم هو ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، كميات اليورانيوم المخصب داخل إيران، الأموال المجمدة الإيرانية، اليوم التالي للحرب، ومن بينها أيضا من بين الملفات التي يمكن أن تعرقل الوصول إلى اتفاق مسألة مضيق هرمز وتخوف إيران من أن يكون هذا المضيق تحت مثل ما كان في الفترة السابقة للحرب. إيران لديها هواجس أمنية متعلقة بهذه الحرب، تنظر إلى مضيق هرمز بأنه تصور للمجتمع الدولي، تصور للداخل الإيراني بأنه هذه بوابة للاعتداءات الإيرانية القادمة من ناحية الحشد العسكري الأمريكي، وهذه نقطة بعيدة عن الواقع. يمكن للولايات المتحدة لو أرادت تجديد الاعتداءات العسكرية أو الضربات العسكرية على إيران في المستقبل يمكن لها استخدام منافذ أخرى غير مضيق هرمز، وبالتالي مضيق هرمز هو ممر تجاري يفيد المنطقة بشكل كامل، وهذه النقطة التي سوف تتأثر منها منطقة الخليج ويجب عليها التفكير ببدائل أخرى. لكن النقطة الأخرى أيضا مضيق باب المندب، لا ننسى بأن إيران لديها نفوذ في اليمن، ويمكن أن يستخدم مضيق باب المندب بنفس الصورة التي استخدم فيها مضيق هرمز، وبالتالي نجاح إيران في فرض السيطرة على مضيق هرمز يمكن أن ينقل التجربة إلى ممرات قادمة، وهذا ما لا ترغب به دول المنطقة. نعم. وأيضا الولايات المتحدة.
1: دكتور أحمد يان، أعود إليك وبداية أترك لك المجال للرد على نقاط تفضل بها الضيوف.
2: طبعا لاحظي أنه علينا أن نخرج من الإطار البنود. أنا تقديري أنه البند واضح يعطي إيران العمل arrangements. الarrangements هذه طرف واحد، ترتيبات يتخذها طرف واحد. من هو هذا الطرف؟ أيضا مصرح إيران. ما هي هذه الarrangements؟ ما كانت تقوم به وتسهل المرور ليصل إلى مستوى، النص أيضا واضح، إلى مستوى قبل الحرب، ليس على شكل قبل الحرب. إيران تقول بملء الفم أنه ممنوع عودة المضيق لمرحلة قبل الحرب لأنه استخدم ضد أمننا القومي. النقطة الثانية أيضا في الإطار العام،
1: في النقطة الأولى هذا لا يعني نشاطا عسكريا أبداً. هذه الترتيبات لا تعني عملا عسكريا
2: أبدا، لكن تحديد المسارات والرقابة على المرور. لذلك التنصل منها للذهاب باتجاهات أخرى هذا فعل أمريكي، العلم سنغافوريا والعلم لمالاغا لا يختلف الأمر، يمكن أن ينقل أي شيء للولايات المتحدة أو لإسرائيل أو لغيرها. بالتالي الرقابة مهمة هنا في هذه الترتيبات وهو متفق عليه في المذكرة، لكن الولايات المتحدة أيضا حاولت التنصل عنه. ميادة علينا أن نوسع النظر، نحن في حالة حرب، دخلنا نتيجة الحرب الإجرامية الغير قانونية التي فرضت على إيران واشتركت معها دولا في المنطقة، وهذه الحالة الحربية مستمرة إلى الآن. هناك وقف لإطلاق النار، لا يوجد اتفاق سلام. في وضع الحرب لإيران الطرف المستهدف الحق في الدفاع عن نفسه بأي طريقة، منع الآخر من استخدام مياهه الإقليمية، من استخدام جواره ضده، وهذا ما تقوم به إيران. لا يقول الدكتور فيصل مثلا يمكن للولايات المتحدة أن تستهدف من أماكن أخرى، إيران تغلق المنافذ التي تستطيع إغلاقها، وهذا منفذ مهم، وهو يعني إذا أتت الولايات المتحدة برادار بحجم هذا الاستوديو good luck لتأتي به جوا مثلا، لن تستطيع إلا عبر المضيق، وهذا ما تغلقه إيران. ولذلك يتعثر النشاط العسكري الأمريكي، والآن هناك نقاش في الولايات المتحدة عن جدوى وجود هذه القواعد التي تخرج من الخدمة بسهولة، وهذا مكسب استراتيجي لإيران لمستقبل أمن المنطقة، لكي لا نشهد حرب أخرى تجبر إيران على الرد على القواعد الأمريكية وتتهم بأنها تستهدف دول عربية رغم أنها تستهدف هذه القواعد. في النهاية نحن إزاء معادلة نتيجة الحرب، وهذا الحرب لم تبدأها إيران، بدأتها الولايات المتحدة واشتركت مع دول أخرى، وهذه تركات الحرب. ولذلك على الولايات المتحدة وعلى الأطراف التي اشتركت أن تعدل من سياساتها، وهذا هو بيت القصيد في هذه المذكرة وفي أي اتفاق مقبل. لن يعود الوضع لما قبل الحرب، وإلا تقول إيران أنه نترك لكم لتقوموا بما قمتم به سابقا، وهذا غير مقبول. يعني إذا قامت إدارة في
1: يعني
2: إيران بهذا الفعل،
1: ما تقوله دكتور أحمديان أن بقاء حالة الحرب يعني أنه في نهاية الأمر مهما وقعنا مذكرة تفاهم أي صيغة كانت، أنا في حالة حرب يحق لي أن أستخدم القوة.
2: أنا بناء على المذكرة يا ميادة،

0: المذكرة لا تتحدث عن عمل عسكري دكتور.
1: لا أبدا، تقول بضرورة الترتيبات الإيرانية.
0: هذه الترتيبات هل هي عمل عسكري؟
1: لا أبدا، ما إيران لم تقم بعمل عسكري.
0: التساؤل الكبير هو عن عمل عسكري ضد سفن تجارية في فترة هدنة أو وقف إطلاق.
1: بس باقتضاب، لاحظي إيران لها الحق في اتخاذ الترتيبات للمرور الآمن للسفن التجارية. طيب سفينة تأتي تخالف هذه الترتيبات، ماذا تعتبر هذه؟ لا تقصف، تحذر بالعودة، وهذا ما جرى. السفينة التي ذكرها ضيفكم من الولايات المتحدة، إيران لم تعلن عن مسؤوليتها، يلقى باللوم عليها، وهناك أطراف تستفيد كثيرا من هذه الأخبار وهذه التطورات لاتهام إيران. تقديري في الحرب أيضا حدث ذلك كثيرا، لكن بكل الأحوال هذا لا يغير السياسة الإيرانية. ترتيبات لستين يوم إيرانية بعد الستين يوم إيرانية عمانية.
0: دقيقة فقط، هناك زاوية مهمة في نهاية الأمر، لماذا يتم استفزاز إيران والذهاب نحو مسارات بديلة والكل يدرك أن هذه الورقة تتمسك بها إيران؟
2: إيران والولايات المتحدة لا تتحدثان نيابة عن عمان ولا تتحدثان نيابة عن سنغافورة أو بنما أو الأمم المتحدة أو أي طرف آخر. هذه الدول لا يحق لها أن تقوم بترتيبات في مبررات بحرية دولية. أنا لا أكترث لما تقوله مذكرة التفاهم، هذه مجرد ورقة أو مستند، لا يحق لهما فعل ذلك بموجب القانون الدولي والقانون العرفي أو حتى بحسب قواعد المنظمة البحرية الدولية، هذه القواعد غير موجودة.
0: كلمة أخيرة دكتور سليم، تفضل.
3: يعني أعتقد أن ما قامت به سلطنة عمان هو حق سيادي ويجب أن يحترم من قبل إيران ومن قبل كل الأطراف.
0: أيضا أشرك معنا في آخر مداخلة في هذا الحوار الدكتور فيصل ليعقب أيضا، تفضل.
4: نعم، اتخاذ الترتيبات الارنجمنت اللي ذكرها الدكتور حسن المقصود بها إزالة الألغام البحرية التي قام الحرس الثوري بزرعها، لا يقصد بها فرض رسوم خدمات على ممر مضيق هرمز. وأيضا الدكتور حسن كرر بأن دول المنطقة شاركت في هذه الحرب، وهذه معلومة مغلوطة لا يمكن السكوت عنها.
0: شكرا جزيلا لضيوفنا الكرام جميعا، أشكركم، ونواصل في هذه التغطية المستمرة ونناقش الآن الأبعاد الاقتصادية ما بعد مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية في هذه النافذة مع عبد السلام محمد. إليك عبد السلام.
5: شكرا لك ميادة، أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة التي نتابع فيها التطورات الاقتصادية عقب المحادثات بين واشنطن وطهران، ونسلط الضوء على الأموال الإيرانية المجمدة والجدل بشأن تنفيذ البند الخاص بها في مذكرة التفاهم. ينضم إلينا في الاستوديو عامر الشوبكي خبير أسواق النفط والطاقة، أهلا بك معنا. قبل بدء النقاش نذكر بأن الجانبين الأمريكي والإيراني يستعدان لاستئناف المفاوضات التقنية في سويسرا غدا، وسبقت ذلك جملة من التصريحات بشأن الأصول المجمدة، حيث كرر الرئيس الأمريكي في أكثر من مناسبة أن الولايات المتحدة ستشتري القمح وفول الصويا والذرة من المزارعين الأمريكيين باستخدام أصول إيرانية جمدتها واشنطن بموجب العقوبات. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس تحدث أيضا عن آلية مقترحة للإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، قائلا إنها تقضي بتوجيه الأموال نحو شراء فول الصويا والذرة والقمح من الولايات المتحدة. هذه التصريحات أثارت ردود فعل إيرانية، أبرزها من محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، الذي قال إن طهران قد تستخدم الأموال المفرج عنها لشراء منتجات زراعية أمريكية، لكنه أكد أن الاتفاق لا يشترط ذلك. جدير بالذكر أن التقديرات تختلف بشأن قيمة الأصول المجمدة، من بينها ما ذكرته وول ستريت جورنال بأنها قد تصل إلى 100 مليار دولار. تتوزع هذه الأصول بين دول مختلفة، لكنها تتركز بشكل كبير في الصين بما يصل إلى 50 مليار دولار. نرحب بضيفنا مجددا سيد عامر الشوبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة. اختلاف الروايات ربما يتعلق بالآليات التي ستصرف بها الأموال المجمدة، أو حتى هل هي آليات للسماح لهذه الأموال بأن تسيل وتكون مقيدة في إطار معين. أنت من هذه الزاوية كيف تفهم الآلية المتخذة؟
6: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. عبد السلام، يبدو أن النقود جاهزة وهكذا تصورها إيران، وفي حقيبة وهي تنتظر استلامها، لكن الواقع يقول أنها بعيدة جدا، هنالك عدة حواجز تفصل إيران عن هذه الأصول، منها قانونية، منها تقنية، منها أيضا أن هذه الأصول تم تجميدها على أكثر من مرحلة وعلى أكثر من طبقة، كل طبقة مختلفة عن الأخرى. مثلا الأصول الموجودة في العراق هي ثمن لتقريبا 15 مليار، هي ثمن لكهرباء وغاز، وهذه الأصول أيضا ربما تجد الحكومة العراقية أصلا حرج في إعادتها في الفترة الحالية مع أزمة مالية داخل العراق. يختلف الوضع عن الصين، ثمن نفط كانت بالواقع للصين وأيضا محتجزة في بنوك قد تعرض نفسها لمسؤولية إذا لم يكن هنالك يعني قرار أمريكي واضح في هذا الشأن ب يعني رفع العقوبات أو رفع الحجز عن هذه الأصول. الأمر مختلف مثلا في قطر الذي تعتبر النافذة الأقرب أو النافذة التي نستطيع أن نسميها نافذة إنسانية لتمويل أيضا شراء أغذية وأدوية للداخل الإيراني. إيران تعول على هذه المسألة كثيرة، ممكن هذه المسألة أن تكون حجر عثرة في كل المفاوضات في سويسرا، لأن الاقتصاد الإيراني كان متعثر ومتهالك حتى قبل هذه الحرب. هنالك أرقام تضخم تصل إلى 70%، انخفضت العملة في العام الماضي فقط 44%، عدا الانخفاضات ما بعد الحرب، وكذلك أيضا النمو الاقتصادي انخفض 3%، متوقع هذا العام أن ينخفض إلى مستويات تقارب 7% وربما تصل إلى 10%. لذلك هذا الأمر حساس جدا للإيرانيين وكذلك للولايات المتحدة التي تريد أن تضرب عصفورين بحجر واحد في هذه المسألة. أولا تريد حل مسألة مثلا المنتجات الزراعية التي تريد أيضا بيعها إلى الخارج بعد توقف الصين عن شراء بعضها، خاصة فول الصويا، ولذلك هو يريد من هذه المسألة الرئيس الأمريكي ونائبه فانس أن أيضا يعني يكتسب شعبية أخرى للمزارعين.
5: نعم. إذا ما تمت هذه الخطوات وتمت تنفيذ هذه الخطوات سواء بشراء المنتجات الأمريكية أو حتى السماح بشرائها من مناطق أخرى، أثره على السوق الإيراني؟
6: بالتأكيد سيكون يعني أثر التنفس للاقتصاد الإيراني وليس انتعاش للاقتصاد الإيراني. التنفس بمعنى توفر غذاء دواء وربما تهدئة يعني النقص في قيمة العملة الإيرانية ومعدلات التضخم، لكن أيضا هذا ضروري جدا لإيران في الوقت الحالي. أريد التذكير أيضا عبد السلام بأن الآلية التي يعني يقترحها فانس والرئيس ترامب هو الرقابة على الأموال المجمدة وعدم فك الحجز بشكل كامل، انتقال من الحجز الكامل إلى الرقابة على هذه الأموال بوضعها في أرصدة يعني تديرها الولايات المتحدة لتحديد المشتريات التي أشار إليها الرئيس الأمريكي بأنها منتجات زراعية.
5: هذا يضع إطارا واضحا لتنفيس المشكلة؟
6: ربما لا تقبله الجانب هو غير واضح في مذكرة التفاهم، وربما لا تقبله الجهات الإيرانية، وهذا واضح أنها تريد أن تنتقل هذه الأموال مباشرة للخزانة الإيرانية وهي تحدد التصرف بها إذا ما كانت حتى ستشتري منتجات زراعية في السوق الأمريكية، فهذا خيارها. أما الإجبار على ذلك الأمر بوضعها بأرصدة تحت إدارة أمريكية مرة أخرى فأعتقد أنها ستعترض على هذه النقطة.
5: قبل ذلك كان هناك خطوات سابقة حتى أثناء الحرب وهي لتخفيف الضغط على سوق النفط مثلا برفع العقوبات عن النفط الإيراني، أيضا النفط الروسي كان هناك إجراءات بشأنه. برأيك هل يمكن أن تتخذ خطوات أخرى لا تصل إلى حد إيصال الأموال مباشرة للإيرانيين لكنها أيضا تخفف من الإشكاليات المتعلقة بالنفط وأيضا الأسواق الداخلية؟
6: أعتقد الأمر مختلف. يعني الرفع الحظر أو العقوبات المؤقت لمدة 60 يوم عن النفط الإيراني هو أيضا يمتد إلى الإجراءات المالية والمصرفية، فلذلك هذا أمر منفصل عن الحجز عن الأموال الإيرانية في الفترة السابقة ما قبل 22 يونيو الماضي ولذلك الحالي، ولذلك هذا الأمر سيحدد المسألة فيما لاحق. إذا كان هنالك ثمن هذا النفط سيجري في طرق تصل إلى الخزانة الإيرانية، وبالتالي هي في هذه الساعة ربما يكون لديها الحق مثلا أو الخيار في إعادة بعض من قوتها العسكرية، وهذا بالتأكيد ما لا تريده الولايات المتحدة وتصرح به علنا.
5: من جهة أمريكا يعني الإصرار على فول الصويا تحديدا أن يكون ضمن المنتجات الزراعية التي تشترى بالأموال المجمدة يذكرنا بربما مشكلة التعريفات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وعدم استيراد الصين لفول الصويا أثر على السوق المحلي حينها وأثر على المزارعين. تتنفس هذه القطاعات داخل الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذه الخطوات؟
6: ليست بالكميات الكبيرة التي يعول عليها بيعها إلى إيران كالكميات المفقودة من السوق الصينية، لكنها هي ربما تصريح أقرب إلى الترويج الانتخابي في هذه المسألة، لأن هنالك غضب كبير من المزارعين الذين فقدوا سوقا مهمة أو جزء من السوق الصينية، في خاصة في موضوع فول الصويا والذي يعتبر من أهم يعني المنتجات الزراعية في الولايات المتحدة.
5: شكرا جزيلا لك عامر الشوبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الفقرة، عودة مجددا إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
0: ونتابعها من الملف اللبناني، ومعنا من بيروت مراسل جزيرة تامر الصمادي، وهنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. وقبل أن أبدأ معكما نوه بهذا الخبر العاجل، مراسل الجزيرة يفيد بوقوع غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة فرون بقضاء بنت جبيل جنوبية لبنان. بلدة فرون هي من ضمن منطقتين تجريبيتين تم الإعلان عنهما بالأمس، ويبدو أن الاستهدافات تتكرر على هذه البلدة التي تم قصفها بشكل مكثف وعنيف في قضاء بنت جبيل جنوبية لبنان. أعود الآن إلى مراسل الجزيرة تامر الصمادي، نبدأ بهذا الخبر العاجل، لديك معلومات إضافية؟
7: بالفعل ميادة، المعلومات الأولية تشير إلى غارة إسرائيلية بمسيرة على محيط بلدة فرون في قضاء بنت جبيل جنوبي البلاد. هذه البلدة التي أوحى الجانب الإسرائيلي بأن جيشه انسحب منها، ولتكون منطقة تجريبية إضافة إلى بلدة زوطر الغربية. وفي الحقيقة كان هذا تصريحا شكليا فقط، صوريا فقط. الجيش الإسرائيلي لم يدخل فرون طيلة هذه الحرب ولا زوطر الغربية، وهو يوحي بأنه كان فيها ويسلمها للجيش اللبناني. والجزيرة اليوم كانت في فرون وتأكدت وأكدت بأن هذه الادعاءات والمزاعم الإسرائيلية ليست صحيحة. الغارة الآن على محيط هذه البلدة، وهو ما يشي بأن الخروقات الإسرائيلية تتواصل. الخروقات الإسرائيلية كانت اليوم أيضا في بلدة الخيام وبلدة الطيبة في الجنوب اللبناني، وكان ذلك الخرق يتمثل في تفجيرات نفذها الجيش الإسرائيلي هناك. اليوم أيضا كان هنالك اتصال بين رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ونظيره الإيراني قاليباف، وتحدثا عن الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية، بحثا تطورات الوضع في لبنان، وأيضا تطرقا إلى هذه الخروقات المتواصلة من قبل الجانب الإسرائيلي والتي تنتهك البند الأول من الاتفاق الأمريكي الإيراني في سويسرا. وقاليباف قال وفقا لبيان صادر عن البرلمان أو رئاسة البرلمان اللبناني بأن طهران لا تدخر جهدا في الطلب من الدول الضامنة لاتفاق سويسرا بالضغط على إسرائيل لوقف هذه الخروقات والانتهاكات، لكن نستطيع القول بأن الترقب هو سيد المشهد فيما يتعلق بالبدء بتنفيذ هذا الاتفاق اللبناني الإسرائيلي فيما يتعلق بالانسحاب حقيقة من مناطق تجريبية، لأنه حتى هذه اللحظة لم يحدث أي انسحاب إسرائيلي أو لم يتم الإعلان عن ذلك. وكيف سيدخل الجيش اللبناني إلى تلك القرى والبلدات، ومتى سيدخل الجيش اللبناني إليها، وكيف سيعود السكان إليها، لا سيما أننا نتحدث عن دمار كبير وهائل في الجنوب اللبناني، وبدأ ذلك واضحا من الصور الخاصة اليوم من بالجزيرة من فرون التي أشارت إلى أو أظهرت حجم الدمار الكبير والهائل، لا سيما أننا نتحدث عن أكثر من 80% من هذه البلدة مدمرة إما بشكل جزئي أو بشكل كلي، ما يعني أننا أمام مسار طويل وطويل جداً.
0: شكرا جزيلا لك من بيروت مراسل الجزيرة تامر صمادي. نجوان سمري أيضا فيما يتعلق بالمستجدات، كان الجانب الإسرائيلي تحدث عن مقتل عنصر من المقاومة، قال أنه نفذ عملية قتل ضابط في دير سريان، ما التفاصيل أيضا؟
8: بالفعل الجيش الإسرائيلي أعلن قبل قليل أن قواته وبعد ساعات من الملاحقة عثرت وقضت على الشخص الذي خاض الاشتباك مع القوة العسكرية بعد ساعات منتصف الليلة الماضية، وقتل ضابطا وأصاب جنديا آخر بجروح في هذا الاشتباك في قرية دير سريان بجنوب لبنان. كانت ربما وسائل الإعلام الإسرائيلية تركز على قضية أن هذا المخرب كما وصف العنصر من حزب الله الذي كمن للقوة العسكرية في أحد المباني التي دخل إليها الجنود تمكن من الفرار، رغم أن الجندي الآخر لم يقتل، بمعنى كان هناك استهجان كيف لم يتمكن هذا الجندي من قتله ولاذ بالفرار، لكن الجيش الإسرائيلي أعلن قبل قليل بأنه تمكن من العثور عليه وقتله. وهناك تقديرات إسرائيلية في هذا السياق ميادة بأن هناك العشرات، وهناك تقديرات أخرى تشير إلى وجود ربما المئات من عناصر حزب الله الذين ما زالوا يمكثون في هذه المنطقة التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي باتت تعرف بمنطقة الخط الأصفر أو المنطقة الآمنة كما يسميها الإسرائيليون. لكن من جهة أخرى هناك يعني الأعين تتجه نحو بدء تنفيذ الانسحابات لجيش الاحتلال الإسرائيلي من المناطق التي أعلن عنها نتنياهو، واتضح وفقا لكل المعاينات للمنطقة من قبل أيضا الزملاء في لبنان هذا اليوم بأنها أصلا غير محتلة، لكن الجانب الإسرائيلي ما زال يتحدث عن هاتين المنطقتين. وهناك بنود أيضا بدأت تتكشف من هذا الاتفاق الأمني، ما أطلقت عليه هيئة البث الإسرائيلية يوم أمس بأنه ملحق أمني سري إلى جانب الاتفاق، بأن الجيش الإسرائيلي سينفذ انسحابات محدودة وبعدها يدخل الجيش اللبناني لتسلم زمام المبادرة، ثم يعود الجيش الإسرائيلي لمعاينة ما حققه الجيش اللبناني، وإن كان فعلا قد قام بالمهمة كما توصف إسرائيليا وبالتدمير بنى تحتية تابعة لحزب الله. هناك تشكيك كبير في الجانب الإسرائيلي بقدرة الجيش اللبناني على فعل ذلك، لا سيما وأن الجانب الإسرائيلي يقول بأنه في المرة الماضية بعد اتفاق وقف إطلاق النار في نهاية عام 2024 لم يتمكن الجيش اللبناني من فعل ذلك. وهناك أيضا تشكيكات بأن الجيش اللبناني يضم أيضا عناصر موالين لحزب الله، وهذا ما قاله نتنياهو الليلة الماضية في خطابه عندما قال إن هناك جهاديين في الجيش اللبناني يجب التعامل معهم أيضا.
0: شكرا جزيلا لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. بعد توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل ومع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، يتجدد السؤال عن وضع منظومة مراقبة وقف إطلاق النار في جنوب لبنان والجهات التي تتولى التحقق من الخروقات الميدانية في ظل ترتيبات أمنية ما تزال قيد التشكل. المزيد في التقرير التالي.
9: كلما اقتربت مهلة مهمة قوة اليونيفيل من نهايتها تكبر دائرة السؤال عمن سيراقب وقف إطلاق النار جنوب لبنان، ومن سيتحقق من الالتزام بوقف إطلاق نار يوصف بالهش أصلاً وسط خروقات متكررة وترتيبات أمنية ما تزال قيد الاختبار وغموض في مخططات إسرائيل في جنوب لبنان. لعقود شكلت اليونيفيل العين الدولية الأبرز على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ومنذ توسيع مهامها بموجب القرار 1701 اضطلعت هذه القوة الدولية بأدوار مراقبة وقف الأعمال العدائية وتسيير الدوريات ورصد التطورات على طول الخط الأزرق الفاصل عن إسرائيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني قبل رفع تقاريرها إلى الأمم المتحدة. لكن صلاحيتها لم تتعدى المراقبة والتوثيق والإبلاغ دون أن تمتلك سلطة لفرض الالتزام أو منع الخروقات بالقوة. أما الحرب الأخيرة فقد أعادت فتح النقاش حول جدوى استمرارها من الأصل، فاليونيفيل نفسها تحولت في أكثر من محطة إلى هدف لإطلاق نار إسرائيلي. ومنذ أكتوبر 2024 تعرضت مواقع اليونيفيل لحوادث عدة، بينها إطلاق نار مباشر على مواقعها واستهداف أبراج مراقبة واقتحام أحد مقارها بالدبابات، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصرها وإلحاق أضرار بمنشآتها. كل ذلك وسط اتهامات متصاعدة لها، بعضها أمريكي، بعدم تطبيق مهامها، مما دفع باتجاه إعادة النظر في ولايتها. فهو ما تحقق فعلاً عندما أقر مجلس الأمن تمديداً أخيراً لولاية القوة حتى ديسمبر عام 2026، على أن يبدأ بعدها انسحابها التدريجي خلال عام 2027. الجدل بشأن جدوى اليونيفيل كان يدفع باستمرار نحو محاولات طرح بدائل أخرى، وهو ما حدث بعد وقف إطلاق النار الذي أعقب حرب عام 2024، إذ برزت آلية أخرى للمتابعة عرفت بلجنة الميكانيزم، وهي إطار يجمع لبنان وإسرائيل وقوات اليونيفيل تحت رعاية أمريكية فرنسية بهدف مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية. وتوكل إليها أربع مهام أساسية: مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، ووضع آليات للتحقق والتفتيش في نقاط محددة جنوب نهر الليطاني، وجمع المعلومات الميدانية وتبادلها عبر اليونيفيل، ودعم الجيش اللبناني في عمليات الانتشار والسيطرة على المنطقة الحدودية. هكذا يبدو أن اليونيفيل من جهة والميكانيزم من جهة أخرى قد عكستا منظومة مراقبة منشطرة بين عين أممية حذرة ومتابعات سياسية من دول بعينها. لكن اقتراب نهاية ولاية اليونيفيل أعاد طرح السؤال العملي عن كيف ستدار هذه المنظومة إذا تراجع الدور الأممي أو انتهى. في الكواليس الدبلوماسية طرحت أكثر من صيغة، من بينها قوات متعددة الجنسيات التي دفع بها قادة مجموعة السبع، وهي فكرة اصطدمت بتحفظات إسرائيلية على بعض الأدوار ولاسيما الدور الفرنسي، وانعكاسا للتمسك الإيراني بالملف اللبناني في مسار التفاوض. تحدثت التقارير أيضا عن نقاشات بشأن إطار جديد لمواكبة ترتيبات وقف إطلاق النار بجنوب لبنان في مفاوضات سويسرا الأخيرة بين واشنطن وطهران، من دون أن تتضح بعد آلية عمله أو صلاحيته. في نفس السياق يتحدث مراقبون عن اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونائب الرئيس جيدي فانس بالرئيس اللبناني جوزيف عون، وخلاله طرحوا فكرة لجنة ثلاثية تضم الولايات المتحدة ولبنان وإيران لتثبيت وقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذه، لكنها فكرة لا تزال حتى الآن في نطاق الطرح السياسي أكثر منها آلية ميدانية واضحة. فلا تفاصيل معلنة بشأن طريقة عملها ولا عن حدود صلاحياتها أو علاقتها باليونيفيل أو بآلية الميكانيزم القائمة. وبما أن قياس وقف إطلاق النار لا يتم فقط بغياب القصف وإنما بوجود من يراقبه، يبدو أن الفراغ الذي ستحدثه اليونيفيل يحرك المبادرات الدولية بسرعة، وهذا ما توضح مع المبادرة الفرنسية الإيطالية لتشكيل تحالف دولي يدعم لبنان بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، وهي المبادرة التي اصطدمت من جديد بتحفظ إسرائيلي لأنها تضم دورا فرنسيا، لكنها في المقابل تلقت ترحيبا من الرئيس اللبناني لأنها تتطابق كما قال مع الرؤية اللبنانية الثابتة التي تؤكد أن الجيش اللبناني هو الضمانة الوحيدة والحقيقية لأمن الجنوب.
0: نرحب بضيفينا من بيروت الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور وسام نصيف ياسين، ومن جبل لبنان السيد نقولة نصيف الكاتب الصحفي. أهلا بكما. وسأبدأ معك سيد نقولة، من حيث المستجد الأخير المتعلق بغارة إسرائيلية على محيط بلدة فرون وهي منطقة تجريبية وفق الاتفاق، وأيضا في ظل ما قاله الجيش الإسرائيلي والجانب الإسرائيلي عموما عن عناصر موالية لحزب الله داخل الجيش اللبناني، ما المؤشرات التي تلتقط من ذلك؟ غارة إسرائيلية على محيط بلدة فرون وهي من سيد نقولة، يبدو أنه لا يسمعني، أذهب للسيد وسام. وأيضا سيد وسام، خطورة ودلالة الحديث عن انتماءات عناصر الجيش اللبناني، كيف ترى الأمر؟
10: تحية لحضرتك وللأستاذ الأولى والمشاهدين الكرام. بالنسبة لموضوع الجيش اللبناني، هناك ما هو أخطر من ذلك. يتم الحديث الآن بنقطتين. النقطة الأولى أن الملحق الأمني سري ولا أحد يمكن أن يطلع عليه، وهذا يعني إذا كان الاتفاق العلني بهذا السوء في بعض نقاطه أسوأ من اتفاق 17 أيار، فما بالك بالملحق السري بالمعنى العسكري والأمني. اثنين، يتم الحديث عن أنه سيكون هناك قوات للمارينز في جنوب لبنان إلى جانب الجيش اللبناني. طبعا هذا انتقاص من السيادة اللبنانية واستجلاب لاحتلال إضافي غير الاحتلال الإسرائيلي، تكريس الاحتلال الإسرائيلي بالاتفاق والاحتلال الأمريكي بالملحق الأمني، وانتقاص من هيبة الجيش اللبناني الذي هو لديه من القوة ومن الحكمة ومن الدراية التي تغنيه عن مساعدة أي جيش آخر. والإشكالية لطالما كانت بالوجود الإسرائيلي وليس بإمكانيات الجيش اللبناني أو بما يمكن أن يقوم به الجيش اللبناني. بالعودة للاتفاق، الاتفاق إذا ما قور تفضل.
0: نعم، لا تفضل، أسمعك.
10: بالعودة للاتفاق، الاتفاق إذا ما قورن باتفاق 17 أيار، فإن اتفاق 17 أيار محدد بزمن، كان الانسحاب خلال شهرين، هذا مفتوح الزمن. اتفاق 17 أيار غير مشروط بتسليم السلاح، هذا مشروط بتسليم السلاح. أما إذا قارناه باتفاق إسلام أباد، فإن اتفاق إسلام أباد ينص على وقف فوري للاعتداءات، هنا لا يوجد وقف فوري ونحن نرى ذلك. إسلام أباد انسحاب كامل وخلال شهرين وغير مشروط. هنا في هذا الاتفاق 26/6 انسحاب للحزب، ويمكن أن تنسحب إسرائيل ويمكن لا، ولا زمن محدد ومشروط بسحب السلاح. 3، إسلام أباد تستلم السلطة اللبنانية بشكل مباشر الأراضي، هنا لا يمكن أن تستلم بشكل مباشر. إسلام أباد يناقش سلاح الحزب داخليا، هنا سلاح الحزب شرط أساسي للانسحاب الإسرائيلي. يعني تكريس للاحتلال بشكل لا يمكن أن يتصوره عقل. يعني الإسرائيلي حصل على أكثر مما كان يتمناه من الدولة اللبنانية.
0: واضح.
10: طبعا
0: وضحت الرؤية، دعني أنقلها سيد وسام، دعني أنقل هذه الرؤية لسيد نقول الذي عاد معنا، يقول لك أنه حصل الجانب الإسرائيلي على أكثر مما كان يحلم به، وهذا الاتفاق الإطاري لا يقدم شيئا لسيادة الدولة اللبنانية. تفضل.
11: أولا بالنسبة للاتفاق أو بالنسبة لموقف الدولة اللبنانية، هي ذهبت من أجل العمل على استعادة سيادة لبنان، وبالتالي هي تعمل في الإطار الدبلوماسي. بطبيعة الحال نحن أمام عدو، وأمام عدو يحتل أراضي لبنانية، وبالتالي ربما يكون هو في موقع القوي أكثر من الدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية تفاوض من يحتل أراضيها، وبالتالي من الطبيعي أن يكون ثمة كباشا في هذا السياق. عمليا اليوم يعني لا تملك الدولة اللبنانية سوى المضي في هذا الاتفاق. طبعا نحن واقعون بين يعني بين نقيضين او بين مشكلتين هما مرجعيتي وقف النار، يعني او مرحلة الوصول الى انسحاب اسرائيل من الاراضي اللبنانية. لدينا مرجعية مفاوضات سويسرا التي تتحدث بشكل اساسي وليس بشكل موسع او مسهى، بشكل اساسي حول تثبيت او وقف اطلاق النار وتثبيته، تتطرق بشكل عابر الى جمله واحده ما يتعلق بسياده لبنان، في حين ان الاتفاق الاخر، الاتفاق المنبثق من مفاوضات واشنطن، يتحدث وهو مرجعيه ثانيه، يتحدث عن وقف اطلاق النار، عن تثبيت وقف اطلاق النار، عن انسحاب الجيش الاسرائيلي او انتشار الجيش اللبناني سواء بالتزامن او احدهما يسبق الاخر. لكن عمليا لبنان واقع بين مرجعيتين لابد من ان تحسم احداهما.
0: وهذا كان تساؤلا كبيرا سيد نقول نصيف، يعني كان هناك نفس ايجابي من الرئيس جوزيف عون وكذلك ايضا من رئيس الحكومة نواف سلام فيما يتعلق بكيف ينظرون لما خرج به اتفاق إيران مع الولايات المتحدة وأنه يمكن البناء عليه. ما جرى اليوم هو أن هذا الاتفاق كما قلت مسار آخر منفصل، حتى أن الهدنة لا تذكر فيه نهائيا، وكذلك أيضا لا يتم فيه الحديث عن ضمانات، لا يوجد ضمانات، لا يوجد سقف زمني. بالتالي لماذا تم العودة إلى مسارين مختلفين ولم يتم البناء على نقاط كان ممكن أن يستفيد منها الجانب اللبناني بحيث يستفيد مما قام به الجانب الأمريكي من ضغوط على إسرائيل؟
11: نحن واقعون تحت في ظل اشتباك بين هاتين المرجعيتين، يعني إيران ترفض وجود مفاوضات واشنطن، ولبنان يرفض الدور الإيراني في أن تتدخل إيران أو تتعاطى إيران فيما يتعلق بوقف إطلاق النار أو بالتعاطي بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة. وهذا ما قاله مرارا سواء رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، بأن لبنان هو من يفاوض على الانسحاب الإسرائيلي من أراضيه. لبنان يحتاج إلى أن يحسم فعلا هذه المرجعية، أن ينتقل مسألتها، أن تنتقل مسألتها وقف النار وتنظيم الانسحاب الإسرائيلي ونشر الجيش اللبناني في ضمن مرجعية واحدة. نحن أمام لجنتين ميكانيزم إذا صح التعبير، اللجنة التي انبثقت من مفاوضات سويسرا، وهناك أيضا حديث عن لجنة أو عن تنسيق من خلال الملحق الأمني بين لبنان وإسرائيل، وربما ينضم الأمريكيون إليه. لذلك إضافة إلى ذلك أن إسرائيل يعني تقدم إشارات سلبية جدا إلى التزام هذا الاتفاق، يعني اليوم لم تتوقف الغارات على عدد من المناطق أو إطلاق المسيرات من بيروت
0: من ضمنها فرون. يعني سيد نقول الآن قبل قليل تحدث عن فرون المنطقة التجريبية،
11: صحيح تتحدث عن منطقة تجريبية، لكنها لا تقدم أي إشارات تمهيدية أولى على الأقل تثبيت حقيقي وقف النار. لا تزال تهاجم وتغير وتطلق مسيرات، وبالتالي هي تعطي إشارات سلبية أو بالغة السلبية إلى طريقة تعاطيها أو مقاربتها لهذا الاتفاق،
0: سيد
11: أو
0: وسام.
11: ربما تستخف بهذا الاتفاق.
0: نعم دكتور وسام، سأسألك سؤالا عن جميع لبنان، خيارات لبنان اليوم التي يمكن أن تبعده عن الفتنة التي تحدث عنها أيضا رئيس البرلمان والوقوع في المحظور لبنانيا، في وقت أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يحصل على كل ما يمكن الحصول عليه سواء من خلال هذا الاتفاق أو من خلال قراراته المسبقة؟
10: أنا أعتقد أن الإسرائيلي قدم حبل الخلاص للسلطة في لبنان، باعتبار أنه بعد الاتفاق نتنياهو يقول أننا لن نخرج من جنوب لبنان وسنبقى، كاتس وزير الدفاع يقول أن لنا حرية الحركة ولن نخرج من مرتفعات الشقيف، وسموتريتش يقول أننا سنعزز الاستيطان في الضفة الغربية وغزة وجنوب لبنان، هذا بالكلام. أما بالفعل البارحة واليوم تم إحراق منازل في الخيام وتم تدمير منازل في منطقة الطيري، والإسرائيلي يدعي أنه ينسحب من قرى هو أصلا غير موجود فيها، يعني زوتر الغربية وفرون هو لم يدخلها أصلا، ومدير مكتب الجزيرة اليوم كان في فرون. صحيح. فعليا
0: هذا بات معلومة فقط، الوقت يضيق سيد دكتور وسام. ما خيارات لبنان؟
10: خيارات لبنان بما أن الإسرائيلي لم يلتزم بشيء، وبما أن هذا الاتفاق يبدو وكأنه وبال ومشروع فتنة في لبنان، الخلاص هو أن لا يمر في مجلس الوزراء، باعتبار بالحد الأدنى كتخريجة أو كيعني هيك رتوش للموقف، أنه باعتبار أن إسرائيل لم تلتزم بهذه المسألة فلبنان لن يمضي بهذا الاتفاق، ويعود اللبنانيون للتحاور فيما بينهم بما يمكن أن يشكل حبل خلاص.
0: شكرا جزيلا لك دكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، الشكر موصول لك السيد نقول نصيف الكاتب الصحفي. وصلنا إلى ختام هذه الساعة ونبدأ معكم ساعة إخبارية جديدة نستمر فيها يعني التغطية للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. في هذه الساعة سنتوقف وإياكم في ثلاث محطات رئيسية، طهران، واشنطن وبيروت، والبداية من طهران مع نور الدين الدغير.
12: شكرا ميادة وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة من العاصمة الإيرانية طهران لنبحث فيها آخر التطورات، مواجهات ومناوشات بين إيران والقوات الأمريكية تحت عنوان مضيق هرمز. هنا الحرس الثوري يقول بأنه سيتدخل بقوة خلال المراحل المقبلة إذا ما تم وقف إطلاق النار أو خرق لقرار وقف إطلاق النار. وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي قال بأن اختيار مسارات جانبية ربما قد يعقد الأمور. كل هذه المواضيع تأتي والفرق المفاوضة توجد في جنيف، وأنباء ربما عن تعطيل وتأخير هذه المفاوضات. إذن هي ملفة وأسئلة نطرحها هنا من العاصمة الإيرانية طهران مع الدكتور عباس أصلاني الباحث في مركز الشرق للدراسات، وكذلك سيكون معنا الدكتور هادي أفقهي لبحث هذه التفاصيل. لكن قبل ذلك نذهب إلى مراسلنا عمر هواش لمعرفة آخر التطورات والتحديثات هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. عمر، ما هي آخر المواقف الآن الصادرة من طهران بشأن ما حدث في مضيق هرمز، وكذلك تأثير ذلك على المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟
13: نعم نور الدين، بطبيعة الحال إيران كانت قد ردت على الضربات الأمريكية التي استهدفت ليلة أمس مناطق في الجنوب الإيراني من خلال استهداف قاعدة أمريكية، قاعدة علي السالم في الكويت ومقر أسطول الأمريكي الخامس في البحرين. الخارجية الإيرانية وصفت هذا الرد بأنه يأتي في إطار الدفاع عن النفس ضمن مذكرة التفاهم وضمن ميثاق الأمم المتحدة. هناك اتهامات أمريكية إيرانية واضحة لأمريكا بانتهاك البند الأول من مذكرة التفاهم، هذا ما أكدته الخارجية وما أكده الحرس الثوري الإيراني، الذي هدد أيضا بأن استمرار انتهاك البند الأول

0: بالحوار. الرئيس الإيراني مسعود بزكيان قال اليوم إن الحوار هو السبيل الأنجع لحل أزمات المنطقة، لكنه دعا الطرف المقابل أي الولايات المتحدة الأمريكية إلى التزام بمذكرة التفاهم ومسار التفاوض. لكن على الرغم من كل ذلك، الآن الهدوء هو في مضيق هرمز، لم تحدث أي مناوشات منذ يوم أمس بعد المواجهة الأخيرة بين الطرفين، مع إصرار الإيرانيين على التمسك بالمسارات التي يحددونها من مضيق هرمز. البحرية في الحرس الثوري قالت إنه يمكن للسفن دخول المضيق من جنوب جزيرة هرمز والخروج منها من جنوب جزيرة لارك الإيرانية، وبالتالي هناك مسار إيراني واضح يقول للإيرانيون إنه ينبغي للسفن الأجنبية أن تمر من هذا المسار. والقراءات السياسية هنا تشير إلى أن لدى طهران مخاوف ربما من مرور سفن عسكرية من المسارات الأخرى، لا سيما المسار العماني. ومن الواضح نور الدين أن الإيرانيين أدركوا أهمية مضيق هرمز بعد الحرب. اليوم أحد كبار مستشاري المرشد الإيراني وهو محمد مخبر يقول إن أحلام الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة لن تتحقق طالما بقي مضيق هرمز في قبضة الإيرانيين. المتحدث باسم الجيش الإيراني أيضا قال إنه في حال واصلت إيران سيطرتها على المضيق فإن هذا سوف يمهد مستقبلا لتوفير أرضية لإخراج القوات الأمريكية من المنطقة. إذن يمكن القول أن هناك إصرار إيراني على تمسكها بما جاء في البند رقم 5 من مذكرة التفاهم. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم كان أيضا في بغداد وقال إن فتح أي مسارات أخرى سوف تعقد الأمور، داعيا الأطراف الأخرى إلى عدم التدخل في شؤون المضيق بحسب تعبيره.
1: إذن عمر هو شمرة سنة من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التفاصيل. دكتور أصلاني، اليوم من المقرر أن تعقد مفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في جنيف. ماذا حدث؟ هل تأجلت هذه المفاوضات؟ وما تأثير المواجهات ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في مضيق هرمز على مسار هذه المفاوضات؟
2: بدأنا نرى أن التوترات في المنطقة لا سيما في مضيق هرمز بين الجانبين تؤثر أو بدأت تؤثر على مسار المفاوضات. كان يفترض أن تنطلق هذه المفاوضات أو المباحثات الفنية بين الجانبين اليوم، ولكن لم نسمع استئنافا أو بدءا لهذه المباحثات. يبدو أن إيران تركز أكثر على المناوشات التي ترتكبها الولايات المتحدة في جنوب البلاد واستمرار إسرائيل بتدميرها جنوب لبنان. يبدو أنه من الجانبين لدينا عرض للعضلات حول ما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية، من جهة ضغط إيران الاستراتيجي بالنسبة إلى مضيق هرمز وعدم تراجع إيران عن موقفها، هذا أولا. ثانيا ملف حزب الله حيث يطالب الطرف الآخر بنزع سلاحه وأضعافه فيه لأنه يشكل جزءا من استراتيجية تحالفات إيران في المنطقة. إذن يبدو أنه على الرغم من مذكرة التفاهم والاتفاق بين الطرفين، ولكن مرحلة التفسير والأهم بعد مرحلة التنفيذ تواجه التحديات. في فترة كان يتوقع الجميع فيها السلام والتركيز على المفاوضات النووية، ولكن يبدو أنه في المرحلة الأولى بالنسبة إلى التنفيذ هناك عدد من المعوقات والعراقيل التي قد تمدد الوقت.
1: نرحب بالدكتور هادي أفقهي. إذن نرحب الآن بالدبلوماسي السابق الدكتور هادي أفقهي. دكتور هادي أفقهي، الآن الكل يترقب بعد توقيع مذكرة التفاهم ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، الكل قال بأن مشوار المفاوضات انطلق، لكن هذه المواجهات الآن هل تضع مذكرة التفاهم على المحك؟ هل يمكن القول بأن هذه المذكرة سيتم العمل بها، أم أن ربما قد نعود للمربع الأول؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أحييك أستاذ نور والأستاذ أصلاني والمشاهدين. وهناك الآن مشهديتين حقيقة. المشهدية الأولى هي التفاوض على الورق، ما وقع عليه ترامب والسيد بيزشكيان، ولحد الآن يعني لم يدخل حيز التطبيق كما كان يتوقع الطرف الإيراني. المشهد

0: الآلية الثانية هي التفاوض عبر السلاح. هناك تجاوزات واختراقات واصطكاكات واحتكاكات بين القوات الأمريكية المعتدية على القوات الإيرانية، والقوات الإيرانية في الحقيقة كما أكدت مقر خاتم الأنبياء والقوة للجوفضائية الحرس الثوري أنه الإصبع على الزناد. مهما طال في الحقيقة أمد التفاوض، مهما كان هناك تفاؤلات، ولكن لا نرفع الإصبع على الزناد، وأي اعتداء وأي اختراق تقوم به القوات الأمريكية في المنطقة سنرد عليها بدون يعني تردد أو بدون تأمل. إذن الطرف الأمريكي يبدو أنه عاجز من التطبيق، وهناك يواجه ضغوطات في الداخل الأمريكي وهجوم شرس على ترامب، خصوصا من اللوبيات الصهيونية في الداخل الأمريكي. وتغريدات ترامب في الحقيقة أستاذ نور لا تشجع على التفاؤل، لأنه هدد إيران مرة أخرى ويريد أن يعود بإيران إلى العصر الحجري كما قال، ولم حتى قال ليس العصر الحجري، قال لم يبقى شيء في الحقيقة اسمه إيران إذا ما استمرت إيران في التنفر ومواجهة قواتنا. وهذا كلام خطير ولا يمكن أن يبنى عليه. ومن هنا في ظني ارتأى الوفد الإيراني أن يؤجل مؤقتا على الأقل هذه المفاوضات اللي ما زالت على الورق ولم يتحقق منها شيئا، بخلاف ما يحصل الآن في الميدان، سواء فيما يتعلق بالبند الأول موضوع في الحقيقة شمولية لبنان بوقف إطلاق النار، أو سواء بالبند الخامس فيما يتعلق بأحقية إدارة المضيق عبر القوة للحرس الثوري في البحر.
1: لكن دكتور أفقهي، هناك نقطة أساسية ومهمة، دائما الحديث عن من بدأ بخرق الاتفاق وخاصة وقف إطلاق النار. الجانب الأمريكي يرى بأن إيران هي من بدأت باعتبار استهداف لسفن تجارية كانت تمر بسلام عبر معمر بالقرب من سلطنة عمان. هذا الاستهداف في حد ذاته كما تقول طهران هو خرق لوقف إطلاق النار، وأن ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية هو رد فعل على ما قامت به طهران. إذن كيف تفسر طهران استهدافها لتلك السفن؟
0: يا أستاذ نور، هناك كانت عدة استهدافات. الاستهداف الأول ضد السفينة السنغافورية التي تحمل العمل السنغافوري. اتهمت أمريكا جزافا ودون أن تقدم أي دليل أنه المسيرة هذه كانت مسيرة إيرانية مقصودة، في حين أنه لم يتبنى الجانب الإيراني للحرس الثوري والقوة الجوفضائية بهذه العملية. ومن هنا بدأ الجانب الأمريكي بالهجوم على أهداف، سواء في على قشم أو في سيريك أو مناطق أخرى. ومن هنا بدأ الرد الإيراني. عندما بدأ الرد الإيراني استمر بأخرى، وضربت في الحقيقة سفن هذه المرة بتبني من الحرس الثوري، لأنه أعلن الحرس الثوري أي سفينة تعبر المضيق بدون تنسيق مع الجانب الإيراني، وأخص بالذكر القوة البحرية للحرس الثوري، في الحقيقة لا يمكن أن نؤمن لها في الحقيقة المرور بسلام. هذا هو يعني المربط الفرس، وهذه هي العقدة التي يعتمد عليها الجانب الأمريكي في روايته الكاذبة ويرد عليه الحرس الثوري. إذن بما أن الحرس الثوري وفق البند يعني الخامس هو المسؤول عن تنظيم الأمن والحفاظ على الأمن وتنظيم حركة السير، كل من يخالف هذا يعتبر خرقا للبند الخامس، ومن حق الحرس أن يتعامل مع السفن في الحقيقة المتجاوز.
1: إذن دكتور أصلاني، هناك حديث عن خرق، حديث عن مضيق هرمز، وحديث عن المفاوضات. هل باعتقادك أن الجانب الإيراني سيواصل المفاوضات؟ وإذا لم يواصل، ألا يعرف أن هناك ربما تداعيات كبرى قد تكون، وهي ربما العودة إلى الحرب؟ إذن كيف يقيم الدبلوماسيون الآن، أتحدث عن الدبلوماسيين الإيرانيين، كيف يقيمون الوضع؟ هل الاستمرار في المفاوضات أم ربما الاستماع إلى الرأي العسكري الذي يقول بوقف المفاوضات؟
2: يبدو أن هناك مشكلة هنا، يبدو أن الولايات المتحدة ليست سعيدة ولا راضية فيما يتعلق ببنود المذكرة حول مضيق هرمز وملف لبنان. بالنظر إلى الاختلافات ربما اضطر للقبول بذلك لوضع اللمسات النهائية وإصدار المذكرة، ولكن في مرحلة التنفيذ يريدون أن يغيروا المسار بالضغط على عمان وإيران واستخدام القوى العسكرية. المحدودة ليروا إن أمكنهم تغيير بنود الاتفاق. لكن هنا السؤال، موضوع المفاوضات، هل يمكنه أن يؤثر على ما يتعلق بملف المضيق ومذكرة التفاهم أم لا؟ لأنهم سوف يحققون مكاسب بالنسبة إلى تلك العملية. هل أن الاتفاق النووي يمكنه أن يقوي هذه المذكرة التي هي هشة؟ هذا سؤال مطروح. ولكن ربما العكس صحيح، وتنفيذ مذكرة التفاهم، لأنه إذا نظرنا من منظور إيران تعتبر هذه المرحلة مرحلة لبناء الثقة. لهذا حكي عن مباحثات آتية وليس فورية. إذا استمر الموضوع، هذه المناوشات، هذا الأخذ والرد يجب تقييده. حتى الآن لم ينهر هذا المسار، ومذكرة التفاهم لم تفشل، لم تبطل، لم تلغى. ولكن إذا استمر ذلك لفترة طويلة، وإذا مضوا بالتصعيد بما فيه تصعيد إسرائيل في لبنان، إذا جمعنا بين كل هذه العناصر، حين ذاك هناك مجازفة كبيرة بإفشال المباحثات الفنية النووية وإفشال مذكرة التفاهم. إذا هذا سوف يطيل أمد المباحثات النووية. هل تعلق أم لا بطريقة جدية؟ هذا سؤال يمكن الإجابة عليه بحسب المستجدات وتطورات الوضع. هل سوف يتم التصعيد أم أنها ستبقى مناوشة؟
1: لكن هل ستقضي إيران كل فترة 60 يوما في بحث ومناقشة مذكرة التفاهم، علما أن فترة 60 يوما كانت هي لبحث مخرجات الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني؟ ألا يعتبر هذا نوعا ما نوع من المماطلة الإيرانية في المفاوضات؟
2: مهلة الستين يوما هذا مهلة مهمة جدا. البعض يعتبر أن مذكرة التفاهم حول السلام هي إنهاء لعملية ومن ثم التركيز على مرحلة تالية، ولكن يبدو أن كل من الأطراف أو من الطرفين يحاول استخدام مهلة 60 يوما لترجمة المرحلة الأولى إلى حقبة جديدة. قبلت الولايات المتحدة بعضا من بنود المذكرة، ولكنهم يريدون أن يضغطوا قدر الإمكان ليروا إذا كانت ستفكر إيران في التراجع عن بعض البنود حول المضيق ولبنان. لهذا نرى أنهم يضغطون، وهذا بمثابة بالون اختبار لتحدي هذا الصبر. مهلة 60 يوما هذا مفترض بها أن تشمل مباحثات مفصلة حول النووي، هذه مباحثات فنية معقدة إضافة إلى رفع العقوبات. إذن لموازنة كل ذلك في الماضي والمستقبل، يجب أن ننظر إلى كل ما يحيط بنا، كما لو كنا في سيارة، وننظر إلى الخلف والوراء وما ينتظرنا أيضا. إذن الموازنة بين ما ينتظرهم وما عاشوه واختبروه ليأخذوا فكرة عما ينتظرهم. إذا اعتبرت إيران أن المذكرة لا تفعل ولا تنفذ بفعالية، هذا قد يؤثر على حسابات طهران بالنسبة إلى المباحثات. البعض يعتبر أن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات. في هذه الحالة المذكرة أو الاتفاق لن يكون منطقيا بالنسبة إلى إيران.
1: دكتور أفقاي، هناك من يتحدث الآن على أن هذا المشاكل التي تقع ربما جزء منها هو نتاج ارتباك داخل إيران وخلاف حتى في الرؤية والقراءة والضغط الذي يمارس على الفريق الإيراني المفاوض من جهات ذات بعد عسكري ذات بعد سياسي. ألا تعتقد هذا النوع من الخلاف الآن الداخلي وهذا الارتباك ربما قد يؤدي إلى عدم التوصل إلى اتفاق، خاصة هناك من تحدث على أن فرصة 60 يوما إلى فرصة 120 يوما هي أهم فرصة لإيران للتوصل إلى اتفاق، وإلى ربما هناك احتمالية العودة إلى الحرب مرة أخرى، وهل تتحمل طهران تداعيات ذلك؟
0: هذا أستاذ نوري أصبح سؤالا تقليديا، أنه هذا الارتباك نتيجة الخلافات في الداخل الإيراني. نطمئن المشاهد الكريم، ليس هناك خلافات، خصوصا في مراكز اتخاذ القرار. مراكز اتخاذ القرار شيء، والتعبير عن آراء محللين متابعين حتى ناس عاديين في الميادين والساحات التي بعض الأحيان يعبرون عن رأيهم في التلفزة الإيرانية هذا شيء آخر. كل ما تقوم به الآن القوات المسلحة، كل ما يقوم به الوفد المفاوض الدبلوماسي، كل ما يصرح به السيد عراقشي أو السيد بيزشكان، كله ينطلق من مركز قرار واحد وهو المصالح العليا الإيرانية من جهة، والالتزام بمعادلة التنفيذ مقابل التنفيذ، التنصل يقابله التنصل، النقض يقابله النقض. إذن هذا الشيء. أما هناك أهم من هذا الموضوع أشرت وسألت به السيد أصلاني، وهو فترة الستين يوم. فترة الستين يوم فترة مهمة ولكن ليست مقدسة أستاذ، هذا من جهة. من جهة أخرى أكد سماحة السيد القائد في حفل عندما سمح لأسيد فنشكيان وفريقه المفاوض يدخل في هذا التفاوض الخطير والحساس، أنه نحن يعني الشعب الشريف وأنا خادمكم ننتظر النتائج. ربما هذه الستين يوم تكون يعني محكا لمنسوب التوفيق ومنسوب النجاح في تحقيق ما وقع عليه من طرف ترامب ومن طرف بيزشكيان.
1: إذن دكتور عباس أصلاني، شكرا على تواجدك معنا هنا في الأستوديو، كما كذلك نشكر الدكتور هادي أفقهي على مشاركته لنا في هذه النافذة. إذن مشاهدينا، كان هذا هو المشهد من العاصمة الإيرانية طهران، ما بين نار بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران، والذهاب إلى المفاوضات من ولمن سيحسم هذا اللقاء. إذن الآن نتوجه إلى المشهد الأمريكي ومع الزميل ناصر.
3: نور الدين، شكرا لك. أنا بكم مشاهدينا الكرام، رسائل واشنطن لطهران متواصلة الآن منذ الخميس الماضي عندما هاجم الإيرانيون سفينة ترفع علم سنغافورة، وما تبعه ذلك من وضع جد متوتر على الأرض من هجمات إيرانية وأخرى أمريكية للرد عليها، تدفع الآن الكثيرين في واشنطن إلى التساؤل فعلا عن مستقبل مذكرة التفاهم هذه. حذر اليوم سفير أمريكا مثلا بالأمم المتحدة الإيرانيين من الاستخفاف بالرئيس ترامب، وقال في حديث له اليوم لفوكس نيوز إن إيران مخطئة، كما قال إذا اعتقدت أن الرئيس ترامب سيقف مكتوف اليدين أمام هجمات إيران مثلا على أهداف أمريكية أو على السفن العابرة لمضيق هرمز. وأضاف السفير الأمريكي يقول أيضا إن أمريكا لن تقبل أن تفرض إيران رسوما مقابل عبور مضيق هرمز، مؤكدا أيضا على أن ترامب ما زال يعطي الدبلوماسية فرصة حتى الآن. ما يبدو الآن صبرا أمريكيا قد يتغير وبسرعة. الرئيس ترامب يقول اليوم إن إيران هي من ينتهك مذكرة التفاهم التي تم الاتفاق عليها بسويسرا، وهي أي إيران من يدفع الأمور نحو الحافة. معي الآن فادي منصور من البيت الأبيض مراسلنا هناك، وتفاصيل حديث رئيس ترامب ونبرة أحاديثه الأخيرة. فادي؟
4: نعم ناصر، من الواضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبعث برسائل تحذير إلى الجانب الإيراني، وصولا إلى القول أنه في حال قرر العودة إلى الحرب لإنهاء المهمة عسكريا فإن إيران لن تظل موجودة وفق تعبيره، وذلك في نص نشره على تروث سوشيال منصته، حيث أشار إلى أنه قد نبلغ نقطة لن يعود بالإمكان التعامل بعقلانية مع إيران في حال استمرت في مهاجمات الشحن البحري عبر مضيق هرمز. هذه التصريحات كان لها صدى أيضا كما أشرت في تصريحات لسفير الأمريكي في الأمم المتحدة الذي حذر الجانب الإيراني من اختبار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال إن الرئيس ترامب لن يقف مكتوف اليدين إذا هاجمت إيران الشحن البحري أو القواعد الأمريكية، وقال إن الخيارات العسكرية ستكون متاحة عند الحاجة للتعامل مع البنية التحتية التي تستغلها طهران مهاجمة أو محاولة إغلاق مضيق هرمز، مع تأكيده في المقابل بأن المسار الدبلوماسي مستمر لا سيما على المستوى التقني لبحث الجوانب النووية. علما ناصر أن صحيفة وول ستريت جورنال أشارت إلى أن هذا القتال المتجدد على مدى يومين في مضيق هرمز وفي محيطه، الهجمات والهجمات المتبادلة سواء على الولايات المتحدة، قوات الولايات المتحدة أو إيران أو الدول الخليجية في المنطقة، أدى إلى توقف المفاوضات التي كانت مقررة نهاية هذا الأسبوع ما بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا. كما تعلم هناك فرق فنية نجمت عن أو خرجت من القمة بيرغنشتوك في سويسرا الأسبوع الماضي على المستوى السياسي بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة كل من باكستان وقطر. ويفترض بهذه الفرق الفنية أن تناقش كل القضايا والتفاصيل المتعلقة من ناحية بتطبيق مذكرة التفاهم، ولكن أيضا بالأمور الأخرى المرتبطة بمسألة البرنامج النووي الإيراني. وبالتالي نحن أمام اختبار حقيقي، أو على الأقل الولايات المتحدة تشير بكل وضوح عبر رسائل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصريحات سابقة لنائب الرئيس جي دي فانس بأن العنف سيقابل بالعنف، وقول أيضا السفير الأمريكي في الأمم المتحدة بأن الرئيس دونالد ترامب يريد أن يمنح الدبلوماسية فرصة. الولايات المتحدة معنية بأن تطبق المذكرة كما هي تفهمها، خصوصا أن الرئيس الأمريكي اعتبر أن هذا الاتفاق، مذكرة التفاهم، هو اتفاق على تمديد وقف إطلاق النار ولإعادة فتح مضيق هرمز. وبالتالي من الواضح أن إدارة رئيس دونالد ترامب لن تتسامح وفق هذه التصريحات ووفق الإجراءات العسكرية التي تتخذها القيادة المركزية مع أي تفسير إيراني يسمح لإيران باستهداف السفن التي لا تعبر مضيق هرمز وفق شروطها. ناصر
3: فادي، هل تنتظرون أي رد فعل اليوم من الرئيس الأمريكي؟ قبل قليل فقط الول ستريت جورنال تقول إن المحادثات الآن التي كانت متوقعة في سويسرا بين الأمريكيين والإيرانيين تم إيقافها الآن.
4: نعم، حتى هذه اللحظة لم نسمع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإن تواصلت مع البيت الأبيض لتأكيد أو نفي مسألة ما نشرته وول ستريت جورنال عن مصادر لم تسمها ولم تقل إذا كانت هذه المصادر هي لمسؤولين أمريكيين أو دبلوماسيين معنيين بالوساطة أو حتى من الجانب الإيراني، لنتأكد إذا كانت فعلا هناك أي محادثات كانت مقررة نهاية هذا الأسبوع وجرى تجميدها، إرجاؤها، إلغاؤها بسبب القتال المتجدد في مضيق هرمز وفي محيطه. علما مع التذكير بأن السفير الأمريكي في الأمم المتحدة أكد اليوم في مقابلة مع فوكس نيوز أن المسار الدبلوماسي يتواصل وأن المحادثات مستمرة، لا سيما على المستوى الفني مع الجانب الإيراني بخصوص مسألتين أساسيتين. المسألة الأولى السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول إيران لمواصلة أعمالهم، وأيضا المسائل المتعلقة بتخصيب اليورانيوم. ناصر،
3: شكرا لك فادي على كل هذه التفاصيل. اليوم في استديوهاتنا معنا السيد روب أرليت، وهو مدير سابق لحملة ترامب الجمهورية بولاية ديلاوير، ومعنا أيضا العقيد بيل كيغان، حاليا خبير شؤون دفاعية واستراتيجية مع كثير من الأنشطة أيضا في مجال تصنيع الغواصات الهجومية والأسلحة الهجومية الأخرى. أهلا بالضيفين الكريمين. ربما أبدأ بالجانب السياسي. والسيد أرليت، الآن قبل قليل وول ستريت تخبر الآن الأمريكيين أن سيتم وقف هذه المباحثات الفنية التي كان يجب أن تكون في سويسرا. يبدو أن القرار من الرئيس الأمريكي، لا أحد يأخذ هذه القرارات، ويبدو أيضا أن الإحباط بلغ مداه في البيت الأبيض من الإيران، من الجانب الإيراني، أليس كذلك؟
5: شكرا على الاستضافة، شكرا على هذه الفرصة. دعونا لا نخطئ، فنحن في مرحلة صعبة جدا، وربما من الحكيم أن يكون هناك وقفة استراحة إن صح القول، لأن التوترات قد تزايدت، وبالتالي يجب التوقف من أجل تهدئة الوضع قبل المشاركة في المزيد من المباحثات. لكن الرئيس ترامب يبقى مركزا على ضرورة اتفاق السلام، ولن يقبل بأن يحرم من ذلك. هو شخص لديه إرادة وعزم قويان، يريد الفوز ولن يخسر الحرب بأي ثمن حتى لو خسر الانتخابات في نوفمبر.
3: كولونيل كيغان، لكن في واشنطن كثيرون الآن بدأوا يشعرون، لا أقول متأكدون، لكن هناك شعور أنه إذا استمر هذا الوضع على الأرض، هذا التوتر من جانب العسكري في مضيق هرمز، ربما يؤدي إلى انهيار محادثات سويسرا. هناك مخاوف عبر عنها الكثير من الإعلاميين والمعلقين.
6: أعتقد
5: أن ما نراه هو استمرار لنفس الاستراتيجية من قبل الرئيس. لديه ثلاثة أهداف أساسية: لا وجود لسلاح نووي إيراني، ثانياً إبقاء المضيق مفتوحاً أمام حركة التجارة، والهدف الثالث هو ألا يكون هناك أسلحة طويلات الأمد مثل الصواريخ والمسيرات، وهذا غير مقبول بالنسبة إلى دولة ترعى الإرهاب. رأينا فلسفته من أجل فرض تغيير السلوك منذ اليوم الأول. يبدأ بضغط دبلوماسي ومن ثم ضغط اقتصادي متقدم.

0: الزايد ومن ثم ضغط عسكري يعود إلى دبلوماسية مرة أخرى من خلال الاتفاق، ومن ثم هناك اعتداءات أدت إلى اعتداءات أمريكية مضادة، والآن لدينا استراحة أو وقفة حكيمة. إذن نرى أن هناك فرصة أمام إيران لتتراجع ومن ثم نستأنف المفاوضات أو نتيح تسريعا في العودة إلى الاعتداءات المضادة بناء على ما يقومون به. فما لن يقبله الرئيس هو هذه المقاومة البطيئة التي من شأنها أن تؤخر كل شيء ولا تؤدي إلى أي تحرك أمريكي، وهذا ليس جزء من الاستراتيجية.
1: يعني برأيك كما يقول هي لتهدئة الأعصاب وتبريد الأعصاب في هذه الفترة الحرجة؟
0: نعم، هذا صحيح برأيي. فإجراء المباحثات حيث يكثر الجدال حول الاعتداءات والاعتداءات المضادة ليس أمرا مثمرا، وقد يدمر العلاقة بين المفاوضين، وبالتالي هذا شيء يجب تهدئته. لديهم معلومات أكثر بكثير مما نمتلكه نحن، وبالتالي أنا أثق بقرارهم بضرورة إبقاء هذه الاستراتيجية في مسارها الصحيح حرصا على تحقيق الغايات والأهداف في الوقت الملائم. هناك نشاطان متزاحمان، أولا تغيير السلوك الإيراني، أما النشاط الآخر هو أن تقاوم إيران علما أنها تسيء الحكم وتعتقد أن هذه الطريقة سوف تدعو ترامب إلى تغيير مساره، وهذا خطأ كبير برأيي.
1: ورب تعرف أيضا أن حالة انعدام الثقة، يعني الجانب الإيراني لا يثق في الأمريكيين والأمريكيين لا يثقون في الإيرانيين، إلى أي حد هذه الحالة انعدام الثقة تزن بثقلها على هذه المحادثات وتعطينا هذه النتائج توتر على الأرض؟
0: انعدام الثقة ليس ولد اليوم، لقد كبر وتنام على مد أجيال، ليس فقط تجاه رئيس ترامب ولكن تجاه كافة الحلفاء في الشرق الأوسط. كيف نحقق الهدف؟ أعتقد أنه في هذا الصراع الحالي بين النظام وأمريكا بحاجة لحله إلى استقطاب شركاء من داخل المنطقة لديهم علاقات مختلفة وتاريخ طويل مع النظام الإيراني. أنا آتي من خلفية استخبارية، هي مسألة الثقة والتحقق والتأكد. كيف تتحقق من شيء ما حين لا تعرف الجانب الآخر؟ أنت بحاجة إلى مفاوضين أو وسطاء من طرف ثالث من أجل أن يحققوا ويؤكدوا ما يحكى.
1: كولونيل، كثيرون في الولايات المتحدة يعتقدون أيضا أن إيران تلعب أو تراهن على الداخل الأمريكي، أسعار البنزين، أسعار السماد، الماغا وحركة ماغا، لا تريد الحرب، لا تريد الانخراط في أي حرب في الشرق الأوسط. ويعتقد كثيرون أن الجانب الإيراني بدأ بالفعل يستخدم هذه النقطة، ويعتقدون إذن الرئيس الأمريكي أمام الرأي العام سيتراجع، سيكتفي بالحديث هنا بعد ضربات هناك وتنتهي المسألة بشكل أو بآخر. هل تعتقدون أن الإيراني بالفعل يفكر بهذا المنطق؟
0: بشكل جزئي نعم، ولكن كما أسلفت هذا سوء حكم وسوء تقدير. نقطة أخرى يمكن أن يثقوا بها وهي أن رئيس ترامب دائما يفي بتعهداته. إذا لم يتنبهوا لذلك فهم لم يركزوا ولم يقرأوا بالطريقة الملائمة. لا يجب إساءة تقدير رغبة الولايات المتحدة في تنفيذ سياسة منطقية ومعقولة. فنفس الأشخاص الذين يدعون إلى حلول دبلوماسية ويريدون الابتعاد عن الحرب أيضا يرفضون أن تمتلك إيران السلاح النووي. بالتالي الولايات المتحدة لا تأخذ جانبا دون آخر فيما يتعلق بمنطق ما أراده كل رئيس أمريكي، ألا وهو حرمان إيران من السلاح النووي، بالإضافة إلى الحركة التجارية الحرة والتجارة الحرة. إذن هذه أمور كانت متسقة في كل الإدارات الأمريكية ولن تتراجع الولايات المتحدة عن ذلك.
1: من وجهة نظر عسكرية محضة كولونيل، كيف تقيمون ما رأينا من ردود أمريكية عسكرية على هجمات إيرانية؟ تقييم العسكري ماذا يشير إلى ماذا هذا النوع من الضربات المحدودة؟

0: أمريكا محدودة لكن موجهة لمناطق معينة بمعلومات أكيدة وأضرار كما تقول القيادة العسكرية الأمريكية.
1: I think what you're seeing is the United States.
2: ما نراه برأيي هو أن الولايات المتحدة تقاس بإجراءاتها المضادة لأنها تريد إنجاح المساعي الدبلوماسية. لا تريد إفشال هذا المسار، لا تريد أن تستخدم كل القوى التي لديها ولا حتى جزء كبير منها، تريد أن تحرص على إنجاح فرص الحل الدبلوماسي. يمكن للمؤسسة العسكرية الأمريكية أن تسيطر على المضيق وأن تخصص الموارد لذلك وأن ترافق السفن بكلفة كبيرة. هي ليست مسألة قدرات وما إذا تملكها، هي مسألة تسهيل إنجاح هذه المساعي والمباحثات لأننا نسعى إلى حل طويل الأمد.
0: روب، داخل الحزب الجمهوري هناك، لن أقول صراع، لكن هناك نقاش حول هذه الحرب والأساليب الإيرانية التي تستخدم ضد الرئيس، والاعتقاد في داخل الحزب الجمهوري حسب ما نفهم في واشنطن أن هذا الرئيس أعطى أكثر ما يمكن أن يتصور للجانب الإيراني كفرصة من خلال مذكرة تفاهم. والآن الإيرانيون على ما يبدو على الأقل من وجهة نظر أمريكية لم يكونوا في المستوى الذي كان يتوقعه الأمريكيون. بدأت الهجمات منذ يوم الخميس، اضطرت أمريكا إلى الرد. ما هو النقاش الآن داخل الحزب الجمهوري، داخل حركة ماغا؟ كيف يرى هؤلاء الأمريكيون ناشطون يدعمون الرئيس بطبيعة الحال، لكن ما هو نقاشهم الآن؟
2: سؤال ممتاز فعلا، ومعظم ما يحكى في العالم أصلا، لأن هذه الحرب لا تؤثر فقط على الانتخابات النصفية في نوفمبر بل أبعد من ذلك. بالتحديد داخل الحزب الجمهوري، غالبية أعضاء الحزب الجمهوري لا يزالون يدعمون الرئيس، مع أنه قال أنه لن يشن أي حروب حين استلم عهدته أو حتى في حملته الانتخابية، والرؤساء السابقون قالوا الأمر نفسه من قبل ولكنهم كانوا يؤجلون الموضوع، ولكنه أول رئيس كان لديه الشجاعة لينفذ ما وعد به بإجراءات. هنا الفرق، يجب أن نفهم الرئيس ترامب، هو شخص يتحرك وينفذ ولا يكتفي بالكلام، ولكنه أيضا شخص عارف بالصفقات. كثر أرادوا قتله واغتياله، فكرة أنه يركز كثيرا على إرثه ما سيتركه، لأن الآن لديه متضخمة طبعا، يريد أن يكون إرثه أنه رجل ورئيس سلام، لأنه يهتم بما سيتركه من إرث. نعم يهتم بالشرق الأوسط، ولكن يهمه أكثر إرثه الخاص، ويجب أن نفهم من هو. والآن المتضخمة لديه ويريد الفوز ويريد أن يترك هذا الإرث.
0: يعني تمكن داخل الحزب من إقناع الجميع بأن هذه أفضل طريقة للتعامل مع إيران داخل الحزب الجمهوري.
2: الجميع يعلم أو الغالبية تعلم، ولكن في نهاية المطاف الرئيس ترامب لم يخسر دعمهم حتى الآن. قلتها أكثر من مرة على شاشتكم وفي أمكنة أخرى، أنه إذا استمرت الحرب حتى فصل الصيف فإن شعبيته أو دعمه سوف يتراجع، وأعتقد أن هذا سوف يؤثر تأثيرا مباشرا على نتائج الانتخابات النصفية في نوفمبر. مجددا هو رئيس عازم ولديه إرادة وينفذ ما يتعهد به، وهو مستعد لخسارة الانتخابات في نوفمبر طالما أنه يفوز بالحرب. قلتها من قبل، إذا خسر الكونغرس في نوفمبر سوف تتم الدعوة إلى محاكمته مرة أخرى بهدف العزل. الديمقراطيون مهما فعل سيتهمونه باتهامات مختلفة. إذا مسألة القاعدة ودعمه في الكونغرس وفي مجلس الشيوخ والقاعدة الشعبية، ولكن معظمهم يدعمه، لكننا بدأنا نرى بعض التراجع بعد التلكؤ لأنهم يهتمون بإعادة الانتخاب.
0: وسبقا قال الإيرانيين أنه لن يهتم بهذه الانتخابات إذا كان الموضوع الإيراني سيؤثر على الانتخابات، فسبق أن قال لا. من وجهة نظر نعم بالفعل وأثار غضب الكثيرين حقيقة، لا الكثيرين من حركة ماغا لم يعجبهم كلام الرئيس عندما قال لا يهتم بالانتخابات. الآن عسكريا الرئيس الأمريكي يبدو جد واثق، يبدو أن الجانب العسكري الأمريكي الآن أخبره بأن القوات الأمريكية الآن تعلمت الكثير، تعرف من أين تأتي الصواريخ، تعرف من أين تأتي المسيرات. يبدو أن الرئيس الأمريكي له تأكيدات عسكرية بأنه في أي لحظة يريد أن يتحرك عسكريا فالقوى النارية موجودة. كثيرون من قدماء الجيش الأمريكي يقدرون بأن أمريكا استخدمت فقط 10% من قدراتها. لم يرى الإيرانيون بعد كما يقولون حقيقة القوى النارية الأمريكية.
1: That's 100% true.
2: بكل تأكيد نعم 100%، لم يشهدوا بعد على القوة النارية الأمريكية الكاملة، ذاقوا طعمها ربما، ولكننا ننوه بنقطة هنا. الرئيس لن يتخذ قرارا سيئا بحق الولايات المتحدة بغض النظر عن السياسة والأنا المتضخمة لديه لما هنالك. ولاؤه الأعظم هو الولايات المتحدة وأولوياتها الاستراتيجية، ولن يخطئ في هذا المجال لمصلحته الخاصة. وبالتالي سوف نشهد على إجراءات متسقة على تحرك من أجل إرغام إيران على تغيير سلوكياتها بما يستوفي الاستراتيجية، ليس فقط لمصلحة الولايات المتحدة ولكن المنطقة وحلفائنا، حتى لا يكون هناك دولة ترعى الإرهاب ولا يكون لديها سلاح نووي ولا تتدخل في عرقلة التجارة الدولية ولا تهدد دولا أخرى بالإرهاب في العالم حتى في دول الغرب أيضا كما رأينا، ولن يسمح بذلك وسيكون متسقا في هذا المجال.
0: شكرا لانتباهكم مشاهدينا، نهاية هذه النافذة. شكرا أيضا للضيوف الكرام على مجيئكم شخصيا للاستوديو. نتحول الآن إلى نافذة أخرى للجزيرة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، يقدمها زميلنا زين عبدين توفيق. إليك زين.
3: شكرا ناصر. وما زالت بيروت ولبنان يعيش في أصداء ما حدث عندكم في واشنطن قبل أكثر من يومين بتوقيع مذكرة أو توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. كثير من المواقف كانت بالأمس، كثير من الاتصالات اليوم، والميدان على حاله. لكن اللافت اليوم أنه لم يحدث شيء، بمعنى أن الإعلام الإسرائيلي تحدث عن انسحاب إسرائيل اليوم من منطقتين تجريبيتين هما غير محتلتين، زوتر الغربية وفرون، لكن الواقع أنه لم يشهد انتشار للجيش اللبناني في هذه المناطق، ولم يعلن الجيش اللبناني أنه سيتسلمهما أو أي إعلان رسمي بشأن هاتين المنطقتين. حتى أسماء هاتين المنطقتين لا يوجد ما يشير رسميا بالنفي أو الإثبات لهاتين المنطقتين بالتحديد. نطالع كل هذه المواقف والتطورات الميدانية أيضا في هذه النافذة، ونبدأ مع مدير مكتب الجزيرة من بيروت مازن إبراهيم، الذي ذهب إلى قرية، إلى بلدة فرون ظهيرة هذا اليوم ورصد الوضع هناك. أولا مازن، ما الذي رصدته؟ نذكر المشاهدين. وثانيا ماذا في جملة المواقف اليوم؟
4: نعم، في الواقع زين العابدين، كان لي زيارة اليوم إلى بلدة فرون في قضاء بنت جبيل للاطلاع على الواقع الميداني هناك، لا سيما بعد حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء يوم أمس بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ستنسحب من منطقتين تحتلهما في جنوب لبنان، وقال تحديدا فرون وزوتر الغربية. كل المعطيات الميدانية التي كانت لدي وكانت متقاطعة من أكثر من مصدر كانت تشير إلى أن هذه تحديدا إلى فرون بأنها غير محتلة، وأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تصل إليها طيلة فترة الحرب منذ 2 مارس الماضي. خلال النهار توجهنا إلى هناك بعد رحلة طويلة، وصلنا إلى فرون ورصدنا لعدة ساعات الواقع في داخل البلدة قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تصل إليها إطلاقا، لم تدخل إلى هذه البلدة طيلة الفترة، لا بل أن أكثر من ذلك هي لم تصل إلى تخومها، بمعنى أنها حاولت الوصول إلى بلدة الغندورية القريبة منها ولكن لم تتمكن من الوصول وعادت أدراجها. وبالتالي هذا الموضوع بمعزل عن جزئية إذا ما كانت محتلة أو غير محتلة، فإن ما رصدناه اليوم يؤكد بأن الادعاءات الإسرائيلية التي سيقت يوم أمس عن انسحاب إسرائيلي من بلدة تجريبية توصف بالتجريبية هو أمر غير دقيق. بمعنى آخر أن تحديد فرون كبلدة تجريبية محتلة هو أمر ينافي الواقع وينافي الوقائع الميدانية تحديدا التي رصدتها. وبالتالي قبل قليل كان هنالك بعض المعطيات التي نشرها موقع أكسيوس عن طلب أمريكي من الإسرائيليين لتحديد بلدة تكون محتلة للانسحاب منها، وربما يمكن أن نقول بأن حتى هذه اللحظة كل هذه المعطيات المرتبطة بالواقع الميداني ليس فقط من فرون ولكن أيضا من زوطة الغربية تشي بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي غير متواجدة في البلدة، وبالتالي المعطيات عن انسحابهما من هناك هي محل تساؤلات عديدة، لا سيما بأن لبنان الرسمي كان يصر على أن تكون المناطق المنسحب منها وتحديدا المناطق التجريبية أن تكون من المناطق المحتلة. هنا كذلك الأمر بالعودة إلى كلام نتنياهو بالأمس كان يشكك بدور الجيش اللبناني، اليوم كان هنالك مصدر عسكري لبناني أكد للجزيرة بأن كل ما يحكى عن محاولات لتقييم واقع الجيش اللبناني من جهات خارجية هو أمر مرفوض بالنسبة للمؤسسة العسكرية. وأكد هذا المصدر بأن كل من هم ينتسبون إلى المؤسسة العسكرية اللبنانية يتمتعون بمناقبية وهم يتبعون كامل الإجراءات المطلوبة من قبل الجيش اللبناني التزاما بالقوانين، مضيفا بأن كل حديث عن تطهير الجيش اللبناني من عناصر هي غير موالية للمؤسسة العسكرية أنه هو كلام مرفوض بالنسبة لهذا المصدر العسكري وثيق الصلة بالجيش اللبناني. أيضا ضمن هذه التقاطعات لابد من الإشارة إلى أن واقع الميداني يفرض نفسه في المقاربة السياسية الداخلية اليوم، لا سيما بعد إعلان واشنطن وبعد اتفاق الإطار الذي جرى الكشف عنه، لا سيما بأن هنالك ملحق أمني تابع له يحدد المناطق وكيفية الانسحاب منها. كان هنالك تصريحات لافتة لرئيس البرلمان اليوم الذي تلقى اتصالا من قليباف رئيس مجلس الشورى الإيراني، خلال هذه الكلمة كان هنالك تأكيد على ضرورة المضي قدما بتثبيت وقف إطلاق النار وفق المخرجات من سويسرا. وأشار هنا قليباف إلى نقطة بالغة الأهمية بأنه ينبغي لخلية وقف التصعيد أو التقليل من التصعيد في جنوب لبنان أن تجتمع، وهو يشير هنا إلى تلك الخلية التي جرى الحديث عنها في الاتصال الهاتفي الذي جمع النائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس وكوشنر وكذلك رئيس وزراء قطر مع الرئيس اللبناني قبل أيام، حينها بعد مخرجات سويسرا وبركنشتوك تحديدا جرى التوافق على هذه اللجنة. وبالتالي كل هذه التقاطعات تشير إلى أننا إزاء مخاض واضح يرتبط بالدفع باتجاه أولا تثبيت وقف إطلاق النار، خفض التصعيد، وأيضا البحث عن سياق للانسحاب الإسرائيلي، لا سيما بأن كل المعطيات المدرجة حتى هذه اللحظة من قبل الاحتلال الإسرائيلي تشير إلى أن التصنيفات المرتبطة بالمناطق التجريبية هي مناطق غير محتلة. وهذا الأمر كان يشكل مدار إصرار من قبل الوفد اللبناني المفاوض الذي طرح بأن تكون المناطق التجريبية هي من المناطق المحتلة، بمعنى أن تخرج منها قوات الاحتلال الإسرائيلي ويستلمها الجيش اللبناني ويقوم بإجراءاته المطلوبة منه ويتم التحقق من هذه الإجراءات على أن يتم تعميم هذه التجربة لاحقا. ولكن أن يتم اختيار مناطق غير محتلة، كان لي اتصالات مع عدد من الأفرقاء السياسيين الذين قدموا رؤية بأن إصرار إسرائيل على أن تختار مناطق غير محتلة فهذا يعني الأمر بأن هنالك سياق طويل حتى الوصول إلى لحظة الانسحاب الإسرائيلي التام من جنوب لبنان، لأن إسرائيل تحتل 650 كيلومتر مربع، وبالتالي عندما تبدأ المنطقة التجريبية من مناطق غير محتلة فهذا يعني أننا إزاء سياق طويل قبل أن يتحقق الانسحاب الإسرائيلي وفق مندرجات هذا الاتفاق، الاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل.
3: شكرا جزيلا لك مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة من بيروت، ونرحب بضيفينا في هذه النافذة الدكتور حبيب فياض الأكاديمي والباحث السياسي ويوسف دياب الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك أستاذ يوسف، حتى الآن لا يوجد أي إعلان رسمي عن اسم المنطقتين وهنالك كثير من الإعلانات الإسرائيلية، كيف تفسر ذلك؟
5: واضح هذا يعكس الالتباس الذي يعني ورد في مذكرة أو إعلان النوايا الإسرائيلي اللبناني برعاية أمريكية. أعتقد أن المشكلة في عدم نشر النص الرسمي لهذا الاتفاق الذي وقعه الجانبان اللبناني والإسرائيلي. لذلك اليوم هناك لغط كبير حول المنطقتين التجريبيتين. السؤال اليوم أستاذ زين العابدين، هل فعلا هاتين المنطقتين اللتين يتحدث عنهما الجانب الإسرائيلي فرون وزوطر الغربية هما مدرجتان من ضمن المناطق التجريبية أم لا؟ بالأمس كان هناك قبل التوقيع على
3: نتنياهو قال إنهما مدرجتان،
5: نعم،
3: وإن الجيش سينسحب اليوم حسب الإعلام الإسرائيلي.
5: ثمت أسئلة اليوم أستاذ زين العابدين، لأنه قبل الإعلان عن التوقيع الاتفاق جرت معلومات

0: وصلت معلومات إلى لبنان وقيل أن لبنان رفضها. تقضي أو تنص على أن الإسرائيلي ينسحب من منطقة محتلة، أي أن المسألة التجريبية أو المرحلة التجريبية تبدأ بانسحاب من منطقة محتلة ومنطقة غير محتلة، بمعنى أن إسرائيل تنسحب من منطقة محتلة يدخلها الجيش اللبناني، بالمقابل حزب الله يخرج من منطقة غير محتلة وينتشر فيها الجيش اللبناني. وهذا أعتقد أن اعترض عليها الوفد اللبناني بناء على اتصالات حصلت مع القصر الجمهوري. وهذا وأخشى ما أخشى أن تكون اليوم ما حصل هو ترجمة إسرائيلية لما كانت تريده إسرائيل في الاتفاق.
1: كيف تفسر عدم صدور حتى بيان من الجيش؟ ولا تحرك عسكري، ولا ذهاب إلى هاتين المنطقتين، ولا استلام هاتين المنطقتين وفق الاتفاق الإطاري.
0: بتقديري قيادة الجيش تعرف تماما ما يحصل، وبتقديري أيضا قيادة الجيش هي على اطلاع لأنها كانت شريكة من خلال الوفد العسكري الذي كان موجودا في الجلسة التفاوض الأخيرة، وهي على اطلاع. بالتقدير هناك شيء ما يتحفظ عنه الجانبان وخصوصا الجانب اللبناني، لكن لا أعتقد أن هناك انقلاب أو تغيير في مسار الاتفاق الذي حصل في واشنطن، بمعنى أن لبنان حتى الآن من خلال التريث، من خلال الصمت، من خلال إعلان عدم موقف اعتراضي على ما جاء من قبل الجانب الإسرائيلي، يدل على أن هناك ترتيبات ما ربما يرعاها الجانب الأمريكي وحتى الآن لم تعلن. لكن أنا بتقديري حتى الآن ليس هناك من خروج على عن سياق الإعلان النوايا الذي وقع في واشنطن.
1: كيف ترى الأمر أيضا دكتور حبيب؟
2: يعني أولا خليني أحكي على المستوى المبدئي، يعني من حيث المبدأ هذا الاتفاق هو بالنسبة لنا نحن كشريحة كبيرة من اللبنانيين هو بحكم أنه غير موجود لأسباب عديدة، يعني ولكن فقط أشير إلى مسألة أساسية إنه العداء مع إسرائيل هي مسألة دستورية قانونية، يعني هي مذكورة في الدستور اللبناني، حتى إنه اتفاق الطائف الذي هو بكليته بمنزلة الدستور يتحدث عن حالة العداء مع إسرائيل، وبالتالي أي اتفاقية قائمة على خلفية سياسية لا يمكن أن تكون أقوى من المسألة الدستورية. هذا من حيث المبدأ. بناء عليه نحن لسنا مضطرين في الدخول بتفاصيل وتفريعات هي في الأساس متفرعة عن مسألة نحن نعتبرها مسألة غير دستورية وغير ناجزة، ولكن إذا كان لابد من الإجابة على هذا التفصيل، يعني معلي بدي أقول باللبناني عندنا مثل بيقول أول الرأس حنجلي، يعني عفوا من التعبير على قناة الجزيرة يمكن المشاهد العربي ما يعرف،
1: المشاهدين العرب يعرفون هذا المثل.
2: جيد.
1: لا تقلق.
2: طيب إذا كانت إسرائيل تريد أن تبدأ بتطبيق الاتفاق على النحو الذي شهدناه على خلفية ممارسة الخديعة والتزييف بأنه بلدة فرون ليست محتلة وأنه بلدة زوتر الغربية أيضا ليست محتلة، فيقوم نتنياهو شخصيا بالإعلان عن أنه لدى إسرائيل النية والقرار بالانسحاب من هاتين البلدتين، هذا يعني أنه ما زلنا في البدايات وفي أمور بسيطة. إسرائيل تريد أن تخدع لبنان بأنها انسحبت من مكان ليست متواجدة فيه أصلا من أجل أن تستدرج الجيش اللبناني للدخول إلى هذه المنطقة،
1: والجيش لم يدخل. كيف تنظر لهذه الخطوة؟ لأن يعني عدم الدخول أيضا هو موقف.
2: لا، الجيش لم يدخل لأنه الجيش واعي، الجيش يعلم أنه هذه القرى هناك تمركز فيها لقوات حزب الله، وبالتالي لا يستطيع الجيش الدخول إلى هذه المناطق بالحد الأدنى على خلفية أنها مناطق قد تم الانسحاب إسرائيليا منها. ولكن طيب. استاذ العابدين، أنا ما كنت أريد أن أقوله أنه في الأمور البديهية والبسيطة والواضحة الإسرائيلي بدأ يطبق الاتفاق على خلفية التزييف والخداع والمماطلة، فما بالك إذا أردنا أن نصل إلى الأمور الجوهرية في الاتفاق.
1: لدينا 65 قرية أستاذ يوسف. نعم. 65 قرية في الخط الأصفر فقط، ناهيك عن القرى الأخرى والبلدات التي يقول للجيش الإسرائيلي أنه يسيطر عليها بالنار في الجنوب اللبناني. يعني ما أفق هذا المسار؟ وأيضا مسألة دخول الجيش من عدم دخول الجيش، هل يمكن أن يهدد ذلك؟ لأن الجيش لم يدخل، وواضح أنه على العلن لم يطلب منه أحد أن يدخل. هذا يدلنا على يعني المشكلات التي تواجه هذا الاتفاق. ما هي آفاق هذا الاتفاق؟
0: أنا بتقديري أستاذ زين العابدين أن بنيامين نتنياهو رمى قنبلة اليوم، يعني أو رمى حجرا كبيرا في بركة المياه الهادئة في مسألة الجنوب. واضح أن بنيامين نتنياهو أراد أن يحرك شيئا
1: من كل الأطراف.
0: تماما. لكن الجيش اللبناني هو جيش الوطن وموجود ويعرف تماما أن المناطق التي يتحدث عنها الإسرائيلي ليست محتلة، ولديه يعني مخابرات ولديه معلومات بهذه ولا يمكن أن ينزلق الجيش اللبناني إلى إجراءات يريدها الإسرائيلي. بتقديري اليوم الاتفاق يجب أن يكون واضح، ولم يعلن، يجب أن يكون واضح لدى الطرفين وخصوصا لدى الأمريكي الذي رعى هذا الاتفاق، وبالتالي لا يمكن اليوم أن يعني يدفع لبنان باتجاه إجراءات لا يريدها. لا شك أن هذا الاتفاق وضع لكي ينفذ، وإذا لم ينفذ طبعا لبنان سيكون بحل من هذا الاتفاق، وأيضا ستكون إسرائيل بحل منه وكذلك الراعي الأمريكي. نحن نخشى ما نخشى أن يعني كما قال الدكتور حبيب أن تحول إسرائيل المشكلة من مشكلة إسرائيلية لبنانية إلى مشكلة لبنانية.
1: طيب
0: لبنانية،
1: وهذا
0: أمر لا
1: هذا أصلا
0: واحد.
1: هو المخطط الإسرائيلي
0: الجيش اللبناني
1: وفق كثيرين
0: واعي بهذه المسألة.
1: طيب ما هي الخطة بالنسبة للفريق الحكومي اللبناني إذا كان الهدف الإسرائيلي بالفعل هو وضع الجيش في مواجهة المقاتلين في الجنوب؟
0: سيكون في حل من هذا الاتفاق، ولكن أيضا لنكون واضحين، كما أن هذا الاتفاق ينص على انسحاب إسرائيل أو إعادة انتشار إسرائيل من المناطق التي تتواجد فيها لبنان إلى مناطق داخل فلسطين المحتلة، أيضا هذا الاتفاق يلزم الطرف اللبناني بأن تكون هناك وحدانية للسلاح في الأراضي اللبنانية، وأن لا يكون هناك سلاح إلا سلاح الجيش اللبناني سواء في الجنوب، جنوب الليطاني، شمال الليطاني، وعلى كل الأراضي اللبنانية. هذا هو مندرجات الاتفاق. وأنا لا أتحدث اليوم يعني للأسف أصدقاء لنا كثر يقولون بأن لبنان اليوم ينفذ المطالب الإسرائيلية بتجريد حزب الله من سلاحه. هذه مسألة واردة باتفاق الطائف، وثم وردت في خطاب القسم لرئيس الجمهورية والبيان الوزاري للحكومة الذي شارك فيه حزب الله في صياغته، وقررت الحكومة في 5 و7 أغسطس، وأيضا وصولا إلى قرار الثاني من أذار مارس الماضي. لذلك الدولة اللبنانية أخذت قرار بوحدانية السلاح، وأن لا يكون هناك سلاح غير سلاح الدولة اللبنانية والجيش اللبناني. فإذا تقاطع هذا الأمر مع المطلب الإسرائيلي، هذا لا يعني أن لبنان أو إسرائيل جرت الدولة اللبنانية إلى ملعبها على الإطلاق.
1: في مسألة السلاح طبعا هنالك اتصال من قاليباف برئيس مجلس النواب، واتصال أيضا من وزير الخارجية المصري برئيس مجلس النواب. قاليباف أستاذ دكتور حبيب أكد على ضرورة الانسحاب وفق مذكرة التفاهم، مع أن مذكرة التفاهم لا تتحدث، مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية لا تتحدث عن الانسحاب، تتحدث عن وحدة إيران وسيرتها على أراضيه. إلى أي مدى سيظل حزب الله متكئا على مسار واشنطن، مسار سويسرا، مسار طهران، ويربط مصيره بمصير الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟
2: أستاذ زين العابدين، البند الأول من اتفاق إيران مع أمريكا يتحدث عن سيادة ووحدة الأراضي اللبنانية، ومن باب المعلومة هنالك ملحقات على سيرة الملحقات، يعني في الاتفاق الإيراني الأمريكي أمريكا قدمت وعدا لإيران بأن يتم الانسحاب الإسرائيلي خلال 60 يوم. نحن بنعرف
1: وعدا غير مكتوب.
2: لا، هنالك ملحق أمني أيضا مكتوب
1: غير منشور،
2: غير منشور سري.
1: طيب وكيف عرفته يا دكتور؟
0: يعني الآن في الشيء الغير منشور.
2: يعني كيف عرفته؟ طبيعي أن يصار إلى تسريب المضمون وليس بالضرورة تسريب الوثيقة. بس أنا اللي بقدر أقول لك إنه نحن في مرحلة على مستوى لبنان والمنطقة الذي يتحكم بمصائر الأمور وبالمآلات النهائية هو موازين القوى، هو المفاتيح الأساسية في مجمل المشهد المتصل بالعودة إلى المواجهة الشاملة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. بمعنى آخر، كما أن أمريكا استطاعت أن تفرض على نتنياهو وقف إطلاق نار في ظل إصرار إسرائيلي آنذاك على عدم القبول بوقف إطلاق النار، موازين القوى في المنطقة والمعايير المفتاحية التي تتمسك بها إدارة ترامب سوف تجعل من اتفاق لبنان مع العدو الإسرائيلي سوف تجعل منه على الهامش.
1: طيب،
2: ونعود مجددا إلى تعويم مسار
1: تعليق سريع أستاذ يوسف،
2: مع الأخذ بملاحظة أخيرة. بس
1: تعليق سريع من الأستاذ يوسف دي.
0: طبعا أنا لا أوافق على هذا التوصيف، لأنه اليوم بتعرف أستاذ زين العابدين والدكتور حبيبي يعرف أن التفاهم الأمريكي الإيراني يترنح انطلاقا من مسألة أو مشكلة مضيق هرمز. يعني اليوم بين ليلة وضحاها قد تندلع الحرب، فهل تبقى الجبهة اللبنانية أو يبقى لبنان معلق على مذكرة تفاهم إيرانية أمريكية؟ شكرا. لا يمكن أن تنفذ شكرا. ويبقى مصير لبنان مرتبط بهذا الأسلوب.
1: أشكركما دكتور حبيب فياض الأكاديمي والباحث السياسي، وأشكر أيضا يوسف دياب الكاتب والمحلل السياسي، ضيفينا في هذه النافذة من بيروت. وصلنا إلى ختامها، نعود إلى غرفة الأخبار في الدوحة. أعود إليك غنوة.
3: شكرا لك زين العابدين، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي أحدث المستجدات، قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين، ردا على استهداف الجيش الأمريكي 5 مواقع جنوبية إيران. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن بحرية الحرس الثوري قولها إن عبور السفن من مضيق هرمز يتم فقط من المسارات التي حددتها إيران. وقال التلفزيون الإيراني إن الممر الأكثر أمنا للسفن الداخلة للخليج يقع جنوب جزيرة هرمز، وللسفن الخارجة جنوب جزيرة لاراك. في الكويت، قال الجيش إنه رصد فجر اليوم صاروخين باليستيين معاديين داخل المجال الجوي الكويتي وتم اعتراضهما. وفي البحرين، قالت قوة دفاع البحرين إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن قصف مواقع تخزين صواريخ ومسيرات إيرانية ومحطات رادار ساحلية فجر اليوم. هذا ونقلت وول ستريت جورنال عن مصادر أن محادثات كانت مقررة في سويسرا هذا الأسبوع بين واشنطن وطهران توقفت بسبب تجدد القتال. في لبنان، قال مصدر عسكري للجزيرة أن المزاعم الإسرائيلية بوجود عناصر غير موالية داخل الجيش اللبناني مرفوضة ومدانة. في طهران، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف في اتصال مع نظيره اللبناني نبيه بري إن إنهاء الحرب وصون سيادة لبنان جزء أساسي من البند الأول من مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. ميدانيا في جنوب لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بشن مسيرة إسرائيلية غارة على محيط بلدة فرون بقضاء بنت جبيل. كذلك أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة جندي في معارك جنوبية لبنان. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومن البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. أهلا بكما. البداية معك نور الدين. إذن إيران تتمسك بمعادلة ذات ملامح واضحة بالنسبة لها وبالنسبة للحرس الثوري فيما يتعلق بمضيق هرمز. ماذا في سياقات التصريحات الأخيرة بهذا الخصوص؟
4: غنوة، وبعيدا عن المواقف والمواقف والتصريحات السياسية، لابد هنا من أن نأخذ بعين الاعتبار لماذا إيران تصر على هذا الشكل من إدارة المضيق هنا كبعد عسكري وأساسي ومهم بالنسبة لإيران، لأنها ترى نفسها أنها لم تنهي الحرب مع الولايات المتحدة.

0: طبيعة علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية، لأن الأمر المطروح هو في مذكرة التفاهم، وهو إيجاد ممرات آمنة وأن تؤمن إيران ممرا آمنا ومسارا آمنا للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، وهو الحفاظ على هذا الممر. إذن أي تحرك أمريكي، أي إيجاد لممرات جانبية بالنسبة لإيران، يعتبر خطرا وتهديدا لهذه السيطرة التي لدى إيران. بالإضافة إلى ذلك، لا يجب أن ننسى غنوار أن هناك ضغطا هنا بالداخل الإيراني، ضغط عسكري، وهناك ضغط سياسي كذلك على الفريق المفاوض، ولا يريد أن يحصل على أي تأثير من هذه القوى السياسية وربما تؤثر على مستقبله السياسي. إذن نلاحظ هذا التشبث الإيراني بمسألة المضيق، عنصر أساسي ومهم يرتبط بالوضع الداخلي ويرتبط بمستقبل العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن بكل تأكيد المشهد في مضيق هرمز بحسب مذكرة التفاهم يرتبط بثلاث مستويات. المستوى الأول وهو هذا المستوى لمدة 30 يوما، وهو ما تحاول إيران اللعب عليه بشكل كبير جدا. لكن بعد ذلك، وبعد حذف الألغام والتخلص من الألغام وعودة الانتشار العسكري بشكل آمن، ربما هنا قد يعود الأمر إلى وضعه الطبيعي. وهذا ما تحدث به وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي، قال بعدما يتوفر الأمن بشكل كامل للمضيق هرمز فإن المضيق سيعود إلى حالته الطبيعية. لكن بكل تأكيد غنوة، الوضع الآن في مضيق هرمز يرقي بتداعياته بشكل كبير ومهم على مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وخاصة في بعدها الدبلوماسي وليس في بعدها التقني. نعم. على المستوى التقني يبدو أن هذه المفاوضات وعلى مستوى الخبراء يبدو أنها متواصلة، لكن تؤثر نوعا ما على حراك الدبلوماسيين ولقاءات على مستوى أعلى، ربما حتى يتم حل الإشكالات العالقة خاصة في مضيق هرمز ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. أسألك فادي، هذه المعادلة وهذا الواقع الذي تحاول إيران أن تفرضه في مضيق هرمز، كيف يقابل أمريكيا؟
2: غنوة، بكلمة واحدة، بالرفض وبالتحذير أيضا من مغبة الاستمرار في هذه التصرفات لمنع حركة المرور في مضيق هرمز أو السيطرة عليه، بخلاف قراءة واشنطن لمذكرة التفاهم إمكانيات العودة للحرب. هذا ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صراحة في منشور على تروث سوشيال يوم أمس، عندما حذر إيران من بلوغ نقطة قد لا يكون بالإمكان معها التعامل بعقلانية وبالتالي العودة إلى إنهاء المهمة العسكرية وفق تعبيره. وفي هذا الإطار هدد إيران بأنها قد تزول عمليا عن الخارطة في حال استمرت في هذا الفعل. السفير الأمريكي في الأمم المتحدة أيضا أشار إلى مسألة أساسية، إلى أن الولايات المتحدة ستبقي على خياراتها العسكرية جاهزة للتعامل مع البنية التحتية التي تستخدمها إيران لعرقلة الملاحة في مضيق هرمز. وقال إيران ستخطئ وستسيء التقدير إذا اعتقدت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون يقف مكتوف اليدين أمام مساعيها للسيطرة على مضيق هرمز. هذا المضيق هو محوري في مقاربة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته لهذه المرحلة ولمذكرة التفاهم التي وصفها باتفاق يقوم على مسألتين. المسألة الأولى تمديد وقف إطلاق النار مع إيران وإقليميا على كل الجبهات، ولكن الأهم إعادة فتح مضيق هرمز أمام حرية الملاحة، وهذه مسألة أساسية بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تدفقات الطاقة، انخفاض أسعار النفط وانعكاساته على أسعار الوقود في الولايات المتحدة، وربطا بذلك مسألة التضخم قبيل الانتخابات النصفية داخل الولايات المتحدة، مع الشكوى الواضحة من الشعب الأمريكي بسبب غلاء المعيشة، وبالتالي الردود العسكرية الفورية التي جاءت من القيادة المركزية على مهاجمة إيران سفينتين في مضيق هرمز بتوجيهات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. من الواضح أن الإدارة الأمريكية حريصة على القول للإيرانيين أو للقيادة الإيرانية أنها لن تتسامح مع هذا الموضوع ولن تسمح بإعادة إغلاق مضيق هرمز أو تقديم تفسيرات لكيفية إدارة هذا المضيق وفق المعايير الإيرانية. وبالتالي الردود العسكرية كما شاهدناها، ولكن أيضا التصريحات السياسية دون العودة إلى مستوى الحرب الشاملة، لأننا سمعنا أيضا من السفير الأمريكي في الأمم المتحدة القول بأن المفاوضات تستمر مع الجانب الإيراني لا سيما على المستوى الفني في مسألتي عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران لمزاولة عملهم، ولكن أيضا فيما يتعلق بالمسائل النووية الأخرى. وإن أشارت وول ستريت جورنال أن إحدى تداعيات

0: تردد القتال في مضيق هرمز هو تجميد أو إرجاء جولة مفاوضات. تقول الصحيفة كانت مقررة هذا نهاية هذا الأسبوع في سويسرا على المستوى الفرق الفنية بين الولايات المتحدة وإيران. غنوة،
1: شكرا جزيلا لك من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. لمزيد من النقاش ينضم إلينا من واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية ومحلل الاستخبارات السابق بوزارة الدفاع الأمريكية، ومن طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. أهلا بكما. أبدأ معك سيد بول. إذن برفض أمريكي هكذا قوبل الواقع الذي يحاول الحرس الثوري الإيراني أن يفرضه في مضيق هرمز، برأيك ما الخطوات التي ستتخذ إما استمر هذا الواقع؟
2: ما تفعلها الولايات المتحدة هو أنها تصر على بنود مذكرة التفاهم فيما يتعلق بالمضيق، وأن هذا المضيق يجب أن يبقى مفتوح، وإذا كان هناك أي عراقيل في مضيق هرمز يجب معالجتها. ولكن هذا الأمر لا يمكن أن يمنع السفن من المرور، خاصة على الجانب العماني، وعندما قام الحرس الثوري الإيراني بإطلاق النيران على سفينة تحمل علم سنغافورة وعلى سفينة أخرى، هذا الأمر انتهك هذا البند في مذكرة التفاهم، ونتيجة لذلك الأمريكيون تدخلوا لإنهاء التهديد. وبدلا من أن يكون هذا حادث منفرد، قامت إيران بمهاجمة الكويت والبحرين، والولايات المتحدة ردت على ذلك. هذا هو الوضع الذي وصلنا إليه، والولايات المتحدة تحاول أن تبقي مضيق هرمز مفتوح بحسب مذكرة التفاهم، وتم تحذير الحرس الثوري بأن أي عمل من جانبه سيقابل برد.
1: دكتور عباس، لماذا تتمسك إيران بأن تفرض منطق القوة على مضيق هرمز عندما تفرض على السفن التي ستمر من هناك بالتنسيق معها، وإلا خاصة أن مذكرة التفاهم لا تشير إلى ذلك، وإنما ما هو واضح فيها حرية الحركة للسفن التجارية؟
3: نعم، تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. الحقيقة هذا ربما هو قابل للتأويل وقابل للتفسير. كل جهة ممكن تستطيع أن تفسر بالطريقة التي هي تريدها. إيران تفسر هذا الأمر بأن هناك لمدة شهر أو 30 يوما هذا الممر أمنها، أمن السفن التي تعبر هذا الممر هي بعودتها حسب مسودة الاتفاقية، ومن هذا المسار هناك 3 مسارات عينتها، وأي مسار غير هذه المسارات تعتبر غير آمنة. هذا ظاهر الأمر، ولكن الباطن هو كلا الدولتين يريدان أن يفرضا هيمنتهما على هذه المنطقة، وإيران ترى من حقها لأنها تملك ساحل يمتد إلى 300 كيلومتر، ومن حقها أن تكون هي وهي الأولى على الحفاظ على أمن هذه المنطقة.
1: ولكن دكتور عباس،
3: منها بدل
1: إذا ما بقيت إيران متمسكة بهذا الأسلوب في التعاطي مع مضيق هرمز، هي ليست الوحيدة كدولة مشاطئة لهذا المضيق، وبالتالي أليس هناك خشية إيرانية من أن ينعكس على الدول الأخرى المشاطئة لمضيق هرمز؟
3: لا، الدولة المشاطئة الوحيدة هي عمان، والإيرانيون على أعلى المستويات في اتصال دائم، في علاقات دائمة مع العمانيون، وأتصور سيصلوا بعد 30 يوما إلى يعني إلى نظام يحكم هذا المضيق. ولكن هذا النظام
1: إيران عفوا عمان يعني ما هي الآلية التي تعتمدها؟ أنها تقول للسفن التجارية نسقوا مع هيئة البحرية الدولية، لماذا لا تفعل ذلك إيران؟ لماذا تتخذ لنفسها حق أن تكون هي المنظم لحركة المرور؟
3: نعم، لو سمحتي أنا أجيب. يعني أولا اللجنة التي عينت من مسقط وطهران هذه ما زالت مستمرة اجتماعاتها، وهي التي في النهاية ستصل إلى نتيجة وتعلن هذه النتائج. إضافة إلى ذلك الإيرانيون يصرون بأن حتى هذه النتائج بين عمان المشاطئة وإيران ستكون تراعي كل ظروف الدول الأخرى المطلة في هذه المياه وضمن إطار القوانين والحقوق الدولية. ولكن أريد أن أشير إلى نقطة بأن كل هذه القواعد البحرية وقواعد الممرات سواء في تركيا أو في مناطق أخرى هي كانت نتيجة الأزمات ونتيجة الحروب، ولذلك أنا أتصور هذه الورقة الاستراتيجية التي تستخدمها إيران كرادع أساسي لها أمام أي اعتداءات مستقبلية لا تستطيع أن تتناساها أو أن تمهلها، فإنها ستكون ورقة رادعة وهي نتيجة حرب استمرت 40 يوما، وهذه الحرب هي التي سترسي قواعد جديدة وقوانين جديدة أتصور في إطار الوضع الجديد سيقبلها الجميع.
1: طيب سيد بول، هو واضح أن كل من إيران والولايات المتحدة تحاولان أن تفرضا قواعد تصعيد جديدة ضمن إطار محدد، وبالتالي كيف سينعكس ذلك على المحادثات التقنية المستمرة التي من المفترض أن تعقد يوم غد وعلى مجمل مسار المفاوضات؟
2: في البداية ما من قواعد جديدة، وليس هناك طريقة أخرى لتفسير حرية الملاحة وحرية العبور للسفن التجارية، وهذه القوانين التي هي موجودة حيز التنفيذ في الواقع حتى قبل الأعمال العدائية، وهي القوانين الموجودة الآن حتى، ولا يمكن لإيران أن تزعم أنها تعيد تفسير القوانين أو تعيد كتابة القوانين. العالم لن يقبل بذلك، وعندما تعقد النقاشات في سويسرا سيتم طرح هذه النقطة، ولكن مبعث القلق الأساسي هو أن إيران تحاول أن تفرض إرادتها بشكل عنيف على مضيق هرمز، وبات من الواضح للعالم بأكمله أنه في إيران ما من هيئة حاكمة واحدة تتخذ القرارات، والمجلس الأمن القومي مثلا منقسم، وبعض الأعضاء في هذا المجلس متواجدين في سويسرا للمشاركة في المفاوضات، والحرس الثوري الإيراني يبذل قصارى جهده لوقف هذه المفاوضات، وإذا هذا الأمر سيستمر لفترة وجيزة قبل أن يصل الرئيس ترامب إلى نتيجة مفادها أنه ما من مغزى من هذه المفاوضات. ومجلس التعاون الخليجي ندد بهذه الهجمات الإيرانية، وعمان قالت أنها لن تفرض أي رسوم، والهجمات حصلت على الجانب الإيراني وطالت أيضا الدول الخليجية.
1: شكرا لكما من واشنطن، بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية ومحلل الاستخبارات السابق بوزارة الدفاع الأمريكية، وشكرا أيضا لضيفنا من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. يفترض أن تنطلق المفاوضات الفنية بين طهران وواشنطن بشأن بنود مذكرة التفاهم، وذلك في سياق لافت من تصاعد التوتر، وفي حين تقول وول ستريت جورنال إن المفاوضات قد لا تحدث، لم يصدر الأطراف ولا الوسطاء أي مواقف. في الفقرة التالية نقرأ في كل هذه العناصر مجتمعة بشأن مآل البنود الخلافية ومصير التصعيد، ونرصد الاحتمالات والسيناريوهات.
4: أهلا بكم مشاهدينا في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. نناقش الليلة التصعيد الميداني المتسارع بين واشنطن وطهران عشية انعقاد جولة جديدة من المفاوضات بين البلدين في سويسرا يوم الاثنين ضمن إطار مذكرة التفاهم المعلنة بين الجانبين. ففي وقت يلوح فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية استكمال المهمة عسكريا إذا تعذر احتواء الموقف، تتمسك طهران بأن أي حركة عبور في مضيق هرمز يجب أن تتم بالتنسيق معها، وتؤكد أن أي ترتيبات تخالف ذلك تعد انتهاكا لمذكرة التفاهم. وفي موازاة ذلك توسع إيران دائرة الرسائل السياسية مطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها في لبنان ومحملة واشنطن مسؤولية تنفيذ هذا الالتزام. كل ذلك يثير جملة من الأسئلة، هل تشكل هذه التطورات تهديدا للمسار أم أنها جزء من سياسة الضغط المتبادل قبيل استئناف المفاوضات؟ ولماذا يلجأ الطرفان إلى التصعيد العسكري والإعلامي بدلا من تفعيل قنوات التواصل التي سبق الاتفاق عليها؟ وهل تنجح الآليات التي أقرت في الجولة السابقة في احتواء الأزمة ومنع انزلاقها إلى مواجهة أوسع؟ فاعلان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وهما الولايات المتحدة وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن أن القصف الجوي الأمريكي الجديد جاء ردا على انتهاك إيران لاتفاق وقف إطلاق النار مجددا، مضيفا أنه من المرجح للغاية أن الإيرانيين لن يتعلموا أبدا. وفيما بدا أنه تحذير وتهديد، قال الرئيس الأمريكي إنه قد تأتي نقطة لن تكون فيها واشنطن قادرة على التصرف بعقلانية وستجبر على إكمال المهمة عسكريا. الرئيس الأمريكي حذر بأنه إذا وجدت الولايات المتحدة نفسها مجبرة على إكمال المهمة العسكرية فإنه لن يكون لجمهورية إيران الإسلامية وجود بعد ذلك. إيران ردت عبر الخارجية بقولها إن الهجمات تظهر أن النظام الأمريكي لا يولي أدنى قيمة أو مصداقية لالتزاماته. وبشأن مضيق هرمز قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إنه لا مسؤولية لأي جهة في عمل مضيق هرمز، وأي شيء غير ذلك يخالف مذكرة التفاهم مع واشنطن. عرقجي ربط بين هذا التصعيد والتوتر في لبنان بقوله إن على إسرائيل الانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان، محملا واشنطن مسؤولية ذلك. الآن نتعرف أكثر على تفاصيل التصعيد الميداني بين واشنطن وطهران، لا سيما في مضيق هرمز وجنوب إيران، سواء من الناحية الميدانية وربما القصف المتبادل مع الزميل محمود الزيبق على الخريطة التفاعلية. ما الذي يرصد؟
5: أهلا بك عبد السلام. حقيقة نحن أمام مشهد من استهداف، واستهداف مباشر ورد طبعا من قبل إيران. ما جرى، ما نعرفه حتى الآن، إيران استهدفت بعض السفن هنا، هذه واحدة من السفن التي استهدفتها كيكو قبالة سواحل عمان، أيضا استهدفت هذه السفينة الأخرى إيفر لافلي أيضا بعد عبورها من الممر العماني. لكن عبد السلام حتى نضع المشاهد في صورة أوضح لما جرى، طبعا ردت إيران، ردت الولايات المتحدة على ذلك بقصف عدة مواقع في إيران، نأخذ هنا مثلا في هذه المناطق سيريك، غوروك، جاسك، في بعض المناطق وفي جزيرة قشم، وهي مواقع، مواقع رادارات، مواقع تستخدمها إيران لإدارة أو حصار مضيق هرمز هنا والتحكم به عسكريا، سواء بالمسيرات أو بالسفن أو بالألغام كما تقول واشنطن. لكن الصورة الأوسع لهذا عبد السلام، إيران تصر على أن هذا المضيق يجب العمل فيه وفقا للبند الخامس من مذكرة التفاهم. البند الخامس يتحدث عن فتح حوار مع دولة عمان بالتشاور مع الدول الساحلية للخليج حول حركة العبور بمضيق هرمز. بالتالي قبل أيام أعلنت عمان هذا المسار، وهو كما ترى عبد السلام يمر من بالقرب من مياهها الإقليمية جنوبيا. بمعنى آخر أصبح عندنا عدة مسارات للعبور. كان هناك المسار الإيراني، هذا المسار الذي نراه باللون الأزرق وهو يمر من خرف جزيرة لارك، هنا هذا حركة المضيق الدولي، المسار الطبيعي للمضيق، وهذا هو المسار الجديد العماني الذي افتتح في الجنوب،
4: الذي أثار حفيظة الإيرانيين واعتبروه موازيا
5: تماما. الآن إيران تريد الاحتجاج على وجود هذا المسار، فتح مسار خارج عن البند الخامس الذي ينص على فتح حوار مع عمان بالتشاور مع دول المنطقة، مع دول الساحل، ساحل هذه المنطقة. وبالتالي هنا تريد إيران أن تغير موضوع حركة العبور. لاحظ أننا عندما نتحدث من 15 من يونيو وحتى 27 من يونيو، هذا المسار الجنوبي افتتح قبل بضعة أيام فقط. خلال هذه الأيام لاحظ حركة العبور منه أصبحت 62 سفينة، بالتالي نتحدث عن حركة عبور تصل إلى نحو 20%، رغم أنه افتتح مؤخرا يعني في هذه الفترة. وبالتالي تريد إيران أن توقف هذه الحركة التي ترى أنها خارجة عن سيطرتها، خارجة عن نطاق تحكمها. وبالتالي قالت الحرس الثوري الإيراني إن أي مسارات غير معتمدة من قبله هي مسارات غير آمنة. ما الذي تريده إيران؟ تريد أن يكون هذا العبور بالكامل منسقا معها، ووفق حوار تريد إجراءه مع عمان لم يجرى حتى الآن، تريد هذه التفاصيل. طبعا هذه الأعمال التي جرت، نحن هنا أمام حركة السفن في مضيق هرمز خلال هذه الأيام منذ مذكرة التفاهم عبد السلام، نلاحظ كيف تصاعد حركة عبور السفن من المضيق إلى أن وصلت في 24 يونيو إلى أعلى مستوياتها، 57 سفينة دخلت أو غادرت مضيق هرمز. لكن في الأيام الثلاثة الأخيرة التي شهدت التوترات نلاحظ كيف ينخفض الرقم في 25، 26، 27 ينخفض رقم حركة العبور في مضيق هرمز بناء على هذه التوترات التي حدثت. عبد السلام،
4: شكرا جزيلا لك محمود الزيبق على هذا الشرح الوافي. وكل هذه التطورات لها أبعادها السياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، خصوصا إذا ما بدأ نقاشها مجددا. معنا في الأستوديو الدكتور محجوب زوير الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، نحاول أن نفهم معه حول هذه التطورات كيف يمكن أن تسير، ما السيناريوهات المحتملة. قبل ذلك نستعرض أوراق الضغط ونقاط الضعف لدى الطرفين. منها من جهة واشنطن تستخدم أدوات الضغط العسكري والسياسي والاقتصادي، وقد صدرت تهديدات باستخدام القوة العسكرية على لسان الرئيس دونالد ترامب، كما تعتمد الإدارة الأمريكية بشكل واضح على سياسة الردع. لكن في المقابل لا يبدو أن هناك تقدما ملموسا في المسار اللبناني كما ورد في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، كما أن واشنطن لم تنجح في دفع إسرائيل نحو الالتزام الكامل بما يرتبط بهذا المسار. أما إيران فهي ما زالت تقول وبشكل حازم إنها تسيطر جغرافيا على مضيق هرمز، وأن واشنطن هي من تخرق مذكرة التفاهم، وقد استطاعت تحقيق متنفس اقتصادي نسبي عبر استمرار صادرات النفط، غير أن الضغوط الاقتصادية والعقوبات ما زالت تؤثر عليها بشكل كبير، كما تتعرض البنية العسكرية لها للقصف المتكرر. نحاول أن نفهم سياق كل ما يجري وما الذي يمكن أن ينتج عنه. دكتور محجوب، سؤال ربما الذي يطرح الآن عن مذكرة التفاهم، سؤال الأول، هل هي في خطر؟
6: أعتقد أنها لم تصل العناية الحثيثة، لكنها في وضع ليس جيدا، لديها أعراض غير صحية. هنالك حالة من أولا عدم ثقة عميق بين الطرفين، هنالك تجاوز على ما تم التوافق عليه. إيران لديها تفسيراتها حول البند الخامس، معترضة على تنفيذ البند الأول، الولايات المتحدة تفسر البند الخامس بطريقة مختلفة. بعبارة أوضح، المذكرة أخرجت الطرفين من حالة الحرب المستعرة، لكنها ذهبت بهم إلى منطقة رمادية، كل واحد يريد أن يفسر هذه المذكرة لمصالحه، لأن عينيه على على الاتفاق الشامل، ويريد أن يحسن موقف التفاوضي إلى أقصى درجة ممكنة.
4: نعم، ما الذي نتابعه الآن؟ هل هي محاولة للضغط؟ هل هي خطوات تكتيكية؟ ما الذي يحدث الآن في مضيق هرمز؟
6: الذي يجري باعتقادي، الإيرانيون يريد أن يذكر الولايات المتحدة والمنطقة أن ورقة المضيق ليست ورقة عابرة في الاستعمال، بل هي طويلة الأمد، وأن من يعتقد بأن هذه الورقة كانت فقط للذهاب إلى مذكرة التفاهم أو حتى للاتفاق الشامل عليه أن يعيد حساباته. الإيرانيون يريدوا أن يقولوا إذا كانت المنطقة والعالم يعتقد أننا خسرنا دورنا الإقليمي أو بعضا منه، فإن ورقة المضيق هي الورقة التي لا يمكن، هي ورقة الردع العسكري والسياسي والأمني بالنسبة لإيران.
4: جولة أخرى للنقاش، ما الذي سيكون عليه الشكل؟ ما الضغوط المحتملة؟
6: أهم شيء أن هذه الجولة تجري على إيقاع ما جرى في المضيق من خلافات، من قصف متبادل، من عدم ثقة، من اتفاق من حالة اتفاق موازي حول ما يتعلق بلبنان، الاتفاق الإسرائيلي اللبناني. بعبارة أخرى هناك لجنة خاصة قد شكلت هذا الموضوع، أين هي من هذا الدور؟ بمعنى آخر الاجتماع الذي سيجري هو محاولة تفكيك ذلك، اختبار مدى جدية اللجان الفنية، إذا كان هناك خط ساخن لماذا لم يفعل، وبالتالي محاولة استكشاف أين الخلل كان ولماذا حصل ما حصل.
4: إذن كان هناك يفترض أن يكون هناك آليات متابعة معينة، هل هذا وقتها؟ لماذا لم يتم تفعيلها؟
6: بالضبط عبد السلام، الآن هذا ما جرى هو اختبار أنها لم تنجح. لو نجحت لما وصلنا إلى مثلا تبادل القصف بين الطرفين، ولو كان هناك خط ساخن أين هذا الخط الساخن؟ إذا كانت اللجان الفنية تعمل لماذا لم تتدخل؟ إلى غير ذلك. كل هذا الآن سيوضع على طاولة اللجان الفنية في اجتماعات هناك في سويسرا، وسيتم على الأقل سيجري محاولة أين الخلل ومحاولة حله.
4: نعم، وهنا يقودنا الوضع إلى السيناريوهات المحتملة على ضوء هذه المعطيات. نرصد إذن مسارات محتملة، منها السيناريو الأول وهو المرجح، استمرار التوترات دون تهديد المسار السياسي بحسب ضيفنا طبعا. السيناريو الثاني بحسب الدكتور محجوب يتمثل بعودة لمواجهة عسكرية محدودة قد تشمل المسار الإيراني الإسرائيلي. أما الاحتمال الأخير فهو يتمثل باحتواء التوترات عبر الوسطاء والآليات. إذن أنت من خلال هذا الشكل البياني هناك ترجيح بالنسبة لك، نبدأ بترجيحك.
6: استمرار التوتر لأنه ببساطة الطرفين لا يثقان بعضهما، وهناك الفيل بالغرفة وهو إسرائيل وما تريده إسرائيل، خاصة في الملف اللبناني. الملف اللبناني عمليا يؤثر على مسار كل المفاوضات، لأنه ما من تقدم فيه ويؤخر أي تقدم في المسارات الأخرى. المسارين الآخرين أخي عبد السلام أنه الوسطاء يفعلون الكثير، لكن بالمحصلة إذا كانت الطرفان المنخرطان في العملية غير جديين في إعطاء تنازلات سيكون هناك حدود لدور الوسطاء. ولذلك أنا اعتقدت أنه قد نذهب إلى مواجهة محدودة خاصة فيما يتعلق في لبنان أمام التصلب الإسرائيلي في الانسحاب، لأنه ببساطة إيران تريد نتيجة، والنتيجة في لبنان أفضل بالنسبة لها الآن حتى تعطيها قوة في ورقة المضيق أفضل.
4: المواجهة محدودة واحتواء التوتر عبر الوسطاء، أنت وضعتهما بنفس النسبة تقريبا.
6: نعم.
4: لكن عودة لاستمرار التوتر والمفاوضات، هل هناك تصور للمدى الزمني حتى الوصول إلى الاتفاق النهائي، أم أن هذا سيعطل النقطة الرئيسية 60 يوما للوصول لاتفاق نووي؟
6: بالضبط، هذا سيؤثر على 60 يوما. نحن الآن مضى حوالي أسبوعين من 60 يوما ونحن ذاهبون إلى جولة من المفاوضات، الآن أصبحوا 60 يوم 45 يوم، وبالتالي الزمن يسارع. طبعا الوسطاء وكذلك الأطراف المنخرطة كلها تراعي أن هناك فرصة للتمديد 60 يوما، ولذلك ببساطة عبد السلام لا تريد الأطراف الذهاب إلى اتفاق شامل دون تحقيق أعلى مستوى من المصالح، حتى لو كان ذلك على سبيل إطالة الفترة الزمنية، بل الوصول إلى صدام محدود من فترة إلى أخرى.
4: ويبقى مضيق هرمز ولبنان أساسيا في كل هذه النقاشات. شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. وبهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة إلى غرفة الأخبار.
1: الآن نتابع آخر التطورات والمواقف بشأن الوضع في لبنان. تنضم إلينا من مدينة صور مراسلة الجزيرة كاترين حنا، وهنا في الاستديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكما، البداية معك نجوان. إذن هناك الكثير من التأويلات في الداخل الإسرائيلي حيال المناطق التجريبية التي نص عليها الاتفاق الإطاري، ما الذي يحكى بهذا الخصوص؟
7: أولا رويدا بدأت تكشف وسائل إعلام إسرائيلية جزءا من البنود التي تأتي ضمن ما وصف يوم أمس بأنه ملحق أمني سري، قالت عنه هيئة البث الإسرائيلية الليلة الماضية. إلى جانب الاتفاق المعلن هناك ملحق أمني فيه بنود سرية، وبعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بدأت تتحدث عن هذه البنود. أولا مصدر إسرائيلي هذه الليلة تحدث إلى وسائل إعلام إسرائيلية وقال إن المرحلة التجريبية التي كان ينبغي أن تبدأ اليوم، وفقا أيضا لما نشرته هيئة البث الإسرائيلية يوم أمس بأن الجيش الإسرائيلي سيبدأ بالانسحاب من هذه المناطق المحددة، من المنطقتين المحددتين هذا اليوم، تأجلت بسبب عدم استعداد الجيش اللبناني للبدء بالدخول إلى هذه المناطق والبدء بمهمة مواجهة حزب الله كما يقول الجانب الإسرائيلي. وفقا لهذه البنود التي أيضا بدأت تتكشف، فإن الانسحاب من أي منطقة أخرى لن تجري وفق جدول زمني محدد، وهذه البنود التي بدأت تتحدث عنها وسائل إعلام إسرائيلية هي بهدف ربما تسويق الاتفاق في داخل إسرائيل بأنه إنجاز كبير. يعني بدأوا من جهة يقولون بأن هذه البنود سرية، من جهة أخرى يكشفون عن البنود التي تعتبر بأنها لصالح إسرائيل كما وصفها نتنياهو أيضا الليلة الماضية. التقدم في الانسحاب من مناطق أخرى سيكون مرهونا فقط وفقط بالتطورات الميدانية وتحقيق النتائج التي تريدها إسرائيل من دخول الجيش اللبناني إلى هذه المنطقة، وهي ستفحص ذلك بنفسها. وعليه فإن مرحلة الدخول إلى المنطقتين التي أعلنها الجانب الإسرائيلي فرون وزوتر الغربية، وإن كان طبعا الزملاء في بيروت أثبتوا بأن هذه المناطق غير محتلة ولا يوجد بها قوات للاحتلال. بكل الأحوال الجانب الإسرائيلي يقول بأن توسعة هذه المناطق سيستغرق وقتا طويلا، بمعنى أن كل منطقة سيستغرق دخول الجيش اللبناني إليها أسابيع وأسابيع، وبالتالي لا يوجد أي جدول زمني محدد، بالإضافة إلى حرية عمل الجيش الإسرائيلي في هذه المناطق وفقا لما ينص عليه أيضا هذا الملحق، وأن الجيش اللبناني سيعمل إلى جانب قوات من أمريكية كما يبدو لتضمن ربما أو ليضمن الجانب الإسرائيلي بأن الأهداف التي يريدها أيضا تتحقق من هذه المرحلة التجريبية.
8: شكرا جزيلا لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أتحول لك كاترين. التأخر بالبدء بمبدأ المناطق التجريبية في جنوب لبنان، كيف يقابل لبنانيا؟ كيف يتعامل معه الأفرقاء؟ من يؤيدونه ومن يرفضونه؟
9: غنوة، يمكن القول إن البداية لم تكن مشجعة، والمؤشرات الميدانية اليوم كانت سلبية بهذا الخصوص، فكل الأنظار كانت تتجه إلى الميدان في جنوب لبنان، حيث كان من المفترض أن تنطلق المرحلة الأولى من تطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وإذ بالمؤشرات الميدانية تظهر أن لا انسحاب من مناطق تجريبية، وأن المنطقتين التجريبيتين اللتين تحدث عنهما بنيامين نتنياهو الليلة الماضية وهما بلدتا زوتر الشرقية وفرون ليستا محتلتين. هذا ما تؤكده المعطيات الميدانية وما أثبته أيضا فريق الجزيرة الذي كان اليوم هناك. الزميل مازن إبراهيم كان في بلدة فرون ورصد الأوضاع هناك وكيف أن هذه البلدة ليست محتلة، وبالتالي كيف يمكن الحديث عن انسحاب إسرائيلي من مناطق ليست أصلا محتلة. كان هذا المؤشر السلبي الأول. مؤشرات أخرى سلبية أيضا ترافقت مع هذا الأمر، وهي المزاعم الإسرائيلية التي استهدفت الجيش اللبناني، والقول بأن هناك عناصر داخل هذا الجيش غير موالية للمؤسسة العسكرية وللدولة اللبنانية، وبالتالي إشارة إلى أنها موالية لحزب الله، وهذا ما رد عليه اليوم مصدر عسكري لبناني للجزيرة الذي قال إن الجيش هو مؤسسة وطنية لا تخضع لتقييم من أي جهة، وأن ولاء كل عناصرها هو فقط للدولة اللبنانية وللوطن، وأنهم جميعا يخضعون للقوانين اللبنانية. مؤشرات أخرى سلبية أيضا هي استمرار الخروق الإسرائيلية على شكل الطيران الحربي والمسير الذي كان يجول في أجواء مختلفة من جنوب لبنان وأيضا في شرق البلاد، وصولا إلى الغارات المستمرة التي استهدفت اليوم أيضا بلدة فرون التي كان يفترض أن تكون من المناطق التجريبية وفقا لما قاله الإسرائيليون، والقنابل الصوتية التي أسفرت عن جرح شخصين في بلدة برج قلوي كما تحدثت قبل قليل وزارة وزارة الصحة اللبنانية. بالعودة إلى ربط هذه المؤشرات الميدانية بالانقسام السياسي الحاد في لبنان، كان الجميع اليوم يراقب ما سيكون عليه الميدان انطلاقا من هذا الانقسام بين مؤيد ومعارض. بات معروفا أن الفريق المؤيد هو السلطة اللبنانية المتمثلة بالرئيس اللبناني، برئيس الحكومة بشكل خاص، ومقابل موقف حزب الله الذي هو يرفض هذا الاتفاق الإطاري بمجمله، إلى جانب حلفائه وعلى رأسهم رئيس البرلمان نبيه بري. وفي هذا الإطار برز اليوم اتصال من قبل محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإيراني برئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، وكان لافتا تأكيد قاليباف على ضرورة يعني أن إيران ستعمل على الضغط على الأفرقاء الإقليميين والدوليين المعنيين بضمان اتفاق ضمان تطبيق مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية لأجل الضغط على إسرائيل لإلزامها بهذا الاتفاق، وعلى ضرورة العمل على اجتماع اللجنة الثلاثية المؤلفة من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ولبنان من أجل أيضا تطبيق هذا الاتفاق. إذن كل هذا يؤشر أن المسار حتى هذه اللحظة لا يزال تحت المجهر بالنسبة لكافة الأفرقاء هنا في لبنان من المؤيدين والمعارضين لهذا الاتفاق. غنوة،
8: شكرا لك. من مدينة صور مراسلة الجزيرة كاترين حنا. بعد توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، ومع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفل، يتجدد السؤال عن وضع منظومة مراقبة وقف إطلاق النار في جنوب لبنان والجهات التي تتولى التحقق من الخروقات الميدانية في ظل ترتيبات أمنية ما تزال قيد التشكل. المزيد في التقرير التالي.
10: كلما اقتربت مهلة مهمة قوة اليونيفل من نهايتها، تكبر دائرة السؤال عمن سيراقب وقف إطلاق النار جنوب لبنان، ومن سيتحقق من الالتزام بوقف إطلاق نار يوصف بالهش أصلاً وسط خروقات متكررة وترتيبات أمنية ما تزال قيد الاختبار وغموض في مخططات إسرائيل في جنوب لبنان. لعقود شكلت اليونيفيل العين الدولية الأبرز على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ومنذ توسيع مهامها بموجب القرار 1701 اضطلعت هذه القوة الدولية بأدوار مراقبة وقف الأعمال العدائية وتسيير الدوريات ورصد التطورات على طول الخط الأزرق الفاصل عن إسرائيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني قبل رفع تقاريرها إلى الأمم المتحدة. لكن صلاحيتها لم تتعدى المراقبة والتوثيق والإبلاغ دون أن تمتلك سلطة لفرض الالتزام أو منع الخروقات بالقوة. أما الحرب الأخيرة فقد أعادت فتح النقاش حول جدوى استمرارها من الأصل، فاليونيفيل نفسها تحولت في أكثر من محطة إلى هدف لإطلاق نار إسرائيلي. ومنذ أكتوبر 2024 تعرضت مواقع اليونيفيل لحوادث عدة، بينها إطلاق نار مباشر على مواقعها واستهداف أبراج مراقبة واقتحام أحد مقارها بالدبابات، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصرها وإلحاق أضرار بمنشآتها. كل ذلك وسط اتهامات متصاعدة لها، بعضها أمريكي، بعدم تطبيق مهامها، مما دفع باتجاه إعادة النظر في ولايتها. فهو ما تحقق فعلاً عندما أقر مجلس الأمن تمديداً أخيراً لولاية القوة حتى ديسمبر عام 2026، على أن يبدأ بعدها انسحابها التدريجي خلال عام 2027. الجدل بشأن جدوى اليونيفيل كان يدفع باستمرار نحو محاولات طرح بدائل أخرى، وهو ما حدث بعد وقف إطلاق النار الذي أعقب حرب عام 2024، إذ برزت آلية أخرى للمتابعة عرفت بلجنة الميكانيزم، وهي إطار يجمع لبنان وإسرائيل وقوات اليونيفيل تحت رعاية أمريكية فرنسية بهدف مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية. وتوكل إليها أربع مهام أساسية: مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، ووضع آليات للتحقق والتفتيش في نقاط محددة جنوب نهر الليطاني، وجمع المعلومات الميدانية وتبادلها عبر اليونيفيل، ودعم الجيش اللبناني في عمليات الانتشار والسيطرة على المنطقة الحدودية. هكذا يبدو أن اليونيفيل من جهة والميكانيزم من جهة أخرى قد عكستا منظومة مراقبة منشطرة بين عين أممية حذرة ومتابعات سياسية من دول بعينها. لكن اقتراب نهاية ولاية اليونيفيل أعاد طرح السؤال العملي عن كيف ستدار هذه المنظومة إذا تراجع الدور الأممي أو انتهى. في الكواليس الدبلوماسية طرحت أكثر من صيغة، من بينها قوات متعددة الجنسيات التي دفع بها قادة مجموعة السبع، وهي فكرة اصطدمت بتحفظات إسرائيلية على بعض الأدوار ولاسيما الدور الفرنسي، وانعكاسا للتمسك الإيراني بالملف اللبناني في مسار التفاوض. تحدثت التقارير أيضا عن نقاشات بشأن إطار جديد لمواكبة ترتيبات وقف إطلاق النار بجنوب لبنان في مفاوضات سويسرا الأخيرة بين واشنطن وطهران، من دون أن تتضح بعد آلية عمله أو صلاحيته. في نفس السياق يتحدث مراقبون عن اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونائب الرئيس جيدي فانس بالرئيس اللبناني جوزيف عون، وخلاله طرحوا فكرة لجنة ثلاثية تضم الولايات المتحدة ولبنان وإيران لتثبيت وقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذه، لكنها فكرة لا تزال حتى الآن في نطاق الطرح السياسي أكثر منها آلية ميدانية واضحة، فلا تفاصيل معلنة بشأن طريقة عملها ولا عن حدود صلاحياتها أو علاقتها باليونيفيل أو بآلية الميكانيزم القائمة. وبما أن قياس وقف إطلاق النار لا يتم فقط بغياب القصف وإنما بوجود من يراقبه، يبدو أن الفراغ الذي ستحدثه اليونيفيل يحرك المبادرات الدولية بسرعة، وهذا ما توضح مع المبادرة الفرنسية الإيطالية لتشكيل تحالف دولي يدعم لبنان بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، وهي المبادرة التي اصطدمت من جديد بتحفظ إسرائيلي لأنها تضم دورا فرنسيا، لكنها في المقابل تلقت ترحيبا من الرئيس اللبناني لأنها تتطابق كما قال مع الرؤية اللبنانية الثابتة التي تؤكد أن الجيش اللبناني هو الضمانة الوحيدة والحقيقية لأمن الجنوب.
8: معنا من بيروت الدكتور عارف العبد الأكاديمي والكاتب الصحفي، وأيضا الدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور عارف، إذا تأخر البدء بالمناطق التجريبية، ما انعكاسات ذلك وإلى ماذا يشير؟
11: هذا يشير إلى مزيد من الاستعدادات والاتصالات واستكمال الأوضاع اللوجستية والانتشار، يعني المسألة ليست سهلة كما يعتقد البعض. وصول الجيش إلى منطقة حامية وانتشاره فيها مسألة، وانسحاب القوات الإسرائيلية ووقف النار في هذه المناطق مسألة ليست بالسهولة، بحاجة إلى متابعة وتدقيق كبير قبل أن يبدأ التنفيذ. هذا لا يعني أن الأمور تسير بسرعة، لكن نحن أمام خطوة كبرى وتجربة جديدة على مستوى لبنان.
8: ولكن دكتور عارف،
11: الصراع الدائر
8: إلى أي مدى يمكن التعويل على النوايا الإسرائيلية، خاصة أن المنطقتين التجريبيتين اللتين تم طرحهما هما ثرون وزوطر الشرقية، وبطبيعة الحال هما ليست يعني بلدتان محتلتان أصلا، لا وجود إسرائيلي فيهما.
11: هما بلدتان شبه مدمرتين من قبل إسرائيل، وهما تحت النار يوميا. وبالتالي مسألة جديدة وصعبة. الأكيد أنه ليس هناك من تواجد على الأرض إسرائيل في هاتين البلدتين، لكنه قامت إسرائيل بتدمير أغلب هاتين البلدتين وهما موجودتان تحت النار تقريبا. التجربة ستكون صعبة، لكن الأهمية في الموضوع أنها تفتح الأفاق على إمكانية أن ينتشر الجيش اللبناني في هذه المناطق وتصبح تحت سلطة الدولة اللبنانية. هذا تطور كبير. إذا أصبحت هذه المناطق تحت سلطة الدولة اللبنانية ستكون تجربة جدية وكبرى للدولة وللبنان.
8: دكتور طارق، كيف سيتم الذهاب إلى هذه الخطوات التنفيذية التي أقرها الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل على أو في ضوء الرفض حزب الله لهذا الطرح؟
12: أستاذ غنوة، بداية كما قال الرئيس بري، هذا الاتفاق هو ضد نفسه. لن يكون هناك تطبيق لهذا الاتفاق، لأن الجهة التي منحت الإسرائيليين، يعني السلطة اللبنانية، هذه الهدية هي لا تستطيع أن تمارس يعني التطبيق بطريقة سهلة. وإضافة إلى أن يعني حزب الله وحركة أمل والبيئة الجنوبية ترفض هذا الاتفاق، معنى ذلك أن كل ما استطاعت إسرائيل فعله هي احتلال جزء من الجنوب اللبناني. ما لم تستطع احتلاله في هذه الفترة تريد من الجيش اللبناني أن ينفذ هذا وهذه المهمة التي لم يستطع تنفيذها الجيش الإسرائيلي. أعتقد أيضا بأن جل ما تستطيع السلطة اللبنانية
1: ما هو مطلوب دكتور طارق
12: الداخلي
1: من المؤسسة العسكرية أي الجيش اللبناني أن يبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية، يعني كما باقي مناطق لبنان أيضا جنوب لبنان. أين المشكلة في ذلك؟
12: أولاً لا مشكلة في ذلك. أولا قبل 2 أذار بسط الجيش اللبناني سيطرته على كامل جنوب نهر الليطاني، هذا بشهادة رئيس الجمهورية الذي قال أنه نظفنا منطقة جنوب الليطاني، بشهادة رئيس الحكومة نواف سلام الذي قال أنه لأول مرة الدولة اللبنانية تبسط سلطتها بعد 69 عاما، بشهادة براد كوبر رئيس المنطقة الوسطى سنت كوم الذي قال أنه الجيش اللبناني يعني فعلا كبيرا جدا وصادر عشرات آلاف المقذوفات. إذن الجيش اللبناني كان موجودا في تلك المنطقة وأدى المهمة التي كانت موكلة إليه عبر اتفاق نوفمبر 2024. نحن نتكلم اليوم عن منطقة محتلة، يعني
1: طيب
12: الجيش
1: طالما
12: اللبناني
1: أن المؤسسة العسكرية أي الجيش اللبناني أبدأ في المرحلة السابقة كما أشار دكتور طارق بجدية دوره في المناطق التي انتشر فيها في جنوب لبنان، لماذا لا يتيح حزب الله الفرصة للمؤسسة العسكرية بأن تبسط سيطرتها وأن ينسحب عسكريا من منطقة جنوب لبنان؟
12: ما ليس هناك مشكلة، حزب الله لم يقل أنه هناك مشكلة مع الجيش اللبناني. الرئيس بري قال أيضا الانسحاب أولا ومن ثم يعني نزع السلاح في جنوب نهر الليطاني. يعني حزب الله لا يرفض أن يكون الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني، وهذا ما أكد عليه الأمين العام لحزب الله أمس والحاج محمد رعد أيضا ومعظم المسؤولين في حزب الله. المشكلة اليوم أن الإسرائيلي يريد السيطرة على مناطق خارج الاحتلال ويعني يدمر منشآت خارج منطقة الخط الأصفر ولا يريد الانسحاب من المنطقة المحتلة.
1: دكتور عارف، إذن حزب الله يقول تنسحب إسرائيل أولا ومن ثم يعني سنلتزم بأن لا يكون هناك مظاهر مسلحة، وبالتالي كيف سيتم حلحلة هذه المعضلة؟
11: سيدتي واجب الإنصاف والموضوعية يدفعنا إلى الحديث بصراحة. لبنان صراحة يعيش في هذه الأيام محنة كبيرة، هو يتعرض لضغوط هائلة من أطراف قوية دولية وإقليمية. على سبيل المثال ليلة أمس تلقى رئيس الجمهورية جوزيف هون اتصالا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد فيه بالاتفاق وبتوقيع الاتفاق الإطاري وقال له إلى اللقاء، واليوم تلقى رئيس مجلس النواب اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس النواب الإيراني السيد غاليباف أشاد فيه ببطولات المقاومة وقال له أن لبنان مدعوم من إيران ويجب أن تقف في وجه أمريكا وإسرائيل. هذا البلد الصغير يتعرض لضغوطات هائلة من دولتين كبيرتين أمريكا وإيران ستقود لبنان. مع من يقف لبنان وكيف ما ستصرف سيظهر أن هناك نقص في التصرف ونقص في إرضاء الأطراف الدولية والإقليمية. أمريكا وإسرائيل تريد مصالحها وإيران تريد تحويل لبنان إلى ورقة في جيبها.
1: وكيف بإمكان لبنان أن يوازن؟
11: الحقيقة أن لبنان يبذل جهدا فائقا، هذا ما فعلته السلطة اللبنانية التي لم تكن تريد أن تفاوض إسرائيل أساسا، وقعت في هذا المأزق التفاوضي بسبب انحراف بعض الأطراف الداخلية إلى السياسات الإقليمية المعروفة. هذا الذي أوقع لبنان في هذا المأزق، مأزق الاحتلال والآن مأزق المفاوضات التي لا يرضى عنها.
1: طب سريعا دكتور عارف،
11: يتعرض إلى ضغط
1: مع تمسك حزب الله
11: سيقود هذه البلد،
1: مع تمسك حزب الله برفضه المطلق للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل وتمسك الحكومة اللبنانية بمسار المفاوضات، إذن ما مآلات هذين المسارين المنفصلين على الداخل اللبناني؟
11: بصراحة مآلات هذين المسارين هو زيادة في المشكلة وزيادة في الأزمة في لبنان. حزب الله يرفض المفاوضات المباشرة، والدولة اللبنانية وجدت نفسها مرغمة على التفاوض بسبب سياسة حزب الله. حزب الله أتاح المجال للتغول الإسرائيلي، والسلطة اللبنانية أصبحت في مأزق، وكل لبنان في مأزق.
1: شكرا جزيلا لكما من بيروت، الدكتور عارف العابد الأكاديمي والكاتب الصحفي، والدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي.

0: إلى التصعيد الإسرائيلي في غزة، حيث قال مجمع ناصر الطبي أن طفلة استشهدت إثر قصف مدفعي إسرائيلي خارج مناطق سيطرة الاحتلال شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، وبذلك يرتفع عدد الشهداء إلى 5 أشخاص منذ صباح اليوم. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. نتابع معك أشرف آخر التحديثات الميدانية في القطاع.
1: في القطاع حقيقة غنوة تتصاعد وتيرة الغارات الجوية الإسرائيلية، ومعها أيضا يشتد القصف المدفعي وعمليات النسف التي تحدث ما بين حين وآخر. قبل قليل المدفعية الإسرائيلية أطلقت وابل مكثف من القذائف المدفعية في المناطق الشمالية لمخيم البريج هنا في وسط القطاع. سمع دوي الانفجارات بشكل كبير وواضح جراء عملية القصف المدفعي المتواصل حتى الآن، وهكذا ينسحب الحال أيضا في المناطق الشمالية لبيت لاهيا، منطقة السلاطين، منطقة العطاط تتعرض منذ مساء اليوم أيضا لوابل مكثف من القصف المدفع التي تنفذه القوات الإسرائيلية المتواجدة بالقرب من الخط الأصفر. تلك المنطقة أيضا ظهر اليوم تعرضت لغارة جوية من طائرة مسيرة إسرائيلية، أطلقت القوات الإسرائيلية صاروخ واحد على الأقل على تجمع للمواطنين، وهذا أدى إلى استشهاد 2 وإصابة 5 آخرين وصلوا إلى مستشفى دار الشفاء بمدينة غزة. أما في المنطقة الغربية لخان يونس في منطقة المواصل الساحلية مساء اليوم أيضا غنوة، نفذت الطائرات المسيرة الإسرائيلية غارة على خيمة تأوي عائلة فلسطينية، وهذا أدى إلى استشهاد فلسطيني وجرح 7 آخرين جلهم من المدنيين، وإصابتهم أيضا تم توصيفها بأنها إصابات خطيرة وحرجة. قبل قليل المدفعية الإسرائيلية بالقرب من منطقة دوار بن السيلة ومنطقة دوار أبو حميد أطلقت عدة قذائف مدفعية، وهذا أدى إلى استشهاد طفلة وصلت إلى مستشفى ناصر غرب مدينة خان يونس، عاد عن سماع دوي انفجارات ناجمة عن قصف مدفعي وعمليات أيضا استهداف من قبل المدفعية الإسرائيلية الشرقية مدينة خان يونس في بلدة عبسان الكبيرة وعبسان الصغيرة، عاد عن منطقة أيضا بن السهيلة. هذه المناطق جمعاء تقع ضمن نطاق ما يعرف بالمنطقة الصفراء، وهي تتاخم الخط الأصفر. القوات الإسرائيلية هناك حقيقة تسارع الوقت في تدمير ما تبقى من بنايات سكنية، وأيضا تدمير ما تبقى من بنية تحتية للمواطنين. والمواطنين في تلك المنطقة المحاذية للخط الأصفر نزحوا خلال الساعات الماضية تحت وطأة القصف المدفعي وعمليات الاستهداف المتواصلة. القوات الإسرائيلية في أكثر من محور حقيقة ومنطقة في المناطق الشرقية للقطاع تتقدم بين عملية كر وفر، وتقوم بتقديم هذه المكعبات الصفراء وتطلق النار بشكل مكثف، وتضم مزيد من أراضي المواطنين للمناطق الصفراء. وبطبيعة الحال هذا يؤدي إلى خطر داهم على حياة المواطنين الذين يقطنون بالقرب من الخط الأصفر، والذين يعانون الأمرين حقيقة من الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة، سواء من القصف الجوي أو حتى من الاستهدافات عبر المدفعية التي تطلق قذائفها ما بين حين وآخر باتجاه هذه المناطق الشرقية للقطاع.
0: شكرا جزيلا لك من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. نختم هذه الساعة الإخبارية من العراق، حيث قال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي إنها ماضية، أي الحكومة، في مكافحة الفساد للحفاظ على المال العام. وقالت وكالة الأنباء العراقية إن عشرات المتهمين في ملفات فساد اعتقلوا، بينهم أعضاء بمجلس النواب، بعد رفع الحصانة عنهم، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.
2: معتقلون بالعشرات في ساعات الصباح الأولى، مسؤولون بينهم أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة البرلمانية، ويواجهون العدالة بتهمة فساد مالي وإداري يقدر بمئات الملايين من الدولارات. هي خطوة يصفها كثيرون بالأولى من نوعها والأبرز لحكومة عراقية لم يتجاوز عمرها 2 شهر.
3: مسؤولين كبار أكبر من الذين تم اعتقالهم سوف يطالهم المداهمات والاعتقالات، وهذه طبعا بالتأكيد راح تكون عملية غير مسبوقة، ولكن نتائجها ستكون خطيرة، لأنها يعني تمثل كما لو كان انقلاب على النظام السياسي القائم على التواطؤ وعلى التفاهمات البينية.
2: تقول مصادر للجزيرة إن الاعتقالات نفذها جهاز مكافحة الإرهاب فجر الأحد وفقا لمذكرات قضائية تهدف لحماية المال العام وردع أي عملية هدفها الابتزاز، حسب تأكيدات هيئة النزاهة في العراق.
4: النقطة الإيجابية في هذا الموضوع أن الأجهزة الرقابية من عام 2005 ولحد الآن هي كانت تعمل على جمع الملفات وجمع الأضابير وجمع الأدلة والقرائن، لذلك سيكون مجلس القضاء والقضاة أمام بنك كامل من المعلومات والأدلة.
2: عمليات الاعتقال نفذت في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، بينها المنطقة الخضراء المعروفة بإقامة كبار المسؤولين، كما شهدت محافظات عراقية أخرى عمليات اعتقال طالت مسؤولين محليين.
1: كل هذا جاء بعد اعترافات أدلى بها وكيل وزير النفط عدنان الجميلي الذي اعتقل أواخر آيار الماضي بتهم فساد كشفت عن امتلاكه عشرات الملايين من الدولارات وتعاونه مع مسؤولين متنفذين في السلطتين التشريعية والتنفيذية. سامر يوسف، الجزيرة، من القصر الحكومي بغداد.
0: وأشير إلى تصريحات رئيسة سلوفينيا للجزيرة التي قالت يجب البدء بمناقشة سياسة دفاعية أوروبية مشتركة وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة. وأبدت أيضا رئيسة سلوفينيا للجزيرة أن الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران كانت خطأ، وأنها تعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدرك ذلك. على كل حال، هذه التغطية مستمرة للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل، ولكن الآن إلى برنامج نقاش الساعة مع جلال شهدة.

مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر رؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. تعقيدات بحجم الخلافات الشائكة بين واشنطن وطهران قد لا تكفي التفاهمات في بنودها العامة لمنعها من الانزلاق نحو الهجمات العسكرية المتبادلة. تقول ذلك التطورات على الميدان، حيث باتت حركة السفن في مضيق هرمز اختباراً لمدى قدرة مذكرة التفاهم تلك على الصمود. قد نجد أنفسنا مجبرين على إكمال المهمة العسكرية، وربما تجيء نقطة لا يمكن معها التصرف بعقلانية. تحذير أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقبله الحرس الثوري بالتأكيد على أن طهران هي صاحبة القول الفصل بشأن حركة الملاحة عبر المضيق، وأن كل سفينة تخالف ذلك سيتم التعامل معها بحزم أكبر. عقدة استحكمت وأعادت الأحداث إلى مشهد سابق، حيث كانت المقاتلات الأمريكية تهاجم أهدافا داخل إيران، بينما تقصف القوات الإيرانية ما تقول إنها أهداف أمريكية داخل دول خليجية. بين ثنايا الملمح العام تفاصيل تستحق التوقف منها إشارة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى تيارات داخل بلاده قال إنها تسعى لإثارة التوتر واستمرار المواجهات، وتحاول جر البلاد لتحديات جديدة. رسالة أثارت السؤال عن المقصود بها وسط مؤشرات تظهر عودة الحرس الثوري إلى الواجهة وبقوة، عبر تصريحات تشي بحرصه على أن يكون صاحب الصوت الأعلى في إدارة الصراع. تصريحات تناولت كذلك التطورات في لبنان، حيث تفاهمات بين بيروت وتل أبيب تستمر في إثارة عاصفة من ردود الفعل صدر أشدها انتقادا بل وغضبا عن حزب الله، الذي جدد تمسكه بما ذكرت التفاهم الأمريكية الإيرانية إطارا أوحد يقتضي فرض وقف الحرب على كل الجبهات. وفي ظل التحديات التي تجابه المسار التفاوضي، يراهن الوسطاء على اللجان التقنية في تحقيق اختراقات تخفف من حدة التصعيد، عساها تقنع طرفي الحرب بأن السبيل الوحيد لتجنب عودة الحرب الواسعة يبقى في التفاوض الذي لم يعلن أي منهما ورغم كل ما حدث الخروج من سياقه، وتلك هي المفارقة. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو: الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، الدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، الدكتور علي أحمد، الأكاديمي والباحث السياسي، الدكتور نوفل ضو، الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط، والدكتور إياد الرفاعي، الأكاديمي والمحلل السياسي. مرحبا بكم جميعا. أبرز بنود

0: لماذا دكتور؟
1: ما يجري هو استمرار لعملية المفاوضات. المفاوضات لا تتم جلال على الطاولة فقط، المفاوضات تتم بالميدان، المفاوضات لا تتم فقط بالخطاب السياسي، تتم أيضا بما أسميه بمفاوضات السلاح، وهذا ما يحدث. هذا واحد. ثانيا، أن دائما بعد اتفاق، أي اتفاق مهما كان أولي كما نرى هنا بمذكرة التفاهم، هناك دائما ليس شيطان واحد يسكن بالتفاصيل، شياطين الأرض كلها تسكن بالتفاصيل، خصوصا عندما يكون هذا النوع من الاتفاق أو مذكرة التفاهم التي تم الوصول إليها والتي لم تأتي، وهذا مهم جدا، لم تأتي نتيجة الثقة المتبادلة أو نمو الثقة المتبادلة ما بين الطرفين، وليس رغبة في السلام من كلا الطرفين، ولكن جاءت مكرهة كلا الطرفين لانعدام الخيارات الأخرى، وأيضا أنه أنه لا يوجد ثقة بهذا الموضوع. فلذلك ما يجري الآن هو شكل آخر من أشكال التفاوض على أشكال التنفيذ.
0: لدينا أخبار عاجلة، لأنه قبل أن نبدأ كان هناك تسريبات لورس جورنال بأن المحادثات في سويسرا توقفت، ولكن نيويورك تايمز الآن تنقل عن مسؤول أمريكي بأن المحادثات التقنية مع إيران لا تزال مقررة خلال الأيام المقبلة، وأيضا بأنه لم تلغى أي محادثات رغم الضربات وتبادل الرسائل المستمر عبر قنوات تجنب التصعيد. لكن التصعيد يتواتر دكتور، ضربات ليل أمس تختلف عن الضربات التي سبقتها
2: وقد تزداد، وقد يكون هناك إجراءات إيرانية وأمريكية أخرى للتصعيد. طبعا ما زال التصعيد دون الحرب باتفاق الطرفين، ما زالت هناك قواعد اشتباك مفهومة لدى الطرفين، لكن فضلا عن أن الأمر هو سياق تفاوضي، لكن هو أيضا سياق لتثبيت حقائق على الأرض، بمعنى أن إيران تريد أن يكون المضيق ليس فقط ورقة في التفاوض أن تفتح بعد أن تحصل على مقابل، لا، أن يكون المضيق تحت الولاية الإيرانية الآن وفي المستقبل، حتى إذا انتهت 30 يوم و60 يوم، لا، يكون باعتراف الولايات المتحدة وإقرار المجتمع الدولي وطبعا ودول المنطقة، يجب أن يكون تحت الولاية الإيرانية. ولذلك هذا الحرص على أن لا يكون حتى لعمان الدولة الأخرى المشاطئة وهي صديقة الحميمة لإيران أو الدولة الأقرب ربما في العالم لإيران، حتى عمان لا يحق لها في مياه الإقليمية أن تسمح للسفن بالإبحار الدخول والخروج. هذا له معنى، هذا يعني أن هناك رغبة بالاستحواذ على المضيق بضفتيه بالكامل، أن يكون تحت الهيمنة أو القرار والسيادة، إن لم يكن السيادة فالنفوذ، القدرة على التصرف فيه. ولذلك نحن لا نتحدث هنا عن عملية فقط تفاوضية، لا، هناك سياق يجب أن يتحول إلى قرار ضمن الاتفاق، توافق الدول العربية الخليجية، يوافق العالم، هذا لا يعنيهم. بالمناسبة المسألة ليست مال، يعني ممكن يأخذون أجور، فعلا لا يأخذون أجور على المرور، ممكن أجور على بعض الخدمات ممكن، لكن القضية ليست بالمال، القضية هي بالولاية، أن يكون هناك هيمنة مطلقة باعتراف الجميع، أمر واقع سواء كان قانوني غير قانوني هذا مو مهم. حينها دول الخليج لا سيما الدول التي ليس لديها منافذ أخرى في قطر، العراق، البحرين، طبعا الكويت، ستضطر إلى أن تأخذ موافقة إيران على كل شيء، وهذا سينسحب لاحقا على تفاصيل أخرى كثيرة تتعلق بسياسة هذه الدول.
0: دكتور صدقيان، هل هذا هو الهاجس الإيراني، الهيمنة على هذا المضيق كما قال الدكتور لقاء؟
3: أنا ربما أختلف مع دكتور لقاء من حيث الزاوية التي نظر إليها. أنا أعتقد بأن الإيرانيين الآن يريدون السيادة، هذه أولا، يريدون سيادتهم، أن يعترف بسيادتهم على مياههم الإقليمية، ويعتقدون بأن هذه السيادة كما هي لإيران في المياه الإقليمية الإيرانية، يعتقدون أيضا بسيادة دولة عمان على مياهها الإقليمية. هذه واحد النقطة. الآن كيف يرتبون، ربما تتغير النظرة الإيرانية، كيف يستطيعون أن يبرزوا هذه السيادة، بالنسبة لهم مهم جدا هذه النقطة. النقطة الثانية، الإيرانيون وهم يقولون دائما، كنت أسمعهم خلال عقود هاي من

0: أربع عقود. دائما يقولون بأننا نحن نستطيع أن نضع البروتوكول أو القانون أو إيش، نحن لا نريد تدخل قوى أجنبية في مناطقنا، وبالتالي دائما كانوا يقولون بأننا ضد التواجد الأجنبي في المنطقة. الآن عندما تقول الولايات المتحدة أنه يجب العبور من الساحل الجنوبي ونهيئ الساحل الجنوبي مع نتعاون مع منظمة الملاحة الدولية، يعتقدون بأن هذا الأمر تدخل بسبب وجود القوات الأجنبية في المنطقة، وهم لا يريدون ذلك.
1: يعني دكتور، إيران تدافع عن سيادة سلطنة عمان على على على مياه الإقليمية
0: بالضبط،
1: لتترك الأمر لسلطنة عمان، هي تدافع عن نفسها.
0: هي ذهب قاليباف والتقى سلطان عمان واتفقوا على هذا ووقع الجانبان.
1: بس عمان هل سلطنة عمان تقبل بأن تدافع عن إيران؟
2: دكتور، الفكرة إن عمان قالت أن من حق الدول تمر ولا تنسق معنا أصلاً، تنسق مع المنظمة البحرية الدولية، منظمة الملاحة الدولية، وهذا كان قبل يوم من إعلان إيران أو بنفس اليوم ربما إعلان الحرس الثوري، لا هذا مو مقبول ويانا التنسيق، هذا المياه الإقليمية العمانية، فاللي اعتدى على السيادة العمانية يا إيران يا دكتور وليس لحمايتها.
1: نسمع دكتور إياد.
2: صار على الأرض على
3: نقطة أخرى.
1: ونرحب بك دكتور إياد في هذا البرنامج.
3: شرف لي طويل العمر. نقطة أخرى مهمة هنا، الإيرانيون يتحدثون منذ عام 2021 عن مبدأ الوكالة الإقليمية (regional agency)، إنه دول الإقليم يجب أن تصيغ سياساتها المنطقة بنفسها. فمن المذهل أن نرى الإيرانيين يضربوا دول المنطقة الذين يريدون أن يصيغوا سياساتها المنطقة معها. فلا أعلم كيف تبنى هذه الوكالة الإقليمية وأنت تضرب أشقائك أو جيرانك في دول الخليج. بكل تأكيد بعد هذه الضربات ينظر للاتفاقيات الإقليمية بشكل هش على أنها اتفاقيات بدون لاعبين دوليين غير قابلة للاستدامة، وهذا يضرب في فكرة الوكالة الإقليمية (regional agency) لإيران حاولت أن تفرضها. ثم الاستحواذ على مضيق هرمز، هذه ليست مياه إيران لوحدها، مضيق هرمز ليست مياه إيران لوحدها، هذه مياه دولية، حرية الملاحة يجب أن تكون مشمولة فيها، وليس من الممكن ممارسة السيادة على مياه دولية، أننا نمارس السيادة بأن نمنع السفن الأخرى. أعتقد أن هذه أفعال للأسف تصدق ما يقوله الآخرون أن السياسات الإيرانية الخارجية سياسات ثورية لم تتغير منذ عام 79، ولا يمكن للدولة أن تستمر في حالة الثورة بهذا الشكل، يجب أن تتحول إلى دولة حقيقية تمارس سياسات دولية عقلانية وتبعد المنطقة عن هذا هذه الصبيانية بالفعل.
1: طيب دكتور صالح،
4: إضافة إلى ما ذكر الدكتور لا اسمح لي بعد أعطيك المجال، وإن كانت حتى مياها إقليمية للدول المشاطئة القانون الدولي والقوانين الدولية المنظمة أيضا تجيز المرور العابر والمرور الآمن والمرور البريء، ثلاث مصطلحات مهمة وإن كانت مياه إقليمية. أنا أعتقد بأنه ما عملته عمان ليس بدافع أمريكي، يعني هذه مغالطة. هذا الممر الجنوبي اللي هو جنوب هرمز هو أصلا الممر الرئيسي للعبور حتى قبل هذه الحرب، وإيران تقول ذلك، لذلك تجد إيران أنها حولت ممرا جديدا نظرا لأنها بهذه الحرب بين جزيرة رارك وجزيرة قشم، وما خولها في البند الخامس من ميثاق أو الميثاق حسن النوايا الذي تم توقيعه في المادة الخامسة، تقع أو تضمن إيران ترتيبات الأمور المرور الآمن بمعنى ألا تصطدم هذه الناقلات أو السفن التجارية بما يعيق حركتها. الآن هناك استهداف متعمد، إيران تبنت هذا الاستهداف لم تتبناه، هناك شواهد كثيرة تقول بأن مقذوفات معينة استهدفت لمرتين هذه الناقلات. الأمر المهم هي القضية ليست قضية بنود بعد، هي قضية سلوك ميداني، والسلوك الميداني أهم حتى من التصريحات السياسية والتصريحات العسكرية وأهم حتى من توقيع الميثاق. إن لم يكن هناك سلوكا ميدانيا منضبطا لا يمكن لأي ميثاق، ولا يمكن حتى لما سمي بقنوات تجنب التصعيد التي أقرت بعد ما تم توقيع هذا الميثاق أن تحل هذه المشاكل. ولا الأمر سهل، لو كانت إيران متشككة بهذا التفسير غير متأكدة من هذا التفسير لذهبت إلى هذه القنوات لتستفسر من المادة الخامسة.
5: تفضل. لو سمحت لي. لا يمكن لإيران أن تتعاطى مع الواقع الجديد الذي سيولد في المنطقة من زاوية قيادتها لكل منطقة الخليج. هذا الخليج هو منطقة مشتركة عربية إيرانية، وبالتالي مصادرة الدور العربي في هذه المنطقة موضوع قديم وطموحات قديمة بالنسبة إلى إيران لا يمكن أن تمر. نتحدث

0: أتحدث عن مضيق هرمز. الليلة الماضية أثرت موضوع واليوم أعيد أثيره من جديد. هناك 3 جزر محتلة من قبل إيران إماراتية، وبالتالي بكل هذه المفاوضات التي تجري اليوم إيران تحاول تجاوز هذا الموضوع الأساسي، وعمليا لكي لا يقال إنه هذا المضيق هناك سيادة لثلاث دول وليس فقط لدولتين. وبالتالي هي من بعد ما احتلت الجزر الإيرانية 3 الإماراتية 3 تحاول أن تحتل بالنار المياه الإقليمية لسلطنة عمان لتجعل نفوذها هو النفوذ الوحيد في منطقة خليج هرمز وأنا مضيق هرمز. وهذا موضوع أعتقد أنه هو جزء من الطموحات الإيرانية التوسعية في المنطقة.
1: لكن دكتور هذا لم يكن موجودا قبل الحرب، يعني إيران لم يكن لديها هذا التصور، خاصة فيما يتعلق بسلطنة
0: كل عمره
1: عمان.
0: هيك
1: لا في سلطنة عمان لم يكن لديها هذا التصور
0: عمليا، لأنه عمليا قبل الحرب لم يكن لديها، بهذه الحرب هي تعرف أنه بعد هذه الحرب هناك نظام إقليمي جديد. هذه الحرب ليست حرب ثنائية كما تحاول إيران قولها أنه الولايات المتحدة الأمريكية شنت عليها حربا وإسرائيل شنت عليها. هذه حرب إعادة رسم المنطقة والكل متشاركين في أسبابها والتقدير لها.
2: سجلات كان هناك من أطلق الرسم للبرلمان الإيراني في 2023.
1: مسؤول أمريكي رفيع الآن للجزيرة يؤكد بأن المحادثات مع إيران لم تلغى، لأنه كما أسلفنا كان هناك تسريبات بأنه تم إرجائها، ولكن الآن مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة يؤكد بأن المحادثات لم تلغى.
2: يعني سريعا بس أوضح النقطة هذه، يعني من يقول بأن إيران لم يكن لديها طموحا في إدارة هرمز أو سيطرة، لا مو صحيح. في 23 قدمت الحكومة عن طريق البرلمان بقانون يريد، لكن هذا القانون لم يمر في تلك اللحظة للسيطرة على هرمز. في 2019 أيضا لوحت إيران عندما تم التصعيد بعد إلغاء اتفاق النووي مع الولايات المتحدة أيضا بموضوع هرمز، يعني ليس جديدا.
0: يعني لكن من 100 سنة نحكي خليج فارسي أو خليج عربي.
1: يعني سريعا لأسمع الدكتور علي ودكتور وجوي هود.
3: ما تحدث عنه الدكتور صالح بالقانون لمرات عدة نحن تحدثنا هنا، ويعني هذه قلناها يعني
2: من ما سمعتك وضحها.
3: الموقف الإيراني حيال إدارة مضيق هرمز مر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى في زمن الحرب إيران طرحت نفسها أنه هي التي تملك المضيق وهي التي تملك قرار وضع بروتوكول لهذا المضيق. هذا كان في أثناء الحرب. تطور هذا الموقف إلى موقف آخر وقالوا بأننا نحن وسلطنة عمان نعمل من أجل إدارة المضيق وهذا البروتوكول. هذا أيضا يعني لم يوافق سلطنة عمان، تحول هذا الموقف إلى مرحلة ثالثة وهي المرحلة الحالية. المرحلة الحالية انتهت ذيك يا دكتور صح.
2: طيب أوكي، شو المرحلة الحالية؟
1: سريعا دكتور لدي أخبار عاجلة أيضا.
3: المرحلة الحالية نقرأه في البيان المشترك الذي صدر عقب زيارة قاليباف إلى سلطنة عمان. ماذا يقول هذا البيان المشترك؟ يقول البيان المشترك بأن هذه إدارة المضيق تتم بين إيران، هاي الدول المتشاطئة على المضيق، إيران وسلطنة عمان، بالتشاور مع الدول المتشاطئة على المياه الخليجية وفق القانون الدولي. هذا الآن. أما نرجع إلى قضية ألغيت، مثل أكو آيات بالقرآن هذه ألغيت بعد ما نقدر نرجع إلى القانون. طيب. هذا طيب. انتهت طيب. فالآن هسه نحط هذا القرار الأخير اللي عندنا. طيب.
4: نسخت إذن ما نكون عم نعمل نسخت ولا أخير يعني كربان نكون واضحين الآيات القرآنية.
1: في نقطة مهمة، مسؤول أمريكي رفيع الجزيرة، قنوات فض النزاع مع إيران قائمة ونشطة بعد اجتماعات بحيرة لوسان. جوي هود، إذا كانت قائمة والمقاتلات الأمريكية تقصف إيران وإيران بالمقابل أيضا تقصف دول الخليج، كيف لو لم تكن هذه القنوات قائمة إذن لعادت الحرب؟
5: أعتقد أن هذه القنوات موجودة من أجل محاولة حل أي سوء تفاهم، وهذا ما يحصل هنا ليس سوء تفاهم إطلاقا. حتى لو أخذنا ما تفضل به دكتور صدقيان في هذا البيان المشترك، لم يكن هناك أي مشاورات مع دول متشاطئة ولا أي مشاورات مع سلطنة عمان. حتى قاموا بتحذير السفن وأطلقوا الصواريخ عليها. نتحدث عن مركب تجاري، وهذه لم تكن المرة الأولى. قاموا بقصف عمان في الأول من مارس والثاني من مارس والثالث من مارس. قصفوا الناقلات في مياه عمانية من قبل. أيضا تم الاعتداء عليهم ردا على ذلك من قبل الولايات المتحدة بعد الاعتداء على الناقلتين. إذا ماذا فعلوا؟ اعتدوا على الكويت، اعتدوا على البحرين التي لا علاقة لها بكل هذه المسألة، اعتدوا على سفينة تحمل علم سنغافورة وأخرى تحمل علم بنما، كانتا تشاركان في مبادرة نظمتها المنظمة البحرية الدولية. إذن هم يجتاحون العالم، لماذا؟ كما أسلف الدكتور لقاء، من أجل أن يظهروا أن ما قصدوه عبر مذكرة تفاهم هو أن ولايتهم هي على هذا المضيق. إذا قرأنا ذلك من منظور الإيديولوجيا الثورية، فمذكرة التفاهم واضحة، الموضوع موضوع ولايتهم، سيادتهم على هذا المضيق وتأثيرهم على مستقبل لبنان بكل وضوح. إذا قرأناها كما نفعل جميعا من منظور فاعل دولي أو حكومة عادية، هذا ليس متاحا لهم الولاية على المضيق. إليكم الدليل، ليسوا مهتمين بأن يصيروا دولة طبيعية عادية، يريدون أن يبقوا دولة ثورية ويريدون أن يستمروا بهذه الألاعيب، ويعتقدون أنهم انتصروا في هذه الحرب ليس من أجل أن يؤثروا على الولايات المتحدة ولكن على العالم. وبالمناسبة لا الولايات المتحدة ولا إيران لديهما الحق في تنظيم من سوف يفعل ماذا في هذا المضيق. نتحدث عن ممر دولي مائي.
1: لحظة، ألا تتحمل أيضا الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية لأنها استحدثت هذا المسار؟ طبعا بالتعاون مع منظمة البحرية الدولية وسلطنة عمان، دون أن تؤمن أيضا هذه السفن التي تتعرض لهجمات. تقول الولايات المتحدة الأمريكية بأنها أمريكية إيرانية.
5: أولا حموا السفن، قاموا بالتصدي لثلاثة من المسيرات الأربعة التي أطلقت، لكن الولايات المتحدة لم تخلق هذا الممر، بل عمان ومنظمة الملاحة الدولية التي هي أو تضم الولايات المتحدة وإيران كأعضاء. كان يمكنهم أن يتقدموا بشكوى لدى تلك المنظمة أو دبلوماسيا لدى عمان.
6: سعادة السفير يقول أشياء الآن كثيرة، لكن عمان تقول بأن الكثير من الأعمال التي تعملها الولايات المتحدة في المضيق، وتقول بأننا نعملها لصالح عمان، لم يبحثوا معنا هذه المواضيع، وإنما يعملوها بمفردهم ويقولون بأنهم ينسقون مع سلطنة عمان، لكنهم لم ينسقوا مع السلطنة.
7: دكتور إياد، فقط ملاحظة صغيرة. الجميع يتحدث أن إيران تريد تطبيع وضع غير قابل للتطبيع في مضيق هرمز. لا يمكن تطبيع وضع استثنائي مثل الوضع الحالي الذي إيران تريد أن تحاول فيها أن تفرض سيطرة على المضيق، من يدخل ومن يخرج. إيران لا تملك القدرة لممارسة مثل هذه الأعمال لسنوات مقبلة. إيران تتصرف كدولة في حالة حرب. ما هي قدرة إيران لاستدامة هذا الوضع؟ ما هي قدرة إيران لاستدامة أوضاعها الثورية، خاصة في ظل تفكك ما تسمى بأذرعتها حول المنطقة، وأيضا عدم انجذاب الرأي العام في المنطقة لمثل هذه الأطروحات؟ اليوم شعوب المنطقة أصبحت تعاني من بعد 2023، السابع من أكتوبر. الأحمال كثيرة على دول المنطقة اقتصاديا، سياسيا، وأيضا اجتماعيا. نتحدث أن الدول الخليج لم تعد قادرة على مساعدة الدول المنطقة التي كانت تساعدها سابقا. نتحدث عن أحمال ثقيلة. هل تستطيع الدولة الإيرانية ممارسة مثل هذه الأدوار لسنوات مقبلة، مع العلم أن دول الخليج لم تتحرك إلى الآن لأنها لا تريد أن تدخل في هذه المعركة؟ الصبر له وقت.
6: لو ترك الأمر لإيران وسلطنة عمان.
1: دكتور، يعني لماذا إيران تعطي لنفسها الحق بأن تدافع عن سيادة سلطنة عمان كما قال الدكتور صدقيان باحتكار المسار في مضيق هرمز، وأن تدافع عن سيادة لبنان بأن تدعم جهة الآن في لبنان ترى الحكومة بأنها تعمل ضد مصلحة الدولة اللبنانية؟
8: هو قبل الحديث عن موضوع لبنان، خلينا نشوف المشهد بشكل
1: هرمز.
8: سريع.
1: سألتك عن هرمز أولا.
8: بموضوع هرمز، اليوم إيران تعتبر أنه في ظل هذه يعني منذ وجودها منذ 47 عام هذا النظام، بالمناسبة أنه اتهامها بالثورية لا يعيبها، يعني هذا نظام ونظام يفتخر فيه الإيرانيون، هن مبسوطين فيه وهن لديهم لهذه النظرية الكثير من إمكانية الحديث عنها، مش مستصديرة الحديث عنها، وهم يفخرون وقادرين أنه يحكوا فيها وأن نظام يمكن الحكم من خلاله
2: دون لكن تصدير. دون تصدير
8: لما قلت بدون تصدير ما قلت مش تصدير لكن أنه هذه لكن فكرة التصدير تحصل بالنموذج يعني لا تحتاج التصدير إلى نموذج بيقى. ولكن فكرة أنه إعابة إيران على فكرة على النموذج الثوري لا هذا لا تعيبها. لكن الأصل أنه هذا النظام منذ عام 47 سنة من لحظة نشوءه حصل هجوم، يعني كان يعتبر أنه كيان لا يراد أن يكون موجود في المنطقة. وبالتالي قبل الحديث عن هذه اللحظة هناك مسار عمره 47 سنة من العداء والعداء المتكامل لا يمكن أن يحل بشكل سريع. اليوم 60 يوم الذي فكرة التفاوض التي تحصل، من يتوقع أن هذه الإشكالات الكبرى الموجودة في المنطقة أن تنتهي بشكل سريع جدا؟ هذه صراع طويل يحتاج إلى وقت. لذلك في ظل هذا التفاوض نجد أنه كل يوم تصعد الأمور وتهبط، لأنه في إيران بالحد الأدنى تعتبر أنه اليوم لديها ورقة قوة أساسية هي المضيق يلي يمكن من خلالها الحديث عن كل القضايا، وتعتبر أنه أمن العالم، يعني لما نحكي عن المضيق هو هدد أمن الاقتصادي بالعالم. وصلت أنه ترامب لماذا ذهب إلى الاتفاق؟ لأنه قال أنه إذا بقينا كان هناك تهديد اقتصادي لأمن الأمن الاقتصادي في العالم. لذلك وجدت إيران ورقة قوة قوية جدا لها الكثير من القضايا القانونية
1: التي تحكمها. هذا لا الحق بالضرورة يا دكتور.
8: عم نحكي هلأ لما بتيجي بتحكي بالتفاوض، في مسار التفاوض كل واحد بده يطرح كل أوراق قوته حتى تصل إلى تسوية في نهاية المطاف. هذه التسوية هذه التسوية عندما تنتهي ستعطي لإيران ما هو حقها، وإلا لن تعتبر إيران في ظل هذا النظام العدائي المحيط فيها إذا لم تقاتل بشكل كبير على حقوقها ستنكسر حقوقها ولن تحصل أي شيء.
0: ما هي عدونا
9: يا حبيبي يا دكتور علي، منو النظام العدائي؟ شو الدول الخليجية تقولها يا ستي احنا بس نريد نريحك، يعني الدول الخليجية تتفاوض لها مع أمريكا وتعطيها فلوس يعني حتى يخلصون الحرب.
1: يعني رغم أن إيران تقصف دول الخليج وإنما قنوات التواصل
8: كمان النظرية الإيرانية ماذا تقول؟ أننا لا نقصف دول المنطقة، أننا نقصف القواعد الأمريكية المولودة يعني في المنطقة التي تنطلق
0: مع أساس دول
8: يعني كرمال نتوازن نتوازن بالمشاكل
1: والتفاحات لأنه طلب الكلام. وأعود إليك دكتور لقاء، تفضل دكتور.
0: أعتقد أن المشكلة جلال هي تنبع من مسألة الخلط ما بين مفهومين مختلفين تماما
1: وهما
0: السيادة والأمن.
2: صحيح،
0: هناك خلط ما بين المفهومين وهما مفهومين مختلفين تماما. يعني السيادة هناك لإيران سيادة على مياهها الإقليمية فقط، هناك بالجهة المقابلة عمان لها 12 ميل بحري هذا عليها سيادة عمانية كاملة، ولا يعني والمسألة مش مرتبطة في موضوع مضيق وغيره. كل مناطق المياه في العالم كل دولة لها مياه إقليمية لها كامل السيادة عليها اللي هو بهذه الحالة 12 ميل بحري. المسألة الأمن هناك احتياجات أمنية لإيران تحديدا بالمرحلة الحالية وبعد فعلا أن تم يعني مهاجمتها بدون أن يكون في هناك قرار دولي وشرعي للحرب وإلى آخره. فالاحتياجات الأمنية لإيران موجودة، ولكن هذا لا يترجم مباشرة إلى سيادة. أنا لا أنفي بأن إيران ربما فعلا تريد بالوقت الحالي أن تغتنم الفرصة وتحول المسألة إلى سيادة كاملة على مضيق هرمز، ولكن باعتقادي يمكن حلها
2: مش ولاية كاملة دكتور وليست سيادة
0: بالإمكان حلها على هذا الأساس، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم الانتقاص من سيادة العمانية في الوقت. اعطي إيران احتياجاتها الأمنية وافصل السيادة عن مفهوم الأمن من الممكن أن يكون
1: عليك دكتور.
0: وهذا بحاجة إلى
9: حل. يعني أصل الموضوع شوية إذا تسمحوا لي، إحنا يعني صح إيران ننتقدها، لكن إيران يوم 28 فبراير شباط بالنسبة للإيرانيين هو 11 سبتمبر لأمريكا وهو 7 أكتوبر لإسرائيل. هذا يوم مشهود، يوم فاصل. اترك الحرب اللاحقة وهي طبعا طويلة 40 يوم، لكن هذا اليوم اللي اختيد به المرشد والقيادات الإيرانية كلها أحدث هزة عنيفة في الوعي الإيراني. استراتيجية الإيرانية كلها تغيرت. اولا الايرانيين بطبيعتهم يتعاملون مع هاي المنطقه اصلا من 79 وحتى بزمن الشاه تعاملون بمنطق التعالي. الشاه كيف كان يتعامل مع الخليج وحتى بعد الثوره الاسلاميه؟ كان في كثير من الشكاوى طبعا، والعلاقات كانت تذهب تصعد وتنزل حسب حرب مع إيران مع العراق، ثم علاقات مع الخليج تطورت ثم انهارت، لكن كان هناك إرادة إيرانية للبقاء ضمن قواعد اشتباك محددة، ما يسمى بالصبر الاستراتيجي حتى مع إسرائيل. هذه الضربة حقيقة، طبعا هي كانت ضربة حزيران العام الماضي، لكن هذه الضربة بالذات اللي قتلت المرشد غيرت بعقلية صانع القرار الإيراني بشكل جوهري. لذلك أولا الصبر الاستراتيجي انتهى، أصبح المشاكسة وعدم الاحترام، ما في يعني موضوع الهاجس الأمني يسبق أي دواعي دبلوماسية. يعني تصريحات ولاية يوم أول أمس، مش تصريحات أصلا حتى يغلط، مكتوبة المخطوطة المدونة اللي كتبها بيها إهانة مباشرة لدول الخليج لا غبار عليها. يعني هذا الرجل وزير خارجية ويعرف ما يقول، وهو مستشار المرشد بالمناسبة. لذلك احنا ما بدنا نتكلم على أخطاء بالسياسة،
1: نعم،
9: ولا حتى استحصال بعض الالتزامات الأمنية أو المكاسب الأمنية، لا، منطق جديد يحكم هذه المنطقة إذا تمكنوا طبعا.
2: إذا سمحت لي بس تعليق سريع حتى لا تروح الفكرة. نعم دكتور إبراهيم يعني محق في أنه المتطلبات المالية الأمنية أو الظروف التي تقتضيها الحرب ممكن، لكن الآن هدنة وهناك اتفاق، فإذا الفرض الأمني أو الحوائج الأمنية لا تخول لها أن تعتدي على الجانب.
0: دكتور نوفل، أنا بدي ألفت الانتباه لشغلي. نحن كثير معتبرينها مش ممكن تصير، ولكن بظروف تاريخية معينة ما حدا بيعرف كيف تقلب الأمور. بدي أرجع للحرب العالمية الأولى، الولايات المتحدة الأمريكية كيف فاتت على الحرب؟ بقيت 3 سنين بالأول ما فاتت، وكان الشرط أنه ألمانيا لا تعتدي على الملاحة البحرية في المحيط. وبالتالي يوم اللي دخلت ألمانيا بالاعتداء دخلت الولايات المتحدة الأمريكية بوقتها كان ما بدها تفوت. اليوم لا روسيا بدها تفوت ولا الصين بدها تفوت ولا العالم بده يفوت ولا حدا بده يفوت على الحرب كان. وبالتالي استمرار إيران في هذا الموضوع قد نرى أنفسنا بيوم من الأيام أنه أكثر من دولة بالعالم كبرى وصغرى ومتوسطة وبالإقليم وين ما كان يقولوا لا إيران جيم أوفر، ما فيكم تكملوا بهذا الموضوع. يعني هيدي قصة الإنسان اللي شايف حاله
1: أكثر من أن دولتان نوويتان يا دكتور شنوا عليها حرب في 28 يعني ماذا يمكن يحصل؟
0: في دولتين شنوا عليها حرب، شنت الحرب على العالم، وبالتالي هاو الدولتين شنوا عليها حرب. ما حدا عم بيقول انه ما لها حق بمواجهه هاو الدولتين، بس ما لها حق تستعمل بقيه الدول بحجه مواجهه الدولتين، ما لها حق تستبيح الاقتصاد العالمي بحجه استباحه الدولتين. يعني لا اليوم اسرائيل قديش تاثرت اقتصاديا باللي صار؟ امبارح عم نحكي انه 1% بامريكا التضخم 1%. طيب بأوروبا وببقية دول العالم أكثر بكثير نسبة التضخم والضرر اللي صارت عمليا. ما فيها إيران تجي تقول أنا أريد أن أعمم الألم على العالم،
1: طيب،
0: وهذه هي استراتيجيتي للدفاع عن نفسي.
1: جوي،
10: التضخم في أمريكا 4% للعلم،
1: 4.2 تحديدا، وارتفع 2.2% عن ما كان سابقا.
5: ليس من الخطأ القول أن إيران لا تهاجم الولايات المتحدة، هي تهاجم دول الخليج وسنغافورة و بنما وكل تلك الدول التي تحمل هذه السفن أعلامها، وهي تتنبه إلى عدم إطلاق الصواريخ والمسيرات ضد الولايات المتحدة لأنها تعلم أن الرد سيأتي سريعا وثقيلا ولن تتحمله. ولكن أعود إلى نقطة أثارها الدكتور إبراهيم ليلة أمس، روحية الاتفاق. كان يتحدث عن لبنان، ولكن هنا لننظر إلى روحية مذكرة التفاهم. الهدف منها كان إنهاء القتال، ومن ثم عملية خطوة تلو الخطوة بطريقة إيجابية من شأن بناء الثقة بما يكفي لإجراء مباحثات حول الملف النووي. لم تكن معاهدة دولية متعددة الأطراف، لا يمكنها أن تقرر أن تنهي عقودا وعقودا من القانون العام الذي يطبق في ممر دولي. الجميع فهم ذلك. كيف يعقل أن طهران الوحيدة التي قرأت ذلك بطريقة مختلفة؟ السبب هو أنه تحاول أن تفرض سيادتها باعتراف من الولايات المتحدة على هذا المضيق، وهذا لن يحصل لأن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تقرر ذلك ولا إيران تقرر ذلك، هذا قرار يتخذه العالم.
1: وهذه المرحلة دكتور صدقيان تترافق مع عودة صوت الحرس الثوري ليرتفع كثيرا بالتهديد والوعيد من جديد والسيطرة والهيمنة على مضيق هرمز، ويبرز أيضا حديث الرئيس بيزشكيان عن المخاوف من محاولات داخلية وخارجية لإفشال الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. كيف نقرأ
6: كل هذا؟ أعتقد بأنه في وقت الحرب من الطبيعي جدا أن تكون المؤسسة العسكرية، سواء كان لأنه شئنا أم أبينا الحرس الثوري هو ضمن المؤسسة العسكرية الإيرانية التي تدافع عن النظام وعن الأرض وعن السيادة وعن كل شيء، وطبيعي جدا في مرحلة الحرب أن يأخذ الحرس الثوري هذا الدور. أما بالنسبة إلى أمريكا، لأنتقل إلى نقطة مهمة، الولايات المتحدة أمريكا هي بيت المشاكل والفساد، ليست في المنطقة وإنما في كل العالم، وكل المجتمع الدولي يتذكرون ويحتفظون بذاكرتهم ما فعلت الولايات المتحدة في أي مكان حلت فيه، وبالتالي هذا وضع الولايات المتحدة، هيمنة، تسلط، تعيش في عالم آخر وتريد أن تقول للشيء كن فيكون. لو سمحت لي
1: الأكبر.
6: لو سمحت لي
1: الأكبر.
6: تبقى قضية استهداف دول الخليج، سيادة دول الخليج. أنا لدي موقف من استهداف سيادة الدول الخليجية وكتب ذلك، لا أريد أن أنقله، لكن الإيرانيين يحتفظون بهذه الذاكرة لحد الآن. هم يعني هذه عندما يغمضون عيونهم ويفتحونها يتذكرون ذلك. الدول الخليجية تحتضن واحتضنت مقر القيادة المركزية الوسطى، وفي هذه القيادة المركزية الوسطى سنتغام. سنتغام هي التي قادت الحرب عن الجهة الإسرائيلية وعن الجهة الأمريكية، هي كانت المنسق، هي القرار العسكري، هذا موجود بالدول الخليجية، مقرات القيادة الأمريكية الوسطى في الدول الخليجية، وبالتالي من هذه هي التي قتلت المرشد، هذه هي التي قتلت القادة العسكريين والقادة السياسيين والبنى التحتية. لحد الآن هذه الدولة وهذه القيادة، اليوم أنا قرأت لسندكام، لحد الآن هي تقود المعركة. خب هذه يعني كيف تقول للإيراني أنه أنت تحتضن هذه القيادة وهذه القيادة هي التي تقرر وهي التي تحارب، ويجب على الإيراني أن يسكت ويضع يداً على يد.
1: ما وجهت يعني هذا دكتور
6: إياد؟ هذا هو الواقع. يعني
1: القيادة المركزية قالت البارحة بأن أسقطت مسيرات في البحرين أطلقت
6: لو سمحت جلال،
7: أسقطت عمل إدارة.
6: الدول الغربية أيضاً، أحد الزملاء تحدث عن الدول الغربية، ما يعني ما هي مشكلة الدول الغربية أن تتحمل خنق مضيق هرمز وخنق الاقتصاد الدولي؟ الأمين العام لحلف الناتو قال أمام ترامب، قال بأن 5000 طيارة خرجت من الدول الأوروبية، 5000 طائرة، يعني 5000 طائرة لا تحطم إيران، تحطم المنطقة
7: فقط.
6: وضربت إيران، ساهمت في ضرب إيران.
1: ما وجهت هذا دكتور، خاصة ما يتعلق بالقواعد الأمريكية في منطقة الخليج؟
7: الناتو موجود في أنقرلك في تركيا، قواعد أمريكية موجودة حوالين إيران في كل مكان،
6: والقيادة الأمريكية الوسطى وين موجودة؟
7: فقط تضرب دول الخليج،
6: وين موجودة؟
0: بدولة واحدة، مش بس الدول الخليجية.
7: نعم فقط يا دكتور نوضح،
6: موجودة في أكثر من مكان يا دكتور،
7: على دول الشرق الأوسط، تريد نظام إقليمي بصبغة إيرانية، كما تريد إسرائيل نظام إقليمي
1: دكتور
7: بصبغة
1: إيرانية. الخطاب الإيراني يقول دائما بأنه نحن نستهدف قواعد أمريكية انطلقت منها هجمات على مناطق
7: ليلة
1: إيرانية.
7: ليلة توقيع الاتفاقية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية تم ضرب الكويت، تم ضرب البحرين، اليوم تم ضرب الكويت والبحرين في عز الاتفاقية، قبل الاتفاقية، بعد الاتفاقية.
6: لأنه سنتغام موجودة هنا،
0: موجودة وين؟ بأي دولة؟
1: لحظة بس دعوا الدكتور إياد.
7: إيران تريد أن تفرض نظاما إقليميا جديدا، ومن الحماقة البناء على لحظة استثنائية في فرض نظام إقليمي جديد. النظام الإقليمي يفرض بتوافق دول الإقليم، حتى في الهيجوموني أو محاولة الهيمنة أنت يجب أن تكون لديك الكباسيتي أو القدرة لممارسة هذه الهيمنة. إيران دولة ليست لديها القدرة الداخلية أو الإقليمية لممارسة الهيمنة عن وقت على وقت طويل.
3: على من مارست الهيمنة؟
7: نقطة نستكمل الذي تريد أن تمارسها ما تسميه النظام
3: التي تريد أن تمارسها
7: إيران الذي تمارس
3: مع الدول الخليجية ورئيس وزراء قطر.
7: أنت قلت أن
3: لا رئيس وزراء قطر لا
7: فقط
3: تريد تمارسها.
1: نعم دكتور أحمد دعوه يكمل
7: المشاهد يستفيد منه. قلت أن إيران لم تنسى ما فعلته دول الخليج أنها فتحت السنتكوم. هل تريدنا أن نفتح الملفات كلها ونتحدث عن ما ننسى ولا ننسى؟
3: إيران
7: هل تريد
3: لديها
7: أن
3: ملفات
7: نتحدث
3: أخرى
7: عن الملفات الدموية في الإقليم للأسف التي رأيناها آخر 40 سنة؟ نحن لا نريد أن ننكأ الجراح في لحظة محورية مثل هذا لأن هذا لا يساعد أبدا للوصول إلى حلول استراتيجية. فقط نقطة مهمة على ما قاله بزشكيان اليوم حول وجود التيارات
1: مذكرة التفاهم
5: كان يفترض بها أن تحاول أن تنهي كل هذه السنوات 47 من العداء، ومن ثم بدأت إيران تطلق النار على السفن الصواريخ على السفن. كيف أزعجت السفن أمن إيران؟ لا أفهم.
7: اليوم حول وجود تيارات داخل إيران تريد أن تعكر الصفو،
1: هذا ما قاله رئيس بزشكيان.
7: نعم من المثير للاهتمام أن هذا التصريح أتى بعد ما تحدث به علي أكبر ولايتي أمس. الحديث الذي ذكره علي أكبر ولايتي لا يمثل رجل دولة، هو يمثل
1: الذي أشار إليه الدكتور لقاء مكي.
7: نعم يمثل شخصية غوغائية تريد أن تحفز دول المنطقة للخروج عن حكمتها. ولن تخرج دول المنطقة عن حكمتها.
8: أنا أعتقد أنه المشكلة في المنطقة هي وجود أمريكا أنها لاعب أكبر من حجمها. تخيل أنه أنا في قاعدة بيانات كنت عم بتطلع هذيك اليوم عليها يعني. من العام 1960 حتى العام 2010 58 ألف تدخل أمريكي في المنطقة، 58 ألف تدخل معلن وغير معلن. أمريكا يجب أن تذهب إلى لتكون حضورها في المنطقة حضور بحجمها كدولة عادية ولا تكون مهيمنة، لأن كل المشاكل التي تتعلق فيها مشاكل فتش دور تجد أن هناك دور أمريكي معلن أو غير معلن في كل قضية وكل تفصيل. مشكلة أبناء هذه المنطقة إذا تركوا لوحدهم يستطيعون أن يحلوا مشاكلهم بالكامل، لكن التدخل الأمريكي في كل تفصيل في كل شاردة وواردة سيبقي هذه المنطقة في هذه المشاكل وفي هذه القضايا، ولا تستطيع أن تستفيد من ثرواتها لأن ثرواتها تسلب بالقضايا.
7: أول محك سقط مفهوم الوكالة الإقليمية الذي كانت تروج له إيران منذ عام 2017 أن دول المنطقة يجب أن تأخذ أمورها بيدها. رأينا إيران تقصف 6 دول ورأيناها تمارس عربدة غير مسبوقة. للأسف أنا كنت من المدافعين عن مبدأ الوكالة الإقليمية لأني بالفعل أريد لدول هذه المنطقة أن تمسك زمام المواضيع بيدها.
8: أننا نستطيع إذا أخرجنا أمريكا نستطيع بصدق النوايا بالجميع يدرك أن أمريكا هي
1: دكتور نوفل وبعده دكتور
0: هذا الكلام يدل فعلا على النظرة الإيرانية التي لن أصفها. المشكلة أنه إيران تريد أن تقود هذه المنطقة إلى محاربة العالم. يعني هذه هي مشكلة الثورة الإيرانية، تصنف أمريكا استكبار وتعتقد أن الأمريكا تتعاطى مع الآخرين كلهم بمنطق المستضعفين، تريد أن تصنف دول الخليج مستضعفة ولبنان مستضعف والأردن مستضعف وكل العالم مستضعف وقوموا لنقاتل أمريكا. يا أخي ما بدنا نقاتل أمريكا، نحن بدنا نتفق مع أمريكا، ما بدنا أمريكا تيجي تعتدي علينا، ما بنقبل أمريكا.
1: لا يقول لك لا تشترك مع الأمريكي بأن تضربنا.
0: لحظة خلينا نسلم جدلا أنه هي الحجة السنتكوم، هي الحجة السنتكوم موجودة ب6 دول عربية، القيادة موجودة بمطرح، موجودة بمنشآت الغاز بقطر، وموجودة بمطار الكويت، وموجودة بينبع، وموجودة في شيء مش طبيعي. الحجج عندما نريد أن نحاجج علينا أن نعطي الفكرة المنطقية. اليوم أنا مني ضد، رأيي غير رأيهم، بس إني أحرار يعملوا اللي بدهم إياه. يقولوا نريد أن نحارب العالم، بس ما يجوا يخبرونا إنه نريد أن نغير النظام العالمي. حقه الطبيعي، كل إنسان حقه يحلم بالطريقة اللي بده إياها أو يستوهم بالطريقة اللي بده إياها، ولكن لا يحق لهم جر العالم إلى هذه المعركة.
10: إذا سمحت لي بس مسألة بسيطة. طب إسرائيل بتقول علنا وعلى لسان رئيس وزرائها
1: تغير الشرق الأوسط.
10: تغير الشرق الأوسط، ليش مش سامع تحفظات؟
0: مين مش سامع تحفظات؟
10: ما حكيتش ولا
0: يا حبيبي وقت اللي قلنا إسرائيل وإيران مثل بعضكم مثل
10: بعض. بقول لك علنا بدي أغير خارطة الشرق الأوسط.
0: يوم اللي قلت لك
10: وبدي أبني إسرائيل الكبرى اللي فيها لبنان بلدك.
0: والله فهمتون. ويوم اللي قلت لك ويوم اللي قلت لكم بيشبهوا بعضهم
10: على إسرائيل في هذا الموضوع.
0: اسمع لي اسمع رح جاوبك. سألتني رح جاوبك. يوم اللي قلت لك لك المشروع الإسرائيلي مثل المشروع الإيراني قلتوا لي صهيوني.
10: بس انت صار يعني حكيت كل اللي حكيته كلمة إسرائيل
0: وحدها قلنا هذا الكلام 10,000 مرة. قلنا هذا الكلام 10,000 مرة
10: يا دكتور.
0: لا بلا
10: انت يعني ذكرت
0: انت اللي قلت من لسانك
10: إيران 10 مرات.
0: انا معك
10: لم تذكر إسرائيل بكل مرة.
1: انا دكتور مطيري
0: بس سمعت مرة وقلت بأن التوسع الإسرائيلي هو نفسه نفس طريقة التوسع الإيراني.
1: دكتور فهد في باقتضاب وانتقل
10: إذا سمعت بس لتوضيح النقطة. القضية هي ليست أنه بهذه الدولة ولا بهذه الدولة. المسألة هناك مشاريع إقليمية كبيرة والمشروع الأخطر على المنطقة إسرائيل معلن هو الإسرائيلي
0: مثل بعضه خطرين موازيين نفس الخطر
10: واستباح لبنان
0: نفس الخطر.
1: دكتور مطيري
0: نفس الخطر.
1: دكتور مطيري
0: نفس الخطر.
2: دكتور إذا كان الخطر نحن ندرك بأن هناك مشروع إسرائيلي توسعي
10: واستباح المنطقة
2: واستباح وعمل مجازر في غزة وفي فلسطين كاملة وفي لبنان ولديه مشروع توسعي أكيد خطير. ولذلك دولنا وقياداتنا ما زالت متمسكة بعدم الاندفاع نحو أي تطبيع إسرائيلي بشرط حل القضية الفلسطينية على الأقل أو حل الدولتين. هذا نعرفه دكتور إبراهيم. لكن أيضا نعرف بأن الصواريخ والمسيرات والاعتداءات على البنى التحتية والمنشآت التي جاءت بعد العدوان الأمريكي على إيران بنصف ساعة لم تتيقن إذا كانت هذه القواعد قد فتحت أم لم تفتح. الأمر الآخر إيران تقول بأنها عطلت هذه القواعد منذ اليوم الأول للحرب. 12 قاعدة في المنطقة تم تحييدها تماما. ما هذا أو 14 شكرا على التصحيح 14 قاعدة تم تعطيلها عن العمل تماما في الخليج العربي. الأمر الثالث لماذا تأمرون الناس بالمعروف وتنسون أنفسكم؟ وأنتم قواعدكم كان مفتوحة للروس في دك سوريا يوميا. أكثر من قاعدة أمريكية تطير منها طائرات التبولوف الإيرانية لتقصف الشعب السوري يوميا بحجة أن النظام السوري كان نظاما شرعيا يريد الاستعانة بهم. لم يتحدث أحد. أنتم فتحتم حدودكم لغزو أفغانستان وساهمتم في ترتيب رئاسة حميد كرزاي تحديدا ضد الإرادة الأفغانية. وأنتم أيضا من فتحتوا حدودكم لغزو العراق بحجة أن صدام حسين عدو للمنطقة. إذا أردتم أن نفتح الموضوع نفتح. نحن نتكلم الآن عفوا بختام بإيجابية. من يريد نظاما إقليميا صحيحا قائما على التعاون لا يشترط مسبقا خروج المنطقة ويعرف أن هناك مصالح كثيرة. نحن نتكلم بإيجابية. إذا الإيجابية أولا تغيير الخطاب ونمط الخطاب الاعتدائي وأن يضبط السياسيون أيضا ألفاظهم بالشتيمة والإساءة إلى المنطقة والنظرة الفوقية. المنطق يقول بأن الترتيبات الإقليمية صحيح لكن يجب أن تبنى على المصالح المتبادلة وليس المصلحة الآنية أو الأنانية.
9: دكتور لقاء الأحيان يعني الكلام عن إيران لا يعفي من الكلام على إسرائيل والكلام عن إسرائيل لا يعفي من الكلام عن إيران أو عن أي دولة أخرى. لكن مع الفارق أنه إسرائيل دولة مؤقتة أو كيان مؤقت وإيران دولة باقية وثابتة جغرافيا وتاريخيا. لذلك العرب يميلون إلى التسوية مع إيران في حين التسوية مع إسرائيل لها استحقاقات مختلفة تماما. الأمر هنا أنه لا يمكن الركون إلى التحالفات أو الأخلاق التعامل الأخلاقي أو التاريخ أو المصالح المشتركة اللي ذكرها الدكتور في تنظيم علاقة قوة مع إيران ثبتة أنها علاقة تشاحن منذ حوالي 100 سنة. أنا ما دا أتكلم عن النظام الإسلامي الحالي حتى نظام الشاه. هذا النمط يحتاج إلى قوة ردع متوازنة وتوازن قوة. كان سابقا في 3 دول أساسية في الخليج الإيران العراق السعودية. هناك توازن قوة جعل من الصراع أو الأطماع محدودة جدا. حتى لما إيران أخذت الجزر 73 صارت مشكلة كبيرة والعراق تدخل فيها في حينه. لكن ضياع أو ذهاب العراق إلى بعد الغزو الأمريكي تحول القوة توازن القوة صار فيها خلل جسيم. لكن الفارق أنه وإيران طبعا بعد 2003 انفتح أمامها السيل المنطقة وتقدمت في الفراغ اللي خلق الغزو الأمريكي. وطبعا أصبح لها نفوذ في العراق في سوريا قبل انهيارها في لبنان
1: واليمن.
9: إحنا الآن أمام عدم وجود توازن. ولذلك إيران خصوصا بعد يوم 28 شباط أو بعد الحرب أصبح لديها وتعتقد أن لديها القدرة على بناء سياق تاريخي جديد وربما حتى جغرافي. سياق تاريخي جديد للمنطقة
11: غير خاضع للثوابت التاريخية وغير خاضع للثوابت القانونية. باختصار شديد المعيار هنا هو أنتوا يا أستاذ يا دكتور وأنتوا يا دكتور قصدي دول الخليج كيف تستطيع أن تؤمن التوازن أولا بدعم العراق واليمن إذا تمكن هذين الدولتين من أن يعودا كما كانا صار توازن إيران تبقى بمكانها العراق بمكانها والخليج بمكانها لا أحد يضغى على الآخر ثم ببناء تحالفات حقيقية مو مع أمريكا أمريكا بتغطي بها
0: ولا عيان. مع ولا مع الأزرع مع الدول
2: تحالفات بين الدول أوروبا تريد أن تواجه
11: هو الأزرع يا دكتور الكرام الأزرع الأزرع إذا اسمح لي دكتور الأزرع اللي استخدمتها إيران أو ما زالت هذه ممكن التفاوض عنها حينما تجد أن القوة أمامها الرادعة مهيمنة هي تتخلى عنها.
7: دكتور لقاء فقط أريدك أن تلقي ضوءا على علاقات دول
1: سريعا
7: المملكة العربية السعودية بالتحديد عام 2000 مثلا مع الصين وروسيا وقارنها بعلاقات المملكة العربية السعودية اليوم مع الصين وروسيا ستلاحظ تطورا كبيرا في العلاقات مع الصين وروسيا. لم يعد هذه الفكرة المظلة الأمريكية
2: The
7: only game in the neighborhood يعني
0: مش بس السعودية كل دول مجلس التعاون الخليجي
11: الحرب هذه غيرت رؤية
0: قبل الحرب دكتور لقاء قبل الحرب
7: الحفاظ على كروتك.
1: نعم دكتور صدقيان
6: حقيقة أنا بداية أستغرب من دكتور عياد يستعمل مصطلحات غير أكاديمية وهي العربدة
7: لماذا؟
6: والغوغاء يعني كنت أفضل أسمع فرد كلام آخر اثنين
0: حلو
7: الغوغائية مصطلح أكاديمي بعد ذلك
6: اسمح لي
0: حلو
6: أكاديميين
7: والديماغوغية أيضا
6: نعم هذه ما يستعملوها
7: نعم. إلا يستخدموها لما وزير خارجية سابق يطلع يقول الأطفال هل هذه اللغة يستخدمها وزير خارجية؟
1: طيب نتخطى هذه النقطة هو رأيه. هو يبدي الدكتور صدقيان يبدي تحفظه على بعض المصطلحات وهذا مفهوم
7: هذا رأي
0: خطوة إيجابية خطوة إيجابية
6: هذا رأيي اسمعه
1: تابع دكتور
7: لا شخص
6: رأيي
1: طيب تابع
7: رأيي في الموضوع وليس في الشخص
6: شو سوى أقوم أطلع
2: لا لا
7: دكتور
2: تابع يعني
7: دكتور صدقيان تابع الموضوع لا
1: تأتي قل ما تريد دكتور قل ما تريد
6: أنت يوم قلتك بها دحتوية أنا
1: قل ما تريد دكتور
7: يقول نظام
6: يعني شو سوي
2: تفضل قاعد يقول لك بدل
6: الثنائيات قضية فتح الملفات صحيح الدول العربية الخليجية تفتح ملفات لها مشاكل مع إيران منذ العام 1980 لحد الآن منذ أن وقفت إلى جانب نظام صدام في حربه ضد إيران 8 سنوات وقفت الدول الخليجية هذا صحيح يعني هذه مواقف موجودة لكن الجانب الآخر أيضا لديه يعني إذا نريد أن نفتح الملفات هناك الكثير من الملفات موجودة بين الطرفين عندما طرح محمد بن عبد الرحمن رئيس الوزراء القطري المشروع الأمني الإقليمي هو كان يعرف ما يقول هو هذا المشروع يريد أن يحفظ الأمن والاستقرار أو يعيد الأمن والاستقرار للمنطقة وبالتالي الطرح الذي طرحه في غاية الأهمية وبالتالي هو أخذ مساحة واسعة وطرحه في مكانين في لقائه مع الجزيرة وتصريحاته للفاينانشال تايم وقال بأننا يجب أن نعمل مع إيران وليس خارج إيران طيب. مع إيران من أجل صياغة النظام الرسمي الإقليمي ولم يقل غير ذلك أما أن يتحدث دكتور عياد بأن هذا لا يفيد وإيران غوغاء وعربدة وما شاكل ذلك هذا الكلام لا يخدم المنطقة ولا هو رأي مسؤول يجب أن نطرحه ونناقشه
1: طيب.
6: يجب علينا أن نتحلى بشيء آخر ونقول إيران دولة كبيرة في هذه المنطقة يجب أن نتعامل معها من أجل استيعاب ما يمكن استيعابه من طيب. مخاطر
0: ليست الدولة الكبيرة الوحيدة هناك دول كبرى أخرى في المنطقة مثل المملكة العربية السعودية ومثل كل دول مجلس التعاون
7: جلال فقط
0: تأطير إيران واحد من 8
7: أنا لم أتحدث عن دولة إيران أنها صبيانية نحن لا نتحدث عن الدول بهذا الشكل أنا تحدثت عن تصريحات علي أكبر ولايتي الذي قال بالأمس أن دول الخليج عبارة عن أطفال متهورين غير واعين هل هذا كلام يقوله وزير خارجية سابق
1: طيب.
7: ماذا نوصف أنت إعلامي كيف توصف
1: خلاص دعونا نتخطى هذه النقطة جيد يعني هذه الجردة التاريخية لنكتشف حجم الخلاف وعمق الخلاف في المنطقة الآن السؤال على ضوء هذه الخلافات التي تبرز بمحاولات هيمنة أو سيطرة إلى متى يمكن لهذا الوضع القائم الآن أن يستمر تحت سقف المفاوضات في سويسرا وتحت سقف التواصل المباشر ما بين دول الخليج ووزير خارجية إيران في وقت كل ما قصفت إيران ستقصف مرة جديدة دول الخليج.
2: عندما تستعرض شواهد تاريخية هي لاستنباط العبر منها، ولا خير في أمة لا تراجع
1: أخطاء. الآن نتحدث عن الغد،
2: نتحدث عن الحاضر والمهم، حتى لا يصير الحديث يعني نقصانا في العقل كما يقول إذا استرجعنا، لأن إذا بدأنا ننشر هذه الأوراق يعني ليس من صالح أحد بالتأكيد. طيب. أنا بظني أنه القضية أيضا مرة أخرى ليست بالنصوص، هي بالنفوس تحديدا. إذا كانت هناك إرادة سياسية فعلية واحترام، يعني يجب ألا يجتزئ كل تفسيره الخاص للقانون الدولي. أنا أعرف في منظومة فوضوية، يعني ليس هناك من نظام عالمي حالي حقيقي، وليس من هناك رأس لهذا النظام، وبالتالي ترى هذه الفوضوية التي تشاهدها الآن في قضية منطق القوة أو أخذ الحقوق بالقوة. أنا بظني إذا كانت هناك إرادة حقيقية صحيح، واليوم سمعنا أيضا من السيد عرقجي دعوة في بغداد يقول 6+2 دول الخليج الستة ونشرك معهم أيضا العراق وإيران، لكن هذا التوجه هل هو مستقر عليه؟ هل بالفعل السياسيون الإيرانيون هم من يديروا المشهد وبالتالي يتم الاعتماد على هذه القراءة وهذا المبدأ؟ نحن كنا نسمع من إيران أكثر من مشروع أنا قبل الحرب، ليس آخرها ما سمي بهرمز للسلام الذي أطلقه هنا جواد ظريف في الدوحة، ما سمي بهرمز للسلام والذي أكد فيه على الاحتكام على القانون الدولي وعدم التدخل بشؤون الآخرين. أنا أعتقد هذه الإيجابية، ودائما ما تتم تسوية أنظمة جديدة أو أنظمة أمنية جديدة بعد الحروب وبعد الكوارث ألا نكون أسرى للماضي.
0: عملية الحديث عن دول مجلس التعاون الخليجي مع إيران فقط هو محاولة لاستفراد هذه الدول أو لتصغير حجمها ودورها المستقبلي. هذه الدول مع مصر والأردن وكل الدول العربية هي مشروع نظام عربي مستقبلي أيضا، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع، وبالتالي إيران تتشارك مع النظام العربي المستقبلي وليس مع جزء ولو كان هو الجزء الأساسي. بالتالي علينا أن نضع إيران في إطارها الطبيعي. يعني اليوم إيران بس تجي تقول على الرغم من أنه دول مجلس التعاون الخليجي هن القوة الاقتصادية الأكبر في العالم العربي وهن مساحة كبيرة من العالم العربي أيضا، ولكن علينا أن ننسى دول شمال أفريقيا العربية، دول المغرب العربي ودول الشرق الأوسط الذين يشكلون معا نظاما عربيا متكاملا. طيب. لا تريد إيران أن تراه في هذه المرحلة، مثل ما تماما إسرائيل لا تريد أن تراه. إذا أردنا فعلا أن نواجه إسرائيل علينا أن نكمل بناء النظام العربي الجديد على قاعدة ما تمثله دول مجلس التعاون الخليجي مع مصر والأردن وبقية الدول العربية.
10: أعتقد هذا سؤال مهم جدا اللي سألته أستاذ جلال،
1: إلى متى يمكن أن الوضع أن يستمر هكذا؟ بالمناسبة أغلب دول الخليج التي قصفت من إيران لديها قنوات تواصل مع على الأقل مع وزير الخارجية. وبقي التواصل.
10: أعتقد للأسف أن هذا الوضع ممكن أن يستمر لفترة طويلة، لأن تسوية الصراع بين إيران والولايات المتحدة هي لا تبدو أنها قريبة في الأفق. ولذلك أنا يعني أتساءل، هناك نعم قنوات اتصال موجودة ولكن لا يوجد هناك حوار بالمعنى الحقيقي. كان هناك حوار سعودي إيراني في بغداد قبل هذه الحرب وتوصل إلى نتيجة ونجح وتوصل إلى ترتيبات معينة. فأنا أعتقد أن هناك فرصة مهمة جدا لدول الخليج وإيران أن يكون هناك حوار حقيقي وعلى حسب المنطقة أو التحديات
1: بعيدا عن الولايات المتحدة،
10: ليس بعيدا عن
8: الولايات المتحدة. يعني إذا أردنا أن نصل إلى نتيجة
10: ترتيبات مباشرة حوار كما حدث اللي هو في حوار بغداد ما بين إيران والسعودية، والسبب في ذلك أنه نعم كانت أساس سبب رئيسي في الحروب التي حدثت في المنطقة هو اختلال النظام الإقليمي منذ 2003 عندما خرجت العراق من المعادلة. والآن حدث تطورين مهمين جدا، واحد أن نعم السعودية نوعت علاقاتها الأمنية منذ 2015
1: روسيا والصين
10: نعم هذا صحيح، واثنين أنه بخلال هذه الحرب القدرات الوطنية الموجودة أيضا أثبتت قدرات فائقة. فإذا الوضع الأمني تحسن في منطقة الخليج، وهذا ساهم في فد باختلال التوازن الإقليمي الذي نشأ منذ 2003. ولذلك أرى أن هذه الفرصة اليوم هي أكثر فترة مناسبة لحوار على
1: دكتور علي يقول بأن الذي توصل الابتعاد عن الأمريكي هو الحل للمنطقة.
8: الفرصة موجودة وهي خاصة بعد الحرب يثبت من جديد أن وجود أمريكا هو جزء أساسي من المشكلة. إخراج أمريكا من المنطقة وعودتها لتكون لاعب مثلها مثل روسيا مثل الصين مثل أي دولة وليس لديها الهيمنة تستطيع دول المنطقة أن تنتج حوار. ونتمنى أن يكون نظام عربي موجود وقادر، وكلنا نحلم لنا 40 سنة و50 سنة و60 سنة نحلم بنظام عربي، لكن الفرصة اليوم موجودة للحوار، وهذه الفرصة اليوم بيد دول المنطقة،
10: وأضف لذلك
8: وتستطيع أن تكون أن تأخذ بهذا الأمر
10: أن حوار السعودية وإيران في بغداد حدث بمعزل بالكامل.
8: وهذا ما
5: أقدم درسا تاريخيا سأكون موجزا. إذا نظرنا إلى دول مجلس التعاون الخليجي، نحن هنا بدعوة منهم، هذه قواعد العسكرية الخاصة بها، ونحن هنا مدعوون منهم. وحين يطلبون من المغادرة سنغادر. في المملكة العربية السعودية حضرت في العام 2003 حين قال ولي العهد عبد الله، شكرا جزيلا، سلطان عبد العزيز وزير الدفاع قال شكرا جزيلا، صدام لم يعد موجودا، ويمكنكم أن تغادروا، مع السلامة. أخرجنا قواتنا من المملكة، ولكن قبل ذلك من العام 45 كان لدينا شراكة استراتيجية، وبنينا أرامكو أكبر شركة نفط في العالم، مع قطر أيضا بنينا أكبر مرفق لتصدير الغاز الطبيعي. قلت فقط في دول مجلس التعاون الخليجي أنتم مخطئون. منذ العام 91 نجحنا في زيادة 10 أضعاف إجمالي الناتج المحلي لكل هذه الدول بفضل تعاوننا الاقتصادي. إذن لدينا الأمن، لدينا تعاون اقتصادي، لدينا التعاون في مجال التعليم، لدينا استثمارات في كل الدول، نتحدث بتريليونات الدولارات.
8: أنا بس بكلمة أرامكو بشكل سريع جدا عن أرامكو،
5: الوجود الأمريكي داخل دول مجلس التعاون، الشراكة مع دول مجلس التعاون هنا
8: كيف ظلمت السعودية من قبل الولايات المتحدة، وكيف عندما استعادت السيادة عنها.
1: شكرا للمتابعة، نتحول إلى غرفة الأخبار. شكرا للمتابعة.
12: حياكم الله مشاهدينا، أهلا إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل، ونبدأ بالمستجدات كالعادة. قال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة إن المحادثات التقنية لتطبيق مذكرة التفاهم مع إيران لم تلغى، وأنها لا تزال مقررة في الأيام المقبلة. وأضاف المسؤول أن قنوات فض النزاع مع إيران لا تزال قائمة ونشطة في أعقاب محادثات سويسرا الأسبوع الماضي. جاء ذلك بعد بيان للحرس الثوري الإيراني قال فيه أنه استهدف 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم في الكويت والأسطول الخامس في البحرين، ردا على استهداف الجيش الأمريكي 5 مواقع جنوبية إيران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن قصف مواقع تخزين صواريخ ومسيرات إيرانية ومحطات رادار ساحلية فجر اليوم. بشأن مضيق هرمز، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن بحرية الحرس الثوري قولها إن عبور المضيق يتم فقط من المسارات التي حددتها إيران. وقال التلفزيون الإيراني إن الممر الأكثر أمناً للسفن الداخلة للخليج يقع جنوب جزيرة هرمز، وللسفن الخارجة جنوب جزيرة لاراك. وبخصوص الوضع في لبنان، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في اتصال مع نظيره اللبناني نبيه بري إن إنهاء الحرب وصون سيادة لبنان جزء أساسي من البند الأول من مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وقال مصدر عسكري لبناني للجزيرة إن المزاعم الإسرائيلية بوجود عناصر غير موالية داخل الجيش اللبناني مرفوضة ومدانة. على الصعيد الميداني، أفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي شن غارتين على بلدة مفدون في قضاء النبطية، وعلى محيط بلدة فرون في قضاء بنت جبيل جنوبي البلاد. وفي إسرائيل قال الجيش أنه قتل عنصرا في حزب الله مسؤولا عن مقتل ضابط وإصابة جندي في معارك في جنوب لبنان. إذن لمناقشة تفاصيل هذه المستجدات ينضم إلينا من البيت الأبيض مراسلنا فادي منصور، ومن طهران ينضم إلينا عمر هواش. فادي وعمر أهلا بكما، وأبدأ معك فادي. كان هناك بعض اللغط بخصوص إلغاء الجولة القادمة من المفاوضات في سويسرا من عدمه، ولكن واسمح لي أيضا أن أنوه إلى هذا الخبر، بيان لنتنياهو وكاتس: الجيش دمر قبل قليل شبكة أنفاق وبنية تحت أرضية لحزب الله في منطقة مجدل زون في جنوب لبنان. إذن أعود إليك فادي، فيما يتعلق باستمرار المفاوضات في سويسرا من عدمه، تفضل.
13: نعم ليلى، في ظل هذه التوترات والمناوشات العسكرية ما بين الولايات المتحدة وإيران وهجمات إيران الواسعة في المنطقة بعد استهداف قواتها سفينتين في إطار هذا النزاع على تفسير مذكرة التفاهم فيما يتعلق بمضيق هرمز ومسألة إدارته، وجاء تقرير من وول ستريت جورنال عن مصادر لم تشر إلى هويتها، وهي كانت مسؤولين أمريكيين أو دبلوماسيين غربيين أو مصادر مرتبطة بدول الوسيطة، أشارت إلى أنه في ظل القتال الحاصل في مضيق هرمز جرى تجميد جولة المفاوضات التي كانت مقررة نهاية هذا الأسبوع

0: مع الجانب الإيراني، وأشار إلى مسألة أساسية، قال إن قنوات فض النزاع القائمة بعد مفاوضات أو قمة بيرغنشتاك أو قمة بحيرة لوسيرن كما أشار إليها في سويسرا، والتي انعقدت على مستوى سياسي رفيع ما بين الولايات المتحدة وإيران وبوساطة وحضور أيضا سياسي رفيع من قبل باكستان وقطر، أنها تعمل وناشطة وفعالة. وهذه إشارة إلى أنه رغم الاشتباكات التي وقعت خلال اليومين الماضيين ما بين القوات الأمريكية وأيضا القوات الإيرانية تحديدا الحرس الثوري الإيراني، لا تزال أولا هذه المفاوضات قائمة، وبالتالي هناك حرص من الإدارة الأمريكية على استمرار المسار الدبلوماسي، وهو ما أكده بالمناسبة ليلى سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سفير وولتز في مقابلة اليوم مع فوكس نيوز، حين أشار إلى أن هذه المفاوضات مستمرة لا سيما على المستوى الفني، والمباحثات تتعلق بمجموعة من الملفات لكن تحديدا تركز على مسألة عودة المفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمزاولة عملهم داخل إيران من ناحية، ومن ناحية ثانية قضايا تتعلق باليورانيوم. وبالتالي هذا المسؤول لفت إلى هذا الموضوع تحديدا مسألة قنوات فض النزاع، وهذه مسألة أساسية نشأت بعد قمة بيرغنشتاك، لأنه في إطار التعامل مع مذكرة التفاهم والتي ترى إدارة رئيس دونالد ترامب أنها مذكرة لتمديد وقف إطلاق النار ليس فقط مع إيران ولكن على كل الجبهات بما فيها لبنان، وأيضا مسألة إعادة فتح مضيق هرمز سوف يكون هناك عقبات، وبالتالي أنشئت هذه القنوات كما قال في حينها نائب الرئيس الأمريكي كي لا تخرج الأمور عن السيطرة سواء في مضيق هرمز أو في الجبهة اللبنانية، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي احتلال أجزاء أساسية من جنوب لبنان وتواصل عملياتها العسكرية. وكما أشرتم البيان الذي صدره الآن رئيس الوزراء نتنياهو حول استمرار عمليات التفجير في القرى اللبنانية، وبالتالي الإرادة السياسية لدى إدارة ترامب لا تزال مستمرة، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنبغي الإشارة إليه حذر إيران بشكل واضح أنه في حال استمرت في محاولة عرقلة العمل في مضيق هرمز قد يضطر إلى العودة إلى الحرب وفق تعبيره ليلى.
1: أشكرك جزيلا فادي على هذه التفاصيل. فقط ننوه أيضا إلى أخبار عاجلة تأتي نقلا عن سانا وكثر أنباء سورية، قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بقذائف المدفعية قرية عابدين بريف درعا الغربي. إذن هذه آخر الأخبار، قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بقذائف المدفعية قرية عابدين بريف درعا الغربي. وعمر هواش معنا من طهران، إذن نتابع معك عمر خصوصا مع الاستمرار الاستهداف الإسرائيلي لقرى الجنوب وتأثير ذلك على موقف إيران من الاستمرار في التفاوض، خصوصا بعد أن تم إعلان من جانب المصدر الأمريكي بأنها الجولة لم تلغى في سويسرا.
2: نعم، أولا هنا في طهران ليلى لا يوجد تعليق على إن كانت الجولة قد علقت أم أنها مستمرة، لكن كان هناك تحذيرات من قبل الطرف الإيراني لا سيما إذا ما تمعنا في الجملة الأخيرة من بيان الحرس الثوري الإيراني بعد الهجمات المتبادلة يوم أمس، قال إن ما وصفه بالعدوان الأمريكي على الأراضي الإيرانية هو بمثابة اختراق وانتهاك صارخ من قبل أمريكا للبند رقم 1 من مذكرة التفاهم الذي ينص على إيقاف العمليات العسكرية بين الطرفين، وقال إن استمرار هذا الانتهاك سوف يؤدي إلى إنهاء العمليات والمسارات، في إشارة واضحة إلى العملية التفاوضية. وبعض المصادر خلال الأيام الماضية لا سيما اليومين الماضيين اللذين شهدا تبادل الهجمات والضربات بين الطرفين الإيراني والأمريكي، قال إن الإيرانيين يدرسون تعليق المفاوضات نظرا لانتهاك واشنطن للمذكرة لا سيما في البند الأول الذي يخص أيضا ليس فقط الساحة الإيرانية بل يخص الجنوب اللبناني كما أشرت ليلى، إضافة إلى البند رقم 5 الذي تعتبر طهران أنه يضمن لها أو يؤمن لها أو يضمن لها السلامة البحرية، الأمن البحري، المسؤولية عن تحديد المسارات البحرية في مضيق هرمز. فيما يخص لبنان لا يزال هناك حرص إيراني واضح على أن يكون هناك انسحاب إسرائيلي من الجنوب اللبناني وعودة للنازحين، هذا ما عبر عنه اليوم رئيس البرلمان محمد باقر قالبة في اتصال مع نظير

0: به اللبناني نبيه بري، حيث استعرض آخر التطورات فيما يخص لبنان. والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أعاد وأشار اليوم إلى أن مذكرة التفاهم المفاوضات في سويسرا بين الجانبين أفضت عن تشكيل لجنة لمراقبة النزاع في جنوب لبنان، وقال أن هذه اللجنة مكونة من إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، لبنان، فضلا عن الوسيطين الباكستاني والقطري، ودعا في الوقت نفسه إلى أن يكون هناك جدول زمني واضح لأجل الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، لأن الإيرانيين عندما يتحدثون عن ربط الساحة الإيرانية بالساحة اللبنانية يقولون أن هذا ينبغي أن يشمل وقف كافة العمليات العسكرية. ووقف العمل العسكري في لبنان لا يعني فقط وقف إطلاق النار، بل يعني الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، عودة النازحين، وحتى البعض هنا في طهران يتحدث عن تحرير الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل، وحتى عن وجود خطة لإعادة الإعمار في جنوب لبنان. لذلك يمكن القول أن هناك اتهامات إيرانية واضحة للولايات المتحدة الأمريكية بانتهاك البند 1 الذي يخص العمليات العسكرية بين الطرفين وفي لبنان، إضافة إلى البند رقم 5 الذي يخص مضيق هرمز تحديدا.
1: أشكرك جزيلا عمر هواش من طهران. طبعا ما زالت الأخبار تتوالى بخصوص الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان. هذا بيان لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير دفاعه كاتس، يقول الجيش دمر قبل قليل شبكة أنفاق وبنية تحت أرضية لحزب الله في منطقة مجدل زون في جنوب لبنان. ويقول البيان أن النفق الذي تم تدميره كان يحتوي مئات من قطع الأسلحة، ويحتوي كذلك عدد من منصات إطلاق الصواريخ. هذا البيان المشترك لنتنياهو وكاتس كذلك يقول، يجي فيه أبلغنا الولايات المتحدة والممثل الأمريكي في لبنان مسبقا بعملية تدمير بنية تحتية لحزب الله. ويقول البيان كذلك أن الجيش الإسرائيلي سيواصل تدمير البنى التحتية التابعة لحزب الله وإزالة التهديدات على بلدات الشمال. ويقول أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. إذن هذه جديد تطورات وسنتابعها لاحقا مع مراسلينا وكذلك ضيوفنا. أما الآن فيسعدني أن أرحب بالدكتور إبراهيم فرحات، أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا، وكذلك من واشنطن أرحب بمارك فايفل، مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، ومن طهران الدكتورة عاطفة غياني، أستاذة العلوم السياسية في جامعة طهران. أهلا بالجميع. وأبدأ معك سيد مارك فايفل، يعني هذه التطورات التي يقوم الجانب الإسرائيلي بإعلانها عن استمرار الاستهداف في جنوب لبنان، والحديث عن إمكانية إلغاء الجولة القادمة من المفاوضات في سويسرا، كما سمعنا عمر هواش مراسلنا يقول إيران تفكر في ذلك، إذن الطريقة التي تتبعها الإدارة الأمريكية تتفاوض وتقصف في آن واحد، ألا تخشى من تداعيات ذلك؟
2: أعتقد أنه عليهم أن يكونوا قلقين. وإذا بالنسبة للجزء الأول من السؤال فيما يتعلق بلبنان وإسرائيل، واشنطن تفاوضت بشأن إطار ولكن حزب الله رفض هذا الاتفاق الإطاري، وهنا تسير الضغوطات الآن. الإطار سينجح فقط إذا استبدل الجيش اللبناني حزب الله في جنوب لبنان، وحزب الله لا يزال موجود لأنه ينقل تدخل المقاتلين والأسلحة والتمويل بشكل أسرع بكثير من الدولة اللبنانية، وإذا استمر ذلك إسرائيل ستهاجم. ومن ثم هناك أيضا الوضع الذي ذكرتموه مع استمرار المفاوضات بشأن مذكرة التفاهم، وهذا درس كبير بالنسبة للولايات المتحدة الآن. الولايات المتحدة تتناقش بشأن مختلف الاتفاقات، سواء كان ذلك الإطار ما بين إسرائيل ولبنان أو حتى مذكرة التفاهم مع إيران، والولايات المتحدة تتفاوض بشأن تلك الاتفاق، ولكن إيران تتفاوض بشأن النفوذ وتمتص الضغوطات التي تمارس عليها وتنقل هذه الضغوطات إلى لبنان وإلى مضيق هرمز، وينقلون هذه الضغوطات أيضا إلى مسألة التفتيش، وهذه المسائل لم تعد منفصلة عن بعضها البعض. وسيتعين على الولايات المتحدة أن تعي أن منظومة الضغوطات التي تستخدمها إيران حاليا لا تتراجع، ولذلك وجدوا أنفسهم في هذا الوضع الصعب والهش حاليا، حيث أن المفاوضات كانت مستمرة، ولكن من ثم تم الحديث عن وقفها مؤقتا، ومن ثم يتم التناقش بشأن هذه المسائل الثلاثة: التحقق من التخصيب ومضيق هرمز ولبنان وحزب الله. هذه النقاط الثلاثة هي نقاط الضغط التي يحاولون استخدامها وإدارتها بدلا من إصلاح الأزمات التي يشهدون عليها.
1: دكتور عاطفة طغياني، لا يمكن أن نتحدث عن يعني ما يجري الآن وباعتراف من الجيش الإسرائيلي في لبنان ومستقبل المفاوضات، خصوصا أن طهران لطالما ربطت الأمرين. لنبدأ بهذا الشق ثم ننتقل إلى الحديث عن ما يجري في مضيق هرمز.
2: في الواقع إيران فهمت بأن هذا التحالف مع المقاومة ستستهدفه الولايات المتحدة وإسرائيل خطوة تلو الأخرى، ولذلك هم سيدافعون عن هؤلاء الحلفاء من خلال الدفاع عن كل هذه المسائل في الوقت ذاته وربط كل هذه المسائل مع بعضها البعض. و إيران تقول أن هذا خط أحمر بالنسبة لها ولن تتراجع عن ذلك، والولايات المتحدة أيضا تصر على موقفها وترفض إجبار الإسرائيليين على تقديم أي تنازلات في المفاوضات حتى في المستقبل. ولذلك هذا الأمر بات سؤال كبير، سؤال ما إذا كان دونالد ترامب سيكبح جمح الإسرائيليين ويمنعهم من مهاجمة جنوب لبنان. هذا السؤال لا يزال مطروح، وحتى السؤال مطروح حول ما إذا كان بإمكانه أن يفعل ذلك في المقام الأول. لقد سمعنا مختلف التصريحات حول محاولة كبحهم للإسرائيليين، ولكن هذه الجهود لم تكن كافية للتحكم بإجراءات الإسرائيليين، ويبدو وكأن مستقبل المفاوضات مرتبط بشكل كبير.
1: ولكن هناك عنصر آخر دكتورة عاطفة، هناك ضرب الإيرانيين للسفن في مضيق هرمز، وكل ضربة طبعا تستدعي ردا أمريكيا أوسع وتدفع الناقلات إلى المسار العماني. ألا تستنزف إيران ورقتها الأكبر والأقوى في مضيق هرمز كلما رفعت سقف استخدام هذه الورقة؟
2: في الواقع هذا الأمر يبين أن ورقة الضغط التي هي مضيق هرمز لا تقدم أي حل طويل الأمد ولا حتى فتح كامل لمضيق هرمز، والإيرانيون كانوا قد خسروا النفوذ منذ بضعة سنوات من جراء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليهم. وإذا مضيق هرمز أعطاهم نفوذ استراتيجي وجغرافي مهم جدا، وهم لن يتخلوا عن ذلك بسهولة، ولذلك يبدو وكأن التمسك بدور إيران في مضيق هرمز لا يسير في الواقع بشكل جيد على أرض الواقع، وتم اختبار هذه الآلية مرة خلال الحرب والأمر لم ينجح، وذلك بسبب عوامل جغرافية، ويبدو وكأنهم عليهم أن يغيروا طريقة تحكمهم بمضيق هرمز، وذلك على ضوء مذكرة التفاهم التي تم التوقع عليها.
1: ولكن في النهاية الدكتور إبراهيم فرحات، كل طرف يعني يغامر، لأن كل عندما يضرب الطرف الإيراني ويرد الطرف الأمريكي، أليس هناك خطر حقيقي من أن نعود إلى المربع رقم واحد؟ ومن من مصلحته أن يعود إلى هذا المربع؟
3: طبعا الخطر قائم كما تفضلت، وهناك يبقى سيناريو موجود أن تخرج الأمور عن السيطرة، خصوصا أن يعني في ظل غياب إدارة مشتركة وتفاهمات مشتركة للعملية. ولكن أعتقد ليلى أننا بالوقت الحالي على الأقل اليوم ما زلنا بعيدين عن هكذا سيناريو، على اعتبار أن الاختلافات بتفسير الاتفاقيات الدولية هي مسألة شائعة جدا، هي ليست حكرا على هذه الاتفاقية. فدائما هناك يعني نقول أن النجاح هو ليس بتوقيع الاتفاقية ولكن بالقدرة على تنفيذها، لأنه عندما نأتي إلى موضوع التنفيذ هناك تبدأ الاختلافات بالتفسير ما بين الأطراف. ناهيك عن أن في بعض الأحيان كما أيضا استخدم في هذه الاتفاقية يكون هناك ما يسمى بالغموض المتعمد. الغموض المتعمد حتى يستطيع كل طرف أن يسوقها إلى الداخل عنده بطريقة جيدة، والغموض المتعمد يأتي إلى الفحص.
1: طيب
3: هنا
1: طيب، وحتى لو افترضنا ذلك، يعني لأنه في النهاية كل طرف لديه أسبابه، مثلا إذا حتى عن ترامب والانتخابات النصفية، وأيضا الخوف من إنهاك اقتصادي، وأيضا بالنسبة لإيران طبعا الوضع، ولكن هناك أطراف في داخل كل بلد ربما تكون من مصلحتها أن تثير الأمور وتساعد المتشددين في طهران، كذلك المتشددين في واشنطن، ولا ننسى طبعا إسرائيل.
3: بكل تأكيد نعم، وهذا فعليا تحديدا ما تفضل فيه ما يحدث في الداخل الأمريكي، بشكل أنا متابع للداخل الأمريكي أكثر من الداخل الإيراني. فبالداخل الأمريكي هناك اليمين المتطرف، يعني مثل تيد كروز و كاسيدي، ويعني بأكثر من جهة، وبلينزي جرام وإلى آخره، الذين يدفعون باتجاه يعني السخط على هذه الاتفاقية
1: والتقليل من أي إنجاز تقدمه.
3: حتى أن جون بولتون المستشار الأمن القومي السابق تحدث بلغته، قال بأنها significant political defeat، يعني هزيمة، يعني استخدم مصطلح هزيمة أمريكية، وهو يعني حتى أشد المنتقدين للاتفاقية لا يتحدثون عنها أنها هزيمة، تحدثنا هزيمة وهزيمة مهمة بالنسبة إلى الولايات المتحدة. إذن في هناك تحريض كبير في داخل الولايات المتحدة على هذه الاتفاقية، وأيضا رأينا أن هناك انقساما في الداخل الإيراني أيضا على هذا الموضوع. ولذلك قضية الغموض المتعمد الذي يتم إدخاله بالاتفاقية من أجل تسويقها ينفجر بالوجه لاحقا في عندما نأتي لمرحلة التنفيذ، وهذا ما يحدث. لذلك أعتقد أننا يعني الجانب الجيد برأيي في هذا الموضوع أننا برغم ما يحدث من توترات واشتباكات، أعتقد أننا ما زلنا ما أسميه التفاوض في الميدان بدل التفاوض في على الطاولة. فإذا هذه مفاوضات، ولكنها مفاوضات خشنة، مفاوضات بالميدان، مفاوضات بالأسلحة، وهي بالنهاية مفاوضات، يعني لأنه في هناك تفسيرات مختلفة. لذلك نراهن على أنه يكون هناك يعني أكثر من تصور وأكثر من تفاهم حتى يتم تجاوز هذه المرحلة، ومن ثم الانتقال إلى خطوات أخرى، ولكن ذلك سيأخذ وقت. ولن نغيب العامل الذي تفضلت به، السيناريو أنه طيب من الممكن أن ينهار كل شيء بالنهاية إلى خرج،
1: إذا ما استمر هذا التواجه في الميدان. نعم. ولكن يعني ترامب سيد مارك فايفل كان لوح بإكمال المهمة العسكرية، هل ما زالت واشنطن فعلا تريد اتفاقا مع طهران، أم أن مهلة 60 يوم تحولت إلى عداد تصعيد إن صح وصفه بذلك، وينتظر أي ذريعة من الجانب الإيراني؟
4: مستر ترامب makes a habit of
2: السيد ترامب اعتاد على الإعلان عن مهلة 60 يوم ومن ثم يبتعد هذا الجدول الزمني ويتم تمديده، وهذا الأمر غالبا ما حصل لأن المفاوضات كانت تبدأ ومن ثم تتوقف ومن ثم تستأنف لأنه لم يتم التوصل إلى نقاط مشتركة بشأن بضعة نقاط، سواء كنا نتحدث عن لبنان أو حتى الهجمات الإيرانية الأخيرة على السفن وعلى البحرين باستخدام المسيرات، أو حتى عدم القدرة على التوصل إلى نوع من الاتفاق بشأن تخصيب اليورانيوم وإنهاء البرنامج النووي الإيراني. وبالإضافة إلى ما قاله الضيف الكريم بشأن السياسة الداخلية في الولايات المتحدة، هناك أيضا صعوبة واجهوها في الكونغرس في الولايات المتحدة الحصول على الدعم للاستمرار بهذه العملية العسكرية. أعتقد أن هذا سيكون عامل أساسي، ومن ثم إذا أضفنا مضيق هرمز والصعوبات التي رأيناها نتيجة لذلك مع وصول أسعار الوقود إلى أكثر من 3 دولارات لكل جالون ومستويات.
1: لم يبقى لي إلا دقيقة واحدة مضطرة للمقاطعة، سأنتقل إلى الدكتورة عاطفة طغياني في هذا الصدد. من يملك فعلا قرار التصعيد في طهران؟ هل هو فريق التفاوض أم القادة العسكريون الذين توعدوا برد أقوى؟
2: طبعا أنه من المعقد أن نحدد من يتخذ هذه القرارات. يقال أن المرشد الأعلى لا يزال يتحكم بهذه القرارات وهو يدير الملفات الأساسية، ولكن طبعا المفاوضون يتم إطلاعهم على كافة التفاصيل وهم يعملون على وضع الاتفاقات ويقدمون المشورة أيضا للمرشد الأعلى، ولكن يبدو وكأن المرشد الأعلى لا يزال يتخذ هذه القرارات في هذه المرحلة.
1: أشكرك يا دكتورة عاطفة طغياني، شكرا أيضا لمارك فايفل من واشنطن، وشكرا لك دكتور إبراهيم فرحات. إذا نتابع الآن آخر التطورات والمواقف بشأن الوضع في لبنان، خاصة ما أعلنه نتنياهو وكاتس في بيان مشترك لهما أشرنا إليه قبل قليل. وهنا في الاستوديو أرحب بنجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، وأيضا أنوه إلى هذا الخبر نقلا عن أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين. واشنطن وطهران اتفقتا على وقف الضربات والاجتماع هذا الأسبوع. إذن هذا فيما يتعلق بالحديث الذي كان يدور حول إلغاء الجولة القادمة من المحادثات في سويسرا. وأيضا أكسيوس تنقل عن المسؤولين الأمريكيين: قررنا وقف جميع الأنشطة القتالية مع إيران. إذن هذا لافت نجوان في الوقت الذي يتحدث فيه الأمريكيون عن وقف جميع الأنشطة القتالية مع إيران، ولكن الجانب الإسرائيلي يتحدث بلغة مختلفة تماما فيما يتعلق بجنوب لبنان، ويقول أنه سيواصل البقاء والتصدي لأي وجود لحزب الله في المناطق التي تهدده.
4: وليس التصدي فقط، وإنما أيضا شن هجمات كهذه التي نفذها الجيش الإسرائيلي قبل قليل، وسارع مكتب نتنياهو وكاتس بإصدار بيان استثنائي يعتبر، لأن عادة هذه العمليات العسكرية ينشر عنها الجيش الإسرائيلي، لكن من الواضح بأن الرسائل السياسية هنا هي التي تريد تمريرها إسرائيل في هذه المرحلة تحديدا. يدور الحديث عما يقول الجيش الإسرائيلي بأنها شبكة أنفاق وبنى تحت أرضية لحزب الله في منطقة مجدل زون في جنوب لبنان.
1: ويتحدث كذلك عن قواعد صواريخ، منصات لإطلاق الصواريخ.
4: بالفعل يقول بأن هذا المجمع تحت الأرض كان يحتوي على مئات قطع الأسلحة ومنصات لإطلاق الصواريخ جاهزة لإطلاق صواريخ نحو إسرائيل، وإن هذه شبكة الأنفاق أو النفق يبلغ طوله 200 متر وبعمق 25 مترا تقريبا. وتم يعني تنفيذ عملية تفجير ضخمة لأنه تم تحذير سكان المناطق الشمالية في الجليل الغربي والجليل الأعلى عن أن دوي انفجارات ضخمة ستسمع في هذه المنطقة. لكن الأهم في هذا الإعلان السريع لمكتب نتنياهو أو لنتنياهو وكات بأنه تم إبلاغ الإدارة الأمريكية وكذلك الممثل الأمريكي في لبنان عن عملية التدمير والتفجير هذه في إطار التنسيق مع الإدارة الأمريكية بشأن هذه العمليات في لبنان.
1: وربما هذا يفسر سرعة إصدار هذا البيان، أن هناك يعني ضرورة لكي تعلم جميع الأطراف بأن هذا الذي حدث وقع بالتنسيق مع الجانب الأمريكي.
4: تماما. وإسرائيل أولا تريد أيضا أن تترجم كل التصريحات التي أدلى بها نتنياهو وكاتس ومسؤولون إسرائيليون كثر بشأن اتفاق الإطار هذا بأنه يضمن حرية عمل للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، سواء كان لإزالة التهديدات عن الجنود في الأراضي المحتلة اللبنانية أو حتى على البلدات الإسرائيلية. وهذه العمليات توصف إسرائيليا بأنها جزء من هذه العمليات العسكرية وحرية العمل للجيش الإسرائيلي في داخل الأراضي اللبنانية، بأن الجيش ماضي في تنفيذ هذه الهجمات ضد ما يصفه بنى تحتية تابعة لحزب الله. ومن جهة أخرى، الرسالة الأخرى في هذا في هذه العبارة التي شملها البيان بأنه تم إبلاغ الإدارة الأمريكية أيضا للتأكيد بأن هذه العمليات تأتي في إطار الآلية الجديدة والتي تشمل هذا التنسيق بين اللبنانيين والإدارة الأمريكية وإسرائيل.
1: وسنرى ماذا يقول الجانب اللبناني بهذا الشأن. أشكرك نجوان. إذن تامر صمادي هو معنا مباشرة من بيروت. ماذا تقول بيروت بخصوص هذه التصريحات الجديدة لرئيس الوزراء ووزير دفاعه؟
5: بالفعل ليلى، بيروت حتى هذه اللحظة لم تتحدث عن هذا التفجير، لم يصدر أي موقف أو بيان، لكن نستطيع القول بأننا كنا خلال الدقائق الأخيرة أمام تفجير كبير في بلدة مجدل زون في قضاء صور جنوبي البلاد. وهذا التفجير سمع صداه في عدة قرى وبلدات في قضاء صور، وأيضا المقاطع المصورة لهذا التفجير تشي بأنه كان كبيرا. هذا خرق جديد يسجل للقوات الإسرائيلية المحتلة للهدنة القائمة بين إسرائيل ومقاتلي حزب الله. وأيضا ليس هذا الخرق هو الخرق الوحيد، نتحدث خلال الدقائق الأخيرة عن غارة جوية للقوات الإسرائيلية في بلدة ميفدون في قضاء النبطية جنوبي البلاد. وقبل ذلك كنا نتحدث عن غارة من مسيرة في بلدة فرون أيضا، هذه البلدة الواقعة في قضاء بنت جبيل جنوبي البلاد، والتي زعم الجيش الإسرائيلي أنه انسحب منها لتكون إحدى منطقتين تجريبيتين، رغم أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تدخل طيلة هذه الحرب إلى هذه القرية، بالإضافة إلى بلدة زوطر الغربية في قضاء النبطية. والحديث أيضا عن تفجيرات سجلت اليوم للجيش الإسرائيلي في بلدة الخيام وفي بلدة الطيبة، وهذه الخروقات الإسرائيلية المتواصلة دفعت أو كانت محور الاتصال اليوم بين رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ونظيره الإيراني قليباف، الذي بحث معه الاختراقات أو الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني وتطورات الوضع في لبنان والمنطقة، واعتبرا بأن هذه الاختراقات المتواصلة تنتهك البند الأول الذي يحيد لبنان عن مزيد من المواجهة ومزيد من الاستهدافات الإسرائيلية في الاتفاق الإيراني الأمريكي الذي وقع في سويسرا ومذكرة الاتفاق. وقلب وفقا لرئاسة البرلمان اللبناني قال بأن طهران والدول الضامنة لهذا الاتفاق تسعى لإلزام إسرائيل بالتوقف عن هذه الخروقات والانتهاكات. حالة من الترقب والانتظار نهاية ليلة على وقع هذه الخروقات، لا سيما أن الجانب الإسرائيلي تحدث عن منطقتين تجريبيتين كما قلنا، فرون وبالإضافة إلى زوتر الغربية.
1: نعم.
5: وكنا أمام انسحاب صوري شكلي، لا يوجد انسحاب أصلا، والسؤال الآن متى سيحدث الانسحاب الحقيقي لقبل القوات الإسرائيلية من القرى والبلدات المحتلة، وكيف سيدخل الجيش اللبناني، ومتى سيعود السكان إلى تلك القرى؟ إذن نحن أمام أسئلة كثيرة وكبيرة ومعلقة
1: وتبقى معلقة. إذن تامر، أشكرك. تامر صمادي من بيروت. ليست فقط قرى الجنوب التي تتعرض لانتهاكات و

0: قصف إسرائيلي، ولكن الآن نعود لتسليط الضوء على الخبر العاجل الذي أوردناه قبل قليل، وذلك نقلا عن وكالة سانا للأنباء بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بقذائف المدفعية قرية عبدين في ريف درعا الغربي في جنوب سوريا. ومعنا من دمشق مراسل جزيرة عمرو حلبي. إذا عمرو، هذا المستجد اللافت الآن، ماذا يتردد في دمشق بشأنه، وهل هناك تفاصيل بشأن هذا القصف والأضرار الذي ألحقها بعبدين؟
1: في الواقع ليلى، المستجد هو تبعات الحدث، بمعنى تبعات توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية من سوريا، سواء في ريف درعا أو كذلك في ريف القنيطرة. الجديد في هذا الحدث كما ذكرت هو التبعات، غضب الأهالي. القصة بدأت عندما توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق في حوض اليرموك بريف درعا الغربي. في قرية عبدين تحديدا خرج الأهالي وتصدوا لدورية مؤلفة من 4 سيارات الاحتلال الإسرائيلي، رموها بالحجارة وقطعوا بالحجارة طريق هذه الدورية. هذا ما أثار غضب الاحتلال الإسرائيلي الذي على ما يبدو الآن يرد على هذه الممارسات من قبل الأهالي بقصفه بالمدفعية الثقيلة بعدة قذائف سقطت حسب ما قال التلفزيون السوري في مناطق زراعية على أطراف قرية عبدين. بعض القذائف سقطت إلى مناطق قريبة من القرية. هذا تزامن أيضا مع تحليق للطيران المروحي الإسرائيلي واستهدافه كذلك بالرشاشات الثقيلة أطراف القرية. أيضا التلفزيون السوري يقول إن هذا القصف الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على قرية عبدين وأطرافها تحديدا أسفر عن نزوح عدد من الأهالي من تلك المنطقة. الصورة بشكل أوسع ليلى، توغلات إسرائيلية متكررة شبه يومية في القرى من المنطقة الجنوبية في سوريا، في درعا وفي القنيطرة. غضب متصاعد من قبل الأهالي لأن الاحتلال يدخل إلى هذه القرى، يقيم فيها حواجز عسكرية، يفتش فيها، أحيانا يعتقل كذلك شبان وكذلك أطفال. هذا ما أدى إلى تصاعد غضب الأهالي، وبالتالي الآن يقومون بالتصدي له كما حصل قبل قليل في قرية عبدين، طبعا يتصدون له بالحجارة. في مناطق أخرى أيضا توغلات متكررة وعديدة شهدتها تلك المناطق من ريف القنيطرة، وكذلك في العديد من المناطق في ريف درعا. التوغلات تتركز تحديدا في المنطقة الأمنية العازلة التي دخلتها إسرائيل بعد سقوط النظام المخلوع، وهي من منطقة جبل الشيخ إلى ريف درعا الغربي، مرورا طبعا بمحافظة القنيطرة. الدولة السورية بعد هذه التوغلات المتكررة دائما ما تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي حتى يوقف هذه التوغلات، وحتى أيضا أصلا ليس فقط توغلات. هو ماذا فعل ليلى؟ هو أنشأ قواعد عسكرية في المنطقة العازلة التي قام باحتلالها، ثم إنه يقوم بتسيير دوريات عسكرية من هذه القواعد العسكرية، نعم، ما بين القرى بحجة وجود مسلحين فيها وما إلى ذلك.
0: وهذا ما يثير الغضب
1: لدى الانسحاب الإسرائيلي منها، نعم، وأيضا بوقف التوغلات.
0: نعم، ويثير غضب القاطنين في هذه المناطق، وهذا ما استدعى إذن هذا الرد. الآن ألقيت الحجارة على الدورية، ثم قامت قوات الجيش باستهداف المنطقة بقذائف المدفعية. هذه هي الصور التي يبدو أن هذه، إذن هذه صور من مجدل زون في جنوب لبنان، وكنا تابعنا قبل قليل البيان المشترك لنتنياهو وكاتس عن استهداف مجدل زون واستهداف بنى تحتية لحزب الله كما قالوا، ومنصات صواريخ وقطع حربية وعتاد عسكري اعتبروه جزء من هذه المنطقة المستهدفة. إذن هذه الصور تردنا الآن لتداعيات هذا الاستهداف لمجدل زون قبل قليل. وينضم إلينا الآن من جبل لبنان الدكتور وليد صافي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، وكذلك ينضم إلينا من بيروت هادي القبيسي الباحث والكاتب السياسي. أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك سيد وليد صافي، وأنت تتابع هذه الصور وهذه المستجدات والبيان المشترك لنتنياهو ووزير دفاعه، كيف ترى تأثير هذا على الاتفاق الذي تم التوقيع عليه فقط قبل يعني أيام قليلة فقط؟
2: مساء الخير لك ولضيفك الكريم من بيروت وللمشاهدين كافة. الإطار الذي وقع بين الدولة اللبنانية أو بين الحكومة اللبنانية وحكومة إسرائيل كما تعرفين يعني تضمن العديد من الثغرات، ولكن أهم ما يجري اليوم ويتعرض لاختبار كبير حول نوايا إسرائيل في تنفيذ هذا الإطار. يعني إسرائيل على لسان رئيس حكومتها وعلى لسان وزير الدفاع في أكثر من تصريح يبدو أنهم مصممون على البقاء في المنطقة الأمنية، ويعتبرون أن الاتفاق شرع بقائهم في المنطقة الأمنية، وبالتالي يقومون أيضا بتعزيز فكرة حرية الحركة للجيش الإسرائيلي في جميع المجالات، في البحر والجو والبر. وما جرى اليوم من تفجيرات في المنطقة الأمنية وفي إحدى القرى الجنوبية يدل أنهم مستمرون بتغيير الوقائع الأمنية، يستفيدون من هذا الإطار الذي وقع مع الدولة اللبنانية من أجل تغيير وقائع.
0: ولكن أليس في هذا إحراج كبير للدولة التي أصلا تواجه اعتراضا كبيرا في الداخل، خصوصا من حزب الله والثنائي الشيعي فيما يتعلق بقبوله أصلا؟
2: صحيح، هناك إحراج كبير للدولة، وهناك سؤال أين الضمانات الأمريكية؟ في الأساس لم يكن هذا الإطار، لم تقدم الولايات المتحدة الأمريكية ضمانات بالانسحاب، ولم يتضمن أيضا من الثغرات التي يعني اعترضها الإطار أنها لم يحدد جدول للانسحاب، وأن آلية التحقق من التزامات لبنان الأمنية هي بيد الإسرائيليين. لذلك هناك ثغرات كبيرة بالأساس تحرج الدولة اللبنانية، الحكومة اللبنانية، والتصرف الإسرائيلي والسلوك الإسرائيلي دون أن نسمع أي موقف من الأمريكيين. بالعكس، سمعنا من رئيس حكومة إسرائيل أنهم أعطوا الأمريكيين علما بأنهم سيقومون بتفجير أنفاق، وربما يقومون أيضا بتفجير منازل يعني في منطقة الجنوب، ويكملوا على المنازل التي دمرت. إذن لكي إذن لم يبقى
0: اسمح لي أن أقاطعك
2: في هذه القرى أي
0: نعم. يعني اسمح لي أن أقاطعك هنا وأنتقل إلى هادي القبيسي فيما يتعلق بهذه النقطة. يعني الأمريكيون ليس فقط لم يضمنوا جدول للانسحاب أو حتى انسحاب من المناطق التي تم احتلالها، ولكن الآن التنسيق كما يقول بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يتم لأجل استهداف مناطق معينة وقصفها. برأيك ما هي تداعيات هذا على الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه؟
3: تحياتي لك ولضيفك الكريم. اولا استعير يعني عباره الاستاذ وليد جنبلاط الذي قال ان هذا اتفاق احاد، وهو اتفاق يعني فقط اسرائيل ولا يعني فقط حقوق لبنان ولا يتعرض له. ومن اهم النقاط في الاتفاق ان لبنان اعفى مجرم الحرب بنيامين نتنياهو من الملاحقه القانونيه، بمعنى انه يستطيع ان يقوم بتطهير عرقي في الجنوب وبتدمير البنى السكنيه ولن يكون هناك ملاحقه. اعطوه هم ضمانات، يعني ليس فقط انهم لم يطالبوا بضمانات امريكيه وانما اعطوه الغطاء الكامل. وهذا السلوك بدا منذ 27 تشرين 2024 حيث سمحت الدوله اللبنانيه ببقاء الاحتلال 60 يوما ودمر 11,000 منزل. وايضا اعطته السلطه اللبنانيه، نفس هذه السلطه القائمه حاليا منذ ذلك الحين، حريه الحركه، ونحن نسميها في لبنان حريه القتل، لأنها قدمت كل التزاماتها أو التزمت بكل ما أتى في اتفاق 27 تشرين الذي أنهى الحرب الماضية، ولم تطالب ولم تبع يعني لم ترفع شكوى الى مجلس الامن على الاقل ب 500 اغتيال حصلت على الاراضي اللبنانيه، وهي ايضا اعطته ضمانات ليقوم بحريه الحركه فيما هي تقوم ب استلام اسلحه من المقاومه في جنوب لبنان وتلفيه.
0: طيب ولكن يعني سيد وليد صافي، إلى أي حد يمكن لإسرائيل أن تستند إلى الملحق الأمني التي تقول أنها يعني اتفقت عليه ويعطيها الحق في الرد متى ما شعرت بالخطر، ولم يعني يرد أي شيء بهذا الخصوص من الجانب اللبناني؟ لماذا فعلا يعني اولا هل وقعت الدوله ملحقا مثل هذا، ولماذا لا تكشف بنوده لشعبها؟
2: بالحقيقه لم نسمع بالاتفاق يعني الامني او الملحق الامني الا من السلطات الاسرائيليه، بانتظار معرفه هذا الموضوع من الجانب اللبناني. حتى الان لا يوجد اي تعليقات من الجانب اللبناني، وبالتاكيد على الحكومه ان توضح هذا الامر، لان هذا الامر يعني سيرفع من حدة الانقسامات في لبنان، وسيرفع من حدة التحديات أمام تنفيذ هذا الإطار. يعني في هذه الحالة كيف سينفذ إطار بملاحق أمنية لا تصب بمصلحة
0: يعني لماذا هذا الغموض برأيك؟ يعني لماذا هذا الغموض؟ لماذا تترك الأمر هكذا في وقت حرج جدا وحساس مثل هذا؟
2: اليوم الدولة كما ذهبت في المفاوضات يعني من أجل إيقاف الحرب، في المفاوضات المباشرة من أجل إيقاف الحرب مع إسرائيل وعودة السكان إلى الجنوب وتأمين الانسحاب الإسرائيلي، على الدولة اليوم الحكومة أن توضح للشعب اللبناني كل تفاصيل الاتفاق، وإذا كان هناك من ملاحق أن تعلن بمسؤولية عن هذه الملاحق، ويجب أن لا يبقى هذا الأمر غامضا، لأن الغموض في هذا الموضوع يزيد من حدة الانقسام في لبنان ويزيد من حدة الشكوك، خصوصا أن يعني الإطار يعني ربما فوتت الدولة، ربما تعرضت لضغوط كبيرة أو تعرض الوفد اللبناني لضغوط كبيرة، حيث الإطار لم يتضمن حتى اتفاقية الهدنة، لم يتضمن قرار 1701 والقرارات الدولية ذات الصلة التي تؤكد على الانسحاب الإسرائيلي وتؤكد على دور على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، ولم يتضمن أيضا أي شيء عن اتفاقية الطائف التي
0: طيب
2: تحدد يعني سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتقرير الدولة لسبل تحرير الأراضي اللبنانية وإمساكها بقرار السلم والحرب. طيب، كل هذه المرجعيات القانونية لم ترد في الإطار الذي وقع.
0: سيد
2: يعني المطلوب من الحكومة اللبنانية نعم أن توضح هذا الموضوع.
0: طيب أرجو أن تبقى معنا، في الواقع نتابع معكم هذا التقرير ثم نعود لإكمال النقاش بعد توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، ومع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفل، يتجدد السؤال عن وضع منظومة مراقبة وقف إطلاق النار في جنوب لبنان والجهات التي تتولى التحقق من الخروقات الميدانية في ظل ترتيبات أمنية ما تزال قيد التشكل. لنتابع هذا التقرير معا ثم نتابع النقاش.
4: كلما اقتربت مهلة مهمة قوة اليونيفيل من نهايتها، تكبر دائرة السؤال عمن سيراقب وقف إطلاق النار جنوب لبنان، ومن سيتحقق من الالتزام بوقف إطلاق نار يوصف بالهش أصلاً وسط خروقات متكررة وترتيبات أمنية ما تزال قيد الاختبار وغموض في مخططات إسرائيل في جنوب لبنان. لعقود شكلت اليونيفيل العين الدولية الأبرز على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ومنذ توسيع مهامها بموجب القرار 1701 اضطلعت هذه القوة الدولية بأدوار مراقبة وقف الأعمال العدائية وتسيير الدوريات ورصد التطورات على طول الخط الأزرق الفاصل عن إسرائيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني قبل رفع تقاريرها إلى الأمم المتحدة، لكن صلاحيتها لم تتعدى المراقبة والتوثيق والإبلاغ دون أن تمتلك سلطة لفرض الالتزام أو منع الخروقات بالقوة. أما الحرب الأخيرة فقد أعادت فتح النقاش حول جدوى استمرارها من الأصل، فاليونفال نفسها تحولت في أكثر من محطة إلى هدف لإطلاق نار إسرائيلي. ومنذ أكتوبر 2024 تعرضت مواقع اليونفال لحوادث عدة، بينها إطلاق نار مباشر على مواقعها واستهداف أبراج مراقبة واقتحام أحد مقارها بالدبابات، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصرها وإلحاق أضرار بمنشآتها. كل ذلك وسط اتهامات متصاعدة لها، بعضها أمريكي، بعدم تطبيق مهامها، مما دفع باتجاه إعادة النظر في ولايتها. وهو ما تحقق فعلاً عندما أقر مجلس الأمن تمديداً أخيراً لولاية القوة حتى ديسمبر عام 2026، على أن يبدأ بعدها انسحابها التدريجي خلال عام 2027. الجدل بشأن جدوى اليونفال كان يدفع باستمرار نحو محاولات طرح بدائل أخرى، وهو ما حدث بعد وقف إطلاق النار الذي أعقب حرب عام 2024، إذ برزت آلية أخرى للمتابعة عرفت بلجنة الميكانيزم، وهي إطار يجمع لبنان وإسرائيل وقوات اليونفال تحت رعاية أمريكية فرنسية بهدف مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية. وتوكل إليها أربع مهام أساسية: مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، ووضع آليات للتحقق والتفتيش في نقاط محددة جنوب نهر الليطاني، وجمع المعلومات الميدانية وتبادلها عبر اليونفال، ودعم الجيش اللبناني في عمليات الانتشار والسيطرة على المنطقة الحدودية. هكذا يبدو أن اليونفال من جهة والميكانيزم من جهة أخرى قد عكستا منظومة مراقبة منشطرة بين عين أممية حذرة ومتابعات سياسية من دول بعينها. لكن اقتراب نهاية ولاية اليونفال أعاد طرح السؤال العملي عن كيف ستدار هذه المنظومة إذا تراجع الدور الأممي أو انتهى. في الكواليس الدبلوماسية طرحت أكثر من صيغة، من بينها قوات متعددة الجنسيات التي دفع بها قادة مجموعة السبع، وهي فكرة اصطدمت بتحفظات إسرائيلية على بعض الأدوار ولاسيما الدور الفرنسي، وانعكاسا للتمسك الإيراني بالملف اللبناني في مسار التفاوض. تحدثت التقارير أيضا عن نقاشات بشأن إطار جديد لمواكبة ترتيبات وقف إطلاق النار بجنوب لبنان في مفاوضات سويسرا الأخيرة بين واشنطن وطهران، من دون أن تتضح بعد آلية عمله أو صلاحيته. في نفس السياق يتحدث مراقبون عن اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونائب الرئيس جيدي فانس بالرئيس اللبناني جوزيف عون، وخلاله طرحوا فكرة لجنة ثلاثية تضم الولايات المتحدة ولبنان وإيران لتثبيت وقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذه، لكنها فكرة لا تزال حتى الآن في نطاق الطرح السياسي أكثر منها آلية ميدانية واضحة، فلا تفاصيل معلنة بشأن طريقة عملها ولا عن حدود صلاحياتها أو علاقتها باليونفال أو بآلية الميكانيزم القائمة. وبما أن قياس وقف إطلاق النار لا يتم فقط بغياب القصف وإنما بوجود من يراقبه، يبدو أن الفراغ الذي ستحدثه اليونفال يحرك المبادرات الدولية بسرعة، وهذا ما توضح مع المبادرة الفرنسية الإيطالية لتشكيل تحالف دولي يدعم لبنان بعد انتهاء ولاية اليونفال، وهي المبادرة التي اصطدمت من جديد بتحفظ إسرائيلي لأنها تضم دوراً فرنسياً، لكنها في المقابل تلقت ترحيباً من الرئيس اللبناني لأنها تتطابق كما قال مع الرؤية اللبنانية الثابتة التي تؤكد أن الجيش اللبناني هو الضمانة الوحيدة والحقيقية لأمن الجنوب.
0: إذن أعود الآن لضيفي بيروت وأعود إليك سيد هادي القبيسي. إذن مهما كانت الآليات والجهات التي تضمن وقف الحرب، ولكن واضح أن إسرائيل عازمة على المضي قدما، وواشنطن هي الراعي والضامن للاتفاق، وهي الطرف الذي يبلغ مسبقا بأي ضربة. هذا ما تم الكشف عنه وقوله بكل صراحة اليوم من جانب نتنياهو وكاتس. كيف ينظر إلى هذا؟
3: طبعا تحدث عن أيضا سكوت السلطة اللبنانية عن الملحق السري الذي تسربت عناوينه، وهو يتضمن يعني الحق لإسرائيل في البقاء ضمن مدى زمني مفتوح في الأراضي اللبنانية، وهو مدى ما قاله نتنياهو صراحة أمس ولم تنفه السلطة اللبنانية. قال نتنياهو الاتفاق يسمح لنا بالبقاء في المنطقة الأمنية والبقاء في المنطقة الأمنية يعني القيام بكل الأعمال التي يرى أنها أعمال أمنية تحمي إسرائيل وتحمي شمال فلسطين المحتلة. وبالتالي السلطة اللبنانية هي أيضا منضوية في هذه العملية، وهي عملية يعني إذا راقبنا قبل قليل بيان المشترك لنتنياهو وكاتس، هي عملية يتداخل فيها الانتخابي بشكل كبير مع العسكري والأمني. نتنياهو يحاول تصوير ما يقوم به بأنه إنجاز، ويعتمد على السلطة اللبنانية لبناء هذا الإنجاز من خلال الاتفاق، وهو يصرح بذلك بشكل مباشر.
0: ولكن حتى الجانب الإيراني، إذا أردت يعني أن نتوقف عند ما قاله بيزشكيان عن إنجاز في نوع من التهدئة النسبية حدث في جنوب لبنان، ولكن ما حصل قبل قليل الآن ينسف هذا الكلام. ما المتوقع أن يكون عليه موقف طهران؟
3: المسار الإيراني واضح، وهو مدون بشكل واضح الاتجاه الإيراني في المذكرة، ويقضي بانسحاب كامل من الأراضي اللبنانية، والاتفاق يقضي باستقرار كامل للاتفاق اللبناني الأحادي، يقضي باستقرار القوات المحتلة في لبنان إلى أمد مفتوح. طبعا الاختراقات الإسرائيلية تعتمد على المجال أو الهامش التي فتحته السلطة اللبنانية. نحن نتذكر عندما أغلق مضيق هرمز بقيت الساحة أو الجبهة اللبنانية 4 أيام دون أي خرق، حتى طلقة رصاص لم تطلق. بدأ إطلاق النار الإسرائيلي عندما بدأت الجلسات في واشنطن، وبدأ التصعيد يتراكم ويتزايد كلما استمرت الجلسات. ومع توقيع الاتفاق بدأت الغارات من سلاح الجو، وبدأ التصريح أننا سنقوم بحرية حركة مع غطاء. واليوم سموتريتش يقول أن لدينا تفويض دولي وغطاء من السلطة اللبنانية بحرية حركة وبالاستمرار في الاحتلال. من الواضح أن الاتفاق الذي حصل في واشنطن، الاتفاق الأحادي الذي حصل في واشنطن، أحد أهدافه هو منع المسار الذي بدأ في إسلام أباد واستمر في جنيف من الوصول إلى انسحاب إسرائيلي. وقال نتنياهو أن هذا الاتفاق هو ضربة لإيران لأنه يحمينا من فرض الانسحاب علينا. فالسلطة الإسرائيلية أو الكيان الاحتلال يعتمد على السلطة اللبنانية للبقاء في لبنان وللقيام بهذه الاعتداءات والتصعيد في هذه الاعتداءات، ولا ندري إلى أين يصل. ولكن الورقة الإيرانية والحركة الإيرانية تتضمن أمرين: وقف إطلاق النار والانسحاب، ومذيلة بلجنة فض النزاع التي ستعمل على معالجة الانتهاكات. وإذا لم تعالج بالدبلوماسية سننتقل إلى
0: وهذا يدعوني للسؤال دكتور وليد صافي، يعني على ماذا وقعت بيروت فعليا؟ يعني اتفاق انسحاب أم تقنين لاستمرار العمليات الإسرائيلية بمظلة أمريكية؟
2: يعني للتذكير بأمر مهم، يعني وعدم الذهاب بعيدا في جلد الدولة اللبنانية، للتذكير أن يعني الثنائي الشيعي هو جزء من السلطة اللبنانية، وللتذكير أيضا بأمر آخر أن الدولة عندما ذهبت إلى المفاوضات ذهبت إلى المفاوضات من أجل وقف الحرب التي انخرط فيها حزب الله بناء على أوامر من الجمهورية الإسلامية في إيران. يجب أن لا ننسى هذا الموضوع. والدولة عندما وقعت هذا الإطار، قلت أنا أقول بشجاعة أن هذا الإطار يعني فيه بعض العيوب، فيه بعض الثغرات، ولكن ما هو البديل عن مسار التفاوض الذي ذهبت به الدولة؟ هو البديل ما يطرحه أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، أن نذهب أن نرتبط بالمسار الإيراني الأمريكي. المسار الإيراني الأمريكي اليوم يواجه تحديات كبيرة كما تعلمين، تحديات في مضيق
0: هرمز. في الواقع الاختبار جاء سريعا، الاختبار جاء سريعا ومحرجا، يعني ما حصل الليلة. هل تتوقع، يعني ما الذي يمكن أن تفعله الدولة؟ ما الذي يمكن أن تفعله الحكومة الآن في مواجهة هذا الذي حصل؟
2: الدولة يجب أن تعود إلى الأمريكيين الذين هم كانوا رعوا هذا الاتفاق الإطار. يعني ليست لدينا ليست لدينا أي أوراق أخرى سوى العودة إلى الأمريكيين، أولا لتقديم ضمانات بالانسحاب وتقديم ضمانات بتنفيذ هذا الإطار. أما الربط مع الملف الإيراني، الربط مع الملف الإيراني يعني أن لبنان نعم. سيكون ورقة للتفاوض في الملفات التي تتفاوض فيها إيران بالقوة، بقوة السلاح مع الأمريكيين، مثل مضيق هرمز، الملف
0: أشكرك
2: النووي
0: جزيلاً.
2: وملف العقوبات.
0: أشكرك دكتور وليد صافي، وشكرا طبعا لهادي القبيسي من بيروت. فقط دعوني أنوه إلى هذا الخبر، رئاسة الحكومة اللبنانية الرئيس سلام يؤكد في اتصال مع رئيس البرلمان رفض أي فتنة والعمل على التصدي لها. إذن رأس الساعة، نحييكم من جديد مشاهدينا ونواصل معكم هذه التغطية المستمرة للتطورات في مضيق هرمز وكذلك الأوضاع بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. في أحدث المستجدات، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة قررت وقف جميع الأنشطة القتالية مع إيران. ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن واشنطن وطهران ستلتقيان الثلاثاء المقبل في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز. وكان مسؤول أمريكي رفيع قال للجزيرة إن المحادثات التقنية لتطبيق مذكرة التفاهم مع إيران لم تلغى وأنها لا تزال مقررة في الأيام المقبلة. وأضاف المسؤول أن قنوات فض النزاع مع إيران لا تزال قائمة ونشطة في أعقاب محادثات سويسرا الأسبوع الماضي. أما فيما يتعلق بالوضع في لبنان، فقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف في اتصال مع نظيره اللبناني نبيه بري إن إنهاء الحرب وصون سيادة لبنان جزء أساسي من البند الأول من مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. أما في إسرائيل، فقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس في بيان مشترك إن الجيش دمر شبكة أنفاق وبنية تحتية لحزب الله في منطقة مجدل زون في جنوب لبنان. وأضاف البيان أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة والممثل الأمريكي في لبنان مسبقا بالعملية. في لبنان، قال مصدر عسكري للجزيرة إن المزاعم الإسرائيلية بوجود عناصر غير موالية داخل الجيش اللبناني مرفوضة ومدانة، وأنه لا مكان في الجيش اللبناني لأي انتماء خارج إطار المؤسسة العسكرية والقوانين. إذن لمناقشة تفاصيل هذه المستجدات ينضم إلينا من جديد من البيت الأبيض مراسلنا فادي منصور، ومن طهران ينضم إلينا أيضا من جديد عمر هواش. أهلا بكما فادي. فقط هذه التطورات وما أعلنه بنيامين نتنياهو وكاتس بشأن التنسيق مع الولايات المتحدة بخصوص هذه الضربة لمجدل زون التي استهدفت بنى تحتية لحزب الله كما قالوا، هل هناك أي تعليق من الجانب الأمريكي بهذا الخصوص؟ وأيضا إذا كان هناك أي مواقف مستجدة بشأن استئناف المحادثات، خصوصا وأن الإعلان تم أن الثلاثاء ستبدأ محادثات جديدة في الدوحة؟
5: ليلى، بخصوص ما يحدث في لبنان خصوصا هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي، لم يصدر أي موقف حتى هذه اللحظة من الإدارة الأمريكية ولا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإن سبق لأكثر من مسؤول في إدارة الرئيس دونالد ترامب أن أكدوا أن الولايات المتحدة تتوقع أن تحتفظ إسرائيل بحق الدفاع عن نفسها مقابل هجمات حزب الله أو التهديدات الأمنية التي يمثلها حزب الله طبعا وفق موقف هذه الإدارة الأمريكية. وبالتالي الإجراءات التي أعلن عنها نتنياهو قد تجد نوع من القبول الضمني الأمريكي، وإن سبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أعرب عن امتعاضه من عدد من الإجراءات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل ورئيس الوزراء نتنياهو، خصوصا سواء القصف الذي تعرضت له الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت قبيل توقيع مذكرة تفاهم، أو ما يرى يراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إفراطا في الاستخدام القوة من قبل إسرائيل ما يؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين، وهو عمليا يشدد على ضرورة تنفيذ مذكرة التفاهم ويريد لا يريد أن يرى جبهة لبنان كما هي قائمة تؤدي إلى انعكاسات سلبية على التوافقات القائمة مع إيران، خصوصا أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وخلال مشاركته في قمة برغنشتاك الأسبوع الماضي في سويسرا قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فوضنا بمسألة وقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية على المستوى الإقليمي وفي جميع الجبهات بما يشمل أيضا لبنان، وبالتالي هناك هذان الاعتباران في القراءة الأمريكية للوضع، وبالتالي مستوى العمل العسكري الإسرائيلي يؤخذ في عين الاعتبار، ولكن أيضا هناك ما يقول داخل الإدارة الأمريكية في نهاية المطاف أن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد حزب الله، وأن الإشكالية في لبنان هي إشكالية وجود إطار عسكري خارج سلطة الدولة، هو ما يمثل تهديدا ليس فقط لإسرائيل ولكن أيضا للدولة اللبنانية كما تقول الإدارة الأمريكية على مستوى

0: بين واشنطن وطهران. وفي هذا الإطار كانت هناك تصريحات لمسؤول أمريكي كما قالت نقل موقع أكسيوس أشار فيها إلى انتقال المفاوضات إلى الدوحة تحديدا يوم الثلاثاء لبحث مسألة مضيق هرمز وتطبيق التفاهمات المتعلقة بمضيق هرمز في إطار مذكرة التفاهم، ما يتقاطع مع ما أعلنه أو ما صرح به لنا مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، لكنه أشار إلى أن هذه المباحثات ستكون على المستوى التقني وهي تتعلق عمليا بمحاولة إيجاد تفاهمات مع الجانب الإيراني وفي إطار وقف الهجمات والهجمات المتبادلة في مضيق هرمز كما قال هذا المسؤول الأمريكي لأكسس. وبالتالي هناك رغبة على المستوى الإدارة الأمريكية لفض هذا النزاع، وما يساعد في هذا الأمر ما جرى التوافق عليه في قمة برغنشتاك طبعا ما بين الولايات المتحدة وإيران وبمسعى واضح من الوسيطين باكستان وقطر، وهذه الوساطة القطرية تستمر في إطار قنوات فض النزاع بين الولايات المتحدة وإيران حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة، ومن أجل الاستمرار والدفع باستكمال تطبيق مذكرة التفاهم في إطار المدة المحددة لها، وأيضا البحث في المسائل النووية التي تريد إدارة ترامب التوصل إلى تفاهمات بشأنها في غضون مدة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم. ليلى،
1: شكرا جزيلا فادي. أنتقل إليك عمر، وإذا كانت هناك أي مستجدات فيما يتعلق بالموقف الإيراني خصوصا بتغيير موقع اللقاء إلى الدوحة يوم الثلاثاء المقبل وتحديده بعد أن كانت هناك إشارات إلى أن طهران ما زالت تفكر إذا كانت ستستأنف أصلا تلك المحادثات.
2: نعم ليلى، حتى هذه اللحظة لا تعليق لا رسمي ولا غير رسمي من قبل الجانب الإيراني، هناك صمت حيال ما يصدر عن وسائل الإعلام الأمريكية. الإيرانيون لكنهم كانوا قد حذروا على لسان الحرس الثوري الإيراني فجر هذا اليوم بعد تبادل الضربات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بأنهم سوف يعلقون أو ينهون المسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة الأمريكية إذا استمر انتهاك أو ما وصفوه بانتهاك البند رقم 1 من مذكرة التفاهم، والتي تتحدث عن إنهاء العمليات العسكرية بين الطرفين لا سيما على الأراضي اللبنانية الإيرانية، بالفعل أيضا على الأراضي اللبنانية. لذلك الآن نتحدث عن هدوء على هذه الجبهة منذ فجر يوم أمس، منذ الساعة 3 من صباح يوم أمس لم تحدث أي عمليات بين الطرفين، كذلك هذا اليوم على عكس اليومين الماضيين لم نشهد أي استهداف مباشر أو إطلاق عيارات تحذيرية نحو سفن أجنبية في مضيق هرمز من قبل الإيرانيين، لذلك الوضع هادئ في المضيق، لا يوجد عمليات قتالية بين الطرفين الإيراني والأمريكي، لذلك يمكن القول أنه ربما سوف يكون هناك استئناف للعمل الدبلوماسي المفاوضات. الوفد الإيراني موجود في سويسرا، وفد الخبراء، والذي كان من المقرر أن يخوض في المفاوضات اعتبارا من يوم غد الاثنين أو الثلاثاء بالحد الأقصى. حتى الآن لا توجد أي معلومات إن كان قد عاد هذا الوفد أو إن كان كاظم غريب أبادي رئيس الوفد قد التحق به في سويسرا، لكن إيران تؤكد الآن على أنها ملتزمة بتنفيذ مذكرة التفاهم على الرغم من كل ما تصفه بالانتهاك الأمريكي لهذه المذكرة سواء في مضيق هرمز أو في الساحة اللبنانية. في لبنان يقول الإيرانيون إن استمرار العمل العسكري الإسرائيلي في الجنوب اللبناني يمثل انتهاكا لمذكرة التفاهم تحديدا البند الأول. كان هناك اتصال هاتفي بين رئيس البرلمان محمد باقر قالباف ونظيره اللبناني نبيه بري جرى التأكيد على هذا البند. وزير الخارجية الإيراني أيضا حمل هذا الملف معه إلى بغداد وأكد على ضرورة انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان تنفيذا لهذا البند. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أيضا عبر إجابته للتساؤلات لصحفيين قال إن هناك لجنة قد تشكلت من مفاوضات سويسرا مكونة من إيران وأمريكا ولبنان والوسيطين القطري والباكستاني لأجل مراقبة حل النزاع في لبنان، وطالب بأن يكون هناك جدول زمني واضح معروف لأجل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وطالب الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى بإلزام إسرائيل بإيقاف عملها العسكري في لبنان وانسحابها من الجنوب اللبناني.

0: اللبناني. على الصعيد أيضا اتهامات إيران لواشنطن بانتهاك المذكرة، هنا الحديث أيضا عن البند رقم 5 الذي هو يخص مضيق هرمز. البند يقول أن إيران هي المشرفة على أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز طيلة 60 يوما من المفاوضات، أي قبل الوصول للاتفاق النهائي، ونحن نعيش فترة 60 يوما. لذلك الإيرانيون يفسرون هذا البند بأنهم يحق لهم رسم وتحديد والإعلان عن المسارات التي يجب على السفن المرور منها، وهذا بطبيعة الحال ما لا تقرأه واشنطن في هذا البند وفق ما تقول طهران. الإيرانيون يتمسكون بهذا الأمر، يعتقدون أن أمريكا تحاول نزع مضيق هرمز منهم على طاولة المفاوضات، حتى أن مستشار المرشد الإيراني وهو محمد مخبر قال اليوم إن أحلام أمريكا في المنطقة لن تتحقق طالما بقي مضيق هرمز في قبضة إيران، إضافة إلى أن المتحدث باسم الجيش الإيراني قال إن بقاء يد إيران وسيطرتها على مضيق هرمز سوف يهيئ الأرضية لطرد القوات الأمريكية في المنطقة مستقبلا. لذلك يمكن القول ليلى أن هناك تمسك واضح إيراني في بمضيق هرمز، يعتبر هنا على أنه ورقة ضغط كبيرة وربما هي الأقوى على طاولة المفاوضات. إضافة يمكن القول هنا إلى أن هناك أيضا اتهامات إيرانية للولايات المتحدة الأمريكية بأنه حتى اللحظة لم يتم تفعيل البند الخاص بالأموال المجمدة، إيران لم تحصل على هذه الأموال رغم مرور أيام على التوقيع على مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن في سويسرا. لذلك يبدو أن الأمور تواجه بعض العوائق، وهذا أمر كان متوقعا. أبرز العوائق هي العمليات العسكرية. مستشار قاليباف قال إن إيران كانت تتوقع أن يحدث مواجهات في الأسبوع الأول بعد التوصل إلى مذكرة. على كل حال الإيرانيين متمسكون بها، لا أحد يتحدث عن العودة إلى العمليات العسكرية، ولا لنا أن نراقب الأيام المقبلة كيف ستكون بين طهران وواشنطن، لا سيما في الدوحة إن كانت هناك مفاوضات على أو حول مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا عمر على هذه التفاصيل. طبعا الشكر موصول لفادي كذلك، وسنستمر في مناقشة هذه المستجدات مع ضيوفنا من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، وهنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، أهلا بكما. سيد أدولفو فرانكو، وأنت تتابع المشهد، حديث عن محاولة لحل الخلاف حول مضيق هرمز في الدوحة هنا يوم الثلاثاء، هل ترى أي مؤشر يدل إلى إمكانية التوصل إلى حل يرضي الولايات المتحدة إذا كانت فعلا طهران متمسكة بهذه الورقة وتمسك بها بيد من حديد؟
2: شكرا لكم على استضافتي. أنا لا أعتقد أن الوضع الحالي الذي عبرت عنه إيران أو الذي تحدثت عنه إيران سيكون مقبول، وبناء على ما سمعناه من التصريحات الإيرانية فهم قد قالوا أنهم يمتلكون مضيق هرمز، وأن فقط المسارات التي توافق عليها طهران يمكن أن تستخدمها السفن التجارية الدولية. ولذلك هذه الفكرة بالقائمة على التحكم بمضيق هرمز لن تكون مقبولة، وفي هذه المرحلة هناك مفاوضات، ولكن أعتقد أنه قد يكون هناك سيناريو حيث أن كافة دول الخليج قد تتفق على بعض المسارات وبعض الحلول لمعالجة هذه المسألة. هذا الأمر ممكن، ولكن ما يفعلونه بذلك هو أنهم يؤجلون مسألة حتمية، هذه المشكلة ستعود وتبرز مرة أخرى لاحقا. وأنا أقول ذلك لأن سمعت من الضيوف الإيرانيين سابقا على هذا البرنامج وهم يقولون أن هذه بطاقة ذهبية بالنسبة لهم لكي يأخذوا العالم بأكمله رهينة ومنطقة الخليج رهينة، ولكي يكون لديهم نفوذ على الولايات المتحدة. ولا أعتقد أن إيران ستتخلى عن ذلك بسهولة إلا إذا فعلت ذلك بقوة واجهها المجتمع الدولي. ولذلك أعتقد أنه بشكل مؤقت قد يكون هناك مفاوضات ردا على سؤالكم، ولكن على المدى الطويل لا أعتقد أن هذا الأمر سينفع، لأن إيران لن تتخلى عن هذا النفوذ بكل بساطة.
1: إذا كان هذا الأمر لن ينفع دكتور محمد شرقاوي، هو غير مقبول للولايات المتحدة، وبالنسبة لإيران هو الورقة الرابحة الوحيدة التي تمتلكها، هل ترى أي مخرج هنا يكفل شيء من التراضي حتى لا نبقى ندور في هذه الحلقة المفرغة؟
3: أولا ينبغي أن نركز على تطور الصراع بين إيران والولايات المتحدة أكثر من الحديث أو الاهتمام بآفاق التسوية، لازلنا بعيدين عن أي تسوية. والمفارقة أن بين مسار إسلام أباد في أبريل ومسار سويسرا في يونيو كان الاعتقاد أنه من الممكن الانتقال تدريجيا من ملف هرمز إلى ملف الأرصدة المجمدة إلى ملف اليورانيوم عالي التخصيب، ثم ننتهي في المحصلة النهائية بالملف النووي. للأسف الآن مضيق هرمز أصبح بمثابة الفيل الذي يطغى في الغرفة على بقية الملفات، بل الأكثر من هذا أصبح مسار هرمز لوحده يحتاج لمفاوضات معقدة ويلغي أو يهمش.
1: هل كانت تعتقد واشنطن أن هذا الفيل كان يمكن التغلب عليه بهذه البساطة أم ماذا؟ يعني
3: كانت تعتقد أن من الإمكان نوع من المقايضة، وطالما تحدثت عن هذه المقايضة بمعنى أن الإيرانيين سيقبلون بعودة حرية الملاحة مقابل أنهم سيحصلون على 12 مليار من الأرصدة المجمدة كدفعة أولى، وبعد 30 يوما يحصلون على الدفعة الثانية بمجموع 24 مليار دولار. هذا أمر محفز حسب قراءة ترامب في البيت الأبيض، لكن الإيرانيين ليسوا يعني مركزين أو لا يضعون بيضهم في كله في سلة الأرصدة المجمدة. هم الآن اكتشفوا أن التحكم في مضيق هرمز استراتيجيا وتجاريا وأمنيا هو أقوى حتى من القنبلة النووية. البعد الاستراتيجي والقراءة الإيرانية لهذا البعد الاستراتيجي
1: أصبح هذا واضحا وحتى الأموال إذا تم الإفراج عنها وحصلت إيران على ما تريد، ما الذي يضمن أنها لن تعود لتستخدم هذه الورقة التي اكتشفتها
3: بالضبط
1: والتي أصبح بمقدورها أن تفعل ذلك؟ ولكن أريد أن يعني أتوقف عند دعوة عرقتشي من بغداد اليوم إلى إطار أمني إقليمي بلا تدخل خارجي. هل هذا مسار تفاوضي جديد يلتف على واشنطن عبر الخليج، أم برأيك مجرد مناورة لكسب الوقت؟
3: لا، هو عندما يتحدث عرقجي عن منظومة خليجية جديدة، هو يقول ضمنيا أنه حان الوقت الآن لدحر الوجود الأمريكي من هذا الخليج إيرانيا وعربيا، ويدعو العواصم الخليجية إلى ترتيب أوراق جديدة على أساس تحقيق توازن قوة جديد بعيدا عن النفوذ الأمريكي. ولكن أيضا لا يفلح عرقجي ولا تفلح إيران في إيجاد قطيعة بين العواصم الخليجية وواشنطن، بمعنى كما لاحظنا اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع وزير الخارجية الأمريكي روبيو، هذا الاجتماع أكد أن القرينة الخليجية الأمريكية لا تزال قوية ومتماسكة. إذا يمكن أن نضع طموحات عرقجي ومن خلفه في المجلس الأعلى للأمن القومي بمحاولة إيجاد منظومة إقليمية لحسن الجوار للتعايش، وربما لا تزال فكرة أنه لو انضمت سلطنة عمان إلى المخطط الإيراني أن نتقاسم السيطرة، وربما أيضا استمالة بعض العواصم، بمعنى أن التحكم في الخليج أو التحكم في المضيق يكون تحكما خليجيا خالصا.
1: ولكن وهنا أسأل ضيفي من طهران الذي ينضم إلينا الآن الدكتور محسن فرخاني الباحث المختص في العلاقات الدولية. دكتور محسن، يعني هل هناك أي مؤشر إلى أن إيران فعلا يعني استطاعت أن تكسب التعاطف خليجي إقليمي يمكنها من القيام بمثل هذا الدور والالتفاف على أي نفوذ لواشنطن في الخليج من خلال حتى الرد الفعل الأخير؟

0: سنحاول العودة إذا للدكتور محسن فرخاني، وأعود إلى سيد أدولفو في واشنطن. إلى أي حد تراهن الولايات المتحدة على حلفائها الخليجيين في وقت ربما بدأ هناك عنصر جديد من التشكيك في فاعلية الحماية الأمريكية لهذه الدول وحصاد ما دفعته من كلفة باهظة خلال عقود؟
1: أنا لا أعتقد أنه هناك أي شكوك لدى حلفائنا الخليجيين بشأن هذا التوائم ما بين الولايات المتحدة ودول الخليج، وذلك لسبب بسيط جدا، وهو أن البديل هنا هو أن هدف إيران هو الهيمنة على المنطقة وحتى أبعد من المنطقة، لكي تتمكن إيران من نشر الإيديولوجيا الشيعية الإسلامية المتطرفة لتخمر الدول السنية، وهذا هدف معلن لدى إيران. وإذا الحلفاء العرب لن يتخلوا عن حريتهم لهذا النظام الإرهابي الذي يعرض أمنهم للخطر، ولذلك هم سيبقون إلى جانب الولايات المتحدة، وذلك بسبب مصالحهم. الأصدقاء تجمعهم المصالح. ولذلك أنتم طرحتم سؤال وجيه سابقا بشأن مضيق هرمز، وسواء ما إذا كان هناك أي حل بإمكانه أن يرضي كلا الطرفين، ولكن الإجابة هي كلا، لأن هناك رؤيتان مختلفتان تماما، ولا يمكننا أن نتجاهل ما كانت مهمة طهران خلال السنوات 47 الماضية. وفي الواقع إيران كان لديها وكلاء هددت السعودية، هنا نتحدث عن اليمن، ولذلك علينا أن نضع كل هذه الأمور في السياق. وإذا الحلفاء العرب مرتبطون بالولايات المتحدة، والسبب هو أن أو السبب الذي دفعنا إلى عدم التوسع بهذه الحرب هو أننا نحن نفهم أن الدول في المنطقة باتت على الخطوط الأمامية، وعلينا أن نرتاح مع فكرة أن الولايات المتحدة قد تتخذ المزيد.
0: وصلت الفكرة. دعني أذهب إلى الدكتور محسن فرخاني بهذا الخصوص. هل يعني أحلام عرقتشي بإطار أمني إقليمي بلا تدخل خارجي الذي دعا إليه في بغداد اليوم سترتطم بتعويل ربما على أن هناك نوع من التململ من الولايات المتحدة، وأن هذا في النهاية المصالح تفرض أن يستمر شاء طهران أم أبت؟
1: مساء الخير لكم. طبعا الولايات المتحدة سترفض كل هذه الأفكار، لأن الولايات المتحدة ستخسر مصالحها. وبالنسبة لما كان يقوله الضيف من الولايات المتحدة، هذا الأمر واضح جدا. إيران تهدد مصالح الولايات المتحدة، و الولايات المتحدة كانت قد استفادت بشكل كبير من الدول في المنطقة، ولذلك الجهة التي ستخسر المصالح هي ليست الدول في المنطقة بل الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة طردت من المنطقة من جراء هذه الحرب غير المتناسبة التي ردت فيها إيران على الولايات المتحدة. ولقد آن الأوان لأن يطرح العالم السؤال التالي، وهو أنه لماذا يقع هذا الجزء المهم من مضيق هرمز على الجانب الإيراني، ولذلك لماذا يتنددون بتحكم إيران بمرور السفن؟ ومن ثم ترامب يتحدث حتى عن إمكانية سيطرته على المضيق، وهذا الأمر سيعد تدخل مباشر لمصالح
0: ولكن
1: إيران ومصالح المنطقة.
0: لا نتكلم عن إيران فقط، نتكلم عن أيضا شريك خليجي يفترض، وهو دولة عمان، التي اتضح خلال الفترة الأخيرة أن لديها موقف مختلف. ماذا فعلت إيران لكي تهدئ المخاوف؟ يعني هي ضربت أي يعني فرضت على أي سفينة تسير في المسار العماني يعني نوع من الحصار في الواقع، بينما هل تخدم أجندتها؟ هل تخدم الورقة التي تريد أن تستخدمها أم تستنزفها بهذه الحالة؟
1: علينا ألا ننسى أن إيران هي الآن في حالة من المواجهة مع الولايات المتحدة، وهذا الأمر يسمح لإيران بأن تتخذ إجراءات للدفاع عن نفسها وعن أمنها، ولا يمكن لإيران أن تستخدم أو أن تسمح باستخدام مياهها الإقليمية لكي يتم نقل الأسلحة التي ستستخدم لمهاجمة إيران، أو حتى أن تستخدم القواعد الموجودة في هذه الدول المجاورة لمهاجمة إيران أيضا. وبالإضافة إلى ذلك، الولايات المتحدة تفرض أشد العقوبات على الشعب الإيراني، وإذا إيران لا يمكنها أن تسمح بأن تنعم هذه الدول وحلفائها بالراحة والاستقرار، في حين أن الشعب الإيراني يعاني. وإذا ما يحصل في مضيق هرمز، وأيضا المرور غير المعرقل في مضيق هرمز بدون أن تديره إيران، هذا الأمر كان تنازل، وكانت إيران قد قدمت هذا التنازل لسنوات عدة سابقا كبادرة حسن نية. والنقطة الأهم أو الجزء الأهم من هذا المضيق يقع في المياه الإقليمية الإيرانية، ولكن بعد مقتل الإيرانيين الأبرياء، الإيرانيين المدنيين الأبرياء من قبل الولايات المتحدة والنظام الصهيوني وبتواطؤ من بعض الدول العربية، لا تنوي إيران أن تعود إلى الوضع السابق في مضيق هرمز.
0: وصلت الفكرة، وصلت الفكرة. أشكرك. دعني أسأل الدكتور محمد شرقاوي بهذا الخصوص. يعني في النهاية لغة المصالح هي الأعلى والأقوى. سمعنا أدولفو فرانكو يتحدث عن أن مصلحة الخليج في النهاية هي في يعني التصدي لخطر شيعي قد يمتد، وأن الوحيد الذي يستطيع أن يوفر لها هذه الحماية هو الولايات المتحدة. هل فعلا يعني خرجنا من هذه الأشهر بهذه النتيجة؟
2: الضيف من واشنطن يقدم قراءة ماضوية تعود إلى 3 عقود على الأقل، عندما كان هناك هوس شيعي أو يعني تخوف خليجي من موجة التشيع وتصدير الثورة الإيرانية، لكن هذه مرحلة تجاوزناها. ما ينبغي التأكيد عليه،
0: هل تجاوزناها فعلا؟ يعني ما زالت هناك أصوات تتحدث عن مخاوف حقيقية بهذا الخصوص. نعرف ما حصل في البحرين، يعني في هناك تخوف من امتداد الشيعي،
2: لكن التخوف الحالي ليس بشأن ما هو تشيع أو تصدير الثورة، بقدر ما هو الآن تخوف على سيادة دول الخليج. الهجمات على الكويت وعلى قطر وعلى الإمارات غيرت القراءة الخليجية باتجاه إيران، وأيضا غيرت حرب إيران، أيضا غيرت قراءة العواصم الخليجية إزاء ما هو أمريكي، بمعنى ليس هو ذاك الحلف الدفاعي، وإنما مجرد تحالف استراتيجي حسب تقدير البيت الأبيض متى يتدخل ومتى لا يتدخل. وعندما تحضر المصالح الإسرائيلية يتراجع هذا التحالف الاستراتيجي. أود أن أعود إلى تطور الموقف الإيراني، وألاحظ وأنا بمنطق تسوية الصراعات وليس بمنطق لا مع ولا ضد، ألاحظ أنه كلما ارتفع منسوب تأثير الحرس الثوري الإيراني في اتخاذ القرار بشأن المفاوضات وبشأن كيفية التعامل مع هذه الحرب، إلا ويبدو أن الاستراتيجية الإيرانية تعاني من نوع من الانفصام بين مسألتين: عقيدة براغماتية يتحدث بها قاليباف، يتحدث بها عراقجي بضرورة مواصلة المفاوضات، الذهاب إلى إسلام أباد، الذهاب إلى سويسرا، لا زالت القناعة في طهران بأهمية المفاوضات، ولكن في الوقت ذاته هناك عقيدة موازية وهي عقيدة دوغمائية تنصب أساسا على اكتشاف القيمة السحرية الفولادية لمضيق هرمز. وهنا أرى أن دوغمائية الموقف الإيراني لا تتخلى ولا تقبل لا التشاور ولا التفاوض.
0: طيب بين العقيدتين ما هو السيناريو الأرجح يعني خلال الأسابيع القادمة؟
2: هنا يطرح السؤال: إذا ظل الحرس الثوري متمسكا بصناعة القرار سنذهب باتجاه مزيد من التصعيد، وربما كما تقول بعض المصادر في طهران ربما بعد تشييع جثمان المرشد الأعلى علي خامنئي تتهيأ إيران لحرب جديدة، بمعنى صيف ساخن وتجاهل مسار المفاوضات لأنه غير مثمر. في المقابل هل تنجح المؤسسة الدبلوماسية، وزارة خارجية عرقجي وبرلمان قاليباف وهذه الأصوات المعتدلة التي ترى أيضا وإن كان على الإيرانيين أن يثبتوا نديتهم وصمودهم إزاء الحرب، يمكنهم أيضا تحوير الموقف إلى مصلحة رابح رابح، يحتاجون لإنعاش الاقتصاد، يحتاجون لتصدير النفط الإيراني، يحتاجون للأرصدة المجمدة، يريدون حل عدة مشاكل عالقة. هنا المنطق الدبلوماسي والمنطق التصعيدي يتنافسان.
0: أي المنطقين ستكون له الكلمة الأعلى؟ على العموم أشكرك دكتور محمد شرقاوي، وأشكر طبعا ضيفنا من واشنطن أدولفو فرانكو، وكذلك ضيفنا من إيران من طهران الدكتور محسن فرخاني. الدكتور محسن فرخاني شكرا جزيلا لك. إذن نتابع معكم مشاهدينا الكرام، ونحن طبعا نتابع أيضا تطورات الوضع في جنوب لبنان، خصوصا بعد البيان المشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه بشأن استهداف منطقة مجدل زون وبنى تحتية لحزب الله، ورد الحكومة اللبنانية، رئيس الحكومة اللبنانية الرئيس سلام يؤكد في اتصال مع رئيس البرلمان رفض أي فتنة والعمل على التصدي لها. ويقول رئيس البرلمان اللبناني نؤكد وجوب تجنب الفتنة والحرص على بذل كل جهد من أجل صون وحفظ الاستقرار والسلم الأهلي. إذن للمزيد من التفاصيل بشأن ما يجري في جنوب لبنان حاليا وتداعياته على الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه في واشنطن، معنا من بيروت مراسلنا تامر الصمادي، ومن رام الله مراسلنا محمد خيري. تامر ومحمد أهلا بكما، وأبدأ معك تامر. في الواقع يعني تطورات في الساعات الأخيرة فقط، هذه التصريحات التي خرجت من الجانب الإسرائيلي بخصوص البقاء في المناطق الأمنية وعدم الانسحاب منها، كذلك الاستهداف الذي حصل في مجدل زون، ما هي ردود الفعل عليها في بيروت؟
3: حتى هذه اللحظة لا ردود فعل من بيروت فيما يتعلق بالتفجير الذي جرى في مجدل زون من قبل الجانب الإسرائيلي، لكن سأعود إلى هذا التفصيل. لكن اسمح لي ليلى أن أبدأ بآخر التطورات فيما يتعلق بالاتصالات السياسية بين الأفرقاء كافة. الرئاسة اللبنانية تتحدث قبل قليل، أو رئاسة الحكومة اللبنانية تتحدث قبل قليل عن اتصال جرى بين الرئيس الوزراء نواف سلام، بالإضافة إلى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، وسلام يؤكد لي الأخير بأنه يرفض أي فتنة بين اللبنانيين وبأنه سوف يتم التصدي لها. وهذا التصريح جاء على وقع حالة الانقسام والتشظي بين مختلف الأطراف اللبنانية فيما يتعلق من الاتفاق الإطاري، أو فيما يتعلق بهذا الاتفاق بالفعل الذي وقع بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة، والذي تتمسك به السلطة اللبنانية ممثلة بالرئاسة وبالحكومة، ويرفضه حزب الله وأيضا حركة أمل. ويعني كان رئيس البرلمان اللبناني تحدث يوم أمس عن الفتنة ذاتها وحذر من الوقوع بها، ومن ثم عادت حركة أمل لتؤكد على ضرورة التصدي لمثل هذه المشاريع التي وصفتها الحركة بالإسرائيلية لإيقاع الفتنة بين الشعب اللبناني الواحد. وحزب الله اعتبر بأن هذا الاتفاق الإطاري يشرعن بقاء إسرائيل لسنوات طويلة داخل الأرض اللبنانية، لا بل إنه يمنحها مزيدا من الأراضي، يعني وهذا هو التخوف الكبير بالنسبة لحزب الله. وحزب الله أيضا رفض ربط الانسحاب الإسرائيلي بتسليم سلاح الحزب، وقال بأنه لن يسلم هذا السلاح. فيما يتعلق بمجدل زون، التفجير كان كبيرا وسمع صداه في عدة قرى وبلدات في قضاء صور جنوبي البلاد. وأيضا نهاية ليلى، الكل ينتظر تنفيذ الاتفاق الإطاري، لا سيما أن إسرائيل قالت بأنها ستنسحب من بلدتين عفرون وزوطر الغربية، وهاتين البلدتين لم يدخلهما الجانب الإسرائيلي منذ بداية هذه الحرب، ولذلك الكل يترقب انسحاب حقيقي للقوات الإسرائيلية من قرى وبلدات خلال الفترة المقبلة.
0: شكرا جزيلا لك تامر. محمد خيري في رام الله، طبعا هذه التصريحات التي كما وصفت كانت مستعجلة من الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بمجدل زون تحديدا، والحديث عن تنسيق أمريكي أو إعلام الطرف الأمريكي بها مسبقا، ما أهمية هذه التصريحات الليلة؟
4: كانت غريبة أيضا ليلى، في كل الحروب التي خاضتها إسرائيل خلال السنوات الثلاث الماضية كان الجسم المعني بنشر كل ما يتعلق بهدم البنى التحتية والأنفاق على وجه الخصوص سواء في قطاع غزة أو في غيرها من الجبهات هو الجيش الإسرائيلي. الآن استبق نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس الجيش بنحو ساعة في الإعلان عن هدم نفق تابع لحزب الله في مجدل زون. يقول نتنياهو إنه كان بطول 200 كيلومتر وعلى عمق 25 كيلومترا، ولكن هناك في إسرائيل من قرأ هذه التصريحات بأنها رسالة للرأي العام الإسرائيلي أولا وكذلك للبنان، إذ تشير وسائل إعلام إسرائيلية بأن هذا البيان يعني أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يزال يحاول القول إن الجيش يعمل في الأراضي اللبنانية. هذه هي الرسالة لحزب الله وكذلك لسكان الشمال الإسرائيلي الذين لا يزالون يعارضون وقف إطلاق النار بأن الجيش لا يزال يعمل من أجل حمايتهم. لأن نتنياهو أيضا قال في ختام بيانه بأن القوات الإسرائيلية من ضباط وجنود ستبقى منتشرة في المنطقة الأمنية العازلة كما سماها من أجل حماية مواطني إسرائيل وأيضا سكان والقوات الإسرائيلية. وقال إن إسرائيل بلغت الإدارة الأمريكية وكذلك الممثل الأمريكي لدى لبنان قبل تنفيذ هذه الهجمات. استبق تنفيذ هذه الهجمات إبلاغ إسرائيل للبلديات الإسرائيلية على المنطقة الحدودية بأنهم سيسمعون أصوات انفجارات في تلك المنطقة وبأن عليهم أن يدركوا بأن مصدر هذه الانفجارات هو الجيش الإسرائيلي. قبل قليل نشر الجيش بيانا مزودا بتوثيقات لعملية هدم هذا النفق. ودعيني أشير أيضا إلى أن الجيش هدم كثيرا من هذه الأنفاق في لبنان وغيرها من المواقع خلال الفترات من هذه الحرب وكان ينشر مثل هذه التوثيقات. يشير الجيش الإسرائيلي إلى أن هذا النفق كان يحتوي مئات من قطع السلاح بالإضافة إلى منصات لإطلاق الصواريخ كانت موجهة باتجاه البلدات الإسرائيلية المختلفة. ويقول الجيش أنه مستمر بالعمل أيضا من أجل إزالة أي تهديد عن مواطني إسرائيل وكذلك عن القوات الإسرائيلية. كان الجيش قد أعلن أيضا مقتل جندي وإصابة آخر، كان أحد الضباط قد قتل كما يبدو أنه كمين لحزب الله في الجنوب اللبناني، ثم أتبعه يوم أمس بالقول إنه استطاع اللحاق بعنصر حزب الله الذي نفذ هذا الهجوم على الجيش الإسرائيلي وكذلك اغتياله.
0: أشكرك محمد على هذه التفاصيل اللافتة في الواقع. شكرا جزيلا لك محمد خيري من رام الله، وطبعا الشكر موصول لتامر صمادي من بيروت. بعد توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل ومع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، يتجدد السؤال عن وضع منظومة مراقبة وقف إطلاق النار في جنوب لبنان والجهات التي تتولى التحقق من الخروقات الميدانية في ظل ترتيبات أمنية ما تزال قيد التشكل. لنتابع هذا التقرير.
5: كلما اقتربت مهلة مهمة قوة اليونيفيل من نهايتها تكبر دائرة السؤال عمن سيراقب وقف إطلاق النار جنوب لبنان ومن سيتحقق من الالتزام بوقف إطلاق نار يوصف بالهش أصلاً وسط خروقات متكررة وترتيبات أمنية ما تزال قيد الاختبار وغموض في مخططات إسرائيل في جنوب لبنان. لعقود، شكلت اليونيفيل العين الدولية الأبرز على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ومنذ توسيع مهامها بموجب القرار 1701 اضطلعت هذه القوة الدولية بأدوار مراقبة وقف الأعمال العدائية وتسيير الدوريات ورصد التطورات على طول الخط الأزرق الفاصل عن إسرائيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني قبل رفع تقاريرها إلى الأمم المتحدة. لكن صلاحيتها لم تتعدى المراقبة والتوثيق والإبلاغ دون أن تمتلك سلطة لفرض الالتزام أو منع الخروقات بالقوة. أما الحرب الأخيرة فقد أعادت فتح النقاش حول جدوى استمرارها من الأصل، فاليونيفيل نفسها تحولت في أكثر من محطة إلى هدف لإطلاق نار إسرائيلي. ومنذ أكتوبر 2024 تعرضت مواقع اليونيفيل لحوادث عدة، بينها إطلاق نار مباشر على مواقعها واستهداف أبراج مراقبة واقتحام أحد مقارها بالدبابات، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصرها وإلحاق أضرار بمنشآتها. كل ذلك وسط اتهامات متصاعدة لها، بعضها أمريكي، بعدم تطبيق مهامها، مما دفع باتجاه إعادة النظر في ولايتها. وهو ما تحقق فعلاً عندما أقر مجلس الأمن تمديداً أخيراً لولاية القوة حتى ديسمبر عام 2026، على أن يبدأ بعدها انسحابها التدريجي خلال عام 2027. الجدل بشأن جدوى اليونيفيل كان يدفع باستمرار نحو محاولات طرح بدائل أخرى، وهو ما حدث بعد وقف إطلاق النار الذي أعقب حرب عام 2024، إذ برزت آلية أخرى للمتابعة عرفت بلجنة الميكانيزم، وهي إطار يجمع لبنان وإسرائيل وقوات اليونيفيل تحت رعاية أمريكية فرنسية بهدف مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية. وتوكل إليها أربع مهام أساسية: مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، ووضع آليات للتحقق والتفتيش في نقاط محددة جنوب نهر الليطاني، وجمع المعلومات الميدانية وتبادلها عبر اليونيفيل، ودعم الجيش اللبناني في عمليات الانتشار والسيطرة على المنطقة الحدودية. هكذا يبدو أن اليونيفيل من جهة والميكانيزم من جهة أخرى قد عكستا منظومة مراقبة منشطرة بين عين أممية حذرة ومتابعات سياسية من دول بعينها. لكن اقتراب نهاية ولاية اليونيفيل أعاد طرح السؤال العملي عن كيف ستدار هذه المنظومة إذا تراجع الدور الأممي أو انتهى. في الكواليس الدبلوماسية طرحت أكثر من صيغة، من بينها قوات متعددة الجنسيات التي دفع بها قادة مجموعة السبع، وهي فكرة اصطدمت بتحفظات إسرائيلية على بعض الأدوار ولاسيما الدور الفرنسي، وانعكاسا للتمسك الإيراني بالملف اللبناني في مسار التفاوض. تحدثت التقارير أيضا عن نقاشات بشأن إطار جديد لمواكبة ترتيبات وقف إطلاق النار بجنوب لبنان في مفاوضات سويسرا الأخيرة بين واشنطن وطهران، من دون أن تتضح بعد آلية عمله أو صلاحيته. في نفس السياق يتحدث مراقبون عن اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونائب الرئيس جيدي فانس بالرئيس اللبناني جوزيف عون، وخلاله طرحوا فكرة لجنة ثلاثية تضم الولايات المتحدة ولبنان وإيران لتثبيت وقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذه، لكنها فكرة لا تزال حتى الآن في نطاق الطرح السياسي أكثر منها آلية ميدانية واضحة، فلا تفاصيل معلنة بشأن طريقة عملها ولا عن حدود صلاحياتها أو علاقتها باليونيفيل أو بآلية الميكانيزم القائمة. وبما أن قياس وقف إطلاق النار لا يتم فقط بغياب القصف وإنما بوجود من يراقبه، يبدو أن الفراغ الذي ستحدثه اليونيفيل يحرك المبادرات الدولية بسرعة، وهذا ما توضح مع المبادرة الفرنسية الإيطالية لتشكيل تحالف دولي يدعم لبنان بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، وهي المبادرة التي اصطدمت من جديد بتحفظ إسرائيلي لأنها تضم دورا فرنسيا، لكنها في المقابل تلقت ترحيبا من الرئيس اللبناني لأنها تتطابق كما قال مع الرؤية اللبنانية الثابتة التي تؤكد أن الجيش اللبناني هو الضمانة الوحيدة والحقيقية لأمن الجنوب.
0: وينضم الآن إلينا من بيروت الكاتب الصحفي صهيب جوهر، ومن جبل لبنان حسن شقير الباحث والكاتب السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك سيد صهيب جوهر، إذن هذا الهجوم الإسرائيلي الجديد على مجدل زون يحصل بتنسيق مسبق مع الولايات المتحدة، وبعد يومين فقط من توقيع الاتفاق الإطاري. ماذا يقول هذا عن الاتفاق؟ يعني إذن هل معنى ذلك أن الاتفاق غطاء لاستمرار العدوان الإسرائيلي؟
6: مساء الخير لك ولمشاهدين الكرام ولضيفك الكريم من جبل لبنان. الحقيقة أن إسرائيل هي إسرائيل التي تمارس رغم كل العهود والتعهدات والمواثيق استمرارا لجرائمها في كل المناطق اللبنانية، وهي تتحجج بوجود منشأة تابعة لحزب الله لاستمرار عملية القصف والاستهداف في عمق الأراضي اللبنانية. من هنا أعتقد اليوم أنه إسرائيل هي أيضا تعتبر أنه أي تفاهم أو اتفاق أو إطار لا يسمح لها باستمرار ممارساتها وعدوانها على باقي المناطق اللبنانية، لا أعتقد أنها ستلتزم به. من هنا هناك نقاش جدي حول طبيعة أولا الاتفاق الإطاري، وأيضا هناك نقاش حول أمرين أساسيين. الأمر الأول هو ماذا خليني أقول الالتزام الداخلي به أو الاقتناع الداخلي به من كل الأطراف السياسية، وثانيا أيضا مواقف الأطراف الإقليمية التي حتى هذه اللحظة لم تعبر عن موقف لا سلبي ولا إيجابي تجاهه. من هذا المنطلق أعتقد أن إسرائيل تستفيد من كل هذا المناخ الإقليمي، من كل التشتت الداخلي اللبناني، وأيضا من ضعف المفاوض اللبناني نتيجة الظروف والضغوط الأمريكية والإسرائيلية وحتى الصراعات البينية بين أركان الإدارة الأمريكية لتحقيق مكتسبات على الأرض ولتكريس واقع جديد.
0: نعم، أطراف كثيرة تحذر من هذا الانشقاق والخلاف والفتنة. حسن شقير، مثل هذه العمليات التي حصلت في مجدل زون، ما تداعياتها من وجهة نظرك أنت؟
7: تحياتي لكم أستاذة ليلى ولضيفكم الكريم والسادة المشاهدين، والشكر على الاستضافة. أهلا
0: وسهلا.
7: أنا أعتقد تأتي خطورة هذه العمليات بأنها أتت بعد يومين فقط من توقيع اتفاق الإطار، وبعد التسريبات التي حصلت حول ما حكي عن الملحق الأمني السري الذي بقي غامضا ولم يكشف إلى العلن، وكذلك الأمر بعد بنود الاتفاق التي ربما شرعت للكيان الإسرائيلي بعض الاعتداءات تحديدا بما يسمى داخل ما يسمى بالمنطقة الصفراء، وهذا أمر خطير جدا. لذلك يعني لم نلحظ بأن الدولة اللبنانية استنكرت الاعتداءات بعد توقيع هذا الاتفاق، لا على الغارات التي حدثت على النبطية الفوق ولا على هذا التفجير ولا غيره من عمليات القتل التي حدثت يعني خارج إطار ما تسمى بالمنطقة الصفراء. لذلك أعتقد بأن هذا يثبت يوما بعد يوم بأن الدولة اللبنانية من خلال هذا الاتفاق ومن خلال الملحق الأمني ربما تخلت عن السيادة اللبنانية الحقيقية، وربما أعطت زمام الأمور للكيان الإسرائيلي، وتحديدا أن بنيامين نتنياهو وضمن يعني قال بالأمس بأن الدولة اللبنانية وافقت على بقائنا في المنطقة الأمنية إلى حين زوال التهديد عن الكيان الإسرائيلي، وأردف قائلا بأن هذا التهديد يتمثل بنزع سلاح حزب الله من كامل الأراضي اللبنانية، وهذا كانت تقول عنه الدولة اللبنانية بأنه شأن داخلي ويناقش داخل الأطر الداخلية اللبنانية. لذلك أعتقد بأن ما جرى يعني له دلالة خطيرة جدا على الالتزامات التي وقعت عليها الدولة اللبنانية لخصوص الإعطاء الحق للإسرائيلي بالإكمال على تدمير.
0: طيب، نعم. ولكن ما على ماذا وقعت الدولة اللبنانية تحديدا؟ يعني هذا الملحق الأمني الذي تشير إليه إسرائيل والتي يمنحها الحرية إذا ما للتحرك إذا ما شعرت بالخطر، ليس له أي ذكر من جانب الدولة اللبنانية. صهيب جوهر، كيف يفسر هذا؟ يعني لماذا هذا الغموض؟
6: أعتقد أن هذا الغموض نتيجة أمرين، ويعني اسمح لي أن أقول لك بشكل واضح أن هذا الاتفاق يأتي في محاولة إسرائيلية وأمريكية للانقلاب على تفاهمات جرى صياغتها بين أطراف إقليمية حول ما رعته باكستان ودولة قطر في سويسرا حول موضوع الانسحاب الإسرائيلي و البدء بنقاش داخلي حوثي لحزب الله. حاول، واضح أن هناك مجموعة ضغط إسرائيلية أمريكية في الولايات المتحدة اعتبرت أن هذا الاتفاق مع إيران والنقاش الإقليمي حول الوضع اللبناني سيسحب ورقة لبنان من يد الجانب الإسرائيلي. من هنا واضح أن هناك لوبي أمريكي إسرائيلي في الولايات المتحدة ضغط لتوقيع هذا الاتفاق، وواضح أنه جزء من أركان السلطة السياسية اللبنانية ذهبوا في هذا الاتجاه نتيجة هذا الضغط ونتيجة التوترات الداخلية اللبنانية، ولأنه أصلا في أطراف داخلية للأسف تريد تسجيل مواقف على بعضها البعض من خلال هذا الاتفاق. هذا إذا أردنا أن نتحدث بصيغة يعني دبلوماسية، لكن في طبيعة الحال الواقع الحقيقي من خلال مجرى ومن خلال موقف الدولة ومن خلال موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اعتبر أنه ما يجري هو الفتنة وما لحقه من الاتصال بينه وبين رئيس الحكومة نواف سلام.

0: يدلل على أن هناك انقسام داخلي لبناني حيال هذا الاتفاق الإطاري. وما يقوله ما قاله اليوم الرئيس نبيه بري وقبله الزعيم وليد جملاط يعني أن هذا الاتفاق لن يبصر النور طالما أن هناك أطراف داخلية لبنانية وتحديدا المكون الشيعي وجزء كبير من المكون السني غير مقتنعين بمسار هذا الإطار، لأنه يكرس أولا الاحتلال
1: ولكن ولكن من قام باختبار هذا الاتفاق هو الجانب الإسرائيلي في الواقع من خلال هذه العملية. يعني هنا الإحراج للدولة أليس واضحا، وكيف يمكن تجاوزه في هذه المرحلة، خصوصا كما ذكرت يعني لم يجف حبر الاتفاق، يومين فقط مضيا على توقيعه، وهذه العملية وهذه التصريحات بهذه الصورة. على الأقل كان يمكن التنسيق بين الطرفين من أجل الخروج بخطاب يحفظ ماء الوجه للجميع.
0: أعتقد أنه إسرائيل هذا ما تريده بالضبط، تريد اتفاق غير واضح المعالم، أولا يكرس حرية حركة لها، وثانيا يكرس شيء أكبر وهو ما يريده بنيامين نتنياهو بالفعل.
1: ولماذا تترك الدولة الفرصة لاتفاق غير واضح المعالم ولغموض؟ لماذا تقوم هي بالإعلان؟ نعم تفضل.
0: لأن السلطة السياسية اللبنانية سيدتي العزيزة وأنت أدرى الناس تعيش انقساما كبيرا، أولا لأنه فلنعد إلى صلب الموضوع، هناك طرف لبناني لديه سلاح قرر الدخول في مغامرة ومغامرات عديدة وتحديدا منذ حرب الإسناد الأولى واليوم من خلال هذه الحرب، ثانيا بدلا من أن يكون هناك احتضان داخلي من بعض الأطراف الأخرى المناوية لهذا الطرف، ذهبنا بعيدا باتجاه مفاوضات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي بهذا الشكل والمضمون دون تنسيق مع أطراف إقليمية طيب. صديقة للبنان تحديدا الأطراف العربية طيب ما أدى إلى هذا الواقع الداخلي طيب. والخارجي.
1: طيب إذا أستاذ حسن شقير، إذا كان كل نفق وكل مستودع يقدم ذريعة لضرب لبنان، أفلا يكون بقاء السلاح بحد ذاته هو ما يمنح إسرائيل المبرر الدائم للبقاء؟ ألا يمكن فعلا التوصل إلى هذه النتيجة الآن من كل الأطراف؟
2: ما هذا هنا الذي وقعت عليه الدولة اللبنانية أنها تخل كامل عن السيادة، وأنا أريد أن أعقب قليلا. يعني اليوم لا يمكن، إذا كان هناك انقسام وطني، رئيس الجمهورية يقسم على الدستور ويقسم على حماية سيادة البلد، كيف يفوض السفيرة اللبنانية في أمريكا بالتوقيع على اتفاق؟ هذا الاتفاق يؤدي إلى ضياع السيادة اللبنانية وإلى يعني تآكل لكل ما مبادئ السيادة المعروفة في العالم. لذلك أعتقد بأن هذا الذي نتحدث عنه أستاذة ليلى ولا تسألين عنه ورد في الاتفاق. يعني تصوري بأن في الاتفاق أصبحت المقاومة هي التي هي سبب للاحتلال، أصبحت هي يعني نتيجة، وهذه النتيجة يجب أن تزال وليس أن يزال سبب الاحتلال. وهنا مشكلة وكارثة كبيرة جدا، عندما حتى المقاومة في الاتفاق في أحد بنوده يعطي الدولة اللبنانية فقط الحق بالدفاع عن النفس في ظل احتلال يعني وتتجاوز المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الذي هو فوق كل القوانين، ويتجاوز ايضا تتجاوز الدستور اللبناني الذي يمنح المقاومه حق الدفاع عن النفس باتخاذ كافه الاجراءات وما جرى في اتفاق الطائف، وتعطي وتمنع هؤلاء من الدفاع عن لبنان. لذلك اعتقد ستستغل اسرائيل كل ثغره من هذه الثغرات استاذه ليلى لكي تمعن قتلا وتمعن تدميرا. طيب. وقالها كاتس لا يريد رجاع 200,000 طيب. لبناني وتدمير
1: وماذا وماذا يمكن للحزب ان يفعل حتى يقطع الطريق على ما تريده إسرائيل من خلال ما تبثه؟
2: أنا أعتقد أن حزب الله سيلتزم بوقف إطلاق النار المقرر في باكستان، والذي أعيد ربط الجبهات مع إيران، لأن هذه هي الورقة الحقيقية الداعمة للبنان التي يمكن أن تحقق السيادة اللبنانية، ليس الاتفاق الذي يحقق السيادة اللبنانية الذي لم يتحدث عن الانسحاب مع الأسف الشديد، إنما في البند الأول بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية تتحدث عن سيادة الدولة اللبنانية دون قيد أو شرط، وبالتالي هذا حزب الله سيبقى ملتزما بوقف اطلاق النار، وستكون ايران الضاغط على الولايات المتحده الامريكيه من خلال اوراق القوه التي لديها لكي يضغط على بنيامين نتنياهو لتحقيق الانسحاب الناجز دون قيد او شرط.
1: طيب لاترك الفرصه ايضا تعليق سريع من صهيب جوهر فيما يتعلق بالسيناريو المتوقع للخروج من هذه الحلقه التي ربما اعتقدت اطراف ان التوقيع سيكون مقدمه لها.
0: لا أعتقد أنه السيناريو الأفضل هو إعادة النظر في هذا الاتفاق الإطاري، وأفضل ما يمكن الذهاب إليه اعتباره أنه فقط إطار نقاشي وليس اتفاقا ملزما للبنان. والاتفاق الملزم للبنان هو ما تحدث عنه تقرير الجزيرة منذ قليل، واللي هو الاتصال الذي الثلاثي الذي جرى مع رئيس الجمهورية، واللي شارك به وزير الخارجية القطري وأيضا نائب الرئيس الأمريكي مع الرئيس جوزيف عون، ليتحدث عن آلية انسحاب وآلية مراقبة لوقف اطلاق النار. دون ذلك نحن مقبلون على مرحلة صعبة جدا في الداخل اللبناني، أسوأ من الاحتلال الإسرائيلي، لأنه عنوانها سيكون انقسام داخلي، طالما أن هناك طرفا متعنتا يسمى حزب الله وطرفا آخرا ينتظره على الزاوية لإنهائه في السياسة وفي الأمن وفي العسكر، هو الطرف الآخر تحديدا اليمين العزالي في لبنان. نحن أمام عودة إلى متاريس ما قبل 75 و76، وهذا هو أخطر ما يمكن أن يكون يمر على لبنان، أخطر من الاحتلال نفسه.
1: أشكرك جزيلا من بيروت الكاتب الصحفي صهيب جوهر، وكذلك أشكر ضيفنا من جبل لبنان حسن شقير الباحث والكاتب السياسي. إذن نختم هذه الساعة من العراق، إذ قال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي إنها ماضية في مكافحة الفساد وذلك للحفاظ على المال العام. وقالت وكالة الأنباء العراقية إن عشرات المتهمين في ملفات فساد اعتقلوا بينهم أعضاء في مجلس النواب، وذلك بعد رفع الحصانة عنهم، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين. لنتابع هذا التقرير.
3: معتقلون بالعشرات في ساعات الصباح الأولى، مسؤولون بينهم أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة البرلمانية، ويواجهون العدالة بتهمة فساد مالي وإداري يقدر بمئات الملايين من الدولارات. هي خطوة يصفها كثيرون بالأولى من نوعها والأبرز لحكومة عراقية لم يتجاوز عمرها شهرين.
4: مسؤولين كبار أكبر من الذين تم اعتقالهم سوف يطالهم المداهمات والاعتقالات، وهذه طبعا بالتأكيد راح تكون عملية غير مسبوقة، ولكن نتائجها ستكون خطيرة، لأنها يعني تمثل كما لو كان انقلاب على النظام السياسي القائم على التواطؤ وعلى التفاهمات البينية.
3: تقول مصادر للجزيرة إن الاعتقالات نفذها جهاز مكافحة الإرهاب فجر الأحد وفقا لمذكرات قضائية تهدف لحماية المال العام وردع أي عملية هدفها الابتزاز، حسب تأكيدات هيئة النزاهة في العراق.
5: النقطة الإيجابية في هذا الموضوع أن الأجهزة الرقابية من عام 2005 ولحد الآن هي كانت تعمل على جمع الملفات وجمع الأضابير وجمع الأدلة والقرائن، لذلك سيكون مجلس القضاء والقضاة أمام بنك كامل من المعلومات والأدلة.
3: عمليات الاعتقال نفذت في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، بينها المنطقة الخضراء المعروفة بإقامة كبار المسؤولين، كما شهدت محافظات عراقية أخرى عمليات اعتقال طالت مسؤولين محليين. كل هذا جاء بعد اعترافات أدلى بها وكيل وزير النفط عدنان الجميلي الذي اعتقل أواخر آيار الماضي بتهم فساد كشفت عن امتلاكه عشرات الملايين من الدولارات وتعاونه مع مسؤولين متنفذين في السلطتين التشريعية والتنفيذية. سامر يوسف، الجزيرة، من القصر الحكومي بغداد.
6: مرحبا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للتطورات في مضيق هرمز وللأوضاع بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. رأس الساعة، في أحدث المستجدات نقل موقع إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة قررت وقف جميع الأنشطة القتالية مع إيران. ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن واشنطن وطهران ستلتقيان الثلاثاء المقبل في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز. وكان مسؤول أمريكي رفيع قد قال للجزيرة إن المحادثات التقنية لتطبيق مذكرة التفاهم مع إيران لم تلغى وإنها لا تزال مقررة في الأيام المقبلة. وأضاف المسؤول أن قنوات فض النزاع مع إيران لا تزال قائمة ونشطة في أعقاب محادثات سويسرا الأسبوع الماضي. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تسعى لتنفيذ مذكرة التفاهم بحسن نية وفق مبدأ الالتزام مقابل الالتزام. وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف في اتصال مع نظيره اللبناني نبيه بري إن إنهاء الحرب وصون سيادة لبنان جزء أساسي من البند الأول من مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. في إسرائيل، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس قالا في بيان مشترك إن الجيش دمر شبكة أنفاق وبنية تحتية لحزب الله في منطقة مجد الزون بجنوب لبنان. وأضاف البيان أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة والممثلة الأمريكية في لبنان مسبقا بالعملية. في لبنان، قال مصدر عسكري للجزيرة أن المزاعم الإسرائيلية بوجود عناصر غير موالية داخل الجيش اللبناني مرفوضة ومدانة، وأنه لا مكان في الجيش اللبناني لأي انتماء خارج إطار المؤسسة العسكرية والقوانين. نبدأ باستعراض آخر التطورات والمواقف مع مراسلين من طهران، مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. ونبدأ معك مراد هاشم بما نقله موقع إكسيوس عن وقف الأنشطة القتالية وعن محادثات أيضا ستجرى في الدوحة حول مضيق هرمز ومستقبله.
7: تطور لافت بالفعل، ولا سيما أن الأنظار كانت تترقب أما إذا كانت الولايات المتحدة سوف ترد على موجة الهجمات الإيرانية التي استهدفت أهدافا أمريكية كما تقول إيران في الكويت والبحرين يوم أمس أم لا. وكانت الولايات المتحدة في موجة الضربات السابقة ردت بسبب استهداف إيران لسفن في مضيق هرمز وليس على هجمات لأهداف أمريكية على أهداف أمريكية في البحرين. هذا الحديث عن ضربات الجمعة، هذه الضربات التي تمت يوم أمس قال مسؤول أمريكي إنها أفشلت أو أنها أيضا لم تصل إلى أهدافها. بطبيعة الحال هذا التطور الذي يكشف عنه موقع أكسيوس يشير إلى اتفاق البلدين الآن على وقف تبادل هذه الضربات والالتقاء في العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء المقبل من أجل تسوية هذا النزاع المتعلق بمضيق هرمز. يشير الموقع نقلا عن مسؤول أمريكي إلى أن السفن الآن بإمكانها أن تمر بحرية وأمان من المضيق دون أي اعتراضات. في المجمل ما يتطرق إليه أيضا تقرير الموقع من أنه ليس فقط سوء أو الاختلاف في تفسير البند الخامس من مذكرة التفاهم المتعلقة بمضيق هرمز يقف وراء هذا التوتر الذي قاد إلى تبادل هذه الضربات، ولكن أيضا عدم تفعيل قناة الاتصال التي اتفق عليها والتي أعلن عنها بالفعل جيدي فانس نائب الرئيس سابقا بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري الإيراني، والتي كانت معنية من الأساس بمنع توتر كهذا والتنسيق فيما يتعلق بحركة المرور في مضيق هرمز. هذا الأمر لم ينفعل على الأقل حتى يوم السبت كما يقول الموقع. الآن هذه الاجتماع أو هذه المفاوضات سوف تكرس الآن لموضوع هرمز، علما أنه كان الحديث يدور عن جولة مفاوضات مرتقبة، أغلب المصادر كانت تشير إلى نهاية الأسبوع، وكان موضوعها الملف النووي أو ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. مايك وولتز مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة أشار في هذه النقطة إلى أن هذه المفاوضات، وكان يتحدث صباحا بطبيعة الحال قبل الإعلان عن هذا التطور، سوف قائمة وسوف تتطرق إلى الملف النووي وتحديدا ما يتعلق بكيفية دخول فرق التفتيش الدولية إلى المواقع الإيرانية، وكذلك ما يتعلق بخفض تخصيب اليورانيوم. حسن،
6: شكرا لك مراد.

0: أمريكيين بوقف الأنشطة القتالية هذا المساء في مضيق هرمز.
1: حسن، الإيرانيون صامتون إزاء هذه الأخبار الواردة من وسائل إعلام أمريكية. لا أحد هنا يتحدث عن وقف المفاوضات أو استئنافها، لكن إذا ما تمعنا في آخر بيانات الحرس الثوري الإيراني فجر يوم أمس بعد العمليات القتالية المتبادلة كانت بين طهران وواشنطن في المنطقة، قال إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تنتهك البند رقم واحد من مذكرة التفاهم، والبند رقم واحد هو البند الذي يخص إيقاف العمليات العسكرية بين الطرفين، وأكد أن هذا الأمر سوف يؤدي إلى إيقاف المسارات والعمليات الأخرى، في إشارة كانت واضحة إلى المفاوضات التي كان يزمع عقدها هذا الأسبوع في سويسرا. نعلم أن هناك وفد من الخبراء موجود في سويسرا منذ أيام، الوفد الإيراني كان موجودا وكان ينتظر أن يلتحق به كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني الذي هو يترأس هذا الوفد. حتى اللحظة لا توجد معلومات هل التحق به أم بقي في طهران، هل سوف تجري إيران مباحثات تقنية في سويسرا، هذا الأمر غير واضح هنا بالنسبة لنا. لكن أيضا بعض المقربين من الخارجية الإيرانية هنا، مصادر تحدثت عن أن إيران وبعد العمليات المتبادلة بين الطرفين خلال اليومين الماضيين بدأت تدرس تعليق المفاوضات التقنية مع الجانب الأمريكي، لكن حتى اللحظة لا يوجد تصريح من الخارجية أو من الرئاسة الإيرانية أو من قبل رئيس البرلمان رئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر خليفاف بهذا الشأن. وزير الخارجية الإيراني قال إن إيران مهتمة بتنفيذ مذكرة التفاهم البنود بها وفق مبدأ التزام مقابل التزام، لكن طهران تتهم الولايات المتحدة الأمريكية الآن بأنها تنتهك بعض البنود، البند الأول الخاص بوقف القتال بين الطرفين استهداف الأراضي الإيرانية خلال اليومين الماضيين يعتبر انتهاك لهذه المذكرة، العمليات العسكرية المستمرة في لبنان أيضا تعتبر إيرانيا انتهاكا للبند الأول، إضافة إلى ما يحدث في مضيق هرمز.
0: طيب عمر، ليست هناك أي تعليقات أو مواقف إيرانية بشأن وقف الأنشطة القتالية، ولكن هناك تحديد موعد على ما يبدو كما نقل أيضا عن مسؤول أمريكي بأنه ستكون هناك جولة مفاوضات مخصصة للبحث بتسوية الخلاف حول مضيق هرمز يوم الثلاثاء في الدوحة. حتى هذا الموضوع ليس هناك أي إشارة إليه من جانب المسؤولين الإيرانيين.
1: نعم بالفعل الأمر هكذا أيضا، لا يوجد أي إشارة لا من بعيد ولا من قريب حول وجود مفاوضات إيرانية أمريكية في الدوحة حول مضيق هرمز، لكن إذا ما رصدنا المواقف الإيرانية حول المضيق هي لا تزال تتمترس حول أن البند رقم 5 من مذكرة التفاهم ينص على أن إيران تتمتع بتوفير الأمن والملاحة للمضيق، لذلك هذا البند يقرأه الإيرانيون على أنه يمنحهم إمكانية تحديد المسارات التي يجب أن تعبر منها السفن الأجنبية الدولية سواء تدخل المضيق أو تخرج من المضيق. يقول الإيرانيون أن المسار الوحيد الآمن هو المسار الإيراني في المياه الإقليمية الإيرانية شمالي المضيق. حتى أن بعض التصريحات الإيرانية هذا اليوم باتت تشير إلى اهتمام بالغ الوضوح بالمضيق. إذا ما تحدثنا عن تصريح لعلي أكبر ولايتي مستشار المرشد، قال إن المعادلات الاستراتيجية في المنطقة قد تغيرت بعد الحرب، وإن إيران متمسكة بنهجها الجديد في المضيق، وأن المضيق سوف يكون له وضع مختلف بعد الحرب، وأشار إلى أن إيران بصدد إجراء مشاورات مع سلطنة عمان لإدارة المضيق مستقبلا. هذا الأمر أيضا أكد عليه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في بغداد. وإضافة لذلك المتحدث باسم الجيش الإيراني قال إن بقاء سيطرة إيران على المضيق مستقبلا سوف يمهد لطرد القوات الأمريكية في المنطقة، لذلك هناك اتهامات من قبل طهران الآن لأمريكا بانتهاك البند الأول الخاص بلبنان والعمل القتالي بين الطرفين، إضافة إلى البند الخامس فيما يخص مضيق هرمز، فضلا عن أن هناك مسؤولين

0: يتحدثون عن أن إيران لم تحصل حتى اللحظة على أي جزء من أموالها المجمدة، على الرغم من مضي أيام على التوقيع على مذكرة التفاهم بين الطرفين في سويسرا.
1: شكرا لك عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران. وللحديث عن هذه التطورات ينضم إلينا من واشنطن الدكتور جيمس روبنز، كبير الباحثين بالمجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، ومن طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. وهنا في الاستديو ينضم إلينا الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك سيد جيمس روبنز. الوضع الذي سيرسو عليه مضيق هرمز هو الذي سيحدد عمليا من المنتصر في هذه المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. هل يتوقع فعلا أن يكون مضيق هرمز موضع تسوية رابح بين الطرفين؟ هل هذا ممكن؟
2: شكرا لكم على استضافتي. أنا لا أعتقد أنه في هذه المرحلة من الممكن أن يكون هناك موقف رابح لكلا الطرفين، لأنه لا يزال هناك خلافات ما بين الولايات المتحدة وإيران بشأن من يتحكم بالمضيق وما تقوله مذكرة التفاهم. إيران تقول أن مذكرة التفاهم تمنح إيران السيطرة على المضيق ما بين إيران وعمان، والولايات المتحدة من جهة أخرى ودول حول العالم تعتقد بأن هذا المضيق يجب أن يكون مفتوح أمام الملاحة الحرة. وإذن هذه المواقف لا يمكن أن تلتقي أو أن تنطبق في الوقت ذاته، ومن الصعب أن نرى كيف أنه سيكون هناك تنازل، لأن إيران تزعم أنه يحق لها أن تتحكم بالمضيق ويحق لها أن تملي على السفن من أين بإمكانها أن تدخل وتغادر المضيق. رأينا ذلك مؤخرا مع السفينة التي كانت تحمل علم سنغافورة والتي كانت تمر من الجانب العماني من المضيق. وإذا هذا جزء من الخلافات الجوهرية التي نراها ما بين الطرفين حاليا، ومن الصعب أن نرى كيف ستحل هذه الأمور بطريقة ترضي كلا الطرفين.
1: طيب فقط على أي أساس كان هذا القرار الأمريكي بوقف الأنشطة القتالية مع إيران والتي شهدناها بشكل يكاد يكون شبه يومي منذ تقريبا أسبوع إلى اليوم؟
2: كان هناك سلام في منطقة الخليج وكان هناك هدوء حتى أطلقت إيران النار على هذه السفينة التي تحمل علم سنغافورة. ومنذ ذلك الحين رأينا تبادل النيران ما بين الطرفين، ولقد رأينا أيضا هجمات استهدفت المنشآت الخليجية والدول الخليجية، والولايات المتحدة ردت على هذه الهجمات. لو لم تهاجم إيران هذه السفينة التي كانت تمر عبر الجانب العماني لم نكن لنصل إلى هذا الوضع الحالي. ولكن إنه من الواضح أن إما الحكومة الإيرانية أو بعض العناصر ضمن إيران أو ضمن الحرس الثوري اختاروا أن يتوجهوا نحو المواجهة وأن يستهدفوا هذه السفينة الحيادية التي كانت تمر عبر المضيق، والآن الولايات المتحدة ردت ونرى هذا التبادل للنيران. أنا متأكد من أن كل من الطرفين بإمكانه أن يزعم أن الطرف الآخر انتهك بنود وقف إطلاق النار، ولكن الواقع الذي ينطبق هنا هو أن حادثة إطلاق النار على السفينة السنغافورية بدأت كل هذه المواجهة.
1: سيد هادي أفقهي، لم نسمع بعد من الجانب الإيراني أي شيء عن موضوع وقف الأنشطة القتالية وعن المحادثات المقررة يوم الثلاثاء في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز. لماذا؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك والمشاهدين الأعزاء. الحقيقة بعد أن تحصل مناوشات واحتكاك وتصادم بين القطاع العسكري المتواجدة في المياه الخليجية مع قوات الحرس الثوري أو البحرية، بعد مطالبة الجانب الأمريكي الذي أعلن هو لحد الآن من طرف واحد أنه وقف العمليات القتالية، يبدو أنه فشل في فرض نظريته وهيمنته والاختبار الأول الذي أراد أن يصادر قسم من هذه المياه الإقليمية خصوصا الجانب العماني، في حين أنه يدرك الجانب الأمريكي وهو وقع، يعني ترامب وقع على هذا البند الخامس بخصوص أنه الحفاظ على أمن وحركة السير الملاحة خروجا ودخولا من هذا المضيق هو من حق إيران، وخصوصا الحرس الثوري الإيراني الذي يتلقى أوامره من مثل على الأمن القومي الإيراني. إذن لحد الآن هو يقيم لماذا طالبت أمريكا وقواتها في المنطقة الوسطى بوقف العمليات القتالية، وكيف سترد إيران. إذن هذا الموضوع موضوع يعني له أبعاد سياسية، أبعاد أمنية وأبعاد عسكرية، ويجب أن يقيموا ثم يردوا إما على لسان وزارة الخارجية أو على لسان مقر خاتم قيادة خاتم الأنبياء للعمليات العسكرية. إذن يتروى عادة الجانب الإيراني عندما تكون مثل هكذا مطالب، وهذا حصل في أساس الحرب الأربعين يوما عندما فشل العدوان الصهيوني الأمريكي على إيران. أول من طلب بوقف إطلاق النار هو ترامب. نعم. حدد مدد معينة،
1: ولكن وقف الأنشطة، عفوا سيد هادي، سيد هادي، وقف الأنشطة القتالية ترافق مع الحديث الأمريكي أيضا عن مفاوضات في الدوحة ويوم الثلاثاء لبحث النزاع أو لتسوية الخلاف حول مضيق هرمز. هل يمكن أن يكون كل ذلك قد حصل من دون تواصل فعلي بين الولايات المتحدة وإيران؟
3: يعني عادة التصريحات الأمريكية هي التي تسبق التصريحات الإيرانية، لأن هو الحقيقة المنفعل وهو الذي يريد أن يلملم جراحه بعد أن وجه له في كل منازلة ضربات جدية وقاضية وقاسمة. إذن الجانب الإيراني هو يدرس الآن، ولا علم لي أنه هل حقيقة ستستأنف المفاوضات بالدوحة كما عبر الجانب الأمريكي، أو كما كان متفقا غدا يوم الاثنين في سويسرا. ولكن بسبب هذه التراشقات والتصعيد الأخير والخطير الذي حصل في المياه الخليجية، ربما اعتراضا على هذا السلوك الأمريكي يعني تأخر وتروى قليلا الجانب الإيراني، وأكيد هو ليس نهاية الطريق، وأكيد سيحددون تاريخا، إما سيكون الدوحة كما عبر عنه الجانب الأمريكي، أو سيعلن الجانب الإيراني أين ومتى وكيف سيكون في الحقيقة هذا اللقاء، وعلى أي مستوى، على مستوى يعني فرق تقنية، وعلى مستوى مساعد وزير الخارجية الإيراني السيد كاظم غريب عبادي.
1: دكتور محمد شرقاوي، ما رأيك بهذا الجو المثار حاليا، يعني من خلال حديث ضيفينا الأمريكي والإيراني واضح أن طرفا ما يحدد مواعيد ويتحدث عن ميدان اختلفت موازينه، وطرف آخر يقول إنه يدرس الموقف وهو الطرف الإيراني ولا علم له بشيء.
4: هذه معضلة الخطين المتوازيين اللذين لا يلتقيان، ولا أرى أن هناك نية لا إيرانية ولا أمريكية في تجاوز هذه المعضلة. خلال التفاوض على بنود مذكرة التفاهم، كان الاعتقاد في سويسرا وفي غير سويسرا أن مضيق هرمز هو القضية الأكثر بساطة، يتراجع الوجود العسكري، ينتهي الحصار البحري، ينتهي الحصار الإيراني، وتتدفق تتحرك الناقلات بتدفق النفط، ونعود إلى ما كان عليه الوضع قبل الحرب. الآن يتبين أننا أمام أعقد قضية في كل بنود هذه المذكرة، بمعنى أن إيران كبرت شهيتها إلى حد أنها تعتقد أن المضيق بطوله وعرضه هو امتداد لسيادة إيرانية خالصة، وبها ترد على ما تعتبره ظلما وعدوانا واغتيال المرشد الأعلى، بمعنى كل التصفيات التي تريد أن تلحقها بالجانب الأمريكي تصرفها من
1: هي تعتمد على البند الخامس من المذكرة، والذي يعطيها في هذه الفترة، فترة المفاوضات، يعطيها حق الضمان أمن المضيق،
4: وهذه العبارة ضمان حرية أو مرور السفن لها أكثر من تأويل ولها أكثر من تفسير. هل نتحدث عن ضمان أن السفن العابرة لا تتعرض لأي تهديدات من قبل إيران أو من غيرها، أم نتحدث عن ضمان إرادة ونفوذ

0: إيران في هذه المرحلة. والمفارقة الأكبر الآن
1: هي تسمى ضمان حرية التنقل الآمن،
0: وهذا يجعلنا الآن أمام المعضلة الثانية. هناك معضلة دبلوماسية أن الأمريكيين والإيرانيين متباعدان إلى حد كبير حول تفسير هذا البند بالذات، ولا تراجع لا في الموقف الإيراني ولا في الموقف الأمريكي. وحتى إذا اجتمع الوفدين الإيراني والأمريكي في الدوحة يوم الثلاثاء وتم تخصيص جلسات خاصة، نكون أمام مسار ثالث. كان هناك مسار إسلام أباد الذي فشل، مسار سويسرا الذي الآن يعيش حالة جمود، والآن يتعين إيجاد مسار ثالث. أرى أنه حتى إن تم التوافق على نوع من الصيغة أو نوع من الصفقة، الإيرانيون يجد نفسهم أيضا في مواجهة مع المجتمع الدولي، بمعنى أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار منذ تنفيذه عام 94 تعتد بأن هناك 100 من المضائق المائية بما فيها مضيق هرمز ينبغي أن تتمتع.
1: إذا لم تحل باختصار، إذا لم تحل، هل ستعود الأنشطة القتالية التي أعلنت أو تحدث مسؤول أمريكي عن أنها توقفت؟
0: أعتقد أن هناك ميزان تتحرك فيه الكفتان. كلما رجحت كفة الحرس الثوري والمجلس الأعلى للأمن القومي في التمسك بالنفوذ الإيراني الكامل على هرمز، هذا يعني أن طهران مستعدة للعودة إلى الحرب، حرب مفتوحة، وتعتقد أنها تستطيع.
1: هذا ما سأسأل الدكتور جيمس روبنز بشأنه. دكتور جيمس، أنت أيضا لست متفائلا بإمكانية تسوية الخلاف حول مضيق هرمز. إذا بقي الأمر معلقا، كيف يمكن أن يترجم ذلك أو ينعكس ميدانيا في المضيق؟
2: إنه من الصعب أن نحدد ذلك، لأن إذا كانت مذكرة التفاهم تقول أن إيران مسؤولة عن تأمين مضيق هرمز، فإذا يمكن القول أن إيران هي التهديد الوحيد في مضيق هرمز. ما من دولة أخرى تزرع الألغام في هذا المضيق، بل هي إيران فقط التي تفعل ذلك. إذا إيران بإمكانها أن تضمن أمن مضيق هرمز من خلال عدم فعل أي شيء، بإمكانها فقط أن تتوقف عن كل هذه الأفعال وأن تتوقف عن هذه المزاعم، بأنه بإمكانها أن تتحكم بهذه المنطقة التي يجب أن تكون مفتوحة لحرية الملاحة. مذكرة التفاهم تشير إلى أن المضيق يجب أن يكون مفتوح خلال فترة 60 يوم، ولا يمكن أن نعتبر أن المضيق مفتوح إذا كان هناك طرف يطلق النيران على السفن التي تحاول العبور. وأيضا المذكرة لا تعطي إيران أي حقوق سيادية، بل هذه المذكرة تتطرق فقط إلى تأمين المضيق خلال فترة 60 يوم للمفاوضات. أعتقد أن الجانب الأمريكي متفائل بشأن عقد جولة قادمة من المفاوضات في الدوحة من أجل حل هذه المسائل، ولكن هذه المسألة سيسهل حلها إذا توقفت إيران عن تهديد السفن وأن تعود إلى التفاوض بطريقة قائمة على المبادئ.
1: هل ستتوقف إيران سيد هادي أفقه؟
3: يعني بكل تأكيد إيران تمارس حقها، وهذا الحق وقع عليه ترامب، وليس هناك مجال للتأويل والتدوير والتحوير. هناك جمل شفافة واضحة وصريحة كالشمس في رابعة النهار أستاذ حسن. يعني هناك قانون، هناك بند وقع عليه بعينيه ترامب أنه هذا المضيق سيدام بقوة الحرس الثوري حفظا وسلامة على أمن والاستقرار ومرور هذه السفن، وكل من يتجاوز هذه القوانين التي وضعها الحرس الثوري ربما سيتهدد أمنه، ربما ستحدث له حوادث حقيقة غير مرضية. وإذا تمرد أي يعني سفينة تمردت أو أي جهة تمردت، من حق الحرس أن يتعامل وفقا للقانون الذي قبله في الحقيقة ترامب والمجتمع الدولي، والذي أثار أساسا هذه المعمعة كل هذه من بداية الحرب هو الهجوم الغادر الطهي الأمريكي وليست إيران. إيران في الحقيقة الآن تدافع أولا عن نفسها في ظروف الحرب الآن، وإشارة لما أشار السيد الشرقاوي، أولا إيران لن توقع على هذه الاتفاقية لا من قريب ولا من بعيد، وهذه مياه إقليمية وليس مياه دولية.
1: شكرا جزيلا لك هادي أفقهية، دبلوماسية الإيرانية السابق من طهران. شكرا للدكتور جيمس روبنز، كان معنا من واشنطن. وشكرا لضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي. الآن إلى لبنان وتواصل النقاش بشأن الموقف من الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. معنا من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي. تامر، إذن ما زالت المواقف تطلق من بيروت بشأن الاتفاق الإطاري، وكان هناك انتظار لمواقف وتحركات رئاسة البرلمان بشكل خاص، فإذ بتوترات وتطورات أمنية في الجنوب تحصل مساء اليوم. ماذا في جعبتك من معلومات؟
4: حسن، فيما يتعلق بهذا الموقف أو هذا الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة، رئاسة الحكومة اللبنانية تحدثت عن اتصال جرى بين رئيس الوزراء نواف سلام ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري. نواف سلام أكد وفقا لبيان الرئاسة اللبنانية بأنه يقف ضد أي فتنة بين الشعب اللبناني بين اللبنانيين، وبأنه سوف يتم التصدي لهذه الفتنة. وهو يرد بطبيعة الحال على التصريح المقتضب الذي أدلى به نبيه بري يوم أمس، وأشار فيه إلى أنه يحذر وينبه من خطر الفتنة. وأيضا هذا التطور وهذا التخوف يعكس حالة التشظي ويعني الانقسام الكبير بين الأفرقاء اللبنانيين فيما يتعلق ب هذا الاتفاق. الحكومة اللبنانية تتمسك بهذا الاتفاق، تدافع عنه، وكذا الرئاسة اللبنانية، وترى أنه مقدمة لانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من كافة الأراضي اللبنانية في جنوب البلاد، ويؤسس أيضا لانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وعودة السكان واستعادة الأسرى وفرض الدولة أو فرض سيادة الدولة على كافة أراضيها. لكن موقف حزب الله كان مختلفا تماما، بل مهاجما لهذا الاتفاق الإطاري الذي رأى فيه أنه يشرعن لبقاء إسرائيل في الأراضي التي تحتلها لسنوات طويلة، وربما يعني الحصول أو احتلال مزيد من الأراضي أو الإبقاء على تلك الأراضي المحتلة وضمها لإسرائيل. وأيضا كان هنالك موقف مشابه لحركة أمل التي رأت بأن هذا الاتفاق ينطوي على يعني تحديات سياسية وسيادية أو انتهاكات سياسية وسيادية للبلاد، وعلى وقع كل ذلك تتواصل الخروقات الإسرائيلية خلال الساعة الأخيرة. كان هنالك تفجيرا كبيرا في مجدل زون بقضاء صور جنوبي البلاد، لم تعلق السلطات على طبيعة هذا التفجير حتى هذه اللحظة، لكن هذا الخرق من قبل الجانب الإسرائيلي يرافقه عديد الخروقات اليوم، لا سيما غارة إسرائيلية في ميفدون في قضاء النبطية وفرون أيضا التي كان يفترض أنها منطقة تجريبية زعم الجيش الإسرائيلي أنه انسحب منها لكنه لم يدخلها أصلا منذ بداية هذه الحرب. والأعين تنتظر وتترقب الانسحاب الحقيقي من قبل، نهاية حسن، الانسحاب الحقيقي من قبل الجيش الإسرائيلي من القرى والبلدات. حتى هذه اللحظة لا انسحابات من قبل الجيش الإسرائيلي.
1: شكرا لك تامر الصمادي مراسل الجزيرة، حدثتنا من بيروت. بعد توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، ومع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، يتجدد السؤال عن وضع منظومة مراقبة وقف إطلاق النار في جنوب لبنان والجهات التي تتولى التحقق من الخروقات الميدانية في ظل ترتيبات أمنية ما تزال قيد التشكل. المزيد في التقرير التالي.
5: كلما اقتربت مهلة مهمة قوة اليونيفيل من نهايتها، تكبر دائرة السؤال عمن سيراقب وقف إطلاق النار جنوب لبنان، ومن سيتحقق من الالتزام بوقف إطلاق نار يوصف بالهش أصلاً وسط خروقات متكررة وترتيبات أمنية ما تزال قيد الاختبار وغموض في مخططات إسرائيل في جنوب لبنان. لعقود شكلت اليونيفيل العين الدولية الأبرز على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ومنذ توسيع مهامها بموجب القرار 1701 اضطلعت هذه القوة الدولية بأدوار مراقبة وقف الأعمال العدائية وتسيير الدوريات ورصد التطورات على طول الخط الأزرق الفاصل عن إسرائيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني.

0: قبل رفع تقاريرها إلى الأمم المتحدة، لكن صلاحياتها لم تتعدى المراقبة والتوثيق والإبلاغ دون أن تمتلك سلطة لفرض الالتزام أو منع الخروقات بالقوة. أما الحرب الأخيرة فقد أعادت فتح النقاش حول جدوى استمرارها من الأصل، فاليونيفيل نفسها تحولت في أكثر من محطة إلى هدف لإطلاق نار إسرائيلي. ومنذ أكتوبر 2024 تعرضت مواقع اليونيفيل لحوادث عدة، بينها إطلاق نار مباشر على مواقعها واستهداف أبراج مراقبة واقتحام أحد مقارها بالدبابات، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصرها وإلحاق أضرار بمنشآتها. كل ذلك وسط اتهامات متصاعدة لها، بعضها أمريكي، بعدم تطبيق مهامها، مما دفع باتجاه إعادة النظر في ولايتها. وهو ما تحقق فعلاً عندما أقر مجلس الأمن تمديداً أخيراً لولاية القوة حتى ديسمبر عام 2026، على أن يبدأ بعدها انسحابها التدريجي خلال عام 2027. الجدل بشأن جدوى اليونيفيل كان يدفع باستمرار نحو محاولات طرح بدائل أخرى، وهو ما حدث بعد وقف إطلاق النار الذي أعقب حرب عام 2024، إذ برزت آلية أخرى للمتابعة عرفت بلجنة الميكانيزم، وهي إطار يجمع لبنان وإسرائيل وقوات اليونيفيل تحت رعاية أمريكية فرنسية بهدف مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية. وتوكل إليها أربع مهام أساسية: مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، ووضع آليات للتحقق والتفتيش في نقاط محددة جنوب نهر الليطاني، وجمع المعلومات الميدانية وتبادلها عبر اليونيفيل، ودعم الجيش اللبناني في عمليات الانتشار والسيطرة على المنطقة الحدودية. هكذا يبدو أن اليونيفيل من جهة والميكانيزم من جهة أخرى قد عكستا منظومة مراقبة منشطرة بين عين أممية حذرة ومتابعات سياسية من دول بعينها. لكن اقتراب نهاية ولاية اليونيفيل أعاد طرح السؤال العملي عن كيف ستدار هذه المنظومة إذا تراجع الدور الأممي أو انتهى. في الكواليس الدبلوماسية طرحت أكثر من صيغة، من بينها قوات متعددة الجنسيات التي دفع بها قادة مجموعة السبع، وهي فكرة اصطدمت بتحفظات إسرائيلية على بعض الأدوار ولاسيما الدور الفرنسي، وانعكاسا للتمسك الإيراني بالملف اللبناني في مسار التفاوض. تحدث التقارير أيضا عن نقاشات بشأن إطار جديد لمواكبة ترتيبات وقف إطلاق النار بجنوب لبنان في مفاوضات سويسرا الأخيرة بين واشنطن وطهران، من دون أن تتضح بعد آلية عمله أو صلاحيته. في نفس السياق يتحدث مراقبون عن اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو ونائب الرئيس جيدي فانس بالرئيس اللبناني جوزيف عون، وخلاله طرحوا فكرة لجنة ثلاثية تضم الولايات المتحدة ولبنان وإيران لتثبيت وقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذه، لكنها فكرة لا تزال حتى الآن في نطاق الطرح السياسي أكثر منها آلية ميدانية واضحة، فلا تفاصيل معلنة بشأن طريقة عملها ولا عن حدود صلاحياتها أو علاقتها باليونيفيل أو بآلية الميكانيزم القائمة. وبما أن قياس وقف إطلاق النار لا يتم فقط بغياب القصف وإنما بوجود من يراقبه، يبدو أن الفراغ الذي ستحدثه اليونيفيل يحرك المبادرات الدولية بسرعة، وهذا ما توضح مع المبادرة الفرنسية الإيطالية لتشكيل تحالف دولي يدعم لبنان بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، وهي المبادرة التي اصطدمت من جديد بتحفظ إسرائيلي لأنها تضم دورا فرنسيا، لكنها في المقابل تلقت ترحيبا من الرئيس اللبناني لأنها تتطابق كما قال مع الرؤية اللبنانية الثابتة التي تؤكد أن الجيش اللبناني هو الضمانة الوحيدة والحقيقية لأمن الجنوب.
1: ينضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، كما ينضم إلينا من أم الفحم الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد طارق ترشيشي، يعني في لبنان بعد توقيع الاتفاق الإطاري بدأ وكأن الجميع يعني يخشى أن يتبنى مضمون هذا الاتفاق ولم يستقبله حتى مؤيدوه بالحرارة التي كانت متوقعة، لماذا؟
2: يعني في الحقيقة أستاذ حسن، أول تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. في الحقيقة هذا الاتفاق يعني عندما ذهبت الدولة للتوصل إليه ذهبت على أمل أن يكون فيه يعني ما يؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وتنفيذ اتفاق 2024 بمدرجاته الخمسة يعني. لكن بعد صدور نصوص وتبين أنه يعني حتى يعني السلطة استدركت لاحقا، ربما تكون استدركت لاحقا، أنه في نصوص لا يمكن لبنان أن يتحملها. أولا هذا الاتفاق يبدو أن إسرائيل لا تريده، لو كانت تريده لما تتصرف كما ما تزال تتصرف. هذا إسرائيل تريد من هذا الاتفاق إيقاع فتنة داخلية في لبنان تغنيها عن الحرب التي تقوم بها، فتشغل لبنان في فتنة داخلية فيما هي تبقي على احتلالها إن لم توسعه. السلطة استدركت يبدو أنه هذا الأمر قد يدفع إلى فتنة، وفعلا يعني الرئيس نبيه بري كان سباق إلى الإشارة إلى هذه الفتنة، بدرجة أنه قال أنه الفتنة وحذاري حذر من الفتنة، لأنه فعلا في مضمونه ليس هناك أي التزامات متماثلة، كل المطلوب من لبنان والمطلوب من إسرائيل مؤجل.
1: نعم.
2: ولفترات زمنية، يعني اليوم مثلا القناة 12 الإسرائيلية التي تقول أنها نشرت شيء من المحضر السري أو المحضر الأمني، الجانب الرسمي اللبناني ينفي وجود هذا المحضر السري، لكن تقول أنه هذا المحضر السري في ضمنه أنه بعد أسابيع تنسحب إسرائيل من المنطقتين التجريبيتين. أما باقي المناطق فحسب ما هي منشورة تقول أنه وارد في الملحق السري هذا.
1: نعم.
2: أما بقية المناطق فمسألة بعيدة وتحتاج إلى وقت،
1: لكن يعني
2: إلى موافقة إسرائيل.
1: يعني الملحق الأمني أساسا تم النص عليه بوضوح بالاتفاقية، والمنطقة التجريبية أو المنطقتان التجريبيتان لم يقل الاتفاق إنهما يجب أن يكونا أو تكونا محتلتين. يعني المنطقتان التجريبيتان أول منطقتين ليس بالضرورة أن تكونا محتلتين، وهذا على ما يبدو واضح بالاتفاق الإطاري. لكن اسمح لي هنا أسأل الدكتور مهند مصطفى، إسرائيل هل تتصرف أمنيا اليوم وفقا لهذا الاتفاق الإطاري أم تتجاوزه؟
3: وفقا لهذا الاتفاق الإطاري، لأنه هذا الاتفاق كيف تقرأه إسرائيل وكيف سوق نتنياهو؟ قراءة إسرائيل أن هذا الاتفاق وعمليا تامة حرية للوقع الذي أنتجته إسرائيل في لبنان، وجاء هذا الاتفاق وشرع هذا الواقع على المستوى الأمني أو على المستوى العسكري. الاتفاق فيه بنود هي تخدم عمليا التصورات الإسرائيلية، في جوهرها هو بقاء إسرائيل في المنطقة الأمنية العازلة، عدم الانسحاب من هذه المنطقة إلا بعد نزع سلاح بالله. بالمنظور الإسرائيلي هذا الاتفاق أعطى شعية لبنانية أمنية لفكرة المنطقة العازلة. هكذا إسرائيل تحدث عن الاتفاق، بمعنى أن إسرائيل لن تنحب من المنطقة العازلة إلا بنزع حزب الله.
1: طيب يبدو أنه هناك نعم مشكلة في الصوت معك دكتور مهند، سأعود إليك، لكن الفكرة التي طرحتها على سيد طارق ترشيشي أود إجابة بشأنها، لماذا تفاجأ اللبنانيون بالمنطقتين التجريبيتين اللتين كانتا متوقعتين بالفعل وليس منصوص عليهما أنهما محتلتان؟
2: يعني كان هناك توقع أستاذ حسن أنه يصير، يعني ما كان في أوهام أنه في انسحاب إسرائيلي كامل دفعة واحدة، لكن توقع كان انسحاب إسرائيلي على مراحل، على الأقل الانسحاب إلى منطقة جنوب الليطاني أو إلى المنطقة التي كانت تحتله إسرائيل قبل الحرب الأخيرة. وهذا الأمر طرح في المفاوضات، الجانب الإيراني عندما طرح الموضوع عند الجانب الإيراني أيام المفاوضات الأمريكية الإيرانية للتوصل إلى المذكرة، كان الطرح الإيراني أن يتم الانسحاب الإسرائيلي كاملا من كل لبنان، من كل المناطق المحتلة. عندما لم يقبل الأمريكي في ذلك، طبعا بالتفاهم مع الإسرائيلي، طرح الجانب الإيراني أن يتم الانسحاب من المناطق الجديدة التي احتلتها إسرائيل لتبقى في المناطق التي كانت تحتلها سابقا، ويترك الأمر للمفاوضات النهائية الحل النهائي. نعم. يعني الحل النهائي. لكن حتى هذا الأمر إسرائيل تملصت منه وذهبت، وصار العملية عمليا يعني هذا الاتفاق الإطار. هلا شو ودي بالتفسيرات اللبنانية هون؟ يعني هلا الدولة عندها مبرراتها لماذا ذهبت، والفريق نعم. المعارض لديه مبرراته، لكن في الحقيقة أستاذ حسن، هذا الاتفاق يبدو أريد منه الالتفاف على ما اتفق في إيران في البند الأول من المذكرة، هي إنهاء حال الحرب ثم الانسحاب تدريجا من هذه المنطقة. تم الالتفاف عليه هذا الموضوع. يبدو إسرائيل عادت إلى معادلة الأرض مقابل السلاح، لذلك تتمسك الآن تقول أن لن تنسحب إلا إذا نزع سلاح حزب الله، ونزع سلاح حزب الله ليس من منطقة الجنوب فقط، من كل لبنان. فهذه المعادلة لا يمكن لأحد أن يقبل بها. يعني ربما السلطة اللبنانية حتى هي في مكان ما لا تستطيع أن تنفذ هذا الأمر، وهي تعرف، والولايات المتحدة الأمريكية تعرف أنه نزع سلاح حزب الله في القوة في لبنان ماذا يؤدي هذا الأمر. يعني في وضع سياسي الآن
1: معتقد. لماذا ذهبت الحكومة اللبنانية وهي تعرف كل هذه المخاطر؟ باختصار شديد أود أن أعود إلى الدكتور مهند.
2: هي ذهبت وفي كل يعني في رأيها أو في تقديري أن الجانب الأمريكي، استنادا إلى المذكرة الأمريكية الإيرانية، أن الجانب الأمريكي سيدفع في اتجاه انسحاب إسرائيلي متزامن من دون هذه الشروط التجريبية وغيرها. يعني المسألة كانت دولة زي
1: رهان، يعني رهان على الجانب الأمريكي. نعم دكتور مهند، أعود إليك وأنوه إلى بيان لحزب الله يقول فيه أن العدو الإسرائيلي واصل خروقاته المستمرة لوقف إطلاق النار، وعدد في بيان له هذه الخروقات، وقال هو يحتفظ بالرد على بحقه في الرد على هذه الخروقات. أعود إليك دكتور مهند. دكتور مهند تسمعني الآن؟
3: نعم
1: كنت أقول بأن الجانب الإسرائيلي يتصرف الآن وفقا تماما للاتفاق الإطاري، وله أهداف من خلال هذا الاتفاق.
3: بالضبط، الهدف المركزي بالنسبة لإسرائيل من هذا الاتفاق هو أولا الحصول على رعية أمريكية، بالذات فيما يتعلق بالانتفاضة الإسرائيلية بالمنطقة الأمنية العازلة، وربط الانسحاب النهائي من لبنان بنزع سلاح حزب الله. هذا أمر عمليا إسرائيل تحاول أن تقول للعالم أن هنالك في اتفاق لبنان أمريكي على بقاء إسرائيل في لبنان حتى سلاح حزب الله، ولكن هنالك أيضا هدف سياسي كان لإسرائيل من هذا الاتفاق، والذي دفعها للذهاب له. بالبداية كانت تعارض الذهاب إلى اتفاق مع لبنان، ولكن البحثات الأمريكية الإيرانية التي وضعت تدخلا إيرانيا في لبنان دفع إسرائيل إلى هذا الاتفاق من أجل عزل التأثير الإيراني على لبنان. ولكن النقطة المالية بالنسبة لإسرائيل هي أيضا أن هذا الاتفاق يضمن لإسرائيل مبدأ حق الدفاع النفس في داخل لبنان، بمعنى أن إسرائيل حسب الاتفاق وحسب رائتها لهذا الاتفاق هي تستطيع أن تقوم بعملية عسكرية تحت تعريف وتفسيرها للدفاع عن النفس، يشبه إلى حد ما التأويل الإسرائيلي اتفاق نوفمبر عام 2024. بالنهاية اتفاق هو ترجم واقع الأمن والسلام في داخل لبنان.
1: شكرا لك دكتور مهند مصطفى، وشكرا لطارق ترشيشي الكاتب الصحفي من بيروت. يفترض أن تنطلق المفاوضات الفنية بين طهران وواشنطن بشأن بنود مذكرة التفاهم، وذلك في سياق لافت من تصاعد التوتر. في الفقرة التالية يقرأ الزميل عبد السلام محمد في كل العناصر مجتمعة بشأن مآل البنود الخلافية ومصير التصعيد، ونرصد الاحتمالات والسيناريوهات.
4: أهلا بكم مشاهدينا في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. نناقش الليلة التصعيد الميداني المتسارع بين واشنطن وطهران عشية انعقاد جولة جديدة من المفاوضات بين البلدين في سويسرا يوم الاثنين ضمن إطار مذكرة التفاهم المعلنة بين الجانبين. ففي وقت يلوح فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية استكمال المهمة عسكريا إذا تعذر احتواء الموقف، تتمسك طهران بأن أي حركة عبور في مضيق هرمز يجب أن تتم بالتنسيق معها، وتؤكد أن أي ترتيبات تخالف ذلك تعد انتهاكا لمذكرة التفاهم. وفي موازاة ذلك توسع إيران دائرة الرسائل السياسية مطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها في لبنان ومحملة واشنطن مسؤولية تنفيذ هذا الالتزام. كل ذلك يثير جملة من الأسئلة، هل تشكل هذه التطورات تهديدا للمسار أم أنها جزء من سياسة الضغط المتبادل قبيل استئناف المفاوضات؟ ولماذا يلجأ الطرفان إلى التصعيد العسكري والإعلامي بدلا من تفعيل قنوات التواصل التي سبق الاتفاق عليها؟ وهل تنجح الآليات التي أقرت في الجولة السابقة في احتواء الأزمة ومنع انزلاقها إلى مواجهة أوسع؟ فاعلان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وهما الولايات المتحدة وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن أن القصف الجوي الأمريكي الجديد جاء ردا على انتهاك إيران لاتفاق وقف إطلاق النار مجددا، مضيفا أنه من المرجح للغاية أن الإيرانيين لن يتعلموا أبدا. وفيما بدا أنه تحذير وتهديد، قال الرئيس الأمريكي إنه قد تأتي نقطة لن تكون فيها واشنطن قادرة على التصرف بعقلانية وستجبر على إكمال المهمة عسكريا. الرئيس الأمريكي حذر بأنه إذا وجدت الولايات المتحدة نفسها مجبرة على إكمال المهمة العسكرية فإنه لن يكون لجمهورية إيران الإسلامية وجود بعد ذلك. إيران ردت عبر الخارجية بقولها إن الهجمات تظهر أن النظام الأمريكي لا يولي أدنى قيمة أو مصداقية لالتزاماته. وبشأن مضيق هرمز قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إنه لا مسؤولية لأي جهة في عمل مضيق هرمز، وأي شيء غير ذلك يخالف مذكرة التفاهم مع واشنطن. عرقجي ربط بين هذا التصعيد والتوتر في لبنان بقوله إن على إسرائيل الانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان، محملا واشنطن مسؤولية ذلك. الآن نتعرف أكثر على تفاصيل التصعيد الميداني بين واشنطن وطهران، لا سيما في مضيق هرمز وجنوب إيران، سواء من الناحية الميدانية وربما القصف المتبادل مع الزميل محمود الزيبق على الخريطة التفاعلية. ما الذي يرصد؟
5: أهلا بك عبد السلام. حقيقة نحن أمام مشهد من استهداف، واستهداف مباشر ورد طبعا من قبل إيران. ما جرى، ما نعرفه حتى الآن، إيران استهدفت بعض السفن هنا، هذه واحدة من السفن التي استهدفتها كيكو قبالة سواحل عمان، أيضا استهدفت هذه السفينة الأخرى إيفر لافلي أيضا بعد عبورها من الممر العماني. لكن عبد السلام، حتى نضع المشاهد في صورة أوضح لما جرى، طبعا ردت إيران، ردت الولايات المتحدة على ذلك بقصف عدة مواقع في إيران، نأخذ هنا مثلا في هذه المناطق سيريك، غوروك، جاسك، في بعض المناطق وفي جزيرة قشم، وهي مواقع رادارات، مواقع تستخدمها إيران لإدارة أو حصار مضيق هرمز هنا والتحكم به عسكريا، سواء بالمسيرات أو بالسفن أو بالألغام كما تقول واشنطن. لكن الصورة الأوسع لهذا عبد السلام، إيران تصر على أن هذا المضيق يجب العمل فيه وفقا للبند الخامس من مذكرة التفاهم. البند الخامس يتحدث عن فتح حوار مع دولة عمان بالتشاور مع الدول الساحلية للخليج حول حركة العبور بمضيق هرمز. بالتالي قبل أيام أعلنت عمان هذا المسار، وهو كما ترى عبد السلام يمر من بالقرب من مياهها الإقليمية جنوبيا. بمعنى آخر أصبح عندنا عدة مسارات للعبور. كان هناك المسار الإيراني، هذا المسار الذي نراه باللون الأزرق وهو يمر من خرف جزيرة لارك، هنا هذا حركة المضيق الدولي، المسار الطبيعي للمضيق، وهذا هو المسار الجديد العماني الذي افتتح في الجنوب
4: الذي أثار حفيظة الإيرانيين واعتبروه موازيا
5: تماما.

0: فالآن إيران تريد الاحتجاج على وجود هذا المسار، فتح مسار خارج عن البند الخامس الذي ينص على فتح حوار مع عمان بالتشاور مع دول المنطقة، مع دول الساحل، ساحل هذه المنطقة. وبالتالي هنا تريد إيران أن تغير موضوع حركة العبور. لاحظ أننا عندما نتحدث من 15 من يونيو وحتى 27 من يونيو، هذا المسار الجنوبي افتتح قبل بضعة أيام فقط. خلال هذه الأيام لاحظ حركة العبور منه أصبحت 62 سفينة، بالتالي نتحدث عن حركة عبور تصل إلى نحو 20%، رغم أنه افتتح مؤخرا يعني في هذه الفترة. وبالتالي تريد إيران أن توقف هذه الحركة التي ترى أنها خارجة عن سيطرتها، خارجة عن نطاق تحكمها. وبالتالي قالت الحرس الثوري الإيراني إن أي مسارات غير معتمدة من قبله هي مسارات غير آمنة. ما الذي تريده إيران؟ تريد أن يكون هذا العبور بالكامل منسقا معها ووفق حوار تريد إجراءه مع عمان لم يجرى حتى الآن، تريد هذه التفاصيل. طبعا هذه الأعمال التي جرت، نحن هنا أمام حركة السفن في مضيق هرمز خلال هذه الأيام منذ مذكرة التفاهم عبد السلام، نلاحظ كيف تصاعد حركة عبور السفن من المضيق إلى أن وصلت في 24 من يونيو إلى أعلى مستوياتها، 57 سفينة دخلت أو غادرت مضيق هرمز. لكن في الأيام الثلاثة الأخيرة التي شهدت التوترات نلاحظ كيف ينخفض الرقم في 25، 26، 27 ينخفض رقم حركة العبور في مضيق هرمز بناء على هذه التوترات التي حدثت. عبد السلام،
1: شكرا جزيلا لك محمود الزيبق على هذا الشرح الوافي. وكل هذه التطورات لها أبعادها السياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، خصوصا إذا ما بدأ نقاشها مجددا. معنا في الأستوديو الدكتور محجوب زوير الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، نحاول أن نفهم معه حول هذه التطورات كيف يمكن أن تسير، ما السيناريوهات المحتملة. قبل ذلك نستعرض أوراق الضغط ونقاط الضعف لدى الطرفين. منها من جهة واشنطن تستخدم أدوات الضغط العسكري والسياسي والاقتصادي، وقد صدرت تهديدات باستخدام القوة العسكرية على لسان الرئيس دونالد ترامب، كما تعتمد الإدارة الأمريكية بشكل واضح على سياسة الردع. لكن في المقابل لا يبدو أن هناك تقدما ملموسا في المسار اللبناني كما ورد في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، كما أن واشنطن لم تنجح في دفع إسرائيل نحو الالتزام الكامل بما يرتبط بهذا المسار. أما إيران فهي ما زالت تقول وبشكل حازم إنها تسيطر جغرافيا على مضيق هرمز، وأن واشنطن هي من تخرق مذكرة التفاهم، وقد استطاعت تحقيق متنفس اقتصادي نسبي عبر استمرار صادرات النفط، غير أن الضغوط الاقتصادية والعقوبات ما زالت تؤثر عليها بشكل كبير، كما تتعرض البنية العسكرية لها للقصف المتكرر. نحاول أن نفهم سياق كل ما يجري وما الذي يمكن أن ينتج عنه. دكتور محجوب، سؤال ربما الذي يطرح الآن عن مذكرة التفاهم، السؤال الأول، هل هي في خطر؟
2: أعتقد أنها لم تصل العناية الحثيثة، لكنها في وضع ليس جيدا، لديها أعراض غير صحية. هنالك حالة من أولا عدم ثقة عميق بين الطرفين، هنالك تجاوز على ما تم التوافق عليه. إيران لديها تفسيراتها حول البند الخامس، معترضة على تنفيذ البند الأول، الولايات المتحدة تفسر البند الخامس بطريقة مختلفة. بعبارة أوضح، المذكرة أخرجت الطرفين من حالة الحرب المستعرة، لكنها ذهبت بهم إلى منطقة رمادية، كل واحد يريد أن يفسر هذه المذكرة لمصالحه، لأن عينيه على على الاتفاق الشامل، ويريد أن يحسن موقف التفاوضي إلى أقصى درجة ممكنة.
1: نعم، ما الذي نتابعه الآن؟ هل هي محاولة للضغط؟ هل هي خطوات تكتيكية؟ ما الذي يحدث الآن في مضيق هرمز؟
2: الذي يجري باعتقادي، الإيرانيون يريدوا أن يذكر الولايات المتحدة والمنطقة أن ورقة المضيق ليست ورقة عابرة في الاستعمال، بل هي طويلة الأمد، وأن من يعتقد بأن هذه الورقة كانت فقط للذهاب إلى مذكرة التفاهم أو حتى للاتفاق الشامل عليه أن يعيد حساباته. الإيرانيون يريدوا أن يقولوا إذا كانت المنطقة والعالم يعتقد أننا خسرنا دورنا الإقليمي أو بعضا منه، فإن ورقة المضيق هي الورقة التي لا يمكن، هي ورقة الردع العسكري والسياسي والأمني بالنسبة لإيران.
1: جولة أخرى للنقاش، ما الذي سيكون عليه الشكل؟ ما الضغوط المحتملة؟
2: أهم شيء أن هذه الجولة تجري على إيقاع ما جرى في المضيق من خلافات، من قصف متبادل، من عدم ثقة، من اتفاق، من حالة اتفاق موازي حول ما يتعلق بلبنان، الاتفاق الإسرائيلي اللبناني. بعبارة أخرى، هناك لجنة خاصة قد شكلت هذا الموضوع، أين هي من هذا الدور؟ بمعنى آخر، الاجتماع الذي سيجري هو محاولة تفكيك ذلك، اختبار مدى جدية اللجان الفنية، إذا كان هناك خط ساخن لماذا لم يفعل، وبالتالي محاولة استكشاف أين الخلل كان ولماذا حصل ما حصل.
1: إذن كان هناك يفترض أن يكون هناك آليات متابعة معينة، هل هذا هو وقتها؟ لماذا لم يتم تفعيلها؟
2: بالضبط عبد السلام، الآن هذا ما جرى هو اختبار أنها لم تنجح. لو نجحت لما وصلنا إلى مثلا تبادل القصف بين الطرفين، ولو كان هناك خط ساخن أين هذا الخط الساخن؟ إذا كانت اللجان الفنية تعمل لماذا لم تتدخل؟ إلى غير ذلك. كل هذا الآن سيوضع على طاولة اللجان الفنية في اجتماعات هناك في سويسرا، وسيتم أو على الأقل سيجري محاولة أين الخلل ومحاولة حله.
1: نعم، وهنا يقودنا الوضع إلى السيناريوهات المحتملة على ضوء هذه المعطيات. نرصد إذن مسارات محتملة، منها السيناريو الأول وهو المرجح، استمرار التوترات دون تهديد المسار السياسي بحسب ضيفنا طبعا. السيناريو الثاني بحسب الدكتور محجوب يتمثل بعودة لمواجهة عسكرية محدودة قد تشمل المسار الإيراني الإسرائيلي، أما الاحتمال الأخير فهو يتمثل باحتواء التوترات عبر الوسطاء والآليات. إذن أنت من خلال هذا الشكل البياني هناك ترجيح بالنسبة لك، نبدأ بترجيحك.
2: استمرار التوتر لأنه ببساطة الطرفين لا يثقان بعضهما، وهناك الفيل بالغرفة وهو إسرائيل وما تريده إسرائيل، خاصة في الملف اللبناني. الملف اللبناني عمليا يؤثر على مسار كل المفاوضات، لأنه ما من تقدم فيه ويؤخر أي تقدم في المسارات الأخرى. المسارين الآخرين أخي عبد السلام، أنه الوسطاء يفعلون الكثير، لكن بالمحصلة إذا كانت الطرفان المنخرطان في العملية غير جديين في إعطاء تنازلات، سيكون هناك حدود لدور الوسطاء. ولذلك أنا اعتقدت أنه قد نذهب إلى مواجهة محدودة، خاصة فيما يتعلق في لبنان، أمام التصلب الإسرائيلي في الانسحاب، لأنه ببساطة إيران تريد نتيجة، والنتيجة في لبنان أفضل بالنسبة لها الآن حتى تعطيها قوة في ورقة المضيق أفضل.
1: المواجهة محدودة واحتواء التوتر عبر الوسطاء، أنت وضعتهما بنفس النسبة بنفس تقريبا. نعم. لكن عودة لاستمرار التوتر والمفاوضات، هل هناك تصور للمدى الزمني حتى الوصول إلى الاتفاق النهائي، أم أن هذا سيعطل النقطة الرئيسية 60 يوما للوصول لاتفاق نووي؟
2: بالضبط، هذا سيؤثر على 60 يوما. نحن الآن مضى حوالي أسبوعين من 60 يوما، ونحن ذاهبون إلى جولة من المفاوضات، الآن أصبحوا 60 يوم 45 يوم، وبالتالي الزمن يسارع. طبعا الوسطاء وكذلك الأطراف المنخرطة كلها تراعي أن هناك فرصة للتمديد 60 يوما، ولذلك ببساطة عبد السلام لا تريد الأطراف الذهاب إلى اتفاق شامل دون تحقيق أعلى مستوى من المصالح، حتى لو كان ذلك على سبيل إطالة الفترة الزمنية، بل الوصول إلى صدام محدود من فترة إلى أخرى.
1: ويبقى مضيق هرمز ولبنان أساسيا في كل هذه النقاشات. شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. وبهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة إلى غرفة الأخبار.
3: مرحبا بكم مشاهدينا من جديد في هذه التغطية المستمرة للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. في أحدث المستجدات، نقل موقع إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة قررت وقف جميع الأنشطة القتالية مع إيران. ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن واشنطن وطهران ستلتقيان الثلاثاء المقبل في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز. وكان مسؤول أمريكي رفيع قد قال للجزيرة إن المحادثات التقنية لتطبيق مذكرة التفاهم مع إيران لم تلغى، وإنها لا تزال مقررة في الأيام المقبلة. وأضاف المسؤول أن قنوات فض النزاع مع إيران لا تزال قائمة ونشطة في أعقاب محادثات سويسرا الأسبوع الماضي. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تسعى لتنفيذ مذكرة التفاهم بحسن نية وفق مبدأ الالتزام مقابل الالتزام. وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف في اتصال مع نظيره اللبناني نبيه بري إن إنهاء الحرب وصون سيادة لبنان جزء أساسي من البند الأول من مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. في إسرائيل، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس في بيان مشترك إن الجيش دمر شبكة أنفاق وبنية تحتية لحزب الله في منطقة مجد الزون بجنوب لبنان. وأضاف البيان أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة والممثلة الأمريكية في لبنان مسبقاً بالعملية. وفي لبنان، قال حزب الله إن العدو الإسرائيلي واصل خروقاته المستمرة لوقف إطلاق النار ونفذ تفجيراً في بلدة مجد الزون وشن غارات على مدينة النبطية وبلدتي ميفدون وفرون. وأضاف حزب الله أنه يراقب الانتهاكات الإسرائيلية ويرصدها ويحتفظ بحقه في الدفاع عن الوطن والشعب. من جانب آخر، قال مصدر عسكري للجزيرة إن المزاعم الإسرائيلية بوجود عناصر غير موالية داخل الجيش اللبناني مرفوضة ومدانة، وإنه لا مكان في الجيش اللبناني لأي انتماء خارج إطار المؤسسة العسكرية والقوانين. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. إذن مراد، موقع إكسيوس ينقل عن مسؤولين أمريكيين وقف كافة الأنشطة القتالية مع إيران وجولة مفاوضات يوم الثلاثاء المقبل في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز. ماذا أيضا في المواقف الأمريكية هذه الليلة؟
4: بالفعل حسن، وهذا أحدث تطور، وهو ينقل أي الموقع عن مسؤولين أمريكيين من أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الضربات المتبادلة والاجتماع في العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لتسوية الخلافات وهذا النزاع المتعلق بمضيق هرمز. الموقع ينقل عن مسؤول أمريكي من أن السفن الآن بإمكانها أن تعبر بأمان وبحرية في المضيق بعد هذا الاتفاق. أشار أيضا إلى أن من ضمن أسباب هذا التوتر هو عدم تفعيل قناة الاتصال بين الجيش الأمريكي وكذلك الحرس الثوري والتي اتفق عليها خلال مفاوضات سويسرا وكان أعلن عنها نائب الرئيس. أيضا يشير الموقع إلى أن هذه الجولة من المفاوضات يوم الثلاثاء تأتي بدلا عن الجولة التي كان يفترض أن تعقد لاحقا وللتركيز على القضايا، قضايا البرنامج النووي والملف النووي، أي أن التركيز الآن سيكون حول مضيق هرمز. المكان تغير من سويسرا إلى الدوحة والموضوع تغير من التباحث حول البرنامج النووي وكذلك القضايا الأخرى إلى موضوع مضيق هرمز. وكان قبل ذلك على مدى ساعات يوم الأحد هنا توالت تصريحات من مسؤولين أمريكيين بما فيها تصريح للجزيرة من أن جولة المفاوضات في سويسرا قائمة في نهاية الأسبوع وكما هو مخطط لها، وأن قنوات التواصل ما تزال مفتوحة. ويأتي هذا ردا على ما كان نشر في صحيفة وول ستريت جورنال مبكرا والتي أشارت فيه إلى أن هذه الجولة الآن متعثرة بالنظر إلى هذا التصعيد القتالي وتبادل الهجمات بين طهران وواشنطن. لكن جاءت هذه التصريحات لأكثر من وسيلة، ثم أيضا جاء تصريح من مايك وولتز مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة في مقابلة مع فوكس نيوز ليشير إلى ذات الأمر من أن جولة المفاوضات قائمة كما هو مخطط لها، ومن أنها ستتم على المستوى الفني لبحث ما يتعلق بالبرنامج النووي. أشار تحديدا إلى قضية كيفية دخول المفتشين الدوليين، مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، وكذلك ما يتعلق بالمسائل الخاصة بخفض تخصيب اليورانيوم. كانت الول ستريت جورنال أشارت في هذا السياق

لأن هذه الجولة تعد الأكثر تعقيدا من أنها سوف تتناول القضايا الأكثر تعقيدا. وبالتالي الآن من الواضح وفقا لما نشر على الأقل حتى هذه اللحظة من أن هذا الأمر الآن تأجل بانتظار تسوية الخلاف والنزاع المتعلق ب

0: الملاحة مستمرة في المضيق ولكن وسط حذر شديد.
1: نعم
0: بطبيعة الحال كان من ضمن تصريحات اللافتة لوولتس الإشارة إلى أن التحركات العسكرية الأمريكية سوف تستمر إذا استدعت الضرورة من أجل حماية هذا الممر الملاحي الدولي، ومن أن الرئيس ترامب لن يقف مكتوف الأيدي إذا كانت إيران تريد الاستمرار بتهديد هذا الممر أو القواعد الأمريكية في المنطقة. حسن،
1: شكرا جزيلا لك مراد هاشم مراسل الجزيرة، حدثتنا من واشنطن. وينضم إلينا من مونتانا مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. مرحبا بك سيد مايكل. هل تراهن فعلا الولايات المتحدة على إمكانية تسوية الخلاف مع إيران بشأن مضيق هرمز في ظل وجود بند واضح تعتبر إيران بأنه يعطيها الحق في التحكم بالمضيق أقل خلال فترة المفاوضات مع الولايات المتحدة وهو البند الخامس؟
2: من دواعي السرور أن أكون معكم ومع السادة الضيوف. من المنظور الأمريكي أو على الأقل ما يتم الحديث عنه علنا فيما يخص عودة المضيق للحالة التي كانت عليه قبل بداية الحرب، بمعنى ألا تكون لإيران أي سيادة على المضيق. ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة ليس لديها أي سيطرة كذلك. نحن نتحدث عن منطقة تعود إلى المجتمع الدولي وليس الولايات المتحدة الأمريكية. من جانب، نعم، الولايات المتحدة تريد أن ترى المضيق مفتوحا ولا تريد أن تتعامل معه على أنه سلعة. هذا الأمر ليس دقيقا. المسألة الثانية هي المرحلة الثانية من النقاش التي تعتبر مهمة، ولا بد للبدء بالنقاشات المرتبطة بالملف النووي، وأن يكون حينها المضيق قد تم فتحه ولا يكون هناك سيطرة على المضيق. إذن هذا الأمر لابد أن يكون فيه حسم بشأنه ليس فقط من قبل الولايات المتحدة وإنما المجتمع الدولي ككل.
1: ينضم إلينا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. مرحبا بك سيد مختار. الخلاف حول مضيق هرمز وتلك المناوشات العسكرية التي يشهدها، إلى أي مدى يمكن أن تؤخر فعلا المباشرة بالمفاوضات المتعلقة بالملف النووي؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم والمشاهدين الكرام وضيوف الأعزاء. في الحقيقة هناك يعني المادة الخامسة من مذكرة التفاهم واضحة، يعني خلال فترة بين شهر أو 60 يوما هناك إيران تعيد المضيق إلى حالته العادية، وخلال هذه الفترة يعني إيران هي التي تحدد المسارات لمرور السفن. ولكن خلال الأيام الأخيرة يعني الولايات المتحدة أقحمت نفسها في هذا الموضوع وتدخلت لفتح مسارات جديدة، ويعني هذا يعد خرقا للمادة الخامسة. ومن انطلاقا من خرق المادة الخامسة، الولايات المتحدة قامت بخرق المادة الأولى، وهو يعني عودة القتال ويعني عودة الحرب مرة أخرى. فلذلك يعني نعم، هذا يؤثر على موقف إيران. يعني الولايات المتحدة هي لم تنفذ حتى الآن مسؤولياتها في العديد أو ما هو عليها في العديد من بنود مذكرة التفاهم، وهذا حتما يعني يؤثر على موقف إيران في استمرارية يعني طيب هذه المفاوضات.
1: فقط سيد مختار أساساً، نعم سيد مختار، فقط يعني هناك نقطة ذكرها ضيفنا سيد مايكل، يقول إن المادة الخامسة من مذكرة التفاهم الهدف منها أن تعود حرية الحركة كما كانت قبل الحرب لمضيق هرمز، يعني كانت هذه هي الترجمة العملية لها، لكن إيران قررت أن تتحكم بالمضيق كيفما شاءت وليس أن تعود الأمور كما كانت قبل الحرب.
3: في نهاية المطاف هذه المادة هي تقول أن بعد هذه الفترة يتم التوصل إلى يعني

0: لإدارة لمضيق هرمز بين إيران والدول المتشاطئة، والدول المتشاطئة يعني واضحة هي سلطنة عمان وهناك دول في المنطقة. يعني إيران تجري معهم حوارات، وبالفعل يعني إيران الآن تجري حوار في هذا المجال مع سلطنة عمان، وهناك يوجد تواصل، وهناك يعني عقدت عدة مباحثات مشتركة بين إيران وسلطنة عمان في هذا المجال.
1: لكن ليس
0: ولكن
1: هذا
0: الولايات
1: السؤال،
0: المتحدة
1: يعني أنا سؤالي بالجزء الأول ليس بعد التوصل إلى اتفاق، أنا أسألك عن النقطة التي ذكرها السيد مايكل مروي، يقول كان يفترض في خلال فترة 60 يوم أو 30 يوم بحسب المفاوضات أن تعود الحركة في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه، وليس أن تتحكم إيران بمن يدخل ويخرج وكيف يخرج وبأي مسار كما تفعل الآن.
0: هذا تفسير يعني الجانب الأمريكي، ولكن معنى هذا البند من مذكرة التفاهم يعني أن إيران هي التي تحدد المسارات الآمنة للمرور من منطقة مضيق هرمز، ولكن الولايات المتحدة هي التي تريد تتحكم بهذا الموضوع، تريد أن تقحم نفسها في هذا الموضوع، وهي لديها أهداف مبيتة في هذا المجال. يعني الرئيس الأمريكي لن ننسى بأنه قبل أيام تحدث وقال أن أمريكا تفكر مستقبلا بأن تسيطر على مضيق هرمز وتقوم بأخذ الرسوم. وحتى في مباحثات إسلام آباد الولايات المتحدة، إسلام آباد الأولى، اقترحت مثل هذا الشيء على إيران، وإيران رفضت يعني جملة وتفصيلا مثل هذا التدخل والدور الأمريكي. فلذلك يعني واضح الولايات المتحدة الآن من خلال تدخلها هذا الموضوع فمسارات تريد أن تسيطر على منطقة مضيق هرمز، وتفكر يعني بأن يكون لديها سيطرة تامة وتفرض رسوم. وهذا ما قاله الرئيس الأمريكي، يعني لم يكن غريبا، وفي كواليس يعني مباحثات إسلام آباد هي جاءت بمثل هذا المقترح للجانب الإيراني، الأمر الذي
1: طيب
0: رفضته، وإيران أكدت بأن هذا الشائع من
1: طيب
0: دول المنطقة.
1: سيد مايكل موروي، يعني واضح الخلاف العميق بين الولايات المتحدة وإيران بشأن المضيق حتى في هذه الفترة، يعني فترة 60 يوم، فترة المفاوضات، وهذا الخلاف سيؤثر عمليا على المفاوضات بشأن الملف النووي. طيب كيف يمكن التوصل إلى حل وسط مع تمسك إيران وتعتبر هذا الأمر جزءاً أساسياً ورئيسياً من مكاسبها، وبين موقف الولايات المتحدة التي يظهرها التصرف الإيراني كأنها ضعيفة ومهزومة؟
2: إذن لا يجدر بأي بلد بالسيطرة على مضيق هرمز. هذا يعني إذا ما تم اعتبار ذلك من المكاسب، هذا يعني أنه سيتم السيطرة على المضيق من قبل تلك الدولة، الدول المحيطة بهذا الممر المائي. إذا ما تحدثنا عن كل الدول المحيطة نتحدث عن 8 دول، وبالتالي هذا الأمر سيكون واسع النطاق، وبالتالي لا يجدر لا بإيران ولا الولايات المتحدة بأن يسيطر على المضيق، وبالتالي لابد أن يكون مفتوحا أمام المجتمع الدولي، ولا يجدر بالدول بمثلا إطلاق الصواريخ أو المسيرات، هذه تعتبر أعمال إرهابية فقط لأنهم يقولون إنهم لديهم السلطة للسيطرة على المضيق. هذا لابد أن لا يكون مقبولا بالنسبة لأي دولة في العالم ولا حتى الأمم المتحدة. المسألة تتخطى الحرب الموجودة ما بين الولايات المتحدة وإيران. لا يجدر أي دولة أن تفعل ذلك. لابد للمضيق أن يفتح، وبالتالي لابد من تمن يكون هناك.
1: نعم، هذا يعني
2: بديل.
1: ما زلنا نفصل بالمواقف والتبريرات، لكن يبقى السؤال سيد مايكل موروي، ماذا لو لم يتم الاتفاق حول موضوع مضيق هرمز وتسوية الخلاف خلال 60 يوم؟ ماذا سيحصل بالنسبة للمفاوضات المتعلقة بالملف النووي مثلا وباقي الأمور الخلافية الأخرى؟
3: Yeah, so I think
2: أعتقد من المنظور الأمريكي، وأنا لا أتحدث نيابة عن الطرف الأمريكي، لكن كمحلل، إذا لم نتجاوز هذه المعضلة سيكون هناك ثقة متدنية بشأن أي شيء آخر قد يتمخض عن النقاشات المرتبطة بالملف النووي. إذا لم تقبل إيران بهذا الشأن فإنه لن تكون لديهم أي إمكانية للوصول إلى أي اتفاق بشأن الملف النووي مع الولايات المتحدة. أعتقد أن هذه ستكون المرحلة التي ستقرر فيها الولايات المتحدة بفتح المضيق بالقوة، أو ربما إعادة فرض الحصار ورؤية إذا ما كان المجتمع الدولي ربما يرغب بتعزيز الوضع وفرض فتح المضيق حسب ميثاق الأمم المتحدة. يبدو أن الأمر يمضي بهذا الاتجاه. واضح الأمر بالنسبة للكثير من المراقبين أن إيران غير مهتمة بعملية التفاوض بالمرة، وهذا تكتيك لإرجاء عملية التفاوض.
1: سيد مختار حداد، مهم ما قاله السيد مايكل مونروي. هل الخلاف حول مضيق هرمز والسيطرة عليه خلال هذه الفترة يمكن أن يعيدنا إلى المربع الأول ما قبل توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران؟
0: الحقيقة أساساً الولايات المتحدة الأمريكية لم تنفذ حتى الآن إلا يعني فقط موضوع رفع الحصار على الموانئ، يعني بقية بنود مذكرة التفاهم لن يتم تنفيذها حتى هذه اللحظة. ليست فقط مسألة الآن موضوع هرمز هي مشكلة، يعني هناك الولايات المتحدة أقحمت نفسها الآن في موضوع مضيق هرمز، ولم تنتظر فترة الشهر أو 60 يوما. من ناحية أخرى لم تنفذ تعهداتها فيما يخص رفع العقوبات بشكل كامل، هي لم تنفذ تعهداتها فيما يخص يعني رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة، بل تأتي وهنا تريد أن تتدخل في طريقة يعني صرف هذه الأموال، يعني تجبر إيران بأن يتم شراء مثلا ما تريده إيران من الأمور الأساسية والسلع الأساسية من الولايات المتحدة، وهذا أصلا لم يكن واردا في بنود مذكرة التفاهم. وهناك البند الأول وهو البند الأساسي، يعني إنهاء الحرب في جميع الجبهات، هي لم تسيطر على الكيان الصهيوني وموقع على ذلك بأنه يجب إنهاء الحرب في جميع الجبهات، وهي كذلك أعطت تعهدا لإيران كذلك تجبر بأن الكيان الصهيوني يخرج من جنوب لبنان، ولم تنفذ كذلك هذا البند، وهي أساسا قامت بخرق هذا البند بذريعة موضوع البند الخامس. فلذلك يعني هناك أساسا هذه المذكرة لم يتم تنفيذها حتى هذه اللحظة من جانب الولايات المتحدة، فكيف إيران تدخل مع الولايات المتحدة أو تستمر في المفاوضات مفاوضات 60 يوما من أجل التوصل إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي السلمي؟ يعني هذا يوحي بأن الولايات المتحدة على نفس السلوك السابق، يعني مرتين هي نسفت طاولة المفاوضات، استغلت المفاوضات لأهداف أخرى والاستعداد العسكري من أجل شن الحرب على إيران، ويبدو يعني تنتهج نفس النهج لدى أهداف أخرى. وقلت لكم يعني مثلا بالنسبة لمضيق هرمز الرئيس الأمريكي وبنفسه يقول أنه أفكر بأن مستقبل السيطرة على مضيق هرمز وأقوم برفض الرسوم، أو يأتي وهو يقول بأنه لا يسمح مثلا شراء إيران ما تريده إلا فقط من المزارعون الأمريكان. فلذلك يعني هذه الأمور هي لن تساعد على استمرارية هذه المفاوضات، والأسوأ من ذلك تصريحات الرئيس الأمريكي ما زال يتحدث بلغة التهديد، لغة الإساءة، ورأينا يعني في يوم المفاوضات في سويسرا كيف تحدث وكيف يعني أراد الأمور أو كانت تصل إلى مرحلة الانهيار.
1: طيب سيد مايكل مونروي، يعني هذا الجو يوحي وكأن الولايات المتحدة وربما أيضا إيران يريدان استغلال هذه الفترة كاستراحة محارب وإعادة تذخير الأسلحة من جديد وملء خزانات الوقود وخزانات النفط والطاقة في العالم من أجل استئناف العمليات العسكرية في مرحلة لاحقة وفي وقت أنسب لهما الاثنين، ما رأيك؟
2: أعتقد من المحتمل هذا ما يقوم به الطرفين، لأن كل الأشياء التي تتم توحي بأنه ليس هناك أي اهتمام من الطرفين.

0: لإنهاء الحرب، وإنهاء الحرب يعني الوصول إلى اتفاق نووي، ويبدو أنه بالوتيرة الحالية الأمر غير ممكن. إذن بالنسبة لإيران هي تسيطر على حزب الله، وحزب الله يقوم بالهجوم على إسرائيل، وبالتالي بإمكانكم بالبدء بالوكلاء في المنطقة وأن تقولوا لهم لا تقوموا بالقصف من أجل تحقيق السلام. بالنسبة لمضيق هرمز، لا أحد يملك هذا المضيق، سواء قال الرئيس إنه سيفرض رسوما على المضيق أم لا، فنحن نعلم أن هذا الأمر غير ممكن. من خلال النقاشات الجارية هذه الليلة، هناك فرصة صفر الوصول إلى نتيجة بشأن مذكرة التفاهم. كلا الطرفين هما فقط ربما يستعدان للحرب مجددا.
1: طيب، هنا سيد مختار حداد، إيران أيضا إلى أي مدى ربما تأخذ هذه الفترة كاستراحة محارب لا أكثر؟
2: يعني هي إيران تبقي نفسها في حالة الاستعداد العسكري، لأن إيران أصلا أساسا لم ترى بأن الحرب تنتهي، وترى أنه نحن ما زلنا يعني في أيام الحرب. وهناك الحقيقة يعني كذلك إجراءات الولايات المتحدة توحي بأن هي أساسا لا تريد نهاية لهذه الحرب، وما زالت يعني تتحرك وراء طموحات الكيان الصهيوني ونتنياهو. يعني عندما مثلا يتم الحديث بأن إيران يجب أن تسيطر على حزب الله، من احتل الأراضي اللبنانية ومن يقوم بالعمليات؟ يعني الكيان الصهيوني الذي احتل الأراضي اللبنانية منذ نوفمبر 2024 الذي تم التوقيع على مذكرة وقف اطلاق النار او اعلان وقف اطلاق النار في لبنان، هو مستمر بخرق عمليه وقف اطلاق النار الكيان الصهيوني. فلذلك المشكله واضحه في سلوك الكيان الصهيوني، والولايات المتحده تدعم هذا السلوك ويتتحرك خلف هذا السلوك. وعندما ياتي رئيس وزراء العدو الصهيوني يتحدث ويقول بان المهمه لن تنتهي، او وزير حربه ياتي ويكرر ذلك، والسلوك الولايات المتحدة هو الذي يوحي بأنها هي غير جادة في المفاوضات. نعم. وتفكر مع الكيان الصهيوني باستمرارية هذه العملية. فلذلك في هذه الحالة إيران كذلك تكون جاهزة ومستعدة لمواجهة هذا الإجراء. إيران هي تريد إنهاء هذا الحرب ونهاية هذا الحرب، ولكن هذا ما لم تريده الولايات المتحدة الأمريكية، ما لم يريده الرئيس الأمريكي الذي يعمل وفق كما قلت طموحات إسرائيل.
1: مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية من طهران، شكرا لك، وشكرا لمايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، حدثتنا من مونتانا. الآن مشاهدين إلى التطورات في الملف اللبناني وآخر المواقف. كانت تصريحات لحزب الله عن خروقات إسرائيلية مستمرة لوقف إطلاق النار. للمزيد ينضم إلينا من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي. إذن حزب الله تامر عدد مجموعة من الخروقات الإسرائيلية وأنهى بيانه بأنه يحتفظ بحق الدفاع عن لبنان والجنوب وشعبه. ماذا في آخر المواقف إضافة إلى ذلك؟
3: بالفعل حسن، آخر تلك المواقف كما أشرت هو بيان حزب الله الذي تحدث بشكل واضح عن استمرار الخروقات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، وقال بأن هذه الخروقات تشكل خرقا فاضحا على حد وصفه لوقف إطلاق النار، وأنه يراقب هذه الخروقات ويتابعها عن كثب ويرصدها، وأنه أيضا يحتفظ بحقه في الدفاع عن لبنان وجنوب لبنان وعن الشعب اللبناني، وأنه ما زال يعني يلتزم بوقف إطلاق النار حتى هذه اللحظة. حزب الله كما تذكر حسن كان تحدث أكثر من مرة بأنه لن يسمح بحرية الحركة لإسرائيل في القرى والبلدات المحتلة، وأنه سوف يرد على هذه الخروقات والانتهاكات، لكن من الواضح حتى هذه اللحظة بأنه يلتزم بسياسة ضبط النار النفس حتى هذه أو حتى هذا الوقت. هو تحدث عن سلسلة من الغارات التي طالت مدينة النبطية وبلدة ميفدون وبلدة فرون، وأشار إلى تفجير للمنازل في أكثر من قرية من قرى الجنوب اللبناني، وتحدث عن التفجير الأخير الذي تحدث عنه الجانب الإسرائيلي في بلدة مجدل زون في قضاء صور في جنوب لبنان، وتحدث أيضا عن إلقاء قنابل صوتية بالقرب من المدنيين في عدد آخر من القرى اللبنانية. هذه الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة كانت محور الاتصال الذي جرى بين رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وأيضا نظيره أو نظيره الإيراني قاليباف، وهذا الاتصال كان من المسؤول الإيراني، وتحدثا الرجلان تحدثا عن واقع الميدان في لبنان وتطورات هذه الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية المتواصلة، واعتبرا أن هذه الخروقات تستهدف البند الأول من الاتفاق الإيراني الأمريكي أو مذكرة الاتفاق التي وقعت في سويسرا. وقاليباف وفقا لرئاسة البرلمان اللبناني أشار إلى أن طهران والدول الضامنة لمذكرة الاتفاق يعملان ويضغطان من أجل إلزام إسرائيل بالالتزام بهذا البند الذي يجنب لبنان المواجهة والانتهاكات والخروقات. وعلى وقع ذلك تتطور أيضا أو تتواصل أيضا المواقف السياسية من الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة، آخر تلك المواقف وفقا لرئاسة الحكومة اللبنانية كان اتصالا أجراه رئيس الوزراء نواف سلام برئيس البرلمان نبيه بري، وأكد خلاله برفضه للفتح بين اللبنانيين، وأكد بأنه سوف يتم التصدي لهذه الفتنة. وطبعا هذا التصريح يعكس حالة التشظي والانقسام بين مختلف الأفرقاء فيما يتعلق بهذا الاتفاق الإطاري الذي تؤيده وتتمسك به السلطة اللبنانية ويرفضه حزب الله وحركة أمل الثنائي الشيعي.
1: شكرا لك تامر الصمادي مراسل الجزيرة، حدثتنا من بيروت. بعد توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل ومع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، يتجدد السؤال عن وضع منظومة مراقبة وقف إطلاق النار في جنوب لبنان والجهات التي تتولى التحقق من الخروقات الميدانية في ظل ترتيبات أمنية ما تزال قيد التشكل. المزيد في التقرير التالي.
4: كلما اقتربت مهلة مهمة قوة اليونيفيل من نهايتها تكبر دائرة السؤال عمن سيراقب وقف إطلاق النار جنوب لبنان، ومن سيتحقق من الالتزام بوقف إطلاق نار يوصف بالهش أصلاً وسط خروقات متكررة وترتيبات أمنية ما تزال قيد الاختبار وغموض في مخططات إسرائيل في جنوب لبنان. لعقود شكلت اليونيفيل العين الدولية الأبرز على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ومنذ توسيع مهامها بموجب القرار 1701 اضطلعت هذه القوة الدولية بأدوار مراقبة وقف الأعمال العدائية وتسيير الدوريات ورصد التطورات على طول الخط الأزرق الفاصل عن إسرائيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني قبل رفع تقاريرها إلى الأمم المتحدة. لكن صلاحيتها لم تتعدى المراقبة والتوثيق والإبلاغ دون أن تمتلك سلطة لفرض الالتزام أو منع الخروقات بالقوة. أما الحرب الأخيرة فقد أعادت فتح النقاش حول جدوى استمرارها من الأصل، فاليونيفيل نفسها تحولت في أكثر من محطة إلى هدف لإطلاق نار إسرائيلي. ومنذ أكتوبر 2024 تعرضت مواقع اليونيفيل لحوادث عدة، بينها إطلاق نار مباشر على مواقعها واستهداف أبراج مراقبة واقتحام أحد مقارها بالدبابات، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصرها وإلحاق أضرار بمنشآتها. كل ذلك وسط اتهامات متصاعدة لها، بعضها أمريكي، بعدم تطبيق مهامها، مما دفع باتجاه إعادة النظر في ولايتها. فهو ما تحقق فعلاً عندما أقر مجلس الأمن تمديداً أخيراً لولاية القوة حتى ديسمبر عام 2026، على أن يبدأ بعدها انسحابها التدريجي خلال عام 2027. الجدل بشأن جدوى اليونيفيل كان يدفع باستمرار نحو محاولات طرح بدائل أخرى، وهو ما حدث بعد وقف إطلاق النار الذي أعقب حرب عام 2024، إذ برزت آلية أخرى للمتابعة عرفت بلجنة الميكانيزم، وهي إطار يجمع لبنان وإسرائيل وقوات اليونيفيل تحت رعاية أمريكية فرنسية بهدف مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال الغذائية. وتوكل إليها أربع مهام أساسية: مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، ووضع آليات للتحقق والتفتيش في نقاط محددة جنوب نهر الليطاني، وجمع المعلومات الميدانية وتبادلها عبر اليونيفيل، ودعم الجيش اللبناني في عمليات الانتشار والسيطرة على المنطقة الحدودية. هكذا يبدو أن اليونيفيل من جهة والميكانيزم من جهة أخرى قد عكستا منظومة مراقبة منشطرة بين عين أممية حذرة ومتابعات سياسية من دول بعينها. لكن اقتراب نهاية ولاية اليونيفيل أعاد طرح السؤال العملي عن كيف ستدار هذه المنظومة إذا تراجع الدور الأممي أو انتهى. في الكواليس الدبلوماسية طرحت أكثر من صيغة، من بينها قوات متعددة الجنسيات التي دفع بها قادة مجموعة السبع، وهي فكرة اصطدمت بتحفظات إسرائيلية على بعض الأدوار ولا سيما الدور الفرنسي، وانعكاسا للتمسك الإيراني بالملف اللبناني في مسار التفاوض. تحدث التقارير أيضا عن نقاشات بشأن إطار جديد لمواكبة ترتيبات وقف إطلاق النار بجنوب لبنان في مفاوضات سويسرا الأخيرة بين واشنطن وطهران، من دون أن تتضح بعد آلية عمله أو صلاحيته. في نفس السياق يتحدث مراقبون عن اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونائب الرئيس جيدي فانس بالرئيس اللبناني جوزيف عون، وخلاله طرحوا فكرة لجنة ثلاثية تضم الولايات المتحدة ولبنان وإيران لتثبيت وقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذه، لكنها فكرة لا تزال حتى الآن في نطاق الطرح السياسي أكثر منها آلية ميدانية واضحة، فلا تفاصيل معلنة بشأن طريقة عملها ولا عن حدود صلاحياتها أو علاقتها باليونيفيل أو بآلية الميكانيزم القائمة. وبما أن قياس وقف إطلاق النار لا يتم فقط بغياب القصف وإنما بوجود من يراقبه، يبدو أن الفراغ الذي ستحدثه اليونيفيل يحرك المبادرات الدولية بسرعة، وهذا ما توضح مع المبادرة الفرنسية الإيطالية لتشكيل تحالف دولي يدعم لبنان بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، وهي المبادرة التي اصطدمت من جديد بتحفظ إسرائيلي لأنها تضم دورا فرنسيا، لكنها في المقابل تلقت ترحيبا من الرئيس اللبناني لأنها تتطابق كما قال مع الرؤية اللبنانية الثابتة التي تؤكد أن الجيش اللبناني هو الضمانة الوحيدة والحقيقية لأمن الجنوب.
1: ينضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، مرحبا بك مجددا سيد طارق. يعني في الساعة الماضية أشرت إلى وكأن السلطة في لبنان قد استدركت هذا الاتفاق وأدركت بأن فيه من المطبات ما كان ينبغي عدم الوقوع، ولكن كيف ستتدارك هذه السلطة هذا الأمر، وما هي السبل القانونية لذلك إذا كانت هناك قناعة في هذا الاتجاه بالفعل؟
5: تحية لك مجددا أستاذ حسن والمشاهدين. يعني المسألة بالنسبة إلى السلطة كما قلت لك في سابق ذهبت في شيء ولكنها عادت بشيء وكأنها شيء يعني فرض عليها، وكلام الأستاذ وليد جنبلاط خير تعبير عن هذا الموضوع عندما قال أنه ثلاثي الاتفاق، ثلاثي في الشكل وأحادي في المضمون. في هناك نصوص عندما تريد أن تسقطها على الواقع يستحيل تنفيذها، بغض النظر عن المواقف السياسية وخصوصا مواقف الثنائي، في قوى أخرى كمان لاحظت أن هناك في خطر حقيقي من هذا الاتفاق الذي يسلب لبنان سيادته. هذا الاتفاق يلغي ما قبله، اتفاق 2024، القرارات الدولية السابقة الصادرة في شأن لبنان، يعني كأنه ينقل لبنان من حال إلى حال. السلطة في هذا الوضع لا تستطيع أن تذهب في هذا الأمر حتى النهاية. خير دليل على ذلك اتصال الليلي، اتصال رئيس الحكومة بالرئيس بري والتحديث عن أنه لا يمكن الدخول في فتنة وكذا، هذا يدل على تحسس السلطة بخطورة ما يمكن أن ينتج من هذا الاتفاق. يعني
1: لا ولكن هذا يعني هذا ولكن ألم يكن عفوا سيد طارق، نعم. ألم يكن كل ذلك في

0: في الحسبان قبل توقيع الاتفاق؟ يعني هذه الأمور لم تطرأ فجأة على المشهد، هذا كان الجميع يحذر منه قبل ذلك، وكان الجميع يحذر من أن لبنان ذاهب إلى مفاوضات لا أوراق قوة لديه، وما خرج من اتفاق إنما هو نتاج لتوازن قوة حقيقي على الأرض.
1: أنا في تقديري السلطة عندما ذهبت إلى هذا الاتفاق كان اعتقادها أن التفاوض المباشر مع إسرائيل يأتي بنتائج سريعة، وإذ تبين أنه روما من فوق، اللبناني من فوق غير روما من تحت، يعني هذا اتفاق من هذا النوع لم يأتي بشيء يقنع المعارضين أن والله هذا الاتفاق ممكن أن يؤدي إلى انسحاب إسرائيل وتحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي. لم حتى وعود لم يعني وعد بالانسحاب، يعني بالنص السابع لإعلان واشنطن لم نلحظ كلمة انسحاب في هذا النص، انسحاب مشروط بنزع سلاح حزب الله، يعني زي دفع نحو الفتنة، يعني قلب برنامج الحكومي رأسا على عقب، برنامج في برنامج الحكومي سحب سلاح حزب الله يتم ضمن استراتيجية الأمن الوطني، هذا يتجاوز، والحكومة إذا مضت في هذا الاتفاق تتجاوز برنامجها حتى.
0: كان هناك
1: فلذلك كانوا يعلمون ذلك، لكنهم في تقديري راهنوا كثيرا على الموقف الأمريكي.
0: على أساس أن الموقف يعني أنت أشرت سيد طارق، أنت أشرت إلى إعلان واشنطن السابق، وإعلان واشنطن السابق الذي وافق عليه لبنان كان هو إطار واضح لما سنصل إليه، يعني لم يفاجأ أحد بما ورد في الاتفاق الإطاري.
1: لا، اللي بالإعلان السابق ما كانش فيها التفاصيل التي تمس السيادة اللبنانية، ما كان فيه، كان فيه يعني إلزام، يعني كان مثل هذا الاتفاق في إلزام لبنان بمجموعة التزامات مقابل لا التزامات إسرائيلية واضحة، لا بل إذا في التزام مشروط كان واضح، كان موجود هذا، لكن بعد التطور اللي حصل في موضوع الإيراني الأمريكي كان هناك توقعات بأنه الأمريكي سيدفع في اتجاه تعديل الأمور بما ينتج اتفاق يرضي المعارضين، يعني على الأقل لم يأتي هذا الاتفاق بموضوع جدولة واضحة للانسحاب مثلا، حتى الفريق المعارض شوي يأخذ ويعطي، هذا الأمر لم يتوفر حتى بهذا. لذلك
0: لماذا؟
1: أنا في تقديري السلطة الآن في موضع إعادة النظر وأن تجري اتصالات على
0: فقط
1: بكرة
0: فقط
1: القائد
0: سؤال.
1: القيادة المركزية الأمريكية بكرة القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر جاي بكرة أو اليوم، يعني
0: بس سؤال
1: جاي
0: فقط، يعني إذا كل هذا الأمر قد حصل لماذا وافقت السلطة اللبنانية ووقعت، يعني أمامها قرأت الاتفاق، لماذا وافقت ووقعت باختصار؟
1: هي تبرر بأنه لا خيار للوصول إلى إنهاء حالة الحرب بالجنوب إلا بالمفاوضات، هي أخذت هذا الخيار وما تزال مقتنعة فيه، لكن اصطدمت بواقع هلأ الداخل اللبناني لا يمكن أن يتقبل هذا الوضع.
0: شكرا جزيلا لك،
1: أن تعيد النظر.
0: شكرا لك
1: أو
0: طارق
1: ترشيشي مع الجانب الأمريكي
0: الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. قال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي إنها ماضية في مكافحة الفساد للحفاظ على المال العام، وقالت وكالة الأنباء العراقية إن عشرات المتهمين في ملفات فساد اعتقلوا بينهم أعضاء بمجلس النواب بعد رفع الحصانة عنهم بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.
2: معتقلون بالعشرات في ساعات الصباح الأولى، مسؤولون بينهم أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة البرلمانية، ويواجهون العدالة بتهمة فساد مالي وإداري يقدر بمئات الملايين من الدولارات. هي خطوة يصفها كثيرون بالأولى من نوعها والأبرز لحكومة عراقية لم يتجاوز عمرها شهرين.
3: مسؤولين كبار أكبر من الذين تم اعتقالهم سوف يطالهم المداهمات والاعتقالات، وهذه طبعا بالتأكيد راح تكون عملية غير مسبوقة ولا

0: لكن نتائجها ستكون خطيرة، لأنها يعني تمثل كما لو كان انقلاب على النظام السياسي القائم على التواطؤ وعلى التفاهمات البينية.
1: تقول مصادر للجزيرة إن الاعتقالات نفذها جهاز مكافحة الإرهاب فجر الأحد وفقا لمذكرات قضائية تهدف لحماية المال العام وردع أي عملية هدفها الابتزاز، حسب تأكيدات هيئة النزاهة في العراق.
2: النقطة الإيجابية في هذا الموضوع أن الأجهزة الرقابية من عام 2005 ولحد الآن هي كانت تعمل على جمع الملفات وجمع الأضابير وجمع الأدلة والقرائن، لذلك سيكون مجلس القضاء والقضاة أمام بنك كامل من المعلومات والأدلة.
1: عمليات الاعتقال نفذت في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، بينها المنطقة الخضراء المعروفة بإقامة كبار المسؤولين، كما شهدت محافظات عراقية أخرى عمليات اعتقال طالت مسؤولين محليين. كل هذا جاء بعد اعترافات أدلى بها وكيل وزير النفط عدنان الجميلي الذي اعتقل أواخر آيار الماضي بتهم فساد كشفت عن امتلاكه عشرات الملايين من الدولارات وتعاونه مع مسؤولين متنفذين في السلطتين التشريعية والتنفيذية. سامر يوسف، الجزيرة، من القصر الحكومي بغداد.
3: الآن مشاهدين إلى زميلة غنوة إبراهيم وفقرة تحليلية تلقي الضوء على الدور الأمريكي في الملف اللبناني عبر مسارين مختلفين.
4: أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية. تدير واشنطن على ما يبدو الملف اللبناني عبر مسارين متوازيين، الأول سياسي إقليمي يتمثل في التفاهم مع طهران ضمن مذكرة التفاهم الموقعة في سويسرا، والتي تنص في بندها الأول على وقف إطلاق النار في جميع الجبهات بما فيها لبنان. أما الثاني فهو مسار لبناني إسرائيلي برعاية أمريكية انتهى إلى توقيع اتفاق إطاري يفترض أن يرسم ملامح مرحلة جديدة على الحدود الجنوبية. لكن كيف توفق الولايات المتحدة بين هذين المسارين؟ ولماذا تبقي على قناتين منفصلتين لمعالجة الملف اللبناني في وقت تؤكد فيه إيران أن أي تسوية يجب أن تنطلق من الالتزام الكامل بالبند الأول من مذكرة التفاهم؟ وهل يعكس ذلك استراتيجية أمريكية لإعادة بناء معادلة القوة داخل لبنان؟ أم أنه جزء من ترتيبات أوسع تتجاوز الساحة اللبنانية إلى توازنات الإقليم بأسره؟ إذن ضمن مقاربتين تتعامل الولايات المتحدة مع الملف اللبناني ودور إيران فيه، تأسست الأولى على مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وما نتج عنها لاحقا من آليات، بينما تبلورت المقاربة الثانية في اتفاق الإطار الذي رعته بين لبنان وإسرائيل. مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية والتي أكد بندها الأول على شمول لبنان في وقف إطلاق النار سيمتد العمل بها 60 يوما، أنتجت المذكرة لاحقا مسار سويسرا وتولد عنها ما عرفت بآلية ثلاثية مشتركة أو خلية تشارك فيها واشنطن وطهران وبيروت لمنع التصعيد في لبنان ومراقبة وقف إطلاق النار هناك، ما يؤسس بالتالي لدور إيراني سيستمر على الأقل مدة سريان المذكرة وهي شهران. قال نائب الرئيس الأمريكي إن الآلية الثلاثية تهدف إلى الوصول لوضع يضمن وحدة لبنان وسيادته ويحفظ أمن إسرائيل. وفي السياق ركز اتصال هاتفي بين الرئيس اللبناني ووزير الخارجية الإيراني منتصف الشهر الجاري على أولوية واحترام استقرار لبنان وسيادته ووحدة أراضيه من كل الأطراف. بعد أسبوع أعلنت الرئاسة اللبنانية عن اتصال جديد أجراه هذه المرة فانس وروبيو مع الرئيس اللبناني، شدد فيه على الخلية الثلاثية لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. لم تغفل المقاربة الأمريكية الأولى للملف اللبناني الدور الإيراني، لكن في المقابل ظهر إلى النور قبل يومين اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي بدأ فيه تعاطي الراعي الأمريكي للاتفاق متباينا عن السابق. الاتفاق ربط عودة النازحين اللبنانيين وإعادة الإعمار باكتمال التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة والتأكيد السيطرة الأمنية للدولة. الخارجية الأمريكية صرحت بوضوح أن الاتفاق يؤسس لعملية تقود لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية، وهو ما يصطدم مباشرة بالنفوذ الإيراني في لبنان. الآن إلى الزميل محمود الزيبق الذي سيطلعنا أكثر على التفاصيل المتعلقة بالميدان جنوب لبنان.
5: شكرا غنوة ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن حدث اليوم الأبرز هو ما كان مفترضا أن تشرع به إسرائيل ضمنا للاتفاق الإطاري، وهو الانسحاب من منطقتين تجريبيتين أعلن عنهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مباشرة إلى هاتين المنطقتين. في هذه المنطقة واحدة أعلن عنها في شمال نهر الليطاني، تشاهدون هنا هذا الخط الأزرق هو نهر الليطاني، هي زوتر الغربية، والأخرى جنوب الليطاني هي فرون. لكن اليوم كان مدير مكتب الجزيرة في لبنان مازن إبراهيم هنا في فرون، وأكد أن الجيش الإسرائيلي وقوات الاحتلال ليست موجودة أصلا في هذه المنطقة، وأيضا ليست موجودة في زوتر الغربية، فبالتالي هو نوع من ربما تحاول قوات الاحتلال أن تكسب نقاط بأنها تقول أنها انسحبت من مناطق هي لم تستطع دخولها أصلا خلال الفترة الماضية. أثناء توقيع مذكرة التفاهم كانت قوات الاحتلال تسابق الزمن للوصول إلى مناطق جديدة حددتها ضمن منطقتها الأمنية. لكن طبعا أظهر لنا زميلنا مازن إبراهيم هذه المنطقة التي تشاهدونها هنا، وهي منطقة جغرافية كما تبدو. هذه المنطقة هي منطقة وادي الحجير. قوات الاحتلال لم تعبر أصلا إلى هذه المنطقة باتجاه فرون أو باتجاه زوتر الغربية، لأن هذه المنطقة نظرا لطبيعتها، طبعا هنا نحن نتحدث عن عدة تلال هنا في المنطقة، لكن في هذه المنطقة في وادي الحجير هناك منخفض سبق لقوات الاحتلال أن دمرت فيه عدة دبابات لها فيما عرف بمجزرة الدبابات في عام 2006 هنا، وبالتالي هي منطقة نقطة ضعف. إذن من أين يأتي هذا الخلل في التفاهم أو هذا سوء التفاهم هذا؟ قوات الاحتلال كانت قد أعلنت أكثر من مرة منطقة أمنية عازلة على غرار المنطقة الأمنية في غزة. هذه المنطقة أضافت لها مناطق أخرى لاحقا ووسعتها تظهر هذه الخريطة الأخيرة. نلاحظ هنا الآن أن بعض المناطق التي أضافتها قوات الاحتلال لهذه المنطقة، وهي منطقة عملها وفقا لما أعلنه الجيش الإسرائيلي، بعض المناطق لا سيما هنا مرتفعات علي الطاهر لم تصلها قوات الاحتلال، أيضا هنا في بعض المناطق التي أضافتها لاحقا إلى المنطقة الأمنية. نتابع على خريطتنا هذه المنطقة العازلة، إذن لاحظوا هذه المنطقة الصفراء التي نراها هنا هي التي حددتها قوات الاحتلال على أنها منطقة الأمنية التي تسيطر فيها وتجري فيها عملياتها، لكن فعليا هي حاولت التقدم باتجاه علي الطاهر لكنها لم تصل إليه، وهي لم تسيطر أيضا على هذه المناطق التي أعلنت اليوم كما تلاحظون هي على أطراف هذه المنطقة الأمنية، نتحدث عن زوتر الغربية وعن فرون، وكلاهما كما أظهر تقرير زميلنا مازن إبراهيم اليوم خارج سيطرة قوات الاحتلال. إذن هو ما أرادت قوات الاحتلال أن تصل إليه ولم تصل إليه، وبالتالي هي تقول اليوم بأنها تنسحب من مناطق لتتركها لسيادة الجيش اللبناني لكنها لم تصل إلى هذه المناطق أصلا. طبعا بعد عرض تقرير زميلنا مازن إبراهيم ظهرت هناك أيضا استهدفت قوات الاحتلال عدة مناطق في محيط هذه البلدة اليوم بلدة فرون. إذا لتحليل هذا المشهد سنعود إلى غنوة مرة أخرى لقراءة أوسع فيه.
4: شكرا لك زميل محمود الزيبق. إذا نكمل النقاش مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، وأيضا مع ضيفنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي أمين قمورية. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور محمد، إذا بداية كيف تقيم فعالية المسارين الأمريكيين في إدارة الملف اللبناني؟ هل يمكن أن يتعايش هذان المساران في آن؟
6: أولا هناك أكثر من مقارنة، على خلاف أمريكا كارتر أو أمريكا كلينتون نأتي الآن إلى أمريكا ترامب الذي يكتفي بمذكرة تفاهم مع الإيرانيين وباتفاق الإطار بشأن لبنان وإسرائيل، بمعنى لا نتحدث عن منظومة دبلوماسية أو منظومة تفاوضية كاملة. لسنا أمام اتفاقات أو معاهدات، نحن أمام بدايات الطريق. لذلك ينبغي أيضا الإقرار بأن هناك مجموعة من التفاصيل التي ينبغي سهرها في المستقبل، وأيضا هناك بعض الانتكاسات التي ستظهر من حين لآخر. نلاحظ الآن أن وضع مضيق هرمز بدأ يلقي بظلاله على التصعيد بين الطرفين الإيراني والأمريكي. بالنسبة للبنان، هناك فكرة تجميد العمليات العسكرية الإسرائيلية، ولكن كما جاء في التقرير هناك بعض النقاط غير الواضحة، بمعنى بعض الجوانب الضبابية، بمعنى من أين تتجمد العمليات العسكرية، وأيضا عندما نتحدث عن انسحاب إسرائيل من أين سيكون هذا الانسحاب. إذن للأسف هي دبلوماسية النقاط الأولية وليست دبلوماسية المخرجات. لذلك أعتقد أن سواء وزارة الخارجية الأمريكية بقيادة روبو بالنسبة للبنان وإسرائيل، أو بالنسبة للبيت الأبيض إزاء إيران، لا زالت الطريق معبدة بالكثير من العثرات، وأعتقد أننا نحتاج لنفس طويل في هذا الاتجاه.
4: دعنا نسأل الدكتور أمين، برأيك هذه المقاربة الأمريكية هل هي تأتي لإعادة تشكيل التوازنات الداخلية، أم أنها حكما مرتبطة بالتوازنات الإقليمية الحاصلة؟
7: أنا بالحقيقة لا أرى ازدواجية بقدر ما أرى تكامل بين النظرة الأمريكية في كلا المسارين، يعني كيف تنظر إلى لبنان في المسار الإيراني وفي المسار اللبناني الإسرائيلي. أولا، الولايات المتحدة الأمريكية تهتم كثيرا في لبنان، يعنيها طبعا أمن إسرائيل، لكن موقع لبنان الجغرافي أيضا يعني الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك ليس بالصدفة أن في لبنان أكبر سفارة أمريكية في العالم، والاهتمام الأمريكي بالجيش اللبناني، اهتمام الأمريكي ببعض المؤسسات المالية نابع من هذا التركيز. حتما الولايات المتحدة تريد لبنان ضمن دائرة نفوذها أو في شعاعها. وبالتالي اليوم نتحدث عن مسارين، بالشكل الولايات المتحدة تحاول فصل لبنان عن المسار الإيراني، لكنها في الواقع هي عندما تحاول ذلك إنما كأنها تفاوض إيران من خلال لبنان، بمعنى أنها تستطيع أن تفرض من خلال لبنان على الجانب الإيراني تنازلات معينة، لا سيما فيما يتعلق بمضيق هرمز. والعكس أيضا صحيح، لكن وربما أيضا في النهاية تستطيع أن تحصل من المسارين ما تريده في الجانب اللبناني. ربما إذا توصلت إلى اتفاق مع الجانب الإيراني أن يكون هذا الاتفاق يضمن بشكل أو بآخر طريقة ما نزع سلاح حزب الله، أو تأمين وضعية في لبنان تسمح للولايات المتحدة أن توفر الأمن لإسرائيل وأن توفر سلطتها في لبنان وبقائها كمركز تابع لها. وإن لم يكن هذا ممكنا، فبالأحرى تستطيع أن تضغط في الجانب اللبناني على حزب الله، وتطلب من الدولة اللبنانية بشكل أو بآخر التعاون مع الجانب الإسرائيلي لتأمين سلطة في لبنان تكون موالية لها. في النهاية الولايات المتحدة تنظر إلى لبنان مختلف عن لبنان القائم. إذا نظرنا إلى سلسلة التعيينات، إلى سلسلة ما يجري في لبنان منذ فترة لحد اليوم، هي تريد التخلص من كل ما هو قديم وبناء ما هو جديد. مؤسسة جديدة، رئيس دولة جديد مختلف.
4: سأعود إليك، ولكن أسأل الدكتور محمد، إن كان هناك من يريد أن يفصل مسار لبنان عن مسار إيران، هل هذا ممكن برأيك؟
6: أعتقد أن قضية لبنان سواء اختلفنا أو اتفقنا مع أي طرف، سواء حكومة بيروت أو حزب الله، لا يمكن فصلها عن بقية تعقيدات المنطقة. فمن يسعى لتحييد النفوذ الإيراني عن طريق نزع سلاح حزب الله ربما يحمل هذه المفاوضات ويحمل الوضع اللبناني أكثر ما يحتمل. والقاعدة الذهبية في كل الاتفاقات التي يمكن تطبيقها في أرض الواقع هي أنها ينبغي أن تقوم على توافقات داخلية ولا تأتي بقراءات من الخارج. لا شك أن ترامب وروبيو يسعيان إلى تحجيم ما هو إيراني في لبنان، ولكن أيضا هناك شرخ الآن متصاعد، أن هناك فريق أو مجموعة من الفرق مع هذا الاتفاق، وهناك فريق أيضا ليس بالهين يعارض. فبالتالي أعتقد أنه ينبغي العودة إلى القياس، بمعنى هل يرقى هذا الاتفاق، اتفاق الإطار، إلى مثلا اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان. ينبغي على اللبنانيين أن يعودوا إلى هذه المقارنات لكي يروا أن العناصر الداخلية أحيانا ينبغي مراعاتها أكثر من الإملاءات أو من العوامل الخارجية التي تعتقد أنها تستطيع التحكم في أرض الميدان.
4: سيد أمين قموريا، لبنان الرسمي يعول على الأمريكيين لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، ولكن إلى أي مدى إدارة ترامب تلعب دور الوسيط النزيه ما بين لبنان وإسرائيل؟ وما انعكاس اصطفاف إدارة ترامب على مستقبل ما هو منظور بالنسبة للبنان؟
7: ماذا تستطيع أن تفعل الولايات المتحدة والدولة اللبنانية إذا لم يكن حزب الله موافق على هذا المسار؟ لذلك باعتقادي تماما لبنان ليس جزيرة معزولة، هو يتأثر كثيرا بكل ما يحدث في الإقليم، لذلك أي حل في لبنان يجب أن يكون هناك حل إقليمي. وإذا كانت فعلا الولايات المتحدة تريد حل المشكلة الأساسية في لبنان ألا وهي تلاع حزب الله، هذا لا يمكن إلا أن يكون باتفاق مع الجانب الإيراني، وعندها قد نكون أمام شكل من أنواع الاتفاقات التي كانت تحدث في لبنان دائما. اتفاق الطائف هو أيضا كان صيغة الولايات المتحدة دارعتها والدول العربية كانت حاضرة فيها، وكرست سوريا لاعب أساسي في لبنان بالتوافق مع الأمريكيين، وهكذا في الاتفاقات اللاحقة. الآن أيضا ربما يكون شيء من هذا القبيل إذا ما نجحت المسارات التفاوضية، بمعنى أن تكون إيران بشكل أو بآخر شريكا في اللعبة الداخلية، بطريقة بمعنى أن تكون هي مسهل لإعادة بناء الدولة بحفظ مكانة لحزب الله كدور سياسي على حساب سلاحه. وبالتالي هكذا يمكن أن نذهب إلى شيء يمكن أن ينهي الأزمة الحالية القائمة، لكن هذا أيضا يتطلب نقاش داخلي، يتطلب أيضا التعاطي اللبناني مع المسارات الإقليمية بطريقة مختلفة. طبعا للدولة اللبنانية لها الحق في أن تفاوض على ما تعتبره سيادة أرضها، لكن في النهاية الحل المشكلة الأساسية باعتقادي لا يمكن إلا أن يكون بتوافق كبير على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، وخصوصا بين الولايات المتحدة وإيران، وبمشاركة عربية، وأصر على المشاركة العربية. وفي النهاية هناك الدور القطري، هناك الدور المصري، الدور السعودي، الذين يلعبون أدوارا كبيرة في إيجاد حل لمشكلة سلاح حزب الله. لكن بالطبع هذا كله يبدأ من بعد أن تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بإنهاء احتلالها للبنان. إذا لم يكن هناك انسحاب إسرائيل، أعتقد أن الأمور ستظل هي هي. لذلك هذا هو بيت القصيد، الانسحاب الإسرائيلي. عندها يمكن أن يكون هناك مسار مختلف للبنان يتمناه اللبنانيين ويريده اللبنانيين والمنطقة.
4: شكرا لك من بيروت الكاتب والمحلل السياسي أمين قموريا. وأيضا الشكر موصول لضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
8: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد توقيع اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي أحدث المستجدات، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة قررت وقف جميع الأنشطة القتالية مع إيران. ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن واشنطن وطهران ستلتقيان غدا الثلاثاء في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز. وكان مسؤول أمريكي رفيع قد قال للجزيرة إن المحادثات التقنية لتطبيق مذكرة التفاهم مع إيران لم تلغى، وإنها لا تزال مقررة في الأيام المقبلة. وأضاف المسؤول أن قنوات فض النزاع مع إيران لا تزال قائمة ونشطة في أعقاب محادثات سويسرا الأسبوع الماضي. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تسعى لتنفيذ مذكرة التفاهم بحسن نية وفق مبدأ الالتزام مقابل الالتزام. وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في اتصال مع نظيره اللبناني نبيه بري، قال إن إنهاء الحرب وصون سيادة لبنان جزء أساسي من البند الأساسي من مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وفي إسرائيل قال رئيس الوزراء